0: بالتطورات في المنطقة.
1: مرحبا مراد. آخر التطورات تتعلق بما كشفه موقع أكسيوس نقلا عن أكثر من مسؤول أمريكي بشأن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف الهجمات المتبادلة. هذه الهجمات التي شهدناها خلال الأيام الثلاثة الماضية على خلفية ما تقول الولايات المتحدة إنها هجمات إيرانية استهدفت سفنا كانت تمر في مضيق هرمز. الآن هذا الاتفاق يوقف هذه الهجمات، ويقول مسؤول أمريكي من أن السفن الآن بإمكانها أن تعبر بأمان وحرية في مضيق هرمز بعد هذا الاتفاق. يشمل هذا الاتفاق أيضا اتفاق على لقاء في العاصمة القطرية الدوحة من أجل بين الجانبين بطبيعة الحال الأمريكي والإيراني من أجل بحث هذا النزاع حول المضيق وكذلك تسويته، إذ يشير الموقع وفي الواقع كما ينظر بشكل واسع إلى أن هذا التنازع ناجم عن اختلاف تفسيرات الطرفين للبند الخامس من مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والمتعلق بمضيق هرمز. لكن أيضا موقع أكسيوس يشير إلى أن عدم تفعيل قناة الاتصال التي اتفق الطرفان خلال مفاوضات سويسرا على إقامتها بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني ساهم في حدوث هذا التوتر، إذ أن هذه القناة كان يفترض أن تتولى احتواء أي تصادم أو نزاع، وكذلك التنسيق فيما يتعلق بالمرور في المضيق. بطبيعة الحال هذا عدم التفعيل هذا كان الحالة على الأقل حتى يوم السبت كما يشير الموقع. الموقع يشير أيضا إلى أن اجتماع الثلاثاء كان من الأساس مقررا أن يبحث الملف النووي ضمن المفاوضات المتعلقة بالجانب الفني، لكنه الآن بات إضافة إلى تغيير المكان والذي كان مقررا في سويسرا مجددا إلى العاصمة القطرية الدوحة، أيضا تغيير الموضوع وبحث النزاع حول هرمز. وكانت تصريحات مسؤولين أمريكيين توالت خلال الساعات الماضية فيما يتعلق من أن جولة المفاوضات على المستوى الفني والمتعلقة بالبرنامج النووي والتي كانت مقررة نهاية الأسبوع قائمة كما هو مخطط لها، وأن جميع قنوات الاتصال قائمة، قنوات فض النزاع ومنع الصراع ما تزال قائمة كما قال مسؤول للجزيرة، وقال أيضا لأكثر من وسيلة إعلام، وهو ما أكده أيضا المندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة مايك وولتز، الذي أشار إلى أن هذه الجولة المفترضة من الأساس كان ستعنى بالملف النووي تحديدا، بحث كيفية دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية في إيران، وأيضا بحث المسائل المتعلقة بخفض تخصيب اليورانيوم. كان من الأساس هذا اللغط إن صح التعبير حدث بعد نشر وول ستريت جورنال الصحيفة الأمريكية تقريرا أشارت فيه إلى أن هذه الجولة المرتقبة من المفاوضات تعثرت بالنظر إلى الضربات المتبادلة، وأنها من الأساس كانت تعد الجولة التي ستبحث القضايا الأكثر تعقيدا فيما يتعلق بالبرنامج النووي والقضايا الأخرى. والقضايا الأخرى هنا ربما إشارة إلى ما يتعلق بمسألة الإفراج عن الأرصدة الإيرانية كما يفهم من تصريحات قادمة من طهران. لكن بعد ذلك جاءت هذه التطورات الآن التي تشير إلى أن الجولة قائمة، ثم يأتي بعد ذلك موقع أكسيوس، والآن قبل قليل وكالة رويترز أيضا تشير إلى أن هذه الجولة الآن مرتقبة وستبحث قضية التنازع حول مضيق هرمز. كانت هناك رسائل واضحة من مايك وولتز مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ولعله المسؤول الأعلى الذي تحدث خلال ساعات الأحد من المسؤولين الأمريكيين فيما يتعلق يتعلق بهذا الأمر حينما قال إن إيران ستكون مخطئة لو اعتقدت أن الرئيس ترامب سيقف مكتوف الأيدي وهي تستهدف الملاحة الدولية أو القواعد الأمريكية في المنطقة، وأن التحركات العسكرية الأمريكية ستبقى قائمة إذا استدعت الحاجة من أجل حماية الملاحة الدولية، وكذلك بطبيعة الحال المصالح الأمريكية، داعيا إيران إلى الاختيار بين المسار الدبلوماسي أو مسار آخر يقود إلى الخراب، مشيرا إلى أن إيران لم تعد تملك الكثير من أوراق الضغط. وكان لافتا أن يتحدث أيضا عن بحث إعادة تموضع القوات الأمريكية في المنطقة من أجل تجنب أي هجمات إيرانية لاحقا، بما في ذلك نقلها إلى أماكن أخرى أو أيضا إنشاء تحصينات ومواقع تحت الأرض. لكنه كان لافتا بالإشارة أيضا إلى أن المسار الدبلوماسي لا يزال قائما ومفتوحا فيما يتعلق بالتعاطي مع إيران. مراد،
0: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع وآخر التطورات في ملف هرمز ينضم إلينا من واشنطن سيد باتريك مارا، هو الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. كما ينضم إلينا من طهران سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد باتريك مارا، كيف تصف لنا ما وصلت إليه الأمور بعد التصعيد الأخير في المنطقة؟
2: شكرا جزيلا لاستضافتي. الوضع الحالي يشي بأن هناك اتفاقان يتسمان بالهشاشة الشديدة. إذن بالنسبة للاتفاق الإيراني الأمريكي، لقد قالت الولايات المتحدة إنها ستقوم بوقف الضربات وأن تجتمع مع طهران بالدوحة في يوم الثلاثاء القادم، وذلك لمناقشة القضية المرتبطة بهرمز حتى يتم المضي قدما باتجاه الملف المهم ألا وهو ملف النووي. وبالنسبة لملف لبنان، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بوساطة بشأن النقاشات التي جرت ما بين كل من إسرائيل ولبنان. واصلت إسرائيل ضرباتها بالجنوب، وكذلك كان هناك رفض من قبل حزب الله للاتفاق. والآن السؤال الذي يطرح، هل أنه سيتم فرض الدبلوماسية؟ والسؤال المطروح، هل سيكون اللقاء الذي سيجري في الدوحة بين كل من الولايات المتحدة وإيران سيكون جيدا بالنسبة للطرفين؟ هل ستتوقف إيران عن استخدام المسيرات لاستهداف السفن التجارية؟ هل ستقوم باستهداف دول المنطقة؟ وقالت القيادة الوسطى إن هذه العمليات العسكرية والصواريخ والمسيرات لم تصل إلى الأهداف التي كانت تصبو إليها. بالنسبة للجبهة اللبنانية، فإن نتنياهو يرسل بوفد إلى الولايات المتحدة لمناقشة الكثير من التفاصيل المرتبطة بالملف اللبناني، وذلك للحديث عن مذكرة التفاهم كذلك المرتبطة بالاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة، حتى يتحدث الجانب الإسرائيلي عن ما موجود لديه في جعبته. والآن فإن كلا الملفين يتسمان بالهشاشة الشديدة.
0: سيد مختار حداد، بين مذكرة التفاهم والإطار والاتفاق الإطاري الذي وقع الجمعة الماضية في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، أين تقرأ إيران موقعها بينهما؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني الولايات المتحدة تتلاعب بهذه المذكرة، خاصة البند الأول الذي هو يخص إنهاء الحرب في جميع الجبهات وخاصة لبنان، يعني هي تأتي وتجلس وتوقع اتفاقية مع إيران في هذا المجال، ويتم التوصل إلى اتفاق حول إنهاء الحرب في جميع الجبهات وخاصة لبنان، ويذكر اسم لبنان 3 أو 4 مرات داخل مذكرة التفاهم مع إيران، وفي نفس الوقت تذهب وكذلك يعني تقوم برعاية اتفاقية هشة مع لبنان بين يعني لبنان والكيان الصهيوني. والكيان الصهيوني يأتي وفي كلا الاتفاقيتين يؤكد بأنه مستمر بعملياته الاحتلالية، مستمر بالإجراءات العسكرية، ولن يوقفها ولن يقوم بوقف يعني هذه العمليات. يعني الولايات المتحدة الأمريكية هنا تستخدم هذه الورقة لتمرر ما تريده، وهذا ما لم ترفض، يعني هذا ترفضه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولم تقبل يعني إيران بمثل هذا السلوك الأمريكي. وهناك كذلك يعني إيران لن تصدق بأن أمريكا تأتي وتقول بأن لا تستطيع أن تفرض شيئا على إسرائيل، والجانب الصهيوني يأتي ويقول بأنه هناك لا يمكن أن يقبل بكل شيء يأتي من واشنطن. يعني واضح الكيان الصهيوني هو وكيل الولايات المتحدة في المنطقة، وهو يعيش على المساعدات العسكرية الأمريكية، وهو على تنسيق دائم مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يستطيع أن يرفض كلمة للرئيس الأمريكي. فهذا يعني إجراء خطير من جانب الولايات المتحدة، وانطلاقا من هذا الموضوع نرى يتم انتهاك البند الأول من مذكرة التفاهم، والتي هي المذكرة الأوسع، يعني إذا قارناها بتلك الاتفاقية المذكرة الأوسع يتم انتهاكها، ومن ثم نأتي ونرى أن الولايات المتحدة
0: نعم
3: تنتهك
0: سيد
3: بقية
0: مختار،
3: بنود مذكرة التفاهم مع إيران. نعم
0: سيد مختار، عندما تقول أن هذه المذكرة يتم انتهاكها، من الذي انتهكها أولا؟ إيران أم الولايات المتحدة؟
3: الولايات المتحدة انتهكت يعني هذه الاتفاقية، يعني عندما لم تنفذ البند الأول. البند الأول يقول بأنه
0: لكن
3: في
0: الولايات
3: مذكرة
0: المتحدة
3: التفاهم بأنه
0: تقول
3: يجب
0: أن،
3: إنهاء الحرب في جميع الجبهات.
0: عفوا على المقاطعة، الولايات المتحدة تقول إن إيران هي من انتهكت هذه المذكرة من خلال اعتدائها على سفن تمر بمضيق هرمز، وكذلك محاولة فرض رسوم وفرض سيطرتها على المضيق الذي تعتبره الولايات المتحدة ممرا دوليا. وبالتالي هناك تفسيرات متباينة ومختلفة لبنود هذه المذكرة. ألا تعتقد أن الخطورة تكمن في أن المذكرة لم تبين ولم تفسر نصوصها بشكل واضح، لذلك المجال مفتوح للاجتهاد والتفسير من الجانبين؟
3: ومعروف السوق الامريكي، امريكا هي نفس الدوله التي مرتين استغلت المفاوضات من اجل القيام بالحرب يعني. ولكن يعني هناك البند الخامس يوضح نقطه مهمه، يقول بان هناك ايران خلال فتره 60 يوما تقوم، او خلال فتره شهر يعني تقوم بتسهيل عمليه المرور وتحدد المسارات الامنه. والان ايران لم تفرض رسوم، ولم تقل بانها يعني فرضت رسوم، تقول فقط يتم التنسيق معي لتحديد مسارات امنه، ولكن تاتي الولايات المتحده تقحم نفسها في هذه العمليه، واساسا هي كان يعني ليس لها الحق في هذا الموضوع. واضح يعني المذكره والبند الخامس يقول ايران تحدد المسارات الامنه، ولكن هذا ياتي من نقطه مهمه. الرئيس الامريكي عندما قبل ايام ياتي ويقول هو الذي يريد ان يسيطر على مضيق هرمز ويقوم بفرض الرسوم، يعني يدل على ان هناك نيه مبيته للولايات المتحده بانه تريد ان يكون لها دور في هذا الموضوع وتتدخل في ذلك، او حتى خلال مفاوضات اسلام اباد وفي الكوارث اقترحت على بانه تعالوا معا نسيطر على مضيق هرمز ونفرض الرسوم. هذا أمر إيران رفضته رفضا قاطعا، وقالت بأنه هذا شأن إيران وشأن سلطنة عمان ودول المنطقة. وحتى يعني البند الخامس الآن من المذكرة يقول بعد يعني فترة 60 يوما يتم يعني بحث هذا الموضوع، إدارة مضيق هرمز بين إيران والدول المتشاطئة ودول المنطقة يعني. فلذلك يعني الولايات المتحدة هي التي تفسر هذا الموضوع
0: نعم
3: لصالحها من أجل أهدافها، ولكن في نهاية المطاف هناك فقط ليس هذا البند، العديد من بنود مذكرة التفاهم لن يتم تنفيذها من جانب الولايات المتحدة، وتأتي وتفسرها لصالحها. يعني بند رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، في هذا البند يقول إيران يعني يتم صرف هذه الأموال في يعني من أو تشتري إيران السلع من الدول التي تريدها، ولكن يأتي الرئيس الأمريكي هو يقول لا، هناك يجب أن تشتر فقط من المزارعين الأمريكيين، وإيران ليست معنية بهذا الأمر بأن هناك المزارعين الأمريكيين لا يشتري أحد منهم شيئا ويريد أن يفرض هذا الأمر على إيران. فلذلك يعني المشكلة هو الآن في نفس السلوك الأمريكي المستمر منذ يعني السابق الذي نسفت مرتين طاولة

0: المفاوضات، والآن هي على تسلك نفس النهج.
1: سيد باتريك مارا، أين الإشكالية في هذه المذكرة عندما نسمع تفسيرات متباينة لبنودها إن كان من الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي؟
2: بالتأكيد جمع الطرفين في الدوحة يوم الثلاثاء، إذا ما ثبت أن هذا الأمر سيكون كذلك فهذه الفكرة فهي جيدة، لكن فيما يتعلق الأمر بالمناوشات التي حدثت قبل أيام قليلة فإنني أريد أن أقول إن إيران قامت بإطلاق مسيرات باتجاه سفينة تجارية، وبالتالي هذه طريقة إيران إلى إعادة توجيه السفن في مضيق هرمز، ونحن نتحدث عن مسار مائي، ممر مائي دولي يجدر بأي سفينة بأن تتحرك في هذه الممرات وتعبر بكل حرية. القضية هنا هي أن إيران قامت بانتهاك وخرق وقف إطلاق النار، وبفعلها ذلك فإنها تقوم بعملية هجوم أحادية الجانب لاستهدافها للسفن وكذلك إطلاق مسيرات وصواريخ على دول الجوار. الولايات المتحدة لا خيار لها عدا عن الرد، كما رأينا في مذكرة التفاهم رأيتم أن الولايات المتحدة تقوم بضربات دفاعية، من خلال تلك الضربات فإنها تحاول إسقاط المسيرات وكذلك الصواريخ وكذلك منصات الإطلاق ومواقع الرادارات الموجودة على الساحل، وبالتالي الولايات المتحدة لا تقوم بالتصعيد وإنما تريد أن تتأكد من أن إيران لن تواصل إطلاقها لأسلحتها واستهدافها لدول الخليج والسفن التجارية. واضح أن الاستهداف هو تجاه دول خليجية، وهذه الدول هي تهدد من قبل إيران، والولايات المتحدة ستواصل دفاعها وكذلك تعزيز دفاعاتها الجوية. بالنسبة للخصم الأول هنا هو إيران، وعندما ننظر إلى انتهاكات المرتبطة بوقف إطلاق النار والتي تقول إن الولايات المتحدة أنها ترفض ذلك وتريد المضي قدما بمذكرة التفاهم، لكن إيران تبذل قصارى جهدها في ممارساتها هذه وبطريقة تستخدم فيها الأسلحة ضد السفن التجارية ودول الخليج. ونأمل عندما يجتمع الطرفين، إذا ما صدقت التقارير فإن اللقاء ربما قد يكون يوم الثلاثاء، ونأمل أن تحل بعض هذه الإشكالات.
1: لكن سيد باتريك مارا، إيران تقول إن مذكرة التفاهم ومما نصت عليه أنها جعلت لإيران الحق في تحديد المسارات الآمنة في مضيق هرمز، وبالتالي أين الإشكالية هنا؟ هل في نص هذه الاتفاقية أم في تفسيرها؟
2: أعتقد أن المسألة لها علاقة بالتفسير، قد يكون المسألة تتعلق باللغة بالصياغة نفسها أو بعملية تفسير هذه النصوص. إذن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فهي تحاول أن تستخدم بعض المسارات، وبالتالي هذا لا يقتضي أن يتم استخدام المسيرات. ربما إيران كان يجدر بها أن تتحدث إلى السفن بدلا من استخدام المسيرات. ربما إيران ليس لديها المقدرة لإعادة توجيه السفن وتستخدم المسيرات، وهذه من الأمور التي ربما بإمكانهم أن يتم التناقش بشأنها عندما يلتقي الطرفين. لقد قال الرئيس الأمريكي مرة تلو الأخرى أنه تم نسف البحرية الإيرانية، وربما هنا تكمن الأشكلة إشكالية إذا كانت تجد إيران صعوبة في إعادة توجيه السفن، وطبعا الطريقة لا تقتضي أن يتم استخدام مسيرات للاستهداف.
1: سيد مختار حداد، ما الذي تتوقعه؟

0: طهران من محادثات الدوحة غدا الثلاثاء.
1: يعني باعتقادي هذه المباحثات إذا تمت بالفعل يعني تكون مباحثات مهمة، لأنه إذا لن يتم التوصل إلى نتيجة في هذه المباحثات ويعني ضبط السلوك الأمريكي، باعتقادي سنواجه مشكلة في استمرارية يعني هذه المفاوضات وكذلك في تحقيق أهداف مذكرة التفاهم. في نهاية المطاف يعني الولايات المتحدة حتى الآن هي نسفت روح مذكرة التفاهم، يعني عندما البند الأول من مذكرة التفاهم وهو روح هذه المذكرة يعني إنهاء الحرب، واسم المذكرة واضح يعني مذكرة التفاهم من أجل إنهاء الحرب في جميع الجبهات، يعني عندما هذا يتم نسفه فلذلك بقية البنود كذلك يعني يتم انتهاكها بسهولة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هذا الذي
0: كيف
1: يحدث
0: حصل
1: حتى
0: ذلك
1: الآن.
0: سيد مختار؟ كيف حصل ذلك علما أن هناك اتفاق
1: يعني
0: إطاري
1: هناك
0: وقعه لبنان مع إسرائيل وبرعاية أمريكية يوم الجمعة الماضي؟
1: يعني هذه مشكلة، يعني هناك تأتي أمريكا وتوقع مذكرة تفاهم مع إيران وتعطي تعهدا بأن تنهي الحرب في جميع الجبهات، وفي نفس الوقت تقوم برعاية مذكرة أخرى بين لبنان الصهيوني، وأساسا يعني الجميع يعرف الكيان الصهيوني هو غير ملتزم لا بهذه المذكرة ولا حتى بتلك المذكرة، يعني حتى تلك المذكرة هل هو قام باحترامها؟ يعني هذه المذكرة التي تم توقيعها بين إيران والولايات المتحدة والتي توصف أقوى من ناحية يعني البنود والالتزامات، وكان بإمكانها أن تحقق يعني هدف إنهاء الحرب في لبنان بشكل أحسن وبشكل أوسع وبشكل أفضل، ولكن هناك نرى أولا الكيان الصهيوني غير ملتزم، وهناك الكيان الصهيوني غير ملتزم بسبب تبادل الأدوار يعني بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية، فلذلك يعني إيران لا يمكن قبولها بمثل هذا السلوك الأمريكي ومثل هذه الإجراءات الأمريكية. أمريكا إما أن وقعت مذكرة تفاهم مع إيران تقوم بالتنفيذ ما هو جاء في مذكرة التفاهم وتجبر وكيلها في المنطقة الكيان الصهيوني، وهذا يعني الذي تطالب به إيران إنهاء الحرب في جميع الجبهات، يعني هذا استمرار هذا السلوك الإسرائيلي ويشكل خطر على كل المنطقة. يعني حتى نرى قبل اليوم هناك المسؤولين الصهاينة يؤكدوا بأنهم يعني يستمروا في العملية في لبنان، وكذلك يقولوا بأن المهام لن تنتهي بالنسبة لإيران، يعني هذا يكون هو يشكل الخطر الأساسي هذا السلوك، وهذا يأتي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية وبصمت الولايات المتحدة الأمريكية تجاه هذا السلوك
0: وبالتالي
1: الإسرائيلي
0: مباحثات
1: أساسا،
0: الدوحة
1: لأنه يعني الولايات
0: سيد مختار، مباحثات الدوحة هل ستغير شيئا من هذا الواقع؟
1: حقيقة مباحثات الدوحة تغير شيئا من هذا الواقع في حال يعني التزام الولايات المتحدة بمسؤولياتها، ولكن هناك حتى الآن يعني لا يمكن الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة خلال هذه السنوات يعني خلال فترة هذا الرئيس الأمريكي يعني لم تلتزم بأي شيء، مفاوضات يعني مرتين كانت كادت أن تصل إلى نتيجة ولكن جاءت الولايات المتحدة بحربين، الآن كذلك على يعني نفس السلوك والنهج، وإذا لن تغير هذا السلوك وهذا النهج لا أعتقد أن حد لا مباحثات الدوحة ولا أي مباحثات أخرى ستصل إلى نتيجة مع هذه الإدارة الأمريكية التي لم تفي بتعهداتها.
0: شكرا جزيلا لك سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. وشكرا كذلك للسيد باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، حدثنا من العاصمة الأمريكية واشنطن. والآن مشاهدينا إلى تطورات الملف اللبناني، فبعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال، يتجدد السؤال عن وضع منظومة مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والجهات التي تتولى التحقيق من الخروقات الميدانية في ظل ترتيبات أمنية ما تزال قيد التشكل. المزيد في هذا التقرير.
2: كلما اقتربت مهلة مهمة قوة اليونيفال من نهايتها تكبر دائرة السؤال عمن سيراقب وقف إطلاق النار جنوب لبنان، ومن سيتحقق من الالتزام بوقف إطلاق نار يوصف بالهش أصلاً وسط خروقات متكررة وترتيبات أمنية ما تزال قيد الاختبار وغموض في مخططات إسرائيل في جنوب لبنان. لعقود شكلت اليونيفيل العين الدولية الأبرز على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنذ توسيع مهامها بموجب القرار 1701 اضطلعت هذه القوة الدولية بأدوار مراقبة وقف الأعمال العدائية وتسيير الدوريات ورصد التطورات على طول الخط الأزرق الفاصل عن إسرائيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني قبل رفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة. لكن صلاحيتها لم تتعدى المراقبة والتوثيق والإبلاغ دون أن تمتلك سلطة لفرض الالتزام أو منع الخروقات بالقوة. أما الحرب الأخيرة فقد أعادت فتح النقاش حول جدوى استمرارها من الأصل، فاليونيفيل نفسها تحولت في أكثر من محطة إلى هدف لإطلاق نار إسرائيلي. ومنذ أكتوبر 2024 تعرضت مواقع اليونيفيل لحوادث عدة، بينها إطلاق نار مباشر على مواقعها واستهداف أبراج مراقبة واقتحام أحد مقرها بالدبابات، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها وإلحاق أضرار بمنشآتها. كل ذلك وسط اتهامات متصاعدة لها، بعضها أمريكي، بعدم تطبيق مهامها، مما دفع باتجاه إعادة النظر في ولايتها. وهو ما تحقق فعلا عندما أقر مجلس الأمن تمديدا أخيرا لولاية القوة حتى ديسمبر عام 2026، على أن يبدأ بعدها انسحابها التدريجي خلال عام 2027. الجدل بشأن جدوى اليونيفيل كان يدفع باستمرار نحو محاولات طرح بدائل أخرى، وهو ما حدث بعد وقف إطلاق النار الذي أعقب حرب عام 2024، إذ برزت آلية أخرى للمتابعة عرفت بلجنة الميكانيزم، وهي إطار يجمع لبنان وإسرائيل وقوات اليونيفيل تحت رعاية أمريكية فرنسية بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية. وتوكل إليها أربع مهام أساسية: مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ووضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، وجمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر اليونيفيل، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية. هكذا يبدو أن اليونيفيل من جهة والميكانيزم من جهة أخرى قد عكستا منظومة مراقبة منشطرة بين عين أممية حذرة ومتابعات سياسية من دول بعينها. لكن اقتراب نهاية ولاية اليونيفيل أعاد طرح السؤال العملي عن كيف ستدار هذه المنظومة إذا تراجع الدور الأممي أو انتهى. في الكواليس الدبلوماسية طرحت أكثر من صيغة، من بينها قوات متعددة الجنسيات التي دفع بها قادة مجموعة السبع، وهي فكرة اصطدمت بتحفظات إسرائيلية على بعض الأدوار ولا سيما الدور الفرنسي، وانعكاسا للتمسك الإيراني بالملف اللبناني في مسار التفاوض. تحدثت التقارير أيضا عن نقاشات بشأن إطار جديد لمواكبة ترتيبات وقف إطلاق النار بجنوب لبنان في مفاوضات سويسرا الأخيرة بين واشنطن وطهران، من دون أن تتضح بعد آلية عمله أو صلاحيته. في نفس السياق يتحدث مراقبون عن اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيدي فانس بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وخلاله طرحوا فكرة لجنة ثلاثية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، لكنها فكرة لا تزال حتى الآن في نطاق الطرح السياسي أكثر منها آلية ميدانية واضحة، فلا تفاصيل معلنة بشأن طريقة عملها ولا عن حدود صلاحياتها أو علاقتها باليونيفيل أو بآلية الميكانيزم القائمة. وبما أن قياس وقف إطلاق النار لا يتم فقط بغياب القصف وإنما بوجود من يراقبه، يبدو أن الفراغ الذي ستحدثه اليونيفيل يحرك المبادرات الدولية بسرعة، وهذا ما توضح مع المبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل تحالف دولي يدعم لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وهي المبادرة التي اصطدمت من جديد بتحفظ إسرائيلي لأنها تضم دورا فرنسيا، لكنها في المقابل تلقت ترحيبا من الرئيس اللبناني لأنها تتطابق كما قال مع الرؤية اللبنانية الثابتة التي تؤكد أن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لأمن الجنوب.
0: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد طارق. بداية، عندما تحتفظ إسرائيل بحق تنفيذ ضربات عسكرية داخل لبنان، نتساءل في ظل وجود اتفاق إطاري، أين هي السيادة اللبنانية التي كان يفترض بهذا الاتفاق أن يكرسها؟
3: تحية لك أستاذ مراد والمشاهدين. هو في الحقيقة سؤالك في محله، إسرائيل لو كانت فعلا تريد الاتفاق لكانت توقفت نهائيا عن إطلاق النار، الأمر الذي لم يحصل. فيما كان تعقد الاجتماعات لعقد لتوقيع هذا الاتفاق كانت الخروقات الإسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار، وأثناء إعلانه كانت إسرائيل تقصف في جنوب لبنان، وفي اليوم التالي استمرت وما تزال. لو كانت إسرائيل فعلا تريد اتفاق لكانت أوقفت إطلاق النار نهائيا، لأن ما حصلت عليه في الاتفاق لو كانت دولة غيرها لكانت التزمت كليا، لأن هذا الاتفاق لمصلحتها في كثير من بنوده، وهو اتفاق أعطاها حرية التصرف وحرية البقاء في لبنان في التوقيت الذي تريد. الاتفاق لم يلزمها بشيء محدد مثل ما ألزم لبنان. لذلك في تقديري هذا الأمر لن يحصل. إسرائيل أرادت من هذا الاتفاق، ومعها يبدو الولايات المتحدة الأمريكية، إبعاد إخراج إيران من لبنان، الدور الإيراني من لبنان أو النفوذ الإيراني، وإنهاء وجود حزب الله. عسكريا تستمر في القصف في الجنوب بعنوان أنها تريد يعني الحفاظ على أمنها، وأن هناك ما تقصفه وأنه يهددها، وسياسيا تدفع داخليا في اتجاه حصول فتنة في لبنان من خلال إصرارها أو ربطها بين انسحابها ونزع السلاح حزب الله، وهي تعرف أن هذا الأمر في لبنان لا يمكن أن يحصل بالقوة. نزع سلاح حزب الله بالقوة لا يمكن، هذا يفجر حرب داخلية في لبنان، حرب أهلية في لبنان. أما في هذه الحال هي تبقى تحتل الأراضي في الجنوب.
0: طيب سيد طارق، إن كان هذا
3: تفرج على على على على, على, على, على, على اللبنانيين.
0: نعم سيد طارق،
3: أنا في تقديري السلطة اللبنانية نعم. الآن هي في مرحلة إعادة نظر، واليوم يزور لبنان قائد القيادة الأمريكية الوسطى.
0: طيب إعادة نظر هذا يعني أن هناك تشكيك في نصوص أو نوايا هذا الاتفاق، وبالتالي لماذا وقع لبنان على هذا الاتفاق إن لم يكن مقتنعا به؟
3: ليس تشكيك أستاذ، اكتشفت السلطة أن تنفيذ هذا الاتفاق بدون توافق داخلي لا يمكن أن يحصل، وهذا الاتفاق لا يمكن أن يقبل به على الأقل فريق الثنائي الشيعي وحلفائه. ولكن لاحظنا أن مواقف قوى سياسية ليست مؤيدة للثنائي الشيعي وحلفائه اتخذت مواقف تعارض هذا الاتفاق.
0: يعني من هذا الاختلاف كان موجودا حتى قبل في الجولات الأولى، أو حتى قبل بدء الجولة الأولى من المحادثات بين الجانبين.
3: صحيح أستاذ، كان موجود، وكان موجود على أساس ما ورد في الجولات الأولى، المذكرة الأولى التي أصدرتها الخارجية الأمريكية بعد الجولة الثانية من المفاوضات، والمذكرة التي ونداء أو إعلان واشنطن الذي صدر بعد الجولة الرابعة. كان الخلاف على أساس هذا مضموني هذين البيانين أو الإعلانين. أما عندما صدر النص الاتفاق بهذه الطريقة، يعني وجدت هذه القوى أن المسألة لم تعد مسألة أنه حوار أو مسألة أنه في خلاف بالنقاط، خلاف بالمسائل، حول يكبل لبنان بالتزامات لا يكبل إسرائيل بأي التزام ثابت. يعني لم يقل في برمجة زمنية للانسحاب الإسرائيلي ليست موجودة. يعني اليوم مثلا إذا صح ما نشرته القناة 12 الإسرائيلية وعما تقول أنه محضر سري، أنه انتشار الجيش اللبناني في المنطقتين النموذجيتين أو التجريبيتين، لأن فرون وغزوطرة الشرقية، سيستغرق أسابيع حتى يحصل. فذلك يعني أنه يعني تنقضي مهلة 60 يوم للمذكرة الأمريكية الإيرانية، ولا تكون إسرائيل قد انسحبت من هاتين المنطقتين، مع أنها لا تحتلهما كليا، تحتل جزء.
0: لكن سيد طارق، لبنان الرسمي كان أكد على ضرورة الفصل بين مسار المفاوضات مع إسرائيل ومسار باكستان. هذا الرئيس اللبناني هو من طالب بذلك.
3: صحيح مزبوط، صحيح كان ينبغي. لكن البعض يقول أنه كان على السلطة اللبنانية أن تمسك بهذه الورقة ورقة لتمارس ضغط

0: على إسرائيل لكي تأتي بالنتيجة أفضل مما جاءت في هذا النص. يعني كان ممكن البعض يقول، يعني بينما هي السلطة تعتقد أنه هذا الخيار هو الصحيح، ولكن اصطدمت في واقع أنه قد تحصل فتنة في لبنان، ولذلك سارع رئيس
1: طيب هذه
0: الحكومة
1: نقطة
0: اليوم
1: سيد طارق، هذه
0: للاتصال برئيس مجلس النواب
1: نعم سيد طارق
0: للتأكيد على
1: دعنا نناقش
0: على منع
1: النقطة
0: الفتنة.
1: لو سمحت لي، لو سمحت لي
0: نعم
1: حتى لا تحصل هذه
0: نعم.
1: الفتنة، أين كان هذا
0: نعم.
1: الحوار مع النخب والطبقة السياسية اللبنانية؟ ألم يكن جديرا بالمفاوضين أو الجانب المفاوض اللبناني أن يفتح قنوات تواصل مع القوى اللبنانية وأن يتشاور قبل أن يوقع على هذا الاتفاق؟ هذا من الأبجديات التي تحصل في عالم
0: نعم.
1: السياسة والدبلوماسية.
0: نعم نعم سؤالك بمحله أستاذ، يعني نعم كان ينبغي على السلطة أن تفتح حوار، كان هناك حوار قبل أن يذهب لبنان إلى مفاوضات مباشرة بين رئاسة الجمهورية وحزب الله، ولكن هذا الحوار توقف نتيجة خلافات حصلت، توقف الحوار. هو حوار كان يتناول موضوع وضع استراتيجية الأمن الوطني لمعالجة مسألة السلاح بعد القرارات التي اصدرت الحكومة، وفي تقديري أنه كان على السلطة أن تذهب إلى، إذا كانت أن تستبق هذه المفاوضات بإيجاد أرضية توافقية داخلية، يعني يكون في توافق لبناني على هذه الخطوة، ولأنها ذهبت إلى هذه الخطوة في ظل الانقسام الداخلي حولها حصل ما حصل، فجاء هذا الاتفاق ليعمق هذا الانقسام. هلا نحن نعيش في لبنان انقسام عمودي نتيجه هذا ولذلك اعتقد ان السلطه، اعود واقول، بدات تستدرك الامر. بكره محادثات مع كوبر القائد القياده المركزيه اللي بده يتناول موضوع اللجنه التي ينبغي ان تراقب موضوع الانتشار الجيش في المناطق النموذجيه وكيف سيتم، وفي حوار داخلي سيبدأ بتقديري قريبا للم الوضع، لأن
1: نعم
0: الوضع اللبناني على شفا انفجار أستاذ ناف. في الحقيقة الوضع اللبناني على شفا انفجار، لأنه هذا الاتفاق بالصيغة التي وضع فيها لا يمكن أن ينفذ إلى التنفيذ، لا
1: نعم
0: يمكن لا
1: نعم
0: يمكن،
1: شكرا
0: ليس
1: شكرا
0: لأنه
1: جزيلا لك.
0: السلطة
1: نعم
0: اللبنانية ذهبت وكانت لديها النيات أنه ربما توقعت أن تحصل على نتائج أحسن من ذلك، لكن مع الأسف يبدو تعرضت لضغوط، يعني هذا الأمر
1: نعم شكرا جزيلا لك
0: ستتضح
1: سيد
0: الأمور
1: طارق
0: تباعا.
1: الترشيشي، نعم الكاتب
0: شكرا
1: والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت. تعد بلدة فرون في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان إحدى بلدتين تجريبيتين تحدث الجيش الإسرائيلي عن الانسحاب منهما بموجب الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن. الجزيرة رصدت الواقع في البلدة التي لم تصل إليها القوات الإسرائيلية منذ اندلاع المواجهات في 2 مارس الماضي.
2: نحن الآن نتواجد في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل، هذه البلدة لديها موقع استراتيجي، هذا الدمار الذي حل بها جراء القصف الإسرائيلي، ولكن لابد من الإشارة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تصل إطلاقا إلى هذه البلدة، وبالتالي عندما يجري الحديث عن بلدة فرون كمنطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويستلمها الجيش اللبناني، فإن الوقائع الميدانية التي نشاهدها والتي نعاينها هنا ووصولنا إلى هذه النقطة يؤكد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تطأ هذه البلدة إطلاقا، أقدامها لم تطأ هذه البلدة إطلاقا، وبالتالي الذي ينبغي الإشارة إليه بأن هذه البلدة فرون التي كان يبلغ عدد سكانها نحو 2200 شخص غادروها خلال فترة المواجهات، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف نحو 80% كما سنحرك عدسة الكاميرا قليلا كي نرصد الدمار، نحو 80% من منازلها جرى استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمرت بشكل جزئي أو بشكل شبه تام. ربما من خلال عدسة الزميل عصام مواسي يمكن أن نرصد كامل هذا الواقع الميداني هنا في بلدة فرون. هذه البلدة تعتبر نقطة اتصال ما بين محافظتي جنوب لبنان، نتحدث عن محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية، أيضا هي نقطة التقاء ما بين قضاء بنت جبيل وقضاء صور.
1: يفترض أن تنطلق المفاوضات الفنية بين طهران وواشنطن بشأن بنود مذكرة التفاهم، وذلك في سياق لافت من تصاعد التوتر. في الفقرة التالية يقرأ الزميل عبد السلام محمد في كل العناصر مجتمعة بشأن مآل البنود الخلافية ومصير التصعيد، كما نرصد الاحتمالات والسيناريوهات.
3: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة التصعيد الميداني المتسارع بين واشنطن وطهران عشية انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين البلدين في سويسرا يوم الاثنين ضمن إطار مذكرة التفاهم المعلنة بين الجانبين. ففي وقت يلوح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية استكمال المهمة عسكريا إذا تعذر احتواء الموقف، تتمسك طهران بأن أي حركة عبور في مضيق هرمز يجب أن تتم بالتنسيق معها، وتؤكد أن أي ترتيبات تخالف ذلك تعد انتهاكا لمذكرة التفاهم. وفي موازاة ذلك توسع إيران دائرة الرسائل السياسية مطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها في لبنان ومحملة واشنطن مسؤولية تنفيذ هذا الالتزام. كل ذلك يثير جملة من الأسئلة، هل تشكل هذه التطورات تهديدا للمسار أم أنها جزء من سياسة الضغط المتبادل قبيل استئناف المفاوضات؟ ولماذا يلجأ الطرفان إلى التصعيد العسكري والإعلامي بدلا من تفعيل قنوات التواصل التي سبق الاتفاق عليها؟ وهل تنجح الآليات التي أقرت في الجولة السابقة في احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع؟ فاعلان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن أن القصف الجوي الأمريكي الجديد جاء ردا على انتهاك إيران لاتفاق وقف إطلاق النار مجددا، مضيفا أنه من المرجح للغاية أن الإيرانيين لن يتعلموا أبدا. وفيما بدا أنه تحذير وتهديد، قال الرئيس الأمريكي إنه قد تأتي نقطة لن تكون فيها واشنطن قادرة على التصرف بعقلانية وستجبر على إكمال المهمة عسكريا. الرئيس الأمريكي حذر بأنه إذا وجدت الولايات المتحدة نفسها مجبرة على إكمال المهمة العسكرية فإنه لن يكون لجمهورية إيران الإسلامية وجود بعد ذلك. إيران ردت عبر الخارجية بقولها إن الهجمات تظهر أن النظام الأمريكي لا يولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماته. وبشأن مضيق هرمز قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه لا مسؤولية لأي جهة في عمل مضيق هرمز، وأي شيء غير ذلك يخالف مذكرة التفاهم مع واشنطن. عرقجي ربط بين هذا التصعيد والتوتر في لبنان بقوله إن على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، محملا واشنطن مسؤولية ذلك. الآن نتعرف أكثر على تفاصيل التصعيد الميداني بين واشنطن وطهران، لا سيما في مضيق هرمز وجنوب إيران، سواء من الناحية الميدانية وربما القصف المتبادل مع الزميل محمود الزيبق على الخريطة التفاعلية. ما الذي يرصد؟
4: أهلا بك عبد السلام. حقيقة نحن أمام مشهد من استهداف واستهداف مباشر ورد طبعا من قبل إيران. ما جرى ما نعرفه حتى الآن، إيران استهدفت بعض السفن هنا، هذه واحدة من السفن التي استهدفتها كيكو قبالة سواحل عمان، أيضا استهدفت هذه السفينة الأخرى إيفر لافلي أيضا بعد عبورها من الممر العماني. لكن عبد السلام حتى نضع المشاهد في صورة أوضح لما جرى، طبعا ردت إيران، ردت الولايات المتحدة على ذلك بقصف عدة مواقع في إيران، نأخذ هنا مثلا في هذه المناطق سيريك غوروك جاسك في بعض المناطق وفي جزيرة قشم، وهي مواقع رادارات، مواقع تستخدمها إيران لإدارة أو حصار مضيق هرمز هنا والتحكم به عسكريا، سواء بالمسيرات أو بالسفن أو بالألغام كما تقول واشنطن. لكن الصورة الأوسع لهذا عبد السلام، إيران تصر على أن هذا المضيق يجب العمل فيه وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. البند الخامس يتحدث عن فتح حوار مع دولة عمان بالتشاور مع الدول الساحلية للخليج حول حركة العبور بمضيق هرمز. بالتالي قبل أيام أعلنت عمان هذا المسار، وهو كما ترى عبد السلام يمر من بالقرب من مياه

0: أن تغير موضوع حركة العبور. لاحظ أننا عندما نتحدث من 15 من يونيو وحتى 27 من يونيو، هذا المسار الجنوبي افتتح قبل بضعة أيام فقط. خلال هذه الأيام لاحظ حركة العبور منه أصبحت 62 سفينة، بالتالي نتحدث عن حركة عبور تصل إلى نحو 20%، رغم أنه افتتح مؤخرا يعني في هذه الفترة. وبالتالي تريد إيران أن توقف هذه الحركة التي ترى أنها خارجة عن سيطرتها، خارجة عن نطاق تحكمها. وبالتالي قالت الحرس الثوري الإيراني إن أي مسارات غير معتمدة من قبله هي مسارات غير آمنة. ما الذي تريده إيران؟ تريد أن يكون هذا العبور بالكامل منسقا معها، ووفق حوار تريد إجراءه مع عمان لم يجرى حتى الآن، تريد هذه التفاصيل. طبعا هذه الأعمال التي جرت، نحن هنا أمام حركة السفن في مضيق هرمز خلال هذه الأيام منذ مذكرة التفاهم عبد السلام، نلاحظ كيف تصاعد حركة عبور السفن من المضيق إلى أن وصلت في 24 من يونيو إلى أعلى مستوياتها، 57 سفينة دخلت أو غادرت مضيق هرمز. لكن في الأيام الثلاثة الأخيرة التي شهدت التوترات نلاحظ كيف ينخفض الرقم في 25، 26، 27 ينخفض رقم حركة العبور في مضيق هرمز بناء على هذه التوترات التي حدثت. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك محمود الزيبق على هذا الشرح الوافي. وكل هذه التطورات لها أبعادها السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خصوصا إذا ما بدأ نقاشها مجددا. معنا في الأستوديو الدكتور محجوب زوير الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، نحاول أن نفهم معه حول هذه التطورات كيف يمكن أن تسير، ما السيناريوهات المحتملة. قبل ذلك نستعرض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى الطرفين. منها من جهة واشنطن تستخدم أدوات الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي، وقد صدرت تهديدات باستخدام القوة العسكرية على لسان الرئيس دونالد ترامب، كما تعتمد الإدارة الأمريكية بشكل واضح على سياسة الردع. لكن في المقابل لا يبدو أن هناك تقدما ملموسا في المسار اللبناني كما ورد في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، كما أن واشنطن لم تنجح في دفع إسرائيل نحو الالتزام الكامل بما يرتبط بهذا المسار. أما إيران فهي ما زالت تقول وبشكل حازم إنها تسيطر جغرافيا على مضيق هرمز، وأن واشنطن هي من تخرق مذكرة التفاهم، وقد استطاعت تحقيق متنفس اقتصادي نسبي عبر استمرار صادرات النفط، غير أن الضغوط الاقتصادية والعقوبات ما زالت تؤثر عليها بشكل كبير، كما تتعرض البنية العسكرية لها للقصف المتكرر. نحاول أن نفهم سياق كل ما يجري وما الذي يمكن أن ينتج عنه. دكتور محجوب، سؤال ربما الذي يطرح الآن عن مذكرة التفاهم، السؤال الأول، هل هي في خطر؟
2: أعتقد أنها لم تصل العناية الحثيثة، لكنها في وضع ليس جيدا، لديها أعراض غير صحية. هنالك حالة من أولا عدم ثقة عميق بين الطرفين، هنالك تجاوز على ما تم التوافق عليه. إيران لديها تفسيراتها حول البند الخامس، معترضة على تنفيذ البند الأول، الولايات المتحدة تفسر البند الخامس بطريقة مختلفة. بعبارة أوضح، المذكرة أخرجت الطرفين من حالة الحرب المستعرة، لكنها ذهبت بهم إلى منطقة رمادية، كل واحد يريد أن يفسر هذه المذكرة لمصالحه، لأن عينيه على المذكرة، على الاتفاق الشامل، ويريد أن يحسن موقف التفاوضي إلى أقصى درجة ممكنة.
1: نعم، ما الذي نتابعه الآن؟ هل هي محاولة للضغط؟ هل هي خطوات تكتيكية؟ ما الذي يحدث الآن في مضيق هرمز؟
2: الذي يجري باعتقادي، الإيرانيون يريد أن يذكر الولايات المتحدة والمنطقة أن ورقة المضيق ليست ورقة عابرة في الاستعمال، بل هي طويلة الأمد، وأن من يعتقد بأن هذه الورقة كانت فقط للذهاب إلى مذكرة التفاهم أو حتى للاتفاق الشامل عليه أن يعيد حساباته. الإيرانيون يريدوا أن يقولوا إذا كانت المنطقة والعالم يعتقد أننا خسرنا دورنا الإقليمي أو بعضا منه، فإن ورقة المضيق هي الورقة التي لا يمكن، هي ورقة الردع العسكري والسياسي والأمني بالنسبة لإيران.
1: جولة أخرى للنقاش، ما الذي سيكون عليه الشكل؟ ما الضغوط المحتملة؟
2: أهم شيء أن هذه الجولة تجري على إيقاع ما جرى في المضيق من خلافات، من قصف متبادل، من عدم ثقة، من اتفاق.

0: من حالة اتفاق موازي حول ما يتعلق بلبنان، الاتفاق الإسرائيلي اللبناني. بعبارة أخرى، هناك لجنة خاصة قد شكلت هذا الموضوع، أين هي من هذا الدور؟ بمعنى آخر، الاجتماع الذي سيجري هو محاولة تفكيك ذلك، اختبار مدى جدية اللجان الفنية، إذا كان هناك خط ساخن لماذا لم يفعل، وبالتالي محاولة استكشاف أين الخلل كان ولماذا حصل ما حصل.
1: إذن كان هناك يفترض أن يكون هناك آليات متابعة معينة، هل هذا هو وقتها؟ لماذا لم يتم تفعيلها؟
0: بالضبط عبد السلام، الآن هذا ما جرى هو اختبار أنها لم تنجح. لو نجحت لما وصلنا إلى مثلا تبادل القصف بين الطرفين، ولو كان هناك خط ساخن أين هذا الخط الساخن؟ إذا كانت اللجان الفنية تعمل لماذا لم تتدخل؟ إلى غير ذلك، كل هذا الآن سيوضع على طاولة اللجان الفنية في اجتماعات هناك في سويسرا، وسيتم أو على الأقل سيجري محاولة أين الخلل ومحاولة حله.
1: نعم، وهنا يقودنا الوضع إلى السيناريوهات المحتملة على ضوء هذه المعطيات. نرصد إذن مسارات محتملة، منها السيناريو الأول وهو المرجح، استمرار التوترات دون تهديد المسار السياسي بحسب ضيفنا طبعا. السيناريو الثاني بحسب الدكتور محجوب يتمثل بعودة لمواجهة عسكرية محدودة قد تشمل المسار الإيراني الإسرائيلي. أما الاحتمال الأخير فهو يتمثل باحتواء التوترات عبر الوسطاء والآليات. إذن أنت من خلال هذا الشكل البياني هناك ترجيح بالنسبة لك، نبدأ بترجيحك.
0: استمرار التوتر لأنه ببساطة الطرفين لا يثقان بعضهما، وهناك الفيل بالغرفة وهو إسرائيل وما تريده إسرائيل، خاصة في الملف اللبناني. الملف اللبناني عمليا يؤثر على مسار كل المفاوضات، لأنه ما من تقدم فيه ويؤخر أي تقدم في المسارات الأخرى. المسارين الآخرين أخي عبد السلام، أنه الوسطاء يفعلون الكثير، لكن بالمحصلة إذا كانت الطرفان المنخرطان في العملية غير جديين في إعطاء تنازلات، سيكون هناك حدود لدور الوسطاء. ولذلك أنا اعتقدت أنه قد نذهب إلى مواجهة محدودة، خاصة فيما يتعلق في لبنان، أمام التصلب الإسرائيلي في الانسحاب، لأنه ببساطة إيران تريد نتيجة، والنتيجة في لبنان أفضل بالنسبة لها الآن حتى تعطيها قوة في ورقة المضيق أفضل.
1: المواجهة محدودة واحتواء التوتر عبر الوسطاء، أنت وضعتهما بنفس النسبة تقريبا.
0: نعم.
1: لكن عودة لاستمرار التوتر والمفاوضات، هل هناك تصور للمدى الزمني حتى الوصول إلى الاتفاق النهائي، أم أن هذا سيعطل النقطة الرئيسية 60 يوما للوصول لاتفاق نووي؟
0: بالضبط، هذا سيؤثر على 60 يوما. نحن الآن مضى حوالي أسبوعين من 60 يوما، ونحن ذاهبون إلى جولة من المفاوضات. الآن أصبحوا 60 يوم 45 يوم، وبالتالي الزمن يسارع. طبعا الوسطاء وكذلك الأطراف المنخرطة كلها تراعي أن هناك فرصة للتمديد 60 يوما. ولذلك ببساطة عبد السلام، لا تريد الأطراف الذهاب إلى اتفاق شامل دون تحقيق أعلى مستوى من المصالح، حتى لو كان ذلك على سبيل إطالة الفترة الزمنية، بل الوصول إلى صدام محدود من فترة إلى أخرى.
1: ويبقى مضيق هرمز ولبنان أساسيا في كل هذه النقاشات. شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب زويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
2: والآن مشاهدينا ننتقل إلى الملف العراقي وتطوراته. في العراق، قال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إنها ماضية في مكافحة الفساد، وذلك بهدف الحفاظ على المال العام. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن عشرات المتهمين في ملفات فساد اعتقلوا، بينهم أعضاء بمجلس النواب بعد رفع الحصانات عنهم، هذا بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
3: معتقلون بالعشرات في ساعات الصباح الأولى، مسؤولون بينهم أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة البرلمانية، ويواجهون العدالة بتهمة فساد مالي وإداري يقدر بمئات الملايين من الدولارات. هي خطوة يصفها كثيرون بالأولى من نوعها والأبرز لحكومة عراقية لم يتجاوز عمرها شهرين.
4: مسؤولين كبار أكبر من الذين تم اعتقالهم سوف يطالهم المداهمات والاعتقالات، وهذه طبعا بالتأكيد راح تكون عملية غير مسبوقة، ولكن نتائجها ستكون خطيرة، لأنها يعني تمثل كما لو كان انقلاب على النظام السياسي القائم على التواطؤ وعلى التفاهمات البينية.
3: تقول مصادر للجزيرة إن

0: الاعتقالات نفذها جهاز مكافحة الإرهاب فجر الأحد وفقا لمذكرات قضائية تهدف لحماية المال العام وردع أي عملية هدفها الابتزاز، حسب تأكيدات هيئة النزاهة في العراق.
1: النقطة الإيجابية في هذا الموضوع أن الأجهزة الرقابية من عام 2005 ولحد الآن هي كانت تعمل على جمع الملفات وجمع الأضابير وجمع الأدلة والقرائن، لذلك سيكون مجلس القضاء والقضاة أمام بنك كامل من المعلومات والأدلة.
0: عمليات الاعتقال نفذت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، بينها المنطقة الخضراء المعروفة بإقامة كبار المسؤولين، كما شهدت محافظات عراقية أخرى عمليات اعتقال طالت مسؤولين محليين. كل هذا جاء بعد اعترافات أدلى بها وكيل وزير النفط عدنان الجميلي الذي اعتقل أواخر آيار الماضي بتهم فساد كشفت عن امتلاكه عشرات الملايين من الدولارات وتعاونه مع مسؤولين متنفذين في السلطتين التشريعية والتنفيذية. سامر يوسف، الجزيرة، من القصر الحكومي بغداد.
2: أهلا بكم مشاهدينا، وصلنا إلى رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد توقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن واشنطن وطهران ستلتقيان غدا الثلاثاء في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وكان مسؤول أمريكي رفيع قد قال للجزيرة إن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لم تلغى وإنها لا تزال مقررة في الأيام المقبلة. وأضاف المسؤول أن قنوات فض النزاع مع إيران لا تزال قائمة ونشطة في أعقاب محادثات سويسرا الأسبوع الماضي. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري، قال إن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. في إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش دمر شبكة أنفاق وبنية تحتية لحزب الله في منطقة مجدل زغن بجنوب لبنان. وأضاف البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة والممثلة الأمريكية في لبنان مسبقا بالعملية. وفي لبنان، قال حزب الله إن العدو الإسرائيلي واصل خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار ونفذ تفجيرا في بلدة مجدل زون وشن غارات على مدينة النبطية وبلدتي ميفدون وفرون. وأضاف حزب الله أنه يراقب الانتهاكات الإسرائيلية ويرصدها ويحتفظ بحقه في الدفاع عن الوطن والشعب. من جانب آخر، قال مصدر عسكري للجزيرة إن المزاعم الإسرائيلية بوجود عناصر غير موالية داخل الجيش اللبناني مرفوضة ومدانة، وإنه لا مكان في الجيش اللبناني لأي انتماء خارج إطار المؤسسة العسكرية والقوانين. حول أحدث التطورات في المواقف الأمريكية بشأن هذين الملفين اللبناني وكذلك ما يتعلق بمضيق هرمز، ينضم إلينا مراسلنا من واشنطن مراد هاشم. مراد، هل أجملت لنا آخر وأحدث المواقف والتصريحات في واشنطن بشأن هذين الملفين؟
3: نعم مراد، آخر التطورات وما تشير إليه هذه التقارير التي تتحدث الآن عن معاودة أسعار النفط الخام إلى الارتفاع مجددا بفعل التوتر الذي شهده مضيق هرمز خلال الأيام الثلاث الماضية، وإن كانت ارتفاعات محدودة بنسبة 1% تقريبا إن فيما يتعلق بنفط النفط الخام برنت أو تكساس، لكن مع ذلك أسعار الوقود هنا الديزل والبنزين واصلت الانخفاض. وكان لافتا أن الولايات المتحدة رغم الهجوم على سفينة شحن يوم الخميس من قبل إيران كما تقول واشنطن، لكنها لم ترد على هذا الهجوم إلا مساء الجمعة بعد إغلاق

0: الأسواق أبوابها، وبالتالي تجنبا لحدوث اضطرابات في أسواق المال. واليوم يتم الإعلان عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف الضربات المتبادلة بطبيعة الحال، حتى الآن إعلان من الجانب الأمريكي، وذلك قبل ساعات من افتتاح أسواق الأسهم أبوابها هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. من الواضح أن واشنطن تسعى إلى تجنب إحداث مزيد من الإرباك في هذه الأسواق، ولا سيما أن هذا الإرباك قد حدث بالفعل فيما يتعلق بالتأثير على حركة الملاحة في المضيق بفعل الهجمات التي حدثت على سفينتين الخميس والسبت، واضطرت الولايات المتحدة كما تقول إلى الرد بشكل دفاعي وردعي يومي الجمعة والسبت على هذه الهجمات قبل أن يتم التوصل إلى هذا الاتفاق الذي باتت الآن أكثر من وسيلة إعلام أمريكية تتحدث عنه نقلا عن مسؤول أمريكي. لكن يبقى موقع أكسيوس الأكثر من حيث التفاصيل والأسبق أيضا فيما يتعلق من أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف هذه الهجمات المتبادلة وأن تمر الملاحة السفن بشكل آمن وحر خلال فترة المفاوضات التقنية، وأن البلدين اتفقا على عقد اجتماع الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة من أجل تسوية الخلاف حول أو النزاع حول مضيق هرمز بطبيعة الحال، حول تفسيرات المادة الخامسة من مذكرة التفاهم فيما يتعلق بهذا الأمر. وكانت هذه المذكرة أشارت إلى التزام إيران بفتح مضيق هرمز وحرية الملاحة فيه خلال فترة 60 يوما مقابل رفع الولايات المتحدة للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. هذا الاجتماع سوف يكرس الآن لبحث هذا الملف، علما أن ما كان مرتقبا هو جولة مفاوضات من أجل بحث الملف النووي، البرنامج النووي. وكان هناك تصريحات لمسؤولين أمريكيين خلال الساعات الماضية تشير إلى أن هذه الجولة المرتقبة المتعلقة ببحث الملف النووي قائمة كما هو مخطط لها، وأن جميع قنوات التواصل ما تزال قائمة قبل أن يأتي هذا الإعلان فيما يتعلق الآن بجولة مفاوضات حول مضيق هرمز، كما يقول موقع أكسيوس الذي يشير إلى أن هذه الجولة جاءت بديلا عن المفاوضات التي كان يدور الحديث بشأن أنها سوف تتطرق للملف النووي. في المجمل قد تكون الجولة التالية تتعلق بهذا الملف، وكانت وول ستريت جورنال أشارت إلى أن هذه الجولة المرتقبة هي المتعلقة بالبرنامج النووي هي الأكثر تعقيدا، أي ستتناول الملفات الأكثر تعقيدا منذ بدء المفاوضات، علما أن المفاوضات على المستوى الفني متواصلة ولم تتوقف، ولكن هذه مفاوضات على مستوى أعلى. مراد
1: هاشم مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والملف بأبعاده المختلفة ينضم إلينا من واشنطن سيد بول ديفيس، وهو الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية. سيد بول، مثل ما أشرنا قبل قليل هناك لقاء مرتقب يوم غد الثلاثاء في الدوحة بين الأمريكيين والإيرانيين لتسوية الخلافات بشأن هرمز مثل ما أشارت أكسيوس، وبالتالي ما الذي تعتبره واشنطن خلافا في هذا الملف مع الإيرانيين؟
2: إذن ما ننظر إليه في هذه الإشكالية هو إمكانية تأسيس التفاصيل المرتبطة بمذكرة التفاهم حسب القانون الدولي، وبالتالي فإن المضيق هو يعتبر ممرا مائيا دوليا، ولا بد أن يكون حرا ومفتوحا للملاحة والعبور للسفن المختلفة وكذلك بالنسبة للناقلات. لكن إيران يبدو أنها تعتقد أنها هي التي منوط بها أن تكون مسؤولة عن المضيق، لأنها تعتقد أنها داخل المياه الإقليمية الخاصة بها، وبالتالي نتحدث عن السفن البريئة وغير ذلك، وبالتالي هي تريد أن تحدد ما يسمح له بالعبور وما لا يسمح له بالعبور. وبالتالي قال

0: وزير الخارجية الأمريكي إن إيران إذا كان لديها أي إشكالات أو أي عدم فهم أو ما إلى ذلك بشأن الأمر لابد من الحوار بدلا من إطلاق النار. وبالتالي بالنسبة للملاحة بمضيق هرمز فإن هذه المسألة هي تعتبر في إطار الملاحة الدولية.
1: ينضم إلينا من طهران سيد مختار حداد، هو رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بك سيد مختار. إذن هناك مباحثات مرتقبة يوم غد في الدوحة بين الإيرانيين والأمريكيين. سيد بوي ديفيس قبل قليل كان تحدث عن تفسير أو الخلاف بين الإيرانيين والأمريكيين فيما يتعلق بالفهم، في فهم المتعلق بإدارة هذا المضيق، وأن ليس من حق إيران أن تفرض سيطرتها وتبسط سيطرتها عليه. ف هل تعتقد أن هذه النقطة يمكن أن يتوصل من خلالها الطرفان إلى نتيجة ترضي الطرفين في محادثات الدوحة، أم أنها ستظل خلافية وتخضع لتفسيرات مختلفة؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة أصلا هو ليس من حق أمريكا أن تتدخل في المواضيع وفق مذاكرة التفاهم، لأن مذاكرة التفاهم تقول أن إيران في البند الخامس هي التي تحدد المسارات الآمنة، وبعد فترة شهر أو شهرين يتم بحث موضوع إدارة مضيق هرمز بين إيران ودول المنطقة، وليس الولايات المتحدة الذي هي خارجة من هذه المنطقة وليس من المنطقة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أساسا هذا لن يشكل الآن فقط يعني المشكلة الأساسية الوحيدة، بل أن هناك الولايات المتحدة لن تنفذ بقية تعهداتها في مذكرة التفاهم. يعني مذكرة التفاهم إلا جزئية صغيرة الذي تم تنفيذها وفتح مضيق هرمز وكذلك رفع الحصار عن الموانئ، بقية الأمور يتم تنفيذها والولايات المتحدة لن تفي بتعهداتها، وهذه مشكلة أساسية سواء من البند الأول الذي يتحدث بصراحة يقول أنها انحرف في جميع الجبهات وخاصة لبنان ويذكر اسم لبنان 3 مرات أو 4 مرات في مذكرة التفاهم، إلى بقية البنود ومن أهمها رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة. ويأتي الرئيس الأمريكي يقدم تفسيرا جديدا يقول هذه الأموال يجب فقط أن تشتروا منها أو بها يعني السلع من الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا لا يوجد مثل هذا الشيء يعني داخل البند. هذا البند يقول أن البنك المركزي الإيراني يحدد الجهات التي يتم الشراء منها ما تريده إيران. فلذلك يعني هناك المشكلة الآن في هذا السلوك الأمريكي، عدم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، التفسير الأمريكي وإقحام أمريكا نفسها في موضوع مضيق هرمز في الوقت الذي واضح المضيق هو شأن إيران ودول المنطقة خاصة الدول المتشاطئة، يعني إيران وسلطنة عمان هناك توجد حوارات في هذا المجال. والآن المذكرة تبين بأنه خلال فترة شهر يعني إيران تقوم بتحديد المسارات، مسارات آمنة يعني مواجهة بعض المخاطر مثل الألغام، ولكن الولايات المتحدة لديها هدف أبعد يعني من هذا، أقوى الأبعد هي التي تسيطر على مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي وبنفسه قال أنا أريد أن أسيطر على المضيق وأفرض الرسوم، وهذا حتما ما لم تقبل به إيران، لأن أمريكا في نهاية المطاف هي لا شأن لها بهذا الموضوع الذي يخص المنطقة.
1: سيد بول ديفيس، هل بالفعل تسعى الولايات المتحدة لأن تفرض سيطرتها على المضيق وتديره بدل إيران؟
0: الولايات المتحدة لم تقل قط إنها تريد إدارة المضيق، تريد فقط أن تتأكد من أن الناقلات والسفن تمر بسلاسة عند الضرورة. والرئيس الأمريكي قال إنه ربما قد يكون هناك بعض الرسوم، لكن هذا ليس أمر سيتم تنفيذه أو يتطلع إلى القيام به، لكن بالعودة إلى مضيق هرمز المادة رقم 5 من مذكرة التفاهم هي إلزامية بالنسبة لإيران لضمان بأن المضيق يكون ممرا حرا وليس له السيطرة الواضحة والكاملة على المضيق. هنا يكمن الخلاف فيما يتعلق الأمر بلبنان. لبنان يتم الاهتمام به من خلال الاتفاق الذي تم إبرامه ما بين إسرائيل ولبنان، منظومة ستسمح بانسحاب لبنان، عفوا انسحاب إسرائيل من لبنان أو خصوصا الجنوب اللبناني، وحتى تقوم كل من إسرائيل والحكومة

0: الحكومة اللبنانية من نزع سلاح حزب الله، وبالتالي فإن هذا الأمر سيجري بهذه الطريقة. إذن المسألة الأخرى تتعلق بالخليج التي قامت بهجوم دبلوماسي على إيران، وقالت إن ما تقوم به إيران هو اعتداء خطير. لست أدري من أين تأتي إيران بفكرة أن لها حق إدارة المضيق. نحن نتحدث عن مياه دولية تستخدم لأهداف تجارية.
1: لكن سيد بول ديفيس، البنود الاتفاق تقول إن إيران أو إن على إيران أن تحدد المسارات الآمنة في هذا المضيق، وهذا منطقي بحكم أن إيران هي من قامت بإغلاق هذا المضيق، خاصة في ظل وجود ألغام بحرية، وبالتالي سلامة الملاحة مهمة جدا، وهذا أمر منوط بالإيرانيين أن يجعلوا أو يبينوا أين هي المسارات الآمنة لهذه السفن التجارية.
0: بالنسبة للممرات المائية التي تستخدمها بعض السفن، هي التي تعود إلى المنطقة الجنوبية لعمان أو المسار العماني، وبالتالي فإن السفن هي قامت بالمرور عبر المسار العماني ووصلت إلى وجهتها بأمان، وهذه من الأمور التي لا تريد أن تلتزم بها، وبالتالي لا تريد أن تمضي قدما في هذا الاتجاه. إذا ما مرت السفن من خلال المسار العماني فلا سبب لإيران لتتحدث عن السلامة. إذا كانوا يتحدثون ويريدون أن تكون هناك ممرات تمر فيها السفن بسلام وأمان، فلماذا يقومون بإطلاق المسيرات على السفن؟ وبالتالي بالنسبة المسار العماني هو مسار آمن.
1: سيد حداد، ما مشكلة إيران في أن تسير أو تتخذ السفن المسار الجنوبي، هو المسار الجديد الذي أعلنته سلطنة عمان، وتحاول أن تفرض المسارات التي تريدها هي على هذه السفن التجارية؟
2: يعني واضح البند الخامس، إيران تحدد المسارات في هذه المرحلة. النقطة الثانية، هذا جاء بدور الولايات المتحدة، يعني الولايات المتحدة أقحمت نفسها في الموضوع، يعني حتى لم تعطي فرصة، يعني هذه فرصة الشهر أو الشهرين لكي يتم تحديد تلك المسارات، ثم تعود عملية المرور في مضيق هرمز إلى حالتها العادية. يعني الولايات المتحدة التي أقحمت نفسها هي التي تستمر بخلق هذه الأزمة، هي التي تستمر باستمرار المشكلة، لأنه أساسا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون لديها دور في هذا الموضوع، وتريد أن تبقي سيطرتها العسكرية في المنطقة وسيطرتها على مضيق هرمز، وهذا ترفضه إيران رفضا باتا. يعني الولايات المتحدة عندما حضرت أو عندما بدأت هذه الحرب قبل ذلك، هل كان مشكلة في مضيق هرمز؟ فلذلك واضح من خلق هذه الأزمة المشكلة الولايات المتحدة من خلال عدوانها الذي جاءت بها من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. والآن كذلك، يعني عندما تأتي مذكرة تفاهم وهي فرصة لتهدئة الأوضاع، وهناك كان واضح يعني وتبين هذا البند من مذكرة تفاهم أن بعد شهر أو شهرين بعد تحديد المسارات من جانب إيران الأمور تعود إلى حالتها العادية في مضيق هرمز، ولكن الولايات المتحدة تأتي وتقحم نفسها وتريد أن تستمر بهذا الوجود وفرض سيطرتها في المنطقة. فلذلك هذا أمر مرفوض من جانب إيران، وقلت لكم هناك يوجد نية مبيتة لدى الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة لكي يعني هناك تحضر تفرض سيطرة على مضيق هرمز وتفرض رسوم، وهذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي. يعني هذا لم يكن مثلا كلام من نفسي أو يعني من الإشاعات، هذا ما أعلنه بشكل علني الرئيس الأمريكي، وحتى ذهب أبعد من ذلك. نتذكر أيام الحصار البحري قال أن الجيش الأمريكي قراصنة عندما كان يتم وقف يعني أو توقيف بعض السفن. يعني فلذلك يعني هذه مشكلة يخلقها الرئيس الأمريكي، مشكلة تخلقها الولايات المتحدة الأمريكية، ولن تسمح لمذكرة تفاهم بأن تنفيذها بشكل كامل. فلذلك يعني هناك هذه مذكرة تفاهم موجودة، واضح البنود، هناك كان فرصة أمام يعني

0: موضوع البند الخاص بمضيق هرمز بأن يمضي الأمر بشكل طبيعي، ومن ثم الأمور خلال شهر يعني كانت تعود إلى حالتها الطبيعية. ولكن الولايات المتحدة اختلقت المشكلة، سببت يعني أزمة، وهي الآن تأتي وتدعي وتقول أنا أدافع. تدافع عن أي شيء الولايات المتحدة؟ هي أصلا دولة جاءت من وراء البحار، ما هو شأنها وشأن المنطقة؟ هي سبب الأزمة والسبب استمرارية الأزمة كذلك.
1: بالفعل سيد بول ديفيس، هذه نقطة مثيرة جدا ولافتة. لماذا ما دخل الولايات المتحدة في الموضوع الملاحة في مضيق هرمز، وهي لا هي دولة مشاطئة ولا دولة قريبة من المنطقة؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء من المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي لديه حقوق والتزامات. عندما نتحدث عن حرية الملاحة، فإن هذا يقتضي بأن يكون المضيق يعتبر ممراً دولياً. وإذا كانت إيران تقول إن جزء من المضيق هو جزء من مياهها الإقليمية، فلا ضير في ذلك عفوا. لكن الطرف الآخر هو تحت سيطرة عمان، وتعود ملكيته لعمان، وبالتالي بإمكان الجانب العماني أن يحدد المسارات. عندما تحدث الضيف عن الولايات المتحدة واعتدائها، فإن الولايات المتحدة هي ليست التي تقوم بالاعتداء والضربات، إيران هي التي تفعل ذلك، تستهدف السفن وتستهدف دول الخليج، والأمر ليس منوطا بإيران ولا يعود لإيران لتحدد ذلك. المجتمع الدولي لديه مطالب واضحة، ويطلب من إيران السماح بالمرور الآمن للسفن البريئة عبر هذه الممرات المائية، لكن ليس لديهم سيطرة على الجانب العماني من المضيق، ومن ثم لا يجدر بهم إطلاق الصواريخ والمسيرات، قد يؤدي إلى سقوط ضحايا نتيجة لذلك. الولايات المتحدة لا تحاول أن تفرض أي شيء، تحاول أن تتأكد من أن المضيق هو مفتوح وأمن، وكما هو مفهوم من مذكرة التفاهم. الولايات المتحدة هي عضو بالمجتمع الدولي، وهي قوة بحرية، وهي التي ستسعى إلى تنفيذ القانون الدولي والنظام الدولي.
1: لكن من فوض الولايات المتحدة بهذا لأن تقوم بهذا الدور؟
2: إذا ما نظرنا إلى تاريخ السيطرة والأراضي المختلفة، نتحدث عن القوة والسيطرة البحرية، وهنا الدور ليس سيطرة على المياه، وإنما إنفاذ القانون الدولي. هناك عدد من المنظومات الدولية التي تحدد المسارات، والولايات المتحدة هي قوة بإمكانها أن تنفذ المعاهدات والالتزامات وكذلك القوانين حتى يتم إنفاذها على مستوى المسارات الدولية. الولايات المتحدة لا تحاول أن تغير القواعد والقوانين، وإنما تحاول إنفاذ ما كان موجودا لمئات السنوات.
1: لكن معلوم أن أي تحرك سيد بول ديفيس ينبغي أن يكون أو ينطلق من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، عندما يكون هناك أي تحرك عسكري من هذا الحجم، وهذا ما عنيته بمن فوض الولايات المتحدة بلعب هذا الدور. لكن لا بأس، ننتقل إلى سيد مختار حداد. بما أننا مقبلون على جولة جديدة من المفاوضات، والأمور تتشابك وتتعقد شيئا فشيئا بالنسبة لمضيق هرمز الذي ظننا لوهلة أنه قد حل، هل تعتقد أن مباحثات الدوحة ستخرج بجديد؟ وما هي القاعدة التي ستبدأ النقاشات منها بشأن هذا الملف؟
0: مباحثات الدوحة مهمة، يعني حتى تغيير المكان باعتقادي هو جاء باختيار دقيق. يعني يبدو أن دولة قطر تريد أن تلعب دورا أساسيا في هذا الموضوع لحل هذه الأزمة، وكما يعني لعبت هذا الدور عندما يعني أنقذت المفاوضات

0: في جزئها الأخير يعني باكستان لعب الدور الأساسي، ولكن قطر كان لها دور الداعم. الآن تريد أن يكون لديها يعني نفس هذا الدور وتنقذ هذه مذكرة تفاهم، لأن مذكرة تفاهم كانت على وشك الانهيار، وهذا دور مهم جدا. ولكن في نهاية المطاف يعني المشكلة هو في سلوك الولايات المتحدة. ما دامت الولايات المتحدة لن تنفذ تعهداتها، تعرقل تنفيذ مذكرة التفاهم، لن يعني تفي بتعهداتها في هذه مذكرة التفاهم، باعتقادي هناك سنواجه مشكلة. يعني هذه المفاوضات والانتقال هذه المفاوضات الآن إلى الدوحة بهذا الشكل يعني بشكل عاجل، ويعني عقد هذه المفاوضات يوم الثلاثاء، ستكون من الفرص الأخيرة لإنقاذ مذكرة التفاهم. إذا هناك تم حل هذه المشاكل، تم التوصل إلى يعني اتفاق وتقريب وجهات النظر في هذا المجال، نعم سنرى استمرارية مذكرة التفاهم، بدء المفاوضات
1: نعم
0: مفاوضات ال60 يوما من أجل التوصل إلى الاتفاق النووي. ولكن إذا أمريكا استمرت بهذا
1: نعم
0: السلوك
1: شكرا
0: يعني هذا سيضع الأمور أمام يعني أمام
1: نعم
0: يعني أمور غير
1: شكرا
0: واضحة.
1: جزيلا لك سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. وشكرا للسيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية. إلى تطورات الملف اللبناني، فبعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال، يتجدد السؤال عن وضع منظومة مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والجهات التي تتولى التحقيق من الخروقات الميدانية في ظل ترتيبات أمنية ما تزال قيد التشكل. المزيد في هذا التقرير.
2: كلما اقتربت مهلة مهمة قوة اليونيفيل من نهايتها، تكبر دائرة السؤال عمن سيراقب وقف إطلاق النار جنوب لبنان، ومن سيتحقق من الالتزام بوقف إطلاق نار يوصف بالهش أصلاً وسط خروقات متكررة وترتيبات أمنية ما تزال قيد الاختبار وغموض في مخططات إسرائيل في جنوب لبنان. لعقود شكلت اليونيفيل العين الدولية الأبرز على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنذ توسيع مهامها بموجب القرار 1701 اضطلعت هذه القوة الدولية بأدوار مراقبة وقف الأعمال العدائية وتسيير الدوريات ورصد التطورات على طول الخط الأزرق الفاصل عن إسرائيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني قبل رفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة. لكن صلاحيتها لم تتعدى المراقبة والتوثيق والإبلاغ دون أن تمتلك سلطة لفرض الالتزام أو منع الخروقات بالقوة. أما الحرب الأخيرة فقد أعادت فتح النقاش حول جدوى استمرارها من الأصل، فاليونيفيل نفسها تحولت في أكثر من محطة إلى هدف لإطلاق نار إسرائيلي. ومنذ أكتوبر 2024 تعرضت مواقع اليونيفيل لحوادث عدة، بينها إطلاق نار مباشر على مواقعها واستهداف أبراج مراقبة واقتحام أحد مقارها بالدبابات، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها وإلحاق أضرار بمنشآتها. كل ذلك وسط اتهامات متصاعدة لها، بعضها أمريكي، بعدم تطبيق مهامها، مما دفع باتجاه إعادة النظر في ولايتها. وهو ما تحقق فعلاً عندما أقر مجلس الأمن تمديداً أخيراً لولاية القوة حتى ديسمبر عام 2026، على أن يبدأ بعدها انسحابها التدريجي خلال عام 2027. الجدل بشأن جدوى اليونيفيل كان يدفع باستمرار نحو محاولات طرح بدائل أخرى، وهو ما حدث بعد وقف إطلاق النار الذي أعقب حرب عام 2024، إذ برزت آلية أخرى للمتابعة عرفت بلجنة الميكانيزم، وهي إطار يجمع لبنان وإسرائيل وقوات اليونيفيل تحت رعاية أمريكية فرنسية بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية. وتوكل إليها 4 مهام أساسية: مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ووضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، وجمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر اليونيفيل، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية. هكذا يبدو أن اليونيفيل من جهة والميكانيزم من جهة أخرى قد عكستا منظومة مراقبة منشطرة بين عين أممية حذرة ومتابعات سياسية من دول بعينها. لكن اقتراب نهاية ولاية اليونيفيل أعاد طرح السؤال العملي عن كيف ستدار هذه المنظومة إذا تراجع الدور الأممي أو انتهى. في الكواليس الدبلوماسية طرحت أكثر من صيغة، من بينها قوات متعددة الجنسيات التي دفع بها قادة

0: مجموعة السبع، وهي فكرة اصطدمت بتحفظات إسرائيلية على بعض الأدوار ولا سيما الدور الفرنسي، وانعكاسا للتمسك الإيراني بالملف اللبناني في مسار التفاوض. تحدثت التقارير أيضا عن نقاشات بشأن إطار جديد لمواكبة ترتيبات وقف إطلاق النار بجنوب لبنان في مفاوضات سويسرا الأخيرة بين واشنطن وطهران، من دون أن تتضح بعد آلية عمله أو صلاحيته. في نفس السياق يتحدث مراقبون عن اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيدي فانس بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وخلاله طرحوا فكرة لجنة ثلاثية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، لكنها فكرة لا تزال حتى الآن في نطاق الطرح السياسي أكثر منها آلية ميدانية واضحة، فلا تفاصيل معلنة بشأن طريقة عملها ولا عن حدود صلاحياتها أو علاقتها باليونيفيل أو بآلية الميكانيزم القائمة. وبما أن قياس وقف إطلاق النار لا يتم فقط بغياب القصف وإنما بوجود من يراقبه، يبدو أن الفراغ الذي ستحدثه اليونيفيل يحرك المبادرات الدولية بسرعة، وهذا ما توضح مع المبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل تحالف دولي يدعم لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وهي المبادرة التي اصطدمت من جديد بتحفظ إسرائيلي لأنها تضم دورا فرنسيا، لكنها في المقابل تلقت ترحيبا من الرئيس اللبناني لأنها تتطابق كما قال مع الرؤية اللبنانية الثابتة التي تؤكد أن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لأمن الجنوب.
1: لمناقشة تبعات هذا الاتفاق ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد طارق. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في أعقاب التوقيع على هذا الاتفاق أو الاتفاق الإطاري يوم الجمعة الماضي حذر من الفتنة، في حذر اللبنانيين جميعا بكل أطرافهم من الفتنة، وبالتالي ما الذي كان يعنيه نبيه بري وما مدى خطورة الوضع؟
2: تحية لك مجددا أستاذ مراد. ما قصده الرئيس بري ينطلق من مضمون الاتفاق الذي يحصر موضوع الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله، ويشير إلى ما يشبه أن هناك شراكة بين الدولة اللبنانية وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية للعمل في هذا الاتجاه. الرئيس بري يتهيب هذا الأمر ويعتبر أن نزع سلاح حزب الله بالقوة يؤدي إلى فتنة داخلية، أنه أي صدام بين الجيش وحزب الله سينعكس أولا سلبا على المؤسسة العسكرية ووحدتها، ثم ينعكس على الجو السياسي العام المنقسم أصلا، يعني أحيانا يكون انقسام عمودي أحيانا عم بيكون انقسام أفقي. فلذلك اعتبر أن هذا الاتفاق بكل مضامينه ليس في مصلحة لبنان، لا بل أنه يوحي وكأن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية، وهي قالت ذلك لن تنسحب إلا إذا نزع سلاح حزب الله. فذلك يعني أن وهي تعرف أن نزع السلاح داخليا لا يمكن أن يحصل لتجنب هذه الفتنة، أن المسؤولين لا يمكن أن يدخلوا في أمر يؤدي إلى الفتنة، على رغم اختلافهم على موضوع الحوار على المفاوضات، لكنهم في النهاية لا يستطيعون أن يتركوا البلد يذهب في هذا الاتجاه. فلذلك على الصوت رفع الصوت رئيس بري وحذر الفتنة، لقى حزب الله بأنه رفض هذا الاتفاق ورفض نزع السلاح بالقوة، مشددا على أن هذا الأمر شأن داخلي يعالج بالحوار الداخلي بالعبرة استراتيجية الأمن الوطني التي وعدت الحكومة بوضعها في بيان الوزاري. وبتقديري اليوم اتصال الرئيس الحكومي بالرئيس بري وتأكيد على أن الخلافات السياسية لا يمكن أن تدفع البلاد إلى الفتنة، فهذه بداية لاستيعاب الوضع والتعاطي مع الموضوع الاتفاق من خلال اتصالات مع الأمريكيين. وكما قلت لك في المداخلة السابقة اليوم سيزور لبنان قائد القيادة المركزية الوسطى الأميرال

0: براد كوبر. هذه أعتقد أن هذه الزيارة ستكون مهمة، بحيث أنه براد كوبر سيستمع إلى كل ما هو حاصل من وجهات نظر، وينقل إدارته، علما أنه هناك اتصالات مع الإدارة الأمريكية في ضوء الاتفاق الذي أعلن، تناولت ردود الفعل والمضاعفات التي أحدثها هذا الاتفاق في الداخل
1: لكن سيد طارق،
0: اللبناني.
1: دعنا نلقي الضوء او نسلط الضوء على هذه النقطه. زياره براد كوبر وهو مسؤول عسكري للبناني لمناقشه هذا الموضوع او هذا الاتفاق، هذا يجعل ربما الصيغه او الصبغه عسكريه لما سيتم مناقشته، علما ان هذا الاتفاق هو سياسي امني وليس امني فقط.
0: صحيح صحيح، ما كمان إذا أردت أن تتخذ خطوات عسكرية فهذه الخطوات العسكرية تحتاج إلى مناخ سياسي وإلى توافق سياسي.
1: لذلك سيد
0: اليوم
1: طارق،
0: عندما
1: عندما
0: أعلن
1: نتحدث هنا عندما نتحدث عن اختلافات سياسية بداخل لبنان بشأن هذا الاتفاق، فمن يفترض أن يكون منطلق النقاش سياسي قبل أن ننتقل إلى المستوى الأمني، لأن المستوى الأمني هو سيكون محصلة تحصيل حاصل، لأنه هو مخرجات هذا الاتفاق هي التحركات الأمنية. لذلك لماذا التركيز هنا، لماذا يركز لبنان هنا على مناقشة هذا الموضوع مع طرف عسكري وليس واحد أو ممثل سياسي من الحكومة الأمريكية التي رعت هذا الاتفاق؟
0: في جزء من مهمته بده يبحث في موضوع كيفية تثبيت وقف اطلاق النار في الجنوب، وكيفية الشروع في المنطقتين التجريبيتين. يبدو لبنان ليس لم يقبل لا يقبل يبدو بالصيغة التي طرحها بنيامين نتنياهو، لأنه هاتين المنطقتين اصلا احداهما يعني بلده فرون غير محتله وليس فيها جيش اسرائيلي، بلده زوطر الغربيه جزء منها محتل. يعني الاسرائيلي يقدم للبنان هذه المساحه من كيسه كما يقولون، يعني من لم يقدم انسحابا من المنطقه الصفراء مثلا، لم يعني المفروض حسب الاتفاق انه لازم ينسحب من المناطق التي يحتلها، هو ينسحب الآن من مناطق غير محتلة وهو غير موجود فيها أصلاً، يعني يعطي لبنان شيء لا
1: انسحاب على الورق
0: هو أصلاً. نعم نعم يعطي شيء، ولذلك براد كوبر مفيد أن يطلع على الجو السياسي القائم قبل الشروع في الخطوات الأمنية، لأنه هذه الخطوات الإسرائيلية بمقدار ما هي أمنية هي سياسية أيضاً، ترتبط بأصل الموضوع انه انت الاسرائيلي يريد اتفاق مع لبنان، لكن هذا الاتفاق مع لبنان ليس له ارضيه توافق داخلي في لبنان حتى الان، وهو يعني فيما يطرحه الاسرائيلي حتى الان لا يساعد حتى السلطه اللبنانيه التي اتفقت معه لكي تقنع الاخرين بان هذا الاتفاق يمكن ان يكون لمصلحه لبنان وتسكت معارضتهم. ذلك الان الخلاف في لبنان بين مشروعين، مشروع الدولة اللي عم تقول انه بعد الحرب ينبغي ان نذهب الى موضوع احتكار السلاح وبس سلطة الدولة على كل اراضيها والانطلاق الى الاعمار وكذا في ضوء هذا الاتفاق، يعني اذا بينما الفريق الاخر فريق الثنائي وحلفائه يقول ان هذا الاتفاق لا يمكن ان يؤسس لاستعادة الدولة ارضها وسيادتها على اراضيها، وهذا الاتفاق غاية منه إحداث فتنة بين اللبنانيين، ولذلك لن ندخل فيه هذا الاتفاق طالما أنه غير متوازن ولا يضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من الأراضي اللبنانية.
1: نعم. شكرا جزيلا لك
0: بتقديري أنا
1: سيد
0: أستاذ مراد.
1: نعم.
0: إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف العمليات العسكرية هي وإيران، هذا يعني أن
1: نعم أدركنا الوقت سيد طارق تشيشي، مضطرون للتوقف هنا. شكرا شكرا جزيلا لك سيد طارق تشيشي، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت. تعد بلدة فرون في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان إحدى بلدتين تجريبيتين تحدث الجيش الإسرائيلي عن الانسحاب منهما بموجب الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن. الجزيرة رصدت الواقعة في البلدة التي لم تصل إليها القوات الإسرائيلية منذ اندلاع المواجهات في الثاني من شهر مارس الماضي.

0: نحن الآن نتواجد في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل. هذه البلدة لديها موقع استراتيجي، هذا الدمار الذي حل بها جراء القصف الإسرائيلي، ولكن لابد من الإشارة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تصل إطلاقا إلى هذه البلدة، وبالتالي عندما يجري الحديث عن بلدة فرون كمنطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويستلمها الجيش اللبناني، فإن الوقائع الميدانية التي نشاهدها والتي نعاينها هنا ووصولنا إلى هذه النقطة يؤكد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تطأ هذه البلدة إطلاقا، أقدامها لم تطأ هذه البلدة إطلاقا. وبالتالي الذي ينبغي الإشارة إليه بأن هذه البلدة إفرون التي كان يبلغ عدد سكانها نحو 2200 شخص غادروها خلال فترة المواجهات، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف نحو 80% كما سنحرك عدسة الكاميرا قليلا كي نرصد الدمار، نحو 80% من منازلها جرى استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمرت بشكل جزئي أو بشكل شبه تام. ربما من خلال عدسة الزميل عصام مواسي يمكن أن نرصد كامل هذا الواقع الميداني هنا في بلدة فرون. هذه البلدة تعتبر نقطة اتصال ما بين محافظتي جنوب لبنان، نتحدث عن محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية، أيضا هي نقطة التقاء ما بين قضائي قضاء بنت جبيل وقضاء صور.
1: ننتقل الآن إلى زميلة غنوة إبراهيم وفقرة تحليلية تلقي الضوء على الدور الأمريكي في الملف اللبناني عبر مسارين مختلفين.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تدير واشنطن على ما يبدو الملف اللبناني عبر مسارين متوازيين، الأول سياسي إقليمي يتمثل في التفاهم مع طهران ضمن مذكرة التفاهم الموقعة في سويسرا، والتي تنص في بندها الأول على وقف إطلاق النار في جميع الجبهات بما فيها لبنان. أما الثاني فهو مسار لبناني إسرائيلي برعاية أمريكية انتهى إلى توقيع اتفاق إطاري يفترض أن يرسم ملامح مرحلة جديدة على الحدود الجنوبية. لكن كيف توفق الولايات المتحدة بين هذين المسارين؟ ولماذا تبقي على قناتين منفصلتين لمعالجة الملف اللبناني في وقت تؤكد فيه إيران أن أي تسوية يجب أن تنطلق من الالتزام الكامل بالبند الأول من مذكرة التفاهم؟ وهل يعكس ذلك استراتيجية أمريكية لإعادة بناء معادلة القوة داخل لبنان؟ أم أنه جزء من ترتيبات أوسع تتجاوز الساحة اللبنانية إلى توازنات الإقليم بأسره؟ إذن ضمن مقاربتين تتعامل الولايات المتحدة مع الملف اللبناني ودور إيران فيه، تأسست الأولى على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وما نتج عنها لاحقا من آليات، بينما تبلورت المقاربة الثانية في اتفاق الإطار الذي رعته بين لبنان وإسرائيل. مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والتي أكد بندها الأول على شمول لبنان في وقف إطلاق النار سيمتد العمل بها 60 يوما، أنتجت المذكرة لاحقا مسار سويسرا وتولد عنها ما عرفت بآلية ثلاثية مشتركة أو خلية تشارك فيها واشنطن وطهران وبيروت لمنع التصعيد في لبنان ومراقبة وقف إطلاق النار هناك، ما يؤسس بالتالي لدور إيراني سيستمر على الأقل مدة سريان المذكرة وهي شهران. قال نائب الرئيس الأمريكي إن الآلية الثلاثية تهدف إلى الوصول لوضع يضمن وحدة لبنان وسيادته ويحفظ أمن إسرائيل. وفي السياق ركز اتصال هاتفي بين الرئيس اللبناني ووزير الخارجية الإيراني منتصف الشهر الجاري على أولوية واحترام استقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه من كل الأطراف. بعد أسبوع أعلنت الرئاسة اللبنانية عن اتصال جديد أجرى هذه المرة فانس وروبيو مع الرئيس اللبناني، شدد فيه على الخلية الثلاثية لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. لم تغفل المقاربة الأمريكية الأولى للملف اللبناني الدور الإيراني، لكن في المقابل ظهر إلى النور قبل يومين اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي بدأ فيه تعاطي الراعي الأمريكي للاتفاق متباينا عن السابق. الاتفاق ربط عودة النازحين اللبنانيين وإعادة الإعمار باكتمال التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة والتأكيد السيطرة الأمنية للدولة. الخارجية الأمريكية صرحت بوضوح أن الاتفاق يؤسس لعملية تقود لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، وهو ما يصطدم مباشرة بالنفوذ الإيراني في لبنان. الآن إلى الزميل محمود الزيبق الذي سيطلعنا أكثر على التفاصيل المتعلقة بالميدان جنوب لبنان.
3: شكرا غنوة ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن حدث اليوم الأبرز هو ما كان مفترضا أن تشرع به إسرائيل ضمنا للاتفاق الإطاري، وهو الانسحاب من منطقتين تجريبيتين أعلن عنهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباشرة إلى هاتين المنطقتين. في هذه المنطقة واحدة أعلن عنها في شمال نهر الليطاني، تشاهدون هنا هذا الخط الأزرق ونهر الليطاني، هي زوتر الغربية، والأخرى جنوب الليطاني هي فرون. لكن اليوم كان مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم هنا في فرون، وأكد أن الجيش الإسرائيلي وقوات الاحتلال ليست موجودة أصلا في هذه المنطقة، وأيضا ليست موجودة في زوتر الغربية. فبالتالي هو نوع من ربما تحاول قوات الاحتلال أن تكسب نقاط بأنها تقول أنها انسحبت من مناطق هي لم تستطع دخولها أصلا خلال الفترة الماضية. أثناء توقيع مذكرة التفاهم كانت قوات الاحتلال تسابق الزمن للوصول إلى مناطق جديدة حددتها ضمن منطقتها الأمنية. لكن طبعا أظهر لنا زميلنا مازن إبراهيم هذه المنطقة التي تشاهدونها هنا، وهي منطقة جغرافية كما تبدو. هذه المنطقة هي منطقة وادي الحجير. قوات الاحتلال لم تعبر أصلا إلى هذه المنطقة باتجاه فرون أو باتجاه زوتر الغربية، لأن هذه المنطقة نظرا لطبيعتها، طبعا هنا نحن نتحدث عن عدة تلال هنا في المنطقة، لكن في هذه المنطقة في وادي الحجير هناك منخفض سبق لقوات الاحتلال أن دمرت فيه عدة دبابات لها فيما عرف بمجزرة الدبابات في عام 2006 هنا، وبالتالي هي منطقة نقطة ضعف. إذن من أين يأتي هذا الخلل في التفاهم أو هذا سوء التفاهم هذا؟ قوات الاحتلال كانت قد أعلنت أكثر من مرة منطقة أمنية عازلة على غرار المنطقة الأمنية في غزة. هذه المنطقة أضافت لها مناطق أخرى لاحقا ووسعتها تظهر هذه الخريطة الأخيرة. نلاحظ هنا الآن أن بعض المناطق التي أضافتها قوات الاحتلال لهذه المنطقة، وهي منطقة عملها وفقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي، بعض المناطق لا سيما هنا مرتفعات علي الطاهر لم تصلها قوات الاحتلال. أيضا هنا في بعض المناطق التي أضافتها لاحقا إلى المنطقة الأمنية، نتابع على خريطتنا هذه المنطقة العازلة. إذن لاحظوا هذه المنطقة الصفراء التي نراها هنا هي التي حددتها قوات الاحتلال على أنها منطقة الأمنية التي تسيطر فيها وتجري فيها عملياتها، لكن فعليا هي حاولت التقدم باتجاه علي الطاهر لكنها لم تصل إليه، وهي لم تسيطر أيضا على هذه المناطق التي أعلنت اليوم. كما تلاحظون هي على أطراف هذه المنطقة الأمنية، نتحدث عن زوتر الغربية وعن فرون، وكلاهما كما أظهر تقرير زميلنا مازن إبراهيم اليوم خارج سيطرة قوات الاحتلال. إذن هو ما أرادت قوات الاحتلال أن تصل إليه ولم تصل إليه، وبالتالي هي تقول اليوم بأنها تنسحب من مناطق لتتركها لسيادة الجيش اللبناني، لكنها لم تصل إلى هذه المناطق أصلا. طبعا بعد عرض تقرير زميلنا مازن إبراهيم ظهرت هناك أيضا استهدفت قوات الاحتلال عدة مناطق في محيط هذه البلدة اليوم، بلدة فرون. إذن لتحليل هذا المشهد سنعود إلى غنوة مرة أخرى لقراءة أوسع فيه.
2: شكرا لك زميل محمود الزيبق. إذن نكمل النقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وأيضا مع ضيفنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور محمد. إذن بداية، كيف تقيم فعالية المسارين الأمريكيين في إدارة الملف اللبناني؟ هل يمكن أن يتعايش هذان المساران في آن؟
4: أولا هناك أكثر من مقارنة. على خلاف أمريكا كارتر أو أمريكا كلينتون، نأتي الآن إلى أمريكا ترامب الذي يكتفي بمذكرة تفاهم مع الإيرانيين وباتفاق الإطار بشأن لبنان وإسرائيل، بمعنى لا نتحدث عن منظومة دبلوماسية أو منظومة تفاوضية كاملة. لسنا أمام

0: محمد العمليات العسكرية، وأيضا عندما نتحدث عن انسحاب إسرائيل من أين سيكون هذا الانسحاب؟ إذا للأسف هي دبلوماسية النقاط الأولية وليست دبلوماسية المخرجات. لذلك أعتقد أن سواء وزارة الخارجية الأمريكية بقيادة روبو بالنسبة للبنان وإسرائيل، أو بالنسبة للبيت الأبيض إزاء إيران، لا زالت الطريق معبدة بالكثير من العثرات، وأعتقد أننا نحتاج لنفس طويل في هذا الاتجاه.
1: دعنا نسأل الدكتور أمين، برأيك هذه المقاربة الأمريكية هل هي تأتي لإعادة تشكيل التوازنات الداخلية، أم أنها حكما مرتبطة بالتوازنات الإقليمية الحاصلة؟
2: أنا بالحقيقة لا أرى ازدواجية بقدر ما أرى تكامل بين النظرة الأمريكية في كلا المسارين، يعني كيف تنظر إلى لبنان في المسار الإيراني وفي المسار اللبناني الإسرائيلي. أولا، الولايات المتحدة الأمريكية تهتم كثيرا في لبنان، يعنيها طبعا أمن إسرائيل، لكن موقع لبنان الجغرافي أيضا يعني الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك ليس بالصدفة أن في لبنان أكبر سفارة أمريكية في العالم، والاهتمام الأمريكي بالجيش اللبناني، اهتمام الأمريكي ببعض المؤسسات المالية نابع من هذا التركيز. حتما الولايات المتحدة تريد لبنان ضمن دائرة نفوذها أو في شعاعها. وبالتالي اليوم نتحدث عن مسارين، بالشكل الولايات المتحدة تحاول فصل لبنان عن المسار الإيراني، لكنها في الواقع هي عندما تحاول ذلك إنما كأنها تفاوض إيران من خلال لبنان، بمعنى أنها تستطيع أن تفرض من خلال لبنان على الجانب الإيراني تنازلات معينة، لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز. والعكس أيضا صحيح، لكن وربما أيضا في النهاية تستطيع أن تحصل من المسارين ما تريده في الجانب اللبناني. ربما إذا توصلت إلى اتفاق مع الجانب الإيراني أن يكون هذا الاتفاق يضمن بشكل أو بآخر طريقة ما نزع سلاح حزب الله، أو تأمين وضعية في لبنان تسمح للولايات المتحدة أن توفر الأمن لإسرائيل وأن توفر سلطتها في لبنان وبقائها كمركز تابع لها. وإن لم يكن هذا ممكنا فبالأحرى تستطيع أن تضغط في الجانب اللبناني على حزب الله وتطلب من الدولة اللبنانية بشكل أو بآخر التعاون مع الجانب الإسرائيلي لتأمين سلطة في لبنان تكون موالية لها. في النهاية الولايات المتحدة تنظر إلى لبنان مختلف عن لبنان القائم. إذا نظرنا إلى سلسلة التعيينات، إلى سلسلة ما يجري في لبنان منذ فترة لحد اليوم، هي تريد التخلص من كل ما هو قديم وبناء ما هو جديد. مؤسسة جديدة، رئيس دولة جديد مختلف.
1: سأعود إليك، ولكن أسأل الدكتور محمد، إن كان هناك من يريد أن يفصل مسار لبنان عن مسار إيران، هل هذا ممكن برأيك؟
0: أعتقد أن قضية لبنان سواء اختلفنا أو اتفقنا مع أي طرف، سواء حكومة بيروت أو حزب الله، لا يمكن فصلها عن بقية تعقيدات المنطقة. فمن يسعى لتحييد النفوذ الإيراني عن طريق نزع سلاح حزب الله ربما يحمل هذه المفاوضات ويحمل الوضع اللبناني أكثر ما يحتمل. والقاعدة الذهبية في كل الاتفاقات التي يمكن تطبيقها في أرض الواقع هي أنها ينبغي أن تقوم على توافقات داخلية ولا تأتي بقراءات من الخارج. لا شك أن ترامب وروبيو يسعيان إلى تحجيم ما هو إيراني في لبنان، ولكن أيضا هناك شرخ الآن متصاعد، أن هناك فريق أو مجموعة من الفرقاء مع هذا الاتفاق، وهناك فريق أيضا ليس بالهين يعارض. فبالتالي أعتقد أنه ينبغي العودة إلى القياس، بمعنى هل يرقى هذا اتفاق الإطار إلى مثلا اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان. ينبغي على اللبنانيين أن يعودوا إلى هذه المقارنات لكي يروا أن العناصر الداخلية أحيانا ينبغي مراعاتها أكثر من الإملاءات أو من العوامل الخارجية التي تعتقد أنها تستطيع التحكم في أرض الميدان.
1: سيد أمين قموريا، لبنان الرسمي يعول على الأمريكيين لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن إلى أي مدى إدارة ترامب تلعب دور الوسيط النزيه ما بين لبنان وإسرائيل، ومنع

0: انعكاس اصطفاف إدارة ترامب على مستقبل ما هو منظور بالنسبة للبنان.
1: ماذا تستطيع أن تفعل الولايات المتحدة والدولة اللبنانية إذا لم يكن حزب الله موافق على هذا المسار؟ لذلك باعتقادي تماما لبنان ليس جزيرة معزولة، هو يتأثر كثيرا بكل ما يحدث في الإقليم، لذلك أي حل في لبنان يجب أن يكون هناك حل إقليمي. وإذا كانت فعلا الولايات المتحدة تريد حل المشكلة الأساسية في لبنان ألا وهي تلاح حزب الله، هذا لا يمكن إلا أن يكون باتفاق مع الجانب الإيراني، وعندها قد نكون أمام شكل من أنواع الاتفاقات التي كانت تحدث في لبنان دائما. اتفاق الطائف هو أيضا كان صيغة الولايات المتحدة دارعتها والدول العربية كانت حاضرة فيها، وكرست سوريا لاعب أساسي في لبنان بالتوافق مع الأمريكيين، وهكذا في الاتفاقات اللاحقة. الآن أيضا ربما يكون شيء من هذا القبيل إذا ما نجحت المسارات التفاوضية، بمعنى أن تكون إيران بشكل أو بآخر شريكا في اللعبة الداخلية، بطريقة بمعنى أن تكون هي مسهل لإعادة بناء الدولة بحفظ مكانة لحزب الله كدور سياسي على حساب سلاحه. وبالتالي هكذا يمكن أن نذهب إلى شيء يمكن أن ينهي الأزمة الحالية القائمة، لكن هذا أيضا يتطلب نقاش داخلي، يتطلب أيضا التعاطي اللبناني مع المسارات الإقليمية بطريقة مختلفة. طبعا للدولة اللبنانية لها الحق في أن تفاوض على ما تعتبره سيادة أرضها، لكن في النهاية الحل المشكلة الأساسية باعتقادي لا يمكن إلا أن يكون بتوافق كبير على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، وخصوصا بين الولايات المتحدة وإيران، وبمشاركة عربية، وأصر على المشاركة العربية. وفي النهاية هناك الدور القطري، هناك الدور المصري، الدور السعودي، الذين يلعبون أدوارا كبيرة في إيجاد حل لمشكلة سلاح حزب الله. لكن بالطبع هذا كله يبدأ من بعد أن تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بإنهاء احتلالها للبنان. إذا لم يكن هناك انسحاب إسرائيل، أعتقد أن الأمور ستظل هي هي. لذلك هذا هو بيت القصيد، الانسحاب الإسرائيلي. عندها يمكن أن يكون هناك مسار مختلف للبنان يتمناه اللبنانيين ويريده اللبنانيين والمنطقة.
0: شكرا لك من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية. وأيضا الشكر موصول لضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: إلى العراق، حيث نقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الوزراء علي الزيدي قوله إن ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وإن الحكومة ستستمر في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام. وأضافت وكالة الأنباء العراقية أن عشرات المتهمين في ملفات فساد اعتقلوا، بينهم أعضاء بمجلس النواب بعد رفع الحصانة عنهم، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
3: معتقلون بالعشرات في ساعات الصباح الأولى، مسؤولون بينهم أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة البرلمانية، ويواجهون العدالة بتهمة فساد مالي وإداري يقدر بمئات الملايين من الدولارات. هي خطوة يصفها كثيرون بالأولى من نوعها والأبرز لحكومة عراقية لم يتجاوز عمرها شهرين.
4: مسؤولين كبار أكبر من الذين تم اعتقالهم سوف يطالهم المداهمات والاعتقالات، وهذه طبعا بالتأكيد راح تكون عملية غير مسبوقة، ولكن نتائجها ستكون خطيرة، لأنها يعني تمثل كما لو كان انقلاب على النظام السياسي القائم على التواطؤ وعلى التفاهمات البينية.
3: تقول مصادر للجزيرة إن الاعتقالات نفذها جهاز مكافحة الإرهاب فجر الأحد وفقا لمذكرات قضائية تهدف لحماية المال العام وردع أي عملية هدفها الابتزاز، حسب تأكيدات هيئة النزاهة في العراق.
5: النقطة الإيجابية في هذا الموضوع أن الأجهزة الرقابية من عام 2005 ولحد الآن هي كانت تعمل على جمع الملفات وجمع الأضابير وجمع الأدلة والقرائن، لذلك سيكون مجلس القضاء والقضاة أمام بنك كامل من المعلومات والأدلة.
3: عمليات الاعتقال نفذت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، بينها المنطقة الخضراء المعروفة بإقامة كبار

0: مسؤولين، كما شهدت محافظات عراقية أخرى عمليات اعتقال طالت مسؤولين محليين.
1: كل هذا جاء بعد اعترافات أدلى بها وكيل وزير النفط عدنان الجميلي الذي اعتقل أواخر آيار الماضي بتهم فساد كشفت عن امتلاكه عشرات الملايين من الدولارات وتعاونه مع مسؤولين متنفذين في السلطتين التشريعية والتنفيذية. سامر يوسف، الجزيرة، من القصر الحكومي، بغداد.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن واشنطن وطهران ستلتقيان غدا الثلاثاء في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وكان مسؤول أمريكي رفيع قد قال للجزيرة إن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لم تلغى وإنها لا تزال مقررة في الأيام المقبلة. أضاف المسؤول كذلك أن قنوات فض النزاع مع إيران لا تزال قائمة ونشطة في أعقاب محادثات سويسرا الأسبوع الماضي. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، قال في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري إن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. في إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش دمر شبكة أنفاق وبنية تحتية لحزب الله في منطقة مجدل زون بجنوب لبنان. أضاف البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة والممثلة الأمريكية في لبنان مسبقا بالعملية. في لبنان، قال حزب الله إن العدو الإسرائيلي واصل خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار ونفذ تفجيرا في بلدة مجدل زون وشن غارات على مدينة النبطية وبلدتي مفدون وفرون. وأضاف حزب الله أنه يراقب الانتهاكات الإسرائيلية ويرصدها ويحتفظ بحقه في الدفاع عن الوطن والشعب. من جانب آخر، قال مصدر عسكري للجزيرة إن المزاعم الإسرائيلية بوجود عناصر غير موالية داخل الجيش اللبناني مرفوضة ومدانة. أضاف أنه لا مكان في الجيش اللبناني لأي انتماء خارج إطار المؤسسة العسكرية والقوانين. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن مراد هاشم. أهلا بك مراد، ماذا في آخر المستجدات؟
3: مرحبا محمد. هذا الإعلان عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على تعليق أو إلغاء الضربات الأمريكية الإيرانية المتبادلة التي بطبيعة الحال شهدناها على مدى 3 أيام من التصعيد وإن كان محسوبا في مضيق هرمز. هذا الاتفاق سيتلوه أيضا اجتماعا للطرفين في الدوحة في قطر لتسوية النزاع حول مضيق هرمز. والإشارة هنا أيضا إلى ما يتعلق بالبند الخامس من مذكرة التفاهم حول مضيق هرمز والتي يفسرها الطرفان على نحو مختلف. يشمل هذا الاتفاق وفقا لموقع أكسيوس أيضا السماح للملاحة السفن بالتحرك بشكل آمن وحر في المضيق طالما استمرت المحادثات التقنية. هذا الاجتماع في الدوحة يأتي بديلا عن الاجتماع الذي كان مقررا لبحث القضايا المتعلقة بالملف النووي وقضايا أخرى، على ما يبدو أن هذا الملف رحل لاحقا لتسوية هذا النزاع أولا فيما يتعلق بمضيق هرمز. كان أكثر من مسؤول أمريكي بما في ذلك تحدث لوسائل الإعلام بما في ذلك للجزيرة، مشيرا إلى أن جولة المفاوضات على المستوى التقني والفني المتعلقة بالبرنامج النووي مستمرة كما هو مخطط لها، أي نافيا أنها متعثرة أو عطلت أو ألغيت. قال إن

0: قنوات التواصل أيضا لفض النزاع بين الطرفين مفتوحة وقائمة ومتواصلة. موقع أكسيوس بطبيعة الحال يأتي بالمستجدات، والآن هناك أكثر من وسيلة إعلام في الواقع أمريكية تنقل عن مسؤول أمريكي ذات التصريحات بشأن وقف الهجمات المتبادلة، الاتفاق على وقف هذه الهجمات المتبادلة. بطبيعة الحال حتى الآن الإعلان لا يزال أمريكيا، أي من الجانب الأمريكي، والاجتماع أيضا في العاصمة القطرية الدوحة. كانت الجولة المرتقبة من المفاوضات، هنا الكثير من الترقب في الواقع لهذه الجولة، إذ كان مقررا أن تتم في سويسرا، ولبحث القضايا الأكثر تعقيدا في الملف النووي وقضايا أخرى كما قالت وول ستريت جورنال، التي أثارت الكثير من اللغط في الواقع في هذا التقرير الذي كانت أشارت فيه إلى تعثر انعقاد هذه الجولة بسبب الضربات المتبادلة. لكن جاءت هذه المستجدات الآن، وهناك اتفاق وفقا لأكسيوس وأكثر من مصدر على تسوية هذا النزاع حول مضيق هرمز في مفاوضات.
1: نعم مراد، هل هناك أي تأكيد أمريكي لهذه التسريبات من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا كان هناك أي معلومات حيال مستوى التمثيل الأمريكي والإيراني، إن كانت أكسيوس قد تحدثت بتفاصيل؟
0: نعم، نيك ستيوارت المسؤول أو الرئيس الوفد الأمريكي التقني أو الفني هو من سيمثل الولايات المتحدة في المفاوضات في الدوحة فيما يتعلق ببحث النزاع حول مضيق الملاحة في مضيق هرمز. لا يعلم من الجانب الإيراني من سيمثله، هذا وفقا لموقع أكسيوس. تواتر التصريحات الآن، لم يعد موقع أكسيوس منفردا بهذا الكشف فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق لوقف الهجمات المتبادلة، بل الآن أكثر من وسيلة إعلام أمريكية تنقل عن مسؤول أمريكي رفيع أيضا ذات الأمر. لا يوجد تصريح رسمي بطبيعة الحال حتى هذه اللحظة، ولكن هذا التواتر يشير بطبيعة الحال يؤكد أكثر ما كشفته أو كشفه موقع أكسيوس. هذا الاجتماع بطبيعة الحال جاء، أو هذا التوتر بالأصح كما يشير الموقع، لا يعود سببه فقط إلى اختلاف تفسيرات الطرفين للبند الخامس في مذكرة التفاهم والمتعلق بمضيق هرمز، ولكن أيضا لأن قناة اتصال كانت اتفق عليها بين الجانبين تحديدا الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني لم تفعل، وكان اختصاصها من الأساس هو البحث أي توتر فيما يتعلق بمضيق هرمز، وكذلك التنسيق فيما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز، وأنه لو كان تم هذا التفعيل ربما كان تم تجنب هذا التوتر. هذا التوتر الآن أدى إلى تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز، ولا سيما في الممر الملاحي الذي ترعاه الولايات المتحدة.
1: هل هناك أي أرقام حيال هذه النقطة تحديدا مراد؟
0: الأرقام قديمة بعض الشيء، ولكن الملاحة ما تزال مستمرة وإن بأعداد محدودة أقل. كان عدد السفن التي مرت في الجانب الجنوبي، الجزء الجنوبي من مضيق هرمز والذي يمر بالمياه الإقليمية العمانية، في يوم الأربعاء أي قبل أول هجوم إيراني على السفينة الشحن يوم الخميس، كان بحدود 74 سفينة. انخفض هذا الرقم يوم الخميس مع أول هجوم على سفينة شحن تحمل علم سنغافورة إلى 54، ثم يوم الجمعة انخفض هذا الرقم إلى 16. تراجع بطبيعة الحال هذه الأعداد، لا يوجد رقم، ولكن الهيئة البحرية التجارية البريطانية قالت إن حركة الملاحة ما تزال مستمرة، ولكن مع التحسب لمخاطر عالية هي أيضا ما تزال ترفع درجة التأهب والتحذير من مخاطر عالية في المضيق، ولكن الحركة ما تزال مستمرة. اليوم لم نشهد أي هجوم إيراني بطبيعة الحال، ومن ثم جاء هذا الاتفاق، وربما هذا قد يسهم في معاودة الحركة إلى سابق عهدها قبل هذه الهجمات بطبيعة الحال على السفن، والهجمات الأمريكية المقابلة للرد على هذا العدوان كما تقول القيادة المركزية الأمريكية ويقول المسؤولون الأمريكيون.
1: نعم.
0: بطبيعة الحال هذه الهجمات لم تعطل حركة المرار

0: الملاحة التجارية، بل أيضا وعملية إنسانية كانت ترعاها الأمم المتحدة لإخراج 600 سفينة عالقة في الخليج. محمد،
1: أخيرا مراد، أريد أن أذهب معك لمسألة الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، إن كان هناك أي تعليق أمريكي حيالها.
0: حتى اللحظة اللافت محمد أنه لا تعليق ولا بيان أو موقف، ربما بفعل الوقت المتأخر الآن، لكن قد يسأل مسؤولون أمريكيون غدا الاثنين مع بداية أيام الدوام والعمل. بطبيعة الحال إجمالا الولايات المتحدة بل واتفاق الإطار الثلاثي يشير في أحد بنوده إلى حق لبنان وإسرائيل في الدفاع عن النفس، ودأب المسؤولون الأمريكيون إن الرئيس ترامب أو نائبه جيدي فانس أو وزير الخارجية على إبداء بعض التفاهم لما يعتبرونه حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ولكن مع التشديد على ضرورة أن تكون أي عمليات إسرائيلية محدودة وجراحية. كان هناك استياء واضح من قبل الرئيس دونالد ترامب خلال الأسابيع الماضية، نقل عنه كذلك في تقارير، وأيضا هو ذاته كان عبر عن هذا الاستياء في منشورات ومواقف جراء الهجمات الإسرائيلية الواسعة سواء في بيروت أو في الجنوب والتي استهدفت منشآت مدنية. وبطبيعة الحال الرئيس ترامب مارس ضغوطا على الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بهذا الأمر، ولكن في المجمل بالتأكيد أن واشنطن في نهجها العام سوف تسعى من أجل إنجاح هذا الاتفاق الإطار الثلاثي وعدم حدوث ما يمكن أن يعرقل تنفيذه. وكان الرئيس ترامب معروف أنه تواصل مع الرئيس جوزيف عون يوم أمس بطبيعة الحال للتأكيد على دعمه، وأيضا إثناء أيضا التشديد على ما ورد فيها من بنود فيما يتعلق بسيادة لبنان وأيضا فرض السيادة من قبل الحكومة في جنوب لبنان. محمد،
1: شكرا لك مراسلنا من واشنطن مراد هاشم. هذه التفاصيل ننقلها لمساحة النقاش، ونرحب بضيوفنا من طهران. ينضم إلينا الدكتور حسين رويبران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك دكتور حسين، تحديدا في الجزئية التي ذكرها وزير الخارجية الإيراني وحديثه عن أن بلاده ستنفذ مذكرة التفاهم وفق التزام مقابل الالتزام، هل الإشارة إلى هذه النقطة توحي بأن إيران ترى عدم تطبيق لبنود معينة من قبل الطرف الآخر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. نعم، إيران ترى أن يعني البند الأول الذي هو ينص على وقف إطلاق النار في كل الجبهات ومنها لبنان واحترام سيادة ووحدة الأرض اللبنانية هي في لبنان غير مطبقة وفي إيران غير مطبقة. يعني من هنا إيران الآن تقول الالتزام في مقابل الالتزام، ألا يكون هناك التزام أمريكي في مقابل إيران، لا يمكن أن تطالب إيران بالالتزام في أماكن أخرى. هو أساس مذكرة التفاهم أيضا قائم على خطوات متبادلة بين الطرفين، ويعني لحد الآن هناك بعض الخطوات التي جرت مثل موضوع فتح مضيق هرمز في مقابل رفع الحصار، وكذلك تجميد العقوبات ضد صادرات النفط الإيراني والمشتقات والبتروكيماويات، ولكن أيضا هناك بند آخر لحد الآن لم يطبق على أرض الواقع، وهو الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. وحسب ما يصرح وكان الاتفاق ضمنيا على 14 مليار دولار، ونحن رأينا أن الرئيس الأمريكي حتى أشار هو إلى هذا الالتزام، ولكن قيده بموضوع أن إيران يجب أن تشتري أول الصويا والذرة والمشتقات الزراعية من أمريكا من هذه الأموال، في حين أن رئيس البنك المركزي الإيراني قال أن شراء هذه الأمور من أمريكا قد يبدو طبيعيا إذا كان الأمر يعني ضمن إطار السوق التنافسية العالمي، ولكن أن تجبر إيران يعني من خلال تصريح الرئيس الأمريكي هذا غير وارد لا في الاتفاق ولا يمكن لإيران أن تقبل هكذا أمور تفرض عليها فرضا.
1: إذن يعني ما زلنا في إطار الانتقاد أو الاتهام المتبادل ربما إن صحت تسميته من قبل الطرفين بخرق بنود المذكرة. أنقل السؤال أو التعليق إلى ضيفنا من واشنطن سيد ماركو مسعد، ونأخذ قراءة من الناحية الأمريكية بالفعل مسألة تطبيق بنود المذكرة، ما هي النظرة الأمريكية تجاه إيران اليوم؟ هل يقولون بالفعل أن إيران هي التي لا تلتزم؟
3: أولاً تحياتي حضرتك وتحياتي الضيف الكريم والسادة المشاهدين. عندما نتحدث عن مذكرة التفاهم، كل طرف كان يدخل هذه المذكرة أو أوقع عليها ودخل المفاوضات وكان يعلم علم اليقين ما هو مطلوب منه وما هو مطلوب من الطرف الآخر. عندما نتحدث عن مذكرة التفاهم، الفكرة الرئيسية من خلالها هو تمهيد للمفاوضات المهمة التي من الممكن التي سوف تجرى خلال 60 يوما، ولكي نصل إلى هذه المنطقة أو هذا الوقت، فاعتقادي من الولايات المتحدة الأمريكية كان مطلوب كسر الحصار البحري، وكان مطلوب من إيران فتح المضيق. وإذا عندما نتحدث عن التزام هذه أو دعنا نقول الوفاء بهذه الالتزامات سواء أمريكية أو سواء إيرانية، نتحدث عن التفاصيل الأخرى. يعني يتم رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة على سبيل المثال مقابل الالتزامات الخاصة بالملف النووي الإيراني، وليس مقابل فتح المضيق. عندما نتحدث عن فتح المضيق فاعتقادي أمريكيا يتم ربطه بكسر الحصار البحري. وعندما نتحدث بأن خلال الثلاثة أيام الماضية ما حدث من تحرش إيراني بسفن خاصة في تمر في المضيق هرمز، سواء كان لاعتبارات أمنية أو محاولة وضع نظام جديد للمرور في المضيق وربط هذا المرور بسلطنة عمان وربطه باعتبارات بيئية، فهذه في اعتقادي يعني هذا يرجعنا إلى المنطقة صفر، هذا لا يرجعنا إلى منطقة ما قبل التوقيع على اتفاق مذكرة التفاهم. لماذا؟ لأن النظام الإيراني
1: سيد ماركو حتى فقط يعني نركز على النقاط التي ذكرتها واحدة تلو الأخرى. ذكرت ابتداء بأن مسألة ما له وما عليه كل من الطرفين يعرف ذلك، لكن حتى اللحظة فيما يقرأ أن هناك أفهام مختلفة لبنود مذكرة التفاهم، ليس هناك فهم واحد وبالتالي يمكن القول أو الجزم بأن كل منهما يعرف ما له وما عليه، أليس كذلك؟
3: للأسف من الواضح بأن اللغة بالفعل يعني فضفاضة إلى حد كبير، خاصة عندما نتحدث عن مضيق هرمز، وخاصة عندما نتحدث عن البند الخامس التي تمسك به إيران وتقول بأن هناك أو على إيران هي ملتزمة بتوفير ممر آمن. ولكن أيضا هذا يعني دعنا نقول البند الخامس أصلا يعني ينفي أو يتنافى مع ما قامت به إيران من استهداف السفن. ماذا أعني بذلك؟ بأن إيران تقول بأنها ملتزمة بتوفير ممر آمن للسفن، وإن لم تستمع السفن لمطالب النظام الإيراني لأنها خائفة، يعني هو النظام الإيراني يقول نحن خائفين على حرية الملاحة وخائفين على سلامة الملاحة في مضيق هرمز. إذن عند عدم الامتثال، عند عدم استماع السفن لما تقوله أو لما يقوله النظام الإيراني، يكون النظام الإيراني وطبقا لأنه خائف يكون بيستهدف هذه السفن. هذا أمر يعني منافي أيضا للبند الخامس الذي تمسك به النظام الإيراني. إذن عندما نتحدث عن يعني هناك تبادل الأسهم تبادل الاتهامات، ولكن في اعتقادي الموضوع واضح، كسر الحصار البحري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مقابل فتح الحصار، ثم يجلس سويا للحديث عن التفاصيل. وبكل تأكيد التفاصيل التي نتحدث عنها هو 12 مليار دولار أو 24 مليار دولار الأموال الإيرانية المجمدة ملتزمة التزام كبير بالوفاء الإيراني بالتزاماته، وبكل تأكيد هذه الالتزامات تتضمن الملف النووي الإيراني وليس مضيق هرمز.
1: طيب سيد روي وران، بنود المذكرة هل كانت إيران بحاجة إلى توضيحها أكثر مما هي عليه في الصياغة التي نشرت بتقديرك؟ والسؤال الذي يطرح نفسه أيضا هنا عما إذا كانت الأفهام المختلفة هي ما قادت إلى تلك الاشتباكات إن صحت تسميتها التي كانت خلال اليومين الماضيين؟
2: يعني في تصوري أن النص واضح، يعني ليس بحاجة إلى تفسير ويعني شيء من هذا القبيل، أنه في مضيق هرمز. يعني ما هو مطروح؟ أن إيران تفتح المضيق وتقوم بنزع الألغام، إنه إيران تقول أنها تقوم بعمل

0: عملية نزع للألغام، وأنها حددت مسارات محددة يمكن للسفن أن تذهب في هذه المسارات. أن يحاول البعض أن يستخدم مسارات تقوم إيران فيها بعمليات نزع للألغام إلى آخره، هو من وجهة نظر إيران غير صحيح. إنه موضوع يعني الأموال المجمدة، جزء من الأموال يجب أن يفرج بعد فتح المضيق، وليس والجزء الآخر بعد يعني الاتفاق النووي يعني. وهذا أيضا نرى أن أمريكا الآن تفاوض الحكومة الإيرانية، ولكن تقول أنها تريد أن تسلم هذه الأموال للشعب الإيراني. يعني هذا كيف يعني يمكن القبول بهذا الكلام، أنه الحكومة الإيرانية هي التي تمثل الشعب الإيراني، أن لا تعطي الأموال للحكومة باعتبار أنها يمكن أن تذهب إلى يعني استعمالها للصناعات العسكرية. هذا شأن أنه السيادي لا علاقة لأمريكا به. من
1: لكن
0: هنا
1: هذه النقطة
0: طرح
1: تحديدا
0: هذه
1: دكتور حسين، يبدو
0: الاشتراطات.
1: أن هناك تفاهمات مسبقة عليها ولها ارتباط بشكل أو بآخر باتفاقية سابقة من ناحية كيف سيفرج عن هذه الأموال، فيما ستنفق، كيف ستصل إلى الجانب الإيراني.
0: لا، وصولها للجانب الإيراني يعني أولا يعني الآن بين المصارف هناك يعني نقل للأموال من هذا الحساب إلى هذا الحساب، ليس هناك مشكلة في هذا الإطار. ولكن أن أمريكا تقول أنها تريد أن تشارك الحكومة الإيرانية في الإشراف على هذه الأموال وأين تصرف وأين يسمح أو لا يسمح، يعني هذا الكلام بعيد عن القانون الدولي جملة وتفصيلا. من هنا نحن أمام مماطلة أمريكية من وجهة نظر إيران حول يعني صرف هذه الأموال، أو يعني حتى في موضوع مضيق هرمز، يعني النص يقول أن إيران تفتح المضيق وليس أمريكا تفتح المضيق، يعني هذا النص واضح. ولكن إذا كان القصد هو المماطلة، هنا تظهر التفسيرات وتظهر الأمور المختلف عليها.
1: يعني هناك سؤال آخر دكتور حسين، مسألة الالتزام مقابل التزام، كنا نتحدث قبل قليل عن الفهم الإيراني لها، ولكن هل تتفق مع الفكرة التي طرحها السيد ماركو كذلك بأن هذا الفهم هو الحصار البحري مقابل فتح المضيق؟ لأن نسمع بين الفينة والأخرى تصريحات أخرى أو متباينة ربما من الجانب الإيراني بأنها تريد تطبيق أمريكي لكل ما توجب عليها في هذه المذكرة من قبيل مسألة لبنان مثلا.
0: يعني موضوع لبنان هو موضوع البند الأول الذي يجب أن ينتهي ليبدأ البند الثاني، ولكن على أساس حسن النوايا أنه تم فتح مضيق هرمز، والآن تقوم إيران بعملية نزع الألغام. في المقابل هناك ثلاثة أمور مترتبة على أمريكا، وليس فقط موضوع رفع الحصار. رفع الحصار وهو حدث، تجميد العقوبات على صادرات النفط الإيراني والمشتقات والبتروكيماويات، هذا أيضا تم. ولكن الجزء الثالث وهو الإفراج عن الوجبة الأولى من الأموال المجمدة الإيرانية، والتي ذكر العدد 14 مليار، لحد الآن لم يتم. من هنا وهناك مماطلة في هذا الموضوع، واشتراطات جاءت على لسان الرئيس الأمريكي إلى آخره. من هنا هذه الخطوات المتبادلة الآن فيها نوع من عدم الاتزان، وفي تصوري أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى تهديد المفاوضات وتطبيق مذكرة التفاهم مستقبلاً.
1: سيد ماركو، مسألة نقل الجولة التفاوضية أو اللقاء القادم إن صح تسميته من جنيف الذي كان مرتقبا اليوم 29 إلى الدوحة غدا، بتقديرك هل سيكون ل

0: مواصلة المباحثات أم أنه هناك أمر طارئ آخر ربما استدعى إجراء هذه التغييرات؟
1: في اعتقادي الامر الطارئ ما هو ما يحدث الان هو استخدام القوى العسكريه من كلا الطرفين، وفي اعتقادي ايضا الحديث عن تقييد الملاحه او تقييد مجرى الملاحه في مضيق هرمز والعوده الى الرقم المربع صفر، في حين ان الولايات المتحده الامريكيه تقول بان نحن نريد ان نذهب يعني تقدما الى الامام، لنريد ان نتحدث عن الملفات الاكثر حساسه واكثر خصوصيه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، وبكل تاكيد على راسها الملف النووي الايراني. فبكل تاكيد هذا يعني دعنا نقول الاصرار الامريكي من انه يريدون ان يجلسوا مع الطرف الايراني ليتفهموا ما هو الاعتراض، ما هو وجه الاعتراض، وما هل بالفعل يمكن ان يكون الموقفان يعني غير واضحة بالنسبه لبعضهما البعض. وكما قال الرئيس نائب الرئيس جيدي فانس، وقال ان كان هناك اعتراض ايراني من مذكره التفاهم فعليهم ان يتواصلوا مباشره مع الجانب الامريكي وليس ان يقوموا بعرقله الملاحه في مضيق هرمز. ولكن من الواضح بان الجانب الايراني الان لا يريد التنازل عن ورقه مضيق هرمز الا بعد الوصول لاكبر قدر ممكن من المكاسب سواء السياسيه او سواء الماديه. فاذا الحديث عن ان النظام الايراني طاره يتحدث عن مضيق هرمز فقط يربطوه بان هناك دعنا نقول الوجبه الاولى من الاموال، ويربطوه ثانيا باعتبارات بيئيه وفرض رسوم، ثم اخيرا اعتبارات امنيه، فاعتقادي كلها هذه اعتبارات واهيه. الامر وراء هذا كل ما يحدث الان من مضيق هرمز بان النظام الايراني لا يريد التنازل ويريد ان يرفع التكلفه ويرفع الضغط السياسي على الجانب الامريكي، ويقابله بان الجانب الامريكي يقول دعنا يعني نذهب ناحيه الهويه ودعنا نستخدم القوه العسكريه ونستخدمها مضاعفه عند مهاجمه اي سفينه. هذا هو ما يحدث الان، وفي اعتقادي الجوله التي سوف تحدث خلال الساعات القادمه او الايام القادمه تكون لترتيب الاوضاع ولتهدئه الامور خلف الابواب المغلقه. ان كان هناك اعتراض ايراني من ان هناك اي بند من البنود غير واضح، يتم التواصل خلف الابواب المغلقه ومع القناه الدبلوماسيه مع الجانب الامريكي ويتم حلحله هذه الامور، ثم دفع الامور نحو الامام للوصول الى نقطه 60 يوما والحديث عن اتفاق نهائي. ولكن ما يحدث من استخدام المضيق يوما بعد اخر لاغراض وهي في اعتقادي واغراض مختلفه، وفي نفس اليوم التصريحات تكون مختلفه تماما على ان المضيق يتم استخدامه لاعتبارات سياسيه او امنيه او اقتصاديه، فهذا في اعتقادي يعتبر خطا استراتيجي ويعتبر تغيير في المواقف الايرانيه، والموقف الايراني يكون واضح، الموقف الامريكي اسف يكون واضح، فتح المضيق دون وضع قيود ودون فرض رسوم. وفي اعتقادي ايضا زياره مارك روبيو عندما اتى للدول الخليجيه وكان والبيان الامريكي الخارجي يعتبر رساله مهمه بالنسبه للنظام الايراني.
0: شكرا لك ضيفنا من واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدوليه بمجلس الشرق الاوسط للسياسات، وكذلك للدكتور حسين الويبران ضيفنا من طهران الباحث المختص في القضايا الاقليميه. إلى تطورات الملف اللبناني، فبعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، يتجدد السؤال عن وضع منظومة المراقبة أو منظومة مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، كذلك عن الجهات التي تتولى التحقق من الخروقات الميدانية في ظل ترتيبات أمنية ما تزال قيد التشكل. المزيد في التقرير التالي.
2: كلما اقتربت مهلة مهمة قوة اليونيفيل من نهايتها تكبر دائرة السؤال عمن سيراقب وقف إطلاق النار جنوب لبنان، ومن سيتحقق من الالتزام بوقف إطلاق نار يوصف بالهش أصلاً وسط خروقات متكررة وترتيبات أمنية ما تزال قيد الاختبار وغموض في مخططات إسرائيل في جنوب لبنان. لعقود شكلت اليونيفيل العين الدولية الأبرز على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنذ توسيع مهامها بموجب القرار 1701 اضطلعت هذه القوة الدولية بأدوار مراقبة وقف الأعمال العدائية وتسيير الدوريات ورصد التطورات على طول الخط الأزرق الفاصل عن إسرائيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني قبل رفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة. لكن صلاحيتها لم تتعدى المراقبة والتوثيق والإبلاغ دون أن تمتلك سلطة لفرض الالتزام أو منع الخروقات بالقوة. أما الحرب الأخيرة فقد أعادت فتح النقاش حول جدوى استمرارها من الأصل، فاليونيفيل نفسها تحولت في أكثر من محطة إلى هدف لإطلاق نار إسرائيلي. ومنذ أكتوبر 2024 تعرضت مواقع اليونيفيل لحوادث عدة، بينها إطلاق نار مباشر على مواقعها واستهداف أبراج مراقبة واقتحام أحد مقرها بالدبابات، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها وإلحاق

0: إضرار بمنشآتها، كل ذلك وسط اتهامات متصاعدة لها، بعضها أمريكي، بعدم تطبيق مهامها، مما دفع باتجاه إعادة النظر في ولايتها. فهو ما تحقق فعلا عندما أقر مجلس الأمن تمديدا أخيرا لولاية القوة حتى ديسمبر عام 2026، على أن يبدأ بعدها انسحابها التدريجي خلال عام 2027. الجدل بشأن جدوى اليونيفيل كان يدفع باستمرار نحو محاولات طرح بدائل أخرى، وهو ما حدث بعد وقف إطلاق النار الذي أعقب حرب عام 2024، إذ برزت آلية أخرى للمتابعة عرفت بلجنة الميكانيزم، وهي إطار يجمع لبنان وإسرائيل وقوات اليونيفيل تحت رعاية أمريكية فرنسية بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال الغذائية. وتوكل إليها أربع مهام أساسية: مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ووضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، وجمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر اليونيفيل، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية. هكذا يبدو أن اليونيفيل من جهة والميكانيزم من جهة أخرى قد عكستا منظومة مراقبة منشطرة بين عين أممية حذرة ومتابعات سياسية من دول بعينها. لكن اقتراب نهاية ولاية اليونيفيل أعاد طرح السؤال العملي عن كيف ستدار هذه المنظومة إذا تراجع الدور الأممي أو انتهى. في الكواليس الدبلوماسية طرحت أكثر من صيغة، من بينها قوات متعددة الجنسيات التي دفع بها قادة مجموعة السبع، وهي فكرة اصطدمت بتحفظات إسرائيلية على بعض الأدوار ولا سيما الدور الفرنسي، وانعكاسا للتمسك الإيراني بالملف اللبناني في مسار التفاوض. تحدث التقارير أيضا عن نقاشات بشأن إطار جديد لمواكبة ترتيبات وقف إطلاق النار بجنوب لبنان في مفاوضات سويسرا الأخيرة بين واشنطن وطهران، من دون أن تتضح بعد آلية عمله أو صلاحيته. في نفس السياق يتحدث مراقبون عن اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيدي فانس بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وخلاله طرحوا فكرة لجنة ثلاثية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، لكنها فكرة لا تزال حتى الآن في نطاق الطرح السياسي أكثر منها آلية ميدانية واضحة، فلا تفاصيل معلنة بشأن طريقة عملها ولا عن حدود صلاحياتها أو علاقتها باليونيفيل أو بآلية الميكانيزم القائمة. وبما أن قياس وقف إطلاق النار لا يتم فقط بغياب القصف وإنما بوجود من يراقبه، يبدو أن الفراغ الذي ستحدثه اليونيفيل يحرك المبادرات الدولية بسرعة، وهذا ما توضح مع المبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل تحالف دولي يدعم لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وهي المبادرة التي اصطدمت من جديد بتحفظ إسرائيلي لأنها تضم دورا فرنسيا، لكنها في المقابل تلقت ترحيبا من الرئيس اللبناني لأنها تتطابق كما قال مع الرؤية اللبنانية الثابتة التي تؤكد أن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لأمن الجنوب.
1: حول مستجدات الملف اللبناني الإسرائيلي ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك السيد طارق، أبدأ معك بتداعيات توقيع ذلك الاتفاق الإطاري، كيف تبدو حتى اللحظة؟
2: تحياتي لك أستاذ وللمشاهدين. يعني التداعيات ما تزال كثيرة، وأحدثت في لبنان انقسام سياسي عمودي بين السلطة اللبنانية ومؤيديها والثنائي الشيعي وحلفائه. حتى الآن لم يعني ترسو الصورة على يعني كيفية اتجاه الريح في التعاطي مع الاتفاق المعلن، سوى أنه يعني فريق السلطة يعتبر أن هذا الخيار لا بد منه، وأنه أن مرحلة ما بعد الحرب تقتضي أن تذهب الدولة في اتجاه احتكار السلاح واستلام زمام قرار الحرب والسلم والقرار كله في الدولة، والدفع في اتجاه إجراء الإصلاحات الاقتصادية وإطلاق عملية الأعمار ومعالجة مسألة النزوح وغيره. فيما الفريق الآخر يعتبر أن ما يحصل وهذا

0: هذا الاتفاق أنه نقل يعني حول القذف بالموضوع السلاح ووضع الجنوب، حولوا إلى مشكلة داخلية يراد منها تفجير الوضع الداخلي. ولذلك كان تعبير الرئيس نبيه بري عن الفتنة وأن ما يحصل هو الفتنة،
1: كان له تصريح أيضا
0: يبدو
1: بأن هذا الاتفاق أو هذا الاتفاق الإطاري بالفعل لن يمر ولن يطبق كما هو الآن. بالتالي أريد أن أسألك هنا عن صلاحيات، يعني الصلاحيات الدستورية أو إن كان هناك صلاحيات للبرلمان لربما إرجاع هذا الاتفاق إلى محله، وبالتالي إعادة نقاشه وربما أن يقر أو أن يرفض داخليا في لبنان بطرقه الدستورية.
0: لا، هو حسب الدستور من يفاوض لعقد المعاهدات الدولية هو رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة. إذا توصلوا إلى اتفاق يرفعونه إلى مجلس وزراء، ومجلس وزراء يقره، ثم يرسل إلى مجلس النواب لإبرامه. فإذا لم يبرمه مجلس النواب لا يمكن تطبيقه،
1: بالتالي هل يمكن
0: تماما
1: القول
0: كما
1: أن
0: حصل.
1: الخطوة القادمة من مجلس النواب هي أنه يمكن أن يرد هذا الاتفاق ويرفض؟
0: لا، عمليا مش واضح الموضوع، لأنه الأكترية النيابية، إذا في أكترية نيابية ممكن ترفضه. حتى الآن مش واضح إذا في أكترية نيابية ترفضه، ولا مش واضح أيضا إذا في أكترية نيابية تقبل به، لأنه تركيبة التوازن في مجلس النواب ليست في يد فريق، يعني الأكثرية ليست في يد فريق معين. لكن الموضوع سياسي أستاذنا، الخلاف السياسي هو الذي قد يؤدي إلى تعطيل هذا الاتفاق إذا حصل، أو تعطيل الاستمرار في التفاوض. لذلك هناك محاولات أولا لمنع حصول فتنة داخلية، لأنه الذهاب إلى نزع السلاح بالقوة هو يعني يؤدي إلى خلافات داخلية وربما إلى فتنة. لذلك تحدث الرئيس بري عن فتنة، لأنه الاتفاق في حد ذاته يكبل لبنان بكثير من الالتزامات، ولكنه لا يكبل إسرائيل بأي التزام محدد.
1: هل كانت الرئاسة
0: كل
1: والحكومة
0: الكلام
1: بتقديرك
0: يسري إسرائيلي شروط.
1: تعلمان مسبقا
0: نعم،
1: بمآلات، سؤالي لك، هل كانت الرئاسة والحكومة تعلمان مسبقا بمآلات توقيع مثل هذا الاتفاق في ظل هذا
0: لا،
1: الوضع الداخلي اللبناني؟
0: في تقديري لا، ربما كان يعتقد أن الضغط الأمريكي، الرعاية الأمريكية معطوفا عليها ما حصل من اتفاق أمريكي إيراني، كانت تقديرات أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدفع في اتجاه أن يكون الاتفاق متوازن، وأن يحقق بالدرجة الأولى انسحاب إسرائيلي ليس كاملا، ربما يكون للعودة إلى ما قبل 4/2 آذار، يعني أنه تنسحب إسرائيل إلى المناطق التي كانت فيها، ثم تستمر المفاوضات لاحقا لإبرام الاتفاق الأمني المطلوب. لا
1: لكن كيف
0: يعني لو
1: عادوا
0: ما
1: بهذا
0: كان عندهم
1: الاتفاق؟ هذا سؤال ربما متأخر، ولكن
0: يعني
1: كيف عادوا بهذا الاتفاق وهم
0: إيه
1: كانوا يعلمون منذ البداية
0: واضح
1: بأن لديهم قواعد ومرتكزات واضحة أساسها مسألة الانسحاب الإسرائيلي؟ هذا ما كان يتحدث عنه الرئيس اللبناني، الانسحاب الإسرائيلي،
0: صحيح.
1: عودة الأسرى، عودة النازحين، إعادة الإعمار، لكن لا يبدو أن شيئا من هذه سيحصل.
0: كل خطوات مؤجلة، يعني وارد في الاتفاق ولكنه خطوات مؤجلة، لأن
1: وإلى أجل
0: إسرائيل
1: غير
0: وضعت
1: مسمى.
0: شرط. نعم، ووضعت شرط قاسي على لبنان لا يمكن تطبيقه بهذه السهولة، أنه لن تنسحب من لبنان إلا إذا نزع سلاح حزب الله من كل لبنان وليس من الجنوب. لذلك المسألة معقدة جدا أستاذنا، والوضع الداخلي في لبنان يحتاج إلى معالجة. لذلك بتقديري اتصال رئيس الحكومة اليوم نواف سلام برئيس مجلس النواب، وتأكيده أن القضايا الخلاف على القضايا السياسية لا ينبغي أن يؤدي إلى فتنة، يبدو أن هذه بدايات لبدء بحث داخلي
1: هل تعتقد أنه
0: وتحديد.
1: هذا النقاش جاء في
0: نعم،
1: وقته أم أنه متأخر جدا؟
0: هلا هو متأخر، ولكن خير إن جاء خير إما أن لا يأتي أبدا يعني.

0: المفروض اصلا في الاساس كان ينبغي على السلطه اللبنانيه، البعض يقول هيك، انا لا اتبنى، يعني يقول انه كان على السلطه اللبنانيه ان تؤمن، ان تحاور الداخل اللبناني قبل الذهاب الى هذا،
1: وهذا ما كنا
0: وتتفق
1: نطرحه
0: معها
1: من
0: على الصيغه.
1: تساؤلات قبل أيام عندما كان الوفد اللبناني بالفعل موجوداً في واشنطن وسيتفاوض. كنا نتساءل أليس من الأولى أن يجري النقاش الداخلي اللبناني، خصوصاً أنه متعلق بفاعل مهم على الأرض هو حزب الله وسلاح حزب الله؟
0: أستاذنا، بالقضايا الصغيرة في لبنان لا تعالج إلا بالتوافق، قضايا صغيرة يعني، قضايا تعيينات إدارية من مستوى يعني إجراءات إصلاحات داخلية،
1: واتفاقات مع
0: اتخاذ
1: إسرائيل.
0: إجراءات، لكن يعني إذا مثل هذه المسائل تحتاج إلى توافق في لبنان، فكيف اتفاق مع إسرائيل؟ لا يمكن أن تذهب إلى اتفاق مع إسرائيل في بهذه الصيغة وبدون توافق داخلي، وكمان العربي، الرعاية
1: وصلت الفكرة.
0: العربية، الرعاية القطرية والرعاية السعودية
1: نعم.
0: والرعاية يعني دول ومصر وكذا، هودي بشكلون زخر يعني يمكن أن يساعدوا لبنان في هذا الموضوع. ما هلا لا نشوف كيف ستتصرف الحكومة اليوم مع
1: سنبقى في
0: زيارة.
1: المتابعة بطبيعة الحال. ضيفنا من بيروت طارق طرشيشي الكاتب والمحلل السياسي، انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش، شكرا جزيلا لك. تعد بلدة فرون في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان إحدى بلدتين تجريبيتين تحدث الجيش الإسرائيلي عن الانسحاب منهما بموجب الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن. الجزيرة رصدت الواقع في البلدة التي لم تصل إليها القوات الإسرائيلية منذ اندلاع المواجهات في 2 مارس الماضي.
2: نحن الآن نتواجد في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل، هذه البلدة لديها موقع استراتيجي، هذا الدمار الذي حل بها جراء القصف الإسرائيلي، ولكن لابد من الإشارة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تصل إطلاقا إلى هذه البلدة، وبالتالي عندما يجري الحديث عن بلدة فرون كمنطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويستلمها الجيش اللبناني، فإن الوقائع الميدانية التي نشاهدها والتي نعاينها هنا ووصولنا إلى هذه النقطة يؤكد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تطأ هذه البلدة إطلاقا، أقدامها لم تطأ هذه البلدة إطلاقا. وبالتالي الذي ينبغي الإشارة إليه بأن هذه البلدة فرون التي كان يبلغ عدد سكانها نحو 2200 شخص غادروها خلال فترة المواجهات، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف نحو 80% كما سنحرك عدسة الكاميرا قليلا كي نرصد الدمار، نحو 80% من منازلها جرى استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتدمرت بشكل جزئي أو بشكل شبه تام. ربما من خلال عدسة الزميل عصام مواسي يمكن أن نرصد كامل هذا الواقع الميداني هنا في بلدة فرون. هذه البلدة تعتبر نقطة اتصال ما بين محافظتي جنوب لبنان، نتحدث عن محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية، أيضا هي نقطة التقاء ما بين قضائي قضاء بنت جبيل وقضاء صور.
1: يفترض أن تنطلق المفاوضات الفنية بين طهران وواشنطن بشأن بنود مذكرة التفاهم، وذلك في سياق لافت من تصاعد التوتر. في الفقرة التالية يقرأ الزميل عبد السلام محمد في كل العناصر مجتمعة بشأن مآل البنود الخلافية ومصير التصعيد، ونرصد الاحتمالات والسيناريوهات.
3: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة التصعيد الميداني المتسارع بين واشنطن وطهران عشية انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين البلدين في سويسرا يوم الاثنين ضمن إطار مذكرة التفاهم المعلنة بين الجانبين. ففي وقت يلوح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية استكمال المهمة عسكريا إذا تعذر احتواء الموقف، تتمسك طهران بأن أي حركة عبور في مضيق هرمز يجب أن تتم بالتنسيق معها، وتؤكد أن أي ترتيبات تخالف ذلك تعد انتهاكا لمذكرة التفاهم. وفي موازاة ذلك توسع إيران دائرة الرسائل السياسية مطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها في لبنان ومحملة واشنطن مسؤولية تنفيذ هذا الالتزام. كل ذلك يثير جملة من الأسئلة، هل تشكل هذه التطورات تهديدا للمسار أم أنها جزء من سياسة الضغط المتبادل قبيل استئناف المفاوضات؟ ولماذا يلجأ الطرفان إلى التصعيد العسكري والإعلامي بدلا

0: من تفعيل قنوات التواصل التي سبق الاتفاق عليها؟ وهل تنجح الآليات التي أقرت في الجولة السابقة في احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع؟ فاعلان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن أن القصف الجوي الأمريكي الجديد جاء ردا على انتهاك إيران لاتفاق وقف إطلاق النار مجددا، مضيفا أنه من المرجح للغاية أن الإيرانيين لن يتعلموا أبدا. وفيما بدا أنه تحذير وتهديد، قال الرئيس الأمريكي إنه قد تأتي نقطة لن تكون فيها واشنطن قادرة على التصرف بعقلانية وستجبر على إكمال المهمة عسكريا. الرئيس الأمريكي حذر بأنه إذا وجدت الولايات المتحدة نفسها مجبرة على إكمال المهمة العسكرية فإنه لن يكون لجمهورية إيران الإسلامية وجود بعد ذلك. إيران ردت عبر الخارجية بقولها إن الهجمات تظهر أن النظام الأمريكي لا يولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماته. وبشأن مضيق هرمز، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه لا مسؤولية لأي جهة في عمل مضيق هرمز، وأي شيء غير ذلك يخالف مذكرة التفاهم مع واشنطن. عرقجي ربط بين هذا التصعيد والتوتر في لبنان بقوله إن على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، محملا واشنطن مسؤولية ذلك. الآن نتعرف أكثر على تفاصيل التصعيد الميداني بين واشنطن وطهران، لا سيما في مضيق هرمز وجنوب إيران، سواء من الناحية الميدانية وربما القصف المتبادل مع الزميل محمود الزيبق على الخريطة التفاعلية. ما الذي يرصد؟
1: أهلا بك عبد السلام. حقيقة نحن أمام مشهد من استهداف، واستهداف مباشر ورد طبعا من قبل إيران. ما جرى، ما نعرفه حتى الآن، إيران استهدفت بعض السفن هنا، هذه واحدة من السفن التي استهدفتها كيكو قبالة سواحل عمان. أيضا استهدفت هذه السفينة الأخرى إيفر لافلي أيضا بعد عبورها من الممر العماني. لكن عبد السلام، حتى نضع المشاهد في صورة أوضح لما جرى، طبعا ردت إيران، ردت الولايات المتحدة على ذلك بقصف عدة مواقع في إيران. نأخذ هنا مثلا في هذه المناطق سيريك، غوروك، جاسك، في بعض المناطق وفي جزيرة قشم، وهي مواقع رادارات، مواقع تستخدمها إيران لإدارة أو حصار مضيق هرمز هنا والتحكم به عسكريا، سواء بالمسيرات أو بالسفن أو بالألغام كما تقول واشنطن. لكن الصورة الأوسع لهذا عبد السلام، إيران تصر على أن هذا المضيق يجب العمل فيه وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. البند الخامس يتحدث عن فتح حوار مع دولة عمان بالتشاور مع الدول الساحلية للخليج حول حركة العبور بمضيق هرمز. بالتالي قبل أيام أعلنت عمان هذا المسار، وهو كما ترى عبد السلام يمر من بالقرب من مياهها الإقليمية جنوبيا. بمعنى آخر أصبح عندنا عدة مسارات للعبور. كان هناك المسار الإيراني، هذا المسار الذي نراه باللون الأزرق وهو يمر من خرف جزيرة لارك، هنا هذا حركة المضيق الدولي، المسار الطبيعي للمضيق، وهذا هو المسار الجديد العماني الذي افتتح في الجنوب،
0: الذي أثار حفيظة الإيرانيين واعتبروه موازيا
1: تماما. الآن إيران تريد الاحتجاج على وجود هذا المسار، فتح مسار خارج عن البند الخامس الذي ينص على فتح حوار مع عمان بالتشاور مع دول المنطقة، مع دول الساحل، ساحل هذه المنطقة. وبالتالي هنا تريد إيران أن تغير موضوع حركة العبور. لاحظ أننا عندما نتحدث من 15 يونيو وحتى 27 يونيو، هذا المسار الجنوبي افتتح قبل بضعة أيام فقط. خلال هذه الأيام لاحظ حركة العبور منه أصبحت 62 سفينة، بالتالي نتحدث عن حركة عبور تصل إلى نحو 20%، رغم أنه افتتح مؤخرا يعني في هذه الفترة. وبالتالي تريد إيران أن توقف هذه الحركة التي ترى أنها خارجة عن سيطرتها، خارجة عن نطاق تحكمها. وبالتالي قالت الحرس الثوري الإيراني إن أي مسارات غير معتمدة من قبله هي مسارات غير آمنة. ما الذي تريده إيران؟ تريد أن يكون هذا العبور بالكامل

0: وفي مضيق هرمز بناء على هذه التوترات التي حدثت. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك محمود الزيبق على هذا الشرح الوافي. وكل هذه التطورات لها أبعادها السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خصوصا إذا ما بدأ نقاشها مجددا. معنا في الأستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، نحاول أن نفهم معه حول هذه التطورات كيف يمكن أن تسير، ما السيناريوهات المحتملة. قبل ذلك نستعرض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى الطرفين. منها من جهة واشنطن تستخدم أدوات الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي، وقد صدرت تهديدات باستخدام القوة العسكرية على لسان الرئيس دونالد ترامب، كما تعتمد الإدارة الأمريكية بشكل واضح على سياسة الردع. لكن في المقابل لا يبدو أن هناك تقدما ملموسا في المسار اللبناني، كما ورد في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، كما أن واشنطن لم تنجح في دفع إسرائيل نحو الالتزام الكامل بما يرتبط بهذا المسار. أما إيران فهي ما زالت تقول وبشكل حازم إنها تسيطر جغرافيا على مضيق هرمز، وأن واشنطن هي من تخرق مذكرة التفاهم، وقد استطاعت تحقيق متنفس اقتصادي نسبي عبر استمرار صادرات النفط، غير أن الضغوط الاقتصادية والعقوبات ما زالت تؤثر عليها بشكل كبير، كما تتعرض البنية العسكرية لها للقصف المتكرر. نحاول أن نفهم سياق كل ما يجري وما الذي يمكن أن ينتج عنه. دكتور محجوب، سؤال ربما الذي يطرح الآن عن مذكرة التفاهم، سؤال الأول، هل هي في خطر؟
2: أعتقد أنها لم تصل العناية الحثيثة، لكنها في وضع ليس جيدا، لديها أعراض غير صحية. هنالك حالة من أولا عدم ثقة عميق بين الطرفين، هنالك تجاوز على ما تم التوافق عليه. إيران لديها تفسيراتها حول البند الخامس، معترضة على تنفيذ البند الأول، الولايات المتحدة تفسر البند الخامس بطريقة مختلفة. بعبارة أوضح، المذكرة أخرجت الطرفين من حالة الحرب المستعرة، لكنها ذهبت بهم إلى منطقة رمادية، كل واحد يريد أن يفسر هذه المذكرة لمصالحه، لأن عينيه على على الاتفاق الشامل، ويريد أن يحسن موقف التفاوضي إلى أقصى درجة ممكنة.
1: نعم، ما الذي نتابعه الآن؟ هل هي محاولة للضغط؟ هل هي خطوات تكتيكية؟ ما الذي يحدث الآن في مضيق هرمز؟
2: الذي يجري باعتقادي، الإيرانيون يريد أن يذكر الولايات المتحدة والمنطقة أن ورقة المضيق ليست ورقة عابرة في الاستعمال، بل هي طويلة الأمد، وأن من يعتقد بأن هذه الورقة كانت فقط للذهاب إلى مذكرة التفاهم أو حتى للاتفاق الشامل عليه أن يعيد حساباته. الإيرانيون يريدوا أن يقولوا إذا كانت المنطقة والعالم يعتقد أننا خسرنا دورنا الإقليمي أو بعضا منه، فإن ورقة المضيق هي الورقة التي لا يمكن، هي ورقة الردع العسكري والسياسي والأمني بالنسبة لإيران.
1: جولة أخرى للنقاش، ما الذي سيكون عليه الشكل؟ ما الضغوط المحتملة؟
2: أهم شيء أن هذه الجولة تجري على إيقاع ما جرى في المضيق من خلافات، من قصف متبادل، من عدم ثقة، من اتفاق، من حالة اتفاق موازي حول ما يتعلق بلبنان، الاتفاق الإسرائيلي اللبناني. بعبارة أخرى، هناك لجنة خاصة قد شكلت هذا الموضوع، أين هي من هذا الدور؟ بمعنى آخر، الاجتماع الذي سيجري هو محاولة تفكيك ذلك، اختبار مدى جدية اللجان الفنية، إذا كان هناك خط ساخن لماذا لم يفعل، وبالتالي محاولة استكشاف أين الخلل كان ولماذا حصل ما حصل.
1: إذن كان هناك يفترض أن يكون هناك آليات متابعة معينة، هل هذا وقتها؟ لماذا لم يتم تفعيلها؟
2: بالضبط عبد السلام، الآن هذا ما جرى هو اختبار أنها لم تنجح. لو نجحت لما وصلنا إلى مثلا تبادل القصف بين الطرفين، ولو كان هناك خط ساخن أين هذا الخط الساخن؟ إذا كانت اللجان الفنية تعمل لماذا لم تتدخل؟ إلى غير ذلك، كل هذا الآن سيوضع على طاولة اللجان الفنية في اجتماعات هناك وفي سويسرا، وسيتم على الأقل سيجري محاولة أين الخلل ومحاولة حله.
1: نعم، وهنا يقودنا الوضع إلى السيناريوهات المحتملة على ضوء هذه المعطيات. نرصد إذن مسارات محتملة، منها السيناريو الأول وهو المرجح، استمرار التوترات دون تهديد المسار السياسي بحسب ضيفنا طبعا. السيناريو الثاني بحسب الدكتور محجوب يتمثل بعودة لمواجهة عسكرية

0: محدودة قد تشمل المسار الإيراني الإسرائيلي. أما الاحتمال الأخير فهو يتمثل باحتواء التوترات عبر الوسطاء والآليات. إذن أنت من خلال هذا الشكل البياني هناك ترجيح بالنسبة لك، نبدأ بترجيحك.
1: استمرار التوتر لأنه ببساطة الطرفين لا يثقان بعضهما، وهناك الفيل بالغرفة وهو إسرائيل وما تريده إسرائيل، خاصة في الملف اللبناني. الملف اللبناني عمليا يؤثر على مسار كل المفاوضات، لأنه ما من تقدم فيه ويؤخر أي تقدم في المسارات الأخرى. المسارين الآخرين أخي عبد السلام أنه الوسطاء يفعلون الكثير، لكن بالمحصلة إذا كانت الطرفان المنخرطان في العملية غير جديين في إعطاء تنازلات سيكون هناك حدود لدور الوسطاء. ولذلك أنا أعتقدت أنه قد نذهب إلى مواجهة محدودة خاصة فيما يتعلق في لبنان أمام التصلب الإسرائيلي في الانسحاب، لأنه ببساطة إيران تريد نتيجة، والنتيجة في لبنان أفضل بالنسبة لها الآن حتى تعطيها قوة في ورقة المضيق أفضل.
0: المواجهة محدودة واحتواء التوتر عبر الوسطاء أنت وضعتهما بنفس النسبة تقريبا. لكن عودة لاستمرار التوتر والمفاوضات، هل هناك تصور للمدى الزمني حتى الوصول إلى الاتفاق النهائي، أم أن هذا سيعطل النقطة الرئيسية 60 يوما للوصول لاتفاق نووي؟
1: بالضبط، هذا سيؤثر على 60 يوما. نحن الآن مضى حوالي أسبوعين من 60 يوما ونحن ذاهبون إلى جولة من المفاوضات، الآن أصبحوا 60 يوم 45 يوم، وبالتالي الزمن يسارع. طبعا الوسطاء وكذلك الأطراف المنخرطة كلها تراعي أن هناك فرصة للتمديد 60 يوما، ولذلك ببساطة عبد السلام لا تريد الأطراف الذهاب إلى اتفاق شامل دون تحقيق أعلى مستوى من المصالح، حتى لو كان ذلك على سبيل إطالة الفترة الزمنية، بل الوصول إلى صدام محدود من فترة إلى أخرى.
0: ويبقى مضيق هرمز ولبنان أساسيا في كل هذه النقاشات. شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
2: إلى العراق، حيث نقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الوزراء علي الزيدي قوله إن ما جرى من جولة أو صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وإن الحكومة ستستمر في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام. وأضافت وكالة الأنباء العراقية أن عشرات المتهمين في ملفات فساد اعتقلوا، بينهم أعضاء في مجلس النواب، ذلك بعد رفع الحصانة عنهم بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
3: معتقلون بالعشرات في ساعات الصباح الأولى، مسؤولون بينهم أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة البرلمانية، ويواجهون العدالة بتهمة فساد مالي وإداري يقدر بمئات الملايين من الدولارات. هي خطوة يصفها كثيرون بالأولى من نوعها والأبرز لحكومة عراقية لم يتجاوز عمرها شهرين.
4: مسؤولين كبار أكبر من الذين تم اعتقالهم سوف يطالهم المداهمات والاعتقالات، وهذه طبعا بالتأكيد راح تكون عملية غير مسبوقة، ولكن نتائجها ستكون خطيرة، لأنها يعني تمثل كما لو كان انقلاب على النظام السياسي القائم على التواطؤ وعلى التفاهمات البينية.
3: تقول مصادر للجزيرة إن الاعتقالات نفذها جهاز مكافحة الإرهاب فجر الأحد وفقا لمذكرات قضائية تهدف لحماية المال العام وردع أي عملية هدفها الابتزاز، حسب تأكيدات هيئة النزاهة في العراق.
5: النقطة الإيجابية في هذا الموضوع أن الأجهزة الرقابية من عام 2005 ولحد الآن هي كانت تعمل على جمع الملفات وجمع الأضابير وجمع الأدلة والقرائن، لذلك سيكون مجلس القضاء والقضاة أمام بنك كامل من المعلومات والأدلة.
3: عمليات الاعتقال نفذت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، بينها المنطقة الخضراء المعروفة بإقامة كبار المسؤولين، كما شهدت محافظات عراقية أخرى عمليات اعتقال طالت مسؤولين محليين.
6: كل هذا جاء بعد اعترافات أدلى بها وكيل وزير النفط عدنان الجميلي الذي اعتقل أواخر آيار الماضي بتهم فساد كشفت عن امتلاكه عشرات الملايين من الدولارات وتعاونه مع مسؤولين متنفذين في السلطتين التشريعية والتنفيذية. سامر يوسف، الجزيرة، من القصر الحكومي بغداد.
7: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز. والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن واشنطن وطهران ستلتقيان غدا الثلاثاء في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وكان مسؤول أمريكي رفيع قد قال للجزيرة إن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لم تلغى وإنها لا تزال مقررة في الأيام المقبلة. وأضاف المسؤول أن قنوات فض النزاع مع إيران لا تزال قائمة ونشطة في أعقاب محادثات سويسرا الأسبوع الماضي. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في اتصال مع ناظره اللبناني نبيه بري، قال إن إنهاء الحرب وصون السيادة سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وفي إسرائيل قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش دمر شبكة أنفاق وبنية تحتية لحزب الله في منطقة مجدل زون بجنوب لبنان. وأضاف البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة والممثلة الأمريكية في لبنان مسبقا بالعملية. وفي لبنان قال حزب الله إن العدو الإسرائيلي واصل خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار ونفذ تفجيرا في بلدة مجدل زون وشن غارات على مدينة نبطية وبلدتي ميفدون وفرون. وأضاف حزب الله أنه يراقب الانتهاكات الإسرائيلية ويرصدها ويحتفظ بحقه في الدفاع عن الوطن والشعب. من جانب آخر قال مصدر عسكري للجزيرة إن المزاعم الإسرائيلية بوجود عناصر غير موالية داخل الجيش اللبناني مرفوضة ومدانة، وأنه لا مكان في الجيش اللبناني لأي انتماء خارج إطار المؤسسة العسكرية والقوانين. حول أحدث التطورات فيما يتعلق بالمواقف الأمريكية، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، ضعنا في صورة تفاصيل ما أشرت إليه أكسيوس من لقاء مرتقب أو محادثات مرتقبة يوم غد الثلاثاء في الدوحة بين الأمريكيين والإيرانيين بشأن الخلاف حول مضيق هرمز.
8: نعم مراد، هذا الأمر الآن تتحدث عنه أيضا أكثر من وسيلة إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي من أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة. موقع أكسيوس مع ذلك ينفرد بالكثير من التفاصيل حينما يشير إلى اتفاق الطرفين أيضا على عقد اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة لبحث هذا الملف من أجل وتسوية النزاع تحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز، ومن أن حركة الملاحة الآن أو من أن السفن تمر الآن يفترض أن تمر بحرية وسلام وأمان طالما استمرت المفاوضات التقنية بحسب مسؤول أمريكي للموقع، أي أن هذا الاتفاق الآن يفترض أن يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل هذا التوتر الذي استمر 3 أيام أو بالأحرى 4 أيام منذ يوم الخميس، منذ أول هجوم نسب إلى إيران على سفينة شحن كانت تمر في هذا المضيق وتحمل علم سنغافورة كما هو معلوم. هذا الموقع أيضا يكشف من أن هذه الجولة تأتي كبديل عن الجولة التي كان يفترض أن تعقد لبحث القضايا المتعلقة بالملف النووي. بطبيعة الحال هذا يعني أن جولة المفاوضات التي كان يدور الحديث عنها طوال ساعات الأحد فيما يتعلق فيما إذا كانت ستنعقد أم لا ستأتي لاحقا بانتظار تسوية هذا النزاع. وكان مسؤول أمريكي قال للجزيرة وكذلك لوسائل إعلام أخرى من أن جولة المفاوضات المتعلقة والمعنية ببحث البرنامج النووي الإيراني ما تزال في موعدها وبحسب المخطط له، ومن أن قنوات الاتصال من أجل فض النزاع ومنع الصراع ما تزال جميعها مفتوحة وفق هذا المسؤول. بطبيعة الحال الموقع يرجع هذا التوتر بين الولايات المتحدة وإيران ليس فقط إلى تباين التفسيرات للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم والمعنية بفتح مضيق هرمز والملاحة في مضيق هرمز، ولكن أيضا لأن قناة اتصال كان اتفق عليها خلال مفاوضات سويسرا وتحدث عنها علنا كما هو معروف نائب الرئيس جي دي فانس لم تفعل حتى السبت، أي أن الوضع قد يكون تغير بعد ذلك. ومن أن هذه القناة معنية من الأساس بقضايا كهذه، أي بتنسيق الملاحة في المضيق وكذلك بالحيلولة دون وقوع أي توتر أو صدام، وإذا حدث فإنها أيضا معنية بتسوية هذا النزاع. ولعل هذا الاجتماع في الدوحة أيضا قد يقود إلى تفعيل هذه القناة. في المجمل كان هناك حديث طوال الساعات الأحد عن جولة مفاوضات معنية بالملفات الأكثر تعقيدا في هذه المفاوضات التي متواصلة على المستوى الجانب الفني والتقني، ولكنها منتظرة على مستوى أعلى لبحث هذه الملفات المعقدة تحديدا ما يتعلق بالبرنامج النووي وقضايا أخرى. وكان مايك وولتز مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أكثر تحديدا حينما قال إن هذه الجولة المرتقبة معنية تحديدا ببحث كيفية إدخال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية في إيران، وكذلك ما يتعلق بالقضايا الخاصة بخفض تخصيب اليورانيوم، بخفض نسبة التخصيب لكميات اليورانيوم عالية التخصيب المخزنة في إيران. لكن كما يفهم أيضا من تصريحات مسؤول إيراني فإن أيضا هناك قضايا تبحث ومن بينها أيضا ما يتعلق بالأرصدة الإيرانية المجمدة. كان هذا التوتر في المضيق بطبيعة الحال قد أدى إلى انخفاض ملموس وملحوظ في حركة السفن في مضيق هرمز وتحديدا في الجزء الجنوبي الذي يقع في المياه العمانية، وهو ما يفسر الرد الأمريكي العنيف على هذه الهجمات التي تنسبها الولايات المتحدة إلى إيران طوال الأيام الماضية الثلاثة الأيام الماضية. مراد،
7: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران، هو الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن سيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي لمناقشة هذا الموضوع بأبعاده المختلفة. أبدأ معك دكتور حسين رويران، إيران تقول إن مضيق هرمز مسألة سيادية، فهل أصبح الاتفاق هنا هذه المرة أو اتفاق طبعا مذكرة التفاهم بلا قيمة في حال رفضت واشنطن هذا المبدأ؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والأستاذ محمد وكذلك المشاهدين الكرام. يعني أولا إيران تقول أن موضوع مذكرة التفاهم هي قائمة على خطوات متبادلة، وأمريكا لحد الآن لم تفي بالبند الأول وهو موضوع وقف إطلاق النار في كل الجبهات ومنها لبنان واحترام سيادة ووحدة التراب اللبناني. وإيران في موضوع مضيق هرمز تقول أن المذكرة تنص على أن تقوم إيران بفتح ممرات المضيق وتقوم بنزع الألغام، وهي تقوم بنزع الألغام في بعض الأماكن التي زرعت، ومن هنا هي تمنع الملاحة في بعض الخطوط باعتبار أنها تقوم بعمل نزع للألغام. من هنا أن يأتي طرف آخر وهو الطرف الأمريكي ويفتح هو بعض الطرق، إنه هذا من وجهة نظر إيران أولا غير مقبول. موضوع الآخر في هذا الإطار يعني فتح مضيق هرمز كان في ونزع الألغام في مقابل 3 التزامات أمريكية حسب مذكرة.

0: التفاهم، رفع الحصار وهو تم، تجميد العقوبات على صادرات النفط الإيراني والمشتقات والبتروكيماويات الإيرانية، وهذا أيضا تم، ولكن موضوع يعني الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة الإيرانية هذا لم يتم. ورغم أن الرئيس الأمريكي قال أن موضوع رفع التجميد عن الأموال الإيرانية هو جزء من المذكرة وأن أمريكا ستقوم بذلك، ولكن اشترط في هذا الإطار أن تقوم أمريكا ب يعني شراء بعض السلع الزراعية أو المحصولات
1: طيب
0: الزراعية.
1: دكتور، هل تشدد إيران في مضيق هرمز، خاصة ما يتعلق بموضوع المسارات ورفض المسارات الجديدة، يعتبر نوع من الضغط الذي تمارسه إيران على الولايات المتحدة لتلتزم بالنقاط الأخرى، خاصة ما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة في الخارج؟
0: يعني هذا الاحتمال وارد، نعم، يعني واضح أن إيران استعملت المضيق كورقة، ورقة ضغط، وهي ورقة مهمة جدا. والآن أيضا هل إيران تستعمل المضيق ورقة؟ نعم، هذا من دون شك، ولكن المذكرة هي قائمة على خطوات متبادلة، أن تقوم إيران بخطوة وتقوم أمريكا بخطوة وهكذا دواليك. ولكن المشكلة لحد الآن أن هناك عدم التزام أمريكي أيضا في بعض المجالات. يعني نعم، إيران منعت سفينة من العبور في مسارات غير محددة، ولكن أن تأتي أمريكا وتقوم بقصف الجزر الإيرانية، يعني هذا نقض كبير وفاحش لمذكرة التفاهم التي تنص في البند الأول ليس فقط على وقف إطلاق النار، حتى الامتناع عن التهديد، في حين أن التهديد لا زال مستمرا من الرئيس الأمريكي منذ اليوم الأول على توقيع المذكرة ولحد الآن في ضرب إيران وإلى آخره.
1: نعم سيد مشاوي، الرئيس الأمريكي ترامب يقول إن حرية الملاحة خط أحمر، وبالتالي هل نفهم من ذلك أن واشنطن ترفض عمليا الرواية الإيرانية؟
2: بلا شك الإدارة الأمريكية ترفض الرواية الإيرانية وتفهم المادة الخامسة على عكس ما تفهمها القيادة الإيرانية. تفهمها واشنطن أن الحرية، حرية الملاحة في المضيق يجب أن تكون كما كانت عليه قبل بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهذا لم تفهمه إيران بهذه الصورة. أعتقد أن إيران ترجمت هذه النقطة أنها لها الحق في السيطرة على المضيق وتحديد مسار مرور السفن في الاتجاهين، وأن من لم ينسق معها سيتم مهاجمته كما حدث في على سفينتين، السفينة السنغافورية في اليوم الأول، السفينة الأخرى أمس. وأعتقد أن الرد كان حاسم من واشنطن أنها لن تقبل هذه الرواية الإيرانية ولن تترك هذه الهجمات الإيرانية تكون بادرة أو واقع جديد تتعرض له أي سفن مخالفة أو تمر بدون التصريحات أو الموافقة الإيرانية. فأعتقد أن الطرفان يحاولان وضع أطر جديدة لهذه النقطة الحساسة في مسار التفاوض. وأعتقد أن 60 يوما التي مر منها باليوم بالفعل 5 أيام ستشهد مناقشات حادة وعاصفة بين الفريقين الذين سيلتقون في الدوحة غدا. القضايا الخلافية الأخرى التقليدية مثل العقوبات والبرنامج النووي حتى ورفع العقوبات والأموال المزودة لإيران كانت نقاط درجة الدبلوماسيون في الطرفين على مناقشتها خلال الاتفاق الأول في عهد الرئيس باراك أوباما الذي ألغاه ترامب. لكن مضيق هرمز نقطة جديدة لم تظهر إلا على سطح الخلافات الثنائية الإيرانية الأمريكية إلا بعد هذه الحرب. فأعتقد أنها أكثر النقاط الآن حساسية وصعوبة، وإذا فشل الطرفان في التوصل لصيغة مقبولة من كلاهما حول حرية المرور في المضيق، أعتقد أن الاتفاق كله كان
1: ينهار. وهذا يحيلنا للتساؤل سيد المنشاوي عن النوايا وإرادات كل طرف، وبالتالي واشنطن هل تريد بالفعل حرية الملاحة؟

0: في مضيق هرمز أم أنها تسعى إلى إدارته؟
1: أعتقد إدارة الرئيس ترامب تريد أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل البدء الحرب في 28 فبراير الماضي، أي أن الحرية متاحة للجميع، حرية الحركة في كل الاتجاهين دون أي رسوم أو قيود أو إشراف إيراني أو عماني. فأعتقد أن هذا هو الهدف الأمريكي. الولايات المتحدة وترامب شخصيا يرى أنه عسكريا تم الانتصار، هو يرى ذلك ويرى أن المسار الدبلوماسي يجب أن يترجم هذه النقطة عمليا في أرض الواقع، على عكس الجانب الإيراني الذي يرى في الوقت نفسه النقيض، يرى أن إيران صمدت أمام الجيش الأكبر في العالم وأن هذا انتصار كبير ويجب أن ينعكس في مسار التفاوض في السيطرة المستقبلية على مضيق هرمز. وهذا هو لب الخلاف، رؤية الطرفان لأنفسهما كأنهم المنتصرين، وهذا صدام يجب أن يحل في غرفة الدبلوماسية وليس
0: نعم.
1: في
0: لكن سيد المنشاوي، الإيرانيون يقولون إن الولايات المتحدة ومن خلال تصريحات الرئيس الأمريكي السابقة تحاول أن تسيطر على المضيق وتنتزع من إيران إدارته، وذلك من خلال فرض رسوم كان الرئيس ترامب قد تحدث عنها في وقت من الأوقات، وبالتالي ما مدى واقعية هذا الطرح؟
1: لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي جاد في موضوع فرض رسوم أمريكية على المرور في الخليج، هذا أعتقد أحد النقاط الصارخة التي يصرح بها الرئيس ترامب كثيرا، فلا يجب أن نأخذ كل ما يخرج من ترامب تحديدا بصيغته اللغوية الجامدة، يجب أن نفهم الإطار. الرئيس ترامب يبالغ كثيرا، وإذا كان علينا أن نأخذ الخطوات الأمريكية بجدية علينا أن ننظر إلى بيانات وزارة الخارجية أو وزارة الدفاع أو حتى نائب الرئيس. وزير الخارجية كان في منطقة الخليج واجتمع مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وكان هناك بيان واضح أنه لا يمكن لأحد أن يفرض أي رسوم على حرية الملاحة في المضيق، لا الولايات المتحدة ولا إيران. فأعتقد أن هذا هو الموقف الرسمي الأمريكي، ولا يجب أن نعول كثيرا على ما يقوله الرئيس ترامب.
0: دكتور ريران، الولايات المتحدة وإيران على موعد يوم غد مع مباحثات جديدة في الدوحة لمناقشة الخلافات بشأن مضيق هرمز، هل تثق إيران بأن واشنطن لا زالت شريكا تفاوضيا يمكن الوثوق به؟
2: يعني من المبكر الحديث عن أن هناك ثقة إيرانية في أمريكا، لا زالت إيران تشكك بالنوايا الأمريكية. يعني إيران ترى أن لا ثقة بالأمريكي، وقد يكون إصرار إيران على الاحتفاظ بورقة المضيق وضمانة لتنفيذ الطرف الآخر لما يجب عليه، لا يمكن القبول. يعني تفضل أستاذ محمد أنه يجب ألا نأخذ كلام الرئيس الأمريكي على محمل الجد، يعني هذا الكلام لا يمكن القبول به، أن الرئيس يستطيع أن يقول الرئيس ترامب ما يحلو له ويجب ألا يؤخذ على محمل الجد، ويهدد ولا زال يعربد ولا زال. يعني والمادة الأولى من مذكرة التفاهم هي تقول يعني وقف إطلاق النار وعدم إطلاق أي تهديد. من هنا لا يمكن وضع استثناء للرئيس الأمريكي باعتبار أن شخصيته هي هكذا وهو يستطيع فقط أن يقوم بكذا وكذا وكذا. لا، أتصور أن الطرف الأمريكي يعني موضوع مثلا السلع الزراعية التي محصولات زراعية التي طرحها، يعني يقول إنه هذه الأموال هي يجب أن تعطى للشعب الإيراني وليس للحكومة الإيرانية. عن أي يعني هذا منطق يتكلم به؟ هو يتفاوض مع الحكومة الإيرانية، ولكن عند تسليم الأموال يصبح يجب أن تسلم إلى الشعب. من يمثل الشعب الإيراني غير الحكومة الإيرانية؟ يعني هذا الكلام الذي يطرح أمريكيا واضح أن فيه مماطلة. نعم، الرئيس الأمريكي هو تحت ضغط كبير في الداخل الأمريكي وهذا واضح، ولكن أن يعوض ذلك بمماطلة في تطبيق مذكرة التفاهم أتصور أن هذا شيء خطير. من هنا يعني لقاء الدوحة المرتقب في تصوري هو لوضع النقاط على الحروف، ويعني إيران بصراحة ستبلغ الطرف الآخر أن هواجسها وما هو يعني موضوع وقف إطلاق النار في لبنان. يعني أمريكا التفت عليه بشكل أو آخر ومنعت الالتزام به، يعني وهذا يعني إعطاء فرصة للكيان الصهيوني
0: وبالتالي دكتور
2: للقيام بما يحلو
0: دكتور
2: له.
0: دكتور رويران، ما الذي لن تتنازل عنه إيران في هذه المباحثات، مباحثات الدوحة يوم غد؟ ما الذي لن تتنازل عنه مهما كان الثمن؟
2: يعني هناك في هذا هناك مواضيع كثيرة مطروحة في مذكرة التفاهم، منها موضوع العقوبات، منها موضوع النووي، منها موضوع الأموال المجمدة، منها صندوق إعادة إعمار إيران إلى آخره. كلها هي موضوعات ذات أولوية بالنسبة لإيران من دون شك. في المقابل هناك التزامات على إيران في موضوع المضيق، في الموضوعات الأخرى. إيران يعني في تصوري الموضوع الخط الأحمر هو موضوع السيادة. إيران لا تسمح لأمريكا أن تتدخل في شؤونها أو أن تحدد لإيران ماذا يجب أن تقوم به. وفي موضوع السيادة أتصور أن هناك تحديات تطرح أمريكيا وإيران ترفض ذلك قبل أمريكا.
0: طيب سيد المشاوي، بالنسبة للولايات المتحدة والإدارة الأمريكية، هل تعتقد أنها أخطأت عندما وقعت على مذكرة تفاهم تركت الملفات الكبرى دون حسم فيها، وهذا ما شاهدنا من نتائجه التصعيد الأخير في مضيق هرمز من خلال التفسيرات المتباينة للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم؟
1: بلا شك، أعتقد الآن بعد أكثر من أسبوع على التوقيع على هذه المذكرة، مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران التي توسط فيها الباكستانيون والقطريون، وبعد الهجمات التي شاهدناها خلال اليومين الماضيين، أعتقد أن كان هناك تسرع من الوسطاء للتوصل لهذه الاتفاقية بأي صورة وأي ثمن، حتى لو كان على حساب لغة الاتفاقية أو المذكرة المختصرة بشدة والغامضة بشدة أكثر في عدة نقاط هامة، أهمها المادة الخامسة.
0: التسرع
1: المادة
0: كان
1: الخامسة
0: من
1: التي تتركها من
0: الوسطاء أم من الإدارة الأمريكية؟
1: أعتقد أنه من الوسطاء، الوسطاء كانوا يستعجلون التوصل لاتفاق لكي لا يتم العودة للقتال مرة أخرى، وأعتقد أن هذا ساهم في أن يضغطوا على الطرفين، على واشنطن وعلى الولايات المتحدة وعلى طهران، أن يوافقوا على اتفاق لغته مبهمة، مواده غير واضحة ومختصر للغاية. هذا اتفاق هام تاريخي يفتح الباب أمام إنهاء صراع امتد لمدة 47 عاما، وآخر فصوله كانت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران خلال الأسابيع الماضية والشهور الأخيرة. فأعتقد أن كان هناك استعجال ولهفة من واشنطن أيضا على التوصل لصفقة يراها ترامب كأنها استسلام، ولكن أعتقد أن المفاوضين الإيرانيون نجحوا في تمرير مذكرة غامضة ترجموها المادة الخامسة على أنها سيطرة إيرانية على المرور، في حين اعتبرت واشنطن أن هذا يرفع يد إيران عن السيطرة على المضيق. فأعتقد أن هذا خطأ شارك فيه جميع الأطراف، كان هناك رغبة عارمة في واشنطن وفي طهران لوقف القتال وبدء التفاوض، وهذا احتفى به الرئيس ترامب كأنه انتصار، وكذلك رأته الإدارة الإيرانية أنه انتصار، واعتقد أن لم يكن أحد منتصر، هو فقط كان وقف الخسائر المتبادلة سواء داخل إيران أو على الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد العالمي، الكل كان يعاني ولم يكن هناك منتصر من استمرار الحرب، ربما سوى إسرائيل التي لم تكترث بأسعار الطاقة أو الاقتصاد العالمي وتراجعه والتضخم وأسعار اسعار المحروقات في واشنطن او معاناه الشعب الايراني. فاعتقد ان هذا دفع الى هذا الاتفاق المبدئي الذي ظهرت نتائجه سريعا خلال ايام. راينا هذه التصعيدات المتبادله بين الطرفين، واتمنى ان يتم التغلب عليها من خلال الخط الساخن يتم تفعيله. هم قالوا ان هناك خط ساخن لكن لم يتم تفعيله بعد، واعتقد ان هذا ربما يكون سبب اساءه دفع الى سوء التفاهم وسوء التواصل بين

0: الطرفين، لدرجه الوصول لمعاوده الهجمات من الطرفين، ايران على سفينتين وواشنطن على بعض الاهداف في الجزر الايرانيه.
1: نعم.
0: فاعتقد ان هذا ربما يكون رب ضاره نافعه، اي ان يتفق الطرفان الان على وجود خط ساخن واليه لفض اي خلافات حول المرور في المضيق.
1: دكتور إيران، ما الذي تريده إيران الآن؟ هل تريد اتفاقا ينهي الأزمة، أم اتفاقا يعترف بدورها ونفوذها في منطقة الخليج؟
2: يعني مما لا شك في أن مذكرة التفاهم هي مقدمة للوصول إلى اتفاق، والاتفاق هو هدف للطرفين خلال مذكرة التفاهم. الوصول إلى هذا الاتفاق يعني هو طبيعي، ينهي الأزمة ويثبت بعض الحقائق. يعني إيران في المنطقة هي قوة إقليمية من دون شك، إنه واستطاعت أن تصمد أمام أكبر قوة في العالم. يعني 40 يوما و أمريكا جاءت إلى المنطقة بقضها وقضيضها، أكثر من 500 طائرة عسكرية كانت تقوم بالمهام العسكرية إلى آخره، ولم تستثني أمريكا لا ضرب المدارس ولا طلاب الابتدائية ولا المستشفيات ولا ولا ولا يعني. ورغم ذلك لم تستطع أن تحقق أهداف الحرب رغم كل هذا الإجرام الذي قامت به أمريكا، يعني النقض الفاضح للقانون الدولي والقانون الإنساني.
1: ما الذي تريده إيران من هذا الاتفاق؟ أين تريده أن يسير؟ أو ما الذي تريد أن يركز عليه أكثر، خاصة ونحن على أعتاب مباحثات جديدة في الدوحة؟
2: إيران تريد إنهاء الأزمة بشكل كامل. يعني إيران تعاني من سلوك عدواني أمريكي وحصار منذ اليوم الأول من انتصار الثورة الإسلامية عام 79 ولحد الآن. هذا السلوك الأمريكي ضد إيران بسبب أن إيران خرجت من تحت العباءة الأمريكية كان ولا زال مستمرا ضد إيران. ومن هنا إيران تقول أن إنهاء حالة العداء هذه وأن تكون العلاقة طبيعية هو ما تطالب به إيران، رفع كل العقوبات والعودة إلى حالة طبيعية من العلاقة. أن تقوم أمريكا بإملاءات وفرض أمور ضد إيران طبيعي هو غير مقبول.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسين رويران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. والشكر للسيد محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كان معنا من واشنطن. إلى تطورات الملف اللبناني، فبعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، يتجدد السؤال عن وضع منظومة مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والجهات التي تتولى التحقق من الخروقات الميدانية في ظل ترتيبات أمنية ما تزال قيد التشكل. المزيد في هذا التقرير.
3: كلما اقتربت مهلة مهمة قوة اليونيفيل من نهايتها، تكبر دائرة السؤال عمن سيراقب وقف إطلاق النار جنوب لبنان، ومن سيتحقق من الالتزام بوقف إطلاق نار يوصف بالهش أصلاً وسط خروقات متكررة وترتيبات أمنية ما تزال قيد الاختبار وغموض في مخططات إسرائيل في جنوب لبنان. لعقود شكلت اليونيفيل العين الدولية الأبرز على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنذ توسيع مهامها بموجب القرار 1701 اضطلعت هذه القوة الدولية بأدوار مراقبة وقف الأعمال العدائية وتسيير الدوريات ورصد التطورات على طول الخط الأزرق الفاصل عن إسرائيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني قبل رفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة. لكن صلاحيتها لم تتعدى المراقبة والتوثيق والإبلاغ دون أن تمتلك سلطة لفرض الالتزام أو منع الخروقات بالقوة. أما الحرب الأخيرة فقد أعادت فتح النقاش حول جدوى استمرارها من الأصل، فاليونيفيل نفسها تحولت في أكثر من محطة إلى هدف لإطلاق نار إسرائيلي. ومنذ أكتوبر 2024 تعرضت مواقع اليونيفيل لحوادث عدة، بينها إطلاق نار مباشر على مواقعها واستهداف أبراج مراقبة

0: واقتحام أحد مقرها بالدبابات، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها وإلحاق أضرار بمنشآتها. كل ذلك وسط اتهامات متصاعدة لها، بعضها أمريكي، بعدم تطبيق مهامها، مما دفع باتجاه إعادة النظر في ولايتها. وهو ما تحقق فعلاً عندما أقر مجلس الأمن تمديداً أخيراً لولاية القوة حتى ديسمبر عام 2026، على أن يبدأ بعدها انسحابها التدريجي خلال عام 2027. الجدل بشأن جدول يونيفيل كان يدفع باستمرار نحو محاولات طرح بدائل أخرى، وهو ما حدث بعد وقف إطلاق النار الذي أعقب حرب عام 2024، إذ برزت آلية أخرى للمتابعة عرفت بلجنة الميكانيزم، وهي إطار يجمع لبنان وإسرائيل وقوات اليونيفيل تحت رعاية أمريكية فرنسية بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال الغذائية. وتوكل إليها أربع مهام أساسية: مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ووضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، وجمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر اليونيفيل، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية. هكذا يبدو أن اليونيفيل من جهة والميكانيزم من جهة أخرى قد عكستا منظومة مراقبة منشطرة بين عين أممية حذرة ومتابعات سياسية من دول بعينها. لكن اقتراب نهاية ولاية اليونيفيل أعاد طرح السؤال العملي عن كيف ستدار هذه المنظومة إذا تراجع الدور الأممي أو انتهى. في الكواليس الدبلوماسية طرحت أكثر من صيغة، من بينها قوات متعددة الجنسيات التي دفع بها قادة مجموعة السبع، وهي فكرة اصطدمت بتحفظات إسرائيلية على بعض الأدوار ولاسيما الدور الفرنسي، وانعكاسا للتمسك الإيراني بالملف اللبناني في مسار التفاوض. تحدثت التقارير أيضا عن نقاشات بشأن إطار جديد لمواكبة ترتيبات وقف إطلاق النار بجنوب لبنان في مفاوضات سويسرا الأخيرة بين واشنطن وطهران، من دون أن تتضح بعد آلية عمله أو صلاحيته. في نفس السياق يتحدث مراقبون عن اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو ونائب الرئيس جيدي فانس بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وخلاله طرحوا فكرة لجنة ثلاثية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه. لكنها فكرة لا تزال حتى الآن في نطاق الطرح السياسي أكثر منها آلية ميدانية واضحة، فلا تفاصيل معلنة بشأن طريقة عملها ولا عن حدود صلاحياتها أو علاقتها باليونيفيل أو بآلية الميكانيزم القائمة. وبما أن قياس وقف إطلاق النار لا يتم فقط بغياب القصف وإنما بوجود من يراقبه، يبدو أن الفراغ الذي ستحدثه اليونيفيل يحرك المبادرات الدولية بسرعة. وهذا ما توضح مع المبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل تحالف دولي يدعم لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وهي المبادرة التي اصطدمت من جديد بتحفظ إسرائيلي لأنها تضم دورا فرنسيا، لكنها في المقابل تلقت ترحيبا من الرئيس اللبناني لأنها تتطابق كما قال مع الرؤية اللبنانية الثابتة التي تؤكد أن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لأمن الجنوب.
1: حول هذا الاتفاق ومخرجاته ينضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك سيد طارق. واشنطن تصف الاتفاق بأنه الخطوة الأولى نحو السلام، لماذا يسارع أو سارع لبنان إلى القول بأن هذا الاتفاق هو عبارة عن اتفاق أمن وسيادة وليس اتفاق سلام أو تطبيع؟
2: صباح الخير أستاذنا لك والمشاهدين. لبنان لا يستطيع أن يدخل في معاهدة سلام مع إسرائيل منفردا عن العرب وعن الجامعة العربية. لبنان يلتزم مبادرة السلام العربية اللي أقرتها قمة بيروت عام 2002 اللي هي الأرض مقابل السلام، وفيها اعتراف بدولة فلسطينية، ولا يمكن أن يذهب باتفاق منفرد سلام مع إسرائيل أو تطبيع أو غيره من دون الرجوع إلى الدول العربية. والدول العربية حتى الآن حددت هذا السقف، وتحديدا المملكة العربية السعودية حددت هذا السقف أنه لا تطبيع ولا أي اتفاقات ما لم يكن هناك دولة للفلسطينيين. فلبنان لا يستطيع أن يتفرد بموقف

0: بمعزل عن الإجماع العربي. لذلك يريد ما يريده لبنان هو فعلا اتفاق أمني، وهذا الاتفاق أمني عناصره موجودة، إذا قبلت إسرائيل فيه عناصره موجودة باتفاق 2024، موجودة بالقرار الدولي 1701، موجود باتفاقية الهدنة المعقودة بأذار 1949، وليس في حاجة إلى عقد معاهدة سلام أو حتى اتفاق أمني يتجاوز هذه المسألة. ما يريده لبنان واضح: انسحاب إسرائيلي كامل من أراضيه، وانتشار الجيش والقوى القوى الأمنية اللبنانية إلى جانب اليونيفيل، أو مستقبلا في قوة دولية
1: لكن
0: يمكن سيتم
1: سيد طارق،
0: تشكيلها.
1: طالما أن لبنان وقع على هذا الاتفاق، فهل يمكن القول أن الجيش اللبناني الآن أصبح ملزما أمام المجتمع الدولي بمنع أي اعتداء ينطلق من جنوب لبنان ضد إسرائيل؟
0: الآن بعدنا باتفاق إطار، الآن بعدنا باتفاق إطار. الجيش اللبناني لم يتسلم بعد، لأنه أول شيء إسرائيل لم تنسحب، على أن إسرائيل أن تنسحب حتى ينتشر الجيش اللبناني، وهو كان منتشرا جنوب الليطاني بموجب اتفاق 2024 والقرار الدولي 1701، كان منتشرا وزاد عديده لهذا الغرض 10,000 جندي عما كان موجودا قبل اتفاق 2024، وكان يتولى مهاماته إلى جانب اليونيفيل، ونزع السلاح في جنوب الليطاني وتسلم أكثر من 280 مخزن ومنشأة لحزب الله، كان موجود. يعني جاءت هذه الحرب بإسرائيل جعلته يتراجع إلى الخلف، وقد سقط له شهداء وجرحى. الشرط المطلوب لهذا الانتشار الجيش في الجنوب هو أن تنسحب إسرائيل، وعندها الجيش ينتشر على طول الحدود لبنان بوجود قوة دولية. إذا كانت اليونيفيل، إذا كانت موجودة تكون معه اليونيفيل، وإذا لم تكن موجودة الآن يتحدثون عن تشكيل قوة بديلة، قوة متعددة الجنسية. هذا يعني الجيش لا يمكن للجيش أن يقدم على أي خطوة طالما أنه لم يستلم الأرض بعد. يعني كيف له أن يقدم على أي خطوة أمنية سواء تجاه المقاومة أو تجاه أي فريق آخر بدون أن يكون قد استلم الأرض المحتلة التي يفترض أن تنسحب منها إسرائيل؟
1: لذلك يقال سيد طارق أن هذا الاتفاق أعطى إسرائيل كل ما تريد، لكن كل ما حصل عليه لبنان هو مجرد وعود فقط والتزامات.
0: صحيح أستاذ، يعني كنا حكينا يمكن بمداخلة سابقة معك، حتى الآن يعني الجيش اللبناني عم يتعرض، حتى أحيانا عم يتعرض مواقع التي ما تزال موجودة جنوب الليطاني وشمال الليطاني، أحيانا عم تتعرض لقصف إسرائيلي. يعني بكفر تبنيت كان لديه سكنة هناك وموجودة، اضطر إلى الانسحاب منها بكفر تبنيت. المسألة أستاذنا، المسألة هي أنه فعلا هذا الاتفاق، الدولة اللبنانية، السلطة اللبنانية تدافع عن موقفها فيه وتعتقد أنه الطريق، يعني عندها نظرية وفهمة لهذا الموضوع، لكن هذا الاتفاق عمليا يريد أن يأخذ الإسرائيلي من خلاله من لبنان كل شيء، وهو يعطي أشياء مؤجلة. يعني حتى الانسحاب، حتى وقف إطلاق النار بحد ذاته، يعني الطبيعي بين بلدين متحاربين عندما يتوصلان إلى اتفاق أو إطار اتفاق، يعني بالحيث المبدأ بده يوقفوا إطلاق النار، يتوقفان عن إطلاق النار في اليوم التالي. إسرائيل لم تتوقف بعد عن إطلاق النار، ما تزال تطلق النار وتحتل.
1: وليس هذا فقط سيد طارق، هناك تشكيك كذلك في نزاهة الجيش اللبناني، لأن كانت هناك اتهامات إسرائيلية بوجود عناصر غير موالية داخل الجيش اللبناني. هذا أكيد رفضه الجانب اللبناني، لكن ما وراء هذه التصريحات أو هذه الاتهامات هذا يجعلنا نتساءل، ما الغاية منها؟
0: أستاذنا هذا الغاية أول شيء التشكيك ب يعني إعطاء صورة مشوهة عن الجيش اللبناني أمام المجتمع الدولي أنه هذا الجيش اللبناني مخترق من الأحزاب
1: تحديداً من عذراً الله. عذراً أدركنا الوقت، مضطرون للتوقف هنا. سيد طارق كشيشي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من بيروت اللبناني. شكراً جزيلاً لك. الآن مشاهدينا إلى زميلة غنوة إبراهيم وفقرة تحليلية تلقي الضوء على الدور الأمريكي في الملف اللبناني عبر مسارين مختلفين.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تدير واشنطن على ما يبدو الملف اللبناني عبر مسارين متوازيين، الأول سياسي إقليمي يتمثل في التفاهم مع طهران ضمن مذكرة التفاهم الموقعة في سويسرا، والتي تنص في بندها الأول على وقف إطلاق النار في جميع الجبهات بما فيها لبنان. أما الثاني فهو مسار لبناني إسرائيلي برعاية أمريكية انتهى إلى توقيع اتفاق إطاري يفترض أن يرسم ملامح مرحلة جديدة على الحدود الجنوبية. لكن كيف توفق الولايات المتحدة بين هذين المسارين؟ ولماذا تبقي على قناتين منفصلتين لمعالجة الملف اللبناني في وقت تؤكد فيه إيران أن أي تسوية يجب أن تنطلق من الالتزام الكامل بالبند الأول من مذكرة التفاهم؟ وهل يعكس ذلك استراتيجية أمريكية لإعادة بناء معادلة القوة داخل لبنان؟ أم أنه جزء من ترتيبات أوسع تتجاوز الساحة اللبنانية إلى توازنات الإقليم بأسره؟ إذن ضمن مقاربتين تتعامل الولايات المتحدة مع الملف اللبناني ودور إيران فيه، تأسست الأولى على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وما نتج عنها لاحقا من آليات، بينما تبلورت المقاربة الثانية في اتفاق الإطار الذي رعته بين لبنان وإسرائيل. مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والتي أكد بندها الأول على شمول لبنان في وقف إطلاق النار سيمتد العمل بها 60 يوما، أنتجت المذكرة لاحقا مسار سويسرا وتولد عنها ما عرفت بآلية ثلاثية مشتركة أو خلية تشارك فيها واشنطن وطهران وبيروت لمنع التصعيد في لبنان ومراقبة وقف إطلاق النار هناك، ما يؤسس بالتالي لدور إيراني سيستمر على الأقل مدة سريان المذكرة وهي شهران. قال نائب الرئيس الأمريكي إن الآلية الثلاثية تهدف إلى الوصول لوضع يضمن وحدة لبنان وسيادته ويحفظ أمن إسرائيل. وفي السياق ركز اتصال هاتفي بين الرئيس اللبناني ووزير الخارجية الإيراني منتصف الشهر الجاري على أولوية واحترام استقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه من كل الأطراف. بعد أسبوع أعلنت الرئاسة اللبنانية عن اتصال جديد أجراه هذه المرة فانس وروبيو مع الرئيس اللبناني، شدد فيه على الخلية الثلاثية لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. لم تغفل المقاربة الأمريكية الأولى للملف اللبناني الدور الإيراني، لكن في المقابل ظهر إلى النور قبل يومين اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي بدأ فيه تعاطي الراعي الأمريكي للاتفاق متباينا عن السابق. الاتفاق ربط عودة النازحين اللبنانيين وإعادة الإعمار باكتمال التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة وتأكيد السيطرة الأمنية للدولة. الخارجية الأمريكية صرحت بوضوح أن الاتفاق يؤسس لعملية تقود لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، وهو ما يصطدم مباشرة بالنفوذ الإيراني في لبنان. الآن إلى الزميل محمود الزيبق الذي سيطلعنا أكثر على التفاصيل المتعلقة بالميدان جنوب لبنان.
3: شكرا غنوة ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن حدث اليوم الأبرز هو ما كان مفترضا أن تشرع به إسرائيل ضمنا للاتفاق الإطاري، وهو الانسحاب من منطقتين تجريبيتين أعلن عنهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. مباشرة إلى هاتين المنطقتين في هذه المنطقة، واحدة أعلن عنها في شمال نهر الليطاني، تشاهدون هنا هذا الخط الأزرق ونهر الليطاني، هي زوتر الغربية، والأخرى جنوب الليطاني هي

0: يكفرون. لكن اليوم كان مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم هنا في فرون، وأكد أن الجيش الإسرائيلي وقوات الاحتلال ليست موجودة أصلا في هذه المنطقة، وأيضا ليست موجودة في زوطر الغربية. فبالتالي هو نوع من ربما تحاول قوات الاحتلال أن تكسب نقاط بأنها تقول أنها انسحبت من مناطق هي لم تستطع دخولها أصلا خلال الفترة الماضية. أثناء توقيع مذكرة التفاهم كانت قوات الاحتلال تسابق الزمن للوصول إلى مناطق جديدة حددتها ضمن منطقتها الأمنية. لكن طبعا أظهر لنا زميلنا مازن إبراهيم هذه المنطقة التي تشاهدونها هنا، وهي منطقة جغرافية كما تبدو. هذه المنطقة هي منطقة وادي الحجير. قوات الاحتلال لم تعبر أصلا إلى هذه المنطقة باتجاه فرون أو باتجاه زوتر الغربية، لأن هذه المنطقة نظرا لطبيعتها، طبعا هنا نحن نتحدث عن عدة تلال هنا في المنطقة، لكن في هذه المنطقة في وادي الحجير هناك منخفض سبق لقوات الاحتلال أن دمرت فيه عدة دبابات لها فيما عرف بمجزرة الدبابات في عام 2006 هنا، وبالتالي هي منطقة نقطة ضعف. إذا من أين يأتي هذا الخلل في التفاهم أو هذا سوء التفاهم هذا؟ قوات الاحتلال كانت قد أعلنت أكثر من مرة منطقة أمنية عازلة على غرار المنطقة الأمنية في غزة. هذه المنطقة أضافت لها مناطق أخرى لاحقا ووسعتها تظهر هذه الخريطة الأخيرة. نلاحظ هنا الآن أن بعض المناطق التي أضافتها قوات الاحتلال لهذه المنطقة، وهي منطقة عملها وفقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي، بعض المناطق لا سيما هنا مرتفعات علي الطاهر لم تصلها قوات الاحتلال. أيضا هنا في بعض المناطق التي أضافتها لاحقا إلى المنطقة الأمنية، نتابع على خريطتنا هذه المنطقة العازلة. إذن لاحظوا هذه المنطقة الصفراء التي نراها هنا هي التي حددتها قوات الاحتلال على أنها منطقة الأمنية التي تسيطر فيها وتجري فيها عملياتها، لكن فعليا هي حاولت التقدم باتجاه علي الطاهر لكنها لم تصل إليه، وهي لم تسيطر أيضا على هذه المناطق التي أعلنت اليوم. كما تلاحظون هي على أطراف هذه المنطقة الأمنية، نتحدث عن زوتر الغربية وعن فرون، وكلاهما كما أظهر تقرير زميلنا مازن إبراهيم اليوم خارج سيطرة قوات الاحتلال. إذن هو ما أرادت قوات الاحتلال أن تصل إليه ولم تصل إليه، وبالتالي هي تقول اليوم بأنها تنسحب من مناطق لتتركها لسيادة الجيش اللبناني، لكنها لم تصل إلى هذه المناطق أصلا. طبعا بعد عرض تقرير زميلنا مازن إبراهيم ظهرت هناك أيضا استهدفت قوات الاحتلال عدة مناطق في محيط هذه البلدة اليوم بلدة فرون. إذن لتحليل هذا المشهد سنعود إلى غنوة مرة أخرى لقراءة أوسع فيه.
1: شكرا لك زميل محمود الزيبق. إذا نكمل النقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وأيضا مع ضيفنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور محمد. إذا بداية، كيف تقيم فعالية المسارين الأمريكيين في إدارة الملف اللبناني؟ هل يمكن أن يتعايش هذان المساران في آن؟
2: أولا هناك أكثر من مقارنة. على خلاف أمريكا كارتر أو أمريكا كلينتون، نأتي الآن إلى أمريكا ترامب الذي يكتفي بمذكرة تفاهم مع الإيرانيين وباتفاق الإطار بشأن لبنان وإسرائيل. بمعنى لا نتحدث عن منظومة دبلوماسية أو منظومة تفاوضية كاملة. لسنا أمام اتفاقات أو معاهدات، نحن أمام بدايات الطريق. لذلك ينبغي أيضا الإقرار بأن هناك مجموعة من التفاصيل التي ينبغي سهرها في المستقبل، وأيضا هناك بعض الانتكاسات التي ستظهر من حين لآخر. نلاحظ الآن أن وضع مضيق هرمز بدأ يلقي بظلاله في على التصعيد بين الطرفين الإيراني والأمريكي. بالنسبة للبنان، هناك فكرة تجميد العمليات العسكرية الإسرائيلية، ولكن كما جاء في التقرير هناك بعض النقاط غير الواضحة، بمعنى بعض الجوانب الضبابية. نعم. بمعنى من أين تتجمد العمليات العسكرية، وأيضا عندما نتحدث عن انسحاب إسرائيل من أين سيكون هذا الانسحاب. إذن للأسف هي دبلوماسية النقاط الأولية وليست دبلوماسية المخرجات. لذلك أعتقد أن سواء وزارة الخارجية الأمريكية بقيادة روبو بالنسبة للبنان وإسرائيل، أو بالنسبة للبيت الأبيض إزاء إيران، لا زال

0: النظرة الأمريكية في كلا المسارين، يعني كيف تنظر إلى لبنان في المسار الإيراني وفي المسار اللبناني الإسرائيلي. أولا، الولايات المتحدة الأمريكية تهتم كثيرا في لبنان، يعنيها طبعا أمن إسرائيل، لكن موقع لبنان الجغرافي أيضا يعني الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك ليس بالصدفة أن في لبنان أكبر سفارة أمريكية في العالم، والاهتمام الأمريكي بالجيش اللبناني، اهتمام الأمريكي بعض المؤسسات المالية، نابع من هذا التركيز. حتما الولايات المتحدة تريد لبنان ضمن دائرة نفوذها أو في شعاعها. وبالتالي اليوم نتحدث عن مسارين بالشكل. الولايات المتحدة تحاول فصل لبنان عن المسار الإيراني، لكنها في الواقع هي عندما تحاول ذلك إنما كأنها تفاوض إيران من خلال لبنان، بمعنى أنها تستطيع أن تفرض من خلال لبنان على الجانب الإيراني تنازلات معينة، لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز. والعكس أيضا صحيح، لكن وربما أيضا في النهاية تستطيع أن تحصل من المسارين ما تريده في الجانب اللبناني. ربما إذا توصلت إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، أن يكون هذا الاتفاق يضمن بشكل أو بآخر طريقة ما نزع سلاح حزب الله، أو تأمين وضعية في لبنان تسمح للولايات المتحدة أن توفر الأمن لإسرائيل وأن توفر سلطتها في لبنان وبقائها كمركز تابع لها. وإن لم يكن هذا ممكنا، فبالأحرى تستطيع أن تضغط في الجانب اللبناني على حزب الله وتطلب من الدولة اللبنانية بشكل أو بآخر التعاون مع الجانب الإسرائيلي لتأمين سلطة في لبنان تكون موالية لها. في النهاية الولايات المتحدة تنظر إلى لبنان مختلف عن لبنان القائم. إذا نظرنا إلى سلسلة التعيينات، إلى سلسلة ما يجري في لبنان منذ فترة لحد اليوم، هي تريد التخلص من كل ما هو قديم وبناء ما هو جديد. مؤسسة جديدة، رئيس دولة جديد مختلف.
1: سأعود إليك، ولكن أسأل الدكتور محمد، إن كان هناك من يريد أن يفصل مسار لبنان عن مسار إيران، هل هذا ممكن برأيك؟
2: أعتقد أن قضية لبنان سواء اختلفنا أو اتفقنا مع أي طرف، سواء حكومة بيروت أو حزب الله، لا يمكن فصلها عن بقية تعقيدات المنطقة. فمن يسعى لتحييد النفوذ الإيراني عن طريق نزع سلاح حزب الله ربما يحمل هذه المفاوضات ويحمل الوضع اللبناني أكثر ما يحتمل. والقاعدة الذهبية في كل الاتفاقات التي يمكن تطبيقها في أرض الواقع هي أنها ينبغي أن تقوم على توافقات داخلية ولا تأتي بقراءات من الخارج. لا شك أن ترامب وروبيو يسعيان إلى تحجيم ما هو إيراني في لبنان، ولكن أيضا هناك شرخ الآن متصاعد، أن هناك فريق أو مجموعة من الفرق مع هذا الاتفاق، وهناك فريق أيضا ليس بالهين يعارض. فبالتالي أعتقد أنه ينبغي العودة إلى القياس، بمعنى هل يرقى هذا اتفاق الإطار إلى مثلا اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان. ينبغي على اللبنانيين أن يعودوا إلى هذه المقارنات لكي يروا أن العناصر الداخلية أحيانا ينبغي مراعاتها أكثر من الإملاءات أو من العوامل الخارجية التي تعتقد أنها تستطيع التحكم في أرض الميدان.
1: سيد أمين قمورية، لبنان الرسمي يعول على الأمريكيين لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن صحيح. إلى أي مدى إدارة ترامب تلعب دور الوسيط النزيه ما بين لبنان وإسرائيل؟ وما انعكاس اصطفاف إدارة ترامب على مستقبل ما هو منظور بالنسبة للبنان؟
0: ماذا تستطيع أن تفعل الولايات المتحدة والدولة اللبنانية إذا لم يكن حزب الله موافق على هذا المسار؟ لذلك باعتقادي تماما لبنان ليس جزيرة معزولة، هو يتأثر كثيرا بكل ما يحدث في الإقليم. لذلك أي حل في لبنان يجب أن يكون هناك حل إقليمي. وإذا كانت فعلا الولايات المتحدة تريد حل المشكلة الأساسية في لبنان ألا وهي سلاح حزب الله، هذا لا يمكن إلا أن يكون باتفاق مع الجانب الإيراني، وعندها قد نكون أمام شكل من أنواع الاتفاقات التي كانت تحدث في لبنان دائما. اتفاق الطائف هو أيضا كان صيغة الولايات المتحدة رعتها والدول العربية كانت حاضرة فيها، وكرست سوريا لاعب أساسي في لبنان

0: بالتوافق مع الأمريكيين وهكذا في الاتفاقات اللاحقة. الآن أيضا ربما يكون شيء من هذا القبيل إذا ما نجحت المسارات التفاوضية، بمعنى أن تكون إيران بشكل أو بآخر شريكا في اللعبة الداخلية بطريقة، بمعنى أن تكون هي مسهل لإعادة بناء الدولة بحفظ مكانة لحزب الله كدور سياسي على حساب سلاحه. وبالتالي هكذا يمكن أن نذهب إلى شيء يمكن أن ينهي الأزمة الحالية القائمة، لكن هذا أيضا يتطلب نقاش داخلي، يتطلب أيضا التعاطي اللبناني مع المسارات الإقليمية بطريقة مختلفة. طبعا للدولة اللبنانية لها الحق في أن تفاوض على ما تعتبره سيادة أرضها، لكن في النهاية الحل المشكلة الأساسية باعتقادي لا يمكن إلا أن يكون بتوافق كبير على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، وخصوصا بين الولايات المتحدة وإيران، وبمشاركة عربية، وأصر على المشاركة العربية. وفي النهاية هناك الدور القطري، هناك الدور المصري، الدور السعودي، الذين يلعبون أدوارا كبيرة في إيجاد حل لمشكلة سلاح حزب الله. لكن بالطبع هذا كله يبدأ من بعد أن تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بإنهاء احتلالها للبنان. إذا لم يكن هناك انسحاب إسرائيل، أعتقد أن الأمور ستظل هي هي. لذلك هذا هو بيت القصيد، الانسحاب الإسرائيلي، عندها يمكن أن يكون هناك مسار مختلف للبنان يتمناه اللبنانيين ويريده اللبنانيين والمنطقة.
1: شكرا لك من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية. وأيضا الشكر موصول لضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: في العراق قال رئيس الوزراء علي الزيدي إن ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وأن الحكومة ستستمر في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام. وقد اعتقلت سلطات عشرات المتهمين في ملفات فساد بينهم أعضاء بمجلس النواب، وذلك بعد رفع الحصانة عنه.
3: معتقلون بالعشرات في ساعات الصباح الأولى، مسؤولون بينهم أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة البرلمانية، ويواجهون العدالة بتهمة فساد مالي وإداري يقدر بمئات الملايين من الدولارات. هي خطوة يصفها كثيرون بالأولى من نوعها والأبرز لحكومة عراقية لم يتجاوز عمرها شهرين.
4: مسؤولين كبار أكبر من الذين تم اعتقالهم سوف يطالهم المداهمات والاعتقالات، وهذه طبعا بالتأكيد راح تكون عملية غير مسبوقة، ولكن نتائجها ستكون خطيرة، لأنها يعني تمثل كما لو كان انقلاب على النظام السياسي القائم على التواطؤ وعلى التفاهمات البينية.
3: تقول مصادر للجزيرة إن الاعتقالات نفذها جهاز مكافحة الإرهاب فجر الأحد وفقا لمذكرات قضائية تهدف لحماية المال العام وردع أي عملية هدفها الابتزاز، حسب تأكيدات هيئة النزاهة في العراق.
5: النقطة الإيجابية في هذا الموضوع أن الأجهزة الرقابية من عام 2005 ولحد الآن هي كانت تعمل على جمع الملفات وجمع الأضابير وجمع الأدلة والقرائن، لذلك سيكون مجلس القضاء والقضاة أمام بنك كامل من المعلومات والأدلة.
3: عمليات الاعتقال نفذت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، بينها المنطقة الخضراء المعروفة بإقامة كبار المسؤولين، كما شهدت محافظات عراقية أخرى عمليات اعتقال طالت مسؤولين محليين.
6: كل هذا جاء بعد اعترافات أدلى بها وكيل وزير النفط عدنان الجميلي، الذي اعتقل أواخر آيار الماضي بتهم فساد كشفت عن امتلاكه عشرات الملايين من الدولارات وتعاونه مع مسؤولين متنفذين في السلطتين التشريعية والتنفيذية. سامر يوسف، الجزيرة، من القصر الحكومي بغداد.
7: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن واشنطن وطهران ستلتقيان غدا الثلاثاء في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق

0: هرمز. وكان مسؤول أمريكي رفيع قد قال للجزيرة إن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لم تلغى وإنها لا تزال مقررة في الأيام المقبلة. أضاف المسؤول كذلك أن قنوات فض النزاع مع إيران لا تزال قائمة ونشطة في أعقاب محادثات سويسرا الأسبوع الماضي. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قال في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري، إن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. في إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك، إن الجيش دمر شبكة أنفاق وبنية تحتية لحزب الله في منطقة مجدل زون بجنوب لبنان. وأضاف البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة والممثلة الأمريكية في لبنان مسبقا بالعملية. وفي لبنان، قال حزب الله إن العدو الإسرائيلي واصل خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار، ونفذ تفجيرا في بلدة مجدل زون، وشن غارات على مدينة النبطية وبلدتي مفدون وفرون. وأضاف حزب الله أنه يراقب الانتهاكات الإسرائيلية ويرصدها ويحتفظ بحقه في الدفاع عن الوطن والشعب. من جانب آخر، قال مصدر عسكري للجزيرة إن المزاعم الإسرائيلية بوجود عناصر غير موالية داخل الجيش اللبناني مرفوضة ومدانة، وإنه لا مكان في الجيش اللبناني لأي انتماء خارج إطار المؤسسة العسكرية والقوانين. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. أهلا بك محمد، ماذا في آخر المستجدات؟
1: نعم، خلال الساعات الأخيرة الماضية برزت تطورات لافتة في مسار الاتصالات الأمريكية الإيرانية، إذ اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الضربات المتبادلة واستئناف المسار التفاوضي عبر اجتماع مرتقب سيعقد الثلاثاء في الدوحة، وفق ما كشفته تقارير أمريكية نقلا عن مسؤولين، في خطوة تنقل بكل تأكيد المفاوضات من سويسرا إلى قطر، مع تركيز أساسي على احتواء هذا التوتر في مضيق هرمز وإعادة تثبيت التفاهمات الخاصة بالملاحة في المضيق. وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين أن الجانبين اتفقا على وقف أحدث موجة من الأعمال القتالية واستئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم التي وقعت في 17 من يونيو، بما يضمن استمرار حرية الملاحة وكذلك تنفيذ الاتفاق. بحسب موقع أكسيوس، ستركز محادثات الدوحة على معالجة الخلاف بشأن مضيق هرمز بعد أيام من هذا التصعيد الذي بدأ إثر هجوم على سفينة شحن في مضيق هرمز يوم الخميس، في محاولة على ما يبدو لإعادة تثبيت التفاهمات الخاصة بالمضيق، وأيضا لتفادي تكرار مثل هذه المواجهات. في السياق ذاته، أكد مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة بأن المحادثات مع إيران لم تلغى، نافيا ما تردد عن توقفها بعد تقرير سابق لوول ستريت جورنال في هذا السياق. شدد المسؤول على أن الاجتماعات الفنية لتطبيق مذكرة التفاهم لا تزال قائمة وفق الجدول المقرر، وبأن قنوات فض النزاع التي أنشئت في محادثات سويسرا لا تزال فاعلة بين الجانبين.
0: عند ذكر هذه النقطة أوضح محمد،
1: فقط لأكمل الفكرة. نعم، محمد رجاء، يعني هذه الآلية كان نائب الرئيس الأمريكي قد أشار وأعلنها بشكل جلي من خلال الاتفاق مع الجانب الإيراني، وبالتالي يبدو أن تلك الآلية لم تفعل على ما يبدو خلال المواجهات والتوتر الأخير. وبالتالي كما قلت، مباحثات الدوحة ستركز على هذه النقاط، لا سيما فيما يتعلق بتأمين مضيق هرمز بالتحديد وتفادي تكرار أي مواجهات من هذا القبيل. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز كان قد أشار إلى أن الاتصالات الفنية مستمرة، وتشمل كذلك ترتيبات عودة المفتشين الدوليين وآليات التعامل مع مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب وبقية الجوانب التنفيذية للاتفاق. لكن في ضوء التوتر الأخير في هرمز، يبدو أن الجولة القادمة المرتقبة في الدوحة ستركز على أمن المضيق والملاحة فيه، وتأتي ربما كبديل للجولة التي كانت مرتقبة

0: في سويسرا والتي كان يفترض أن تبحث الملف النووي، وبالتالي جولة سويسرا قد تأتي لاحقا لحين تسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز في ضوء الروايات المتضاربة وتفسير كل طرف للبند الخامس من مذكرة التفاهم، لا سيما هذا البند المتعلق بمضيق هرمز. محمد تفضل.
1: الحديث الذي ذكرته عن مسألة تحديدا مسألة استئناف المحادثات أو المباحثات، هي كان من المقرر أن تجرى في 29 في جنيف، صحح لنا إن كان هناك معلومات مختلفة محمد، ونريد أن نفهم تحديدا إن كان هناك أي أجندة معلنة بشكل رسمي غير التسريبات فيما يتعلق بمحادثات الدوحة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، المسائل التي ذكرتها بما يتعلق بالمحادثات الفنية، عودة المفتشين ومسألة الملف النووي، إن كان هناك أي تأكيد على أنه جرى الاتفاق على جدولة النقاش فيها مع الجانب الإيراني؟
0: أولا، لا شيء رسمي لحد الآن. ما يتم تداوله هو تسريبات عن مسؤولين أمريكيين بشأن عقد جولة مباحثات في الدوحة ستركز على مسألة مضيق هرمز. بالنسبة للمحادثات الفنية، نتذكر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال جولته الخليجية كان قد أشار إلى تاريخ 28 أو 29، وقال في نهاية هذا الشهر ستستأنف المحادثات الفنية بالنسبة لسويسرا. فيما يتعلق بالمحادثات الفنية، كل ما لدينا هو ما قاله السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز خلال مقابلة مع فوكس نيوز، حيث أشار بأن الاتصالات الفنية مستمرة وتشمل ترتيبات عودة المفتشين الدوليين وآليات التعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب وبقية الجوانب التنفيذية للاتفاق، وخاصة أن هذه البنود تشكل قلب مذكرة التفاهم، لأنها يتوقع أن تكون المفاوضات الأكثر تعقيدا. لكن في ضوء التوتر الأخير، يبدو أن هذه الجولة، جولة سويسرا، رحلت، وبأن التركيز سيكون على مضيق هرمز من خلال هذه المحادثات المرتقبة في الدوحة. محمد،
1: شكرا جزيلا لك، مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. هذه التفاصيل ننقلها لمساحة الحوار مع ضيوفنا. من واشنطن ينضم إلينا الدكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي والأمريكي السابق في منطقة الخليج، ومن طهران الدكتور حسين ناروي وران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. نذهب معك سيد باترسون ابتداء في قراءتك للأسباب التي تدفع الأطراف إلى مناقشة المضيق تحديدا، ونقل موقع المحادثات إن صح التعبير من جنيف إلى الدوحة، في ظل أن هناك جولة أخرى كان من المرتقب أن تجري في جنيف لبحث الملفات بالفعل التي سواء ذكرت في مذكرة التفاهم أو ما سيبنى عليها.
2: إذن تحياتي لكم للسادة الحضور وللضيوف الكرام. بالنسبة لعملية التصعيد التي جرت في الثلاثة أيام الماضية كانت كبيرة للغاية، وهذا الأمر أدى إلى التخطيط للقمة المرتقبة في الدوحة يوم الثلاثاء حسب علمي. بالنسبة للسفينة التي كانت تحمل عملا سنغافورية، كانت تمر بالمياه العمانية، حيث إن الحرس الثوري الإيراني قام باستهدافها في المسار العماني وفي المياه الإقليمية العمانية. بالنسبة للإيرانيين، ليس لديهم أي حق باستهداف أي من هذه السفن بعد توقيع مذكرة التفاهم، فما بالك بأن يتم ذلك في المياه العمانية. بالنسبة للإيرانيين، ليس بإمكانهم أن يدعوا أن هذه المياه هي مياه إقليمية لهم. نحن نتحدث عن دولة ثالثة غير منضوية في إطار مذكرة التفاهم التي تم إبرامها، والولايات المتحدة كانت محقة في ردها مجددا عندما يتعلق الأمر بالقضايا الداخلية المرتبطة بكل من البحرين والكويت. هي أمور خاصة بهم، وتعود القرارات بشأنها لهم وليس لإيران أي الحق باستهداف المنشآت الخاصة بهذه الدول. أعتقد أن هذه

0: هي القضايا ستتم مناقشتها في الاجتماع المرتقب في الدوحة، ونأمل أن يتم حل كل هذه القضايا. ليس بإمكان إيران أن تسيطر على مياه إقليمية لا تملكها ولا أراضي لا تعود ملكيتها لطهران، وبالتالي لابد أن تلتزم بمذكرة التفاهم والقضايا التي قامت بالموافقة عليها والسبيل الذي تم التخطيط له. إيران لا تسيطر ولا علاقة لها بالقضايا الداخلية لدول أخرى بما في ذلك لبنان، ولبنان بإمكانه أن يقوم بالتخطيط للأشياء التي يراها مناسبة بالنسبة له. وأعتقد أن هناك عدد من الدول التي شاركت في التخطيط لهذه القمة، ونثمن كل الجهود التي بذلت للسرعة التي تم فيها تنظيم هذا الاجتماع الذي سيجري بعد يوم واحد.
1: هنا أريد أن أسألك عن الدلالات سيد باترسون من جديد، الدلالات لنقل المحادثات موقعا وزمان. كان من المفترض أن يلتقي الفرقاء في 29 في جنيف بعيد تلك الجولة التي جرت الأسبوع الماضي. بتقديرك، هل يحمل هذا التغيير تغييرا جوهريا في الأجندة؟
0: لا أعتقد أن هناك أي تغيير سيطرأ بالنسبة للمذكرة. أعتقد أن الأطراف لابد أن تلتزم بكل البنود التي تم وضعها، وليس بإمكان الولايات المتحدة أن تقوم بعدم السماح لإيران بأن تسيطر أو أن تتخذ قرارات بشأن مسار مائي لا ينتمي إلى مياهها الإقليمية. وبالتالي هذا يعني كذلك أن الأطراف لابد أن تحدد السبيل إلى الأمام، وكذلك لابد أن تحدد كل التفاصيل التي ستفضي إلى عملية التفاوض التي ستبدأ في سويسرا. نأمل أن يتم ذلك في اليوم التالي الذي يلي عملية النقاش التي ستجري في الدوحة، ونأمل أن يتم التعامل مع كل هذه التفاصيل حسب الاتفاق أو حسب مذكرة تفاهم التي تم إبرامها. لقد
1: وصلت الفكرة
0: الالتزام كذلك بوقف إطلاق النار.
1: نعم، وصلت الفكرة سيد باترسون. أريد أن أشرك ضيفنا من طهران في هذا الحوار، وأسألك سيد ريوران تحديدا عن جولة مذكرة التفاهم ابتداء، ثم جولة التفاوض الأولى في سويسرا، تنفس العالم بعدها الصعداء. مع عودة هذه المناوشات التي كانت في المضيق وهذه الجولة التي تغير مكانها، هل يبدو لك أن الأمور تتجه نحو التهدئة أم إلى التصعيد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. واضح أن مذكرة التفاهم وقعت لتنفذ، وإرادة البلدين هي كانت على أساس أن تكون مذكرة التفاهم خارطة الطريق للوصول إلى اتفاق ينهي حالة العداء بين الطرفين، ولكن المشكلة هي في موضوع التطبيق. يعني البند الأول هو يقول وقف إطلاق النار في كل الجبهات، ويسمي لبنان ثلاث مرات. الضيف الكريم يقول لا علاقة لإيران بلبنان، إذن لماذا وقعت أمريكا ورقة تفاهم؟ لماذا ضمنت موضوع لبنان؟ يعني أمريكا لا تستطيع أن يعني تفرض على إسرائيل وقف إطلاق النار والانسحاب إلى الحدود الدولية، تحاول الالتفاف على هذا الموضوع يعني بشكل أو بآخر. أنه موضوع وقف إطلاق النار واضح المعالم، أنه والأسماء فيها واضحة. في المواضيع الأخرى يعني هناك لغة مطاطة تستعملها الإدارة الأمريكية والسردية الأمريكية. يعني مرة يقال أن هذه مياه إقليمية عمانية، وأن إيران لا تستطيع أن تمنع يعني عندما نقول انه هذه مياه اقليميه ايرانيه ايضا تتقاسمها مع عمان، يقولون لا هذه ليست مياه اقليميه، هذا مضيق دولي. يعني هذا الكلام الذي يعني
1: ما المراد منه بتقديرك عندما يطرح من الناحيه الامريكيه؟
2: مماطله، هناك مماطله امريكيه في الكثير من الامور.
1: لماذا؟
2: يعني
1: ألم يقل الرئيس ترامب تفاهم؟ ألم يقل الرئيس ترامب دكتور حسين بانه يعني ابرم اتفاقا تاريخيا كما سماه مع ايران، احتفى به ويسعى الى تسويقه في الداخل الامريكي كل يوم؟
2: يعني اولا الرئيس ترامب واجه معارضه في الداخل وهجوما غير مسبوق في الداخل الامريكي، وهو من خلال اولا التهديد لايران يحاول ان يغطي على هذا الموضوع، في حين ان البند الاول يقول الا تقوم الدول القيام باي عمل عسكري او تهديد. التهديد غير مسموح. يعني هذا الكلام الذي يطالب الامريكان يعني ايران ان يتفهموا ان هذا رئيس يتكلم يثرثر، هذا غير مقبول. انه التهديد ممنوع وغير مسموح. الموضوع الاخر يعني مثلا على سبيل المثال ان امريكا يجب ان تفرج عن اموال ايرانيه مجمده. يعني الرئيس هو تحت ضغط في امريكا، ومن هنا هو يطالب ايران بدل ان تستلم اموال تستلم سلع او محاصيل زراعيه. يعني هذا الكلام غير مقبول. ليست امريكا التي تحدد ماذا يجب ان تقوم به ايران من خلال اموالها، هذه اموال وهناك سياده يجب ان تحترم. انه يعيش عقده اوباما هو ويريد أن يقول أن أوباما سلم أموال، وهو لم يسلم أموال، هو سلم محاصيل زراعية.
1: طيب.
2: وأن أوجد سوقا جديدا لأمريكا. يعني هذا الكلام قد يكون منطقيا إذا كانت السلع الأمريكية منافسة وإيران يمكن أن تشتري، ولكن هذا يبقى خيارا إيرانيا وليس أن الرئيس الأمريكي هو الذي يفرض
1: عليه. وهي حتى اللحظة دكتور حسين مجرد تصريحات يدلي بها الرئيس ترامب، لا نعرف حقيقة إن كان الفرقاء بالفعل الإيراني والأمريكي قد توافقوا على مثل هذه التفاصيل حتى اللحظة. ولكن أريد أن أعود بهذه التساؤلات التي طرحتها إلى ضيفنا من واشنطن سيد باترسون. تتعقد الأمور وفق ما نقرأ، ولكن السؤال الذي يطرح والسؤال المنطقي الذي طرحه دكتور حسين هو لماذا وقعت أمريكا على مذكرة تفاهم مع الجانب الإيراني لا تريد الالتزام ببعض بنودها بالضرورة؟
0: الرئيس الأمريكي ملتزم تماما بغاية تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، يريد اتفاق السلام، يريد اتفاق السلام مع إيران، ويريد أن تتواصل الملاحة بحرية عبر مضيق هرمز، ويريد كذلك أن يتم الإيفاء بشروط وكذلك بنود مذكرة التفاهم، خصوصا تلك المرتبطة بمضيق هرمز التي سيتم التناقش بشأنها في اجتماع الدوحة. ليس بإمكان إيران أن تلجأ إلى المياه الإقليمية الدولية الإقليمية عفوا لدولة أخرى، ولا بد أن نعرف أن هذه الإدارة تعود إلى الأمم المتحدة، والولايات المتحدة ليس لديها أي تدخل في هذا الأمر، لأن التدخل في المياه الإقليمية الأخرى هذا يعتبر انتهاكا، ولا بد أن يكون هناك وضوح بشأن هذه الأمور. لا بد من مناقشة هذه النقاط حتى تعرف الدول كيفية تجاوز هذه المعضلة، وإلا فإن الحصار سيعود مجددا إلى مضيق هرمز، وسيعود كذلك الأمر إلى ما كان في سابق عهده في الأيام والأشهر الماضية. واحدة من الأمور المرتبطة بلبنان وإسرائيل، هذان البلدان ليسا في حالة حرب مع بعضهما البعض، وأي سوء تمثيل للوضع وكأن إسرائيل تهاجم لبنان، هذه تعتبر أخطاء وليست الأمر الصحيح. إن إسرائيل لا تهاجم لبنان، تحاول أن تؤمن حدودها، حيث أن الإرهابيين إرهابي حزب الله يقومون بشن هجمات على إسرائيل، وحق إسرائيل أن تدافع عن حدودها، ولها الحق بأن تدخل بعلاقة مع حكومة لبنان، لأن هدفهم هو نفسه، هو السلام وكذلك الرفاهية. لذلك فإن البلدين بدأ هذه العملية التي تسعى إلى استثباب السلام ما بين البلدين، وهذا الأمر سيستمر حسب ما أفاد به وزير الخارجية روبيو. ولا علاقة لإيران بالقضايا الداخلية لكل من لبنان وإسرائيل، هاتان الدولتان ليستا طرف في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ما بين إيران والولايات المتحدة، ومن ثم إيران ليس بإمكانها أن تتدخل في الشؤون الداخلية بأي من البلدان.
1: سيد باترسون، دكتور حسين، من جديد كيف ستتعامل طهران مع مسألة الشعارات التي تطلقها الولايات المتحدة من قبيل أن الرئيس ترامب ملتزم بتحقيق السلام في المنطقة، فيما يقرأ بأن في الواقع وعمليا بأن الولايات المتحدة هي من شنت تلك الحروب أخيرا، هي من بدأتها، وفي الوقت نفسه هي من وقعت على مذكرة تفاهم يبدو أنها غير قادرة على إلزام إسرائيل مثلا ببعض بنودها، وهي لا يبدو أنها الطرف ينفك وفق ما يرى مراقبون؟
2: يعني في تصوري أولا هذه السردية التي يلتزم بها الضيف الكريم من أمريكا هو يعارض نفسه ويعارض حكومته. ترامب نفسه اعترض على نتنياهو بالقتل والتدمير وضرب المناطق السكنية في لبنان. يعني لا أدري كيف يستقيم كلامه ورئيسه هو يستنكر هذا الأمر. يعني أولا أمريكا بدأت حرب مع الكيان الصهيوني ضد إيران ولمدة 40 يوما، وهي لم تستطع أن تحقق أي من أهداف الحرب، وكان من نتيجة الحرب أن قامت إيران بالسيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وجعلت هذه المنطقة منطقة عمليات عسكرية حسب معاهدة جامايكا، أنه باعتبار أن هناك خطر داهم وهي تستطيع أن تقوم بذلك. فدخل الاقتصاد العالمي في أزمة، وأمريكا واجهت مشكلة أسعار الوقود، واجهت مشكلة التضخم، واجهت مشاكل مختلفة، من هنا اضطرت إلى التراجع عبر مذكرة التفاهم. هذا هو الحقيقة التي جرت على أرض الواقع. الآن أمريكا يعني تماطل في موضوع يعني تنفيذ مذكرة التفاهم. يعني مرة تارة يقال أن المضيق هو مضيق دولي، تارة يقال أن هذه مياه إقليمية عمانية. عندما تقول مياه إقليمية عمانية يعني هناك مياه إقليمية إيرانية طبعا، وإذا أصبح ما تقوله إيران من حق سيادي إلى آخره هو صحيح. الموضوع أن إيران فتحت مضيق هرمز، هناك التزام بمذكرة التفاهم على أن تقوم إيران بإزالة الألغام في الأجزاء من المضيق، ويتقوم بذلك، ولأنها تقوم بذلك تمنع العبور في هذه المناطق باعتبار أنها تنفذ التزامات لمذكرة التفاهم. يعني لا يمكن لأمريكا أن تأتي وتقول أنها هي تقوم بفتح طرق في المضيق، وفي حين مذكرة التفاهم تقول أن هذا هو جزء مما يترتب على إيران، أن تقوم إيران بفتح المضيق وليس أمريكا.
1: طيب
2: من هنا المشكلة هي
1: إيران، ماذا بيدها دكتور حسين من أدوات للتعامل مع ما يوصف إيرانيا بأنه شعارات أمريكية وتنصل من تطبيق بنود المذكرة؟
2: يعني أولا إيران تمتلك قوة صمودها التي استطاعت أن تقف أمام أقوى دولة في العالم لمدة 40 يوما. ثانيا إيران تمتلك المضيق كورقة مهمة تضغط على أمريكا على الاقتصاد العالمي، وتعتبرها ضمانة أساسية بيد

0: بلدها أمام عدم الالتزام الأمريكي.
1: إلى متى
0: يعني
1: ستبقى
0: واضح
1: إيران
0: أن أمريكا
1: تعتمد فقط على هذه الورقة دكتور حسين؟ يعني هي في
0: حتى
1: النهاية
0: الوصول
1: معنية
0: إلى
1: بإيجاد
0: اتفاق.
1: حلول مع الجانب الأمريكي.
0: صحيح، يعني هناك فترة 60 يوم للوصول إلى اتفاق، خلال هذه الفترة ستبقى إيران تلتزم بهذه الورقة للوصول إلى اتفاق. يعني أمريكا وقعت اتفاق مع أمريكا عام 2015، انقلب عليه ترامب رغم أنه تحول إلى قرار أممي، أصبح ملزما لأمريكا، أصبح يمثل رأيا عاما دوليا
1: نعم.
0: يفرض نفسه، ولكن أمريكا تنصلت منه
1: طيب،
0: في
1: وصلت الفكرة دكتور حسين.
0: وخلال فترتين إيران كانت على طاولة حوار وأمريكا انقلبت عليه وذهبت إلى الحرب.
1: دكتور جيمس باترسون، بتقديرك في هذا الاجتماع في الدوحة، ما المتوقع أن يطرح من الجانب الأمريكي؟
2: ما أتوقع هو أن الطرفين سيواصلان النظر إلى كيفية توضيح بنود مذكرة التفاهم، وسيؤكد الطرف الأمريكي أن إيران ليس بإمكانها أن تحدد الحدود الخاصة بالمضيق، وكذلك أن يتم التوضيح بأن إيران ليس لها سيادة على المياه الإقليمية العمانية وعلى دولة عمان نفسها. هذه السفن التي تمر عبر تلك المياه حصلت على المشورة من قبل منظمة الملاحة البحرية، وبالتالي الولايات المتحدة لا دور لها في هذا الأمر، لأن التعليمات التي أفضت إلى هذا التحرك جاءت من منظمة دولية، وما تقوم به إيران هو انتهاك لمذكرة التفاهم، وكذلك انتهاك لحقوق إيران، دولة لا علاقة لها بمذكرة التفاهم. هذه الأمور هي تعتبر مزعجة، أن تدعي إيران أن لديها سيادة على دولة أخرى، وبالتالي هذا الأمر لابد أن يتم توضيحه. عمان تحركت على هذا الأساس بموجب رأي ومشورة من المنظمة البحرية الدولية، وبالتالي لابد أن نقول إن المحاججات التي تتقدم بها إيران هي غير منطقية مقارنة بما تمت الموافقة عليه من قبل إيران بمذكرة التفاهم. لابد أن تتم توضيحات بالقمة، ومن ثم بإمكان الطرفين الذهاب إلى سويسرا، لأنه بعد ذلك لابد أن يتم وقف الأعمال العدائية، ومن ثم أن يستمر وقف إطلاق النار حتى تحظى عملية التفاوض بفرصة المضي قدما، حتى يتم العمل على استثباب الأمن والرفاه في المنطقة.
1: إذا دكتور حسين، هذه نقطة يعني بالفعل تطرح استفهامات التي ذكرها دكتور باترسون، بأن إيران تحاول أن تمارس دورا سياديا على دولة أخرى هي عمان، من خلال أنها تريد التحكم بالمضيق بشكل كامل. السؤال الذي يطرح نفسه، إذا كانت هناك تخوفات إيرانية من أن يكون هناك ما يسبب القلق من مرور السفن أو الخطر عليها، عمان فتحت مسارا، فما المانع اليوم من أن تمرر سفنا من مياهها الإقليمية؟ لما تعترض إيران، خصوصا أن هناك بندا واضحا في مذكرة التفاهم يقول بأن إيران هي الملزمة بتأمين المرور الآمن، بالتالي قد يفهم منه أيضا، وواحد من أفهامي أو تفسيراته، أن لا تعتدي إيران أو تعترض مرور السفن.
0: أولا، ليست أمريكا هي المسؤولة عن سيادة عمان، هذا أولا. يعني هذا
1: لا
0: ثانيا،
1: أمريكا ولا إيران.
0: يعني نعم، ولا إيران، إنه الموضوع هو أن إيران اعتبرت المضيق منطقة عسكرية، إنه زرعت فيها الألغام، وضمن إطار مذكرة التفاهم الآن هي مسؤولة عن رفع ونزع هذه الألغام.
1: طيب، ومنطقة لا توجد فيها
0: هنا
1: ألغام،
0: إيران،
1: لما تمنع إيران مرور السفن منها؟
0: من قال ذلك؟
1: يبدو أن العمانيين
0: بالنهاية
1: لديهم
0: إيران

0: لديهم معلومات حول ذلك؟ يعني كيف يفتحون مسارا مؤقتا ويمررون منه سفن دون أن تنفجر تلك الألغام بها؟ ثم نتساءل أنه كيف علموا أنه لا يوجد ألغام؟
1: يعني إيران تقول أنها تقوم بنزع الألغام، وهي حددت مسارات أخرى للسير. لماذا يعني؟
0: ومن أراد أن يسير فوق الألغام، لما تريد إيران أن تحميه إذا كان هو يريد أن يخاطر بنفسه؟
1: يعني هذا المنطق قد يكون مقبولا، أنه إذا أحد أراد أن يذهب في منطقة ملغومة، ولكن إيران تقول أنها في فترة 60 يوما يعني ستقوم بتنظيم عملية السير من خلال المذكرة. المذكرة تقول على إيران تحديد مسارات آمنة وفتح المضيق، أنه هي تقوم بذلك. لماذا هذا الإصرار أنه الذهاب في بعض الاتجاهات التي تقوم إيران بعمليات نزع للألغام؟
0: هذا هو المسألة السؤال. لا تتعلق فقط دكتور حسين وفق بنود المذكرة بفقط إزالة الألغام، هي تتحدث أيضا عن مسألة العوائق الفنية والعسكرية. يبدو أن إيران تريد تلغيم السماء أيضا بطائراتها المسيرة، هذا ما يطرحه الخليجيون والأمريكيون والعالم الذي يريد تمرير سفنه.
1: شوف، إيران هل تريد الاستمرار في التحكم بالمضيق حتى الوصول إلى اتفاق؟ نعم، إيران تقول أن مضيق هرمز دعم هي تفتحه، ولكن يبقى ورقة.
0: وهذه النقطة هي التي يثار حولها الجدل دكتور حسين، عما إذا كان ذلك من حق إيران أم لا. أصلا إيران ليست وحدها في المنطقة، هناك جيران لها.
1: هذا الكلام صحيح، إيران قالت ذلك، أنها بعد الوصول إلى اتفاق لن تدير المضيق منفردة، ستكون هناك أولا شراكة مع عمان وكل الدول المتشاطئة في المنطقة.
0: ولما وقعت إيران على هذه المذكرة إذا كانت لا تريد الالتزام بها؟
1: لا، هذا جزء من المذكرة، أن سيكون هناك يعني اتفاقا مع عمان وباقي الدول المتشاطئة.
0: وصلت الفكرة وانتهى الوقت المخصص للنقاش دكتور حسين، شكرا جزيلا لك. ضيفنا من طهران دكتور حسين نروي وران، وكذلك لضيفنا من واشنطن دكتور جيمس باترسون. إلى تطورات الملف اللبناني، فبعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، يتجدد السؤال عن وضع منظومة مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والجهات التي تتولى التحقق من الخروقات الميدانية في ظل ترتيبات أمنية ما تزال قيد التشكل. المزيد نتابعه في التقرير التالي.
2: كلما اقتربت مهلة مهمة قوة اليونيفيل من نهايتها، تكبر دائرة السؤال عمن سيراقب وقف إطلاق النار جنوب لبنان، ومن سيتحقق من الالتزام بوقف إطلاق نار يوصف بالهش أصلاً وسط خروقات متكررة وترتيبات أمنية ما تزال قيد الاختبار وغموض في مخططات إسرائيل في جنوب لبنان. لعقود شكلت اليونيفيل العين الدولية الأبرز على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنذ توسيع مهامها بموجب القرار 1701 اضطلعت هذه القوة الدولية بأدوار مراقبة وقف الأعمال العدائية وتسيير الدوريات ورصد التطورات على طول الخط الأزرق الفاصل عن إسرائيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني قبل رفع تقاريرها إلى الأمم المتحدة. لكن صلاحيتها لم تتعدى المراقبة والتوثيق والإبلاغ دون أن تمتلك سلطة لفرض الالتزام أو منع الخروقات بالقوة. أما الحرب الأخيرة فقد أعادت فتح النقاش حول جدوى استمرارها من الأصل، فاليونيفيل نفسها تحولت في أكثر من محطة إلى هدف لإطلاق نار إسرائيلي. ومنذ أكتوبر 2024 تعرضت مواقع اليونيفيل لحوادث عدة، بينها إطلاق نار مباشر على مواقعها واستهداف أبراج مراقبة واقتحام أحد مقارها بالدبابات، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها وإلحاق أضرار بمنشآتها. كل ذلك وسط اتهامات متصاعدة لها، بعضها أمريكي، بعدم تطبيق مهامها، مما دفع باتجاه إعادة النظر في ولايتها. فهو ما تحقق فعلا عندما أقر مجلس الأمن تمديدا أخيرا لولاية القوة حتى ديسمبر عام 2026، على أن يبدأ بعدها انسحابها التدريجي خلال عام 2027. الجدل بشأن جدول يونيفيل كان يدفع باستمرار نحو محاولات طرح بدائل أخرى، وهو ما حدث بعد وقف إطلاق النار الذي أعقب حرب عام 2024، إذ برزت آلية أخرى للمتابعة عرفت بلجنة الميكانيزم، وهي إطار يجمع لبنان وإسرائيل وقوات اليونيفيل تحت رعاية أمريكية فرنسية بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية. وتوكل إليها أربع مهام أساسية: مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ووضع آليات للتحقق والتفتيش في نقاط محددة جنوب نهر الليطاني، وجمع المعلومات الميدانية وتبادلها عبر اليونيفيل، ودعم الجيش اللبناني في عمليات الانتشار والسيطرة على المنطقة الحدودية. هكذا يبدو أن اليونيفيل من جهة والميكانيزم من جهة أخرى قد عكستا منظومة مراقبة منشطرة بين عين أممية حذرة ومتابعات سياسية من دول بعينها. لكن اقتراب نهاية ولاية اليونيفيل أعاد طرح السؤال العملي عن كيف ستدار هذه المنظومة إذا تراجع الدور الأممي أو انتهى. في الكواليس الدبلوماسية طرحت أكثر من صيغة، من بينها قوات متعددة الجنسيات التي دفع بها قادة مجموعة السبع، وهي فكرة اصطدمت بتحفظات إسرائيلية على بعض الأدوار ولاسيما الدور الفرنسي، وانعكاسا للتمسك الإيراني بالملف اللبناني في مسار التفاوض. تحدثت التقارير أيضا عن نقاشات بشأن إطار جديد لمواكبة ترتيبات وقف إطلاق النار بجنوب لبنان في مفاوضات سويسرا الأخيرة بين واشنطن وطهران، من دون أن تتضح بعد آلية عمله أو صلاحيته. في نفس السياق يتحدث مراقبون عن اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جيدي فانس بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وخلاله طرحوا فكرة لجنة ثلاثية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه، لكنها فكرة لا تزال حتى الآن في نطاق الطرح السياسي أكثر منها آلية ميدانية واضحة، فلا تفاصيل معلنة بشأن طريقة عملها ولا عن حدود صلاحياتها أو علاقتها باليونيفيل أو بآلية الميكانيزم القائمة. وبما أن قياس وقف إطلاق النار لا يتم فقط بغياب القصف وإنما بوجود من يراقبه، يبدو أن الفراغ الذي ستحدثه اليونيفيل يحرك المبادرات الدولية بسرعة، وهذا ما توضح مع المبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل تحالف دولي يدعم لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وهي المبادرة التي اصطدمت من جديد بتحفظ إسرائيلي لأنها تضم دورا فرنسيا، لكنها في المقابل تلقت ترحيبا من الرئيس اللبناني لأنها تتطابق كما قال مع الرؤية اللبنانية الثابتة التي تؤكد أن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة والحقيقية لأمن الجنوب.
0: ما زلنا معكم مشاهدين نتابع ونرصد بالتحليل والنقاش أصداء الاتفاق الإطاري الذي وقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، وفيه نحاور ضيفنا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد طارق، أبدأ معك بقراءة للمشهد في الداخل اللبناني، إلى أين يتجه بتقديرك مع ما بدأ يصدر من أصداء لهذا الاتفاق؟ آخرها كان حديث نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني بأنه لن ينفذ ولن يمضي بصيغته الحالية.
3: صباح الخير مجددا أستاذنا إلى كل المشاهدين. يعني في الحقيقة الوضع في لبنان ماضي إلى التأزم إذا لم تحصل مبادرات من هنا وهناك لإعادة يعني الأمور إلى سكة التفاهم والحوار. أعتقد أنه يعني اتصال رئيس الحكومة نواف سلام بالرئيس بري، رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد الموقف الذي أعلنه رئيس بري من أن الاتفاق يهدد بفتنة في البلد، وكذلك الموقف الذي صدر عن حزب الله وعن قيادات سياسية مثل الأستاذ ولي جنبلاط و التيار الوطني الحر وتيار المردة وقوى سياسية أخرى، الجماعة الإسلامية وآخرين، يعني واضح أنه الانقسام كبير في البلد وعمودي، يبدو أن هذا الاتصال، اتصال الرئيس سلام بالرئيس بري، ربما فتح قوة في الجدار المقفل لحصول طاولة حوار أو يعني تشاور، حلقة تشاور في موضوع الاتفاق الموقع مع إسرائيل في كإطار، ولحاول محاولة صياغة موقف لبناني
0: طيب
3: موحد
0: سيد ترشيشي،
3: في هذا
0: في تغطية
3: الاتجاه.
0: سابقة ذكرت مسألة أن هناك تفاهمات تجري في الداخل اللبناني دائما عندما يتعلق الأمر بمسائل صغرى، فما بالك لو كان بتفاهم مثل هذا النوع أو اتفاق مع إسرائيل. هذه يبدو أنها من البديهيات في الداخل اللبناني، ولذلك أسألك عن الدوافع التي ذهبت بها السلطة ممثلة بالرئاسة والحكومة لتوقيع مثل هذا الاتفاق في ظل إدراكها ووعيها لهذا المرتكز في الداخل اللبناني، ضرورة التفاهم.
3: يعني لحديت هلأ كل ما نسمعه من السلطة أنها ذهبت لهذا الاتفاق، وبالأساس ذهبت إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لاعتقادها أن كل الحروب تنتهي في باتفاقات، وأنه استمرار الوضع في لبنان على ما هو عليه سيدفع إسرائيل إلى مزيد من ارتكاب المجازر والتدمير، ويعني خصوصا ما يحصل في الجنوب في تدمير قرى بكاملها، قرى وبلدات بكاملها. السلطة اللبنانية تهيبت هذا الموقف وخافت من أنه استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من التدمير يعني في كل المناطق اللبنانية وليس في الجنوب، لأنه إسرائيل تقصف عادة في عمق لبنان، تقصف في أحيانا في الضاحية الجنوبية لبيروت، في أحيانا في بيروت، أحيانا
0: نعم.
3: في مناطق في جبل لبنان. يعني السلطة ذهبت إلى هذا الأمر لتلافي إنه للوصول إلى اتفاق، وبالتالي تلافي لوصول الوضع إلى ما هو عليه.
0: شكرا جزيلا لك.
3: الفريق الآخر
0: نعم،
3: اعتبر
0: وصلت
3: أنه
0: الفكرة،
3: كان ينبغي
0: وأعتذر لانتهاء
3: أن
0: الوقت
3: تحصل.
0: المخصص لهذا النقاش.
3: أوكي
0: سيد طارق ترشيشي
3: أوكي
0: ضيفنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. يفترض أن تنطلق المفاوضات الفنية بين طهران وواشنطن بشأن بنود مذكرة التفاهم، وذلك في سياق لافت من تصاعد التوتر. في الفقرة التالية يقرأ الزميل عبد السلام محمد في كل العناصر مجتمعة بشأن مآل البنود الخلافية ومصير التصعيد، ونرصد الاحتمالات والسيناريوهات.
4: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة التصعيد الميداني المتسارع بين واشنطن وطهران عشية انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين البلدين في سويسرا يوم الاثنين ضمن إطار مذكرة التفاهم المعلنة بين الجانبين. ففي وقت يلوح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية استكمال المهمة عسكريا إذا تعذر احتواء الموقف، تتمسك طهران بأن أي حركة عبور في مضيق هرمز يجب أن تتم بالتنسيق معها، وتؤكد أن أي ترتيبات تخالف ذلك تعد انتهاكا لمذكرة التفاهم. وفي موازاة ذلك توسع إيران دائرة الرسائل السياسية مطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها في لبنان، ومحملة واشنطن مسؤولية تنفيذ هذا الالتزام. كل ذلك يثير جملة من الأسئلة، هل تشكل هذه التطورات تهديدا للمسار أم أنها جزء من سياسة الضغط المتبادل قبيل استئناف المفاوضات؟ ولماذا يلجأ الطرفان إلى التصعيد العسكري والإعلامي بدلا من تفعيل قنوات التواصل التي سبق الاتفاق عليها؟ وهل تنجح الآليات التي أقرت في الجولة السابقة في احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع؟ فاعلان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن أن القصف الجوي الأمريكي الجديد جاء ردا على انتهاك إيران لاتفاق وقف إطلاق النار مجددا، مضيفا أنه من المرجح للغاية أن الإيرانيين لن يتعلموا أبدا. وفيما بدا أنه تحذير وتهديد، قال الرئيس الأمريكي إنه قد تأتي نقطة لن تكون فيها واشنطن قادرة على التصرف بعقلانية، وستجبر على إكمال المهمة عسكريا. الرئيس الأمريكي حذر بأنه إذا وجدت الولايات المتحدة نفسها مجبرة على إكمال المهمة العسكرية فإنه لن يكون لجمهورية إيران الإسلامية وجود بعد ذلك. إيران ردت عبر الخارجية بقول

0: إن الهجمات تظهر أن النظام الأمريكي لا يولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماته. وبشأن مضيق هرمز، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه لا مسؤولية لأي جهة في عمل مضيق هرمز، وأي شيء غير ذلك يخالف مذكرة التفاهم مع واشنطن. عرقجي ربط بين هذا التصعيد والتوتر في لبنان بقوله إن على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، محملا واشنطن مسؤولية ذلك. الآن نتعرف أكثر على تفاصيل التصعيد الميداني بين واشنطن وطهران، لا سيما في مضيق هرمز وجنوب إيران، سواء من الناحية الميدانية وربما القصف المتبادل. مع الزميل محمود الزيبق على الخريطة التفاعلية، ما الذي يرصد؟
1: أهلا بك عبد السلام. حقيقة نحن أمام مشهد من استهداف، واستهداف مباشر ورد طبعا من قبل إيران. ما جرى، ما نعرفه حتى الآن، إيران استهدفت بعض السفن هنا، هذه واحدة من السفن التي استهدفتها كيكو قبالة سواحل عمان. أيضا استهدفت هذه السفينة الأخرى إيفر لافلي أيضا بعد عبورها من الممر العماني. لكن عبد السلام، حتى نضع المشاهد في صورة أوضح لما جرى، طبعا ردت إيران، ردت الولايات المتحدة على ذلك بقصف عدة مواقع في إيران. نأخذ هنا مثلا في هذه المناطق سيريك، غوروك، جاسك، في بعض المناطق وفي جزيرة قشم، وهي مواقع رادارات، مواقع تستخدمها إيران لإدارة أو حصار مضيق هرمز هنا والتحكم به عسكريا، سواء بالمسيرات أو بالسفن أو بالألغام كما تقول واشنطن. لكن الصورة الأوسع لهذا عبد السلام، إيران تصر على أن هذا المضيق يجب العمل فيه وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. البند الخامس يتحدث عن فتح حوار مع دولة عمان بالتشاور مع الدول الساحلية للخليج حول حركة العبور بمضيق هرمز. بالتالي قبل أيام أعلنت عمان هذا المسار، وهو كما ترى عبد السلام يمر بالقرب من مياهها الإقليمية جنوبيا. بمعنى آخر، أصبح عندنا عدة مسارات للعبور. كان هناك المسار الإيراني، هذا المسار الذي نراه باللون الأزرق، وهو يمر من خرف جزيرة لارك. هنا هذا حركة المضيق الدولي، المسار الطبيعي للمضيق، وهذا هو المسار الجديد العماني الذي افتتح في الجنوب،
0: الذي أثار حفيظة الإيرانيين واعتبروه موازيا
1: تماما. الآن إيران تريد الاحتجاج على وجود هذا المسار، فتح مسار خارج عن البند الخامس الذي ينص على فتح حوار مع عمان بالتشاور مع دول المنطقة، مع دول الساحل، ساحل هذه المنطقة. وبالتالي هنا تريد إيران أن تغير موضوع حركة العبور. لاحظ أننا عندما نتحدث من 15 يونيو وحتى 27 يونيو، هذا المسار الجنوبي افتتح قبل بضعة أيام فقط. خلال هذه الأيام لاحظ حركة العبور منه أصبحت 62 سفينة، بالتالي نتحدث عن حركة عبور تصل إلى نحو 20%، رغم أنه افتتح مؤخرا يعني في هذه الفترة. وبالتالي تريد إيران أن توقف هذه الحركة التي ترى أنها خارجة عن سيطرتها، خارجة عن نطاق تحكمها. وبالتالي قالت الحرس الثوري الإيراني إن أي مسارات غير معتمدة من قبله هي مسارات غير آمنة. ما الذي تريده إيران؟ تريد أن يكون هذا العبور بالكامل منسقا معها ووفق حوار تريد إجراءه مع عمان لم يجرى حتى الآن، تريد هذه التفاصيل. طبعا هذه الأعمال التي جرت، نحن هنا أمام حركة السفن في مضيق هرمز خلال هذه الأيام منذ مذكرة التفاهم عبد السلام، نلاحظ كيف تصاعد حركة عبور السفن من المضيق إلى أن وصلت في 24 يونيو إلى أعلى مستوياتها، 57 سفينة دخلت أو غادرت مضيق هرمز. لكن في الأيام الثلاثة الأخيرة التي شهدت التوترات، نلاحظ كيف ينخفض الرقم في 25، 26، 27، ينخفض رقم حركة العبور في مضيق هرمز بناء على هذه التوترات التي حدثت. عبد السلام،
0: شكرا جزيلا لك محمود الزيبق على هذا الشرح الوافي. وكل هذه التطورات لها أبعادها السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خصوصا إذا ما بدأ نقاشها مجددا. معنا في الأستوديو الدكتور محجوب زوير، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، نحاول أن نفهم معه حول هذه التطورات كيف يمكن أن تسير، ما السيناريوهات المحتملة. قبل ذلك نستعرض أوراق الضغط ونقاط الضعف

0: يرتبط بهذا المسار. أما إيران فهي ما زالت تقول وبشكل حازم إنها تسيطر جغرافيا على مضيق هرمز، وأن واشنطن هي من تخرق مذكرة التفاهم، وقد استطاعت تحقيق متنفس اقتصادي نسبي عبر استمرار صادرات النفط، غير أن الضغوط الاقتصادية والعقوبات ما زالت تؤثر عليها بشكل كبير، كما تتعرض البنية العسكرية لها للقصف المتكرر. نحاول أن نفهم سياق كل ما يجري وما الذي يمكن أن ينتج عنه. دكتور محجوب، سؤال ربما الذي يطرح الآن عن مذكرة التفاهم، سؤال الأول، هل هي في خطر؟
1: أعتقد أنها لم تصل العناية الحثيثة، لكنها في وضع ليس جيدا، لديها أعراض غير صحية. هنالك حالة من أولا عدم ثقة عميق بين الطرفين، هنالك تجاوز على ما تم التوافق عليه. إيران لديها تفسيراتها حول البند الخامس، معترضة على تنفيذ البند الأول، الولايات المتحدة تفسر البند الخامس بطريقة مختلفة. بعبارة أوضح، المذكرة أخرجت الطرفين من حالة الحرب المستعرة، لكنها ذهبت بهم إلى منطقة رمادية، كل واحد يريد أن يفسر هذه المذكرة لمصالحه، لأن عينيه على على الاتفاق الشامل، ويريد أن يحسن موقف التفاوضي إلى أقصى درجة ممكنة.
0: نعم، ما الذي نتابعه الآن؟ هل هي محاولة للضغط؟ هل هي خطوات تكتيكية؟ ما الذي يحدث الآن في مضيق هرمز؟
1: الذي يجري باعتقادي، الإيرانيون يريدوا أن يذكر الولايات المتحدة والمنطقة أن ورقة المضيق ليست ورقة عابرة في الاستعمال، بل هي طويلة الأمد، وأن من يعتقد بأن هذه الورقة كانت فقط للذهاب إلى مذكرة التفاهم أو حتى للاتفاق الشامل عليه أن يعيد حساباته. الإيرانيون يريدوا أن يقولوا إذا كانت المنطقة والعالم يعتقد أننا خسرنا دورنا الإقليمي أو بعضا منه، فإن ورقة المضيق هي الورقة التي لا يمكن، هي ورقة الردع العسكري والسياسي والأمني بالنسبة لإيران.
0: جولة أخرى للنقاش، ما الذي سيكون عليه الشكل؟ ما الضغوط المحتملة؟
1: أهم شيء أن هذه الجولة تجري على إيقاع ما جرى في المضيق من خلافات، من قصف متبادل، من عدم ثقة، من اتفاق، من حالة اتفاق موازي حول ما يتعلق بلبنان، الاتفاق الإسرائيلي اللبناني. بعبارة أخرى، هناك لجنة خاصة قد شكلت هذا الموضوع، أين هي من هذا الدور؟ بمعنى آخر، الاجتماع الذي سيجري هو محاولة تفكيك ذلك، اختبار مدى جدية اللجان الفنية، إذا كان هناك خط ساخن لماذا لم يفعل، وبالتالي محاولة استكشاف أين الخلل كان ولماذا حصل ما حصل.
0: إذن كان هناك يفترض أن يكون هناك آليات متابعة معينة، هل هذا وقتها؟ لماذا لم يتم تفعيلها؟
1: بالضبط عبد السلام، الآن هذا ما جرى هو اختبار أنها لم تنجح. لو نجحت لما وصلنا إلى مثلا تبادل القصف بين الطرفين، ولو كان هناك خط ساخن أين هذا الخط الساخن؟ إذا كانت اللجان الفنية تعمل لماذا لم تتدخل؟ إلى غير ذلك، كل هذا الآن سيوضع على طاولة اللجان الفنية في اجتماعات هناك في سويسرا، وسيتم أو على الأقل سيجري محاولة أين الخلل ومحاولة حله.
0: نعم، وهنا يقودنا الوضع إلى السيناريوهات المحتملة على ضوء هذه المعطيات. نرصد إذن مسارات محتملة، منها السيناريو الأول وهو المرجح، استمرار التوترات دون تهديد المسار السياسي بحسب ضيفنا طبعا. السيناريو الثاني بحسب الدكتور محجوب يتمثل بعودة لمواجهة عسكرية محدودة قد تشمل المسار الإيراني الإسرائيلي، أما الاحتمال الأخير فهو يتمثل باحتواء التوترات عبر الوسطاء والآليات. إذن أنت من خلال هذا الشكل البياني هناك ترجيح بالنسبة لك، نبدأ بترجيحك.
1: استمرار التوتر لأنه ببساطة الطرفين لا يثقان بعضهما، وهناك الفيل بالغرفة وهو إسرائيل وما تريده إسرائيل، خاصة في الملف اللبناني. الملف اللبناني عمليا يؤثر على مسار كل المفاوضات، لأنه ما من تقدم فيه ويؤخر أي تقدم في المسارات الأخرى. المسارين الآخرين أخ عبد السلام، أنه الوسطاء يفعلون الكثير، لكن بالمحصلة إذا كانت الطرفان المنخرطان في العملية غير جديين في إعطاء تنازلات، سيكون هناك حدود لدور الوسطاء، ولذلك أنا اعتقدت أنه قد نذهب إلى مواجهة محدودة خاصة فيما يتعلق في لبنان أمام التصلب الإسرائيلي في الانسحاب، لأنه ببساطة إيران تريد وقع، تريد نتيجة، والنتيجة في لبنان أفضل بالنسبة لها الآن حتى تعطيها قوة في ورقة المضيق أفضل.
0: المواجهة محدودة واحتواء التوتر عبر الوسطاء أنت وضعتهما

0: بنفس النسبة تقريبا. لكن عودة لاستمرار التوتر والمفاوضات، هل هناك تصور للمدى الزمني حتى الوصول إلى الاتفاق النهائي، أم أن هذا سيعطل النقطة الرئيسية 60 يوما للوصول لاتفاق نووي؟
1: بالضبط، هذا سيؤثر على 60 يوما. نحن الآن مضى حوالي أسبوعين من 60 يوما ونحن ذاهبون إلى جولة من المفاوضات، الآن أصبحوا 60 يوم 45 يوم، وبالتالي الزمن يسارع. طبعا الوسطاء وكذلك الأطراف المنخرطة كلها تراعي أن هناك فرصة للتمديد 60 يوما، ولذلك ببساطة عبد السلام لا تريد الأطراف الذهاب إلى اتفاق شامل دون تحقيق أعلى مستوى من المصالح، حتى لو كان ذلك على سبيل إطالة الفترة الزمنية، بل الوصول إلى صدام محدود من فترة إلى أخرى.
0: ويبقى مضيق هرمز ولبنان أساسيا في كل هذه النقاشات. شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
2: الآن مشاهدينا إلى العراق، حيث نقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الوزراء علي الزيدي قوله إن ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وإن الحكومة ستستمر في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام. وأضافت وكالة الأنباء العراقية أن عشرات المتهمين في ملفات فساد اعتقلوا، بينهم أعضاء في مجلس النواب، ذلك بعد رفع الحصانة عنهم، إضافة إلى مسؤولين آخرين.
3: معتقلون بالعشرات في ساعات الصباح الأولى، مسؤولون بينهم أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة البرلمانية، ويواجهون العدالة بتهمة فساد مالي وإداري يقدر بمئات الملايين من الدولارات. هي خطوة يصفها كثيرون بالأولى من نوعها والأبرز لحكومة عراقية لم يتجاوز عمرها شهرين.
4: مسؤولين كبار أكبر من الذين تم اعتقالهم سوف يطالهم المداهمات والاعتقالات، وهذه طبعا بالتأكيد راح تكون عملية غير مسبوقة، ولكن نتائجها ستكون خطيرة، لأنها يعني تمثل كما لو كان انقلاب على النظام السياسي القائم على التواطؤ وعلى التفاهمات البينية.
3: تقول مصادر للجزيرة إن الاعتقالات نفذها جهاز مكافحة الإرهاب فجر الأحد وفقا لمذكرات قضائية تهدف لحماية المال العام وردع أي عملية هدفها الابتزاز، حسب تأكيدات هيئة النزاهة في العراق.
5: النقطة الإيجابية في هذا الموضوع أن الأجهزة الرقابية من عام 2005 ولحد الآن هي كانت تعمل على جمع الملفات وجمع الأضابير وجمع الأدلة والقرائن، لذلك سيكون مجلس القضاء والقضاة أمام بنك كامل من المعلومات والأدلة.
3: عمليات الاعتقال نفذت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، بينها المنطقة الخضراء المعروفة بإقامة كبار المسؤولين، كما شهدت محافظات عراقية أخرى عمليات اعتقال طالت مسؤولين محليين.
6: كل هذا جاء بعد اعترافات أدلى بها وكيل وزير النفط عدنان الجميلي الذي اعتقل أواخر آيار الماضي بتهم فساد كشفت عن امتلاكه عشرات الملايين من الدولارات وتعاونه مع مسؤولين متنفذين في السلطتين التشريعية والتنفيذية. سامر يوسف، الجزيرة، من القصر الحكومي بغداد.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن واشنطن وطهران ستلتقيان غدا الثلاثاء في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وكان مسؤول أمريكي رفيع قد قال للجزيرة إن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لم تلغى وإنها لا تزال مقررة في الأيام المقبلة. وأضاف المسؤول أن قنوات فض النزاع مع إيران لا تزال قائمة ونشطة في عقاب محادثات سويسرا الأسبوع الماضي. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. فيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري، قال إن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. في إسرائيل قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش دمر شبكة أنفاق وبنية تحتية لحزب الله في منطقة مجدل زون بجنوب لبنان. أضاف البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة والممثلة الأمريكية في لبنان مسبقا بهذه العملية. في لبنان قال حزب الله إن العدو الإسرائيلي واصل خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار ونفذ تفجيرا في بلدة مجدل زون وشن غارات على مدينة النبطية وبلدتي مفدون وفرون. أضاف حزب الله أنه يراقب الانتهاكات الإسرائيلية ويرصدها ويحتفظ بحقه في الدفاع عن الوطن والشعب. من جانب آخر قال مصدر عسكري للجزيرة إن المزاعم الإسرائيلية بوجود عناصر غير موالية داخل الجيش اللبناني مرفوضة ومدانة، وأنه لا مكان في الجيش اللبناني لأي انتماء خارج إطار المؤسسة العسكرية والقوانين. هذه التفاصيل والمستجدات نرصدها بمزيد من المتابعة مع شبكة مراسلينا في الاستوديو. هنا معنا نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، وينضم إلينا من واشنطن مراسلنا هناك محمد الأحمد، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أهلا بكم جميعا. لعلنا نبدأ معك محمد الأحمد مراسلنا من واشنطن في آخر ما نقله موقع أكسيوس وحديث عن جولة مرتقبة للمحادثات في الدوحة هنا ما بين الأمريكيين والإيرانيين، ماذا في التفاصيل؟
7: نعم، هو تطور لافت يعكس على ما يبدو محاولة من الجانبين لاحتواء التصعيد الأخير بعد أيام من التوتر وتبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار. وسائل إعلام أمريكية منها أكسيوس نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة وكذلك استئناف المحادثات. وفق هذه التقارير الطرفان سيوقفان المواجهات العسكرية مع السماح أيضا بحرية حركة الملاحة في مضيق هرمز، فيما يشير المسؤولون الأمريكيون أيضا الذين نقلت عنهم وسائل الإعلام بأن العاصمة القطرية الدوحة من المتوقع أن تستضيف يوم الثلاثاء جولة جديدة من هذه المحادثات التي ستركز في المقام الأول على معالجة الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز، خاصة بعد أن أشعلت الخلافات حول تفسير بنود مذكرة التفاهم ولا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز هذه الجولة الجديدة من التوتر التي بدأت يوم الخميس. بموجب مذكرة التفاهم إيران كانت قد تعهدت ببذل أقصى جهودها لضمان حرية وأمن الملاحة في المضيق مقابل بطبيعة الحال رفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. خلال المفاوضات التي جرت في سويسرا الوفد الأمريكي برئاسة جيدي فانس اتفق مع الجانب الإيراني على إنشاء خط اتصال مباشر أو ما يعرف بالهوت لاين بين الجيشين الأمريكي وأيضا الحرس الثوري الإيراني لتنسيق حركة الملاحة في المضيق، لكن حتى يوم السبت لم يكن هذا الخط قد دخل الخدمة في وقت أيضا عادت فيه إيران للمطالبة بأن تنسق السفن مرورها عبر المضيق. وفق ما ذكرت أكسيوس، رويترز نقلت في ذات السياق عن مسؤول أمريكي أنه من المقرر أيضا استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم خلال هذه المحادثات المرتقبة. طبعا لحد الآن لم يصدر أي شيء رسمي من الإدارة الأمريكية، الساعة تشير إلى منتصف الليل بالتوقيت المحلي، لكن تواتر هذه التسريبات في هذا التوقيت ومن أكثر من تقرير يشير إلى أن هذه الجولة في الدوحة مرجحة بشكل كبير.
2: لكن المهم هنا محمد أنها لن تكون فقط متعلقة بالمضيق، وإنما وفق ما أفهم من كلامك ستتجاوز ذلك إلى الحديث عن ما تبقى من بنود مذكرة التفاهم مما يجب أن يتفاهم أو يتفق عليه.
7: هذا بالضبط ما ذكرته رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي بأنه من المقرر أن مقرر استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم. لحد الآن كما قلت لم يصدر أي شيء رسمي من الإدارة الأمريكية يفصل في ماهية القضايا التي سيتم معالجتها بشكل على وجه التحديد، لكن المصادر والتقارير الأمريكية تشير إلى أن الجولة المرتقبة في الدوحة ستركز في المقام الأول على معالجة الخلافات بشأن مضيق هرمز، لا سيما في ضوء الهجمات الإيرانية الأخيرة وما صاحبها من ردود عسكرية أمريكية مقابلة في إطار دفاعي وفق ما كانت ذكرت واشنطن في وقت سابق. محمد،
2: محمد أذهب معك أيضا إلى مسألة ما يجري في لبنان والحديث عن أن العمليات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الساعات الأخيرة قال أنه أبلغ الجانب الأمريكي بها. ما هو الموقف الأمريكي حيالها، وخصوصا أن هذا الأمر يفهم من الجانب اللبناني ومن حزب الله وفق تصريحاته كذلك على أنها خروقات؟
7: فيما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي في لبنان لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي مباشر من الإدارة الأمريكية، لكن الموقف العام في واشنطن كما تم التعبير عنه من طرف أكثر من مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب يقوم على أن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات حزب الله. من هنا قد تقرأ الإجراءات التي يعلن عنها الجيش الإسرائيلي على أنها تحظى بقبول أمريكي ضمني، وإن كان الرئيس ترامب وعدد من مساعديه أبدوا في مراحل سابقة نوع من الامتعاض من بعض التحركات العسكرية الإسرائيلية ومن طريقة تعامل نتنياهو مع الجبهة اللبنانية. البيت الأبيض يركز الآن على ضرورة تثبيت مذكرة التفاهم مع إيران وما جاء فيها، ولا يريد أن تتحول جبهة لبنان إلى عامل يهدد هذا المسار أو ينعكس سلبا على التفاهمات الأوسع مع طهران. ولهذا يشدد ترامب وفريقه على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار إقليميا وعلى جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مع محاولة الموازنة أيضا بين مسألة دعم أمن إسرائيل ومنع أي تصعيد قد يعرقل المسار الدبلوماسي مع إيران. محمد،
2: شكرا جزيلا لك، مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. نتحول الآن إلى طهران مع مراسلتنا هناك رانيا قاسمي. أهلا بك رانيا، نرصد معك آخر التصريحات والمواقف الصادرة من طهران ابتداء.
8: نعم محمد، يعني تشهد إيران حاليا حالة من الهدوء بعد المناوشات العسكرية التي كانت قد شهدتها على خلفية مضيق هرمز مع الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية. هناك تأكيد إيراني على أن هناك رغبة حقيقية في استكمال بنود مذكرة التفاهم وتنفيذها، ولكن إيران تؤكد أيضا في الوقت ذاته أن الخروقات المستمرة لبنود مذكرة التفاهم وخاصة البند الأول منه والذي يتحدث عن وقف الحرب بشكل فوري وأيضا الامتناع عن القيام بأي عمل عسكري، هذا بالإضافة إلى الامتناع أيضا عن التهديد بالقوى العسكرية، يعتبر من أحد المشاكل التي تعرقل استعادة السلام والأمن في المنطقة. وهنا يعني يحذر وزير الخارجية الإيراني في آخر تصريحات له عباس عراقشي، حذر من أن إيران سترد على أي خرق من قبل الأطراف الأخرى في المذكرة وسترد بحزم على هذا الأمر، هذا بالتأكيد على أيضا أن إيران يعني متمسكة بإدارتها لمضيق هرمز، حيث اعتبر عراقشي مساء يوم أمس بأن مضيق هرمز وإدارته وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب هو من مسؤولية إيران وحدها، ولذلك طالب عراقشي بضرورة عدم التدخل لأن هذه التدخلات تعرقل إعادة فتح المضيق بشكل كامل، كما اعتبر أيضا أن ما وصفه بالمسارات الموازية تزيد من سوء الأوضاع وتوتر وتعمل على زيادة تصاعد التوترات. وهنا أيضا يؤكد عراقشي إلى بالإضافة إلى محمد بقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني والذي يعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين، يؤكدون أيضا على الجزء المتعلق بلبنان وبجبهة لبنان، وأن أن ما يجري من هجمات إسرائيلية وبقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان هو يعتبر من وجهة النظر الإيرانية خرقا آخر للبند الأول من مذكرة التفاهم، ولذلك هناك تأكيدات على ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بمسؤوليتها فيما يتعلق بوقف الهجمات الإسرائيلية، وأيضا ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق اللبنانية المحتلة. هذا بالإضافة إلى التأكيد على أن هناك رغبة إيرانية في التوصل وإنهاء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، ولكن في الوقت ذاته تحذر أيضا المستويات العسكرية الإيرانية محمد من أنها ستتعامل بقوة مع أي انتهاك ما تصفه من قبل الولايات المتحدة، كما أنها تتمسك بأنها ستتعامل بقوة أيضا مع أي سفن مخالفة لإجراءاتها المعلنة حتى قبل الحرب. وهنا تقصد إيران السفن التي تتخذ مسارات أخرى غير المعلنة من قبل إيران.
2: أذهب معك إيرانيا أيضا في جزئية الخط الساخن التي تحدث بها قبل قليل محمد الأحمد من واشنطن. هل هناك أي تأكيد أمريكي بالفعل بأن التنسيق بدأ ما بين الجانبين الإيراني والأمريكي حيال حركة الملاحة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إن كان هناك أي حديث إيراني سواء بالتأكيد أو بالنفي أو بالتعليق على ما سربته وسائل إعلام أمريكية من جولة مفاوضات أو مباحثات ستكون هنا في الدوحة غدا الثلاثاء؟
8: حتى الآن محمد لا توجد أي مواقف أو إعلانات رسمية إيرانية سواء فيما يتعلق بالخط الساخن أو حتى المفاوضات المقررة في الدوحة. إيران لا تجد نفسها دائما ملزمة بالتعامل بسرعة مع الأنباء التي يتم تداولها بشأن التفاصيل المفاوضات مع الولايات المتحدة. عادة إيران ما تتريث في الرد على مثل هذه التصريحات، وفي مرات أخرى لا ترد عليها بشكل كامل. تقول إيران أنها تتفاوض ليس على وسائل الإعلام وإنما خلف الأبواب المغلقة ومع المسؤولين المعنيين وليس من خلال وسائل الإعلام، ولذلك لا توجد حتى الآن أي مواقف. أما فيما يتعلق بالخط الساخن على التحديد، كان قد تم التأكيد على أنه سيكون هناك خط ساخن ما بين إيران والولايات المتحدة لحل الخلافات فيما يتعلق بالعبور والمرور من مضيق هرمز، ولكن الحرس الثوري نفى حتى التصريحات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الإيرانية قبل أيام قليلة، نفى بشكل كامل المتحدث باسم الحرس الثوري أن يكون هناك أي خط ساخن مع الولايات المتحدة للتنسيق فيما يتعلق بالخلافات في المضيق، حتى أنه رفض أن يكون هناك حتى خط ساخن في المستقبل. ربما يكون هناك مثل هذا الخط في الأيام القليلة المقبلة، ولكن ربما يكون خط دبلوماسي مع إيران، خاصة وأن إيران فيما يتعلق بالمرور والعبور من المضيق تؤكد أن هذا الأمر مسؤوليتها وأنه يجب الالتزام بإجراءاتها، وترفض إيران بشكل واضح وفقا لتفسيرها للبند الخامس من مذكرة التفاهم ترفض أن تكون هناك أي مسارات وإجراءات غير تلك المعلنة بالنسبة لها، وذلك من إعادة فتح المضيق بشكل كامل أمام السفن التجارية منها، وذلك كما كان عليه الوضع قبل الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة.
2: هذا يبدو بطبيعة الحال موقفا متباينا مع ما طرح من الجانب الأمريكي، لكن سنبقى في المتابعة لهذه النقطة بالتحديد. شكرا جزيلا لك مراسلتنا من طهران رانيا قاسمي. أذهب الآن إلى بيروت مع مراسلنا هناك أدهم أبو الحسام. نرصد معك ابتداء التفاعلات التي تجري في الداخل اللبناني حيال مسألة الاتفاق الإطاري.
9: محمد، كل الأطراف جميعها تحذر من الفتنة أو ما يسمى ما يريده العدو من مشاريع فتنة، سواء نائب البرلمان أو رئيس الحكومة الرئاسة اللبنانية، جميع الأطراف، لأن هناك حالة من الضبابية في المشهد بعد غياب تفاصيل كثيرة وأجوبة عن أسئلة كبيرة يطرحها الشارع هنا في لبنان حول مآلات الأمور بعد توقيع اتفاق الإطار ما بين الجانبين اللبناني وإسرائيل، خصوصا في ما يخص المنطقتين التجريبيتين الذين تحدث عنهم الجانب الإسرائيلي في كل من فرون وزوطر الغربية وهما بالأصل غير محتلتين. وكان النقاش سابقا بأن يبدأ الحديث عن المناطق التجريبية من مناطق تكون محتلة ينسحب منها الاحتلال بشكل فعلي وليس ما توصلت إليه الأطراف لاحقا. أهم المواقف خلال الساعات الماضية، حزب الله تحدث في بيان له عن استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان، تحدث عن غارات من مقاتلات حربية استهدفت النبطية وأيضا مناطق أخرى في ميفدون، إضافة إلى غارة لمسيرة إسرائيلية في أرض مفتوحة في فرون، تفجير مباني سكنية في كل من الطيبة وحداثة، إضافة إلى مجدل زون.

0: وقال الحزب في بيانه أنه يراقب هذه الانتهاكات ويحتفظ بحق الرد عليها. هذا الحق الذي مرارا وتكرارا ما أكد عليه حزب الله في بياناته وعلى لسان أمينه العام نعيم قاسم بأنه لن يستطيع أحد أن يسلب لبنانيين حق الرد عن أرضهم وشعبهم. إلى أيضا المواقف الإقليمية، الرئاسة أو رئيس البرلمان تحدث بأنه تلقى اتصالا من نظيره الإيراني قاليباف. قاليباف أكد خلال اتصاله لنبيه بري بأن إنهاء الاحتلال وأيضا انسحابه من جنوبي لبنان وإنهاء الحرب كلها يعني نقطة جوهرية في البند الأول من مذكرة التفاهم ما بين واشنطن وإيران. وقال أيضا قاليباف بأنه قرر في اجتماعات سويسرا بأن يكون هناك وحدة مراقبة للنزاع لإنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال تشكل من لبنان وأمريكا وإيران. أكد الطرفان بري وقاليباف على ضرورة أن تجتمع هذه اللجنة في أقرب وقت لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وأيضا تنفيذ بنود الاتفاق الذي يفضي إلى إنهاء الاحتلال، والكثير من النقاط الجوهرية التي تحدث بها الطرفان. أخيرا محمد، كل من رئيس الحكومة نواف سلام وأيضا نبيه بري بحثا في اتصال الأوضاع الراهنة، وأكد الطرفان على يعني محاربة الفتنة والتصدي لها وعدم استغلال أي حدث سياسي لإحداث انقسام داخلي في لبنان.
1: إذن هذه نقطة يؤكد عليها مختلف الفرقاء في لبنان، ولكن أذهب معك في قراءة للوضع الميداني أدهم أيضا في جنوب لبنان. آخر ما كنا قد تابعناه نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية بتفجيرات جرت لأنفاق في جنوب لبنان، ماذا في تفاصيلها؟
0: محمد، خلال يعني وقت متأخر بعد منتصف الليل في جنوب لبنان سمع دوء انفجار ضخم هو يعني نفذه الجانب الإسرائيلي في مجدل زون. الجانب الإسرائيلي يتحدث عن تفجير شبكة ضخمة من الأنفاق لحزب الله. حزب الله تحدث عن هذا التفجير بأنه تفجير في منطقة مجدل زون لمباني سكنية، إضافة إلى عدة تفجيرات في كل من الطيبة وحداثة. فيما عدا ذلك كان هناك أيضا غارات من مقاتلات حربية على النبطية وحداثة. الغارة التي استهدفت مبنى سكني في النبطية جاء على خلفية أو عقب هذا الاستهداف أيضا نزوح جزئي من النبطية في ساعات متأخرة من الليل، وتم رصد يعني عدد من السيارات المدنية التي تغادر مدينة النبطية. نعم. إضافة إلى تحليق المسيرات الإسرائيلية في أجواء جنوبي لبنان، حالة من الهدوء والترقب لما ستؤول إليه يعني ما تم التوصل إليه بخصوص المناطق التجريبية محمد كما تحدثنا سالفا. حتى الآن يعني الحذر يسود الموقف، وكما ذكرنا أن الشارع هنا في لبنان ينتظر الكثير من الإجابات عن أسئلة جوهرية تخص مستقبل جنوبي لبنان.
1: شكرا جزيلا مراسلنا من بيروت أدهم أبو الحسام. نتحول الآن إلى نجوان سمري. أهلا بك نجوان، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. لعلنا نبدأ من الوضع الميداني ربما ابتداء في الجنوب اللبناني، وهو ما كان يتحدث به قبل قليل أدهم. الرواية اللبنانية هي استهداف وتفجير لمبان سكنية في مجدل زون والنبطية، ولكن ماذا يقول الإسرائيليون؟
2: الجانب الإسرائيلي الليلة الماضية قال بأن الجيش فجر ودمر شبكة أنفاق وبنى تحت أرضية تابعة لحزب الله في منطقة مجدل زون. وفي بيان من مكتب نتنياهو وكاتس وزير الدفاع قال إن هذا المجمع كما وصف كان يحتوي على مئات القطع من الأسلحة، بالإضافة إلى منصات لإطلاق صواريخ كانت جاهزة ومعدة لإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل. وإنه تم أيضا التنسيق بشأن هذا التفجير وهذا التدمير مع الإدارة الأمريكية. وهذا البيان ربما من مكتب نتنياهو وكاتس مباشرة بعد عملية التفجير كان يحمل العديد من الرسائل المتعلقة ببنود هذا الاتفاق، وترجم عمليا للموقف الإسرائيلي وللتصريحات التي سمعناها من نتنياهو وكاتس في الأيام الأخيرة الماضية وكررها مرارا بأن اتفاق الإطار مع لبنان يضمن حرية عمل للجيش الإسرائيلي في هذه المناطق.

0: بمعنى مواصلة العمليات العسكرية وليس فقط عمليات دفاع عن النفس، وفقا لانتقادات وجهت من الداخل الإسرائيلي لهذا الاتفاق بأنه يحد من حرية عمل الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق وفي مواصلة العمليات ضد بنى تحتية تابعة لحزب الله، ومن جهة أخرى قضية التنسيق مع الإدارة الأمريكية بأن نتنياهو وكاتس أرادا أن يقولا بأن هذه العمليات تندرج ضمن الآلية الجديدة بعد التوقيع على هذا الاتفاق، وإنه يتم التنسيق مع الإدارة الأمريكية وأن الإدارة الأمريكية على علم بهذه العمليات، وبالتالي من الواضح بأن العمليات للجيش الإسرائيلي لا تقتصر فقط عما كان يروج له بأنه فقط لإزالة تهديدات فورية أو مباشرة من قبل عناصر حزب الله ضد الجنود وضد البلدات الإسرائيلية، وإنما أيضا ستتواصل العمليات في
1: هذا الفهم الجديد ربما تثبت بعد الاتفاق الإطاري في واشنطن.
0: هذا ما كان يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي طيلة الوقت، حتى خلال المفاوضات بين واشنطن وطهران، وحتى خلال المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية في واشنطن. طيلة الوقت كان هناك حديث بأن هذه العمليات ستتواصل على الأقل في المنطقة المعروفة منطقة الخط الأصفر، لكن دعنا أيضا نشير
1: الآن إلى هذا الخبر العاجل نجوان. هآرتس تنقل عن مصادر عسكرية بأن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي أمر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان.
0: تماماً.
1: في أي سياق يأتي هذا؟
0: تماما، هآرتس تكشف صباح هذا اليوم في مقال مطول عن الملحق الأمني، عن المناطق التجريبية، عن لماذا لم يبدأ الجيش انسحابه يوم أمس من المناطق التي تم تحديدها، وتقول وتنقل عن مصادر عسكرية وضباط كبار في الجيش بأنه لم يصدر أي أمر من القيادة السياسية للقيادة العسكرية بالبدء بتنفيذ انسحابات من هذه المناطق. هيئة البث الإسرائيلية كانت قد أشارت قبل يومين بأن بدء الانسحاب سيبدأ يوم أمس، ولاحقا قالت بأن ذلك تأجل لعدم استعداد الجيش اللبناني الدخول إلى هذه المناطق. لكن دعني فقط أكمل الفكرة. هآرتس أيضا تذكر نقطة في غاية الأهمية، وهي تباعا ربما لما كشفه تحديدا الزملاء يوم أمس في لبنان، عندما
1: المناطق التجريبية
0: تماما، عندما وصل الزميل مازن إبراهيم إلى قرية فرون التي قال الجيش الإسرائيلي بأنه سينسحب منها، وقال إن هذه المناطق زوتر الغربية وفرون غير محتلتين أصلا ولا يوجد بها قوات لجيش الاحتلال الإسرائيلي. تقول هآرتس عن مصدر مطلع بأن إسرائيل فعليا لا تفرض سيطرة كاملة على بعض المناطق التجريبية، وإنها مناطق عمل فيها الجيش الإسرائيلي سابقا بشكل متقطع، وتضيف بأن قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي هي من أوصت وحددت هذه المناطق التجريبية، وبالإضافة إلى فرون وزوتر الغربية أيضا هناك قرية أخرى الغندورية، أعتقد أنها قريبة أيضا من فرون. ولكن تقول الصحيفة أيضا بأن الجيش لا ينتشر فعلا بشكل دائم في زوتر الغربية، وإنما موجود في فرون والغندورية. إذن هنا تؤكد عمليا الصحيفة بشكل أو بآخر ما أوردته الجزيرة ووصلت كاميرتنا إلى هناك يوم أمس، بأن هذه المناطق غير محتلة فعليا، وإن كانت تذكر بأن فرون وغندورية هي يتموضع بها الجيش الإسرائيلي، وفقط زوتر الغربية التي كان بها بشكل غير متواصل الجيش الإسرائيلي ونفذ بها عمليات توغل محدودة. هذا ما تقوله الصحيفة، وفي هذا إشارة ربما إلى مسألة قضية الانسحاب والخداع أيضا التي يتهم بها نتنياهو عندما قال بأن الجيش الإسرائيلي سينسحب من مناطق فيها قوات من الجيش الإسرائيلي. ولكن ربما من الواضح بأن هذه المناطق عمليا غير محتلة،
1: ويبدو أن هناك نقاشا أيضا نجوان في الداخل الإسرائيلي يتحدث عن الاتفاق الإطاري بطرح استفهامات، مسألة الجدول الزمني هذا الإسرائيليون يبدو أنهم يتحدثون به، مسألة كيف سيسحب سلاح حزب الله، مسألة كيف هل ستنجح الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في جنوب لبنان. هم أيضا يطرحون تساؤلات من هذا القبيل، كيف تبدو أصداء هذا الاتفاق حتى اللحظة في الداخل الإسرائيلي؟
0: تسريبات تنقلها وسائل إعلام إسرائيلية عن ملحق أمني سري يرفق إلى جانب هذا الاتفاق، بدأت تظهر في وسائل الإعلام الإسرائيلية بعض بنود هذا الملحق السري وفقا لما يوصف في وسائل الإعلام الإسرائيلية. لكن بالمجمل، وهذا أيضا ما تؤكده هآرت، فإن هذا الملحق الأمني عام جدا، لا يحدد جدولا زمنيا لا للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ولا لنزع سلاح حزب الله، وأيضا لا يحدد المناطق التجريبية التي سيخرج منها الجيش الإسرائيلي تباعا. وأيضا كانت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 قد أكدت الليلة الماضية بأن إسرائيل ترجح بأن هذه العملية ستستغرق مدة طويلة، وأنه لن يتم تحديد مناطق أخرى غير المناطق التي ذكرت أولا في المستقبل القريب. وحتى الانسحاب من القريتين اللتين تحدثت عنهما إسرائيل، إفرون وزوتر الغربية، سيستغرق عدة أسابيع وفقا للتقديرات الإسرائيلية. بالإضافة إلى بند آخر كشفت عنه قناة التلفزة الإسرائيلية 15، وربما هو الأبرز حتى الآن، أن الجيش الإسرائيلي بعد أن ينسحب من هذه المناطق ويعود ويدخل إليها الجيش اللبناني، سيستطيع أن يدخل مجددا للإشراف على صدق الجيش اللبناني في تفكيك البنى التحتية لحزب الله ونزع سلاحه في كل منطقة ومنطقة، على عكس ربما الفترة السابقة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية عام 2024 التي كان الجيش الإسرائيلي يقول فيها بأنه طلب من الجيش اللبناني الدخول إلى هذا الموقع. القناة تقول إنه بالنظر إلى هذه الفترة، ففي بعض الأحيان تتهم الجيش اللبناني بأنه كان يخدع الجانب الإسرائيلي ولا يقوم بإنجاز المهمات.
1: وبالتالي ليس حزب الله فقط تحت عدسة المجهر من الناحية الإسرائيلية بانسحابه وبتسليم سلاحه وبتفكيك بناءه التحتية، وإنما حتى الجيش اللبناني.
0: بل وهناك تشكيك أيضا أولا بقدرة الجيش اللبناني على تنفيذ هذه المهمة، بل هناك أيضا محاولة اتهام عناصر في الجيش اللبناني بأنهم موالين لحزب الله، وبالتالي هناك اتهامات وردت أيضا على لسان نتنياهو في كلمته قبل يومين بأنه في الجيش اللبناني عناصر جهادية كما وصفها ويجب التعامل معهم. وهناك العديد من الصحفيين الإسرائيليين الذين يتابعون مسألة اتفاق الإطار حاليا يتهمون بشكل مباشر عناصر في الجيش اللبناني بأنهم موالين لحزب الله، وبالتالي من الصعب عليهم تحقيق الأهداف التي تريدها إسرائيل في محاربة وتفكيك
1: من خلال التعاون مباشرة
0: ونزع
1: مع الجيش
0: سلاح
1: اللبناني.
0: تماما.
1: ننوه بهذا الخبر العاجل نجوان، هآرتس تنقل عن مصادر بأن الإدارة الأمريكية تدرس إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان مماثلة لما تم تطبيقه في غزة. هل لدينا أي تفاصيل حيال هذا الخبر؟
0: نعم، بنفس المقال الذي يتحدث عن آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، تقول هآرتس عن مصادر بأن هذه فكرة مطروحة تدرسها الولايات المتحدة.
1: عمليا ماذا تعني؟
0: كما تم إقامة مركز عسكري تنسيقي في كريات جات جنوب إسرائيل بالقرب من قطاع غزة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار والإشراف عليه، تدرس إقامة مركز مشابه ومماثل في الشمال كما يبدو في داخل إسرائيل لمراقبة وقف تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان. ربما الإدارة الأمريكية لا تثق كثيرا بالطرفين وتريد أن تحدد وتؤكد على التزام كل منهما باتفاق وقف إطلاق النار، وأن كل عملية ستقدم عليها إسرائيل ستكون بالتنسيق أيضا مع الإدارة الأمريكية. هكذا كان يقال أيضا في بداية وقف إطلاق النار في غزة بأن الإدارة الأمريكية تريد أن تحد من العمليات العسكرية في إسرائيل غير الضرورية،
1: ولكن في الوقت نفسه وافقت على بقاء إسرائيل في المنطقة التي تسمى بالمنطقة الصفراء في قطاع غزة، لم تنسحب منها إسرائيل بل وسعتها وفق ما تابعنا في تحقيقات للجزيرة. وربما هذا عمليا يطرح أسئلة أيضا أو استفهامات على ما ستقوم به إسرائيل في لبنان. كل أحوال، شكرا جزيلا نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين.

0: في ظل التوتر القائم، لم يعد الخلاف في مضيق هرمز يقتصر على أمن الملاحة، إذ امتد إلى مسارات العبور نفسها. واليوم تتوزع ممرات السفن بين مسارات متعددة، لكل منها اعتباراتها الأمنية والسياسية التي يحددها كل طرف. المزيد عن هذه المسارات في التقرير التالي.
1: بين شمال مضيق هرمز وجنوبه، باتت السفن والناقلات الداخلة والخارجة تجد أمامها حالياً 5 مسارات تختلف مرجعية تحديدها وإجراءاتها والاعتبارات السياسية والأمنية لكل طرف. على الخريطة يتضح المسار الدولي كمسار تقليدي معتمد منذ عام 1968 من طرف المنظمة البحرية الدولية، يبدأ من بحر عمان شرقاً ويمر وسط المضيق عبر ممرين متوازيين، واحد للدخول والآخر للخروج بين السواحل الإيرانية شمالاً والعمانية جنوباً. أما اليوم ومع التطورات التي شهدتها الحرب والإجراءات الإيرانية والأمريكية التي ترتبت عليها، تظهر مسارات أخرى. إيران حددت من جانبها مساراً آخر تقول إنه يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق ويقع بالنسبة للسفن الداخلة جنوبية جزيرة هرمز، وللسفن الخارجة جنوبية جزيرة لاراك. وطهران تقدمه بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مساراً آخر أيضاً، وهو المسار الجنوبي، وأعلنت أنه مسار آمن وموصن به وخال من الألغام. يبدأ من بحر عمان لكنه ينحرف داخل المياه الإقليمية العمانية، حيث يمر جنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة بعيداً عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. سلطنة عمان من جانبها اقترحت ممراً مؤقتاً أمام سواحلها بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، قالت إنه سيكون شمال وجنوب المسارات الملاحية القائمة. وبموجب خطة مرحلية وضعتها المنظمة بالتنسيق مع السلطات العمانية، فسيجري جمع السفن والتواصل معها لإبلاغها بموعد السماح لها بالمغادرة وبالمسار الذي ينبغي أن تسلكه. بين هذه المسارات يوجد مسار آخر غير محدد، فالسفن التي تعبر من ممراته لا يمكن رصدها بسهولة لأنها تطفئ أجهزة التعريف الآلي أو تتوقف عن بث مواقعها فتغيب مؤقتاً عن الرصد. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري، وأظهر التحليل تحولاً واضحاً بعد إعلان القيادة المركزية في 20 يونيو اعتماد الممر الجنوبي. ففي الأيام 5 السابقة للإعلان، وتحديداً في 15 يونيو عندما تم إعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، عبرت المضيق 91 سفينة لم تستخدم أي منها الممر الجنوبي، بينما سلك 36% منها الممر الذي حددته إيران، و 62% منها مسارات غير محددة. أما بعد الإعلان وخصوصاً بين 20 و 27 يونيو، فارتفع عدد السفن إلى 303، وقفزت حصة الممر الجنوبي مباشرة إلى 29% مقابل تراجع الممر المحدد من قبل إيران إلى 21%، وارتفاع استخدام الممر الدولي إلى 11%، فيما انخفضت المسارات غير المحددة إلى 39%. الخلاف الذي تولده هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة، فإيران ترى في المسار الجنوبي محاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعمه واشنطن بوصفه طريقاً أكثر أمناً وحرية. أما السفن العابرة فتواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر.
0: هذه المستجدات مشاهدينا ننقلها لمساحة النقاش والتحليل مع ضيوفنا. ينضم إلينا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، ومن طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكما ضيفينا. نبدأ معك سيد وايدز، يعني جولة مرتقبة غدا في الدوحة للتفاهم ما بين الأمريكيين والإيرانيين، حتى اللحظة وفق التسريبات الإعلامية هي للتفاهم حول حركة الملاحة في المضيق، ولكن هل نتوقع ربما تفاهمات من نوع معين، مذكرة جديدة ربما تلحق بالمذكرة التي وقعت قبل أسبوعين؟
2: حسناً، ملحق هو أمر ممكن، لكن المشكلة هي بأن هذه الوثيقة هي غير كاملة وغير واضحة ولا يتفق عليها جميع الأطراف، وهي تتيح الكثير من التفسيرات. فعلى سبيل المثال، الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى أي حظر لاستخدام المسارات البحرية أو الممرات البحرية بجوانب سواحل عمان أو في أماكن أخرى، حتى في حين أن الإيرانيين لديهم مساراتهم المخصصة. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تظن بأن السفن يمكنها أن تختار أي مسار تريده، ولكن الإيرانيين في تفسيرهم يرون بأن إيران هي تقرر المسارات التي على السفن أن تقوم باتباعها. وبالتالي هذا مثال واحد وهنالك عديد الأمثلة، وبالتالي ملحق قد يقوم بحل هذه الإشكالية إذا ما تعامل مع هذا الخلاف، وربما قد يكون ببساطة عبارة عن بيان وتفسير متفق عليه أو أمر قريب من هذه الأمور، لكن ينبغي أن يكون هنالك نوع من الاتفاق حول ما هو المسموح داخل المضيق وعلى الأقل خلال 60 يوما القادمة.
0: دكتور خاميار، السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل غاب عن الأطراف الولايات المتحدة أو إيران عندما وقعت تلك المذكرة أن يكون هناك توضيح لكل هذه النقاط، أم أنه ربما كان للطرفين مصلحة في ضبابية الصياغة؟
3: لا أتصور بأن هناك كانت مصلحة للجانب الإيراني، لأنه كما أعرف وكما طلعت هذه المذكرة 23 مرة قد انتقلت من دائرة إلى دائرة معنية لكي تكون دقيقة جدا حتى لا تكون قابلة للتأويل من طرف
0: الآخر. بين طرفيها أم في الداخل الإيراني؟
3: نعم، الدوائر الإيرانية المعنية، وهذا يعني هذه حقيقة، وهذا يعني بأن الإيرانيين كانوا يعني يعرفون جيدا بأن أي نقطة غامضة ستكون قابلة للتأويل أمريكيا، وهذا ما تعودت عليه طهران دائما في المفاوضات السابقة. ولكن حتى لو كانت هذه الدقة إلى هذه الدرجة، وكما تفضلت حضرتك يكون ملحق لكل بند توضيح إيضاحي، ولكن لا أتصور الولايات المتحدة الأمريكية هي بحاجة إلى تبرير وإلى ذريعة تعمل ماذا تريد في أواقع متعددة. النقطة الثانية، أريد أن أؤكد بأن لحد الآن لم يكن هناك موقف رسمي للمشاركة في المفاوضات التقنية ليوم غد. هناك غموض، هناك بعض الأصوات تعلو لعدم المشاركة، وحتى بعض المطلعين يتحدثون بأن ألغيت المفاوضات التقنية ليوم غد، ولكن لست مطمئنا، يجب أن ننتظر الساعات القادمة ولكي نرى ماذا سيكون. حتى الوزير العراقي لم يؤكد ذلك في مؤتمر الصحفي في بغداد، والمسؤولين الآخرين كذلك. الهاجس اللبناني ما زال يعني يطلي بشكل كبير على هذه المفاوضات التقنية حتى، فكيف بالمفاوضات الرئيسية وجولتها الثانية؟
0: أعود لك سيد وايدز، السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، كادت الأمور أن تتدهور بشكل كبير خلال الأيام الماضية، والفعل ورد الفعل لم يتوقف حتى أعلن الجانب الأمريكي إيقاف عملياته، وجاءت التسريبات عن جولة ستكون غدا في الدوحة. لذلك السؤال، ما المطلوب إجراؤه اليوم لمنع مثل هذا التصعيد حتى يصل الطرفان إلى اتفاق نهائي؟
2: في الوقت الحالي الوضع مستقر، وكلا الطرفين يراقبان الوضع القائم، وبالتالي لن يكون هنالك أي عمليات عسكرية. لقد كان الطرف الإيراني هو من بدأ بالجولة الأخيرة عبر هجومه على سفينة تجارية، ونائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فانس قام باقتراح أنه عوضا عن القيام بهذا مجددا

0: مجددا، وإذا ما كان إيرانيين غير راضين حول أي شيء يمكنهم فقط الاتصال به أو غيره من المسؤولين الأمريكيين، ويمكنهم حل هذا قبل أن يتم اللجوء إلى عنف متجدد.
1: إذا أردنا الإشارة بإصبع الاتهام لأحد الطرفين سيد عباس، سنبقى في دوامة ربما لا نخرج منها. لذلك هذا يعيدنا إلى مسألة الأفهام المختلفة لبنود مذكرة التفاهم، أليس كذلك؟ ما زالت بحاجة إلى التوضيح.
2: نعم بالفعل، لكن أنا قلت بأن الأمريكيين ليس بحاجة إلى مبررات، لأنهم من خلال أولا يريدون أن يتفاوضون على الهواء مباشرة، ونقطة ثانية هم يعني الرئيس الأمريكي يريد أن يخرج من المأزق الذي هو خلقه له، وهذا المأزق كبير. عندما يتحدث عن ضرورة تحسين معيشة المزارعين الأمريكيين، ويؤكد على ضرورة الإشراف على الأموال الإيرانية، هذا هو يعتبر بند وتفسير وخارج وتأويل غير صحيح أبدا لما اتفق عليه، والوسطاء يشهدون على هذه الأمور، وخاصة هذا البند الذي يتعلق بالأموال الإيرانية المحجوزة. لن تكون هناك أي إشارات تشجيعية لإطلاق سراح هذه الأموال إن صح التعبير، وهذا ما شاهدناه في المفاوضات السابقة في جنيف وفي عمان، وحتى قبل ذلك عندما وصلت هذه الأموال إلى قطر بعد أن أطلق سراح السجناء الإيرانيين والأمريكيين. لذلك هذه المماطلة تثير شكوك عند الطرف الإيراني بشكل كبير. لذلك أتصور بأن الأمور مع الأسف تسير في منحة تصعيدية، وهذه لا تخدم المنطقة ولا تخدم إيران وأمريكا أيضا.
1: سيد وايتس، الاستمرار في الإشارة بإصبع الاتهام إلى الآخر سواء أمريكا تجاه إيران أو العكس، وكذلك حالة التهدئة وعدم التهدئة، هذه ستبقي علامات استفهام مطروحة حول مصداقية الطرفين في التوصل لاتفاق نهائي، كيف تعلق؟
0: إن الهجمات الحربية والتفسيرات المختلفة حول هذه المسألة مضيق هرمز والمسألة اللبنانية وفيما إذا كانت على إيران أن تحصل أو تستخدم الأصول المجمدة من أجل شراء منتجات أمريكية، أظن بأن هذا سبب واضح لماذا أن هذه المفاوضات سوف تكسب وزنا. بعبارة أخرى، لأنه توجد هذه الخلافات التي لم يتم حلها، هذه ينبغي أن تكون بداية أو شرارة لكلا الطرفين من أجل أن ينخرطوا بمفاوضات من أجل حل هذه الخلافات، وهذا لن يحدث من وجهة نظري مبدئيا إذا أدرك أحد الأطراف بأن الطرف الآخر ليس فقط أن لديه تفسير مختلف وإنما موقف مختلف وأنه لا يمكنه حله. لا يمكنني أن أرى الولايات المتحدة الأمريكية تذهب إلى الحرب من أجل أن تتأكد من أن المشروع الإيراني قد توقف، ولكن ربما تستخدم القوات المسلحة على من أجل المسألة النووية حتى لا يسعى الإيرانيين وراء البرنامج النووي حتى يوافقوا على عملية تفتيش كافية. بالتالي على المدى القصير أظن بأن هذه الخلافات قد تكون مفيدة ولكنها لن تكون كذلك على المدى البعيد.
1: سيد عباس، كيف ستتعامل إيران مع العصا الجديدة في الدولاب وهي الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي؟
2: نعم، هذه إحدى المعضلات التي تواجهها إيران، وأتصور بأن هناك نوع من الإحراج في التعامل مع هذا الملف، لأن في النهاية هناك حكومة رسمية تتخذ القرار، وهذه الحكومة هي تعمل بكل جهد.

0: هي بأي سبب، إملاءات أمريكية أو ضغوط أو قناعة، لا أعرف، ولكن أتصور بأن هذا المسار الأمريكي اللبناني الإسرائيلي، هذا مسار يرفضه الأكثرية من الشعب اللبناني. وفي نفس الوقت هناك جهة تتصور وتعرف بأنها هي الجهة الرسمية لاتخاذ أي موقف رسمي لبناني، وهي الحكومة اللبنانية تتفاوض مع إسرائيل، وهذا تحرج الإيرانيين. هل يتدخلون؟ هل ماذا سيكون مصير البند الأول الذي هو يؤكد على يعني وقف إطلاق النار في كل الجبهات ومنها لبنان، ويذكر لبنان 3 مرات، وهناك مطالبة شعبية وتأكيد على مسار إسلام أباد بالنسبة للقضية اللبنانية، ولكن الجهة الرسمية تتخذ موقف آخر. هذا أتصور بأن الأمر لن يحسن بعد الاتصال الذي أجراه السيد قاليباف مع السيد نبيه بري يوم أمس، هو يأتي في هذا المسار. نحن في انتظار الساعات المقبلة التي ستحسم إيران موقفها من المفاوضات، وحتى من المفاوضات التقنية، وهذا ربما سيكون هذا الموقف موقف مصيري إذا ما اتخذ بالنظر إلى البنود والبند الأول، خاصة الذي يعتبر بوابة لاستمرارية المفاوضات ومذكرة التفاهم. على أي حال، الوضع متدهور وهو نحو الانزلاق، وهناك تساؤل كبير بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تريد أن تقضي على النظام برمته وعملت وأعلنت الأهداف، والآن تسير في اتجاه أمور هامشية، مضيق كان أساسا مفتوحا قبل هذه الاعتداءات، والآن يتحول إلى الهدف
1: نعم،
0: الأسمى للولايات المتحدة الأمريكية، التي دائما يقول رئيس ترامب بأنه لا ينتفع من هذا المضيق إلا 1%، والبقية للعالم، والعالم هو صامت ولن يؤيد المواقف الأمريكية، ويعتبر هذه الحرب هي ليست حرب أمريكا، ليست حرب أمريكا ولا حرب الآخرين، وإنما حرب جهة ثالثة.
1: السيد ريتشارد للتو خرج الاتفاق الإطاري، يعني ما زال جديدا الحديث عنه، لذلك يطرح تساؤل اليوم حول مصداقية الولايات المتحدة في أن تمضي في مذكرة التفاهم مع إيران، في ظل أنها وقعت على هذه المذكرة التي تنص على أمور معينة تتعلق بلبنان، لكنها في الوقت نفسه دفعت باتجاه مسار مختلف ما بين لبنان وإسرائيل.
2: حسنا، تذكر ما تم التوقيع عليه كان بيان مبادئ، لم يكن ملزما قانونيا، لم عهد ملزما قانونيا، وبالتالي كانت هذه عبارة عن تحديد لخطوط عمل ما يريده الطرفين، والبند الأخير نص على أن يعم السلام عبر المنطقة، وليس فقط ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وإنما في أماكن أخرى، وقد فهم على أنه في لبنان في قول كل شيء، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذت تدابير من أجل التعامل مع جذور الصراع في لبنان.
1: نحن بحاجة إلى توضيح مسألة دكتور ريتشارد. دكتور ريتشارد، نحن بحاجة إلى توضيح مسألة. ما ورد حول لبنان في بنود المذكرة ليس فقط في آخرها، وإنما في البند الأول يجري الحديث عن أن تعلن إيران وأمريكا وحلفاؤهما في الحرب الحالية توقيع مذكرة إلى آخره، بما في ذلك لبنان. منذ البند الأول في المذكرة وحتى نهايتها يجري الحديث عن لبنان وعن كل الجبهات وعن الحلفاء، بالتالي يجري الحديث عن حليف إيران حزب الله وعن حليف إسرائيل، عن حليف أمريكا إسرائيل.
2: لا أختلف معك، فعلا هذا ما نص عليه الاتفاق، والولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تنجز هذا عبر تعزيز حكومة

0: مسألة لبنان في مذكرة التفاهم من أجل المضي لتحقيق مصالح إيرانية أخرى؟
1: يعني السلطة اللبنانية هي الحقيقة منقسمة على هذا ما شاهدناه يوم أمس من خلال المواقف التي اتخذها رئيس البرلمان اللبناني
0: الاتفاق وقع في
1: وكثير
0: النهاية
1: من
0: سيد عباس.
1: صحيح، ولكن كثير من الاتفاقيات توقع ولكنها لن تطبق. ما كان في تقريركم قبل أن ندخل في الحديث معكم كانت تؤكد بأن زميلة تؤكد بأن هناك هذين النقطتين هم لم يكونا تحت الاحتلال، وهذا هو أساسا نقض لهذه الاتفاقية الموقعة بين لبنان والكيان الصهيوني. لذلك الأمور ليست، لأن
0: لكن
1: أساس هذه
0: المعني
1: الاتفاقية
0: بمراقبتها في النهاية هو لبنان. أنت ذكرت مسألة استقلالية
1: هو لبنان،
0: وأن هناك نظاما قائما هو من يحكم بمصلحته.
1: نعم، ولكن اللبنانيون منقسمون على هذا الأمر حتى على الصعيد الرسمي وحتى على الصعيد الشعبي. لذلك أنا أتصور ما قام به يعني الاتصال والمباحثات بين رئيس البرلمان إيران واللبناني هو يسير في هذا الاتجاه لكي تعرف طهران كيف تتخذ
0: طيب
1: هذا الموقف.
0: سيقول لك أحدهم أن هذا
1: الأمر
0: شأن
1: مقدما
0: لبناني، دكتور عباس، سيقول لك أحدهم أن هذا شأن لبناني في النهاية بغض النظر كيف حللته. هل ستغض إيران بتقديرك الطرف عن مسألة لبنان في ظل أن هناك اتفاقية هي كالعصا في الدولاب؟
1: هذا صحيح، أرجع وأؤكد، هل هذه الاتفاقية حتى في إطارها المرفوض من قبل غالبية الشعب اللبناني، هل هذا الاتفاق بهذا الشكل هو سينفذ أم لا؟ إذا لن ينفذ يعني هناك سيكون استهداف للمقاومة، استهداف لحزب الله واستهداف لبنان. عند ذلك أتصور الإيرانيون لن يتركوا الأمر يمر مرور الكرام، وأتصور بأن هناك سيكون موقف، وهذا الموقف ليس سياسيا فقط وإنما سيكون موقفا عمليا. عند ذلك نرجع إلى المربع الأول من مذكرة التفاهم، والإيرانيون مستعدون للتفاوض مرة أخرى وللمواجهة مرة من ناحية أخرى إذا فرض عليهم حرب جديدة واعتداءات جديدة.
0: الحديث عن أن غالبية لبنان هي رافضة لهذا الاتفاق تطرح علامة استفهام كذلك.
1: هذا هو الواقع، يعني مكون كبير، مكونان كبيران يرفضان من خلال، وهذا ما شاهدناه في الشارع اللبناني ومن خلال
0: شكرا
1: البيانات التي
0: شكرا جزيلا
1: صدرت لكم.
0: دكتور عباس، انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش، شكرا جزيلا لك ضيفنا من طهران وكذلك لضيفنا من واشنطن دكتور ريتشارد وايتس. تعد بلدة فرون في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان إحدى بلدتين تجريبيتين تحدث الجيش الإسرائيلي عن الانسحاب منهما بموجب الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن. الجزيرة رصدت الواقع في البلدة التي لم تصل إليها القوات الإسرائيلية منذ اندلاع المواجهات في 2 مارس الماضي.
2: نحن الآن نتواجد في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل. هذه البلدة لديها موقع استراتيجي، هذا الدمار الذي حل بها جراء القصف الإسرائيلي، ولكن لابد من الإشارة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تصل إطلاقا إلى هذه البلدة، وبالتالي عندما يجري الحديث عن بلدة فرون كمنطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويستلمها الجيش اللبناني، فإن الوقائع الميدانية التي نشاهدها والتي نعاينها هنا ووصولنا إلى هذه النقطة يؤكد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تطأ هذه البلدة إطلاقا، أقدامها لم تطأ هذه البلدة إطلاقا. وبالتالي الذي ينبغي الإشارة إليه بأن هذه البلدة فرون التي كان يبلغ عدد سكانها نحو 2200 شخص غادروها خلال فترة المواجهات، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي

0: بقصف نحو 80% كما سنحرك عدسة الكاميرا قليلا كي نرصد الدمار. نحو 80% من منازلها جرى استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتدمرت بشكل جزئي أو بشكل شبه تام. ربما من خلال عدسة الزميل عصام مواسي يمكن أن نرصد كامل هذا الواقع الميداني هنا في بلدة فرون. هذه البلدة تعتبر نقطة اتصال ما بين محافظتي جنوب لبنان، نتحدث عن محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية، أيضا هي نقطة التقاء ما بين قضائي قضاء بنت جبيل وقضاء صور.
1: إلى العراق، حيث نقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الوزراء علي الزيدي قوله إن ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى وإن الحكومة ستستمر في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام. وأضافت وكالة الأنباء العراقية أن عشرات المتهمين في ملفات فساد اعتقلوا بينهم أعضاء بمجلس النواب بعد رفع الحصانات عنهم، ذلك بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
2: معتقلون بالعشرات في ساعات الصباح الأولى، مسؤولون بينهم أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة البرلمانية، ويواجهون العدالة بتهمة فساد مالي وإداري يقدر بمئات الملايين من الدولارات. هي خطوة يصفها كثيرون بالأولى من نوعها والأبرز لحكومة عراقية لم يتجاوز عمرها شهرين.
3: مسؤولين كبار أكبر من الذين تم اعتقالهم سوف يطالهم المداهمات والاعتقالات، وهذه طبعا بالتأكيد راح تكون عملية غير مسبوقة ولكن نتائجها ستكون خطيرة، لأنها يعني تمثل كما لو كان انقلاب على النظام السياسي القائم على التواطؤ وعلى التفاهمات البينية.
2: تقول مصادر للجزيرة إن الاعتقالات نفذها جهاز مكافحة الإرهاب فجر الأحد وفقا لمذكرات قضائية تهدف لحماية المال العام وردع أي عملية هدفها الابتزاز، حسب تأكيدات هيئة النزاهة في العراق.
4: النقطة الإيجابية في هذا الموضوع أن الأجهزة الرقابية من عام 2005 ولحد الآن هي كانت تعمل على جمع الملفات وجمع الأضابير وجمع الأدلة والقرائن، لذلك سيكون مجلس القضاء والقضاة أمام بنك كامل من المعلومات والأدلة.
2: عمليات الاعتقال نفذت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، بينها المنطقة الخضراء المعروفة بإقامة كبار المسؤولين، كما شهدت محافظات عراقية أخرى عمليات اعتقال طالت مسؤولين محليين. كل هذا جاء بعد اعترافات أدلى بها وكيل وزير النفط عدنان الجميلي الذي اعتقل أواخر آيار الماضي بتهم فساد كشفت عن امتلاكه عشرات الملايين من الدولارات وتعاونه مع مسؤولين متنفذين في السلطتين التشريعية والتنفيذية. سامر يوسف، الجزيرة، من القصر الحكومي بغداد.
5: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين سيلتقون غدا في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وكان مسؤول أمريكي رفيع قد قال للجزيرة إن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لم تلغى وإنها لا تزال مقررة في الأيام المقبلة. وأضاف المسؤول أن قنوات فض النزاع مع إيران لا تزال قائمة ونشطة في أعقاب محادثات سويسرا الأسبوع الماضي. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري، قال إن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. من ناحية أخرى، نقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية إن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي أمر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان. هذا وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش الإسرائيلي دمر شبكة أنفاق وبنية تحتية لحزب الله في منطقة مجدل زون بجنوب لبنان. وأضاف البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة والممثلة الأمريكية في لبنان مسبقا

0: بالعملية. وقال حزب الله إن العدو الإسرائيلي واصل خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار، ونفذ تفجيرا في بلدة مجد الزون، وشن غارات على مدينة النبطية وبلدتي ميفدون وفرون. وأضاف أنه يراقب الانتهاكات الإسرائيلية ويرصدها ويحتفظ بحقه في الدفاع عن الوطن وعن الشعب. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. محمد، البداية معك، وما وآخر التصريحات للإعلام الأمريكي بأن المحادثات مستمرة.
1: نعم، بالفعل وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا فعليا على وقف الهجمات المتبادلة وكذلك استئناف المحادثات. وفق هذه التقارير الروعة سيوقف الطرفان المواجهات العسكرية مع السماح كذلك بحرية حركة الملاحة في مضيق هرمز، فيما يشير المسؤولون الأمريكيون الذين نقلت عنهم وسائل الإعلام أن العاصمة القطرية الدوحة من المتوقع أن تستضيف يوم الثلاثاء أحدث جولة جديدة من المحادثات التي ستركز على معالجة الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز، خاصة بعد أن أشعلت الخلافات حول تفسير بنود مذكرة التفاهم، لا سيما البند الخامس بشأن مضيق هرمز، هذه الجولة الأخيرة من التوتر، ولا سيما كما قلت البند الخامس من مذكرة التفاهم الذي يشير إلى تعهد إيران ببذل أقصى جهودها لضمان حرية وأمن مرور السفن التجارية عبر المضيق، مقابل طبعا رفع الولايات المتحدة الحصار الذي كانت فرضته على الموانئ الإيرانية. بحسب موقع أكسيوس، كان من المقرر في الأصل أن تعقد محادثات الثلاثاء في سويسرا لمناقشة الجوانب التقنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، إلا أن التصعيد الأخير أدى إلى نقلها إلى الدوحة وتحويل تركيزها إلى مسألة ملف مضيق هرمز. لكن في ضوء التوتر الأخير الذي شهدناه منذ يوم الخميس، يبدو أن الجولة القادمة المرتقبة في الدوحة ستركز بداية على حل الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز، وربما هذه الجولة تأتي كبديل لجولة سويسرا التي كان يفترض أن تبحث الملف النووي، وبالتالي ربما جولة سويسرا قد تأتي لاحقا لحين تسوية الخلافات التي تجددت بشأن الروايات المتضاربة وتفسير كل طرف للبند الخامس من مذكرة التفاهم بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي كذلك أنه من المقرر أيضا استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم، وهو ما كان أكده مسؤول أمريكي أيضا للجزيرة. هذا الاتفاق على وقف المواجهات روعة يأتي بعد أيام من التصعيد في مضيق هرمز وما صاحبه من هجمات إيرانية وكذلك ردود عسكرية أمريكية مقابلة في إطار ما تصفه واشنطن بإجراءات دفاعية وإجراءات ردع. مصادر أمريكية أكدت كذلك أن الوفد الأمريكي لمباحثات الدوحة سيضم رئيس الفريق الفني نيك ستيوارت، لكن لحد الآن لا توجد أي معطيات رسمية في الحقيقة بشأن هذه الجولة المقبلة في الدوحة. كل ما نرتكز عليه هو تسريبات من طرف مسؤولين أمريكيين روعة.
0: وهل هناك أي تسريبات تشير إلى ما تم تأجيله من محادثات تقنية، مثلا الملف النووي، إلى أن يتم البت في مضيق هرمز؟
1: نعم، في الحقيقة روعة من المتوقع أن يتم التركيز بداية على مسألة مضيق هرمز، لأن هناك خشية في الواقع من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تفجير مذكرة التفاهم برمتها، وبالتالي هذه الجولة المرتقبة في الدوحة ستركز بداية على حل الخلافات المتعلقة بالمضيق، وهو ما أكده مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة بأن المحادثات مع إيران ماضية ولم تلغى، وبأن حتى المحادثات التقنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وتطبيق مذكرة التفاهم لا تزال مقررة في الأيام المقبلة وفق ما هو مخطط، لكن من من دون تحديد جدول زمني لذلك، علما بأن وزير الخارجية الأمريكي عندما كان في المنطقة أشار إلى أن هذه المحادثات التقنية في سويسرا قد تستأنف بنهاية هذا الشهر، لكن يبدو في ضوء الوضع المتوتر على الأرض فيما يتعلق بالهجمات الإيرانية وتهديد أمن الملاحة وكذلك الإجراءات الأمريكية المضادة، يبدو أن الطرفين اتفقا بداية على إجراء هذه المحادثات في الدوحة لحل الخلافات المتعلقة بشأن مضيق هرمز، على أن يتم بعدها تحديد موعد لمحادثات سويسرا المتعلقة بالجوانب التقنية بشأن الملف النووي الإيراني. روعة،
0: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن. إلى رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، ما آخر التصريحات من الجانب الإيراني بداية حول مضيق هرمز؟
2: نعم روعة، يعني يمكن القول أن إيران يعني تواصل توجيه الاتهامات للولايات المتحدة بنقض بنود مذكرة التفاهم، هذا ما جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي خلال تواجده في بغداد، حيث أكد أن انتهاك بنود مذكرة التفاهم وخاصة الجزء المتعلق بالبند الأول والذي ينص على وقف الحرب والامتناع عن القيام بأي أعمال عسكرية أو التهديد بها، هذا بالإضافة إلى توقف الأعمال القتالية على مختلف الجبهات وخاصة جبهة لبنان، هذا الأمر يعني يعرقل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، ولكن عرقشي أكد أيضا على أن إيران تواصل تنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية، وذلك استنادا إلى مبدأ الالتزام مقابل الالتزام، أن التزام إيران بتعهداتها وفقا لمذكرة التفاهم مرهون بقيام الولايات المتحدة بتنفيذ أيضا التزاماتها، وهذا ما تشير إليه المستويات الإيرانية بالبند 13 من مذكرة التفاهم والتي تنص على ضرورة أن يتم تطبيق كل من البند الأول الرابع الخامس العاشر والحادي عشر، وذلك من أجل الدخول في المفاوضات للتوصل إلى الاتفاق النهائي. وأيضا يعني عرقشي كان لديه موقفا حاسما من التوترات وتصاعد التوترات العسكرية ما بين بلاده وبين الولايات المتحدة، بالتأكيد على أن إيران ستتعامل بحزم مع أي نقض للعهد من قبل الطرف الآخر في المذكرة. هذا الأمر تمت الإشارة أيضا إلى موقف إيران من مضيق هرمز، حيث أشار عرقشي في تصريحات له أيضا سابقة في بغداد بأن مضيق هرمز وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم تقع مسؤولية إدارة هذا المضيق وفقا للتفسير الإيراني، تقع مسؤوليته على إيران وحدها، وذلك من أجل إعادة حركة الملاحة البحرية كما كان عليه الأمر قبل الحرب. وتحدث عرقشي عن أن استمرار التدخل كما يقول وأيضا الإجراءات الموازية، هذه الأمور اعتبر أنها تزيد من التوترات وتعرقل فتح المضيق بشكل كامل في خلال المهلة التي تم تحديدها في المذكرة والمتعلقة بمهلة 30 يوما. أيضا تحدث عرقشي على ضرورة وطالب بوقف التدخلات وبوقف المؤثرات الموازية وغيرها من أمور لا تقبل بها إيران وتعتبرها تدخل في إدارة المضيق. هناك أيضا يعني نشير إلى تصريحات المسؤولين العسكريين الإيرانيين الذين يعني كانوا قد تعاملوا بشكل أكثر حدة مع الضربات العسكرية المتبادلة ما بين إيران والولايات المتحدة، كان هناك تأكيد من قبل الحرس الثوري الإيراني على أنه سيتم التعامل بشكل أكثر شدة مع أي يعني استهداف أو أي انتهاك كما تقول إيران لوقف إطلاق النار، كما أيضا تم التأكيد على أنه سيتم التعامل بقوة أيضا مع ما تصفه إيران بالسفن المخالفة، وهنا تقصد إيران السفن التي لا تلتزم بالإجراءات والمسارات المعلنة من قبل القوات المسلحة الإيرانية، وذلك من أجل الخروج أو الدخول إلى مضيق هرمز.
0: رانيا، ماذا عن آخر التصريحات فيما يخص الملف اللبناني؟
2: نعم، يعني كان احتل هذا الملف يعني جزءا مهما من تصريحات المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالبوف، الذي أكد على أن لبنان جزء مهم من مذكرة التفاهم وإنهاء الحرب فيها، وضمان أمن وسلامة أراضيها هو جزء مهم ويجب تنفيذه، وتم التأكيد على أنه هناك يعني مجموعة عمل مشتركة لحل النزاعات ما بين الولايات المتحدة وإيران ولبنان.

0: يجب تفعيلها وأنه يجب أن تخرج القوات الإسرائيلية من لبنان. هذا ما تم التأكيد عليه أيضا من قبل الخارجية الإيرانية التي اعتبرت أنه يجب على الولايات المتحدة أن تمارس ضغوطا على إسرائيل من أجل أن توقف ما تصفه إيران بالأعمال العدائية ضد لبنان وضرورة أن تنسحب القوات الإسرائيلية من المناطق اللبنانية المحتلة. هذا بالإضافة إلى تأكيد الخارجية الإيرانية على ضرورة أن يكون هناك جدول زمني من أجل الانسحاب الإسرائيلي غير المشروط، وهذا ما أكد عليه بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه يجب أن يكون هناك انسحاب غير مشروط للقوات الإسرائيلية. إيران تعتبر أن لبنان جزء من مذكرة التفاهم، وهي تمت إشارة إليها في البند الأول من هذه المذكرة التي تؤكد على ضرورة توقف القتال في جميع الجبهات، ولذلك إيران تواصل يعني التحديث عن هذا الأمر ومتابعة هذا الأمر من مختلف المستويات، وزارة الخارجية وأيضا المستويات السياسية الإيرانية الأخرى. تؤكد إيران ضرورة أن تجبر الولايات المتحدة باعتبارها المسؤولة عن الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة، كما يقول وزير الخارجية عباس عرقشي، عليها أن توقف هذه العمليات، وأن أي نقد من قبل إسرائيل تعتبر إيران أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عنه، وأن أي نقد أيضا يجب أن يكون هناك محاسبة وسيؤثر على مسار التفاوضي رغم تمسك إيران بمواصلة تنفيذ هذه المذكرة التي تقول أنها تعود بالنفع على جميع المستويات.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. في ظل التوتر القائم لم يعد الخلاف في مضيق هرمز يقتصر على أمن الملاحة، إذ امتد إلى مسارات العبور نفسها، واليوم تتوزع ممرات السفن بين مسارات متعددة لكل منها اعتباراتها الأمنية والسياسية التي يحددها كل طرف. المزيد عن هذه المسارات في التقرير التالي.
2: بين شمال مضيق هرمز وجنوبه باتت السفن والناقلات الداخلة والخارجة تجد أمامها حالياً 5 مسارات تختلف مرجعية تحديدها وإجراءاتها والاعتبارات السياسية والأمنية لكل طرف. على الخريطة يتضح المسار الدولي كمسار تقليدي معتمد منذ عام 1968 من طرف المنظمة البحرية الدولية، يبدأ من بحر عمان شرقاً ويمر وسط المضيق عبر ممرين متوازيين، واحد للدخول والآخر للخروج بين السواحل الإيرانية شمالاً والعمانية جنوباً. أما اليوم ومع التطورات التي شهدتها الحرب والإجراءات الإيرانية والأمريكية التي ترتبت عليها، تظهر مسارات أخرى. إيران حددت من جانبها مساراً آخر تقول إنه يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق ويقع بالنسبة للسفن الداخلة جنوبي جزيرة هرمز وللسفن الخارجة جنوبي جزيرة لاراك، وطهران تقدمه بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مساراً آخر أيضاً وهو المسار الجنوبي، وأعلنت أنه مسار آمن وموصن به وخال من الألغام. يبدأ من بحر عمان لكنه ينحرف داخل المياه الإقليمية العمانية، حيث يمر جنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة بعيداً عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. سلطنة عمان من جانبها اقترحت ممراً مؤقتاً أمام سواحلها بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، قالت إنه سيكون شمال وجنوب المسارات الملاحية القائمة، وبموجب خطة مرحلية وضعتها المنظمة بالتنسيق مع السلطات العمانية فسيجري جمع السفن والتواصل معها لإبلاغها بموعد السماح لها بالمغادرة وبالمسار الذي ينبغي أن تسلكه. بين هذه المسارات يوجد مسار آخر غير محدد، فالسفن التي تعبر من ممراته لا يمكن رصدها بسهولة لأنها تطفئ أجهزة التعريف الآلي أو تتوقف عن بث مواقعها فتغيب مؤقتاً عن الرصد. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري، وأظهر التحليل تحولاً واضحاً بعد إعلان القيادة المركزية في 20 يونيو اعتماد الممر الجنوبي. ففي الأيام 5 السابقة للإعلان وتحديداً في 15 يونيو عندما تم إعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، عبرت المضيق 91 سفينة لم تستخدم أي منها الممر الجنوبي، بينما سلك 36% منها الممر الذي حددته إيران، و62% منها مسارات غير محددة. أما بعد الإعلان وخصوصاً بين 20 و27 يونيو، فارتفع عدد السفن إلى 303، وقفزت حصة الممر الجنوبي مباشرة إلى 29% مقابل تراجع الممر المحدد من قبل إيران إلى 21% وارتفاع استخدام الممر الدولي إلى 11%، فيما انخفضت المسارات غير المحددة إلى 39%. الخلاف الذي تولده هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة، فإيران ترى في المسار الجنوبي محاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعمه واشنطن بوصفه طريقاً أكثر أمناً وحرية. أما السفن العابرة فتواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر.
1: ومعنا من طهران السيد عباس عصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. أبدأ معك سيد عباس عصلاني. إيران يعني تتمسك بتفسيرها للبند الخامس والذي ينص بشكل واضح على بدء الحركة فورا، وستستكمل خلال 30 يوما بعد إزالة العوائق والألغام، وأنه لا يوجد رسوم لمدة 60 يوما، وأنه يوجد فتح حوار مع عمان ودول الخليج لتحديد الإدارة لهذه المنطقة وفق القانون الدولي، وهو ما يبدو أن عمان لا تريد ذلك ولا تريد فرض رسوم عبور. لماذا ترفض إيران المسارات البديلة وتتمسك بتفسيرها للبند الخامس؟
3: إيران تؤمن بأن العبور حسب هذه المادة سوف يتم عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع الجانب الإيراني، وبالنسبة للستين يوما لن يكون هناك رسوم تفرض، ولكن بعد ذلك سيكون هناك تقاضي لرسوم مقابل الخدمات البحرية. إيران قامت بعدة جولات من المحادثات وأسست لجنة لكي يكون هناك ترتيبات يتم الاستمرار بها، وسوف يستمرون بنقاش هذه القضية على مدى أشهر. لذلك نتوقع لتفاصيل هذه الاتفاقيات أن يتم تقديمها لاحقا. وإيران تؤمن بأن مضيق هرمز هو عبارة عن أفضلية بيدها، ويمكن لهذه القضية أن توقف الهجمات الأمريكية، والتخلي عن هذه الأفضلية الاستراتيجية يعتبر مجازفة لإيران، ولقد كان الوضع كذلك خلال الحرب السابقة، ولذلك إيران تصر على هذا الموقف. والآن كما تعلمون قبل الحرب لم يكن الوضع كذلك، ومضيق هرمز الآن انتقل إلى كونه أصلا استراتيجيا تحاول الولايات المتحدة إضعافه، وهو يعتبر ورقة مساومة في المفاوضات السابقة. الولايات المتحدة تريد إضعاف إيران وعمان لكي لا يكون هناك تنازلات من قبل الولايات المتحدة، ولكي يتم مناقشة هذا الأمر في إطار المفاوضات النووية. ولذلك نحن ما زلنا لا نثق بالولايات المتحدة، وقد يكون هناك عدوان عسكري علينا مرة ثانية.
1: دكتور وايتز، يعني ما يقوله السيد عباس أصلاني هو تفسير منطقي، أن مضيق هرمز هو ورقة قوة استراتيجية بيد إيران لا يمكن التنازل عنها في هذه المرحلة من المفاوضات وبالتالي يعني بعد مجريات الأسبوع الماضي من تحركات أمريكية مع دول الخليج وموقف سلطنة عمان، والآن يعني بعد قرار الولايات المتحدة بوقف أي هجمات على إيران، ونوعا ما يعني بالسماح أو بالتوجه نحو الدوحة لمناقشة كيف سيدار مضيق هرمز، هل استعادت إيران ورقة مضيق هرمز وهل كسبت هذه المعركة؟
3: أود أن أشير إلى أنه فقط لمجرد أن بلدا ما يريد شيئا بأن يحصل عليه. الرئيس ترامب أراد كندا وغرينلاند وأراض أخرى بأن تصبح تحت السيطرة الأمريكية، ولكن كان عليه أن يتخلى عن هذه الطموحات بنهاية الأمر. وأعتقد أن الأمر سيكون مشابها هنا. ما أمامنا هنا هو أن الإيرانيين يريدون فرض السيطرة على كل العبور من المضيق، وجوهريا إيران تريد أن تكون القوة المهيمنة عسكريا في الخليج، والولايات المتحدة سوف تقاوم ذلك على الأقل في الوقت الحاضر، وهذا حسب اعتقادي سوف يكون عاملا أساسيا في المحادثات الأمنية غدا. من الممكن أن الجانبين قد يتوصلا إلى اتفاقية مرحلية لستين يوما تسمح بالمزيد من الوقت لنقاشات أخرى مع المعنيين من دول الخليج وما إلى ذلك، ولكن بالنسبة للوقت الحاضر هذه تعتبر تفسيرات متعارضة، لأن المسؤولين الأمريكيين أصروا على أن العبور من خلال المضيق لا يمكن أن يتم البت فيه من قبل إيران وحدها. إيران يمكن أن توجد مسارا، ولكن عمان أيضا يمكن لها أن تختار ذلك أيضا، والسفن يعود لها أن تختار أي من المسارين ستسير فيه.
1: سيد أصلاني، إلى أي مدى يمكن لإيران أن تخاطر بمحادثات السلام مقابل أن تتمسك بورقة القوة الاستراتيجية كما وصفتها وهي مضيق هرمز؟
3: كما تعلمون مذكرة التفاهم كان ينبغي تطبيقها، ولكن الولايات المتحدة الآن تقول إن ما توصلت إليه من خلال مذكرة التفاهم ليس مفضلا بالنسبة لها، والرئيس الأمريكي الآن يواجه انتقادات جمة من الداخل الأمريكي ومن إسرائيل ومن أطراف أخرى، لذلك هم لجأوا إلى حلول أخرى، ولهذا السبب ليس مقبولا لإيران هذا التوجه، وهذا قد يؤثر على مذكرة التفاهم نفسها وقد يعيق تطبيق مذكرة التفاهم ويجازف بها، وأيضا قد يؤثر على المحادثات النووية. كان من المفترض أن نشهد استمرار المفاوضات النووية هذه الأيام، ولكن نرى الآن أن الجانبين انتهى بهما المطاف في اشتباكات ومناوشات عسكرية في مضيق هرمز، وهذا قد يؤجل إن لم نقل يعطل المحادثات النووية، وهذا سيكون له تداعياته. ولكن بالنسبة لإيران من المهم جدا أن تضمن بأن أمنها سوف يتم المحافظة عليه وصيانته للانتقال للمرحلة التالية، ومذكرة التفاهم بدون أي ضمانات أمنية لإيران لا معنى له، ولقد رأينا هذا بالإضافة إلى مضيق هرمز، كذلك لم تطبق المذكرة بالنسبة للبنان. إذن لذلك من المهم لإيران أن تضمن أن التنفيذ لهذه المذكرة سوف يتم كما تم توقعه، ولأن هذا لم يحدث إلى الآن فسوف يكون من غير المنطقي لإيران أن تسير في إطار ترتيبات أخرى وإجراءات أخرى في الوقت الحاضر.
1: دكتور وايتس، بحسب موقع أكسيوس، بحسب أحد المصادر لموقع أكسيوس، أحد أسباب التصعيد في هرمز هو أن الخط الساخن الذي كان مقررا تفعيله بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني لم يدخل قيد لتفادي الاحتكاك، لم يكن قد دخل الخدمة الفعلية حتى يوم السبت الماضي. كخبير أمن واستراتيجية عسكرية، إلى أي مدى برأيك يمكن لهذا الخط الساخن أن يحيد التوتر في مضيق هرمز خلال المحادثات المقبلة؟
3: هذا الأمر لافت إذا ما كان صحيحا، لأن نائب الرئيس فانس عندما علم بالهجمات الإيرانية على السفن التجارية قال بدلا من القيام بذلك يمكن للإيرانيين أن يقوموا بالاتصال لكي لا نلجأ إلى العمل العسكري، ويمكن للإيرانيين أن يتصلوا به وأن يحلوا الأمر

0: قبل اللجوء إلى العمل العسكري. إذا فهو ربما كان ينظر إلى هذا الخط الساخن بأنه قد دخل حيز التنفيذ، أو أنه وضع هذا كمقترح لكي يكون هناك تجنب للتصعيد. ولكن للأسف التجربة لدينا فيما يتعلق بالخطوط الساخنة كانت مختلطة، فهي نجحت مع روسيا والاتحاد السوفيتي، وأيضا استخدمت لمنع أي سوء فهم، ولكن لم تنفع عندما استخدمناها مع الصين. كلما كان هناك أزمة أو أي أزمة أخرى، أو عندما كان هناك منطاد صيني قد حلق فوق الولايات المتحدة، فالولايات المتحدة عندها قامت بالاتصال بالمسؤولين الصينيين، ولكن لم يجاوبوا ولم يردوا على هذه المكالمة. إذن هذا سوف يكون مفيدا عند تفاهم الجانبين، ولكن عندما يكون هناك طرف لا يريد استخدام ذلك فهو لن ينجح.
1: سيد أصلاني، وزير الخارجية الإيراني كرر أن إيران تنتظر الالتزام مقابل الالتزام، وبالتالي بأي عقلية تتجه إيران نحو الدوحة؟ بأي مطلب؟ ما هي الخطوة الأولى التي تنتظرها من الولايات المتحدة، وما الذي ستقدمه مقابلها؟
0: هذا يستند إلى العقلية الإيرانية، وأن الجانب الإيراني لا يثق بالولايات المتحدة. عام 2015 كانت هناك اتفاقية نووية والولايات المتحدة انسحبت منها، ولذلك كان هناك أزمة بعد ذلك. ولهذا فإن هناك قدرا كبيرا من عدم الثقة بالنسبة لإيران في الولايات المتحدة. لذلك هذه المراحل الأولوية من الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة يجب أن تكون كإجراء لبناء الثقة، وإذا ما تم تنفيذ هذا بكفاءة فهذا سيكون له آثاره الإيجابية. ولكن كما نرى الآن، نرى هناك صعوبات تعتري هذه العملية وتحديات. إذن فبالنسبة لطهران، كما قلنا، ليس لديها ثقة بالولايات المتحدة، ونرى تحديات الآن بالنسبة لمضيق هرمز وبالنسبة للبنان أيضا. وكذلك إيران تطالب بالوصول إلى أصولها المجمدة بأن يتم الإفراج عنها، وكل تأجيل في هذه القضايا قد يؤجل المحادثات كلها. والآن ما يمكن أن نتوقعه من الجانبين هو أنه إذا ما أرادا أن يبرم اتفاقية لمعالجة التحديات والصعوبات، إذا ما استطاعا حل هذه المشكلات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم، يمكن أن ينتقلوا إلى المرحلة التالية. ولكن قبل ذلك وبدون ذلك فلا نتوقع أي تقدم بالنسبة للمفاوضات النووية، وعلينا أن نرى كيف لإجراءات بناء الثقة هذه أن يتم تطبيقها، وأن يكون هناك نظرة مستقبلية تؤثر على مستقبل الاتفاقية النهائية بين الولايات المتحدة وإيران، إن كان هناك اتفاقية ستتم.
1: دكتور وايتز، ماذا عن الجانب الأمريكي؟ بأي عقلية يتجه إلى الدوحة؟ ما الذي يمكن أن يقدمه لإيران، وما الذي سيطلبه؟
0: يعتمد الأمر حقا على التوقيت. إذا ما قلنا إن المحادثات ستكون غدا، فالتركيز سيكون من الجانب الأمريكي على مضيق هرمز، وقد يكون هناك عرض يقدم ليكون هناك تسريع في الإفراج عن الأصول الإيرانية وإعادتها إلى إيران. وإذا ما نظرنا إلى المدى البعيد، فالقضية النووية هي التي سوف تكون محط التركيز كما ذكر ضيفكم في طهران. هناك شكوك في الولايات المتحدة بأن الإيرانيين يحاولون

0: أن يؤجلوا المحادثات النووية، فهم بذلك يثيرون قضايا أخرى مثل لبنان وأزمات في المضيق وما إلى ذلك، بغية أن يتم تنحية الملف النووي. وهذا شيء أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تحاول أن تقنع الإيرانيين بضرورة أن يتم الحديث في القضايا النووية بدلا من أن يكون هناك تركيز على قضايا أخرى لا تخدم هذه الاتفاقية.
1: شكرا لك الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، والسيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. إلى الملف اللبناني، معنا من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، ومعنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أبدأ معك أدهم أبو الحسام، وما هي آخر الخروقات الإسرائيلية والمواقف اللبنانية؟
2: نعم روعة، وهو ما تحدث به حزب الله في بيانه مساء أمس عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة خروقاته واعتداءاته جنوبي لبنان. تحدث حزب الله في بيانه عن غارات لسلاح الجو الإسرائيلي من مقاتلات حربية استهدف كل من النبطية وأيضا ميفدون، وحديثه أيضا عن غارة لمسيرة إسرائيلية في أرض مفتوحة في بلدة فرون، هذه البلدة التي يعني تصدرت وسائل التواصل وتصدرت أيضا وسائل الإعلام على اعتبارها إحدى المناطق التجريبية التي لم تحتل بالأصل، ويعتبرها الاحتلال منطقة محتلة تجريبية. إضافة إلى حديث حزب الله في بيانه عن عمليات تفجير لمباني سكنية في الطيبة وحداثة، إضافة إلى تفجيرات في مجدل زون. وقال الحزب بأنه يراقب ويرصد هذه الخروقات والانتهاكات الفاضحة التي يعتبرها فاضحة، وبأنه يحتفظ يعني حق الدفاع عن وطنه وشعبه بالطريقة التي يراها مناسبة وفي الوقت الذي يراه مناسبا. في هذه التطورات والخروقات واستمرارها في الميدان، كان هناك روعة تصريحات لافتة يوم أمس. جميع هذه التصريحات يعني حذرت من الفتنة ومن مشاريع وصفت بأنها مشاريع يريدها الاحتلال لترسيخ الفتنة وأيضا انقسام ترسيخ الانقسام الداخلي في لبنان. رئيس البرلمان نبيه بري كان له اتصال مع رئيس الحكومة نواف سلام، تشارك الجانبان رفضهما للفتنة والتصدي لها، وأيضا تشارك فكرة بأن لا يسمح لأي خلاف سياسي بأن يؤدي أو يستغل لمادة في الانقسام الوطني. أيضا الرئيس نبيه بري تلقى اتصالا من نظيره الإيراني قليباث. قليباث أكد خلال الاتصال بأن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان هي جزئية أساسية في مذكرة التفاهم ما بين واشنطن وطهران. تناقش الطرفان المستجدات والأوضاع الراهنة، وأكد قليباث لنبيه بري بأن قرارات أو ما قرر في اجتماعات سويسرا هو تشكيل وحدة لمراقبة النزاع تتشكل من الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان وإيران. وأكد الطرفان خلال الاتصال الهاتفي بضرورة اجتماع هذه اللجنة أو هذه الوحدة، وحدة المراقبة، في أقرب وقت لإنهاء الاحتلال وأيضا وقف الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان. أيضا كان هناك الكثير من المواقف التي أكدت على ضرورة التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، وهذا أيضا يعني يأتي ضمن حالة من الترقب روعة وحالة من الضبابية بعد توقيع اتفاق الإطار ما بين مؤيد ومعارض لهذا الاتفاق. اللبناني الرسمي يرى في هذا الاتفاق بأنه الطريق الأقصر والأقل كلفة لإنهاء الاحتلال وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية وعودة النازحين واستعادة الأسرى ضمن الثوابت الوطنية، فيما رفضه حزب الله رفضا تاما. حركة أمل رأت فيه بأنه اتفاق غير متوازن وبأنه غير مقبول. الشارع هنا في بيروت يترقب الكثير من الأجوبة على أسئلة ما تزال غامضة، كيف سيتم تطبيق آلية المنطقتين التجريبيتين، خصوصا مع باعتبارها نقاط خلافية ما بين الجانبين. الجانب الإسرائيلي يعتبرها مناطق

0: محتلة ما بين الجانب اللبناني يرى بأنهما مناطق لم يدخلها الاحتلال، وما من المفروض أن يكون هناك يعني توضيح لهذه الجزئية المهمة.
1: شكرا جزيلا لك أدهم أبو الحسام مراسل الجزيرة في بيروت. نجوان سمري، كان هناك بيان مشترك لكاتس ونتنياهو، ما أبرز ما جاء فيه؟
2: الليلة الماضية بالفعل مباشرة مع تفجير ما قال الجانب الإسرائيلي إنه شبكة أنفاق ضخمة جدا لحزب الله في منطقة مجدل زون ومجمع تحت الأرض، وجد به الجيش الإسرائيلي مئات قطع من الأسلحة ومنصات لإطلاق صواريخ كانت جاهزة للإطلاق نحو إسرائيل وفقا لبيان الجيش وبيان كاتس ونتنياهو. صدر هذا البيان مباشرة روعة مع عملية التفجير الضخمة من مكتب نتنياهو وكاتس. ربما كان هذا البيان استثنائيا نوعا ما، لأنه عادة الجيش الإسرائيلي هو من ينشر بيانات تتعلق بعملياته، لكن من الواضح بأن القيادة السياسية في إسرائيل تريد أن تؤكد على ما تردده في الأيام الأخيرة الماضية بشأن حرية عمل الجيش الإسرائيلي ضمن الاتفاق الموقع أو اتفاق الإطار الموقع مع الحكومة اللبنانية، وبأن هذه العمليات لتفكيك أو تدمير ما توصف بالبنى التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان ستتواصل بمعزل عن هذا الاتفاق أو حتى ضمن هذا الاتفاق، لأن البيان أشار أيضا إلى أنه تم إبلاغ الإدارة الأمريكية قبل تنفيذ هذا التفجير الضخم في جنوب لبنان، وبالتالي رسالة أخرى تريد أن تمررها القيادة السياسية في إسرائيل بأن هذه العمليات وحرية العمل للجيش الإسرائيلي مكفولة ضمن الاتفاق وبالتنسيق أيضا مع الجانب الأمريكي. هي حسب وصف الجيش الإسرائيلي شبكة أنفاق نفق يبلغ طوله أكثر من 200 متر وبعمق 25 مترا تحت الأرض، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها أو يقوم فيها الجيش الإسرائيلي بعمليات تفجير من هذا النوع، ويقول إنها بنى تحتية تابعة لحزب الله ومستودعات للأسلحة. حصل ذلك في السابق عدة مرات، لكن كان هناك نوع من التباهي هذه المرة بالعملية لتسويقها ربما ضمن ما يصفه نتنياهو بتحقيق إنجاز كبير ضمن هذا الاتفاق، بأنه لم يتم فرض انسحاب كامل من جنوب لبنان ضمن هذا الاتفاق، وكذلك لم يتم تقييد عمل الجيش الإسرائيلي. اللافت هو روعة أنه في وقت كانت الأنظار تترقب بدء عملية انسحاب لقوات الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية التي أعلن عنها الجانب الإسرائيلي، وأكدت الجزيرة ضمن تقرير ورسائل للزميل مازن إبراهيم من داخل هذه القرى من قرية تفرون تحديدا بأنه لا تواجد للجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة. مع ذلك حتى هذه الخطوة لم يتم الإعلان عن بدئها في إسرائيل، وهآرت تنقل صباح هذا اليوم عن ضباط ومسؤولين في الجيش الإسرائيلي قولهم إن القيادة السياسية لم توعز للجيش بتنفيذ أي عملية انسحاب بعد أن كانت قد نشرت هيئة البث الإسرائيلية يوم أمس الأول بأن الانسحاب سيبدأ أمس، ولاحقا قالت المصادر الإسرائيلية بأن عملية الانسحاب تأجلت بسبب عدم استعداد الجيش اللبناني من أجل الدخول إلى هذه المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. هآرتس تضيف أيضا عن مصادر بأن القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي هي من أوصت القيادة السياسية بالمناطق التي يجب أن تبدأ بها المرحلة التجريبية، ثلاث قرى لبنانية: زوتر الغربية، إفرون والغندورية. لكن مجددا هذه المناطق غير محتلة فعليا، لا يوجد بها قوات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كانت هناك عمليات قصف إما جوي أو بالمدفعية وفقا لما رأيناه يوم أمس بكاميرا الجزيرة. لكن هآرتس تقول وربما هذا يأتي للتبرير بعد ما نشر عن عدم وجود قوات للجيش في هذه المنطقة بأن الجيش لا ينتشر بصورة دائمة في زوتر الغربية، لكنه نعم موجود في إفرون والغندورية، لكن التقرير من إفرون أثبت عكس ذلك أيضا. بكل الأحوال أيضا بدأت وسائل إعلام إسرائيلية تسرب بعض المعلومات المتعلقة بما يوصف إسرائيل

0: حاليا أيضا بالملحق الأمني ضمن هذا الاتفاق، وكانت تقول عنه سريا، يعني قالوا بأن بنود هذا الملحق سرية، لكن رويدا بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية تسرب بعض من بنود هذا الملحق. بالمجمل من الواضح بأنه ملحق عام جدا، لا يحدد أي جدول زمني لانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من لبنان، وعن ذلك يعبر الجانب الإسرائيلي عن رضا بأنه غير ملزم بجدول زمني من أجل تنفيذ الانسحاب. وهناك من يقول بأن هذه العملية ستستغرق وقتا طويلا، لذلك قال كاتس قبل يومين بأنه أوعز للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للبقاء في جنوب لبنان لفترة طويلة جدا.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري. هذا وتعد بلدة فرون التي حدثتنا عنها نجوان في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان إحدى بلدتين تجريبيتين تحدث الجيش الإسرائيلي عن الانسحاب منهما بموجب الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن. الجزيرة رصدت الواقع في البلدة التي لم تصل إليها القوات الإسرائيلية منذ اندلاع المواجهات في 2 آذار مارس الماضي.
2: نحن الآن نتواجد في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل. هذه البلدة لديها موقع استراتيجي، هذا الدمار الذي حل بها جراء القصف الإسرائيلي، ولكن لابد من الإشارة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تصل إطلاقا إلى هذه البلدة، وبالتالي عندما يجري الحديث عن بلدة فرون كمنطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويستلمها الجيش اللبناني، فإن الوقائع الميدانية التي نشاهدها والتي نعاينها هنا ووصولنا إلى هذه النقطة يؤكد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تطأ هذه البلدة إطلاقا، أقدامها لم تطأ هذه البلدة إطلاقا. وبالتالي الذي ينبغي الإشارة إليه بأن هذه البلدة فرون التي كان يبلغ عدد سكانها نحو 2200 شخص غادروها خلال فترة المواجهات، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف نحو 80% كما سنحرك عدسة الكاميرا قليلا كي نرصد الدمار، نحو 80% من منازلها جرى استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمرت بشكل جزئي أو بشكل شبه تام. ربما من خلال عدسة الزميل عصام مواسي يمكن أن نرصد كامل هذا الواقع الميداني هنا في بلدة فرون. هذه البلدة تعتبر نقطة اتصال ما بين محافظتي جنوب لبنان، نتحدث عن محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية، أيضا هي نقطة التقاء ما بين قضائي قضاء بنت جبيل وقضاء صور.
1: وينضم إلينا من بيروت جورج العقوري الكاتب الصحفي، ومعنا أيضا من بيروت دكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. أبدأ معك دكتور علي مطر، ومن هذا الاتصال بين رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض الإيراني محمد باقر قليباف مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه مري، حيث يعني قال قليباف إن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. أين يتقاطع مسار واشنطن وطهران خصوصا عن حول التهدئة الإقليمية، ومسار واشنطن لبنان وإسرائيل الذي يقول أن إيران وحزب الله لا دور لهما في لبنان، أين يتقاطعان وأين يتناقضان؟
3: صباح الخير بداية لك ولضيفك والمشاهدين. طبعا الاتصال حصل نتيجة البلبلة التي حصلت في الداخل اللبناني ومسألة ما يتعلق بالمسار الذي كنا فيه بالمسار الإيراني الأمريكي، والذي وضع مسألة وقف اطلاق النار ومسألة وحدة الأراضي اللبنانية والتي تفسر بانسحاب الاحتلال خلال مدة شهرين. الآن التقاطعات الرئيسية في هذا أو في المسارين هو وقف اطلاق النار في كل الأراضي اللبنانية، لكن وقف اطلاق النار بذاته حتى هناك اختلاف فيه، بحيث أن المسار الإيراني الأمريكي أعطى وقف اطلاق نار شامل في كل الأراضي اللبنانية دون حرية حركة، وقد وضعت آلية من قبل الأمريكيين والإيرانيين والقطريين وتم تبليغ الدولة اللبنانية بها من أجل تثبيت وقف اطلاق النار، على عكس اتفاق واشنطن الذي يبدو أنه يعطي حرية حركة للإسرائيليين في على الأقل في المناطق الجنوبية أو عندما يرى الإسرائيلي أن هناك تهديد. المسألة الأخرى هي مسألة الانسحاب. هناك تقاطع بمعنى أن الطرفان أو المساران يريدان في النهاية انسحاب، لكن في المسار الإيراني كان هناك تأكيد أن هناك ضرورة للانسحاب خلال مدة الشهرين دون قيد أو شرط، وبالتالي هذا يأتي لمصلحة لبنان. إذن أصبحنا أمام أمرين أساسيين، وقف اطلاق نار شامل وانسحاب كامل، وهذا ما أكده وزير

0: الحرب الإسرائيلي كاتس، وأيضا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الإيرانيين كانوا يضغطون للانسحاب الإسرائيلي خلال مدة شهرين. في المقابل نرى أن مسار واشنطن، والذي اعتبره أطراف كثيرة في لبنان أنه يجب عدم الالتزام به واستنكروا ذهاب الدولة إليه، أن هذا الاتفاق لا يحدد جدول انسحاب الإسرائيليين، بل على العكس يبدو، وكما كانت تؤكد الأستاذة نجوان وكما واضح بدأ من خلال التسريبات، أن ليس هناك أي شيء يلزم الإسرائيلي بالانسحاب. الانسحاب الإسرائيلي يضع في المقابل شرط أساسي هو نزع سلاح حزب الله، والجميع يعرف أن هذه المسألة خاصة في الحرب الآن وكل ما يحصل من اعتداءات إسرائيلية لا يمكن حلها بهذه الطريقة، وبالتالي هذا يمهد لبقاء القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، وبالتالي نحن أمام تنازل كبير عن السيادة اللبنانية وعن الأراضي اللبنانية التي كان من المفترض الآن أن نضغط في من خلال هذه الدولة التي أخذت مسار التفاوض في واشنطن على الأقل من أجل تثبيت وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي، وكان عندها يبدأ الحديث في مسألة السلاح ومسألة كيفية حل كل هذه الخطوات، بالاستناد أيضا إلى المسار الأمريكي الإيراني، خاصة أن الأمريكي الذي تقول الدولة اللبنانية أنها يعني تنسق معه كان موافق على هذا المسار، لكن في نهاية المطاف استفاد من مسار واشنطن ليلتف هو والإسرائيليين على المسار الإيراني، ولكي يثبت ما تم تثبيته بالنسبة لإسرائيل أن تبقى في المنطقة العازلة وأن تتمتع بحريات الحركة.
1: سيد جورج العقوري، في ظل غياب جدول زمني واضح يعني وغموض ومصطلحات فضفاضة مما نعرفه عن الاتفاق الإطاري حتى الآن، يبقى أن نجاح هذا الاتفاق يعتمد بشكل أساسي على حل الأزمة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله داخليا، وهو أمر يعني لا أحد يملك الوقت له ولا القوة. كيف يمكن أن ينجح هذا الاتفاق وسط رفض ليس فقط حزب الله وإنما الثنائي الشيعي؟
2: تحية لك وضيفك وللمشاهدين. أولا، مسألة سلاح حزب الله أمر ملح بغض النظر عن واقع إسرائيل اليوم وما يطرح. هذا المطلب منذ الانتهاء من اتفاق الطائف وانطلاق مطلع التسعينيات، حل الميليشيات، حيث تم التخلف عن ذلك وتم التأكيد عليه في خطاب القسم وفي البيان الوزاري وفي الدستور اللبناني. لذا هذا أمر لا مفر منه، ليس فقط للضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان، بل حتى من أجل إعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، من أجل أن يساعد المجتمع العربي والدولي لبنان على النهوض مجددا من أزماته الاقتصادية والأعمار وكل ما إلى ذلك. إذن هذا الملف جوهري وأساسي لا يمكن التغاضي عنه والتذرع بأننا اليوم في مواجهة مع إسرائيل، لأنه مضى أكثر من 40 عاما على اتفاق الطائف، وكل مرة نبتكر حجة لبقاء هذا السلاح الذي صنف من قبل الدولة اللبنانية بأن الأعمال الحربية الناجمة عنه هي خارجة عن القانون.
1: الدكتور علي مطر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يقول أن الاتفاق لن يمضي وأن مواجهته ستكون ضمن الأطر الدستورية والوطنية. ماذا يعني ذلك؟ ما هي الأدوات الدستورية والوطنية التي يملكها الثنائي الشيعي؟ وهل أساسا حزب الله ملتزم أيضا بهذا النوع من المواجهة، أم أن فقط حركة أمل من ستواجه ضمن مؤسسات الدولة؟
0: لا طبعا، هناك تنسيق كامل ما بين حركة أمل وحزب الله، يعني الثنائي الشيعي في هذه المسألة ليس هناك أي خلاف في هذه النقاط. بطبيعة الحال هناك الكثير من الخيارات المتعلقة بكيفية المواجهة لهذا الاتفاق، خاصة إذا عرض داخل الحكومة. ويجب التأكيد على أنه حتى اتفاق الطائف هناك تفسيرات متعددة لاتفاق الطائف، وهناك من يعني يفهم جيدا أنه باتفاق الطائف الذي أتى ما بعد الحرب الأهلية لم يطرح مسألة سلاح المواجهة مع الاحتلال، سلاح المقاومة، بغض النظر من تكون هي المقاومة وكيف تقاوم، لكن هو لم يطرح سلاح المقاومة. ثانيا، الدستور اللبناني يؤكد على حق اللبنانيين بالدفاع عن أنفسهم، وطالما أن الدولة عاجزة عن هذا الدفاع يحق لأي طرف لبناني أن يدافع، خاصة أن الجنوب يستباح ويحتل من قبل الإسرائيليين، والآن ما يعرض خطير جدا في هذه المسألة، وبالتالي الدستور اللبناني هو أيضا في مصلحة الشعب اللبناني وليس ضد هذا الشعب الذي هو مصدر السيادة، وإذا وجد أن هناك تخلي عن السيادة يحق له أن يقوم بأي خطوة.

0: الجميع يتحدث عنها الآن هي مسألة أن الإسرائيليون يريدون أن يدخلون إلى هذه المناطق إلى جانب الجيش اللبناني، وهناك محاولات فعلية لزج الجيش أن يكون في مواجهة حزب الله وأبناء المناطق الجنوبية، علما أنه الآن هناك حديث يضرب مصداقية الجيش، يضرب عقيدة الجيش اللبناني، وهذا أمر خطير جدا أنه تدريب عناصر لا يكون فيها حزب الله. ليش؟ من أيمتى كان الجيش اللبناني يوجد فيه عناصر لحزب الله؟ الشيعة في الجيش اللبناني هم أناس وطنيون، وهذا يثبت أنه خلال الحرب لم يكن هناك أي تفلت من القواعد والقوانين المتعلقة بالجيش اللبناني. وبالتالي نحن أمام كل هذه المخاطر، يجب أن نتحرك فعلا دستوريا قانونيا، يمكن أن يكون هناك تحركات متعددة لإسقاط هذا الاتفاق من خلال مجلس شورى الدولة، من خلال الحكومة، من خلال المجلس النيابي. هناك عدة خيارات يلتزم بها كل الأطراف الآن التي تعارض هذا الاتفاق، ومن ضمنها بطبيعة الحال حزب الله وحركة أمل، الذين أريد أن أؤكد أنهم حريصون جدا على الاستقرار والأمن في لبنان، ولا يريدون بطبيعة الحال أن يحصل أي فتنة لبنانية أو أن يحصل أي أزمة وأي مشكلة في الداخل اللبناني تفيد العدو الإسرائيلي في هذه المرحلة.
1: سيد جورج العقوري، الانتقادات لهذا الاتفاق لم تكن فقط من الثنائي الشيعي، بالتالي هل تملك الحكومة اللبنانية داخل الحكومة وداخل البرلمان ما يكفي من الأصوات الموافقة على ما اتفقت عليه في واشنطن مع إسرائيل، أم أن يمكن أن نشهد أزمة سياسية؟
2: في الحقيقة هناك كثير من القنابل الصوتية والقنابل الدخانية للتمويه وتضليل الرأي العام خصوصا العالمي. في لبنان هناك مجلس وزراء كل أفرقاء المشاركين فيه باستثناء الثنائي يدعمون قرار الحكومة وقرار رئيس الجمهورية التفاوضي. هناك مكونات سياسية، مكونات وطنية في لبنان، كل المكونات تلتف حول رئيس الجمهورية. اليوم لا يوجد احتضان لمسار حزب الله القتالي، بل هناك وقوف خلف قرار الدولة بالانتهاء من المغامرات من تحويل حزب الله لبنان إلى ساحة. قالها رئيس الجمهورية بوضوح، لقد سئمنا الحروب، لا يمكن أن نخضع لمزاجية. مرة تفتح الحرب كرمة لوحدة الساحات، مرة تفتح الحرب كرمة لدماء الخامنئي، غير صحيح. هناك التفاف وطني حول جوزيف عون ونور السلام، وخير دليل هناك مجلس نيابي منتخب. ليت الرئيس بري يجرؤ ويدعو إلى جلسة لمناقشة الحرب. مضى على انطلاق الحرب منذ العام 2023 حتى اليوم أكثر من 3 سنوات. هناك مطالب، هناك مذكرة تقدم بها النواب السياديون وعلى رأسهم القوات اللبنانية تطالب الرئيس نبيه بري بالدعوة إلى جلسة لبحث مسألة الحرب.
1: نعم.
2: وهذا أبسط الأمور في الحياة البرلمانية وفي الدول، حتى هذه اللحظة يتخلف عن القيام بواجبه. فلتدعى جلسة المجلس النواب وسوف تظهر الأمور بأن هناك رغبة عارمة بالسير قدما بالمسار الذي يقوده الرئيس جوزيف عون.
1: نعم، شكرا جزيلا لك جورج العقوري الكاتب الصحفي من بيروت، والدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي كنت أيضا معنا من بيروت. إلى غزة، حيث ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد طفل وإصابة عدد آخر في غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط غزة. ومن مدينة غزة معنا مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، ما تفاصيل هذه الغارة؟
3: نعم روعة، هي غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة وادي السلقة في شارع البركة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أدى ذلك إلى استشهاد طفل ووصل أيضا عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى. هذه الوتيرة الذي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من الاستهدافات المتواصلة في كافة مناطق قطاع غزة، والذي ينتج عنها عديد من الشهداء والإصابات، حتى بلغ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر عام 2025، أكثر من 1020 شهيد وأكثر من 3000 إصابة تصل مستشفيات القطاع، عدا عن تقديم الخط الأصفر الذي بات يقضم نحو 70% من مساحة قطاع

0: غزة. الاحتلال الإسرائيلي باستمرار يقوم بتقديم المكعبات الصفراء حتى أنها أصبحت تحاذي شارع صلاح الدين، هذا الشارع الذي يعتبر شريان الوصول من مدينة غزة أو من المناطق الشمالية إلى المناطق الجنوبية في قطاع غزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي بتقديمه لتلك المكعبات فإن هذا الشارع يصبح محط إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية المتواجدة خلف الخط الأصفر، وبذلك يصبح المرور منه خطير جدا على المواطنين. كما أن الاحتلال الإسرائيلي كانت له تجارب سابقة في إطلاق النار على المركبات وعلى المواطنين الذين يمرون من هذا الشارع. هذا الاقتضام من قطاع غزة فإنه يحصر المواطنين في مساحة 30%، نستطيع القول أن معظم هذه المساحة مدمرة، قام الاحتلال الإسرائيلي خلال عامي الحرب بتدميرها بالقصف المستمر، وبالتالي المواطنين الذين يعيشون في هذه المناطق فإنهم يعيشون في مخيمات أصبحت تعاني من عدد من الأزمات بسبب فصل الصيف والحرارة الشديدة والقوارض والأزمات الصحية والأوبئة التي باتت تنتشر في هذه المخيمات التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة وأدنى مقومات البقاء. لطالما ناشد الفلسطينيون الذين يعيشون في هذه الخيام والقائمين عليهم بضرورة على الأقل تجديد الخيام أو السماح بدخول المنازل المتنقلة أو حتى السماح بدخول أي مواد للتهوية. الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال المراوح ويمنع إدخال كل ما بشأنه التخفيف والتخفيض من درجة الحرارة التي يمر بها الفلسطينيون داخل خيامهم في قطاع غزة، فإن هذه المشاكل باتت تتسبب في كثير من الأزمات، حيث أن الكثير من المواطنين الذين يعيشون في داخل هذه الخيام هم من كبار السن والمرضى والمصابين وأنت
1: تتحدثين معنا مصدر في مستشفى
0: ومن يحتاجون ربما بيئة صحية أفضل من ذلك.
1: نور، وأنت تتحدثين معنا مصدر في مستشفى شهداء الأقصى يفيد بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 3 بينهم طفل. شكرا لك نور خالد، مراسلة الجزيرة من غزة. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين سيلتقون غدا في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وكان مسؤول أمريكي رفيع قد قال للجزيرة إن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لم تلغى وإنها لا تزال مقررة في الأيام المقبلة، وأضاف أن قنوات فض النزاع مع إيران لا تزال قائمة ونشطة في أعقاب محادثات سويسرا الأسبوع الماضي. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. من جهة أخرى قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية الإيرانية في مسقط. وفي الملف اللبناني قال الرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري إن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. هذا ونقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية إن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي أمر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش الإسرائيلي دمر شبكة أنفاق وبنى تحتية لحزب الله في منطقة مجدل زون بجنوب لبنان. وقال حزب الله إن العدو الإسرائيلي واصل خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار ونفذ تفجيرا في بلدة مجدل زون وشن غارات على مدينة النبطية وبلدتي ميفدون وفرون، مضيفا أنه يراقب الانتهاكات ويحتفظ بحقه في الدفاع عن الوطن والشعب. وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. والبداية معك محمد الأحمد، وآخر المواقف الأمريكية الرسمية وغير الرسمية.
2: نعم روعة، في تطور قد يفتح الباب أمام استئناف المسار الدبلوماسي بين واشنطن

0: وطهران، وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة وكذلك استئناف المحادثات في محاولة على ما يبدو لاحتواء التصعيد الأخير في مضيق هرمز. وفق هذه التقارير سيوقف الطرفان المواجهات العسكرية التي نشبت بين الجانبين وكذلك السماح بحرية حركة الملاحة في مضيق هرمز، فيما يشير المسؤولون الأمريكيون كذلك الذين نقلت عنهم وسائل الإعلام أن الدوحة من المتوقع أن تستضيف يوم الثلاثاء جولة جديدة من هذه المحادثات التي ستركز على معالجة الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز، خاصة أن هذا الملف كان على ما يبدو الشرارة الرئيسية وراء التوتر الأخير بسبب اختلاف تفسير بنود مذكرة التفاهم، لا سيما البند الخامس الخاص والمتعلق بمسألة حرية الملاحة. لكن حتى الآن يظل هذا الإعلان صادرا من الجانب الأمريكي فقط عبر تسريبات، إذ لم يصدر أي تأكيد رسمي من طهران بشأن ذلك. روعة. وسائل الإعلام الأمريكية نقلت كذلك عن أحد المسؤولين الأمريكيين أنه من المقرر أيضا استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم، لكن من دون توضيح ما إذا كانت ستبدأ ضمن اجتماعات الدوحة المقبلة أم خلال جولات تفاوضية لاحقة. بحسب الأكسيوس كان من المقرر في الأصل أن تعقد محادثات الثلاثاء في سويسرا لمناقشة البرنامج النووي الإيراني وتفاصيله، لا سيما فيما يتعلق بمسألة عودة المفتشين الدوليين إلى إيران وكذلك المسائل المتعلقة باليورانيوم الإيراني على التخصيب وأنشطة التخصيب الإيرانية عموما، إلا أن التصعيد الأخير أدى إلى نقلها إلى الدوحة وتحويل تركيزها إلى مسألة ملف مضيق هرمز. بالتالي جولة سويسرا قد تأتي لاحقا لحين تسوية الخلاف بشأن هرمز في ضوء الروايات المتضاربة وتفسير كل طرف للبند المتعلق بأمن الملاحة، وسط تأكيد إيراني بأن لها الحق في إدارة المضيق وهو ما تعارضه الولايات المتحدة، وتعارض أيضا مسألة فرض أي رسوم من جانب إيران على حركة العبور. هذا الاتفاق على وقف الهجمات يأتي بعد أيام من التصعيد في الواقع في مضيق هرمز وما صاحب ذلك من هجمات إيرانية على سفينتين تجاريتين وكذلك الردود العسكرية الأمريكية المقابلة في إطار دفاعي كما تقول واشنطن. روعة.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن. رانيا قاسمي، ما آخر التصريحات من الجانب الإيراني؟
2: نعم روعة، يعني آخر التصريحات هو ما أعلنه مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، والذي أكد أنه يتواجد حاليا في العاصمة العمانية مسقط، وأنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة هرمز المشتركة ما بين إيران وسلطنة عمان. وأوضح كاظم غريب أبادي في تغريدة له على منصة إكس بأن هذا الاجتماع تناول التطورات المتعلقة بمضيق هرمز في ضوء البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقع أيضا بين إيران والولايات المتحدة، هذا بالإضافة إلى الحقوق السيادية للدول الساحلية المطلة على المضيق كما أكد كاظم غريب أبادي. هذا الاجتماع يعتبر مهم من حيث توقيته، حيث يأتي بعد يعني هجمات متبادلة ما بين إيران والولايات المتحدة على خلفية مضيق هرمز، وتأكيد إيران من قبل مختلف مسؤوليها كان آخرهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن إدارة وفتح المضيق هو مسؤولية إيران بحسب بنود مذكرة التفاهم وذلك كما تفسرها إيران. وهنا يعني عراقشي كان قد أكد على ضرورة الامتناع عن التدخل والإجراءات التي وصفها بالموازية والتي من شأنها أن تزيد التوتر وتعقد الأمور ولا تعطي إيران الفرصة والوقت اللازم لفتح المضيق بشكل كامل بحيث يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة. حتى أن يعني عراقشي وهذا سياق هذا الاجتماع ربما يمكن أن نقول كان قد أكد على أن أي تدخل يعرقل الأمور، وأكد أكد على أن إيران هي المسؤولة الوحيدة وأن وطالب يعني الأطراف الأخرى بعدم التدخل في هذا الأمر. إيران ترى أن إدارة مضيق هرمز هو من مسؤوليتها وأنها تؤكد على أنها يعني ستنسق هذا الأمر مع سلطنة عمان وستجري مشاورات مع الدول المطلة على الخليج. أيضا يأتي هذا الاجتماع بعد أيضا تحذيرات من قبل المستويات العسكرية هنا في إيران بعد الهجمات الأمريكية الأخيرة على منشآت المراقبة والرصد في السواحل الجنوبية للبلاد، حيث تم التأكيد على أن إيران سترد على أي هجمات فيما يتعلق بهذا الأمر. كما أيضا تم التأكيد وهو الأمر الأهم أنها ستتعامل مع أي سفن تصفها بالمخالفة بقوة أكثر، وهنا تقصد إيران بالسفن المخالفة تلك السفن التي لا تلتزم بالإجراءات الإيرانية المعلنة فيما يتعلق بالملاحة من المضيق. إيران تقول أن هناك مسارات محددة سواء للدخول أو للخروج من المضيق، وأنه يجب على السفن التجارية الراغبة في العبور أن تنسق مع القوات المسلحة الإيرانية، ولذلك أي سفينة لا تلتزم بهذه الإجراءات تعتبرها إيران مخالفة وتوجه لها التحذيرات وتؤكد أنها ستتعامل معها بحزم إذا ما استمرت مثل هذه الأمور. ولذلك يشكل هذا الاجتماع أمرا مهم يؤكد على أن إيران مصرة على يعني تنفيذ معادلاتها فيما يتعلق وتثبيتها فيما يتعلق بمضيق هرمز.
1: هذا بالنسبة لمضيق هرمز، ماذا عن آخر المواقف فيما يخص جبهة لبنان؟
2: يعني جبهة لبنان تعتبرها إيران جزء مهم وأساسي في مذكرة التفاهم، وخاصة البند الأول الذي كان قد أكد على يعني ضرورة وقف الحرب بشكل فوري على جميع الجبهات، وذكر البند الأول لبنان وأكد على ضرورة ضمان أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وفي هذا الإطار يعني شهدنا يوم أمس تصريحات لمختلف المستويات، لدينا تصريح ولقاء أو يعني مكالمة هاتفية ما بين كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف والذي يعتبر أيضا رئيس البرلمان الإيراني مع نظيره اللبناني نبيه بهري، والذي أكد فيها على أن إيران متمسكة بإنهاء الحرب في لبنان وضمان سلامة أراضيها، وأكد على أن هناك يعني لجنة أو مجموعة عمل لحل النزاعات والخلافات ما بين إيران والولايات المتحدة ولبنان لمناقشة الوضع في لبنان، وتم التأكيد على ضرورة يعني إنهاء الحرب في هذا البلد. تأتي هذه التصريحات بعد تأكيد من قبل وزارة الخارجية الإيرانية على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتم التأكيد أيضا على ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل من أجل وقف ما وصفته بالاعتداءات على لبنان، مع التأكيد والمطالبة بوضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، والذي أكدت الخارجية الإيرانية أنه يجب انسحاب غير مشروط، يجب وضع جدول زمني له. هذا بالإضافة إلى تأكيد أيضا وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي على أن يعني يجب ومن مسؤولية الولايات المتحدة أن تفرض على إسرائيل وقف العمليات العسكرية في لبنان وأن تنسحب من جنوب لبنان. هذا الأمر كان قد أكد عليه وزير الخارجية الإيراني أكثر من مرة على ضرورة الانسحاب ووقف العمليات العدائية.
1: شكرا لك إيران يا قاسمي، مراسلة الجزيرة من طهران. في ظل التوتر القائم لم يعد الخلاف في مضيق هرمز يقتصر على أمن الملاحة، إذ امتد إلى مسارات العبور نفسها، واليوم تتوزع ممرات السفن بين مسارات متعددة لكل منها اعتباراتها الأمنية والسياسية التي يحددها كل طرف. المزيد عن هذه المسارات في التقرير التالي.
3: بين شمال مضيق هرمز وجنوبه باتت السفن والناقلات الداخلة والخارجة تجد أمامها حالياً 5 مسارات تختلف مرجعية تحديدها وإجراءاتها والاعتبارات السياسية والأمنية لكل طرف. على الخريطة يتضح المسار الدولي كمسار تقليدي معتمد منذ عام 1968 من طرف المنظمة البحرية الدولية، يبدأ من بحر عمان شرقاً ويمر وسط المضيق عبر ممرين متوازيين، واحد للدخول والآخر للخروج بين السواحل الإيرانية شمالاً والعمانية جنوباً. أما اليوم ومع التطورات التي شهدتها الحرب والإجراءات

0: الإيرانية والأمريكية التي ترتبت عليها تظهر مسارات أخرى. إيران حددت من جانبها مساراً آخر تقول إنه يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق ويقع بالنسبة للسفن الداخلة جنوبي جزيرة هرمز وللسفن الخارجة جنوبي جزيرة لاراك، وطهران تقدمه بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مساراً آخر أيضاً وهو المسار الجنوبي، وأعلنت أنه مسار آمن وموصن به وخال من الألغام، يبدأ من بحر عمان لكنه ينحرف داخل المياه الإقليمية العمانية حيث يمر جنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة بعيداً عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. سلطنة عمان من جانبها اقترحت ممراً مؤقتاً أمام سواحلها بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، قالت إنه سيكون شمال وجنوب المسارات الملاحية القائمة، وبموجب خطة مرحلية وضعتها المنظمة بالتنسيق مع السلطات العمانية فسيجري جمع السفن والتواصل معها لإبلاغها بموعد السماح لها بالمغادرة وبالمسار الذي ينبغي أن تسلكه. بين هذه المسارات يوجد مسار آخر غير محدد، فالسفن التي تعبر من ممراته لا يمكن رصدها بسهولة لأنها تطفئ أجهزة التعريف الآلي أو تتوقف عن بث مواقعها فتغيب مؤقتاً عن الرصد. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري، وأظهر التحليل تحولاً واضحاً بعد إعلان القيادة المركزية في 20 يونيو اعتماد الممر الجنوبي. ففي الأيام الخمسة السابقة للإعلان وتحديداً في 15 يونيو عندما تم إعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، عبرت المضيق 91 سفينة لم تستخدم أي منها الممر الجنوبي، بينما سلك 36% منها الممر الذي حددته إيران و 62% منها مسارات غير محددة. أما بعد الإعلان وخصوصاً بين 20 و 27 يونيو فارتفع عدد السفن إلى 303، وقفزت حصة الممر الجنوبي مباشرة إلى 29% مقابل تراجع الممر المحدد من قبل إيران إلى 21% وارتفاع استخدام الممر الدولي إلى 11%، فيما انخفضت المسارات غير المحددة إلى 39%. الخلاف الذي تولده هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة، فإيران ترى في المسار الجنوبي محاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعمه واشنطن بوصفه طريقاً أكثر أمناً وحرية. أما السفن العابرة فتواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر.
1: ولنقاش هذا الملف معنا سيرجيو ديلابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في الاستوديو، ومعنا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور صالح صدقيان، ومع هذا الإعلان الإيراني عن عقد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية الإيرانية في مسقط، هذا بينما سلطان عمان بدأ جولة أوروبية اليوم هو في فرنسا أيضا لمناقشة حرية الملاحة في مضيق هرمز، ما الذي تريده إيران من الجانب العماني؟
2: صباح الخير لك وإلى ضيفك الكريم وللمشاهدين. أنا أعتقد بأن هذه الزيارة هي تأتي استكمالا للزيارة التي قام بها رئيس البرلمان الإيراني رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف إلى مسقط الأسبوع الماضي، و لقائه وزير الخارجية كبار المسؤولين العمانيين وعلى رأسهم سلطان عمان هيثم بن طارق نعم. والبيان المشترك الذي صدر في نهاية زيارة قاليباف إلى عمان كان واضحا بأن الجانبين اتفقا على أن الدولتين المتشاطئتين على مضيق هرمز وهي سلطنة عمان وإيران تعملان على إدارة أو وضع آلية لإدارة المرور الآمن في مضيق هرمز بالتشاور مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية في إطار القانون الدولي. وبالتالي يعني هذه الآلية الجديدة التي تم الاتفاق عليها هي لا تتنافى مع القانون الدولي وهي تتشارك بالرؤية مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية، وهذه من حق كل هذه الدول. اليوم هذه الزيارة التي يقوم بها غريب أبادي إلى سلطنة عمان هي تأتي في هذا الإطار.

0: وبالتالي يعني هناك جهود من الولايات المتحدة لزرع الفتنة أو عدم التنسيق مع سلطنة عمان أو خارج إرادة سلطنة عمان. وبالتالي يعني أعتقد بأن زيارة قاليباف كانت مهمة جدا، وهي أرادت أن تضع إطار مشترك وتفاهم مشترك. وبالتالي أنا لا أعتقد بأن هناك اختلاف في وجهة النظر بعدما تم الاتفاق على آلية المرور الآمن في مضيق هرمز. وعباس عراقچي يوم أمس في بغداد قال بشكل واضح بأن الجانب الأمريكي إذا ترك المنطقة أو ترك المضيق بشكل أو بآخر، إيران وسلطنة عمان تستطيعان أن تحقق المرور الآمن وترجع الأمور إلى ما قبل الحرب. يعني الإيرانيون الآن لا يملون أي شيء، يعني حتى قضية الرسوم أو
1: يعني ولكن يملون المسارات عبر إيران فقط،
0: هذا بضمن الاتفاق. ويعني إذا واحد يعني أي شخص يأتي ويقول بأن المسار الآمن هذا المسار، تنتهي المشكلة. يعني المهم للناقلة النفط أو القطع البحرية التجارية
1: هو أن تعبر،
0: هو أن تعبر وتعبر بشكل آمن. الآن من شمال المضيق من جنوب المضيق هذا يتم بالاتفاق مع هذه الدولتين اللتان تحفظان أمن هذه المنطقة. وأنا أعتقد بأنه شيء طبيعي، لكن في بعض الأحيان الجانب الأمريكي يريد أن يعني يريد أن يلعب في هذه المنطقة، وبالتالي ليس من مصلحة لا عمان ولا إيران ولا الدول الخليجية ولا المجتمع الدولي الذي يتطلع إلى تدفق الطاقة، تدفق السفن التجارية من هذا المضيق ذهابا وإيابا. ويبدو لي أيضا بأن الاتفاق الذي تم على وقف التصعيد بين طهران وواشنطن يوم أمس ربما هذا يؤثر يعني إيجابا على التفاهم حول حركة المرور.
1: سيد سيرجيو دي لا بينيا، وول ستريت جونيور تصف هذا الاتفاق على وقف التصعيد في مضيق هرمز بأن إيران كسبت معركة هرمز، كيف تنظر لذلك؟
2: أظن بأنه من المهم العودة إلى المفاوضات وما نوقش في الأمس. هنالك سبب لكل شيء ليعود إلى الوضع القائم. لو عدنا إلى المرحلة ما قبل 28 من إبريل، نحن إذن أظن بأننا على الطريق الصحيح، ونظرنا إلى النقطة الرابعة من 14 نقطة من مذكرة التفاهم والتي تتحدث عن فتح مضيق هرمز ومن دون أي رسوم مفروضة ومن والذهاب بهذه الوجهة. فبالتالي كل هذا الحديث عن من الذي سيطر على المضيق في نهاية المطاف هذا أمر تم إدارته في السابق ما بين عمان وما بين إيران، لأنهما الدولتان المتشاطئتان للمضيق. وبالتالي أخذين بعين الاعتبار هذا الواقع الجغرافي، فبالتالي سيكون دائما هنالك تنسيق بين الطرفين. وطالما عدنا إلى ما تم الاتفاق عليه بمذكرة التفاهم أظن بأن الجميع سيكونون متفقين. المسألة إذن هي تتعلق بالتأكد من أن هنالك وقف للأعمال العدائية، لأنها عودتها لن يساعد أي طرف، وكلا الطرفين قد وافقوا على أنهم لن يطلقوا النار على بعضهم البعض، وأنهم بقيام بذلك لن يكون هنالك أي حل مجدي لهذا الصراع، لأن هنالك الكثير من الموارد العالمية التي قيدت في المضيق. وكما بدأت قياداتنا وكما أشار الرئيس وأكد عليه بأن الفكرة هي أن تسيطر إيران على المضيق وفرض الرسوم هو أمر غير مقبول. وبالتالي طالما نحن محافظين على هذا الاتفاق بأنه لن يكون هنالك رسوم وسيكون هنالك تنسيق، لأنه دائما سيكون هنالك تنسيق، لأن هذه السفن عليها أن تمر بطريقة آمنة لأن المضيق ضيق جدا، وبالتالي علينا أن نتأكد من وقوع المرور الآمن. لكن الأمر ينبغي أن يتم بموجب القانون الدولي وبالطريقة لا يتم فيها عادة إدارة المضائق في العالم.
1: دكتور حسن البراري، المادة الخامسة في مذكرة التفاهم لا يأتي على ذكر أي مسارات يمكن للسفن أن تسلكها. كان هناك تحركات إيرانية بعد التوقيع في سويسرا باتجاه مسقط، كان هناك مواقف خليجية ومواقف عمانية تقول أنه يمكن لأي للسفن سلوك أيضا المسار العماني، ثم كان هذا التوتر بين إيران وبين الولايات المتحدة في مضيق هرمز، واليوم عودة إلى مسقط من قبل الجانب الإيراني.

0: هل فرضت إيران المسارات التي هي تحددها، وهل تعيد تعريف هذا البند من مذكرة التفاهم، أم أن الموضوع ما زال قابلا للنقاش؟
1: نعم روان، بتقدير الموضوع ما زال قابل للنقاش، لأن البند الخامس تفسره إيران بما يخدم توجهاتها الاستراتيجية، والتي تقول بأن على إيران أن تسيطر وتهيمن على مضيق هرمز، واستخدام هذه الورقة في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك أيضا تيار عريض في القيادة الإيرانية يرى بأن أهم مكسب استراتيجي حصلت عليه إيران في هذه الحرب هو ورقة مضيق هرمز، ليس فقط من أجل المفاوضات، وإنما من أجل إعادة رسم الخارطة الجيوسياسية في هذه المنطقة. هكذا تفكر القيادة الإيرانية، وطبعا هي تتصرف هذه القيادة من منطق أنها انتصرت في هذه الحرب، مع أن هناك طبعا تفسيرات مختلفة لدى الولايات المتحدة. أنا بتقديري أن التصريحات الإيرانية أو بمعنى التحركات الإيرانية فيها الكثير من التذاكي، يعني القول بأن عمان، سلطنة عمان وإيران هما من يحددان المسارات هو كلام، لكن في الواقع أن إيران تريد أن تفرض حتى على عمان أن لا تستخدم عمان المياه الإقليمية من أجل فتح المسارات، على اعتبار أن إيران فقط هي من يحدد، وتقول بأن هذا ما ينص عليه البند الخامس. طيب يعني السؤال هو كيف يحق لإيران وأمريكا يعني تحديد ذلك نيابة عن كل العالم، وفي مخالفة واضحة للقانون الدولي الذي يقول بأن هذا مضيق دولي يربط بين مسطحين مائيين دوليين. فبالتالي نحن نعرف جيدا بأن هناك محاولة إيرانية من أجل أن تهيمن على هذا المضيق، يقابل ذلك أيضا محاولة أمريكية لسحب البساط من تحت أقدام الإيرانيين وحرمانهم من توظيف هذه الورقة التي تعتبرها إيران مكسب استراتيجي. لذلك نجد هذا التوتر، والآن الحديث عن اجتماع في الدوحة من أجل إزالة التوتر والاستمرار في المفاوضات مذكرة التفاهم، لأن الولايات المتحدة ترى بأن إيران تريد توظيف هذا المضيق أيضا أو ورقة المضيق من أجل تعطيل الملفات الكبرى، وهنا الحديث عن الانتقال إلى الملف الأهم أمريكيا وهو الملف النووي.
0: دكتور صالح صدقيان، إلى أي مدى يمكن أن تخاطر إيران بمحادثات السلام مقابل التمسك بمضيق هرمز؟ هل هو الورقة الاستراتيجية الأكبر بيدها والذي لا يمكنها التنازل عنه؟
2: أنا لا أعتقد بأن إيران تسير بمثل هكذا مسارات. إيران فعلا تريد الآن هي بصدد تطبيق وتنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان، لكن المشكلة الآن هي في آلية تنفيذ هذه المذكرة. لدينا شهر يعني 30 يوما لفتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة الملاحة البحرية، ولدينا 60 يوما من أجل حل عقدة الملف في النووي الإيراني بانتهاء العقوبات المفروضة على إيران والتوصل إلى اتفاق نهائي لها. وإيران الآن تريد تنفيذ الفقرة الأولى، لأن الفقرة الأولى هي من المفترض حسب التفاهمات التي تمت أن تكون هي في اليوم الثاني وليس في اليوم التالي. في اليوم الثاني يجب أن تنتهي الحرب في كل المنطقة بما في ذلك لبنان، أن يتم رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وإعادة انتشار القوات الأمريكية في المنطقة وإنهاء الحظر على الموانئ الإيرانية. قسم من هذه الأمور كما ورد في مذكرة التفاهم قد حل، لكن الأمور الأخرى لا زالت باقية، من ضمنها قضية عدم إنهاء الحرب من قبل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. لحد الآن هناك قصف لجنوب لبنان، يوم أمس كان هناك قصف لجنوب لبنان، وبالتالي الإيرانيون يريدون أن يتقدموا خطوات في خلال هذه المدد الزمنية من أجل حل هذه الأمور. وأنا أعتقد بأن الاجتماع الذي يحدث اليوم في مسقط حول المرور الآمن وكيف الإشراف على مضيق هرمز مهم جدا، حتى أن الاجتماع الذي يقال بأنه يوم غد سوف يكون في الدوحة بين الجانبين الإيراني والأمريكي بحضور الوسيطين القطري والباكستاني، أنا أعتقد بأن هذا أيضا مهم، لأن هذه الاجتماعات تم الاتفاق عليها في جنيف، وبالتالي استمرار هذه الاجتماعات وتفعيل الإشراف على هذه الاجتماعات وحل العقد التي ربما تؤخر تنفيذ مذكرة التفاهم، أنا أعتقد بأنه في غاية الأهمية، خصوصا لا زال هناك عدد

0: ثقة موجود من قبل الإيرانيين حيال السلوك الأمريكي وما حدث خلال الأربعة أيام الأخيرة في مضيق هرمز والساحل الجنوبي والساحل الشمالي. هذا الأمر أنا لا أعتقد بأنه يعطي مؤشرات إيجابية. يجب أن نتقدم إلى الأمام بنوايا أفضل حتى نصل إلى ما نريد، وإلا تبقى الأمور معلقة في هذا المكان.
1: سيد سيرجيو دي لا بينيا، بأي نوايا تأتي الولايات المتحدة غدا إلى الدوحة لنقاش الخلاف حول مضيق هرمز، علما أن الملف الأهم بالنسبة للولايات المتحدة وهو النووي تم تأجيله إلى أن يحل الخلاف بشأن مضيق هرمز؟
2: أظن بأن هنالك الكثير من الأمور المتعلقة بالأربعة عشر نقطة والتي ينبغي أن يتم التفاوض عليها. إذن كانت البداية صعبة لأنه قد انتهى بنا المطاف في إطلاق تبادل إطلاق النيران، وبكل وضوح هذا قام بتبطيء العملية وحتى علق الأمور. لكن هنالك إرادة ورغبة من كلا الطرفين، والدوحة مكان رائع لعقد مثل هذه المفاوضات لأن هذه دولة من الخليج، ولطالما كانت مهتمة بأمنها والمنطقة، وهنالك أيضا شركاء آخرين. بالتالي تسلسل هذه الأمور سوف يعتمد على الإرادة في التفاوض على هذه الأمور وبوفق الأولويات، وكلا الطرفين يمكنهما أن يجتمعا، وعندها يمكنه أن يحرزا تقدما من أجل تحديد كيف يودون التعامل مع الأمور، وأيضا يحددوا قرارات أو حول النقاط الأربعة عشرة. وإذا ما كانت منطقية تتيح إلى إيران أن تبيع نفطها من دون أي مشاكل، وأيضا أن تقوم بتحرير أصولها المجمدة، وأيضا سوف تؤدي إلى رفع العقوبات في النهاية. لكن الأمر كله سيعتمد على فتح المضيق والوصول إلى نوع من الحل المتفاوض عليه لمسألة النووية، والتي كانت النقطة الأهم منذ البداية. تذكروا بأنه الأمر الذي كان دائما على الطاولة هو إعادة فتح المضيق من دون رسوم، والعمل على إزالة الملف النووي وبما في ذلك التخصيب، وكل هذه الأمور ينبغي أن يتم التفاوض عليها، وعلى كل الأطراف أن يجتمعوا ويصلوا إلى اتفاق، لأن المسألة لا تتعلق فقط بإيران والولايات المتحدة الأمريكية. علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا ما الذي يجري في لبنان، وأيضا المصالح لدول الخليج، وعلينا أن نشرك العراق أيضا لأن نفطها أيضا يتدفق من الخليج. إذن كل هذه الأمور على الطاولة، ينبغي أن يتم التفاوض عليها.
1: شكرا جزيلا لكما ضيوفنا في الاستوديو. أعود إلى دكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. دكتور حسن، بأي أوراق يلتقي الطرفان غدا في الدوحة؟ أي أوراق ضغط وأي أوراق يتنازلون عنها؟
3: بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تأتي بقوة عسكرية أو فائض القوة العسكرية، وتم توظيف هذه القوة العسكرية وضرب مواقع كثيرة جدا في إيران، وسببت في إحراج القيادة الإيرانية على اعتبار أن إيران غير قادر على الرد على منع هذه الهجمات. لكن أيضا إيران لديها أوراق قوة، وهي القدرة على أولا توجيه ضربات لقواعد أمريكية في المنطقة، ثانيا قدرة على تعطيل ملاحة. يعني ما زالت إيران بأقل كلف ممكنة يمكن لها أن تعطيل الملاحة، وبالتالي إعادة خلط الأوراق، وبالتالي توسيع دائرة الألم مرة أخرى، وإحراج الرئيس الأمريكي داخليا داخل أمريكا بأنه لم يتمكن من فتح مضيق هرمز، لأنه عنوان الانتصار الأمريكي الآن في ظل تأجيل الملف النووي هو ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن لا تكون هذه وأن لا يكون هذا المضيق ورقة إيرانية تستخدم في كل صغيرة وكبيرة. هذه أوراق القوة، لكن أيضا هناك ورقة قوة أخرى لدى الولايات المتحدة، وهي الموقف الخليجي بالبيان الذي من بيان المنامة، مشاركة مارك روبي ودول الخليج الست الذين اتفقوا على وضع معين في مضيق هرمز. ورقة أخرى لدى الولايات المتحدة الأمريكية هو الموقف الدولي الذي لا يوجد دولة في العالم تتوافق بأن إيران لها الحق المطلق والحق والقصري في التحكم بمضيق هرمز. القانون الدولي واضح في هذا المجال. وأيضا هناك ورقة لبنان، يعني هناك البنود في مذكرة التفاهم يمكن توظيفها من قبل الجانبين لتحقيق مكاسب، لكن في نهاية المطاف اجتماع الدوحة غدا ربما يفضي إلى التوافق على إزالة التوتر حتى يتم الاستمرار في تنفيذ بنود المذكرة على صعوبة التفسيرات المتضاربة بين الطرفين. لكن بتقدير أن تسوية الخلاف مؤقتا

0: حل ترقيعي في مضيق هرمز سيسمح للجانبين بالاستمرار في مذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. في أحدث تطورات الملف اللبناني، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي أمر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان. للوقوف على تفاصيل الأوضاع الميدانية والسياسية في لبنان، معنا من النبطية في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومعنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما. أبدأ معك كاترين، وما آخر المستجدات والمواقف؟
2: آخر المستجدات روعة، مزيد من الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار. نحن الآن في مدينة النبطية، في وسط هذه المدينة تحديدا في سوقها الأساسي، وهي كانت تعرضت للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار لغارة إسرائيلية شنتها مقاتلة حربية على قلب هذه المدينة، تحديدا على حي المسلخ، وأسفرت عن دمار كبير وفق ما أفدنا من الأهالي عندما وصلنا إلى هنا هذا الصباح. هذا الأمر أدى إلى حركة نزوح إضافية من مدينة النبطية باتجاه مناطق أخرى وفق ما أفدنا من السلطات المحلية. سنرصد بداية حركة السوق بشكل عام، كون هذه المدينة كما نعلم كان طلب إخلاؤها خلال الفترة الماضية وتعرضت لعدد كبير من الغارات، وكان قسم من العائلات هنا حاول العودة، بقيت العودة محدودة طبعا نظرا للخراب والدمار الكبير الذي حل بهذه المدينة، والخطر أيضا الذي لا يزال قائما باتجاهها. ولكن بعد حصول تلك الغارة مساء أمس على قلب مدينة النبطية، كما ذكرنا كانت الغارة الأولى على قلب هذه المدينة بعد وقف إطلاق النار، عادت عشرات العائلات لتنزح مجددا، بحيث أن الطريق المؤدي من النبطية نحو صيدا كان شهد حركة سير كثيفة خلال ساعات المساء. يمكن أن نرصد أيضا في هذا السوق حجم الدمار الذي حل به نتيجة الغارات السابقة خلال الأسابيع الماضية على مدينة النبطية. وأيضا نشير إلى أن تلك الغارة على هذه المدينة لم تكن الوحيدة بالأمس، فكانت هناك غارة أيضا من المقاتلات الحربية باتجاه بلدة ميفادون القريبة التي تبعد فقط نحو 4 كيلومترات عن هنا، بالإضافة إلى غارة من مسيرة على بلدة فرون في قضاء بنت جبيل. قنابل صوتية أيضا ألقيت على برج قلوي وعلى برعشيت وأدت إلى جرح شخصين، بالإضافة إلى استمرار الخروق لناحية الطيران الحربي والمسير الذي يحلق في أجواء هذه المنطقة. هذه الخروقات تحدث عنها روعة حزب الله بالأمس في بيان أشار فيه إلى أنه يراقبها ويرصدها، لأنها بنظره تشكل خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار. وأشار كذلك إلى أنه يحتفظ بحقه في الرد وفي الدفاع، وأنه لا يزال حتى الآن ملتزما بوقف إطلاق النار، علما أن الحذر يبقى قائما بشكل دائم في هذه المنطقة بالتحديد التي تشهد نسبة الأكبر من الخروق الإسرائيلية منذ أكثر من أسبوع. نرصد هنا أيضا مع زميل جبران مفطوم مزيدا من الدمار الذي حل بسوق هذه المدينة في النبطية، علما أنها كانت تضم أصلا قبل الحرب أكثر من 120,000 نسمة، ولكن الآن كما هو واضح لم يعد بالإمكان الحديث عن عودة كاملة أو حتى جزئية، نتحدث فقط عن عودة محدودة جدا إلى هذه المدينة، لا سيما وأن كل ما يتعلق بتطبيق الاتفاق الإطاري الذي وقع قبل أيام في واشنطن بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، تبدو المؤشرات بشأنه سلبية حتى هذه اللحظة. أولا، لم يحصل انسحاب إسرائيلي من ما سمي بالمناطق التجريبية، بات معلوما أن ما تحدثت عنه إسرائيل عن بلدتي زوطر الغربية وفرون لم يكن له وجود على أرض الواقع، كون البلدتين ليستا محتلتين أصلا، وأصلا حتى هذه اللحظة لم يرصد أي تقدم حتى للجيش اللبناني باتجاه تلك البلدتين. الخروق مستمرة كما أشرنا، مؤشرات سلبية تظهر من الجانب الإسرائيلي بحديثه المستمر عن عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية، عن احتفاظ حرية الحركة في جنوب لبنان، وكذلك عن عدم عودة النازحين والأهالي إلى مختلف البلدات سواء هنا في منطقة النبطية أو حتى في أقضية أخرى في الجنوب تحتلها إسرائيل، من ضمنها في بنت جبيل وصور ومرجعيون.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة في النبطية نجوان سمري. ما الذي تقوله إسرائيل
3: عن هذه الغارات تحديدا؟ أصدر الجيش الإسرائيلي قبل قليل بيانا قال فيه إنه استهدف الليلة الماضية 3 مقرات تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية ومفدون، وذلك ردا على ما وصفه مواصلة حزب الله استهداف قواته في جنوب لبنان، في إشارة إلى الضابط الذي قتل الليلة قبل الماضية في اشتباك مسلح في الجنوب اللبناني، وأعلن عنه الجيش يوم أمس عن مقتله. وبالتالي الجيش يقول إنه استهدف مقرات لحزب الله من خلال هذه الغارات، وأضاف في بيانه أيضا بأنه في وقت سابق يوم أمس أيضا قد شن غارة على موقع آخر لم يذكره، وقال إنه كان عمليا موقعا لمنصة لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل. وبالتالي نفس المعادلة التي رسخها الجانب الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي في فترة الهدنة ما بعد وقف إطلاق النار في نهاية عام 2024 يعود عليها ربما من خلال الفعل ومن خلال البيانات أيضا، هي ذات البيانات على الأقل في نهاية كل بيان يقول بأن الجيش سيواصل هذه العمليات لإحباط أي تهديد من قبل حزب الله على جنود الجيش في الأراضي اللبنانية المحتلة وأيضا على البلدات الإسرائيلية. هذا أيضا يأتي بعد عملية التفجير الكبيرة الليلة الماضية في منطقة مجدل زون، والجيش الإسرائيلي وكذلك بيان من نتنياهو وكاتز قالا بأن الموقع المستهدف هو شبكة أنفاق ضخمة لحزب الله ومجمع عثر به الجيش الإسرائيلي على مئات قطع الأسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ، قام بتفجيرها الجيش الإسرائيلي بعمق الأرض وفقا للبيانات طبعا. وأكد أيضا بيان نتنياهو كاتس على أن هذا الإجراء، هذه الخطوة اتخذت بعد تنسيق مع الإدارة الأمريكية في رسالة واضحة بأن الآلية الجديدة بعد توقيع اتفاق الإطار ما بين لبنان، ما بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، بضمنه أيضا مثل هذه العمليات الهجومية ولا قيود على حرية الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، سواء كان في عمليات كهذه تفجير واستهداف ما يقال إنها بنى تحتية تابعة لحزب الله، أو أيضا ما يقول عنه الجيش رد على هجمات لحزب الله.
1: طيب نجوان، ما هي آخر التفاصيل التي رشحت من الجانب الإسرائيلي سواء كانت رسميا أو عبر وسائل الإعلام حول الاتفاق الإطاري وتحديدا الملحق الأمني الذي يفترض أن يكون سريا، وما آخر ردود الأفعال الإسرائيلية حول هذا الاتفاق؟
3: رسميا نتنياهو في كلمته الليلة قبل الماضية قال عن وصرح أن المناطق التجريبية الأولى التي سيبدأ الانسحاب منها الجيش الإسرائيلي لإتاحة المجال لدخول الجيش اللبناني هي قرية فرون وزوتر الغربية
1: الشرقية
3: زوتر الغربية
1: الغربية
3: وكانت طبعا كان الزملاء في مكتب لبنان قد وصلوا يوم أمس إلى قرية فرون، ورأينا بأنه لا يوجد وجود للجيش الإسرائيلي هناك، لكن ما زالت وسائل الإعلام الإسرائيلية هارتس هذا اليوم تقول ربما كتبرير على ما نشرته الجزيرة بأنه بالفعل ونقلا عن مصدر عسكري الجيش لا يسيطر بشكل كامل على هذه المناطق أو على جزء من هذه المناطق، وإنما يسيطر بشكل متقطع بمعنى يتوغل ويخرج من هذه المناطق. وقالت بأن القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي كانت قد أوصت للقيادة السياسية بالانسحاب من هاتين القريتين إلى جانب الغندورية، وأن الجيش لا ينتشر بصورة دائمة في زوتر الغربية لكنه نعم موجود في فرون والغندورية، لكن مجددا الصور التي شاهدناها يوم أمس بعدسة وكاميرا الجزيرة في فرون تثبت عكس ذلك، لكن من الواضح بأن هذه التبريرات التي نقلها مسؤول عسكري صباح هذا اليوم لصحيفة هارتس هي في رد على ذلك. بكل الأحوال الملحق الأمني الذي يوصف إسرائيليا بأنه سري بدأت تتكشف بعض معالمه، لكنه بالمجمل ملحق عام لا يحدد أي جدول زمني لا للانسحاب الإسرائيلي من لبنان لا لمسألة نزع سلاح حزب الله، ولا يحدد أيضا المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل تدريجيا، بمعنى فقط ذكرت هذه المناطق. ومن الواضح وفقا لكل ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين الليلة الماضية بأن حتى عملية الانسحاب من المناطق التي لا يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي فعليا ستستغرق أسابيع طويلة، بذريعة أن الجيش اللبناني غير مستعد بعد للدخول إلى هذه المناطق، وبالتالي كل عملية الانسحاب من المتوقع أن تستغرق وقتا طويلا جدا. وهذا ما أكد عليه كاتس قبل يومين عندما قال بأنه أوعز للجيش الاستعداد للبقاء لفترة طويلة جدا في جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. هذا وتعد بلدة فرون في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان إحدى بلدتين تجريبيتين تحدث الجيش الإسرائيلي عن الانسحاب منهما بموجب الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن. الجزيرة رصدت الواقع في البلدة التي لم تصل إليها القوات الإسرائيلية منذ اندلاع المواجهات في 2 آذار مارس الماضي.
4: نحن الآن نتواجد في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل. هذه البلدة لديها موقع استراتيجي، هذا الدمار الذي حل بها جراء القصف الإسرائيلي، ولكن لابد من الإشارة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تصل إطلاقا إلى هذه البلدة، وبالتالي عندما يجري الحديث عن بلدة فرون كمنطقة تجريبية سينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويستلمها الجيش اللبناني، فإن الوقائع الميدانية التي نشاهدها والتي نعاينها هنا ووصولنا إلى هذه النقطة يؤكد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تطأ هذه البلدة إطلاقا، أقدامها لم تطأ هذه البلدة إطلاقا. وبالتالي الذي ينبغي الإشارة إليه بأن هذه البلدة فرون التي كان يبلغ عدد سكانها نحو 2200 شخص غادروها خلال فترة المواجهات، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف نحو 80% كما سنحرك عدسة الكاميرا قليلا كي نرصد الدمار، نحو 80% من منازلها جرى استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمرت بشكل جزئي أو بشكل شبه تام. ربما من خلال عدسة الزميل عصام مواسي يمكن أن نرصد كامل هذا الواقع الميداني هنا في بلدة فرون. هذه البلدة تعتبر نقطة اتصال ما بين محافظتي جنوب لبنان، نتحدث عن محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية، أيضا هي نقطة التقاء ما بين قضاء بنت جبيل وقضاء صور.
1: معنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا وسهلا بك العميد جميل. كيف نقرأ الخروقات الإسرائيلية؟ بيان الجيش الإسرائيلي يقول أنه دمر أنفاق وبنى تحتية، ما الذي حاول تحقيقه في غارة النبطية وميفدون وفرون؟
5: طبعا الجيش الإسرائيلي يطور كل يوم خروقاته. في بداية وقف إطلاق النار كان الخروقات بسيطة قريبة من الجيش الإسرائيلي من أماكن تواجده، ثم طورها لتشمل الخط الأحمر الذي يحيط بالمنطقة العازلة حوالي 500 متر. أصبح هناك رد فعل على أي كما يقول أي تهديد جدي قريب ومؤكد، والآن يطور خارج هذا الخط، أصبح يستهدف منطقة النبطية، ميفدون، هذه المناطق بعيدة عن الخط الأحمر، وليس هناك أي تهديد وشيك. فإذا هو عدنا إلى ما قبل، يعني إذا ما بعد 27 تشرين 2024، عندما كان هناك هجومات يعتقد أنها مخطط لها أو وشيكة أو جارية، وبالتالي حزب الله لا يرد. ولكن الموضوع إلى متى سيصبر حزب الله على هذا الأمر، خاصة أن الموضوع يتطور إلى داخل اللبناني. هذا فيما خص الغارات، أما فيما خص التفجير الذي حصل في مجد الزون، مجد الزون يعتبرها الإسرائيلي كما هي علي الطاهر في القطاع الشرقي، هو يعتبر أن هذه المنطقة الأساسية لعمليات حزب الله في القطاع الغربي، ولهذا وكذلك يعتبر مدينة القنطرة التي بلدة القنطرة التي فجرها، قام بتفجير كبير جدا، استعمل في هذه الجالونات الزهرية المعروفة نيترات الأمونيوم مع مذهلات الوقود، وقام تفجيرا ضخما أكيد يؤثر على الزلازل والآخره كما حصل سابقا في القنطرة.
1: إلى أي مدى يحاول مثلا في الغارة في النبطية أن يعرقل عودة السكان؟
5: الغارة على النبطية دون أنظار، هذا يعني أن السكان أصبحوا يهرعون إلى خارج المدينة لأنه ليس هناك أنظارات، والناس التي عادت ما لم يعد جزء كبير الذي خاطر وعاد إلى النبطية الآن ينزح إلى الداخل، لأن الذي يحصل لا علاقة له بوقف إطلاق النار، هذا خروقات غير مبررة بالوضع العسكري.
1: طيب كان هناك أيضا أمس استخدام لقنابل صوتية، لماذا تستخدم القنابل الصوتية؟
5: القنابل الصوتية استخدمها الإسرائيلي لكي يبعد السكان. هذه القنابل لا تؤذي إلا إذا وقعت قرب الشخص، هذه القنابل يستعملها بمسيرات ترسل هذه القنابل لتقول السكان لا تعودوا، وهذا الأمر ينفذه على عدة قرى في الداخل اللبناني على طول الخط لكي لا تعود في براعشيت، في أطراف حداتة، في إلى آخره، هذه المناطق المنصورة لا تعودوا إلى هذه المناطق.
1: صحيفة هارتس تنقل عن مصادر أن الإدارة الأمريكية تدرس إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان مماثلة لما تم تطبيقه بغزة، ما رأيك بذلك؟
5: أنا برأيي في لبنان هناك لجنة الميكانيزم، ولكن الآن تم استبعاد عنها اليونيفيل والفرنسيين، طبعا هناك آلية مراقبة ولكن هيكون هناك الأمريكيين يعني الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لن تكون هناك تنسيق مباشر بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، هذا سيتم عبر الأمريكيين لمراقبة المناطق التجريبية كما نرى.
1: ما زلنا يعني لا نعرف تفاصيل الاتفاق الأمني، لكن كيف يمكن للجيش اللبناني أن يتعامل فعليا مع استمرار الخروقات الإسرائيلية ومع يعني كل هذه القيود الإسرائيلية التي مثلا إسرائيل تقول إنها هي من ستقيم إذا نجح حزب الله في إذا نجح الجيش اللبناني في أول منطقتين تجريبيتين؟
5: إسرائيل تقول أشياء كثيرة، ولكن في الحقيقة أن الجيش اللبناني لن يرضى بتاتا بهذا الأمر ولا الدولة اللبنانية. من يراقب سيكون ممكن آلية مراقبة عبر الأمريكيين ولكن ليس الجيش الإسرائيلي، والتقييم أو التقييم سيتم من بعد ما الجيش اللبناني يدخل إلى هذه المناطق بالاتفاق الداخلي السياسي، ولكن الدفع باتجاه المناطق التي فيها إشكالات كعلي الطاهر أو أفرون أو إلى آخره هذا لن يقوم بتنظيفها الجيش اللبناني أو بإخلاءها من المسلحين، وزيادة على ذلك لن يباشر في هذا الوضع من وقف إطلاق النار الذي يخرق كل يوم، هنا يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار ثابت لكي يباشر الجيش اللبناني بعمله.
1: المناطق التجريبية التي أعلنت عنها إسرائيل فرون وزوتر، يعني رصدنا بكاميرتنا بأن فرون خالية من الوجود الإسرائيلي ومع ذلك لم يدخل إلى الآن الجيش اللبناني، كيف تقرأ ذلك؟
5: فرون خالية لم يحتلها الجيش الإسرائيلي، حاول الدخول إليها عبر الغندورية ولكنه لم يتوصل للوصول إليها، وبالتالي هذا الأمر لا علاقة له بأماكن التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي بالرغم مما يقولونه. الجيش اللبناني قريب من منطقة فرون ولكنه لم يتحرك إليها بانتظار ما سيتلقى من أوامر من السلطة السياسية. أما في منطقة زوتر الشرقية الغربية، زوتر الغربية الجيش الإسرائيلي يدخل إليها ويخرج وهو متواجد على تخومها، ولكن الوصول إليها يجب المرور عبر الجيش الإسرائيلي، لذلك يتريث الجيش اللبناني لوضع التعليمات التنسيقية معروفة.
1: شكرا لك العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي. إلى آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مراسل أو حيث أفاد مصادر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد 3 أشخاص أحدهم طفل في غارة على من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. من دير البلح معنا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، ما تفاصيل هذا الاستهداف؟
6: الاستهداف هو نفذته الطائرات المسيرة الإسرائيلية روعة في منطقة البركة جنوب مدينة دير البلح. الطائرات المسيرة الإسرائيلية حلقت على علو منخفض وبشكل مكثف إبان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت تجمع للمواطنين، وهذا أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل هنا لا يتجاوز عمره 8 أعوام، وصل هنا إلى قسم الاستقبال والطوارئ. عاد عن 10 من المصابين، 7 منهم من الأطفال. المنطقة هي منطقة مكتظة ومزدحمة مزدحمة بشكل كبير وفيها خيام النازحين ملاصقة بعضها لبعض، والمواطنين في وقت الذروة حقيقة حركة الناس كانت نشطة في تلك المنطقة وقت الغارة الإسرائيلية التي نفذتها الطائرات الإسرائيلية جنوب مدينة دير البلح. هذه الغارة تأتي على وقع أيضا سلسلة استهدافات إسرائيلية في مناطق عديدة في القطاع، أبرزها في خان يونس جنوب القطاع، حيث خلال الساعات الماضية أيضا استهدفت المدفعية الإسرائيلية تجمع للمواطنين، وهذا أدى إلى استشهاد طفلة بالإضافة لجرح آخرين. المنطقة الغربية لخان يونس وهي منطقة المواصي أيضا الساحلية شهدت استهداف مباشر لخيمة تأوي فلسطينيين، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين. هناك حقيقة عامل مشترك في الإصابات التي تصل المستشفيات هنا في القطاع، وهي الإصابات الخطيرة.

0: الساعات الماضية شهدت تكثيفا مركزا للقصف المدفعي من قبل المدفعية الإسرائيلية على وقع التقدم المحدود للآليات الإسرائيلية وتوسيع أيضا نطاق المنطقة الصفراء حيث تتواجد القوات الإسرائيلية، وكل من يحاول الاقتراب من الخط الأصفر حيث تتواجد القوات الإسرائيلية تطلق عليه القوات الإسرائيلية نيرانها بشكل مباشر أو حتى تستهدفه من الطائرات أو حتى تطلق القذائف المدفعية بشكل متواصل في تلك المناطق الشرقية للقطاع. هي محاولة إسرائيلية مستمرة حقيقة لمحاولة ضم مزيد من الأراضي، أراضي المواطنين إلى الخط الأصفر وإلى المناطق الصفراء حيث تتواجد القوات الإسرائيلية، وهذا يؤثر بشكل سلبي على حياة الناس والمواطنين الذين يقطنون بالقرب من الخط الأصفر حيث تستهدفهم بشكل مستمر القوات الإسرائيلية وتحاول تهجيرهم من تلك المناطق باتجاه المناطق الغربية للقطاع.
1: طب أشرف، أمام هذا التوسع الإسرائيلي في قطاع غزة، ماذا عن البضائع والمساعدات الإنسانية؟ ما حجم ما يدخل قطاع غزة، وهل يكفي السكان المكتظين في المناطق التي تركتها لهم إسرائيل؟
0: حقيقة الروعة نتحدث عن أزمة إنسانية متفاقمة وتتفاقم يوما بعد آخر هنا في القطاع، على وقع مماطلة إسرائيلية مستمرة في إدخال الكميات المتفق عليها والكميات الكافية للقطاع من المواد الغذائية ومن الحاجيات الأساسية في المرحلة الحالية. وفق نص البروتوكول الإنساني من المفترض أن يدخل يوميا 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية وبالبضائع لقطاع غزة، ولكن حسب رصد المكتب الإعلامي الحكومي يدخل في متوسط اليوم الواحد 200 شاحنة، وهذا شيء قليل، نقطة في بحر احتياجات الناس والأهالي في المرحلة الحالية. ونحن نتحدث عن تهالك الخيام وهذه الخيام المهترئة التي يعني ما زالت يعني العائلات الفلسطينية تعاني الأمرين من فصل الصيف أيضا ومع ارتفاع درجات الحرارة، وهناك مطالبات حقيقة تتزايد في الوقت الحالي بضرورة تدفق المساعدات الإنسانية المتكدسة خارج قطاع غزة للقطاع في أسرع وقت لمحاولة إنقاذ حياة الناس والسكان الذين ما زالوا يقطنون في مخيمات الإيواء ومراكز الإيواء هنا في القطاع. وهذا حقيقة ما زالت عملية عدم تدفق المساعدات بالكميات الكافية تلقي بظلالها على حياة المواطنين بشكل كامل هنا في القطاع.
1: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرو مراسل الجزيرة من دير البلح. في سوريا، أفاد مراسل الجزيرة بعودة الهدوء إلى قرية عابدين في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وذلك بعد يوم من التوتر إثر توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب القرية. وأوضح مراسلنا أن الأهالي الذين تركوا منازلهم أمس بدأوا العودة إليها بشكل تدريجي عقب انسحاب قوات الاحتلال من تلة المغر التي تمركزت بها عدة ساعات. معنا من قرية عابدين بريف درعا مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت. منتصر، أهلا بك، ضعنا في صورة ما جرى بالأمس وبالمشهد اليوم.
2: نعم، يعني يوم أمس كانت قرية عابدين مسرحا للأحداث هنا في المنطقة الجنوبية وتحديدا في محافظة درعا. قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في هذه القرية في ساعات النهار، وهي المرة الأولى تقريبا التي تفعلها قوات الاحتلال في ساعات النهار. عادة قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية عابدين ليلا، يكون الأهالي داخل منازلهم وتمر داخل هذه القرية ثم تعاود الانسحاب. قرية عابدين تقع تماما على الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل، من خلفي تماما يعني وادي اليرموك، هذه المنطقة يحوض اليرموك من خلف وادي اليرموك، وهذه هنا تلة المغر أو ما تعرف هنا محليا في قرية عابدين بدبة المغر، وهي عبارة عن تلة صغيرة من تحتها عدد كبير من المغارات أو المغر. وقوات الاحتلال تمركزت فوق هذه التلة حيث الآن يعني نشير إليها في هذه الصور، وبقيت هنا لعدة ساعات ووضعت يعني الخيام في هذه المنطقة ثم عاودت الانسحاب. الأهالي بعد أن جاءت قوات الاحتلال خلال ساعات النهار إلى هذه المنطقة قاموا بعملية إغلاق للشوارع والطرقات، خصوصا الطرقات الواصلة بين يعني القرية ووادي اليرموك، لأن ما بعد وادي اليرموك يكون الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل، وهو الطريق الذي تسلكه قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات التوغل إلى هذه المنطقة. كان هنالك بعض المناوشات بالحجارة بين الأهالي وقوات الاحتلال الإسرائيلي لمنعهم من الاقتراب أو الدخول إلى هذه القرية. نعم.
1: منتصر، ما الذي تبحث عنه إسرائيل في هذه القرية تحديدا؟
2: نعم، يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 ديسمبر تنفذ عمليات توغل في عدد كبير من القرى الحدودية مع الجولان السوري المحتل، ليس فقط

0: في محافظة درعا، بل كذلك في محافظة القنيطرة تنفذ عمليات توغل وتقوم بعمليات تفتيش للمنازل، أحيانا تقوم بعمليات نصب للحواجز وتفتش المارة. تقول إنها يعني بحسب ما سألنا الأهالي الذين يعني أوقفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانوا يتحدثون بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسألهم عادة عن الأسلحة وعن وجود أي ما تصفهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمخربين في هذه المنطقة. وكذلك هنالك عدد من السرايا والقطع العسكرية سابقة وهي حاليا فارغة، كذلك تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالدخول إليها عادة يعني عمليات التفتيش، وربما تقوم بعمليات التفخيخ والتفجير لهذه السرايا العسكرية خصوصا إذا ما كانت تحوي على الخنادق. بالقرب من هنا كذلك توجد يعني نقطة لقوات حفظ السلام الدولية، وهي يعني مكلفة بمراقبة منطقة فض الاشتباك، هذه المنطقة المشمولة باتفاق وقف اطلاق النار عام 1974. وكانت كذلك قوات اليو ان قد وصلت الى هذه القريه يوم امس ووثقت عمليات الانتهاك التي جرت، وهي يعني انتهاك لهذه الاتفاقيه، وهي ليست المره الاولى حقيقه التي تقوم قوات حفظ السلام الدوليه بالوصول الى القرى والبلدات وفي محاوله منها لعمليات يعني التوثيق. كنا قد تحدثنا مع الاهالي الذين التقت بهم قوات حفظ السلام الدوليه في هذا الاطار، وقالوا لهم انهم يجمعون المعلومات ويقومون بإرسالها إلى يعني الأمم المتحدة من أجل يعني الضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات.
1: نعم.
0: ووقف عمليات يعني
1: نعم.
0: التوغل والانتهاك داخل الأراضي.
1: نعم.
0: السورية.
1: شكرا لك منتصر أبو نبوت من قرية عابدين في ريف درعا جنوبية سوريا، وبذلك تغطيتنا مستمرة مع الزميلة وسيلة علمي. إليك وسيلة.
2: شكرا روعة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد توقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين سيلتقون غدا في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وكان مسؤول أمريكي رفيع قد قال للجزيرة إن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لم تلغى وإنها لا تزال مقررة في الأيام المقبلة. وأضاف أن قنوات فض النزاع مع إيران لا تزال قائمة ونشطة في أعقاب محادثات سويسرا الأسبوع الماضي. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. من جهة أخرى قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية الإيرانية في مسقط. وفي الملف اللبناني قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قال في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري، إن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. هذا ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي أمر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش دمر شبكة أنفاق وبنية تحتية لحزب الله في منطقة مجدل زون بجنوب لبنان. وقال حزب الله إن العدو الإسرائيلي واصل خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار ونفذ تفجيرا في بلدة مجدل زون وشن غارات على مدينة النبطية وبلدتي ميفدون وفزون. وأضاف أنه يراقب الانتهاكات ويحتفظ بحقه في الدفاع عن الوطن والشعب. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن معنا مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بكما، نبدأ معك عدنان، وهل هناك تأكيد إيراني رسمي بخصوص ما نقلته أكسيوس عن اتفاق أمريكي إيراني على وقف الأنشطة القتالية وكذلك لقاء مرتقب هنا في الدوحة؟
3: رسميا بخصوص هذه النقطة وسيلة لا يوجد تأكيد رسمي، ولكن هناك تحركات وتصريحات تصب نظريا في سياق المسار المستمر وسلس فيما يتعلق ببنود مذكرة التفاهم، ومن ضمنها بطبيعة الحال مضيق هرمز. نتحدث بشكل أساسي عن زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إلى مسقط، وحديثه عن عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمضيق هرمز. هذه اللجنة التي يفترض أن تناقش الترتيبات المرتبطة بالإدارة المستقبلية لمضيق هرمز بين البلدين، ضمن ما أشير إليه في مذكرة التفاهم بشأن الترتيبات بين الدول المشاطئة للمضيق، وهنا الحديث عن إيران وعمان. وهذا إعلان عمليا يترافق مع تصريحات عديدة جاءت من الجانب الإيراني، كلها تتحدث عن أن الوضع الذي تريده طهران هو عمليا ما اتفق عليه في البند الخامس من مذكرة التفاهم بشأن مضيق هرمز بشكل كامل. وبالتالي نحن نتحدث عن هدوء بعدما شهدناه خلال اليومين الماضيين، وعمليا نتحدث عن إجراءات ومزيد من الاتصالات في هذا السياق. طهران تركز بشكل كبير وسيلة على تثبيت ما اتفق عليه في مذكرة التفاهم من خلال التصريحات المتتابعة حقيقة من قبل المسؤولين. كنا قد تحدثنا عن مضيق هرمز، وأيضا كانت هناك تصريحات نتحدث عنها بشأن الأموال المجمدة جاءت أيضا على لسان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، الذي تحدث عن أن الجدوى الأساسية من مذكرة التفاهم بالنسبة لإيران هي تحقيق هذه المنافع التي تم الاتفاق عليها، سواء فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة والتصرف فيها بالطريقة التي تراها إيران مناسبة ووفق الحدود المتفق عليها عمليا فيما يتعلق بشراء السلع والأدوية الأساسية، وفيما يتعلق بشراء البضائع غير الخاضعة للعقوبات، بالإضافة إلى قضية رفع العقوبات عن أو التراخيص اللازمة عمليا لقطاع النفط. إلى جانب هذين البندين تأتي تصريحات عمليا أخرى كانت بالأمس من رئيس البرلمان الإيراني وهو كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف باتصاله مع رئيس البرلمان اللبناني، وحديثه عن قضية وقف إطلاق النار في لبنان، هذا البند الذي تصر إيران على تثبيته بشكل كامل. وترى إيران في تصريحات كنا قد سمعناها بالأمس من الخارجية الإيرانية والمتحدث باسمها وأيضا من وزير الخارجية الإيراني عباس أراغجي عن أن وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل هما ضروريان ضمن الإشارة لهذا البند. وقد نصت مذكرة التفاهم على هذا الأمر بإشارات من قبيل أن الاتفاق يحفظ عمليا أو الآلية التي نص عليها اتفاق مذكرة التفاهم تحفظ سيادة لبنان الكاملة على أراضيه. قبل قليل كانت هناك تصريحات إضافية للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، جزء من هذه التصريحات وسيلة يأتي في السياق الداخلي. الرئيس الإيراني يلتقي مراجع دينية هنا في إيران ويقدم المنافع وما وصل إليه الاتفاق بشكل أساسي، سواء فيما يتعلق برفع العقوبة أو عمليا تسليم الأصول الإيرانية المجمدة وأيضا قطاع النفط، بالإضافة إلى قضايا أخرى. ولكن نقل تصريحات عن المرشد الإيراني لأن موقف إيران عمليا واضح بأنها لا تريد امتلاك سلاحا نوويا، وبأن طهران ستلتزم بشكل كامل في أنشطتها النووية بما أعلنت عنه سابقا فيما يتعلق باحتياجاتها الأساسية، بعيدا عن تهديد السلم الدولي فيما يتعلق بامتلاك أي سلاح نووي في الأيام القادمة. وهذه التصريحات عمليا تمهد مزيد من الإيجابية عمليا في مسار المفاوضات المستمر وصولا إلى الاتفاق النهائي. كما تعلمين وسيلة هناك مرحلتين، المرحلة الأولى مرتبطة بمذكرة التفاهم وتثبيت البنود التي كنا قد تحدثنا عنها بشكل أساسي بشكل مستدام، ومرحلة ثانية يفترض أنها بدأت هي مرتبطة ببحث الملفات الكبرى، وهنا يتم الحديث عن الملف النووي بشكل أساسي وعن ملف رفع العقوبات وصولا إلى اتفاق نهائي يفترض أن يتم الوصول إليه في غضون 60 يوم منذ بدء توقيع اتفاق مذكرة التفاهم. قد تكون هذه المدة قابلة للتمديد إذا ما اتفقت الأطراف على ذلك، ولكن حتى الآن يتم الحديث عن لجان تعمل أو مجموعات تعمل في هذا السياق واجتماعات مرتقبة، لكن لا توجد أي إعلانات رسمية عن موعدها حتى هذه اللحظة.
2: شكرا جزيلا لك عدنان نبوريني، مراسلنا من طهران محمد الأحمد. واضح أن واشنطن تسعى لتسوية ملف مضيق هرمز، لكن ما الذي يطرح في واشنطن من حلول لهذا الملف في أعقاب ما كشفت عنه أكسيوس بخصوص لقاء مرتقب هنا في الدوحة ووقف الأعمال القتالية مع طهران؟
4: في الحقيقة وسيلة هذه الحلول هي ما سيتم بحثها في هذه الجولة المرتقبة في العاصمة القطرية الدوحة. وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات واستئناف هذه المحادثات في محاولة على ما يبدو لاحتواء التصعيد الأخير في مضيق هرمز. وفق هذه التقارير توقف الولايات المتحدة وإيران المواجهة

0: الجهات العسكرية وأيضا الاتفاق على السماح بحرية حركة الملاحة في مضيق هرمز، فيما يشير المسؤولون الأمريكيون الذين تنقل عنهم وسائل الإعلام أن الدوحة من المتوقع أن تستضيف يوم الثلاثاء هذه الجولة الجديدة من المحادثات، والتي ستركز على معالجة الخلافات المتعلقة بالمضيق، وهي الخلافات التي كانت وراء شرارة التوترات الأخيرة بسبب اختلافات المتعلقة بتفسير بنود مذكرة التفاهم، لا سيما البند الخامس الخاص بأمن الملاحة. لكن حتى الآن يظل هذا الإعلان من الجانب الأمريكي فقط. وسائل إعلام أمريكية نقلت كذلك عن أحد المسؤولين الأمريكيين أنه من المقرر أيضا استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم، لكن هذا المسؤول لم يوضح في الواقع ما إذا كان ذلك سيبدأ ضمن اجتماعات الدوحة المقبلة أم خلال جولات تفاوضية لاحقة، خاصة أنه كان من المقرر في الأصل أن تعقد محادثات الثلاثاء في سويسرا لمناقشة البرنامج النووي الإيراني وتفاصيله، لا سيما مسألة عودة المفتشين الدوليين إلى إيران، وكذلك المسائل المتعلقة بمسألة أنشطة التخصيب الإيرانية. إلا أن التصعيد الأخير أدى على ما يبدو إلى نقل هذه المحادثات إلى الدوحة، مع تحويل تركيزها إلى مسألة ملف مضيق هرمز. وبالتالي جولة سويسرا قد تعقد، لكن يبدو أنها ستؤجل لمرحلة لاحقة لحين تسوية الخلافات بشأن قضية هرمز، في ضوء كما قلت الروايات المتضاربة وتفسير كل طرف لهذا البند. طبعا هذا الاتفاق على وقف الهجمات يأتي بعد أيام من التصعيد في مضيق هرمز، وما صاحب ذلك من هجمات إيرانية وأيضا ردود أمريكية بالمقابل وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك محمود الأحمد مراسلنا، محمد الأحمد مراسلنا من واشنطن. معنا الآن هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا سيرجيو دي لابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكية السابق. أهلا بكم. نبدأ معك سيد سيرجيو، ما تم الكشف عنه أمريكيا بخصوص وقف الأنشطة القتالية ولقاء أمريكي إيراني مرتقب غدا هنا في الدوحة، ما الذي يمكن أن يحققه باعتقادك؟
2: أولا أسعدتم صباحا يا وسيلة والمشاهدون والدكتور صدقيان. هذه خطوة إيجابية، ولقد بدأت البداية مهلهلة فيما يخص الهجمات على السفينتين التجاريتين، ولكن الآن الطرفان قررا وقف الأعمال العدائية، فهذا يفتح الإمكانيات لتطبيق مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا، والوفدان لقاؤهما هنا في قطر، وهي دولة مهمة في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، هذا لقاء مهم، وقطر كانت جزءا لا يتجزأ من هذه المفاوضات، إذن فيليق بها أن تقوم بعقد هذه المحادثات هنا. لذلك نأمل أن يتم التوصل إلى تسوية تفاوضية، والولايات المتحدة تقول من البداية افتحوا المضيق ولا تفرضوا أي رسوم، ومن ثم نتفاوض على القضية النووية والتخلص من قدرات إيران النووية، بالإضافة إلى قدرات إيران المتعلقة بالتخصيب. إذن فهذه خطوة في الاتجاه الصحيح والسليم، من أجل أن تقوم إيران ببيع نفطها في السوق، ومن أجل رفع العقوبات، وهذه أيضا كلها خطوات إيجابية للإيرانيين.
1: دكتور صدقيان، لا إعلان رسمي إيراني حتى الآن بخصوص ما تم الكشف عنه أمريكيا، سواء فيما يتعلق بوقف الأنشطة القتالية أو بخصوص لقاء أمريكي إيراني. عقد هذا اللقاء بالدوحة، ما الذي يعنيه بالنسبة للجانب الإيراني، وما الذي يريد أن يحققه من خلاله؟
3: حقيقة حتى لم نسمع بشكل رسمي من الجانب الأمريكي بأن هناك اجتماع يوم غد في الدوحة، ولا حتى من الوسط القطري أيضا،
1: مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس.
3: هذا صحيح، يعني كلها تسريبات وليس مواقف رسمية. لكن بعقد هذا الاجتماع في الدوحة باعتبارها هي وسيط، وهي عملت بجهد من أجل تقدم هذه المفاوضات التي وصلت إلى التوقيع على مذكرة التفاهم. هذه نقطة في غاية الأهمية. الآن في بداية الطريق، لأنه أمامنا مدة زمنية 30 يوما لفتح المضيق بشكل كامل، ولدينا أيضا مفاوضات 60 يوم، والمسارين مهمين جدا للتوصل إلى نتائج إيجابية. ما حصل خلال الأربعة أيام الأخيرة كان من المفترض أن لا يحصل، خصوصا وأن الوساطة القطرية أدت إلى تشكيل لجان مراقبة وتذليل الصعوبات، وتشكيل لجنة مركزية عليا من أجل مواجهة ومقاربة أي مشكلة أو أي عائق يقف دون التوصل أو الذهاب إلى الأمام في هذه المفاوضات، سواء كانت مفاوضات 30 يوما أو 60 يوما. بالتالي أنا أعتقد، يعني هكذا أأمل ومتفائل للاجتماع الذي يعقد يوم غد في الدوحة، لأن هذا الاجتماع مهم جدا خصوصا أنه يحضر في ظل وجود ليس مسؤول هذه اللجان، وإنما بشخص رئيس الوزراء الذي هو كان منخرط في هذه
1: في الحقيقة المفاوضة. هناك حراك دبلوماسي كبير تجريه إيران بخصوص موضوع مضيق هرمز، من بينه اجتماع لجنة هرمز العمانية الإيرانية بعد زيارة قليباف الأسبوع الماضي لمسقط. هناك اليوم زيارة لمسؤول إيراني كبير. ما الذي تسعى إيران لتحقيقه مع الجانب العماني بخصوص المضيق؟
3: هذا الاجتماع الذي يرأسه من الجانب الإيراني كاظم غريب آبادي، وهو مساعد وزير الخارجية، وهو أيضا في صلب المفاوضات مع الجانب الأمريكي. هذا الاجتماع في مسقط يأتي على خلفية الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، والذي هو يقود الوفد الإيراني المفاوض، يأتي من أجل ترجمة أو متابعة ما تم التوصل إليه، لأننا نعلم بأن البيان المشترك الذي تم التوقيع عليه بين إيران وسلطنة عمان خلال أو بعد زيارة قاليباف إلى سلطنة عمان هو كان ينص على إدارة مشتركة للدول المتشاطئة على المضيق بالتشاور مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية في إطار القانون الدولي. لا عمان ولا إيران الآن يريدان أن يكون أي حل خارج إطار القوانين الدولية، وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه الزيارة هي جزء من الجهود التي تبذلها سلطنة عمان وتبذلها إيران من أجل تحقيق السلام الآمن والمرور الآمن لكل السفن التجارية في مضيق هرمز.
1: سيد سيرجيو، واضح أن إيران تمسك بقوة بورقة المضيق، ما تزال تحذر كل السفن التي لا تلتزم بتعليماتها بأن الرد سيكون حازم. هذا الإمساك القوي بورقة مضيق هرمز كيف سينعكس على أي لقاء مرتقب بين الجانبين الأمريكي والإيراني؟ وهل نتوقع أي تنازلات أو أي شيء يقدم للإيرانيين كمقابل ربما التعامل بشكل مختلف مع مضيق هرمز؟
2: أعتقد أن فتح المضيق كان قضية ملحة وقد أكدت عليه الولايات المتحدة من البداية. نحن قلنا دائما إن من المهم فتح المضيق لأن أثار ذلك على العالم وخاصة على دول الخليج والعراق وإيران أثاره كبيرة. كذلك إيران الآن منحت الفرصة لبيع نفطها في السوق العالمية، وهذا ما زال ساري المفعول فيما نتحدث الآن. هناك أيضا فرص أخرى لإيران أن تحصل على إعفاءات من العقوبات وأيضا الإفراج عن بعض أصولها المالية. هذه الخطوات يتم اتخاذها عندما يتم فتح المضيق، ونعود إلى الوضع ما قبل 23 فبراير فيما يسمح ب العبور للسفن بحرية من وإلى المضيق. فهذا يفتح الطرق أمام كل النقاط التي في مذكرة التفاهم، وهي مهمة جدا، وهي تؤصل لمرور السفن بحرية. وهذا أمر تطلعت إليه إيران ونظرت إليه بأنه ورقة مساومة. كذلك الرئيس الأمريكي قال مرارا وتكرارا بأنه إن لم تنجح هذه الخطوات فسنعود للعمليات العسكرية. أعتقد أننا كلنا نفضل تحقيق كل هذه الأهداف من التفاوض بدلا من الأعمال العسكرية. لذلك آمل أن يكون هناك فتح للمضيق، ونأمل أيضا أن يتم السير في المحادثات المتعلقة بالتخصيب والقضية النووية لاحقا.
1: دكتور صدقيان، باعتقادك ما الذي سيضعه المفاوض الإيراني على طاولة اللقاء المرتقب مع الجانب الإيراني بخصوص مضيق هرمز؟
3: بالتأكيد يعني هناك قضايا مهمة تتعلق بمضيق هرمز. أولا الإيرانيون قالوا بأن المضيق سوف يرجع، وهذه ضمن المدة 30 يوما، المضيق سوف يرجع كعادته لمرور السفن التجارية كما كان في 27 فبراير الماضي، أي قبل العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. وبالتالي الإيرانيون لا يريدون جباية ضريبة أو برسوم أو مشاكل ذلك إلى حين الانتهاء من وضع البروتوكول في في في المفاوضات 60 يوما. وفي هذه المفاوضات أيضا يتم تدارس هذا الموضوع، لكن بشكل عام إيران تريد أن ترجع الأمور إلى ما كانت عليه سابقا بالتوافق مع سلطنة عمان وزيارة كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى سلطنة اليوم والاجتماع هناك. هذا مهم جدا من أجل وضع المفاوضات الـ30 يوما ووضع مفاوضات 60 يوما على السكة الصحيحة، لأن هناك الكثير من القضايا المتعلقة بالمضيق لم تنفذ لحد الآن من قبل الجانب الإيراني، أخص بذلك إنهاء الحرب في كل المنطقة وهي كانت الفقرة الأولى لا زالت هي معلقة، والجانب الأمريكي يتعلل في تنفيذ ذلك خصوصا ما يتعلق بلبنان، وقضية الأرصدة المالية المجمدة لحد الآن أيضا لم يحسم أمرها.
1: وهل ربما يتم وضع هذا الموضوع، موضوع الأرصدة المجمدة الإيرانية، على طاولة هذا اللقاء المقترب المرتقب في مقابل حلحلة الوضع في مضيق هرمز باعتقادك؟
2: أعتقد أن كل هذا سوف يكون مطروحا على الطاولة، ولطالما كان موقف الولايات المتحدة بأن هناك إمكانيات مفتوحة لكل أنواع التفاوضات إن كان مضيق هرمز مفتوحا وبدون فرض رسوم. إذن الإيرانيون يودون رؤية ذلك أيضا. لذلك طالما ركزنا على هذه القضية يمكن لنا أن نقوم بحل القضايا الملحة الأخرى، لأن هناك 14 بندا في مذكرة التفاهم، وأمامنا عمل طويل، وأمامنا أيضا وقف الأعمال العدائية في المنطقة، وذلك لكي نتمكن من حل القضايا التي تسهل علينا السير في العملية التفاوضية التي تفضي إلى التخلص من تخصيب اليورانيوم. وبالنسبة للإيرانيين يودون أن يروا الإفراج عن الأصول المالية، وطالما أن السفن تذهب وتجيء فإن هذا النقاش يمكن له أن يستمر. إن كان هناك تعطيل في المضيق هذا يعني أيضا أن الإيرانيين لن يستطيعوا إخراج النفط وبيعه في السوق. لذلك هناك فرص كثيرة لنا وأمامنا لكي نتعامل مع كل هذه القضايا بما فيها 14 بندا في مذكرة التفاهم.
1: فيما يتعلق بجبهة لبنان، التوصل إلى هذا الاتفاق الإطاري، لكن الآن حديث عن خروقات إسرائيلية وأمور عديدة، كيف ستتعامل معها إيران وكيف سينعكس على المسار التفاوضي مع واشنطن؟
3: هذه هي المشكلة الحقيقية، مشكلة كبيرة عند الإيرانيين، لأن إنهاء الحرب في كل المنطقة بما في ذلك لبنان هذا ورد في الفقرة الأولى وكان من المفترض أن يطبق في اليوم الثاني. هذا اليوم الثاني لم ينفذ، وبقيت إسرائيل ملتزمة بخروقاتها بتغلغل قوات الجيش في مناطق متعددة من لبنان، في النبطية، في محيط قضاء النبطية. لكن هذه هي مشكلة، وإيران لديها حساسية من هذا الأمر وتعتقد بأن تنفيذ الفقرة الأولى هو اختبار جدي وواقعي وموضوعي من الجانب الأمريكي يجب أن يعمل به من أجل التقدم أماما إلى تنفيذ بقية الفقرات الواردة في مذكرة التفاهم.
1: جزيلا لك دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. الشكر لضيفك.

0: ضيفنا سيرجيو دي لابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. في ظل التوتر القائم لم يعد الخلاف في مضيق هرمز يقتصر على أمن الملاحة، إذ امتد إلى مسارات العبور نفسها. واليوم تتوزع ممرات السفن بين مسارات متعددة، لكل منها اعتباراتها الأمنية والسياسية التي يحددها كل طرف. المزيد عن هذه المسارات في هذا التقرير.
1: بين شمال مضيق هرمز وجنوبه، باتت السفن والناقلات الداخلة والخارجة تجد أمامها حالياً 5 مسارات تختلف مرجعية تحديدها وإجراءاتها والاعتبارات السياسية والأمنية لكل طرف. على الخريطة يتضح المسار الدولي كمسار تقليدي معتمد منذ عام 1968 من طرف المنظمة البحرية الدولية. يبدأ من بحر عمان شرقاً ويمر وسط المضيق عبر ممرين متوازيين، واحد للدخول والآخر للخروج بين السواحل الإيرانية شمالاً والعمانية جنوباً. أما اليوم ومع التطورات التي شهدتها الحرب والإجراءات الإيرانية والأمريكية التي ترتبت عليها، تظهر مسارات أخرى. إيران حددت من جانبها مساراً آخر، تقول إنه يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق ويقع بالنسبة للسفن الداخلة جنوبية جزيرة هرمز، وللسفن الخارجة جنوبية جزيرة لاراك. وطهران تقدمه بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مساراً آخر أيضاً، وهو المسار الجنوبي، وأعلنت أنه مسار آمن وموصن به وخال من الألغام. يبدأ من بحر عمان لكنه ينحرف داخل المياه الإقليمية العمانية، حيث يمر جنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة بعيداً عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. سلطنة عمان من جانبها اقترحت ممراً مؤقتاً أمام سواحلها بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، قالت إنه سيكون شمال وجنوب المسارات الملاحية القائمة. وبموجب خطة مرحلية وضعتها المنظمة بالتنسيق مع السلطات العمانية، فسيجري جمع السفن والتواصل معها لإبلاغها بموعد السماح لها بالمغادرة وبالمسار الذي ينبغي أن تسلكه. بين هذه المسارات يوجد مسار آخر غير محدد، فالسفن التي تعبر من ممراته لا يمكن رصدها بسهولة لأنها تطفئ أجهزة التعريف الآلي أو تتوقف عن بث مواقعها فتغيب مؤقتاً عن الرصد. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري، وأظهر التحليل تحولاً واضحاً بعد إعلان القيادة المركزية في 20 يونيو اعتماد الممر الجنوبي. ففي الأيام 5 السابقة للإعلان، وتحديداً في 15 يونيو عندما تم إعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، عبرت المضيق 91 سفينة لم تستخدم أي منها الممر الجنوبي، بينما سلك 36% منها الممر الذي حددته إيران، و62% منها مسارات غير محددة. أما بعد الإعلان وخصوصاً بين 20 و 27 يونيو، فارتفع عدد السفن إلى 303، وقفزت حصة الممر الجنوبي مباشرة إلى 29% مقابل تراجع الممر المحدد من قبل إيران إلى 21%، وارتفاع استخدام الممر الدولي إلى 11%، فيما انخفضت المسارات غير المحددة إلى 39%. الخلاف الذي تولده هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة، فإيران ترى في المسار الجنوبي محاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعمه واشنطن بوصفه طريقاً أكثر أمناً وحرية. أما السفن العابرة فتواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر.
0: في أحدث تطورات الملف اللبناني، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي أمر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان. للوقوف على تفاصيل الأوضاع الميدانية والسياسية في لبنان، معنا من النبطية جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومعنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكم. ما نبدأ معك كاترين للوقوف عند هذه التطورات الميدانية، الخروقات الإسرائيلية كذلك، وما يصاحبها من مواقف سياسية في لبنان.
2: وسيلة حتى هذه اللحظة هي انطلاقة متعثرة لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، الذي كان من المفترض أن تبدأ مرحلته الأولى بالأمس مع الكلام الإسرائيلي عن نيتهم الانسحاب من بلدتي زوطر الغربية وفرون. نعلم أنه تبين أن البلدتين غير محتلتين، ولم يحصل أي تطور ميداني بخصوص هذا الانسحاب لكي يشكل

0: المشكلة انطلاقة لمراحل أخرى ينتظرها اللبنانيون. أيضا على مستوى آخر، الخروقات الإسرائيلية استمرت. نحن الآن في مدينة النبطية، هذه المدينة تعرضت مساء أمس لغارة من مقاتلة إسرائيلية، كانت تلك الغارة الأولى منذ وقف إطلاق النار. سنجول بالكاميرا على هذه المدينة علما أن تلك الغارة استهدفت أحد المباني في وسط مدينة النبطية، أسفرت عن دمار كبير. حدثنا الأهالي عن أن صوت الغارة والانفجار كان عنيفا جدا، ما أدى بكثير من العائلات التي كانت عادت منذ أسبوع إلى مدينة النبطية إلى النزوح مجددا. عدد كبير من الأهالي خافوا من تجدد الغارات والقصف الإسرائيلي على مدينتهم، على الرغم من أنها ليست قريبة كما هو معروف، على ليست قريبة من الخط الأصفر ومن المنطقة التي تسميها إسرائيل بالمنطقة الأمنية، والتي تستهدف فيها كل من يحاول الاقتراب وما يشكل بالنسبة لها تهديدا لقواتها. على الرغم من ذلك، إذن تعرضت مدينة النبطية لهذه الغارة من المقاتلة الحربية. بلدة ميفدون المجاورة أيضا تعرضت لغارة مماثلة في وقت أيضا قريب من استهداف هذه المدينة، بالإضافة إلى التفجيرات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في أكثر من منطقة محتلة، من بينها حداثة وطيبي، وأيضا التفجير الذي نفذ في بلدة مجدلزون في القطاع الغربي تحديدا في قضاء سور، والذي قال الجيش الإسرائيلي إنه فجر من خلاله نفقا وفقا لقوله تابعا لحزب الله. خروقات أخرى أيضا سجلت خلال يوم أمس ومساء، تمثلت بإلقاء القنابل الصوتية لمحاولة إبعاد المواطنين الذين يحاولون العودة إلى بلداتهم وقراهم. أسفرت إحدى تلك القنابل عن جرح شخصين في بلدة برج قلوي في قضاء بنت جبيل، قنابل أخرى استهدفت مواطنين أيضا في بلدة برعشيد في بنت جبيل أيضا، بالإضافة إلى الطيران المسير الذي يكاد لا يفارق عددا من أجواء عدد من المناطق في جنوب لبنان، والذي كان وصل بالأمس إلى شرق البلاد إلى بعلبك وإلى جرود الهرمل. إذن الخروقات الإسرائيلية مستمرة ميدانيا، لا شيء يوحي بأن هناك أي مؤشرات إيجابية من قبل الجيش الإسرائيلي أو نية للتجاوب مع ما تضمنه اتفاق الإطار من مراحل، طبعا ليست معروفة حتى هذه اللحظة بكل تفاصيلها لأن الاتفاق لم ينشر، وهناك كلام عن ترتيبات أمنية أيضا وعن ملحق أمني لهذا الاتفاق، ولكن في عناوينه العريضة كان من المفترض أن تبدأ الانسحاب، يعني أن تبدأ القوات الإسرائيلية الانسحاب مما يسمى بالمناطق التجريبية لكي نصل لاحقا إلى الانسحاب من مراحل ومن مناطق أخرى. ولكن ما جرى بالنسبة لبلدتي فرون وزوطر الغربية اللتين تبين أنهما بلدتان غير محتلتين، وهذا ما أثبته فريق الجزيرة الذي كان في بلدة فرون بالأمس في قضاء بنت جبيل، بالإضافة أيضا إلى استمرار هذه الخروق الإسرائيلية وما نسمعه يوميا من تصريحات على لسان المسؤولين الإسرائيليين من أنهم لا ينوون الانسحاب من المنطقة الأمنية وفقا لتسميتهم، وأنهم أيضا متمسكون بالحفاظ على حرية الحركة من أجل استهداف كل ما يرون فيه تهديدا كما يقولون، سواء لقواتهم المحتلة لجنوب لبنان أو للمستوطنات الشمالية. كل هذه المؤشرات تبدو سلبية على وقع انقسام لا يزال كبيرا على المستوى السياسي بين مؤيد لهذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل ومعارض له، وطبعا على رأس المعارضين حزب الله الذي قال بالأمس ختاما وسيلة أنه يراقب ويرصد كل ما يجري ميدانيا، يرصد هذه الخروق الإسرائيلية التي تشكل وفقا لقوله خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، وأنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن لبنان وشعبه كما قال.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا، مراسلتنا من النبطية بجنوب لبنان. نجوان، نريد أن نعرف منك ما يقوله الجيش الإسرائيلي بخصوص عدم تلقيه أوامر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان، وكذلك بخصوص غاراته الأخيرة.
2: بالنسبة لهذه الخروقات التي تتحدث عنها الزميلة كاترين، ينظر إليها من الجانب الإسرائيلي، ووفقا لآخر بيان أيضا صدر عن الناطق العسكري الإسرائيلي، بأنها تأتي ردا على استهداف حزب الله لقوات جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني، في إشارة إلى الاشتباك الذي وقع الليلة ما قبل الماضية وقتل فيه أحد ضباط جيش الاحتلال في منطقة دير سريان. الجيش الإسرائيلي في بيانه قال إنه استهدف 3 مقرات تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وميفدون الليلة الماضية، وكان قد شن غارة أخرى في وقت سابق أمس على منطقة قال بأن كان بها منصة لإطلاق الصواريخ، بمعنى أنه يواصل شن غاراته في مواقع مختلفة، بالإضافة أيضا إلى تفجير ما قال إنها شبكة أنفاق ضخمة لحزب الله في منطقة مجدل زون أيضا الليلة الماضية. هذا على الأرض محاولة واضحة من قبل الجانب الإسرائيلي، سواء كان على مستوى القيادة السياسية أو العسكرية، ترسيخ لمعادلة معينة باستمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان دون فرض أي قيود على حرية عمل الجيش الإسرائيلي كما توصف إسرائيليا تماما وترجمة عمليا للتصريحات التي كان قد أدلى بها نتنياهو بعد التوقيع على الاتفاق، بأن الاتفاق عمليا لا يحدد ولا يقيد الجيش الإسرائيلي وعملياته العسكرية في لبنان. من جهة أخرى أكدت صحيفة هآرتس هذا اليوم نقلا عن مسؤول كبير كما وصفته في الجيش الإسرائيلي قوله إن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي تعليمات من القيادة السياسية بالبدء بالانسحاب حتى من المناطق التجريبية التي أعلن عنها الجانب الإسرائيلي وهي غير محتلة أصلا، يعني في وقت كانت قد كشفت هيئة البث الإسرائيلية قبل يومين بأن هذا الانسحاب سيبدأ يوم أمس، عادت وقالت بأنه تم تأجيل عملية الانسحاب بذريعة أن الجيش اللبناني غير مستعد بعد للدخول إلى هذه المناطق. وهناك من أشار أيضا بأن الجانب الأمريكي أو قوات أمريكية ستعمل على تدريب الجيش اللبناني من أجل الدخول إلى هذه المناطق والعمل على تفكيك سلاح حزب الله وبنى حزب الله التحتية في تلك المناطق، وهذا يعني بأن هذه العملية ستستغرق وقتا طويلا، يعني حتى الحديث عن فرون وزوتر الغربية والتي أثبت تقرير الجزيرة يوم أمس بأنه لا وجود لجيش الاحتلال الإسرائيلي فيها، حتى هذه المناطق التي يتحدث عنها الجانب الإسرائيلي بأنها ستكون المناطق الأولية والتجريبية للانسحاب، التقديرات الإسرائيلية تقول بأن العملية ستستغرق عدة أسابيع، ولا يوجد بالمستقبل القريب حديث عن أي انسحابات من مناطق أخرى ضمن هذه المرحلة التجريبية. هآرتس تضيف أيضا أن هناك ارتياح كبير في إسرائيل بأن اتفاق الإطار مع الحكومة اللبنانية لا يشمل مصطلح انسحاب من الجنوب اللبناني، وإنما إعادة انتشار وتموضع للقوات وفقا للتطورات الميدانية ووفقا للمصالح الأمنية الإسرائيلية والاتفاق المبرم بين الجانبين.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. ننتقل الآن إلى نافذة عسكرية حول آخر التطورات الميدانية بجنوب لبنان مع الزميلة روعة أوجي. إليك روعة.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة التي نسلط الضوء فيها على التطورات في جنوب لبنان على خلفية إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تدمير جيشه ما وصفه بشبكة أنفاق وبنية تحتية لحزب الله في منطقة مجدل زون، والاستهدافات الإسرائيلية في النبطية وميفدون وفرون مستجدات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. نبدأ معك عبد القادر والمشهد على الخريطة.
4: نعم روعة، هو مشهد متحرك إن صح القول، خصوصا ما تعلق بهذه المناطق التجريبية. سأبدأ بما نقلته هآرتس عن أن الإدارة الأمريكية تدرس إقامة آلية، وضع آلية لمراقبة وقف إطلاق النار على مستوى جنوب لبنان على غرار الآلية الموضوع على مستوى غزة. لكن اللافت هو ما نقلته هآرتس عن مصادر عسكرية مختلفة تتحدث على أن الجيش الإسرائيلي حدد 3 قرى تحديدا لينسحب منها. يتعلق الأمر بزوتر الغربية، بفرون والغندورية. كان أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن عن منطقتين تحديدا، زوتر الغربية وفرون، لكن الآن أضيفت الغندورية إلى هذه القائمة، مع العلم ونذكر بأن المجلس البلدي لفرون كان قد أعلن بأن فرون ليست محتلة ولا وجود لقوة جيش الاحتلال الإسرائيلي. اللافت الآخر هو ما نقلته آرتس على أن الجيش يقول بأنه لا يتواجد على مستوى مناطق تحديدا زوتر الشرقية وزوتر الغربية بشكل دائم، ولكنه يتموضع على مستوى فرون والغندورية. ومصطلحات التموضع أو عدم التواجد الدائم تحتاج إلى فعلا إلى تحليل عسكري، ماذا يقصد جيش الاحتلال الإسرائيلي بذلك، مع العلم بأننا نتحدث عن هذه المنطقة باعتبارها ضمن منطقتين تجريبيتين، أو الآن سنتحدث عن ثلاث مناطق تجريبية لم يتم حتى الآن البدء في تنفيذ هذه المناطق التجريبية. سيلفت أيضا ما نقل على أن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى لحد الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة من المناطق، وهذا ربما يتناقض مع الحديث عن عمليات الانسحاب. هذه التطورات على مستوى المنطقة التجريبية تأتي أيضا، ربما سنذكر بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أشار إلى أنه قتل أحد عناصر حزب الله، وكان هذا العنصر هو الذي تسبب في مقتل أحد الضباط هنا في دير سريان، وتحديدا يعد هذا الضابط عبارة عن قائد فصيل في الكتيبة 12 التي تتبع لواء جولاني على مستوى دير سريان. لكن ماذا عن الاستهدافات؟ حينما نذهب إلى الشمال الليطاني كان لافتا ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف لما قال ثلاث مقرات لحزب الله، وتحديدا الحديث عن النبطية ولكن وميفدون. لكن حزب الله يتحدث على أن الغارات طالت النبطية وميفدون، ولكن فرون وأغلب الأهداف كانت عبارة عن منشآت مدنية. الاستهدافات الأخرى اللافتة إلى الجنوب من نهر الليطاني، نحن نتحدث تحديدا عن ما أعلنه حزب الله عن تفجيرات، ويعود جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ممارساته المعتادة، تفجيرات ضخمة خاصة على مستوى منطقة الطيبة، ولكن أيضا على مستوى محور حداثة. وحينما نتحدث عن هذه المحاور، محور الطيبة ومحور حداثة أرشاف، كان من المحاور التي لطالما استهدفت سواء بالغارات أو تعرضت فيها قوى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استهدافات من قبل حزب الله. اللافت الآخر هو أيضا قنابل صوتية أطلقت خصوصا على مستوى برعشيت وبرج قلاوي. وربما سأختم بمجدل زون أيضا، التي كان جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا بنيامين نتنياهو وزير دفاعه قد أعلن عن تفجير لأحد الأنفاق روعة على مستوى مجدل زون. ومجدل زون أيضا تعد من محاور التوغل الإسرائيلي والمراهنة الإسرائيلية على مستوى، تحتاج فعلا إلى قراءة.
3: وهذا ما نقرأه مع العميد المتقاعد، شكرا لك عبد القادر عرادة. العميد جميل، نبدأ بالمناطق التجريبية، ما دلالات إضافة الغندورية إلى فرون وزوتر الغربية؟
5: كما يتبين أن إضافة الغندورية هي لتوسيع المنطقة التجريبية، ولكن الغندورية كما نرى هنا الغندورية ليست محتلة، لا احتلال لمنطقة الغندورية هنا ولا احتلال لمنطقة فرون. بين فرون والغندورية وأماكن تمركز الجيش الإسرائيلي هناك وادي صحيح، هنا هو وادي الحجير، يعني الدخول والخروج إلى الغندورية هو يحتاج إلى جهد كبير. لم يصل الإسرائيلي إلى فرون، وصل من طريق القنطرة إلى الغندورية منذ فترة ثم عاد وتمركز في هذه المنطقة. كما يتبين لنا، كما يحصل في منطقة زوتر الغربية، يدخل إليها الجيش الإسرائيلي ثم يخرج. ماذا يعتبر الجيش الإسرائيلي؟ يعتبر الجيش الإسرائيلي أن هذه المناطق التي يدخل إليها ويخرج عبر ما يسميه بالدفاع المتحرك هي مناطق تقع تحت سيطرته، بينما هو في الحقيقة لا يحتلها. ولذلك نرى اليوم هناك غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة فرون، كيف يتمركز فيها ويقصفها؟ فإذا الإسرائيلي يعتبر أن المناطق التجريبية التي سيعطيها ليجربها مع الجيش اللبناني كما يكون هي خارج المنطقة التي يحتلها، هي المنطقة التي يعتبر أنه وصل إليها وعاد، وهذا لا ينطبق على فرون.
3: وهل سيبقى بموقع التموضع وليس التواجد الدائم بمحيط هذه القرى؟
5: لغاية الآن لم يدخل، منذ وقف إطلاق النار لم يدخل إلى منطقة الغندورية ولا إلى فرون ولا إلى زوتر الغربية، هو يتمركز على تخومها، ولكن في زوتر الغربية قد يتمكن من الدخول والخروج لعدم وجود عناصر من حزب الله فيها، ولكنه الآن يتمركز على أطرافها الشرقية.
3: طيب ما معنى فعليا أنه ليس موجودا على الأرض؟ لم يوعز الجيش الإسرائيلي جيشه بالانسحاب منها، ولم يدخل الجيش اللبناني بعد، علما أنه فعليا ليس الجيش الإسرائيلي ليس موجودا مثلا في فرون؟
5: كل ما نعرفه هو تسريبات إعلامية أو حكي من السياسيين الإسرائيليين. الملحق الأمني لم يجهز، لم ينشر بعد لنعرف ماذا هي هذه المناطق.

0: الجيش اللبناني بالطبع يعرف أنه لا غير موجود في زوطر، غير موجود في الغندورية، غير موجود في فرون. كل هذه التسريبات تدل أن الإسرائيلي يريد أن يبرز حسن نية أمام المجتمع الدولي، ولكن على الواقع الميدان هو لا يحتل هذه الأماكن والجميع يعرف ذلك.
1: طيب لنتحدث عن مجد الزون، ما الذي قصفه الجيش الإسرائيلي في مجد الزون؟
0: مجد الزون هذه المنطقة حاول الإسرائيلي عدة مرات الهجوم عليها من اتجاه الغرب باتجاه الشرق، ولكنه لم يتمكن. ثم هجمها من منطقة طير حرفة وتمكن من الوصول إلى أطرافها، ثم احتل جزء كبير منها وسيطر منها على المنصورة بيوت. هذه الهضبة هي هضبة كبيرة ومرتفعة وصخرية ترتفع، يعتبرها الإسرائيلي أنها بمثابة علي الطاهر في النبطية، بمثابة القنطرة. يعتبر أن القيادة للقطاع الغربي والمخازن هي موجودة في هذه المنطقة، ولذلك كذلك موجودة كانت في القنطرة في القطاع الشرقي وفي بنت جبال في القطاع الأوسط. يعتبر أنه وصل إلى خط الدفاع الأول للحزب الله، لذلك قام بتفجيرها بهذا الشكل، وهذا التفجير كان تفجيرا كبيرا هائلا وصلت أصداءه حتى صيدا.
1: بشكل مختصر، كيف نقرأ الاستهدافات في فرون والنبطية؟ هل هي استهدافات لبنى تحتية لحزب الله أم محاولة لمنع السكان من العودة؟
0: الاستهداف في فرون هو لمنع السكان من العودة، والاستهداف في النبطية لا أعتقد. الاستهداف في النبطية لديه هدفان: أولا إبعاد السكان، ثم ضرب عناصر من حزب الله كما يدعي الجيش الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد خليل جميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا روعة. معنا الآن من جبل لبنان بشارة شربل، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ومعنا من بيروت الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما سيد بشارة. غارات إسرائيلية إذن مستمرة، لا حديث عن انسحاب إسرائيلي حتى الآن من أي منطقة في لبنان. كيف يمكن توصيف المشهد بعد يوم من تنفيذ الاتفاق الإطاري؟
3: تحياتي لك ولضيوفك والمشاهدين. طبيعي أن هذا الاتفاق هو اتفاق صعب وليس سهلا أن يتم تطبيقه، خصوصا أن هناك أطراف ميدانية لا تريد تطبيق. هناك إسرائيل من جهة لم تكن راغبة أصلا في هذا الاتفاق، وهناك حزب الله بنيابة عن إيران لا يريد أن يطبق الاتفاق، ويعتبر أن ما يجب أن ينتظره هو مسار إسلام أباد وليس مسار واشنطن الذي أتت به الدولة اللبنانية، وبالتالي هناك صعوبات. إضافة إلى أن الإسرائيليين يريدون أن يثبتوا ويكرسوا ما يسمونه حرية الحركة في استهداف حزب الله، تماما كما ثبتوها في الاتفاق الذي أبرم في نوفمبر 2024 حين كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والتي سميت حكومة حزب الله. وبالتالي هذا المسار يتعسر شيئا فشيئا، لكنه يعتقد أنه حين تكتمل التجهيزات عند الجيش اللبناني والأمريكيون يصبحون جاهزين الذين سيشاركون كقوة مراقبة، سيبدأ تنفيذ الاتفاق ولو من البلدتين اللتين يعتبران خارج المنطقة الصفراء.
2: دكتور وسام، حزب الله وصف ما يجري بالانتهاك الفاضح، وهو يراقب كما قال ويرصد هذه الانتهاكات ويحتفظ بحقه في الرد. ما الذي نفهمه من هذا الموقف؟
4: يفهم، تحية لحضرتك ولضيفك والمشاهدين الكرام، يفهم من هذا الموقف ما يمكن أن يفهم دائما من هذه اللغة لحزب الله. خلال 15 شهرا كرر 10 مرات الأمين العام لحزب الله أنه إذا لم تتصرف الدولة بالتصدي للعدوان الإسرائيلي فالحزب يحتفظ بحق الرد في اللحظة التي يراها مناسبة. الآن بالرغم من توقيع الدولة على هذه المذكرة، الإسرائيلي البارحة أحرق منازل في الخيام ودمر منازل في الطيري، وهذه لا علاقة لها لا بالمنطقة المحاذية ولا بإطلاق نار تجاه القوات الإسرائيلية ولا شيء، والطيران الإسرائيلي لم يتوقف عن الإغارة، فضلا عن أنه أعلن أنه سينسحب من قريتين هو أصلا غير موجود بهما. هذا يعني يشي عن الجدية ونوع الجدية، إضافة

0: إلى أن نتنياهو يقول أننا لن ننسحب من المنطقة الأمنية، كاتس يقول أننا سنحتفظ بحرية الحركة، وسموتريتش يقول أننا سنفعل الاستيطان في الضفة وغزة وجنوب لبنان. طبعا هنا الدولة اللبنانية مطالبة، بغض النظر من موقف من الاتفاق، الدولة اللبنانية بالحد الأدنى مطالبة بأن تتابع ما هي وافقت عليه. إذا كان هذا هو ما وافقت عليه، هذا استباحة كلية فضلا عن مضمون الاتفاق. إذا لم يكن هذا ما وافقت عليه، فهي مطالبة بالحد الأدنى بما وافقت عليه أن تراجع الأمريكيين والإسرائيليين.
1: وهنا ربما سؤال على دولة الموافقة على شيء وتنفيذه كما جاء. سيد بشارة، أنت قلت هذا المسار يتعثر شيئا فشيئا، وربطته بأن الجيش ليس جاهز تماما للتنفيذ. كيف تذهب الحكومة إلى توقيع على اتفاق إطاري دون أن يكون الجيش جاهزا لهذه العملية؟
2: ليس الجيش جاهزا بمعنى انه ليس جاهزا فورا، وليس غير جاهز بالمطلق. الدولة ذهبت من اجل تحقيق اتفاق طويل الامد، تعلم انه اتفاق هناك اطراف لا تريد ان يتم تنفيذه، لكنها ذهبت الى هذا الاتفاق باعتبار انها ارادت ان تنهي الصراع، وليس ان تحقق هدنة او جولة من الجولات يتسلح خلالها حزب الله ويورط لبنان مجددا في حرب جديدة. مسألة إنهاء الصراع تتطلب وقتا وتتطلب جهدا. الدخول خروج الإسرائيليين من كل نقطة سيتطلب نضالا من الدولة اللبنانية واتصالات مع الأمريكيين، هذه مسألة ليست سهلة على الإطلاق. وبالتالي فإن الذهاب إلى هذا الاتفاق هو ذهاب مدروس لكنه طويل المدى، ويريد أن يحقق للبنانيين ما عجزت عنه المقاومة التي ورطتهم في 3 حروب بال2006 و2023 و2024 وبالنهاية
1: طيب.
2: في الحرب الأخيرة حرب الإسناد 26، في لكي نصل إلى هذا الاتفاق الذي هو غير متوازن وغير مثالي، لكنه الاتفاق الأفضل لإعادة النازحين ولتحرير الأرض والانسحاب الإسرائيليين.
1: سيد دكتور وسام، يعني أمام هذه النوايا الإسرائيلية المعلنة وهذه الخروقات التي تنفذ بمبرر هو مواجهة مقدرات حزب الله، كيف تبدو خيارات حزب الله في المرحلة المقبلة باعتقادك؟
0: من الواضح أن حزب الله يتعاطى مع الاتفاق وكأنه لم يكن، باعتباره استباحة كاملة للسيادة. هو يسلب لبنان حقه في مقاضاة إسرائيل ورفع دعاوى عليها بالمعنى القانوني وبالمعنى السياسي، وهذا غير مسبوق فعليا لحكومة. هو يسلب حق لبنان في الاستفادة من فرص إقليمية كما حصل في وقف إطلاق النار الذي أتى فعليا من إسلام أباد ومن سويسرا. هو يكرس ويشرعن الوجود الإسرائيلي في الجنوب. إذا كان الجيش اللبناني غير مهيأ الآن، لماذا توقع الدولة على اتفاقية فعليا تشرع وجود الإسرائيلي إلى حين أن يقرر هو أن ينسحب من دون جدول زمني، من دون جدول زمني حتى أو إطار للمناطق التجريبية، فضلا عن أنه وضع المشكلة فعليا المقاومة التي تقاتل المحتل وليس المحتل الذي يرضخ الذي موجود على أرضها. حزب الله يتعاطى معه إلى الآن كما تعاطى مع قرار حصرية السلاح في 5 آب الذي اتخذته الحكومة تحت النار وأرضها كانت محتلة ولم تقم بأي شيء، لا بالمعنى السياسي ولا بالمعنى العسكري ولا بالمعنى الدبلوماسي. حزب الله سيواصل القتال في الميدان للدفاع عن هذه الأرض لأنه الحل الوحيد إلى الآن، وسيراهن على المرحلة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي أثمرت في المرحلة الأولى وقف إطلاق النار، وتربط إيران مسألة المرحلة الثانية بالانسحاب وجدولة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. بالحد الأدنى هذا شيء منطقي لأنه حصل ما لم تحصله الدولة من الأمريكي ومن الإسرائيلي. ذهبت الدولة باعتبار تريد وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، عادت الدولة لم تحصل على وقف إطلاق النار، كرسته إيران، وعادت الدولة بتكريس
1: طيب.
0: الاحتلال
1: ودعني
0: الإسرائيلي.
1: أنقل هذه النقطة إلى سيد بشارة، لا وقف لإطلاق النار حتى الآن ولا انسحاب كما يقول الجيش الإسرائيلي، كيف ستتعامل الدولة مع هذا الواقع وكيف يمكنها تدارك هذه المطبات أو الثغرات فيما يبدو؟

0: هو اتفاق وصلت إليه الدولة اللبنانية بسبب فشل حزب الله في الميدان، وبسبب تسببه باحتلال دخيام وبنت جبيل وقلعة الشقيق و6% من الأراضي لبنان، بعدما كان هناك 5 نقاط فقط محتلة قبل حرب الإسناد الأخيرة. وبالتالي فإن شروط هذا الاتفاق هي تدريجية، ويجب أن يتعاون معها حزب الله، ليس بالرفض لكي يكرر
1: نعم.
0: التجربة الكارثية التي قام بها، بل بالخضوع لما تريده الدولة والقبول بالشروط التي وضعتها من أجل تحصين القرار اللبناني، وليس تحصين المحور الإيراني الذي
1: طيب
0: يتبع له حزب الله.
1: دكتور وسام، إذا كانت الدولة لم تحقق المطلوب تحقيقه من المسار التفاوضي، ما الذي حققه الحزب من المسار الميداني باعتقادك؟
2: بداية لابد من الإشارة إلى أن الدولة كانت 5 نقاط وأصبحت 10 ومن ثم 15 ومن ثم 18 نقطة خلال 15 شهر ولم تفعل شيئا، كان يتمدد الإسرائيلي. 2، الإسرائيلي دخل إلى بنت جبيل في وقف إطلاق النار وإلى الخيام في وقف إطلاق النار، خلال إطلاق النار 45 يوم لم يستطع أن يحسم معركة بنت جبيل. مسألة مرتفعات الشقيف أصبحت معلومة من أين دخل إليها ولماذا لم تقاتل عنها المقاومة حفاظا على الإرث التاريخي والتراثي لها. بالنسبة لحزب الله،
1: شكرا، للأسف
2: في
1: انتهى
2: مثل
1: وقت
2: في
1: المقابلة. أعتذر
2: أوكي.
1: منك بشدة، أشكرك جزيل الشكر، ضيفنا من بيروت دكتور وسام نصيف ياسين، والشكر لبشارة شربل. إلى آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد 3 أشخاص، أحدهم طفل، في غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. ومعنا الآن من دير البلح مراسلنا أشرف أبو عمر للوقوف عند آخر التطورات والتفاصيل بخصوص هذه الغارة واستشهاد 3 أشخاص.
3: فعلا وصل هنا قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسيلة 3 من الشهداء بينهم طفل، بعد أن نفذت الطائرات المسيرة الإسرائيلية غارة جوية على تجمع للمواطنين جنوب مدينة دير البلح في منطقة البركة. هذه المنطقة المستهدفة هي منطقة مكتظة بالمواطنين وفيها ازدحام كبير وقت الغارة الإسرائيلية التي نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي حلقت على علو منخفض. هي غارة جوية إسرائيلية تؤدي إلى مقتل 3 أو استشهاد 3 من الفلسطينيين، لترفع حصيلة الشهداء خلال ال 24 ساعة الماضية إلى 8 شهداء في القطاع بعد غارات جوية إسرائيلية نفذتها الطائرات أيضا المسيرة الإسرائيلية في منطقة المواصي الساحلية وأيضا المدفعية الإسرائيلية التي لم تتوقف خلال الساعات الماضية عن قصفها المركز على المناطق الشرقية للقطاع بشكل عام، ولكن في منطقة دوار بن السهيلة خلال الساعات الماضية قصفت المدفعية الإسرائيلية بعدة قذائف تجمع للمواطنين، وهذا أدى إلى استشهاد أيضا طفلة وصلت إلى مجمع ناصر الطبي. هناك في شمال القطاع أيضا في بلدة بيت لاهية ومنطقة السلاطين منطقة العطاطرة تشهد تكثيفا للقصف المدفعي وعمليات إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية، عاد خلال الساعات الماضية أيضا عن استهداف تجمع للمواطنين، وهذا الأمر أدى إلى استشهاد 2 من الفلسطينيين. في منطقة شارع صلاح الدين بالقرب من وادي غزة هناك أيضا كانت تقدم للآليات الإسرائيلية وضعت مكعبات إسمنتية في تلك المنطقة الشرقية.
1: جزيلا لك شرف أبو عمر مراسلنا من دير البلح. إلى الضفة الغربية، حيث أفاد مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة للجزيرة أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ أعمال إنشائية وهندسية متسارعة داخل الحرم، وذلك في مسعى لتغيير معالمه التاريخية والإسلامية بشكل جذري بالتزامن مع منع رفع الأذان فيه لليوم 9 على التوالي. معنا من الخليل جنوب الضفة الغربية مراسلنا محمد الأطرش. محمد، إذا منع رفع الأذان لليوم 9 على التوالي بالتزامن مع أعمال إنشائية وهندسية متسارعة، ضعنا في تفاصيل هذا المشهد.
4: يضاف وسيلة إلى ما يفعله الاحتلال بحق الأوقاف الإسلامية في المسجد الإبراهيمي ومنعه مدير المسجد ورئيس السدنة من دخول هذا المسجد وترهيبه للموظفين ومنعهم من توثيق وتصوير ما يجري داخل هذا المسجد منذ أيام. نحن نتحدث عن قرار أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل عدة أشهر بدءا من أمر عسكري بالاستيلاء على نحو 288 مترا من مسجد ساحة المسجد الإبراهيمي طيلة هذه الأشهر، حاولت المؤسسات

0: المحافظات الفلسطينية التقدم بالالتماس لمحاكم إسرائيلية، إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية قبل عدة أسابيع أصدرت قرارا بأن إسرائيل ستمضي بهذا المشروع وهو سقف المسجد الإبراهيمي. الذي يعنيه ذلك هو تغيير المعالم التاريخية لهذا المسجد، خاصة وأن الاحتلال دفع برافعات ثقيلة وآليات هندسية منذ ساعات الصباح هذا اليوم، ومنذ أيام تعمل هذه الآليات في المسجد الإبراهيمي. عمليا هذا جزء من ما تفعله إسرائيل بهذا المسجد الذي يعتبره الفلسطينيون ضمن خطة التهويد. لجأت إسرائيل في تسعينيات القرن الماضي إلى التقسيم الزماني والمكاني بشكل أحادي لهذا المسجد، واليوم تغير المعالم وتسحب الصلاحيات بشكل تدريجي من قبل الأوقاف الإسلامية، لا بل إنها تنكل أيضا بالعاملين في هذا المسجد من خلال أوامر الإبعاد وحتى الاعتقال والتحقيق والتنكيل المستمر بحق الفلسطينيين من العاملين في هذا المسجد وأيضا المصلين الفلسطينيين من خلال فرض الإجراءات التنكيلية على الأبواب الإلكترونية التي تضعها قوات الاحتلال في محيط هذا المسجد. نحن نتحدث وسيلة عن حالة من الطوق الأمني والاستنفار الكبير. حتى
1: رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد توقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين سيلتقون غدا في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وكان مسؤول أمريكي رفيع قد قال للجزيرة إن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لم تلغى وإنها لا تزال مقررة في الأيام المقبلة. وأضاف أن قنوات فض النزاع مع إيران لا تزال قائمة ونشطة في أعقاب محادثات سويسرا الأسبوع الماضي. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. من جهة أخرى، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية الإيرانية في مسقط. وفي الملف اللبناني، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباب، قال في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري، إن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. هذا ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي أمر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش دمر شبكة أنفاق وبنية تحتية لحزب الله في منطقة مجدل زون بجنوب لبنان. وقال حزب الله إن العدو الإسرائيلي واصل خروقاته لوقف إطلاق النار، وأضاف أنه يراقب الانتهاكات ويحتفظ بحقه في الدفاع عن الوطن والشعب. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. أهلا بكما. نبدأ معك محمد للوقوف عند هذه التصريحات وهذه المواقف الأمريكية التي تتحدث عن وقف الأنشطة القتالية والعودة مجددا إلى طاولة التفاوض بخصوص مضيق هرمز.
2: لا رسمي بعد من البيت الأبيض، إلا أن مسؤولين أمريكيين أكدوا لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية من بينها أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا بالفعل على وقف الهجمات المتبادلة واستئناف المحادثات في محاولة لاحتواء التصعيد الأخير في مضيق هرمز. وفق هذه التقارير، توقف الولايات المتحدة وإيران المواجهات العسكرية مع السماح بحرية حركة الملاحة في مضيق هرمز، فيما تشير التقارير كذلك أن العاصمة القطرية الدوحة من المتوقع أن تستضيف يوم الثلاثاء جولة جديدة من المحادثات التي ستركز على معالجة الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز، وهي الخلافات التي كانت وراء شرارة التوترات الأخيرة بسبب اختلاف تفسير بنود مذكرة التفاهم، لا سيما البند الخاص المتعلق بمضيق هرمز وحرية الملاحة. لكن كما قلت، حتى الآن يظل هذا الإعلان صادرا فقط من الجانب

0: الأمريكي وفق ما يتم تناقله في وسائل الإعلام الأمريكية، التي نقلت كذلك عن أحد المسؤولين الأمريكيين أنه من المقرر أيضا استئناف المحادثات الفنية بشأن تنفيذ جميع بنود مذكرة التفاهم، لكن من دون توضيح ما إذا كان ذلك سيبدأ ضمن اجتماعات الدوحة المرتقبة أم خلال جولات تفاوضية لاحقة، خاصة أنه كان من المقرر في الأصل أن تعقد محادثات الثلاثاء وفق المسؤولين الأمريكيين في سويسرا لمناقشة البرنامج النووي الإيراني وتفاصيله، لا سيما النقطة المتعلقة بمسألة عودة المفتشين الدوليين إلى إيران، وكذلك المسائل المتعلقة بأنشطة التخصيب الإيرانية، إلا أن التصعيد الأخير يبدو أنه أدى إلى نقل هذه المحادثات إلى الدوحة، حيث سيتم التركيز على مسألة حل الخلافات العالقة بشأن ملف مضيق هرمز. مصادر أمريكية كانت قد أكدت كذلك أن الوفد الأمريكي لمباحثات الدوحة سيضم رئيس الفريق الفني نيك ستيوارت، مسؤول أمريكي كذلك كان قد أكد للجزيرة بأن المحادثات مع إيران لم تلغى، وبأن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لا تزال مقررة في الأيام المقبلة وفق ما هو مخطط، لكن من دون تقديم وتحديد في الحقيقة أين ومتى سيتم ذلك. على صعيد متصل أيضا، سفير الأمريكي في مجلس الأمن مايك ووتس كان قد أكد بأن المسار التفاوضي لا يزال قائما، وبأن المحادثات الفنية مستمرة وتشمل ترتيبات عودة المفتشين الدوليين وأيضا آليات التعامل مع مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب وبقية الجوانب المتعلقة بمذكرة التفاهم، وذلك بعد أن تحدثت صحيفة الوول ستريت جورنال عن تعثر الجولة التي كانت مقررة نهاية الأسبوع في سويسرا بسبب تجدد القتال عقب استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز. لكن يبدو
1: نعم محمد،
0: وفق ما يتم تعامله أمريكيا بأن هذه المحادثات يعني انتقلت إلى الدوحة، وذلك لمعالجة مسألة مضيق هرمز قبل الانتقال إلى محادثة سويسرا بشأن البرنامج النووي الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسلنا من واشنطن عدنان. ماذا عن آخر المواقف الإيرانية بخصوص هذا الحراك والوضع في مضيق هرمز، سواء فيما يتعلق بما يجري في عمان أو الحديث عن لقاء مرتقب بالدوحة؟
2: لا توجد إعلانات رسمية وصيلة فيما يتعلق باللقاء الذي تمت الإشارة إليه في وسائل الإعلام الأمريكية حتى هذه اللحظة من طهران، لكن في حديثنا عن مضيق هرمز وعن التطورات هناك وعن الاجتماعات، إذا ما افترضنا أن عمليا الاشتباكات وتلك ما شهدناه خلال اليومين الماضيين قد انتهى بشكل كامل وقد وضع بالفعل في مساحة رد الفعل وبالتالي لم يؤثر على تنفيذ البنود، إذا ما افترضنا أن ذلك انتهى فعمليا يفترض أن الإجراءات المرتبطة بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وبمسار المفاوضات سواء فيما يتعلق بعمل اللجان أو الاتفاق فيما يتعلق ب الاجتماعات الفنية يفترض أن يسير بالطريق الصحيح. التصريحات الإيرانية بشكل واضح تركز على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بشكل أساسي، وتحديدا عندما يتم الحديث عن مضيق هرمز. بالأمس كان قد قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن إيران ستتخذ كل التدابير اللازمة مع سلطنة عمان فيما يتعلق بالآلية المرتبطة بمضيق هرمز مستقبلا وبالتشاور مع دول المنطقة. اليوم مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي في مسقط يعلن عن الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين إيران وعمان فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذه اللجنة كما تعلمين هي لجنة يفترض أن تبحث الترتيبات المفترضة للإدارة المستقبلية لمضيق هرمز وفق البند الخامس في مذكرة التفاهم. طبعا هذه الاجتماعات يفترض أن تستمر خلال فترة 60 يوم، هذه الفترة يفترض أن يصل الطرفان بالتشاور مع دول المنطقة إلى صيغة مقبولة للجميع فيما يتعلق بإدارة المضيق وشكل هذه الإدارة. حتى تلك اللحظة الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، لا يوجد أخبار عن أو تقارير أو تصريحات تتعلق بمسارات السفن. طهران كانت تتحدث منذ البداية عن أن حركة السفن دخولا وخروجا من مضيق هرمز هي عمليا ضمن ما اتفق عليه في البند الخامس، بمعنى تحديد المسارات المرتبطة بهذا الأمر حتى تتم طهران الترتيبات وتزيل العوائق من تلك المنطقة. بشكل أساسي ما تركز عليه طهران وسيلة ليس فقط مضيق هرمز، بل هناك أيضا تركيز واضح على البنود الاقتصادية.

0: في المذكرة، وتحديدا عندما نتحدث عن بند الأصول الإيرانية المجمدة والإفراج عنها، وقد تم الاتفاق بطبيعة الحال على هذه النقطة، ولكن الآن يرتقب التنفيذ فيما يتعلق بهذا البند. هناك حديث عن تسليم 6 مليارات دولار من هذه الأموال. طبعا طبيعة التصرف بهذه الأموال هو ما يشهد نوعا ما جدلا، لكن طهران تصر على أنه لا قيود على التصرف بهذه الأموال المجمدة، ستستخدم في إطار شراء السلع والأدوية الأساسية. البند الآخر الذي تركز عليه طهران أيضا وسيلة هو بند وقف إطلاق النار في لبنان. ما زالت طهران تركز بشكل واضح على أن هذا البند هو البند الأول في مذكرة التفاهم، وبند وقف إطلاق النار ووقف الحرب ويشمل لبنان بطبيعة الحال، ولكنها تركز أكثر على قضية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، كما جاء في اتصال قليباف بالأمس برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.
1: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسلنا من طهران. معنا في الاستوديو دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومعنا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم ضيوفنا. دكتور صدقيان، مشهد المناوشات الأخيرة في مضيق هرمز برأيك كيف سينعكس على موقف الوفد الإيراني المفاوض في حال ما عقد هذا اللقاء الذي يجري الحديث عنه غدا في الدوحة؟
2: حقيقة هذه المناوشات خطيرة جدا، خصوصا ونحن في بداية طريق مفاوضات 30 يوم، في بداية مفاوضات 60 يوم، وصولا إلى الاتفاق النهائي. مثل هذه الأعمال والتدافعات العسكرية في المنطقة تؤثر سلبا على مجريات المفاوضات مع الجانب الأمريكي، وبالتالي يعني أعتقد ما يريده الجانبان القطري والإيراني في هذه الاجتماعات وما توصلت إليه نتائج زيارة محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني إلى الدوحة، هذا يحاول أن يستوعب ما يمكن استيعابه من هذه التدافعات العسكرية في المنطقة، من أجل الوصول إلى أولا تنظيم العلاقة العمانية الإيرانية حول المسار الآمن، هذه نقطة أولى. الثانية هو أنه لا يريد أن يعطي المجال للولايات المتحدة أن تتصرف كما تريد في هذا المضيق، والإيرانيون حساسون جدا، يقولون بأن كل المشاكل التي تخلق أو توجد في هذه المنطقة تستطيع دول المنطقة أن تحل هذه المشاكل، وهم عندما يذهبون إلى عمان ويتدارسون الموقف من أجل الوصول إلى آلية إيجابية تهم البلدين أولا، تهم الدول المتشاطئة أو المعنية بهذا الأمر ثانيا، والقانون الدولي والمجتمع الدولي بالمرتبة الثالثة.
1: سيد سيرجيو، برأيك بأي لغة سيتحدث الأمريكيون مع الإيرانيين في لقاء سيعقد بعد مناوشات وإطلاق نيران ومسيرات في مضيق هرمز، وفي ضوء هذا الموقف المتشدد من الإيرانيين المتمسك بموقفه كذلك؟
3: أظن بأن الإطار تم إيجاده من أجله على الأقل وقف الأعمال العسكرية، هذا أولا وقبل كل شيء. ثانيا، الفرصة للقاء في الدوحة بالغد أظن بأنها سوف تفتح الباب للتفاوض حول 14 نقطة، وأظن بأنه يمكنه الوصول إلى نوع ما من الحلول، والمقاربة الولايات المتحدة الأمريكية ستكون وبكل بساطة حول أهداف الرئيس ترامب والتي تم تحديدها في المذكرة، والآن سيتم التواصل على اتفاق حول كل نقطة من هذه النقاط مع تحديد طبعا سلم الأولويات من قبل فريق التفاوض. إذن هذه 14 بندا تتبع منهجا تسلسليا منطقيا، ولكن بالرغم من كل هذا أنه يمكن الاتفاق على تلك الأسهل منها أولا، ومع فهمي بأن الغاية كلها من هذه الممارسة هو فتح المضيق وجعله منطقة خالية من الرسوم، بمعنى أنه لا يتم دفع أي رسوم دخول أو خروج إلى الخليج، وأيضا تأسيس محددات للتفاوض من أجل التعامل مع الملف النووي، فقد وافق كل الطرفين على هذه المسألة، ومع هذا أيضا

0: أن عمل أنا مسألة تخصيب اليورانيوم الإيراني، لكن هذه طبعا هي أهم المناطق النقاط الشائكة، ولو تم إحراز تقدم حول هذه الملفات الأخريات ستكون أكثر سهولة. لقد كان هنالك مبعث قلق حول وقف إطلاق النار كامل، وخاصة في حالة اللبنانية، وهنالك طبعا مقاومة حزب الله، وهنالك الإسرائيليين، وهذا الأمر طبعا سوف يتم فيما إذا قرر كلا الطرفين وقف الأعمال العدائية، ونحن قادرين على الوصول إلى هذه المرحلة، لكن علينا العمل مع المسائل الأخرى أولا.
1: إذا قرر كلا الطرفين إلى التوصل إلى اتفاق، دكتور حسن البراري، هل تعتقد أن الطرفين مستعدان الآن لحل معضلة مضيق هرمز من خلال هذا اللقاء الذي يجري الحديث عنه ويقال إنه سيعقد في الدوحة غدا؟
2: نعم وسيلة، أنا بتقديري أن الطرفين الآن وصل إلى نقطة لا يمكن الاستمرار بهذا التوتر والتصعيد في مضيق هرمز، لأن هذا يهدد الاتفاق، ونحن نعرف بأنه ثمن عدم الاتفاق كان ربما يؤدي إلى انزلاق المنطقة برمتها إلى حرب أوسع من حتى حرب 39 يوما. هذا يدرك الجانب الإيراني ولا يريده، وأيضا يدرك الجانب الأمريكي ولا يريده. لذلك أنا بتقديري أن الضربات المتبادلة كانت في سياق ممارسة الضغط على الطرف الآخر لحل حالة أمور ما كانت تسير كما يريدون في مذكرة التفاهم. من هنا يأتي هذا اللقاء في الدوحة، أنا بتقديري في غاية الأهمية. إيران استبقت ذلك بلقاء أو بزيارة إلى عمان من أجل تنسيق المواقف، في حين أن عمان نسقت مع ماركو روبيو في بيان الخليج. هناك مواقف متنقضة ما بين دول الخليج وما بين إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز. إيران تريد أن تحتكر المضيق كليا، أن تهيمن على المضيق حتى تستطيع أن تفرض على أمريكا وتملي عليها ما تريد من شروط، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تسحب هذه الورقة من أيدي الإيرانيين. من هنا لقاء يوم غدا سيكون أنا بتقديري مصيري، لأنه ربما على الأرجح أن يعالج التوتر في مضيق هرمز حتى يتم الاستمرار في باقي تنفيذ البنود مذكرة التفاهم.
1: طيب دكتور صدقيان، كما قال دكتور البراري، ثمن عدم الاتفاق غالي كذلك بالنسبة لإيران. رغم ذلك طهران ما تزال متمسكة بورقة المضيق كورقة ضغط، لكن ما الشروط باعتقادك التي سيقدمها الوفد الإيراني المفاوض في لقاء سيجمعه مع الجانب الأمريكي بخصوص مضيق هرمز؟
3: أنا أعتقد بأن الأمر واضح جدا بعد البيان المشترك الذي صدر في نهاية زيارة محمد باقر قالباف إلى الدوحة، إلى سلطنة عمان، وبالتالي هذا البيان المشترك أوضح بأن الإدارة سوف تكون إيرانية عمانية مشتركة، ويتم التباحث مع بقية الدول المتشاطئة على المياه الخليجية، ومن ثم هذا أي اتفاق يمكن أن يتم التوصل إليه يجب أن يكون في إطار القوانين الدولية، ولا تريد إيران الآن في المرحلة الحالية أن تفرض رسوم أو جبايات أو أي نوع آخر. وبدر البوسعيدي اليوم تحدث وقال بأن الإيرانيون يتوصلون يبحثون مع الجانب العماني آلية المرور الآمن للسفن التجارية من مضيق هرمز، وقال بأن إيران وعمان لا يريدان أن يفرض رسوم على المرور الآمن للسفن التجارية، لكنه قال في ذات الوقت أنه رسوم خدمات فهي قانونية، ويجري التباحث حول رسوم الخدمات، فيما إذا قدمت عمان أو إيران قدمت خدمات للسفن التجارية
1: يعني فعند ذلك يكون منطقي. حديث عن لعب بالمصطلحات فقط، وإنما بالنهاية هي رسوم وهي مرفوضة من قبل المجتمع الدولي. حتى الحرس الثوري الإيراني هدد السفن التي يقول إنها إذا ما لم يعني خالفت تعليماتنا سنتعامل معها بحزم أكبر. لغة كهذه هل يعني تنسف المسار التفاوضي من الأساس باعتقادك؟
3: هناك نقطة مهمة، الرسوم معناته أي سفينة تعبر يجب أن تدفع رسوم. الخدمات إذا سفينة عبرت ولم تستفد من الخدمات عند ذلك لا تدفع وتكون مخيرة. هذا هو الموجود حاليا في مضيق الدردنيل والبسفور في تركيا، وبالتالي هناك سفن تعبر لا تستخدم الخدمات التي تقدمها تركيا ولا تدفع شيء. المهم يتم هذا هو أهم، أنا أعتقد هذا هو مهم، أن يتم التوصل إلى نقطة مشتركة بين عمان وإيران، وبالتالي يحل

0: هذا الأمر. الإيرانيون فعلا يقولون بأننا نريد أن ندخل ونصل إلى هذه النتيجة مع سلطنة عمان وفق القانون الدولي، ولا نريد أي مشكلة تحصل بين الجانبين، لأن إيران تقول بأن أي مشكلة ربما الجانب الأمريكي يستغلها سلبيا للتأثير على المنطقة.
1: سيد سيرجيو، لغة التهديد والوعيد أثبتت أنها لم تكن ناجعة في التعامل الأمريكي مع الجانب الإيراني. باعتقادك هل سنشهد لغة مختلفة هذه المرة في التعامل مع موضوع المضيق باعتقادك؟
2: أظن بأنه إن كنا واضحين عند بداية الحديث عن التأمين وعن الخدمات وكل تلك المصلحات، هذا أمر غير مقبول. وبالتالي عندما نقول أنه لن تكون هنالك رسوم، نعني بذلك عدم فرض أي رسوم. وبالتالي إذا ما وصلنا إلى هذا الفهم سنكون في وضع جيد. إحدى الأمور التي علينا أن نبقيها في الأذهان بأنه لطالما هنالك خيار، يبقى خيار العودة إلى العمل القتالي، ونحن نود القيام بذلك لأنه سيكون مكلفا، ونحن علينا أن نعود إلى طاولة المفاوضات لحل جميع الأمور، لأن كل الصراعات تنتهي دائما بنوع من التفاوض. وبالتالي من السهولة التعامل مع المسألة الآن، ومن السهولة أن نقول بأنه لن يكون هناك رسوم، يعني بمعنى لا تأمين ولا خدمات ولا أي شيء من هذه الأمور. وفي نهاية المطاف إذا ما كان أحد سيدفع في نهاية المطاف، هذا سيسمى رسوما بغض النظر عن التسمية. عندما نقول لا رسوم، نحن نعني لا رسوم حتى نستطيع استمرار في التفاوض.
1: دكتور البراري، موقفان مختلفان ووجهتان نظر كذلك مختلفتان، لكن واضح أن كل طرف متمسك بموقفه، وليس هذا فقط، وإنما كذلك كل طرف يريد التوصل إلى اتفاق ولا يظهر كأنه خاسر وإنما رابح. باعتقادك هل يمكن التوصل إلى نقطة وسط تحت معادلة رابح رابح؟
3: بكل تأكيد وسيلة، يعني الآن نحن نعرف بأن الجانب الإيراني وأيضا الجانب الأمريكي مهتم جدا بسردية النصر، لكن أنا بتقديري أن الموقف الإيراني هو أكثر تجذرا، لأنه يرى بمضيق هرمز الورقة التي يمكن أن تقلل من النفوذ الأمريكي في المنطقة. وقد أعلن الجيش الإيراني في يوم الأمس بأنه يريد استخدام هذه الورقة من أجل طرد القوات الأمريكية من المنطقة، بمعنى أن إيران تريد إيجاد نظام إقليمي على أنقاض الوجود الأمريكي تهيمن فيه. هذا معلن إيرانيا، فبالتالي يتم التركيز على مضيق هرمز باعتباره الورقة الوحيدة الاستراتيجية بيد إيران المجربة التي تمكنت من خلالها إيران من إجبار الولايات المتحدة الأمريكية على إعادة النظر في الكثير من مواقفها، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر أيضا بشكل جدي أن إيران يجب أن لا تهيمن على هذه المنطقة، على منطقة هرمز على وجه التحديد على الخليج، وأن لها حلفاء في هذه المنطقة لهم مصالح تتعارض مع الموقف الإيراني الذي يريد أن يهيمن على الخليج. نحن نعرف بأن إيران تستخدم لغة ناعمة، تريد التشاور مع دول الخليج لكن لفرض رؤيتها وليس للوصول إلى نقطة وسط. من هنا أنا بتقديري أن الخشية الإيرانية هو أن تعود الحرب مرة أخرى، وإيران لا تريد ذلك لأنها تعرف أثمان هذه الحرب. من هنا يمكن التوصل إلى نقطة إدارة التوتر في المضيق من أجل أن يتم تيسير وتسيير مذكرة التفاهم، ثم يتم البحث في موضوع مضيق هرمز، لكن أيضا إبقاء الوضع كما هو يعطل البنود الأخرى اللي فيها الكثير من مصالح إيران، وبالخاصة الحوافز الاقتصادية الموجودة في مذكرة التفاهم.
1: وهنا ربما أسأل دكتور صدقيان، تعطل الوصول إلى المفاوضات التفصيلية بخصوص قضايا عديدة، ما الذي يعنيه بالنسبة للجانب الإيراني؟
0: حقيقة الجانب الإيراني محبط بعض الشيء، وهذا الإحباط انعكس على الشارع الإيراني، انعكس على النخب السياسية والتيارات الحزبية الإيرانية، كما أنه انعكس على أداء الحكومة الإيرانية، لأن الإيرانيون كانوا يعتقدون بأن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل أعلى مستوى في كلا البلدين وهما رؤساء الجمهورية في الولايات المتحدة وفي إيران، وكان من المفترض في اليوم الثاني وليس في اليوم التالي، في اليوم الثاني يتم تنفيذ الفقرة الأولى وهي إنهاء الحرب، لكن لحد الآن انقضى على ذلك حوالي الأسبوعين، لكن لم يتم إنهاء الحرب بشكل مباشر، لم يتم

0: الانتهاء من آلية إلغاء الحظر على الأرصدة الإيرانية المجمدة، لم يتم أيضا إعادة انتشار القوات الأمريكية في محيط مضيق هرمز، وبالتالي الإيرانيون يعتقدون بأن هذه الفقرة الأولى هي ميزان اختبار للجانبين الإيراني والأمريكي أيضا، لكن الأمريكي لحد الآن لم يعمل لتنفيذ الفقرة الأولى، ربما هو يأتي على الفقرة الخامسة، يأتي على الفقرة 11، وكل الذي يذهب إليه هو يريد تحقيق مصالحه وليس ليست المصلحة المشتركة مع إيران.
1: وهنا أسأل سيد سيرجيو وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إن إيران تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام، كيف ترد على المنتقدين للولايات المتحدة الأمريكية بأنها لم تلتزم بالكثير من الأمور فيما يتعلق بالأصول المجمدة على وجه التحديد؟
2: إذا ما نظرنا إلى من كان الذي بدأ بالهجوم على سفينتين تجارتين في أعالي البحار، وهذا يقول لكم بأنهم قاموا بانتهاك المادة الأولى، وبالتالي من الصعب أن نفهم كيف يشتكي الإيرانيين حيال عدم امتثال بالمادة الأولى في حين أنهم يشنون الهجمات على السفن التجارية. والحجة الأخرى بأنهم ينبغي عليهم أن يقرروا فيما إذا كانت هذه سفن تجارية أم لا، لكننا نتحدث الآن عن ناقلة نفط وحاوية شاحنات، فبالتالي من غير مفهوم كيف شنون الهجوم على هذه السفن. بالتالي ما ينبغي علينا القيام به هو أن نقلل التوتر وأن نعمل على كل من هذه المواد مع وضع إطار زمني لكيف سيتم إنجاز كل هذه المواد، وربما تقنيا نستطيع الحديث على ما الذي قد يعد خرقا لوقف إطلاق النار. وأيضا فيما يتعلق بلبنان ينبغي أن تتوقف حزب الله عن إطلاق الهجوم على إسرائيل والعكس، أيضا هذا أمر يمكن أيضا أن يتم التفاوض عليه. أما المواد الأخرى عندما يتم التوقف عن هجوم على السفن التجارية، عندها يمكن العودة إلى طاولة المفاوضات وبعد ذلك الوصول إلى النقطة المتعلقة برفع العقوبات وأيضا تحرير الأصول المجمدة. لكن حتى الآن الإيرانيين يستطيعون بيع نفطهم في السوق المفتوح، وبالتالي هذا أمر أصلا قد تحقق. وطالما توقفوا إذن إطلاق النار على هذه السفن التجارية، فعندها الولايات المتحدة الأمريكية ستسمح لكل التجارة من أن تتدفق، وربما نصل إلى نقطة أن هذه المفاوضات يمكن أن تبدأ.
1: دكتور البراري، مسار واشنطن طهران طبعا مر على العديد من المحطات، عسكرية ثم دبلوماسية ثم ضربات خاطفة، تصعيد وتليين، كيف يمكن توصيف المرحلة التي وصل إليها هذا المسار، وهل تسمح للتوصل إلى اتفاق بخصوص مضيق هرمز؟
3: وسيلة المرحلة هي الآن في إدارة الصراع وليس حله. يعني هذه الضربات هي لا تستخدم من أجل العودة إلى الحرب أو الانزلاق أو التوطئة من أجل العودة إلى الحرب، وإنما تأتي في سياق ممارسة الضغط من أجل أن يقدم كل طرف تنازل الآخر. يعني هكذا يمكن فهم الاستفزاز الإيراني للسفن والردود العسكرية الأمريكية التي تستهدف العمق الإيراني والأهداف الإيرانية وأيضا الردود الإيرانية. هذا كله يأتي في سياق إدارة التوتر وليس حل صراع. من هنا يمكن التوصل إلى التسوية تبدو فيها إيران رابحة، ولكن أيضا تبدو فيها الولايات المتحدة الأمريكية رابحة، وأساس هذه التسوية هو فتح المسار الجنوبي مع إبقاء حرية تحكم إيران بالمسارات القريبة من مياه الإقليمية. من هنا تستطيع إيران أن تدعي النصر، وتستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقول بأنها ضمنت حرية الملاحة، وهذا ينعكس على أسعار الطاقة وأسعار النفط في العالم ببرمته، وهذا بدوره يسهل عملية الانتقال إلى البنود الأخرى المستعصية، لأن هناك انطباع أمريكي بأن إيران تريد أن تستخدم هذا المضيق من أجل تأجيل البحث الملف النووي، هو الملف المهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وعنوان النصر في نهاية المطاف عندما يذهب الحزب الجمهوري إلى الانتخابات النصفية سيسأل عن مسألتين، مسألة الأسعار والاقتصاد والتضخم ومسألة الملف النووي. إذا لماذا شنت الولايات المتحدة هذا العدوان المشترك مع الكيان الصهيوني ضد إيران؟ لماذا؟ كان الهدف المعلن بعيدا عن اسطوانة اسقاط النظام كان هو الملف النووي. يعني تم تجيش العالم في فترة من الفترة ضد إيران بسبب إصرار إيران على حقها في التخصيب وربما تجاوز النسب المعقولة. من هنا انا بتقديري الضربات العسكريه، عوده الى سؤالك وسيله، الضربات العسكريه المتبادله هي في سياق امتلاك اوراق اكثر من اجل تحسين الموقف التفاوضي لكل فرد من الاطراف.
1: لكن ما مدى خطورتها كذلك اذا لم يتم ضبطها وتحولت مباشره الى الانزلاق العسكري وعوده التصعيد كذلك؟
3: بكل تاكيد وسيله، هذا قد يؤدي الى سيناريو انا اسميه سيناريو درفت سيناريو، الانجراف، يعني بمعنى ان تنزلق الامور الى نقطه تستطيع اسرائيل ان تلعب دور المفسد السبويلر، وهي تنتظر هذه الفرصه، واسرائيل تنظر بعين الرضا لما يجري الان بين الولايات المتحده الامريكيه وايران في مضيق هرمز، لان هذا يعني انها تستطيع ان تتملص من التزاماتها مع الامريكان تجاه لبنان، وايضا تعيد الكره مره اخرى الى التوتر والصراع، لانه استقرار اسرائيل وتوسعها وازدهارها يستلزم نزع الاستقرار عن هذه المنطقه، هذا دور المفسد يمكن ان تلعبه اسرائيل، ربما على ايران ان تكون واعيه ان تفوت على اسرائيل هذه الفرصه بالتوصل الى اتفاق مع الولايات المتحده الامريكيه الذي يبدو انها تبتعد عن اسرائيل فيما يتعلق بالاهداف المرجوه من كل المواجهه مع ايران.
1: دكتور صدقيان، العوده الى الحرب، هل هذا سيناريو مطروح في ايران؟ وما هي النقطة التي إذا ما وصلت إليها الأمور تعتقد إيران أن العودة إلى التصعيد باتت وشيكة؟
0: المشكلة الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم تقول بشكل صريح إنهاء الحرب في كل المنطقة، بحيث لا تؤثر منطقة على أخرى، منطقة توتر، ونحن نتحدث عن مناطق توتر موجودة في المنطقة، لبنان، العراق، اليمن، إيران، وبالتالي الدعوة إلى إنهاء الحرب لم تتحقق لحد الآن بسبب المشاكل التي يوجدها الكيان الإسرائيلي في لبنان، وبالتالي أنا حتى في إيران هناك طيران ومسيرات يلاحظ ويشاهد ويرصد في إيران بأن الطيران الإسرائيلي لا زال يقوم بدوريات، والمسيرات الإيرانية فوق مضيق هرمز يقوم بدوريات، ويتسير المسيرات الإسرائيلية في هذه المنطقة. والمشكلة أنه إنهاء الحرب مرهون بتنفيذ الفقرة الأولى، لحد الآن الولايات المتحدة لا تصر ولا ترغب في تنفيذ هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى التي أحببت أن أشير إليها، أنا أقول بأن لماذا تتدخل الولايات المتحدة في آلية المرور في مضيق هرمز؟ دولتان متشاطئتان هي إيران وسلطنة عمان، ويتباحثان في إيجاد هذه الآلية ضمن القانون الدولي. لماذا تريد الولايات المتحدة أن تدخل في إدارة المضيق؟
1: لكن هذا المضيق هو ممر بحري دولي ويهم جميع الدول وليس فقط إيران وعمان.
0: ولماذا تأتي الولايات المتحدة بقوتها العسكرية تريد أن تدخل في هذا المضيق؟ ما الداعي عندما يكون هناك دولتين هما يتشاركان ويتشاطئان على المضيق؟ لماذا تأتي الولايات المتحدة؟ هذه هي المشكلة التي عبر عنها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال لتخرج الولايات المتحدة من هذه المنطقة ونحن نعرف كيف ندير المضيق، ويرجع إلى ما كان عليه قبل الحرب. لكن الولايات المتحدة هي جالسة تقول لهذه السفينة عبري من الجنوب، ولهذه السفينة عبري من الشمال. لماذا هذا الأمر؟
1: طيب.
0: يعني هذا لا يحمل نوايا إيجابية من أجل تطبيق مذكرة التفاهم.
1: سيد سيرجيو، أنت تبتسم، ربما تريد الرد هنا.
2: بكل تأكيد هنالك سبب لماذا لم ندع المسألة تبقى بين عمان وإيران، لأن هنالك ممرات أخرى مثل مضيق ملقة وباب المندب، وهنالك أماكن أخرى تعبر فيها الكثير من السفن من أجل التجارة الدولية، وبالتالي هذه تعتبر ممرات دولية، وهنالك قوانين تحكم الممرات المائية الدولية. وإذا ما كنت دولة قوية كما هو الحال في إيران، ومع دولة ضعيفة عمان يمكن تخويفها من قبل إيران، هذا ليس وضعا جيدا. نحن ينبغي للجميع أن يكونوا متساوين، وبالتالي لا يمكن لدولة أن تمارس نفوذا غير ضروري على دولة أخرى، وخاصة في حيال شيء في غاية الأهمية مثل مضيق هرمز والذي يتحكم ب20% من تدفق النفط العالمي. وبالتالي لهذا السبب الولايات المتحدة الأمريكية عملت مع إيران من أجل العمل على مذكرة التفاهم من أجل حل كل هذه الأمور. أما وقف

0: إطلاق النار فهو ليس نهاية الحرب، هذا يعني توقف إطلاق النيران، وهو طبعا يحدد المحددات لنهاية الحرب. وبالتالي ينبغي علينا أن نرى أنه في المادة الرابعة مذكرة التفاهم والتي تنص وبشكل محدد على أن مضيق هرمز سيتم فتحه وسيكون من دون أي رسوم، هذا أمر تم توضيحه، وبالتالي علينا أن نلتزم مع هذه البنود وسنكون في نقطة بداية جيدة للتفاوض.
1: شكرا جزيلا لك سيد سيرجيو. دكتور صدقيان والدكتور براري، نوه إلى هذا الخبر العاجل عن وكالة فارس، الملاحة بهرمز تشهد تراجعا مع الإجراءات العدوانية الأمريكية وعمليات العبور تجري عبر الممر الإيراني كما تقول وكالة فارس الإيرانية. في ظل التوتر القائم لم يعد الخلاف في مضيق هرمز يقتصر على أمن الملاحة، إذ امتد إلى مسارات العبور نفسها، واليوم تتوزع ممرات السفن بين مسارات متعددة لكل منها اعتباراتها الأمنية والسياسية التي يحددها كل طرف. المزيد عن هذه المسارات في هذا التقرير.
2: بين شمال مضيق هرمز وجنوبه باتت السفن والناقلات الداخلة والخارجة تجد أمامها حالياً 5 مسارات تختلف مرجعية تحديدها وإجراءاتها والاعتبارات السياسية والأمنية لكل طرف. على الخريطة يتضح المسار الدولي كمسار تقليدي معتمد منذ عام 1968 من طرف المنظمة البحرية الدولية، يبدأ من بحر عمان شرقاً ويمر وسط المضيق عبر ممرين متوازيين، واحد للدخول والآخر للخروج بين السواحل الإيرانية شمالاً والعمانية جنوباً. أما اليوم ومع التطورات التي شهدتها الحرب والإجراءات الإيرانية والأمريكية التي ترتبت عليها، تظهر مسارات أخرى. إيران حددت من جانبها مساراً آخر تقول إنه يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق ويقع بالنسبة للسفن الداخلة جنوبية جزيرة هرمز وللسفن الخارجة جنوبية جزيرة لاراك، وطهران تقدمه بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مساراً آخر أيضاً وهو المسار الجنوبي، وأعلنت أنه مسار آمن وموصى به وخال من الألغام، يبدأ من بحر عمان لكنه ينحرف داخل المياه الإقليمية العمانية حيث يمر جنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة بعيداً عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. سلطنة عمان من جانبها اقترحت ممراً مؤقتاً أمام سواحلها بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، قالت إنه سيكون شمال وجنوب المسارات الملاحية القائمة، وبموجب خطة مرحلية وضعتها المنظمة بالتنسيق مع السلطات العمانية فسيجري جمع السفن والتواصل معها لإبلاغها بموعد السماح لها بالمغادرة وبالمسار الذي ينبغي أن تسلكه. بين هذه المسارات يوجد مسار آخر غير محدد، فالسفن التي تعبر من ممراته لا يمكن رصدها بسهولة لأنها تطفئ أجهزة التعريف الآلي أو تتوقف عن بث مواقعها فتغيب مؤقتاً عن الرصد. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري، وأظهر التحليل تحولاً واضحاً بعد إعلان القيادة المركزية في 20 يونيو اعتماد الممر الجنوبي، ففي الأيام 5 السابقة للإعلان وتحديداً في 15 يونيو عندما تم إعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، عبرت المضيق 91 سفينة لم تستخدم أي منها الممر الجنوبي، بينما سلك 36% منها الممر الذي حددته إيران و 62% منها مسارات غير محددة. أما بعد الإعلان وخصوصاً بين 20 و 27 يونيو فارتفع عدد السفن إلى 303، وقفزت حصة الممر الجنوبي مباشرة إلى 29% مقابل تراجع الممر المحدد من قبل إيران إلى 21% وارتفاع استخدام الممر الدولي إلى 11%، فيما انخفضت المسارات غير المحددة إلى 39%. الخلاف الذي تولده هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة، فإيران ترى في المسار الجنوبي محاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعمه واشنطن بوصفه طريقاً أكثر أمناً وحرية. أما السفن العابرة فتواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر.
1: في الملف اللبناني وآخر ما يقوله الجيش الإسرائيلي. نستضيف الآن من جديد زميلنا نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، ولا عن مصدر أمني تقول إن الجيش الإسرائيلي يحافظ على جاهزية كاملة بغض النظر عن ما جاء في الاتفاق مع الحكومة اللبنانية، ماذا في التفاصيل والدلالات؟
3: بالفعل، وهناك ترويج واسع في الجانب الإسرائيلي لأن حزب الله قد يعمل على تخريب الاتفاق بين إسرائيل والحكومة اللبنانية من خلال التصعيد والعودة إلى القتال. لذلك يقول هذا المسؤول الأمني لموقع والله الإخباري بأن الجيش يواصل حالة التأهب وحالة الاستعداد والتدريبات وإجراءات الحماية والدفاع، كما لو أنه لم يتم التوقيع على اتفاق. المسؤول الأمني يختار مصطلح بأن الجيش يختار عدم المجازفة ويواصل هذه الاستعدادات، بالنظر إلى أن إسرائيل ترى أيضا أن إيران تشعر بضغط كبير وفقا لهذا المسؤول الأمني من الاتفاق، وقد تسعى إلى جر المنطقة إلى تصعيد مجددا، إما من خلال تصعيد عسكري مباشر من قبل إيران أو من خلال تصعيد تدفع حزب الله إليه اعتراضا على هذا الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي. لذلك المصادر الأمنية الإسرائيلية تتحدث عن حالة تدريبات وتصديق على خطط عملياتية وعسكرية تتعلق بالجبهة اللبنانية، وكما ولو أنه لم يتم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل.
1: نجوان،
3: تستمر هذه الاستعدادات.
1: في خضم هذه الاستعدادات، الاجتماع المرتقب بين نتنياهو ولابيد كما قالت قناة 12 الإسرائيلية، بخصوص ماذا وما المتوقع منه؟
3: هذا بروتوكول إجرائي وفقا للبروتوكولات الإسرائيلية، يلتقي رئيس الحكومة برئيس المعارضة كل شهر تقريبا من أجل إطلاعه على آخر المستجدات السياسية والأمنية، لا سيما الأمنية العسكرية. واليوم قالت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 بأنهما سيلتقيان وفقا لهذا البروتوكول، لكن بعد انقطاع لشهرين، وسيتم إحاطة يائير لابيد رئيس المعارضة الإسرائيلية من قبل نتنياهو بآخر المستجدات الأمنية، ومن الواضح بأن عمليا آخر المستجدات لها علاقة بالجبهة اللبنانية وربما أيضا بجبهة إيران، لكن التركيز الآن في الجانب الإسرائيلي هو على هذا الاتفاق في إيران، عفوا في لبنان، على حدود هذا الاتفاق وقضية أيضا الملحق الأمني الذي تصفه إسرائيل بأنه سري عمليا، وجزء فقط من بنوده تم الكشف عليها في وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين مطلعين. والجانب الإسرائيلي يحاول أن يؤكد من خلال التصريحات وسيلة، ولكن أيضا من خلال الأفعال، بأن هذا الاتفاق لم يقيد الجيش الإسرائيلي، وهناك حرية للجيش الإسرائيلي بمواصلة هذه العمليات العسكرية سواء كان الهجومية أو الدفاعية، وفقا لما يردده نتنياهو ووزير الدفاع وأيضا إيال زمير رئيس أركان الجيش. وبالتالي هذه المعادلة تشبه إلى حد كبير الواقع الذي رسخته إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية عام 2024، وهناك تجديد على ذلك، بل هناك ربما تجديدات أكثر تتعلق أيضا حتى بقضية الانسحابات من المناطق التجريبية. كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية 15 بأن هذا الاتفاق يتيح للجيش الإسرائيلي العودة إلى مناطق انسحب منها للتأكد من أن الجيش اللبناني يقوم بتنفيذ المهمة بحسب التعبير المستخدم وفقا لما تريده إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. ننتقل الآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها زميل زين العابدين. توفيق، إليك زين.
4: شكرا لك وسيلة، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة. وعطفا على ما جاء في حديث زميلة نجوان، حتى الآن لا يوجد طبعا أي تأكيد أو نفي لبناني رسمي لما ذكره الإعلام الإسرائيلي بشأن المناطق التجريبية التي أضيفت لها الغندورية بعد زوتر وفرون وهما المنطقتان اللتان تحدث عنهما نتنياهو أول أمس، وقال إن الجيش الإسرائيلي سينسحب منهما يوم أمس. طبعا كاميرا الجزيرة كانت قد دخلت إلى فرون ووثقت عدم وجود أي قوات إسرائيلية فيها لكي تنسحب.

0: منها. وبحسب معلومات الجزيرة فإن القوات الإسرائيلية لم تدخل أصلا إلى هذه المنطقة، منطقة فرون بالتحديد. أيضا لا توجد أي أنباء رسمية معلنة من الجانب اللبناني عن زيارة كوبر إلى لبنان، ولا عن انتشار الجيش اللبناني وفق الإعلام الإسرائيلي. لكن لليوم الثالث على التوالي هنالك انتهاكات إسرائيلية للمجال الجوي اللبناني، سواء بالطائرات الحربية كما حدث في النبطية بالأمس، أو بالمسيرات التي تستمر في انتهاك الأجواء اللبنانية. فيما يتعلق بالانقسام الحاد، رغم هذا الانقسام الحاد بشأن اتفاق الإطار الذي وقع في واشنطن، لكن جرى اتصال من رئيس الوزراء نواف سلام برئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قال في تصريح لصحيفة لبنانية إنه لا يتصل بالرئيس اللبناني ولا يتصل الرئيس اللبناني به. فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية، هنالك بيان آخر من حزب الله يصفها بالفاضحة، ويحتفظ بحقه في الرد دفاعا عن الشعب والوطن كما جاء في هذا البيان. على أي الأحوال نتابع كل هذه التطورات في هذه النافذة، ونبدأ من النبطية في جنوب لبنان مع مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ونرصد معك كاترين ما رصدته عدسة الجزيرة في هذه المدينة بعد القصف الإسرائيلي وحركة النزوح للأهالي بعد دمار شامل في هذه المدينة. عاد بعده الأهالي ليتفقدوا ممتلكاتهم ويقيموا ما يستطيعون إقامته من الحياة. ما الذي رصدته عدسة الجزيرة هذه المرة، وأيضا مجمل الأوضاع الميدانية في الجنوب اللبناني؟
1: نعم تماما زين العابدين، نحن في مدينة النبطية التي تعرضت مساء لغارة من مقاتلة إسرائيلية، كانت تلك الغارة الأولى باتجاه هذه المدينة منذ وقف إطلاق النار، وكانت الغارة عنيفة وفق ما أفادنا الأهالي هنا. ما رصدناه هو حركة نزوح إضافية، لأن مدينة النبطية، وسنجول الآن في عدد من شوارعها والسوق الأساسي هنا في هذه المدينة، كانت تعرضت لغارات عنيفة، وكان عدد كبير بل معظم أهليها قد غادروها خلال الأسابيع الماضية، ولكنهم عادوا بعد وقف إطلاق النار بنسبة محدودة. ولكن تلك الغارة بالأمس التي استهدفت تحديدا حي المسلخ كانت عنيفة وفاجأت الأهالي، لذلك شهدت ساعات المساء حركة نزوح كثيفة من هذه المدينة باتجاه منطقة صيدا ومناطق أخرى بعيدة، لأن الأهالي كما أخبرنا من بقى منهم هنا يخشون من عودة القصف الإسرائيلي والاستهدافات باتجاه مدينتهم، على الرغم من أنها تقع على بعد أكثر من 4 كيلومترات أو 5 كيلومترات من الخط القريب من المنطقة التي تسميها إسرائيل بالمنطقة الأمنية. كذلك بلدة ميفدون استهدفت بغارة من المقاتلات الحربية بالتزامن مع الغارة على النبطية، وهي بلدة مجاورة لهذه المدينة أيضا. وقبل ذلك كانت هناك سلسلة خروقات إسرائيلية على شكل غارات من مسيرات كما حصل في فرون أو قنابل صوتية أو حتى تفجيرات لا تزال القوات الإسرائيلية تنفذها في البلدات المحتلة كما حصل في حداثة وفي الطيب، وأيضا في بلدة مجدلزون في قضاء سور في القطاع الغربي من الجنوب في ساعة متأخرة من ليل أمس، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي كما قال أنه استهدف وفجر هناك نفقا لحزب الله وفقا لقوله. الأهم أن كل هذه الخروقات الإسرائيلية أصدر حزب الله كما سبق وأشار زين بيانا بشأنها، وصفها بأنها انتهاكات فاضحة لوقف إطلاق النار، وأنه يراقبها ويرصدها، وأنه حتى الآن كما قال هو ملتزم بوقف إطلاق النار، ولكنه يحتفظ بحقه في الرد دفاعا عن الوطن والشعب وفق البيان. إذن كل هذه التطورات تشير إلى أن الوضع الميداني هنا والمشهد الميداني لا يزال على حاله، وكأن لا اتفاقا إطاريا ولا أي تطورات حصلت في هذا المستوى من المسار السياسي والتفاوضي. لا انسحاب للقوات الإسرائيلية، لم يرصد حتى أي تقدم أو انتشار للجيش اللبناني باتجاه ما سمي من قبل إسرائيل بالأمس بالمنطقتين التجريبيتين زوطر الغربية وفرون أقله حتى هذه اللحظة. وهذا ما يؤشر إلى أن هذا المسار الذي لا يزال تحت مجهر كل الأفرقاء في لبنان، سواء الذين أيدوا هذا المسار أو الذين عارضوه، يراقبون ما الذي ستحمله الساعات المقبلة، والكل يعني بات مدركا أن المسار سوف يكون طويلا وبطيئا، وقد يستغرق أشهرا طويلة، حتى أن البعض يقول

0: قد يستغرق سنوات. أشير أيضا في هذا الإطار إلى أن المسيرات الإسرائيلية تجوب أجواء مدينة النبطية ومحيطها في هذه الأثناء وحتى خلال الساعات الماضية منذ وصولنا إلى هنا قرابة الساعة 10 من قبل ظهر هذا اليوم، كانت المسيرات تجوب هذه الأجواء هنا في هذه المدينة. وكما أشرنا الحركة لا تزال خجولة جدا، وإن لم تكن منعدمة بشكل كامل، هناك أشخاص قابلناهم قبل قليل قالوا إنهم عادوا بعد وقف إطلاق النار، وسيبقون على الرغم من هذا الخطر المحدق بهم. ولكن كما سبق وذكرنا آخرون نزحوا مجددا تحت وطأة هذه التهديدات المستمرة من قبل المقاتلات والمسيرات الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا من النبطية في جنوب لبنان. الطيران المسير إن كان يحلق في النبطية فهو أيضا لم يتوقف عن التحليق، نسمع الآن صوت الطائرة المسيرة لم يتوقف عن التحليق أيضا في العاصمة اللبنانية بيروت، نسمعها في محيط الضاحية وفي قلب المدينة. عموما نرحب بضيفينا في هذه النافذة، رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك صلاح تقي الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. سأبدأ معك مما ذكره أستاذ صلاح تقي الدين، مما ذكره الإعلام الإسرائيلي عن زيارة كوبر إلى لبنان. هل الجيش لم ينتشر حتى هذه اللحظة؟ هذه الزيارة هل يمكن أن ترتب لانتشار الجيش اللبناني في هذه المناطق التي تسمى بالتجريبية؟
2: صباح الخير. أولا فيما يتعلق بالتسريبات التي تصدر عن الإعلام العبري فيما يتعلق بزيارة قائد القيادة الوسطى الموجود حاليا في إسرائيل وأنه سينتقل إلى لبنان، هناك معلومات خاصة وتسريبات إعلامية بأنه سبق أن اتخذ بعض المواعيد لكي يقابل رئيس الجمهورية وقائد الجيش ووزير الدفاع وإلى ما هنالك. إنما في الواقع لغاية هذه اللحظة لم يحدث أي ممن قاله الإعلام العبري من انسحاب الجيش الإسرائيلي لكي ينتشر الجيش اللبناني. والمعلومات الأخرى التي تؤكد أن الجيش اللبناني يرفض فكرة الدخول إلى مناطق ولو كانت تحت حجة منطقة تجريبية لكي يقوم بالعمل المطلوب منه وفقا لهذا الاتفاق، ثم يحق للجيش الإسرائيلي أن يأتي لكي يتأكد من قيام الجيش اللبناني.
1: هذا ما يقوله الإعلام الإسرائيلي.
2: هذا ما تقوله الإعلام الإسرائيلي. إنما في الواقع هذا ما يرفضه الجيش اللبناني أيضا، لا يريد، وهو أصدر بيانا قال فيه أنه لا أحد يشرف على عمل الجيش، والمقصود أنه إذا نفذ هذا الاتفاق ودخل الجيش اللبناني لا نريد لجهة خاصة إسرائيلية أن تأتي لكي تتأكد من مقامه. المثير واللافت في الموضوع أستاذ زين، لغاية هذه اللحظة لا يوجد أي تاريخ محدد لتنفيذ ما ورد في هذا الاتفاق. وأنا برأيي هذا الاتفاق ستأكله مهلة الستين يوما اللي هي فاصلة والتي هي حددت كمهلة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وهي التي في نهايتها سيتحدد مصير هذا الاتفاق فعليا على الأرض. إما ستعاود الحرب وستعود إسرائيل إلى اعتداءاتها وحزب الله بالرد، وإما سيكون هناك اتفاق يصدر ما بين إسلام أباد ما بين أمريكا وإيران وسينعكس حكما على لبنان.
1: كيف سينعكس أستاذ رضوان عقيل إذا وصل الأمريكان والإيرانيون إلى اتفاق؟ هل يمكن أن يوافق الإيرانيون على أن تبدأ عملية نزع السلاح وحصر السلاح بين الدولة في لبنان؟
3: أولا هون بعد الانقسام اللبناني حيال الاتفاق الذي حصل بين لبنان وبين إسرائيل، ثمة من يؤيد هذا الاتفاق وثمة من يعارضه، حزب الله، رئيس مجلس النواب نبيه بري، تحفظ رئيس الحزب السابق حزب التقدم الاشتراكي الأستاذ وليد جملاط. لكن ما أريد أن أقوله في هذا الخصوص أن الإيرانيين، القيادة الإيرانية وعلى لسان كاليباف أبلغ نظيره رئيس مجلس النواب نبيه بري أن موضوع ما تم الاتفاق عليه في البند الأول بين الإيرانيين وبين الأمريكيين هذه النقطة أساسية وسنواصل بحثها ولن نتخلى عنها، وسيحضر قريبا وفد إيراني إلى بيروت للتأكيد على هذا الأمر من قلب العاصمة اللبنانية بيروت أن إيران لن تترك جنوب لبنان. لكن رسالة الزميلة كاترين تجسد بالفعل أن آلة الحرب الإسرائيلية ما زالت مستمرة وكأن هذا الاتفاق الذي حصل لم يكن. السؤال هو كيفية تطبيق هذا الاتفاق ووضع الجيش اللبناني في هذه المهمة الصعبة وتحديدا قائد الجيش. أعود إلى الوفد العسكري الذي كان في واشنطن، قدم جملة من المعطيات. الجيش بحسب معلوماتي وفد الجيش عارض مقاربة الوفد الإسرائيلي أنها تكون هناك مجموعة من البلدات. كان الجيش اللبناني وفده وبتعليمات

من قائده. حتى رئيس الجمهورية جوزيف عون يعرف بهذا الأمر، تقسيم الجنوب إلى 3 مراحل لتأدية انسحاب إسرائيلي حقيقي، علما أن الإسرائيليين بالمناسبة يرفضون عبارة انسحاب، ولم تأتي في البيان بل عبارة إعادة انتشار لحتى يقولوا أمام العالم نحن لسنا قوة محتلة. السؤال الكبير لو أخذنا في الأيام المقبلة وحضر كوبر إلى بيروت وناقش هذا الأمر مع الوفد اللبناني مع الدولة اللبنانية، كيف سيتم التطبيق على الأرض؟ كيف سيتعاطى حزب الله؟ هناك جملة من التحديات ستواجه الجيش اللبناني.

0: تعقيدات. بالتأكيد حزب الله لن يتجاوب مع هذا الأمر. طيب. حتى إبعاد حزب الله عن كل هذه العملية. يعني هل يعقل أن يقدم الجيش اللبناني وتوجه إلى أي بلدة في موضوع سلاح حزب الله ولن يتحاور مع الحزب، لن يتحدث مع الحزب؟ بالمناسبة زميلي لغير اللبناني لمن يعرف، أكثر المجالس البلدية في الجنوب أعضاء من أعضاء حزب الله. يعني صحيح أنهم أنهم المجالس البلدية تمثل وزارة الداخلية والسلطة الرسمية، لكنهم هم في تقريبا قلبا وقالبا مع الحزب. أنا أرى عملية التطبيق أمر صعب، لبل هنا ثمة من يحذر أن تكون هناك وصاية من الجيش الإسرائيلي على الجيش اللبناني، والجيش بالأساس يرفض هذا الأمر. لجنة الميكانيزم لا تعمل كما يجب. ما هو مصير هذه اللجنة؟ ما هو مصير اليونيفيل؟ كل هذه الأسئلة تقلق الجميع.
1: بحسب الإعلام الإسرائيلي فإن هنالك يعني لجنة تشرف على آلية. أستاذ صلاح تقي الدين، الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن آلية تشبه آلية مراقبة وقف إطلاق النار في غزة. هل هذا أمر يقبل به اللبنانيون والجيش اللبناني؟
2: طبعا لا، لأن الآلية التي طبقها نتنياهو في غزة أدت إلى تدمير غزة، ولا نريد لجنوب لبنان أن يصبح غزة على مصغر. بالطبيعي لا. أستاذ زين العابدي، ما قاله الزميل رضوان حقيقي فيما يتعلق بوجود حزب الله في البلديات. عندما قيل أن بلدة فرون ستكون هي بداية المناطق التجريبية العينة الأولى، صدر بيان عن المجلس البلدي عن بلدية فرون، هم أعضاء في حزب الله، رفض أن يكون بداية التنفيذ منهم. وأكثر من ذلك، فرون لم تكن يوما محتلة، وهي أي أن الإسرائيلي
1: تم تدميرها. يعني
2: طبعا يحاول الإسرائيلي أن يبيعك من كيسك، أنه هذا أمر غير مقبول، أنه أنا أنسحب من منطقة شمال الليطاني. طيب شو خصك بشمال الليطاني؟ عندما تقول شمال الليطاني يعني تصل إلى عكار. أنت انسحب من المناطق التي احتليتها وسميتها الخط الأصفر، والذي بالمناسبة سيمتد إلى جنوب سوريا، وهذا ما يقلق البلدان أيضا. انسحب من هذه المناطق لكي يدخل الجيش اللبناني يقوم بواجباته وفقا لآلية وردت في اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، وليس كما ورد في الاتفاق الحالي. وأشدد وأؤكد ما قاله زميل رضوان، لم ترد كلمة انسحاب في هذا الاتفاق، خلافا لما كان عليه في اتفاق وقف اطلاق النار الذي يعتبر الرئيس بري أنه لا يزال قائما.
1: ما ضمانات الدولة اللبنانية لنجاح هذا الاتفاق؟ لأن الدولة اللبنانية تراهن جدا على هذا الاتفاق وعلى العلاقة مع الولايات المتحدة وعلى الاحتضان الذي تسميه بالاحتضان العربي والدولي. على ما تراهن بخلاف هذا الاحتضان الذي ربما لا يؤدي إلى كثير من النتائج؟
2: بالتأكيد ما سبق وسألتني وطرحت علي هذا السؤال منذ يومين. الرهان الوحيد الذي تملكه الدولة اللبنانية هو الرهان على الدور الأمريكي الضاغط. إنما بمفهوم معظم الناس الذين يراقبون ما حدث، يقارنون ما حدث في غزة. أين مجلس السلام بالنسبة لغزة؟ هذا الوعد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي، أين أصبح هذا الوعد؟ الخوف هو أن يكون الوعد والضغط الأمريكي هو سبيل بالضغط الذي مارسه على نتنياهو، ولم يستطع منعه من تدمير ما تبقى من قطاع غزة. هذا هو الرهان. أرجو أن لا تكون الدولة قد أخطأت في هكذا رهان.
1: أستاذ رضوان، أيضا من اللافت في تصريح رئيس مجلس النواب والتحذير من اللعب بالجيش، ما مغزى هذا التصريح في هذا التوقيت؟
0: بالتأكيد رئيس مجلس النواب يحذر من هذا الأمر، وكان كلامه بجملة واحدة حذاري الفتنة. هو لم يقصد فقط أنه أن تكون هناك مشكلات بين القوى اللبنانية والقوى الطائفية وفي المناطق، هذا الأمر مفروغ منه، هو يرفض لعبة الشارع. لكن ما قصده الرئيس نبي بري في هذا الخصوص، وسمعت منه جملة بالأمس وكتبتها اليوم في مقالتي في النهار، قائد الجيش رودولف هيكل هو شخص عاقل وشخص حكيم، لأن مجموعة من الأصوات النيابية والكتل السياسية في لبنان أخذت تطلق النيران السياسية على قائد الجيش وتحمله المسؤولية بعدم التطبيق، علما أنه بحسب معلوماتي أن قائد الجيش هو لصيق من رئيس الجمهورية، يتواصل معه في الصغيرة والكبيرة، ولا نية عند رئيس الجمهورية بالتوجه إلى إقالة الرجل أو دفع الرجل إلى الاستقالة. تحذير الرئيس نبيه بري من عدم اللعب بالجيش وترك المؤسسة العسكرية للقيام بمهمات كلماته، لأن هناك قوى سياسية في لبنان وكتل نيابية تريد أن يعمل الجيش كما تريد بحسب أهواء السياسية. موضوع الانسحاب تحدث عنه الزميل صلاح، أمر خطير جدا، لبل أن أحد المسؤولين أحد المستشارين ومن اللاعبين الرئيسيين سئل كيف ستنسحب إسرائيل، كان الرد نراهن على خسارة نتنياهو في انتخابات الكنيسة.

0: ماذا لو ربح نتنياهو في هذه الانتخابات علما أن المعطيات تصب في مصلحة نتنياهو حتى الآن؟
1: أستاذ صلاح تقي الدين أيضا قال نبيه بري باختصار أن مصير هذا الاتفاق أنه سيسقط نفسه كما سقط 17 أيام.
2: بالتأكيد لن تكون هناك أي وسيلة أمام السلطة لتنفيذ هذا. السلطة لديها الذراع الأمن الذي هو الجيش، والجيش كما وصفه الرئيس بري عاقل وحكيم. شكرا. وقائد الجيش لن ينفذ ما هو مطلوب منه انصياعا لأوامر إسرائيلية.
1: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ صلاح تقي الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ونشكر أيضا رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي. نصل بذلك لختام هذه النافذة، نعود إلى غرفة الأخبار في الدوحة.
3: مرحبا بكم ومستمرون في هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين سيلتقون غدا في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وكان مسؤول أمريكي رفيع قد قال الجزيرة أن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لم تلغى وإنها لا تزال مقررة في الأيام المقبلة. وأضاف أن قنوات فض النزاع مع إيران لا تزال قائمة ونشطة في أعقاب محادثات سويسرا الأسبوع الماضي. جانبه قال وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. من جهة أخرى قال مساعد وزير الخارجية الإيراني أنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية الإيرانية في مسقط. في الملف اللبناني قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري إن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. هذا ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي أمر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش دمر شبكة أنفاق وبنية تحتية لحزب الله في منطقة مجدل زون بجنوب لبنان. وقال حزب الله إن العدو الإسرائيلي واصل خروقاته لوقف إطلاق النار، مضيفا أنه يراقب الانتهاكات ويحتفظ بحقه في الدفاع عن الوطن والشعب. نبدأ مع شبكة مراسلين محمد الأحمد في واشنطن وعدنان بوريني في طهران. عدنان، كيف تتطور المواقف في طهران على ضوء نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران؟
4: لا يوجد تعليق على هذه النقطة بشكل مباشر جلال، ولكن هناك موقف إيراني سابق ربما التعويل عليه لفهم هذه النقطة عندما قال الحرس الثوري في بيانه بأنه اكتفى مثلا بالرد على الهجمات الأمريكية وأنه يعلق عمليا أي نشاط قتالي في هذا السياق في حال وقعت أي هجمات أخرى، وأشار إلى أن النسق سيكون تصعيدي في رد الحرس الثوري. بعد ذلك الأمور بدأت تسير إنجاز التعبير في المسار الإيجابي نسبيا فيما يتعلق بمذكرة التفاهم وبالحديث عن بنود مذكرة التفاهم وبالاتصالات والترتيبات والاجتماعات المرتبطة بهذه النقطة. وإن كنا أمام تصريح قبل قليل جاء من نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي تحدث فيه عن أنه لا اجتماعات مجدولة للفرق الفنية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم في الأسبوع الراهن، ولم يعلق على ما قيل أو لم يؤكد التقارير التي نشرت عن الاجتماعات التي تمت الإشارة إليها في وسائل الإعلام الأمريكية غدا. كاظم غريب أبادي جلاله هو موجود في مسقط، أعلن من هناك اليوم أن الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين عمان وإيران بدأت أعمالها في هذا الاجتماع الأول لبحث الترتيبات المرتبطة في بمضيق هرمز. هذه الترتيبات التي كان إشارة إليها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنها جزء من الترتيبات التي يتم العمل عليها مع عمان وأيضا بموافقة دول المنطقة وبالتشاور مع دول المنطقة.
3: هناك موقف الآن من نائب وزير الخارجية الإيراني يقول لا برامج لعقد اجتماعات الفرق التقنية في إطار مذكرة التفاهم خلال الأسبوع الحالي. إذن هذا أحدث موقف فيما يتعلق بالمحادثات في سويسرا. يقول أيضا نائب وزير الخارجية الإيراني المشاورات ستستمر مع قطر بشأن تنفيذ الجانب الآخر التزاماته وفق

0: قال لمذكرة التفاهم. طبعا الجانب الأكثر الآخر يقصد الولايات المتحدة الأمريكية. كيف نفهم هذه المواقف عدنان على ضوء التأكيد سابقا بأن المشاورات في سويسرا مستمرة؟
1: هو هذا ما كنت أشرت إليه جلال بهذا الموقف من كاظم غريب أبادي، وبالتالي هو عمليا لا ينفي استمرار هذا المسار فيما يتعلق بالخطط المزمعة بالنسبة للفرق الفنية لمتابعة البنود وتنفيذ البنود في مذكرة التفاهم، سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو بملف الأصول الإيرانية المجمدة والإفراج عنها، أو فيما يتعلق بالتراخيص المرتبطة بقطاع النفط. هناك أكثر من بند عمليا يفترض أن تتم متابعتها بشكل دقيق في هذه الاجتماعات، ولكن عمليا هو لم يحدده في هذا الأسبوع الجاري. الآن ممكن لاحقا أن يتم تحديد موعد آخر، أو ربما يكون هناك وضوح أكبر فيما يتعلق بهذه المواعيد. حتى هذه اللحظة هذا التصريح الذي جاء من كاظم غريب أبادي عمليا يحدد بأن الاجتماعات غير مرتقبة هذا الأسبوع الجاري، وبالتالي عمليا
0: يضيف أيضا
1: حاليا بالنسبة لإيران.
0: نعم، يضيف نائب وزير الخارجية الإيراني بأن جولة محادثات الفرق التقنية ستعقد بعد تهيئة الظروف وتحديد موعدها ومكانها. ما هي الظروف التي ترى إيران بأنها ستكون مناسبة لعقد هذه الجولات؟
1: هذا ما كنت سأشير إليه بالضبط جلال. عمليا هو ما يأتي في التصريحات من الخارجية الإيرانية بالتركيز بشكل دقيق على تنفيذ البنود والالتزام بها. تريد أن ترى طهران بحسب هذه التصريحات جلال التزاما من الجانب الآخر بتنفيذ ما اتفق عليه. مثلا مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية كان قد تحدث بالأمس بشكل واضح عن أن مثلا طهران تنظر إلى منافع اقتصادية واضحة من بنود مذكرة التفاهم، تريد أن ترى ذلك يتحقق. هذا جزء من ترويج الاتفاق داخليا حتى نستمع إليه في التصريحات المتكررة من المسؤولين، آخرها ما كان من الرئيس الإيراني نفسه مسعود بزشكيان اليوم عندما تحدث عن هذه المكاسب التي تم تحقيقها عمليا من مذكرة التفاهم. تركز طهران بشكل كبير على هذه البنود الاقتصادية، وبالتالي تقول طهران في تصريحات متكررة عمليا بأن الالتزام مقابل الالتزام، تريد أن ترى التزاما وتريد أن ترى ديمومة في تنفيذ هذه الالتزامات. إذا ما كنا نتحدث مثلا عن مضيق هرمز، تتم الإشارة إلى الالتزام بالبند الخامس وبالمسارات التي كانت حددتها طهران لعبور السفن. هذه المسارات سيستمر العمل بها لمدة شهر حتى تتم طهران الترتيبات وإزالة الأعواق بشكل كامل. وأيضا هذا الأمر مرتبط بالاجتماعات التي كنا قد تحدثنا عنها والترتيبات الخاصة بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، وهو ما يجري بين طهران ومسقط بشكل مباشر. وكانت هناك إشارة من عراقجي بأن الأمر سيتم بالتشاور مع دول المنطقة. هذا فيما يتعلق بمضيق هرمز. فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، هناك تأكيد على فكرة أن يتم الإفراج عن هذه الأصول الإيرانية المجمدة. هناك حديث عن دفعتين، ضمن الدفعة الأولى هي 12 مليار دولار، يفترض أن تسلم منها 6 مليارات دولار، تليها 6 مليارات دولار أخرى. يتم هناك بعض الجدل إنجاز التعبير فيما يتعلق بالتصرف بهذه أو طريقة الاستفادة من هذه الأموال. طهران تركز بشكل كبير مثلا على أن الاستفادة منها ينبغي أن يكون دون قيد، في ظل تصريحات تأتي من الجانب الأمريكي عن تقييد عمليات الشراء مثلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبالمنتجات الزراعية. طهران نعم. تقول إن المليارات الست الأولى ستخصص لشراء السلع والأدوية الأساسية، فيما تخصص المليارات الست الأخرى عمليا لشراء بضائع غير خاضعة للعقوبات.
0: شكرا عدنان، سنعود إليك فور ورود أي جديد. محمد الأحمد، طبعا نريد أن نفهم الآن كيف تنظر الإدارة الأمريكية إلى اللقاءات في سويسرا المرتقبة، خاصة وانطلاقا مما يصدر مواقف أو يصدر من مواقف من إيران.
2: بالنسبة لمحادثات سويسرا، وزير الخارجية الأمريكي عندما زار المنطقة أشار إلى أن المحادثات التقنية ستستأنف في سويسرا بحلول نهاية هذا الشهر، لكن يبدو أن التطورات الأخيرة أدت إلى إعادة ترتيب الأولويات، خاصة فيما يتعلق بمسألة مضيق هرمز. وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة واستئناف المحادثات في محاولة لاحتواء هذا التصعيد الأخير في مضيق هرمز، الذي بدأ يوم الخميس بمهاجمة سفينة تجارية في المضيق. تقول واشنطن إن الحرس الثوري هو كان وراء ذلك الهجوم. وفق هذه التقارير المتداولة أمريكيا، الولايات المتحدة وإيران ستوقفان المواجهات العسكرية وأيضا السماح بحرية حركة الملاحة في مضيق هرمز، فيما يشير المسؤولون الأمريكيون بحسب نفس التقارير أن الدوحة من المتوقع أن تستضيف يوم الثلاثاء جولة جديدة من المحادثات التي ستركز على معالجة الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز، خاصة أن هذا الملف كان هو السبب في شرارة التوتر الأخير بسبب اختلاف تفسير بنود مذكرة التفاهم، لا سيما البند الخاص بحرية الملاحة البند الخامس. لكن حتى الآن هذا الإعلان يظل صادرا من الجانب الأمريكي فقط جلال. وسائل إعلام أمريكية نقلت كذلك عن أحد المسؤولين الأمريكيين أنه من المقرر أيضا استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم، لكن هذا المسؤول لم يوضح ما إذا كان ذلك سيكون ضمن اجتماعات الدوحة المقبلة أم خلال جولات تفاوضية لاحقة ربما في سويسرا. الأكسيوس أشارت إلى أنه كان من المقرر في الأصل أن تعقد محادثات الثلاثاء في سويسرا في الواقع لمناقشة الجوانب التقنية المتعلقة بالملف النووي الإيراني، لا سيما فيما يتعلق بمسألة عودة المفتشين النوويين إلى إيران، وكذلك المسائل المتعلقة باليورانيوم الإيراني المخصب وأنشطة التخصيب عموما. إلا أن التصعيد الأخير أدى إلى نقل هذه المحادثات إلى الدوحة وتحويل تركيزها إلى مضيق هرمز، لأن هناك اعتقاد جلال بأن حل ملف مضيق هرمز سيفتح المجال للمضي قدما في باقي الملفات، خاصة أن هذا الملف هو ملف متفجر في الواقع. مسؤول أمريكي رفيع كان قد أكد للجزيرة بأن المحادثات مع إيران لم تلغى، وأن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لا تزال مقررة في الأيام المقبلة وفق ما هو مخطط، لكنه لم يحدد أين ومتى سيتم ذلك. على صعيد متصل أيضا، مايك وولتز السفير الأمريكي في مجلس الأمن الدولي أكد أن المسار التفاوضي لا يزال قائما، وأن المحادثات الفنية مستمرة، وذلك بعد تقرير للول ستريت جورنال أشار إلى تعثر وتوقف جولة المحادثات التي كانت مقررة بنهاية هذا الشهر في سويسرا بسبب تجدد القتال عقب استهداف السفينتين التجاريتين في مضيق هرمز من طرف الحرس الثوري الإيراني كما تقول واشنطن. لكن يبدو وفق أكسيوس عن مصدر مطلع أن على المحادثات طبعا أن التصعيد الأخير أدى إلى نقل هذه المحادثات إلى الدوحة بعد أن كانت مقررة في سويسرا، فيما سيكون محور تركيزها هو مضيق هرمز بالتحديد جلال.
0: شكرا لك محمد الأحمد في واشنطن. نبدأ النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسيد سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. مرحبا بكم دكتور صدقيان. هل هذا تصعيد إيراني دبلوماسي فيما يتعلق بمحادثات سويسرا، أم ترى إيران بأنه يمكن أن يحدث هذا في حوار الدوحة؟
3: هناك عدة نقاط جلال في هذا الأمر. إيران تريد يعني على خلاف ما ذكرته أكسيوس بأن هناك اجتماع في الدوحة يوم غد الثلاثاء، الآن هذا التصريح الخارجي الإيراني يقول بأن لحد الآن لم يتم الاتفاق، وتعمل إيران من أجل توفر الظروف والشروط اللازمة لذلك. أنا أعتقد بأن الإيرانيين الآن يريدون،
0: نحن فهمنا بأنها يقصد سويسرا، بينما عن لقاء الدوحة يقول بأنه يحصل عقد جولة المحادثات في الدوحة بالموضوع ما سماه بالتزام الطرف الآخر بالتزاماته في مذكرة التفاهم.
3: يعني أنا ما فهمته من طهران بأن اجتماع الدوحة هو بحضور الوسيط القطري والباكستاني أيضا من أجل حل بعض المعوقات والمشاكل التي حصلت بسبب نحن سمعنا بأنه توقف المفاوضات وتأجيلها كذا في المفاوضات اللجان الفنية. ويوم أمس كان هناك مفاوضات يبدو لم تعقد في جنيف بسبب المناوشات والحرب. مساء سمعنا بأنه الجانب الأمريكي قال بأن توقفت العمليات العسكرية بين الجانبين. هذا الأمر خلق نوع من الضبابية وعدم الشفافية في المفاوضات، هل أنها ستستمر أو أن هناك بعض المشاكل؟ الاجتماع يوم غد
0: في الدوحة
3: هو يريد أن يزيل هذه وهذا هي مهمة هذه اللجنة التي يرأسها الجانب القطري والباكستاني. يعني هذه اللجنة هي لجنة الوساطة القطرية الباكستانية، وبالتالي يريدون أن يتم حل هذه المشاكل والعوائق التي تقف أمام استمرار المفاوضات الفنية لستين يوم في ما يخص الملف النووي والوصول إلى الاتفاق النهائي، وفي الثلاثين يوم الذي يؤدي إلى فتح المضيق بشكل كامل وعودة الأمور.
0: ولكن
3: إلى
0: هذه التصريحات من نائب وزير الخارجية هل نفهمها وكأنها تصعيد إيراني دبلوماسي؟
3: أنا لا أعتقد الإيرانيون هم هذه التصريحات هي تصريحات تفاوضية. عندما يرون من الجانب الأمريكي بعض التعلل أو يرونها بأن هذه لا تتماشى مع مضمون أو سياقات مذكرة التفاهم، الإيرانيون يصرحون أخرى، وبالتالي يجب علينا أن ننتبه لأن الإيراني يفاوض إعلاميا بعض الأحيان.
0: سيد لابينيا، هل يمسك الطرف الإيراني بخيوط التفاوض انطلاقا من فرض أمر واقع في مضيق هرمز؟
4: الجواب القصير كلا. هذه مفاوضات تتيح للطرفين أن يعبرا عن مخاوفهما لكي يكونا قادرين على أن يسيرا في هذه القضايا نقطة تلو الأخرى لعلاجها، ولكن لا أرى أن هذا شيئا تسيطر عليه إيران. رأينا أنه كلما كان هناك عقبات هناك دائما فرصة للعودة إلى التحرك العسكري. لا طرف من الطرفين يريد العمل العسكري والعودة إليه، بل الطرفان يريدان العودة إلى التفاوض. وإن إذا ما نظرنا إلى قوة أمريكا العسكرية فربما يكون هناك ضغوط يتم فرضها ولم تمارس إلى الآن، وهناك هذا الخيار قائم دائما، ولذلك أفضل سبيل هو السير في هذه العملية من خلال المفاوضات. وحقيقة أن الطرفين سيلتقيان في الدوحة غدا هو خطوة إيجابية جدا، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك مضيف مثل قطر لأنها دولة في المنطقة وتتأثر بإغلاق مضيق هرمز كما هو الحال لدى دول الخليج الأخرى. إذن فهذا يوفر فرصة عظيمة للعودة إلى المفاوضات، ورأينا أن الطرفين يمكن لهما أن يصعدا عسكريا، ولكن المفاوضات هي الخيار الأفضل. ويمكننا أن نتحدث عن هذه القوة وتلك القوة، ولكن بنهاية الأمر المفاوضات يجب أن تكون محط اهتمامنا جميعا.
0: وعن هذه المفاوضات سيد لابينيا، منتقدو الرئيس دونالد ترامب في الداخل الأمريكي يقولون بأن إيران تفرض إيقاعها في هذا المسار التفاوضي، فرضت وقفا لإطلاق النار في لبنان رغم أن إسرائيل لم ترد هذا. الآن يبدو بأن إيران أيضا مترددة وانتظرت حتى صدر موقف أمريكي بأنه يوقف العمليات العسكرية مع إيران، وهي إيران الآن تقول بأن المسار التفاوضي في سويسرا على الأقل التقني لم يحدد جدوله بعد. ما واجهت هذا؟
4: واضح أن كل هذه العوامل مهمة، ولكن علينا أن نتذكر بأنه سيكون هناك دائما أناس يعارضون أي شيء، ففي أي بلد وفي أي بلد ديمقراطي وخاصة في دولة مثل الولايات المتحدة متنوعة سيكون هناك آراء مختلفة، ولكن الولايات المتحدة لديها قوة عسكرية هائلة يمكن أن تستخدمها لضمان أن مصالحها تتحقق. وكذلك هناك قضية لبنان على سبيل المثال، هذه قضية يجب حلها ويجب أن يبدأ بالطرفين بوقف الأعمال العدائية. هناك دائما فكرة بأن الإسرائيليين هم من يتسببون بهذه المشكلات، ولكننا لا ننظر إلى ما يقوم به حزب الله بإطلاق الهجمات، وإسرائيل هي التي ترد. إذن يجب أن يكون

0: هناك وقف للأعمال العدائية من الطرفين، ونرى شيئا كما نراه الآن هنا، حيث أن الطرفين ينظران إلى العمليات العسكرية بأنها ليست الخيار المفضل. لذلك يجب العودة إلى مذكرة التفاهم وتطبيق هذه البنود، وهذا الغرض من هذه اللجان الفنية، لأنها تخوض بهذه القضايا بالتفصيل.
1: دكتور أحمديان، كما أشرت صدقيار، عفوا سامحني، كما ذكرت بأنه أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قالوا بأن الولايات المتحدة توقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران، هل إيران معنية أيضا بهذا؟ يعني سيتوقف قصف السفن التي تمر بالممر المستحدث بجانب سلطنة عمان؟
2: إيران لا تستهدف السفن التي تريد أن تعبر المضيق، وقد حددت مسارات لعبور هذه السفن. إيران تستهدف الأعمال المؤذية في إدارة المضيق، وبالتالي هذا فائض القوة الموجود عند الولايات.
1: يعني هذا سيستمر في حال مرور سفن في هذا الممر المستحدث بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية، سيستمر استهداف هذه السفن؟
2: إيران تقول بأنها لا تريد الولايات المتحدة أن تتدخل في إدارة المضيق. الآن هذا الاجتماع الذي يعقد في سلطنة عمان ماذا يهدف؟
1: بين الإيرانيين والعمانيين
2: يهدف إلى وضع آلية لعبور هذه السفن. الجانب الأمريكي وفائض القوة الذي يمتلكه يريد أن يقول لهذه السفينة أنت يجب أن تمري من الجنوب وأنت من الشمال، وبالتالي تريد أن تدخل في الإدارة، وهذا ما يرفضه الجانب الإيراني.
1: الرؤيتان مختلفتان دكتور، بين رؤية إيران لإدارة المضيق ورؤية سلطنة عمان لإدارة المضيق، تقول عبور لا عبور آمن، لا رسوم ولا أي شيء.
2: هذا صحيح، هذا الذي يدعو إلى هذا الاجتماع اليوم. لماذا يعقد هذا الاجتماع؟ من أجل حل هذه المشاكل وتقريب وجهة النظر والاتفاق على ما يمكن الاتفاق عليه لإدارة المضيق. وإيران تقول بأنها مطمئنة للتوصل إلى حل مشترك يدار فيه المضيق بين سلطنة عمان وإيران، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قال بشكل واضح في بغداد يوم أمس، قال بأن إذا الولايات المتحدة ابتعدت عن هذه الإدارة نحن نستطيع أن نعيد المرور في المضيق كما كان في 27 من فبراير الماضي، يعني قبل الحرب. المشكلة هنا أن الولايات المتحدة تريد أن تدخل طرفا في إدارة المضيق، وفي يوم ما سمعنا أن الرئيس ترامب قال هذا المضيق يريد يسوي مضيق ترامب وليس مضيق هرمز. هذا هو التدخل الذي تخشاه إيران.
1: شكرا لكما دكتور محمد صالح صدقيان وسيد سيرجيو ديلا بينيا، شكرا لكما. في ظل التوتر القائم لم يعد الخلاف في مضيق هرمز يقتصر على أمن الملاحة، إذ امتد إلى مسارات العبور نفسها، واليوم تتوزع ممرات السفن بين مسارات متعددة لكل منها اعتباراتها الأمنية والسياسية التي يحددها كل طرف. المزيد عن هذه المسارات في التقرير التالي.
3: بين شمال مضيق هرمز وجنوبه باتت السفن والناقلات الداخلة والخارجة تجد أمامها حالياً 5 مسارات تختلف مرجعية تحديدها وإجراءاتها والاعتبارات السياسية والأمنية لكل طرف. على الخريطة يتضح المسار الدولي كمسار تقليدي معتمد منذ عام 1968 من طرف المنظمة البحرية الدولية، يبدأ من بحر عمان شرقاً ويمر وسط المضيق عبر ممرين متوازيين، واحد للدخول والآخر للخروج بين السواحل الإيرانية شمالاً والعمانية جنوباً. أما اليوم ومع التطورات التي شهدتها الحرب والإجراءات الإيرانية والأمريكية التي ترتبت عليها، تظهر مسارات أخرى. إيران حددت من جانبها مساراً آخر تقول إنه يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق ويقع بالنسبة للسفن الداخلة جنوبي جزيرة هرمز، وللسفن الخارجة جنوبي جزيرة لاراك، وطهران تقدمه بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مساراً آخر أيضاً وهو المسار الجنوبي، وأعلنت أنه مسار آمن وموصى به وخالٍ من الألغام، يبدأ من بحر عمان لكنه ينحرف داخل المياه الإقليمية العمانية، حيث يمر جنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة بعيداً عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. سلطنة عمان من جانبها اقترحت ممراً مؤقتاً أمام سواحلها بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، قالت إنه سيكون شمال وجنوب المسارات الملاحية القائمة، وبموجب خطة مرحلية وضع

0: وضعتها المنظمة بالتنسيق مع السلطات العمانية، فسيجري جمع السفن والتواصل معها لإبلاغها بموعد السماح لها بالمغادرة وبالمسار الذي ينبغي أن تسلكه. بين هذه المسارات يوجد مسار آخر غير محدد، فالسفن التي تعبر من ممراته لا يمكن رصدها بسهولة، لأنها تطفئ أجهزة التعريف الآلي أو تتوقف عن بث مواقعها فتغيب مؤقتاً عن الرصد. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري، وأظهر التحليل تحولاً واضحاً بعد إعلان القيادة المركزية في 20 يونيو اعتماد الممر الجنوبي. ففي الأيام الخمسة السابقة للإعلان، وتحديداً في 15 يونيو عندما تم إعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، عبرت المضيقة 91 سفينة لم تستخدم أي منها الممر الجنوبي، بينما سلك 36% منها الممر الذي حددته إيران، و 62% منها مسارات غير محددة. أما بعد الإعلان وخصوصاً بين 20 و 27 يونيو، فارتفع عدد السفن إلى 303، وقفزت حصة الممر الجنوبي مباشرة إلى 29% مقابل تراجع الممر المحدد من قبل إيران إلى 21%، وارتفاع استخدام الممر الدولي إلى 11%، فيما انخفضت المسارات غير المحددة إلى 39%. الخلاف الذي تولده هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة، فإيران ترى في المسار الجنوبي محاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعمه واشنطن بوصفه طريقاً أكثر أمناً وحرية. أما السفن العابرة فتواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر.
1: إلى التطورات في لبنان لرصد آخر المواقف والتصليحات، ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة جوني طانيوس، وهنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. جوني، كيف نقرأ بيان حزب الله الأخير والإشارة لاحتفاظه بحق الدفاع عن الوطن والشعب؟
2: مما لا شك فيه جلال أن ما ورد في هذا البيان الذي صدر الليلة الماضية عن حزب الله هو رسالة واضحة ومباشرة لكل من يعنيهم الأمر، وتحديدا فيما يتعلق بالواقع الميداني جنوبا، لناحية أنه يتابع هذه الخروقات الإسرائيلية المستمرة خلال الأيام القليلة الماضية، يقوم بمراقبتها على نحو كبير، وهو يحتفظ بحق الرد والتصرف تجاهها، وبالتالي يؤشر حزب الله بشكل أو بآخر أنه قد يقدم على تنفيذ رد ما إزاء هذه الاعتداءات خلال المرحلة القليلة الماضية، خصوصا أن الساعات الماضية كانت شهدت مجموعة من الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية كما يسميها حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، ومن بينها غارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية على بلدة ميفدون على سبيل المثال، وأيضا على منطقة النباطية. وقد فند حزب الله في بيانه مجموعة من الخروقات لا تتعلق فقط بالغارات الإسرائيلية، ولكن أيضا ما يتعلق بعمليات نسف المنازل وتفجير المنازل والمباني وإلقاء القنابل الصوتية باتجاه مواطنين في قرى مختلفة في الجنوب اللبناني. وبالتالي هذا المعطى الميداني له وقعه، له دوره، هناك متابعة بطبيعة الحال لهذا المسار الميداني، بالإضافة إلى مسار آخر يرتبط بالواقع الميداني وتحديدا لناحية تنفيذ اتفاق الإطار الذي جرى التوقيع عليه خلال الأيام الماضية في واشنطن. وطبعا الجميع يترقب الانسحاب الإسرائيلي المفترض من بلدات في الجنوب اللبناني، وقد أعلن الجانب الإسرائيلي عن بلدتي فرون وزوطر الغربية. حتى هذه اللحظة لا معطيات واضحة أقله من الجانب اللبناني بشأن الواقع الميداني، علما أن بلدة فرون كما هو واضح لا وجود إسرائيلي مباشر فيها، وبالتالي الجميع يترقب كيف سيتبلور المشهد بشأن هذه القضية على نحو التحديد، على وجه التحديد، بالإضافة طبعا إلى مسألة دخول الجيش اللبناني إلى هذه المناطق بعد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي بموجب اتفاق الإطار الذي كان جرى التوصل إليه. وطبعا سياسيا هذا الاتفاق جلال معلوم أنه خلق جدلا سياسيا كبيرا، وزاد من الشرخ القائم سياسيا في البلاد بين حزب الله وحلفائه من جهة، والدولة اللبنانية وتحديدا الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة، وكانت هناك مواقف واضحة لحزب الله وأيضا لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي دعا إلى التراجع عن هذا الاتفاق وحذر من الفتنة نتيجة ما حصل في واشنطن. وبالتالي المشهد أيضا معقد معقد على المستوى السياسي الداخلي، والمهم هو ما أعلن يوم أمس أو الليلة الماضية عن اتصال حصل بين رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، المعروف أنه مكلف بملف التفاوض السياسي من جانب حزب الله. وكان تأكيد في هذا الاتصال وفق ما أعلن على نبذ الفتنة والعمل على تقريب وجهات النظر، وبالتالي هذه أيضا مسألة مهمة في سياق الواقع السياسي القائم هنا في لبنان، لأنه بحسب القراءات يبدو أن الأفق مقفل تحديدا فيما يتعلق بهذه الخلافات السياسية بين رؤية حزب الله الذي يدعو للاستفادة من الدعم الإيراني والتفاهمات الأمريكية الإيرانية، وبين رؤية الدولة اللبنانية التي تعتمد خيار المفاوضات المباشرة والتي أفضت مؤخرا إلى اتفاق الإطار الذي أعلن عنه.
1: شكرا لك جوني تونيوس في بيروت. نجوان، هل هناك أي إشارات في الداخل الإسرائيلي على إمكانية التزام إسرائيل بتعهداتها في الاتفاق الإطاري؟
3: على العكس تماما جلال، وصحيفة هآرت صباح هذا اليوم نقلت عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي بأنهم لم يتلقون أي تعليمات من القيادة السياسية بشأن تنفيذ أي عملية انسحاب من أي موقع، لا تلك المواقع التي حددها نتنياهو وقال إنها ستكون ضمن المرحلة التجريبية فرون وزوتر الغربية حتى وأن الواقع الميداني أشار إلى أنه لا
1: يوجد موجودة فيها
3: تماما. حتى هذه المناطق لم يتم الإعلان في إسرائيل عن أنه بالفعل سيتم الانسحاب منها، وإنما أشارت التقارير الإعلامية يوم أمس بأنه تأجل هذا الإجراء لعدم جهوزية الجيش اللبناني من الدخول إلى هذه المناطق وتسلم زمام الأمور، لأن القوات وفقا لهيئة البث الإسرائيلية القوات اللبنانية ستتلقى تدريبا من القوات الأمريكية قبل الدخول إلى هذه المواقع. هآرتس نقلت أيضا بأن الملحق الأمني المتعلق بهذا الاتفاق هو عام جدا، لا يحدد أي جدول زمني، لا يتعلق لا بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء كان بالكامل أو الانسحاب التدريجي حتى، يعني لا يوجد جدول زمني بالمرحلة ما بعد هذه المرحلة التجريبية المتعلقة بالمنطقة بالبلدتين فرون وزوتر الغربية، لا يوجد جدول زمني مستقبلي لهذه الانسحابات التدريجية، ولا جدول زمني يتعلق بالانسحاب الكامل، ولا يوجد جدول زمني أيضا لنزع سلاح حزب الله، ولا أي إجراء على الأرض سيتخذ في المرحلة المقبلة يتضمنه هذا الملحق الأمني. بل على عكس ذلك، قناة التلفزة الإسرائيلية 15 تقول أن بإمكان الجيش وفقا لهذا الملحق، الجيش الإسرائيلي أقصد، العودة إلى المناطق التي انسحب منها بعد دخول الجيش اللبناني للتحقق مما نفذه الجيش اللبناني فيما يتعلق بتدمير بنية حزب الله، وهذا ربما أكثر مما كان عليه الواقع بعد الهدنة أو اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية نوفمبر عام 2024. عندها أيضا رسخت إسرائيل معادلة مواصلة العمليات العسكرية، شن غارات، مواصلة ما تقول تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله. الآن هي تقوم بذلك، وهذا ما أكده الجيش الإسرائيلي اليوم في بيانه بأنه شن عدة غارات الليلة الماضية في مواقع مختلفة بجنوب لبنان، بالإضافة إلى شبكة الأنفاق كما قال أنه استهدفها في منطقة مجدل زون. وبالإضافة إلى حرية هذا العمل العسكري تكون هناك إجراءات مشددة أخرى، من الواضح بأن إسرائيل تروج أيضا لقضية أن حزب الله سيسعى إلى تخريب هذا الاتفاق، لذلك يقول موقع والله بأن الجيش يحافظ على حالة تأهب عالية خشية أن يتم جر المنطقة مجددا بدعم إيراني إلى التصعيد اعتراضا على هذا الاتفاق.
1: شكرا لك نجوان. ينضم لنا من بيروت الدكتور مهدي عقيل الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد علي الأمين الكاتب الصحفي. سيد مهدي، ما رسائل بيان حزب الله الأخير والتشديد على الاحتفاظ بحق الرد دفاعا عن الشعب والوطن؟
4: بداية تحياتي لحضرتك ولمشاهدي المحطة ولضيفك الكريم. حزب الله معني اليوم لا عدم العودة إلى ما قبل 2 آذار، أي أن لا يكون هناك حرية حركة للعدو الإسرائيلي. وبالتالي إذا ما

0: طلب حزب الله وسكت عن الاعتداءات اليومية شبه يومية اليوم عم تحصل على الجنوب اللبناني، يعني ذلك هذه الحرب من ألفها إلى يائها لا معنى لها، وبالتالي بحاجة حزب الله أن يخلق توازن مع العدو الإسرائيلي، خصوصا بعد الاتفاق الإطار مع العدو الإسرائيلي الذي لم يؤتى أكله، خصوصا بعد الانسحابات اللي عم تحصل على أساس أنه بده ينسحبوا من منطقة شمال الليطاني وهي منطقة غير محتلة مثل نفرون وغندورية والضفة الغربية، وبالتالي هذا
1: يعني دكتور
0: التعثر
1: مهدي عفوا،
0: لهذا
1: يعني
0: الاتفاق
1: انت فهمت
0: وعدم
1: من البيان بان حزب الله كخطوه مقبله في حال استمرت اسرائيل في خروقاتها سيقدم هو ايضا على الرد على اسرائيل عسكريا، هكذا فهمت؟
0: من المفترض ان يرد حزب الله، وانا اتوقع انه سوف يرد، اصلا في ليله اول من امس حصل اشتباك مباشر وقتل ضابط اسرائيلي في دير سريان، وبالتالي معني حزب الله بالرد لان موضوع ان يبقى الامور خاصه هذا الاتفاق الذي يميع ويوسع ويصور الانسحاب، حتى لم يتحدث عن انسحاب، تحدث عن اعاده انتشار، اعاده تموضع، كل هذه الامور تدعو حزب الله لان يكون جدي في هذا الامر وان لا يترك الامور للعدو الاسرائيلي بالتمادي في استهداف المدنيين حتى لو استهداف عناصر حزب الله، هذا امر غير جائز بعد الان، يجب ان يكون هناك رد من حزب الله على
1: طيب
0: اي اعتداءات اسرائيليه حتى لو كلفت هذا الامر ربما حرب او ما الى ذلك.
1: أسمع رأي السيد علي الأمين. سيد علي، أنتم كيف قرأتم بيان حزب الله الأخير؟
2: تحياتي لك جلال لضيفك المشاهدين. يعني لا شك ان حزب الله اولا هو يعني انتهى التفاهم الايراني الامريكي واعتبر نفسه ما فيه مساله الاتفاق، وهو فصل نفسه تماما عن الاتفاق الذي جرى في واشنطن، وبالتالي حظم الاونه الاخيره قامت كثير من العديد من العمليات وقتلت العديد من العناصر لحزب الله وربما مدنيين ايضا، ولم نرى اي رد من قبل حزب الله، وكان حزب الله يصر على القول انه يلتزم بقرار وقف اطلاق النار. البيان الاخير ربما يمهد ليقول بمرحله مقبله انه على اهبه ان يقوم برد على اسرائيل، لكن اعتقد الى حد كبير سيحاذر حزب الله ان يقوم بعمليات بين مزدوجين، يعني مستفزه بمعنى انها يمكن ان تستدرج عملا اسرائيليا واسعا، لأن حزب الله بالتأكيد هو حريص على الأقل إبقاء أو المحافظة على خفض التصعيد إن لم يكن وقفا شاملا لإطلاق النار، لكن هي نوع من خطوة رسالة تحذيرية يفترضها بأنه قد يقوم بأعمال عسكرية كرد على إسرائيل في حال إسرائيل تمادت بعملية القوى الهدفة، خاصة كان قصي بنطي حي الملك. يعني نحن نشهد نوع من التطوير او تمدد العمل الاسرائيلي او تصعيد اكثر من السابق بلحظه كان يبدو ان اسرائيل تقوم بعمليه
1: طيب.
2: بين مزدوجات انها تقوم بعمليات هجوميه اكثر من السابق ربما
1: سيد علي
2: الذي
1: مع الاسف الصوت متقطع كثيرا ربما بسبب الاتصالات، سنحاول حل هذه المشكلة. وأعود إليك دكتور مهدي، طالما أن حزب الله ربط وقف إطلاق النار بلبنان بالتفاهمات التي حصلت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالتالي ما مدى الارتباط تصعيدا أيضا في لبنان في حال أي تعثرات أو أي توتر بين طهران وواشنطن سياسيا وعسكريا؟
0: أنا أعتقد أن حزب الله يرى بأن يجب ان يكون كل خرق يجب ان يكون مقابله رد على الطريقه في مضيق هرمز، بحيث حين يتم استهداف اي مرفأ او اي مكان او اي موقع من الجمهوريه الاسلاميه يتم الرد على قواعد الامريكيه في دول الخليج، وبالتالي يعني هذا وكانه تفاوض تحت النار، بمعنى حتى لا يكون النار من قبل العدو الاسرائيلي وحزب الله لا يقوم باي شيء من هذا القبيل، وحتى لا يتعود الكثيرون في لبنان حينما يسكت حزب الله وكأنه هذا أمر طبيعي ويجب أن يكون كذلك.
1: عندما تقول
0: كما
1: تفاوض
0: حصل
1: عبر النار دكتور، تقصد التفاوض اللبناني الإسرائيلي المباشر؟
0: التفاوض. لا، نحن نتكلم بين حزب الله وبين

0: إسرائيل. حزب الله ينتظر مقتات إسلام أباد، وبالتالي هذا الانتظار لا يعني أن يترك الإسرائيلي يتمادى في استهداف الجنوب، يجب أن يرد. وأنا أعتقد حتى لو رد حزب الله لا أعتقد أن يلجأ الإسرائيلي إلى هجوم واسع أو إلى حرب واسعة على لبنان أو عودة الحرب عما كانت عليه قبل وقت إطلاق النار، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل تصعيد كبير فيها على مستوى لبنان. ربما قد تسمح إذا استطاع الإسرائيلي أن يبقى أن يبقى على الإبقاء على ممارسة الحركة، أما أن لا يذهب بعيدا في هذا المجال، وإلا سوف تسقط مذكرة التفاهم مع الجمهورية الإسلامية ولم يعد شيء يصح. خصوصا
1: طيب
0: الجمهورية الإسلامية تقول بأن خلال هذا الشهر الأول مضيق هرمز لم يفتح بشكل كامل إلا حين تتوقف العمليات العسكرية على كل الجبهات
1: طيب اعتقد ان هذه
0: يحصل
1: نقطة
0: فيها
1: مهمة
0: هجمات مدنية،
1: سيد علي،
0: وبالتالي
1: كيف تقرؤون ربط حزب الله مصير جبهة لبنان دبلوماسيا او تصعيدا دائما بما يحصل بين ايران والولايات المتحدة الامريكية؟
0: الواقع على الأرض يقول إلى حد ما أن حزب الله لديه قوة عسكرية قادر على أن يعطل الاتفاق القائم، لكن يجب أن ننتبه لأن المرجعية سواء في لبنان واشنطن، وواشنطن أيضا بالاتفاق الإسرائيلي اللبناني، وواشنطن موجودة أيضا في الاتفاق مع إيران، وبالتالي هناك رهان لدى حزب الله أن المسار الإيراني الأمريكي سيؤثر بالضرورة على المسار اللبناني، لكن هذا بحد ذاته وبعد اتفاق واشنطن يبدو أن هناك مسارا آخر اعتمدته واشنطن لتقطع، وكان واضح الكلام الأمريكي عن قطع المسار يعني عن الفصل بين لبنان وإيران. حزب الله قد يستطيع أن يقوم، لكن بالتأكيد هو يستدرج حربا إسرائيلية، ولا أعتقد أن الإسرائيليين حذرين من القيام برد كبير على حزب الله. بتقديري هي رسالة بنفس الوقت تقول لواشنطن أن حزب الله لا يريد أن يلتزم، وفي نفس الوقت أيضا تريد أن تفرض وقائع جديدة لتقول أن هذا الاتفاق الذي وقع هذا الاتفاق هو الأساس، ولا يمكن الركون إلى مسار المواجهة أو المسار الذي يصر عليه حزب الله في فرض
1: طيب
0: قواعده وشروطه كما يرى بناء على الرأي الإيراني. واضح أن إسرائيل كانت حاسمة، حتى نتنياهو كان واضح بأنه يريد أن يفصل الدور الإيراني عن لبنان، وهذه النقطة تدغدغ الأمريكيين بنفس الوقت، ولذا هنا الخطر بأنه ربما تتحفز إسرائيل لأن تقوم بعمل عسكري كبير. يجب أن نتذكر أن الضاحية الجنوبية وبيروت كانت بمنأى عن الضربات الإسرائيلية في حال أي تطور عسكري كبير بالجنوب، حكما سنكون أمام مشهد مختلف عما
1: مختلف.
0: كان
1: طيب
0: عليه
1: دكتور
0: بضوء
1: مهدي،
0: سقف التوافق الأمريكي الإيراني.
1: هل يستدرج الحزب تصعيد أوسع مع إسرائيل كما قال السيد علي الأمين؟
0: ليس الامر بهذا الشكل يتم مقاربه الامر. اليوم حزب الله هو مؤمن باسلام اباد، بمسار اسلام اباد، وبالتالي العلاقه بين اسلام اباد وبين واشنطن كمسارين علاقه صفريه. العلاقه بين المسارين علاقه صفريه، حزب الله هو يريد ان يقوم بما يخدم اسلام اباد، واسرائيل تريد ان تقوم بما لا يخدم اسلام اباد، وبالتالي ليس بالضرورة أن حزب الله أن يلتزم بوقف إطلاق النار إذا لم تلتزم إسرائيل. بحاجة حزب الله أن يرد على الإسرائيلي طالما هناك ردود، طالما هناك خروقات، خصوصا أن هناك تعثر في مسار واشنطن. لو يأتي مسار واشنطن بمخرجات ملموسة واقعية على الأرض، على صعيد الانسحاب، على صعيد اتساع المناطق التجريبية، على صعيد توقيف إنهاء الاحتلال، ربما كان حزب الله يتعاطى بإيجابية مع هذا الأمر.
1: طيب
0: لكن
1: وهنا نقطة أخيرة
0: أي
1: بدقيقة
0: شخص
1: واحدة سيد علي
0: في
1: الأمين، وفي هذا تحديدا بأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أيضا لا تعطي السلطة اللبنانية الفرصة للقول بأن هذا المسار التفاوضي المباشر يؤتي أكله، ما رأيك؟
0: أنا أوافق، وهذا يعكس ميزان القوى مع الأسف. في هزيمة تعرض لها حزب الله وتعرض لها لبنان، والقوي يفرض الوقائع على الأرض. إذا كان هناك إمكانية لدى حزب الله لإعادة تعديل موازين القوى، فكل اللبنانيين بتقديري يرحبون
2: بإعادة التوازن، لكن واضح حزب الله بسياسته بسلوكه باستراتيجيته العسكرية أدى إلى أن
1: شكرا.
2: تصل إلى هذه النتيجة التي فرضت وقائع سياسية مختلفة عن ما كان عليه الوضع في السابق.
1: شكرا لكما في بيروت السيد علي الأمين والدكتور مهدي عقيل. بالعودة إلى تطورات في مضيق هرمز، نناقش الأبعاد الاقتصادية للتطورات في المضيق في هذه الفقرة معك وسيلة.
3: شكرا جلال، أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نتابع فيها تطورات في مضيق هرمز، كما نسلط الضوء فيها على أحدث بيانات التضخم في إيران. معنا من طهران محمد إسلامي الخبير الاقتصادي، لكن قبل بدء النقاش نتابع مع عبد القادر عرض آخر المستجدات على الخريطة التفاعلية. عبد القادر أهلا بك، الوضع اليوم في المضيق كيف يبدو وماذا عن حركة عبور السفن كذلك؟
4: يبدو وسيلة بأن التوترات الأخيرة أثرت نوعا ما على منسوب العبور على مستوى مضيق هرمز. نتحدث على الأقل عن ما تنقله كيبلر على أنه اليوم كمثال عبرت لحد الآن 4 سفن، دخلت المضيق 3 سفن بينما غادرته سفينة واحدة فارغة. ولكن لابد أن نشير أيضا إلى ما نقلته وكالة فارس حينما قالت بأن حركة العبور على مستوى المضيق تأثرت بالتوترات الأخيرة، وبالأساس نتحدث عن الاستهدافين الأخيرين خلال ال3 أيام الأخيرة. كان هناك استهداف لسفينتين أو ناقلتين، وهو ما تسبب في توترات أمريكية إيرانية على مستوى المضيق، ولكن أيضا خلق حالة عدم يقين بالنسبة لمختلف السفن التي تعبر المضيق. ماذا عن آخر الأرقام؟ نتحدث بالنسبة لعبور أمس على الأقل، وهو مؤشر، كان عبور ل12 سفينة، غادرت المضيق 7 سفن ودخلته 5 سفن. وكما نتابع فإن 4 من بين هذه السفن ال12 أي ثلث السفن عبرت عبر الممر الذي تطالب به إيران، بينما عبرت 4 سفن من الممر الذي أتاحته سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، و3 سفن فقط عبر الممر الدولي، بينما هناك سفينة عبرت عبر مسار غير محدد. بالإجمال حينما نقارن هذه الأرقام مثلا بالنسبة لليوم الذي سبقه أي يوم 27 يونيو كان مجموع السفن 27 سفينة عبرت المضيق، واللافت على أن الممر الذي أتاحته سلطنة عمان كان بنحو 10 سفن. ماذا عن الصورة الكلية التي تمنح لنا تعطينا فكرة عن حركة العبور؟ بالعبور الكلي نلاحظ بأن حركة العبور على مستوى المضيق تقريبا من 24 من يونيو انخفضت بشكل ملحوظ. نتحدث عن 57 سفينة مثلا يوم 24 يونيو، ونتحدث عن 12 سفينة بتاريخ 28 من يونيو، أي بانخفاض واضح على مستوى حركة العبور. ولعل حلحلة الوضع على مستوى المضيق خصوصا في إطار اتفاق إيراني أمريكي، وأيضا ما تحدث عنه نائب وزير الخارجية الإيراني عن لقاء عماني إيراني في مسقط بالنسبة لمضيق هرمز، ولقاءات أخرى وتحركات أخرى هي التي ستعطي لنا فكرة عن حركة المضيق أو حركة العبور على مستوى المضيق. اللافت الآخر لأختم بهذه هذا العرض هو أن هذه الحركة على مستوى المضيق ترافقت أيضا مع تراجع في الحجم النفط الخام. خلال 36 ساعة رصدنا بأنه لم تعبر أي ناقلات للنفط، وأغلب السفن التي عبرت يا إما عبارة عن مشتقات نفطية أو أسمدة. إذن وسيلة نحن نتحدث عن تأثر واضح لحركة العبور على مستوى المضيق خصوصا في ظل التوترات الأخرى، ودوما الحديث عن مسارات العبور سواء ما تعلق بالمسار الذي أتاحته سلطنة عمان أو المسار الذي تطالب به إيران.
3: شكرا جزيلا لك عبد القادر. لم تقتصر تداعيات الحرب على ساحات المواجهة، بل امتدت إلى الأسواق الإيرانية، حيث تتسارع وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الرئيسية لتفاقم أزمة تضخم قائمة في البلاد بفعل عوامل من بينها العقوبات، حيث يجد المستهلك الإيراني نفسه في مواجهة لموجة جديدة من الغلاء هي الأعلى في تاريخ البلاد. مركز الإحصاء الإيراني أورد بأن معدل التضخم في البلاد تسارع بشكل حاد في يونيو الجاري ليبلغ نحو 89% على أساس سنوي، فيما كان معدل التضخم في فبراير الماضي أي قبل بداية الحرب نحو 68%. وقد أرجع التقرير ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار الخبز والحبوب كذلك بنحو 139%، بينما زادت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن 178%.

0: هذا الأمر دفع السلطات الإيرانية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات تتركز على ضبط الأسواق وتأمين سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك للحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. مجددا نرحب بضيفنا من طهران محمد إسلامي الخبير الاقتصادي. أهلا بك سيد إسلامي. نقرأ معك هذه الأرقام وهذا التسارع لمعدل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، كيف يمكن قراءة ذلك؟
1: بادئ لبدء، شكرا جزيلا لكم على استضافتي. ونحن نحاول أن نحلل الاقتصاد الإيراني. يمكن أن أرى بأن الاقتصاد الإيراني هو أصلا كان يعاني من صعوبات مع عقوبات امتدت لعقود، والخبر السيء حول الاقتصاد أيضا كان بسبب حرب 12 يوما، وبالتالي نحن نواجه الجوانب السلبية لآخر حرب على الاقتصاد الإيراني، ولكن في نفس الوقت أيضا نحن نواجه حربا ثانية والتي امتدت لأكثر من شهر. وفي أوقات الحرب الأوضاع الاقتصادية الإيرانية كانت تواجه صعوبات، لكن مع دخول وقف إطلاق النار بدأ الاقتصاد بإعادة بنائه بنفسه ومواجهة الآثار السلبية لمرحلة ما بعد الحرب. والأرقام فيما يتعلق بالتضخم هي أرقام مقلقة وهي خبر سيء للاقتصاد الإيراني، لكن في نفس الوقت علينا أن نرى بأن البنك الإيراني المركزي قد تعامل مع أسعار الفائدة، وأيضا البنك المركزي كانت افتراضاته أثناء الحرب أكثر بسوء مما هو على الوضع الحالي.
0: سيد إسلامي، طيب فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من ضبط الأسواق، تأمين سلاسل الإمداد وترشيد الاستهلاك، كيف يمكن قراءة هذه الإجراءات وإلى أي مدى يمكن أن تساهم في الحد من هذا الارتفاع الكبير في التضخم؟
1: ما جرى أثناء الحرب هو الهجوم على صناعة البتروكيميائيات الإيرانية. لقد هاجموا على منطقتين صناعيتين رئيسيتين البتروكيميائيات، وعندما نتحدث عن هذه الصناعة نتحدث عن كل الاقتصاد الإيراني، لأن سلسلة التوريد في الاقتصاد الإيراني تعتمد على الصناعات البتروكيميائية. وبعد الحرب واجهنا حصارا أيضا بحريا وإغلاقا لمضيق هرمز، وبالتالي المسألة تتجاوز سيطرة السلطات الإيرانية للتعامل مع تداعيات الحرب. ولكن بنفس الوقت وما قلت وشرحت لكم أن الوضع الحالي هو أسوأ بكثير من تقديرات البنك المركزي الإيراني لتداعيات الحرب.
0: وبالتالي هل يمكن القول إن ما تقوم به الآن الحكومة من إجراءات وفقط لاحتواء ما يمكن احتوائه من هذه الأزمة، ربما لتأجيل تداعيات أكبر ستقع لا محالة في ضوء كل هذه المعطيات التي أفرزتها الحرب؟
1: الحكومة الإيرانية بشكل أساسي كان اتخذوا تدبيرين رئيسيين للسيطرة على الوضع أو احتوائه. أولا باللجوء إلى التفاوض. الموقف أيضا التفاوضي قد اختلف كثيرا مع الإيرانيين. الآن هم لن يقدموا أي وعود حول التزامهم بالتفاوض، وهم يترقبون من الأمريكان لمساعدتهم في فتح الاقتصاد، لكن هنالك التفاوض، وهذا التفاوض يسعى إلى رفع العقوبات
0: طيب،
1: وأيضا تحرير الأموال المجمدة. والمسألة الأخرى أيضا الحكومة الإيرانية هو أن يكون هنالك نوع من التنويع لمصادر دخلهم لإيران وحتى لدول المجاورة، و إيجاد مقاربة للحصول على الواردات من أماكن أخرى وليس فقط عبر مضيق هرمز. بالتالي أظن بأنه وضع

0: نأخذ بعين الاعتبار بأنه إذا ما استمرت الحرب فسوف نواجه نزيفا اقتصاديا عالميا دوليا، والوضع الاقتصادي والتقاريري ليست فقط مقتصرة على إيران وإنما على كثير من الدول وكثير من البنوك المركزية أيضا لجأت إلى سياسات من أجل احتواء الأوضاع الاقتصادية. تحدثت البنوك المركزية عن الكثير من المشاكل التي تواجه الاقتصادات العالمية، لكن عندما يتعلق الأمر بسيناريو معاودة الحرب سيتعلق الأمر عندها على مقدرة مدى صمود الاقتصاد الإيراني. الاقتصاد الإيراني أكثر قدرة على الصمود في أوقات الحرب لأن كان دائما معرضا للصدمات والعقوبات.
1: شكرا جزيلا لك محمد إسلامي الخبير الاقتصادي ضيفنا من طهران. نهاية هذه الفقرة، نعود بكم الآن من جديد إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: نتابع من العراق، حيث كشفت هيئة النزاهة عن حجز مبالغ كبيرة من الأموال العراقية في الخارج ومنع المتورطين بقضايا الفساد من التصرف فيها. جاءت، قال المتحدث باسم الحكومة، إنه تم إلقاء القبض على 21 متهما متورطا في ملفات الفساد في عملية صولة الفجر، وأضاف أنه لا تمييز في محاسبة المتورطين في تهم الفساد، مؤكدا أن القانون يطبق على الجميع. ينضم إلينا من بغداد مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف. سامر، كيف تتطور هذه الحملة على الفساد في العراق؟
3: هي واضحة من كلام المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن كان يوم أمس في تصريح خاص للجزيرة أو حتى هذا اليوم في أول مؤتمر صحفي للحكومة العراقية بعد عمليات الاعتقال التي شهدناها طوال يوم أمس تحديدا في المنطقة الخضراء ومناطق أخرى من العاصمة العراقية بغداد. الحديث واضح أن العمليات هذه مستمرة، أنها ستطال كل الشخصيات السياسية المتورطة بهدر المال العام، إن كانت سياسية أو غير سياسية. حتى ما جاء يوم أمس هو نتيجة اعترافات وكيل لوزارة النفط اعتقل في 30 أيار الماضي، وأيضا بعض الشخصيات كانت ترتبط بهذه العملية ولديها أيضا ملفات أخرى. رئيس الوزراء العراقي أيضا في تصريحات متأخرة ليل يوم أمس قال بأن حتى الوزراء الذين يشغلون مناصب وزارية في حكومته إذا ما ثبت عليهم أي عملية هدر للمال العام أو تورط بفساد مالي أو إداري سيشملهم هذه العمليات وسيقالون من مناصبهم بشكل فوري. ما يفهم من هذه العمليات أنها مستمرة، هي لاقت استحسان العديد أو غالبية القوى السياسية، أيضا مجلس القضاء والسلطتين التشريعية والتنفيذية، وهناك أيضا تعقد اليوم اجتماعات سياسية بهذا الخصوص، ربما تخرج بآراء هي ليست معارضة ولكن لديها ملاحظات تدعو إلى الاستمرار لشمول أعداد أكبر وأسماء أكبر بهذه العمليات. ميدانيا تبدو الأجواء هادئة اليوم في العاصمة العراقية بغداد، ولكن المنطقة الخضراء ما زالت مغلقة أمام حركة العامة، فقط من يملك تصريح يدخل للمنطقة الخضراء التي تبدو واضحة من أمامنا في هذا التوقيت. كما أسلفت جلال، هناك دعم كبير، دعم سياسي كبير، ولكن هناك أيضا دعوات لأن تشمل أسماء أخرى متورطة ومعروفة لدى العراقيين بتورطها بملفات فساد. هذه العملية تأتي قبل زيارة أولى لرئيس الوزراء العراقي منذ تسنمه مهام حكومته قبل أقل من شهرين. هذه الزيارة الأولى ستكون إلى واشنطن. لم تربط الحكومة العراقية في تصريحاتها الرسمية ولم تجد أي علاقة بين هذه العمليات وبين زيارات لوفود أمريكية إلى بغداد وزيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن منتصف الشهر المقبل، وتقول أنها عمليات وصفتها بالوطنية وتهدف إلى مكافحة الفساد بالدرجة الأولى.
2: شكرا لك سامر يوسف مدير مكتب الجزيرة في بغداد. ونعود ونذكر بما قاله المتحدث باسم طبعا الخارجية الداخلية العراقية بأنه

0: عملية مواجهة الفساد مستمرة في العراق وستشمل كل الفاسدين بحسب تعبيرهم. رأس الساعة نتابع معكم في هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات قال نائب وزير الخارجية الإيراني إنه لا برامج لعقد اجتماعات الفرق التقنية في إطار مذكرة التفاهم خلال الأسبوع الحالي، لكنه أضاف أن المشاورات ستستمر مع قطر بشأن تنفيذ الجانب الآخر التزاماته وفقا لمذكرة التفاهم. وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن جولة محادثات الفرق التقنية ستعقد بعد تهيئة ظروف وتحديد موعدها ومكانها. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة قررت وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين سيلتقون غدا في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. وقال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة أن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لم تلغى وإنها لا تزال مقررة في الأيام المقبلة. وأضاف أن قنوات فض النزاع مع إيران لا تزال قائمة ونشطة في أعقاب محادثات سويسرا الأسبوع الماضي. بجانبه قال وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. من جهة أخرى قال مساعد وزير الخارجية الإيراني أنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية الإيرانية في مسقط. وفي الملف اللبناني قال وزير الخارجية إن أولويات بلاده هي ضمان الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن مصدر عسكري إن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي أمر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان. جاته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش دمر شبكة أنفاق وبنية تحتية لحزب الله في منطقة مجدل زون بجنوب لبنان. وقال حزب الله إن العدو الإسرائيلي واصل خروقاته لوقف إطلاق النار، مضيفا أنه يراقب الانتهاكات ويحتفظ بحقه في الدفاع عن الوطن والشعب. نبدأ مع مراسل الجزيرة محمد الأحمد في واشنطن. محمد، آخر التطورات والتصريحات المرتبطة سواء كان بالمفاوضات التقنية المرتقبة أو حتى فيما يتعلق بوقف الأنشطة العسكرية الأمريكية تجاه إيران.
1: نعم، آخر المعطيات وفي تطور لافت، وسائل إعلام أمريكية من بينها أكسيوس نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى تفاهم يقضي بوقف الهجمات المتبادلة وكذلك استئناف المحادثات في محاولة على ما يبدو لاحتواء التوتر الذي تفجر أخيرا بسبب قضية مضيق هرمز. بحسب هذه المصادر تستضيف الدوحة يوم الثلاثاء جولة جديدة من المباحثات بعدما كانت مقررة بداية في سويسرا وفق تصريحات المسؤولين الأمريكيين ومن بينهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي كان أشار خلال جولته الخليجية باستئناف هذه المحادثات التقنية في سويسرا بنهاية هذا الشهر، لكن التصعيد العسكري الأخير دفع على ما يبدو إلى نقلها وتغيير أولوياتها بحيث يصبح ملف مضيق هرمز وحرية الملاحة البند الأول على جدول الأعمال. تشير المصادر الأمريكية إلى أن الوفد الأمريكي سيضم رئيس الفريق الفني نيك ستيوارت بالتوازي مع استئناف المحادثات الفنية الخاصة كذلك بتنفيذ جميع بنود مذكرة التفاهم، لكن المسؤولون الأمريكيون لم يحددوا في الواقع ما إذا كان ذلك سيبدأ في الدوحة أم في جولة لاحقة ربما في سويسرا. في السياق نفسه كان مسؤول أمريكي رفيع قد أكد للجزيرة بأن المفاوضات مع إيران لم تلغى وبأن المحادثات التقنية الخاصة بتطبيق مذكرة التفاهم ما زالت قائمة وفق الخطة السابقة، كما أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز في مقابلة مع فوكس نيوز بأن المسار التفاوضي مستمر ويشمل ترتيبات إعادة المفتشين النوويين إلى إيران وكذلك آلية التعامل مع مخزونات إيران من اليورانيوم على التخصيب وباقي الجوانب التنفيذية الأخرى للاتفاق. لكن في المقابل يبقى من المهم الإشارة إلى أن كل هذه المعلومات تستند حتى الآن إلى رواية مسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام. حتى الآن ونحن في ساعات الصباح الباكر لم يصدر أي تأكيد رسمي أمريكي بعد فيما تتجه الأنظار حقيقة وفق قراءة الصحف الأمريكية.

0: أيضا إلى ما إذا كانت إيران جلال ستؤكد هذه التفاهمات، خصوصا أنها تأتي بعد أيام فقط من المواجهة العسكرية في مضيق هرمز، والتي كانت نتيجة مباشرة للخلاف حول تفسير البند الخامس الخاص بحرية الملاحة في مذكرة التفاهم جلال.
1: شكرا لك محمد الأحمد في واشنطن. تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، ضعينا في سياق التصريحات الأخيرة لنائب وزير الخارجية الإيراني الأخير.
2: نعم جلال، يعني خرج مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي للشؤون القانونية والدولية لينفي ما تتداوله وسائل الإعلام الأمريكية بشأن عقد جولة من المفاوضات الفنية في الدوحة، وقال أنه لا يوجد حتى الآن برنامج لعقد مثل هذه الاجتماعات الفنية، وقال أن المحادثات مستمرة وأنه عندما يتوفر الظروف المناسبة ستعقد الجولة الأولى من هذه المحادثات، وذلك بعد تحديد مكانها وزمانها، وسيتم التشاور عبر الدول الوسيطة في هذا الشأن. هذا الموقف لغريب أباد يأتي ردا على ما تداولته وسائل الإعلام الأجنبية، وهناك أيضا تأكيد من قبله أن إيران تواصل متابعة تنفيذ الولايات المتحدة لتعهداتها مع الوسيط القطري، وذلك من خلال المشاورات المستمرة بين البلدين وفقا لروتينها المعتاد. بالإضافة إلى هذه المشاورات جلال، إيران تجري أيضا مشاورات مع سلطنة عمان، وكان قد شارك غريب أبادي في الجلسة الأولى من لجنة مضيق هرمز المشتركة مع سلطنة عمان في مسقط، وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة التطورات المرتبطة بالمضيق، وأيضا تم تبادل وجهات النظر بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، وذلك على أساس البند الخامس من مذكرة التفاهم الموقع بين إيران والولايات المتحدة. وأيضا
1: رانيا، التلفزيون الإيراني الآن يقول بأن القوات البحرية تحذر السفن بأن عليها العبور فقط من جنوب جزيرة لارك. إذن هذا إصرار إيراني على التمسك بالمسار التي تفرضه طهران في مضيق هرمز. أيضا هذا السياق والخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عمان حول الممر المستحدث، وأيضا التطورات المرتبطة باللقاء العماني الإيراني اليوم حول ترتيبات لهذه الممرات، ماذا في جديدها؟
2: نعم، يعني إيران كما قلت اجتمعت مع سلطنة عمان لبحث هذا الأمر، فبحسب المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تقول إيران بحسب تفسيرها أن هذه المادة تنص على أن إعادة فتح المضيق وعودة الملاحة البحرية كما كان قبل الحرب مسؤولية إيران وحدها، وأنه خلال المهلة المحددة في مذكرة التفاهم يجب أن تتوصل إيران إلى تفاهم مع سلطنة عمان من أجل إدارة هذا المضيق، بالإضافة إلى عقد مشاورات مع الدول المطلة على الخليج. وإيران بدأت هذه المشاورات مع سلطنة عمان فيما تؤكد من خلال مسؤوليها سواء وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أو من خلال المستويات العسكرية، تؤكد على أنها متمسكة بهذا التفسير، وهذه هي نقطة الخلاف الآن مع الولايات المتحدة، والتي تسببت في اندلاع المواجهات مرتين بين البلدين خلال الأيام القليلة الماضية. إيران متمسكة بأنها هي الوحيدة المسؤولة عن إدارة مضيق هرمز حتى الآن، وذلك حتى التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان، وأنه يجب على السفن أن تتبع المسارات التي تصفها إيران بالآمنة، وأنها ترفض بشكل كبير أي مسارات تصفها بالموازية تعمل على عرقلة فتح المضيق بشكل كامل أمام السفن التجارية جلال.
1: شكرا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة في طهران. نفتح النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، السيد سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور إياد الرفاعي الأكاديمي والمحلل السياسي. مرحبا بكم جميعا. دكتور زويري، هل نجحت إيران بوضع ملف مضيق هرمز عقبة أمام انطلاق المسار التفاوضي التقني؟
3: أكيد جلال، المضيق اليوم لم يعد ورقة فقط لأغراض تحسين موقف إيران التفاوضي، بل من أجل إعادة تموضع إيران الإقليمي، بل وحتى صورتها في العالم. اليوم المضيق يستعمل في لحظة مهمة في تاريخ العالم اقتصاديا، قد يتسبب في انهيار دول، وقد الآن يساهم في تقريبا مجاعة ل 45 مليون في العالم. بالتالي نتحدث نحن عن لحظة حاسمة، وللأسف جلال هذه اللحظة يغيب فيها القانون الدولي، تغيب فيها الأمم المتحدة، تغيب فيها المرجعيات الدولية، ويغيب فيها صوت العقل السياسي في العالم. بعبارة أخرى، لا الأوروبيين حاضرين، ولا الناتو حاضر، ولا آسيا حاضرة، ولا الولايات المتحدة شنت الحرب بلا خط رجعة آمن. وبالتالي نحن أمام لحظة سيئة الحقيقة فيما يتعلق باستخدام إيران المضيق. أولا إيران تفسيرها للمادة الخامسة ملفت للانتباه، لأنه هي تفسر المادة الخامسة وكأنها اعتراف أمريكي بدورها على المضيق، في حين أنها واضح أنها عبارة عن كما يقال بالإنجليزية reopening، إعادة فتح ما كان أصلا مفتوحاً. وبالتالي نحن أمام أولا تأويلات سياسية وإصرار إيران. باعتقادي إيران تلقت الخطوة العمانية على أنها محاولة أو تكرار لما تسميها الحرية، وما أسماه ترامب حرية واحد وحرية اثنين. إيران تلقت هذه الخطوة على هذا النحو، ربما هذا غير دقيق بالتأكيد، لكن تلقيها دفعها إلى هذا المستوى من العدوانية بالرد، كما دفعها أيضا إلى الإصرار على أنه لا يمكن أن تسلب منها هذه الورقة، حتى لو أدى أن مسير المذكرة كله يذهب إلى غير رجعة.
1: دكتور صدقيان، لماذا تفسر إيران المادة الخامسة بطريقة خاطئة كما أشار الدكتور محجوب الزويري؟ أو دعنا نفهم منك كيف تفسرها فعليا إيران لهذه المادة.
4: الإيرانيون يعتقدون، الآن نحن نتحدث عن إدارة مضيق هرمز، أولا إيران تعتقد بأن قبل الفقرة 5 يجب أن تنفذ الفقرة 1. الفقرة 1 تشير بشكل واضح إلى اليوم الثاني وليس اليوم التالي. اليوم الثاني من التوقيع على مذكرة التفاهم أن يتم إيقاف الحرب لحد الآن، يتم إيقاف الحرب في كل المنطقة. لحد الآن لم يتم إيقاف الحرب في كل المنطقة، خصوصا في لبنان لا زال هناك حرب، ولا زال هناك تحرشات أمريكية بالجانب الإيراني. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إيران تعتقد بأن هذا المضيق، يعني تؤكد على سيادتها على مياهها الإقليمية، إيران تعتقد بأن إيجاد أو التوصل إلى نظام أو إدارة للمضيق يتم فقط لا غير من قبل الدول المتشاطئة مع المشاورات مع الدول المطلة على المياه الخليجية وفق القانون الدولي، كما عبر عن ذلك البيان المشترك الذي صدر عقب زيارة قاليباف لسلطنة عمان. الآن الولايات المتحدة في حقيقة الأمر هي تعمل تريد أن تتدخل في إدارة المضيق، وهي تقول لهذه السفينة أنه اذهبوا من الساحل الجنوبي، والسفينة الأخرى تقول اذهبوا للساحل الشمالي، هي تريد إدارة المرور.
1: ما مشكلة إيران دكتور لو سمحت، ما مشكلة إيران في أن يكون هناك مسلك جنوبي ومسلك شمالي؟ أنت قلت بأن مياه إقليمية إيرانية، ولكن حيث استهدفت السفن هي مياه إقليمية لسلطنة عمان.
4: هذه السفن هي التي سمعت لإدارة الجانب الأمريكي.
1: طيب،
4: وبالتالي إيران تقول، يعني نحن يجب علينا أن نتذكر إيران أصلا مخالفة منذ 47 عاما لحد الآن، أن التواجد الأمريكي في المنطقة يضر بمصالحها، والتواجد الأمريكي ثبت حسب النظرة الإيرانية، هذا التواجد الأمريكي هو قتل المرشد، وهذا التواجد الأمريكي الذي قتل المرشد. إذن الآن إيران لا تريد أن تتدخل الولايات المتحدة في هذه الإدارة. إيران تقول بأن هناك اليوم اجتماع بين إيران وبين سلطنة عمان، يريد التوصل إلى هذه النقطة، ويريد تنفيذ وتفعيل بيان المشترك الذي صدر من إيران وعمان. وبالتالي الولايات المتحدة تحرص على أن تمد أنفها في أماكن هي ليست لها. ما الداعي أن تدخل الولايات المتحدة في ذلك؟ من الذي يجبر الولايات المتحدة أو يدعو الولايات المتحدة أن تعبر إلى هذا المضيق؟
1: أنقل هذا السؤال لك سيد سيرجيو، يقول لماذا تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في فرض مسارات على عكس ما اتفقت فيه مع إيران بمذكرة تفاهم؟
5: United States,
6: الولايات المتحدة الأمريكية لا تتدخل في أي شيء. لو عدنا إلى الوضع ما قبل 28 من فبراير، كان هنالك تدفق حر للملاحة، وكان مضيق هرمز وهو مياه دولية تحكمها منظمة البحرية الدولية. وحقيقة أن إيران قررت الآن بأنها سوف تقوم بالسيطرة على المضيق وبالتعاون مع عمان، والذين يمارسون ضغوطا كبيرا عليها هو أمر غير مقبول. الولايات المتحدة الأمريكية قد وضحت ومنذ البداية بأن هذه ممرات مائية دولية لا ينبغي التلاعب معها، لأنها تؤثر على كل دول الخليج وتؤثر على العراق، وهي الآن تؤثر على إيران. وبالتالي الفكرة، وإذا ما عدنا إلى ما نصت عليه المادة رقم 4، تقول بأن إعادة فتح المضيق من دون فرض أي أنواع من الرسوم، وأن يكون هنالك إعادة لحرية ملاحة التجارة بالكامل، ووقف إطلاق النار هو ليس نهاية الحرب، هو يعني نهاية للأعمال العدائية. وعندما بدأت إيران باستهداف السفن التجارية، فعندها هذا قد أخل بوقف إطلاق النار، ومن ثم ردت الولايات المتحدة الأمريكية عليه بطريقة مناسبة باستخدام القوة العسكرية. الولايات المتحدة الأمريكية ستستخدم القوة العسكرية من أجل أن تتأكد أو تحمي المصالح الأمريكية، لكن وبالعودة إلى النقطة الأخيرة بأنه ليست لديهم سيطرة على ممرات دولية، لأن هذه ستكون سابقة لمضيق ملقة، وأيضا سيكون سابقة لمضيق باب المندب، وهذا أمر غير مقبول. والولايات المتحدة الأمريكية ببحريتها هي من ضمنت أن تتدفق الملاحة الدولية في أنحاء العالم، وهذا الأمر لا يختلف عما جرى في السابق، ولكن إيران هي من قررت بأن هذا أمر تود أن تفرضه الآن على باقي العالم، وليس فقط على دول الخليج، وإنما على كل أولئك الذين يتلقون بضائعهم وسلعهم من الخليج عبر مضيق هرمز. هذا أمر غير مقبول. هذه هي الغاية كلها من مذكرة التفاهم هذه، ولقد قمنا بهذا منذ البداية، وسوف يعملون ويعودون إلى النقاط 14 من أجل إيجاد حل لكل هذه النقاط 14.
1: دكتور إياد، كيف تراقب المنطقة تمسك إيران بسيطرتها على مضيق هرمز رغم التوقيع على مذكرة التفاهم يفتح بموجبها مضيق هرمز؟
7: في الواقع والله من المؤسف هذا التدرج الإيراني العجيب في محاولة فرض السيطرة على مضيق هرمز بهذا الشكل العشوائي. من الملاحظ أن إيران لا تفكر كثيرا في مستقبلها ومستقبل جيرانها في دول المنطقة. الحروب والأزمات هي يعني أمور لحظية، المستقبل الطبيعي في السياسة هو الاستقرار، الحرب والأزمة هو الشاذ في السياسة. فمن الواضح أن الإيرانيين لا يفكرون في المستقبل بشكل يعني يشمل قلق جميع دول المنطقة، وهذا أمر مربك لحسابات الجميع. هذه النقطة الأولية. النقطة الثانية، الإيرانيون يتعللون بأن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تخرج من المنطقة، وهم لم يجدوا سوى مضيق هرمز اللي هو واحد من أهم المعابر العالمية لمحاولة إخراج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة. وبهذا وما يفعله الإيرانيون في مضيق هرمز يمس حياة الملايين من البشر، يمس حياة دول المنطقة، ولا يمس الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر. فمن الواضح أن الإيرانيين ينظروا إلى أهل المنطقة على أنهم ضرر جانبي، ينظروا إلى دول المنطقة على أنها يجب أن تتحمل الضرر الجانبي لمحاولة إخراجهم للولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة. وهذا يكشف لنا الطبيعة التي ينظر بها الإيرانيون لأهل هذه المنطقة، وهي لا تختلف، وهذا أمر مؤسف، بشكل كبير عن الطبيعة التي ينظر بها الإسرائيليون لأهل هذه المنطقة، أن أهل هذه المنطقة هم ضرر جانبي، أنهم سيتحملون هذه الضربات، أنهم يجب أن يرضخوا لسيادة إيرانية أو سيادة إسرائيلية على الريجنال أوردر أو على النظام الإقليمي، وهذا أمر غير مقبول. دول المنطقة لديها صبر استراتيجي كبير، لن تضرها مثل هذه الضربات، لأنها تعلم بأنها أمور وقتية، وتعلم بأن إيران لا تملك المرونة أو الحجم الاقتصادي والسياسي والعسكري لاستمرار فرض سيطرتها على المضيق. لذلك إيران تريد في هذه اللحظات الاستثنائية أن تفرض نظاما إقليميا جديدا يقوم على رغبتها في الخليج. وهذا النظام، نقول للإخوة الإيرانيون بأننا نحن الآن في ظروف استثنائية، عندما تعود الأمور إلى طبيعتها لن تتمكنون من ممارسة ما تمارسونه الآن، من لا أريد أن أقول لفظ جارح، من أمور متشابهة. مشوهة في الواقع.
1: نعم. دكتور صالح، إيران تجادل بأن هذه مياه إقليمية إيرانية.

0: فبالتالي يحق لها السيطرة عليها. ما خيارات المنطقة في التعامل مع هذا الواقع الذي تحاول أن تفرضه إيران؟
1: نعم أنا أستاذ جلال، لو تركت إيران هذا الأمر اختياريا لكنت قبلته تماما بكل السرديات الإيرانية، لكنها تريد أن تفرض أمرا واقعا وليس اختياريا، بمعنى لا بديل آخر دون الإدارة الإيرانية هكذا تقول. إذا كانت تؤمن بالفعل بأنها مياه إقليمية إيرانية، فأيضا هناك مياه إقليمية مشاطئة يجب أن تحترم، وهناك اتفاقية 74 التي عملت خطا فاصلا في أضيق مسافة في هذا المضيق، وفيها إشارة لاحترام المياه الإقليمية للدولتين. الآن ونحن في ظروف هذه الحرب، ما الذي تريد إيران تحديدا؟ تريد أن تفرض السيادة كاملة على المياه ومن خلال مصطلح الإدارة. ماذا تعني الإدارة؟ إذا كانت هي تقول بأن إيران قد هيئت أو هكذا فهمت المادة الخامسة من ميثاق التفاهم بأن على إيران أن تهيئ ممرات آمنة، إذا لماذا لا تسرق هذه السفن؟ إذا كانت القضية هي قضية تتحجج إيران في المرات السابقة بأن هناك حصارا أمريكيا من الجهة الأخرى يفرض منعا لهذه السفن التي تعبر من الممرات التي حددتها إيران، الآن ليس هناك من حصار بالجهة المقابلة، إذا لماذا؟ والأمر تجاري في هذه، هل من مصلحة أي شركة تملك ناقلة أو سفينة أن تبقى محتجزة أو أن لا تمر؟ إذا هناك شيء ما في موضوع غامض لا تريد أن تقوله. اليوم السيد بدر بوسعيدي في لقاء إذاعي على إحدى المحطات قال بالحرف الواحد فرض الرسوم محرم دوليا ولن نقبل به، الخدمات أمر ممكن أن نناقشه وعليه أن تكون طوعيا، هكذا بالجملة صوتا وصورة في هذا اللقاء هذه الخدمات طوعية. فأنا أفهم مثلا أن إيران تأتي وتقول لهذه الشركات بأن لدي فاست تراك، بمعنى ممرا سريعا سأجعله بين الجزيرتين، من يريد أن يمر بهذا المضيق بسرعة وأمن عليه أن يدفع الفاست تراك كما هي في المطارات أو في غيرها، لكن أن تقول خدمات وتنتهي، خدمات بيئية وتسكت، خدمات وقود وخدمات إطفاء وخدمات إنقاذ، إذا كانت طوعية فالأمر مقبول أعتقد بظني أنا كتقديري الشخصي. لكن القضية أستاذ جلال هي بالوضوح، أنا فهمي بأن إيران تريد هذه الورقة تفاوضيا وتحسين الوضع التفاوضي لأنها تشعر بأنها ما زالت تحت التفاوض. الأمر الآخر تريد أن هذا الأمر الواقع أن يبقى لتحصل على الموافقة السياسية المسبقة للمرور، سواء دخلت عمان معهم ببروتوكول أم لم تدخل عمان، هي تريد أن تستثمر هذه الحرب لهذا الدور، ولا تريد على فكرة رسوم، أظن بأنها لا تطمح للرسوم أو المقابل، هي تطمح لقوة هذه الورقة. طيب.
0: بالحديث عن سلطنة عمان دكتور صدقيان، طالما أن هناك اختلاف واضح بالرؤيتين الإيرانية ولسلطنة عمان، وأشار الدكتور صالح إلى ما قاله وزير الخارجية، الاجتماعات ما الذي تبحث وما هي رؤية إيران لإيجاد أرضية مشتركة مع سلطنة عمان لإدارة المضيق؟
2: لا يوجد اختلاف بين إيران وسلطنة عمان،
0: ولكن لا يوجد توافق مطلق.
2: الاجتماعات التي تحدث حاليا من أجل التوصل إلى رؤية مشتركة على خلفية الزيارة التي ونتائج الزيارة التي قام بها قاليباف لسلطنة عمان، هذا واحد. اثنين، لا يوجد رسوم الآن تدفع أصلا، كل ما هنالك أن تخبر هذه السفن بالعبور، تخبر الجانب الإيراني.
0: هو بالاتفاق دكتور لا رسوم على مدى 60 يوم،
2: يعني
0: إيران ليست طرفا وإنما هي تنفذ بند الاتفاق.
2: أبداً هي لا تأخذ رسوم الآن، منذ التوقيع على مذكرة التفاهم لا تدفع السفن أي رسوم على المرور. هذا منتهي، لأن
0: هذا موجود في الاتفاق
2: وهذا إيران
0: ما تقوم به،
2: لا تأخذ رسوم. ما قاله بدر البوسعيدي في غاية الأهمية، أنه وضع الرؤية المشتركة مع إيران، وهذه إيران تقبل ذلك، قال بأن الرسوم لا نقبلها، الخدمات نبحث فيها، وهذا هو المعمول به. يعني إحنا لا نستطيع أن نشتر الكلمات مرة بعد أخرى يوما بعد آخر من أجل إثارة الرأي العام، لكن عمان تقول، هي عمان تقول، نحن نتحدث عن شيء عمان لم تقوله. طيب. نحن نتحدث عن شيء نقول بأن هناك خلاف إيراني عماني.
0: لا نحن لم نقل هناك خلاف، ولكن قلنا لا يوجد توافق.
2: نسمع حاليا أن هناك خلاف إيراني عماني. طيب. ولا يوجد ذلك. طيب. هناك نقاط مشتركة وتفاهم، والأكثر من ذلك جلال، عمان أقول بأننا لا نختلف مع إيران، وهناك إجراءات تنفذها تنفذها أمريكا الولايات المتحدة دون أن تتشاور معنا ودون أن
0: سلطنة عمان قالت هذا؟
2: نعم.
0: أين لم نسمع هذا الكلام؟
2: قالت لي.
0: لا.
2: نعم.
0: لم نسمع هذا الكلام أبداً.
2: أنا أنقله وأنا طيب. مسؤول عنه.
0: على كل حال.
2: الجانب العماني يقول بأن الولايات المتحدة، الأخ صالح يضحك لكن أقول لك
0: لا
2: مسؤول قال لي
0: طيب
2: هناك الكثير من الأشياء من الأعمال التي تقوم بها الولايات المتحدة
0: خلاص وضحت
2: يتم التنسيق طيب. معنا
0: دكتور ما دام الأمر هكذا بأن هناك هذا التوافق بسلطنة عمان وإيران، لماذا تفرض إيران مسارا واحدا لهذا الممر أو لهذا الممر المائي وأن يكون تحت سيطرتها إذن؟
1: لأن إيران تعرف أنه ما من مانع ولا ورقة قوة توقفها ببساطة، هي تعرف بأنه الولايات المتحدة استخدمت فائض قوة ضدها ولم تنجح، إسرائيل شنت عليها حرب ولم تنجح، وبالتالي هي تشعر الآن في لحظة قمة الغرور السياسي والأمني بأنه كل هذه الحروب لم تضعف إرادتي ولم تسقط النظام، وبالتالي هي عمليا تقول للعالم كله سكت عن الحربين شنتا ضدي فعليك أن تدفع ثمن ذلك. هذا الكلام قالته أمريكا بعد الحرب، بعد أحداث سبتمبر عام 2001، وهذا الكلام قالته إسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر عندما قالت أنه معي أو ضدي. إيران تستخدم نفس الاستراتيجية ونفس الدسكورس والخطاب، هي تقول هذا شنت عليه حربين مفروضتين والعالم سكت عن ذلك، العالم يجب أن يدفع الثمن، وهي قررت ذلك جلال في اليوم الثاني عندما قالت نغلق المضيق. رفع التكلفة الذي تحدثنا عنه كثيرا كما تعرف أخي جلال هو عمليا إيران تريد أن تأخذ إلى آخر مدى ممكن وأن تقول للعالم كيف صمت على ما حصل لي من دمار وعلى العقوبات التي فرضت علي. في الحقيقة الولايات المتحدة كان عليها أن تتنبه إلى ذلك، كان عليها أن تضع السيناريو هذا بأن ورقة المضيق يجب أن يغلق، ومن المستغرب حقا لدولة تعلم العالم بلان بي والخطط البديلة كيف أن جهازها العسكري وقواتها المسلحة لم تأخذ هذا بعين الاعتبار ولم تأخذه كتدبير على الأقل عند شن الحرب، لأن اللوم على إيران حق وحق، ولكن أيضا أمريكا لم تقصر في أن هي أعطت هذه الورقة كما أعطت العراق عام 2003 لإيران، هي تعيد المرة أخرى الآن تعطي المضيق لإيران.
0: دكتور إياد، إيران التي تشعر بأنها منتصرة مقابل الحربين التي أشار إليها الدكتور محجوب الزويري، كيف يمكن التعاطي معها كما أسلفت سابقا بالظرف الاستثنائي الآن والظرف الذي سيسود في اليوم التالي؟
3: أنا أذكر عام 2014 الرئيس باراك أوباما ظهر في صحيفة الأتلانتيك مع جيفري جولدبرغ وما سمي بمقال أوباما دوكترين أو شريعة أوباما في السياسة الخارجية، وقال أن إيران قوة لا يمكن التنازل عنها في المنطقة وعليها أن تتقاسم هذه المنطقة مع الدول العربية. وقتها إيران كانت تسيطر ما بين قوسين على 4 عواصم عربية. نحن نعلم بأن النفوذ العسكري يجب أن يرسخ سياسيا واقتصاديا وإلا سيكون بلا قيمة. إيران لم تستطيع أن ترسخ نفوذها العسكري في الدول العربية بطرق اقتصادية وسياسية تكون مقبولة لدى الحكومات ولدى الجماهير العربية. اليوم في عام 2026 إيران لا تسيطر على 4 عواصم عربية، البعض يقول أن إيران لا تسيطر على طهران نفسها اليوم، فبالتالي نقول بأن استخدام الأداة العسكرية فقط لفرض وقائع جديدة في المنطقة لا يفيد، لو كان يفيد لفاد إسرائيل قبل إيران بأن تحظى بشرعية واعتراف دولي. إسرائيل إلى اليوم لا تحظى بشرعية ولا اعتراف دولي ولا إقليمي لأنها تستخدم فقط الأداة العسكرية. بعد عام 48 أعلم أن الجميع يتحدث أن القانون الدولي أصبح يتجاوز في مراحل كثيرة، لكن إلى اليوم دول المنطقة ما زالت دول متمسكة بالشرعية الدولية ودول تطمح لبناء أنظمة منفتحة على العالم ولن تقبل بنظام يفرض عليها نفوذا عسكريا، سواء كان تحت الأمبريلا أو المظلة الأمريكية كإسرائيل أو كان تحت المظلة الثورية كالنظام الإيراني. فهكذا تتفاعل دول المنطقة مع هذه الوقائع، وأثبتت دول المنطقة منذ الستينيات الميلادية بأنها لا ترضخ لأي نفوذ ثوري أو نفوذ عسكري، بل هي تتقاسم المنطقة بناء على المصالح المشتركة.
0: شكرا لكم الدكتور إياد، الدكتور صالح، سيد سيرجيو، دكتور محجوب والدكتور صدقي، شكرا لكم جميعا. في ظل التوتر القائم لم يعد الخلاف في مضيق هرمز يقتصر على أمن الملاحة، إذ امتد إلى مسارات العبور نفسها. اليوم تتوزع ممرات السفن بين مسارات متعددة، لكل منها اعتباراتها الأمنية والسياسية التي يحددها كل طرف. المزيد عن هذه المسارات في التقرير التالي.
4: بين شمال مضيق هرمز وجنوبه باتت السفن والناقلات الداخلة والخارجة تجد أمامها حالياً 5 مسارات تختلف مرجعية تحديدها وإجراءاتها والاعتبارات السياسية والأمنية لكل طرف. على الخريطة يتضح المسار الدولي كمسار تقليدي معتمد منذ عام 1968 من طرف المنظمة البحرية الدولية، يبدأ من بحر عمان شرقاً ويمر وسط المضيق عبر ممرين متوازيين، واحد للدخول والآخر للخروج بين السواحل الإيرانية شمالاً والعمانية جنوباً. أما اليوم ومع التطورات التي شهدتها الحرب والإجراءات الإيرانية والأمريكية التي ترتبت عليها، تظهر مسارات أخرى. إيران حددت من جانبها مساراً آخر تقول إنه يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق ويقع بالنسبة للسفن الداخلة جنوبي جزيرة هرمز وللسفن الخارجة جنوبي جزيرة لاراك، وطهران تقدمه بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مساراً آخر أيضاً وهو المسار الجنوبي، وأعلنت أنه مسار آمن وموصى به وخالٍ من الألغام، يبدأ من بحر عمان لكنه ينحرف داخل المياه الإقليمية العمانية، حيث يمر جنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة بعيداً عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. سلطنة عمان من جانبها اقترحت ممراً مؤقتاً أمام سواحلها بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، قالت إنه سيكون شمال وجنوب المسارات الملاحية القائمة، وبموجب خطة مرحلية وضعتها المنظمة بالتنسيق مع السلطات العمانية فسيجري جمع السفن والتواصل معها لإبلاغها بموعد السماح لها بالمغادرة وبالمسار الذي ينبغي أن تسلكه. بين هذه المسارات يوجد مسار آخر غير محدد، فالسفن التي تعبر من ممراته لا يمكن رصدها بسهولة لأنها تطفئ أجهزة التعريف الآلي أو تتوقف عن بث مواقعها فتغيب مؤقتاً عن الرصد. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري، وأظهر التحليل تحولاً واضحاً بعد إعلان القيادة المركزية في 20 يونيو اعتماد الممر الجنوبي. ففي الأيام 5 السابقة للإعلان وتحديداً في 15 يونيو عندما تم إعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، عبرت المضيق 91 سفينة لم تستخدم أي منها الممر الجنوبي، بينما سلك 36% منها الممر الذي حددته إيران و 62% منها مسارات غير محددة. أما بعد الإعلان وخصوصاً بين 20 و 27 يونيو فارتفع عدد السفن إلى 303، وقفزت حصة الممر الجنوبي مباشرة إلى 29% مقابل تراجع الممر المحدد من قبل إيران إلى 21% وارتفاع استخدام الممر الدولي إلى 11%، فيما انخفضت المسارات غير المحددة إلى 39%. الخلاف الذي تولده هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة، فإيران ترى في المسار الجنوبي محاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعمه واشنطن بوصفه طريقاً أكثر أمناً وحرية. أما السفن العابرة فتواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر.
0: إلى آخر التطورات والأوضاع الميدانية والسياسية في لبنان وآخر المواقف أيضا والتصريحات لبنانيا وإسرائيليا، ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة جوني طانيوس، وهنا في الاستوديو نجمان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. جوني، نبدأ معك لتطلعنا سريعا أولا على آخر التصريحات المرتبطة بالاتفاق الإطاري الذي تم التوافق عليه بين لبنان وإسرائيل.
5: دون أدنى شك جلال لبنان السياسي ولبنان الرسمي يتابع على نحو كبير مسارات الأمور فيما يتعلق باتفاق الإطار هذا، وكل المواقف السياسية يمكن القول هنا في لبنان هي تدور في فلك هذا الاتفاق وتداعياته، علما أنه واضح من خلال كل التصريحات هناك شرخ كبير في الداخل اللبناني، حزب الله وأطراف أخرى يرفضون هذا الاتفاق، في حين أن الدولة اللبنانية الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة يتمسكان به، وأيضا اليوم وزير الخارجية اللبناني يقول أن التركيز الآن على مسألة الانسحاب الإسرائيلي ومن ثم انتشار الجيش اللبناني في مناطق الجنوب وأيضا تعزيز سلطة الدولة. واللافت والمهم أيضا خلال الساعات الماضية هو الاتصال الذي أعلن عنه بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الذي كان حذر بشكل واضح من تداعيات اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه، وحذر من مآلات أي فتنة ممكنة في الداخل اللبناني. الاتصال الذي حصل الليلة الماضية تناول التطورات الداخلية، وكان هناك تأكيد وفق ما أعلن رسميا على التعاون السياسي من أجل متابعة الوضع القائم هنا في لبنان، وأيضا من أجل محاربة أو مواجهة أي مشاريع فتنوية في الداخل اللبناني، علما أيضا جلال أن سلسلة المواقف السياسية التي كانت صدرت خلال الساعات الماضية كانت تراوحت بين الترحيب بهذا الاتفاق وإمكانية اعتباره مدماك أول من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي، وبين التحذير من جهة ثانية من النوايا الإسرائيلية وكيفية تعامل الجانب الإسرائيلي مع هذا الاتفاق، خصوصا أن المراحل السابقة وأن التجارب السابقة مع الجانب الإسرائيلي في حقيقة الأمر لم تكن مشجعة. معلوم أن هناك سلسلة من الاتفاقات التي حصلت وكان الجانب الإسرائيلي يقوم بخرقها.
0: أعود إليك جوني للحديث عن الجدل الداخلي حول هذا الاتفاق. نجوان، بحسب أرتس، إسرائيل أضافت الغندورية إلى زوطر وفرون تقول بأنها من المتوقع بأن تنسحب منها، هل هناك أي إشارات على هذا؟
6: الغندورية هي ضمن التوصية التي رفعتها القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي للقيادة السياسية لتكون ضمن القرى الثلاث الأولى التي أوصت بها القيادة الشمالية في المرحلة التجريبية. نتنياهو تحدث عن قريتين فقط، فرون وزوتر الغربية، والقرى الثلاثة وفقا للوقائع الميدانية التي رصدها فريق الجزيرة يوم أمس جلال تظهر تماما عكس ما يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي بشأن انسحاب قوات الاحتلال من هذه المناطق، لأنه لا يوجد هناك قوات للاحتلال. هآرتس هذا اليوم عندما تطرقت إلى هذه القرى وإلى هذه التوصية أقرت نقلا عن مسؤول عسكري بأن الجيش لا يسيطر بشكل مطلق على هذه المناطق، وإنما بشكل جزئي يتوغل ثم ينسحب ويتوغل ثم ينسحب، وتحديدا من زوتر الغربية قالت أن الجيش لا ينتشر بصورة دائمة في زوتر الغربية، لكن هذا المسؤول قال بأن الجيش يسيطر على فرون والغندوري، وهو أيضا ما ظهر تماما العكس في التقرير الذي أعده يوم أمس الزميل مازن إبراهيم من تلك المنطقة. بكل الأحوال من الواضح بأن هذه التصريحات لهذا المسؤول الأمني جاءت كتبرير ربما لما نشر وأكد في الصور التي شاهدناها بأنه لا وجود للجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة. لكن حتى الآن حتى هذه البلدات لم يتم الإعلان في الجانب الإسرائيلي عن بدء أي انسحاب، ووسائل إعلام إسرائيلية أكدت الليلة الماضية بأن هذا الإجراء سيتأجل لعدم جهوزية الجيش اللبناني من الدخول إلى هذه المناطق والبدء بمواجهة حزب الله وتفكيك بنيته التحتية ونزع سلاحه. ويدور الحديث عمليا عن إطار أمني أو ملحق أمني يرافق هذا الاتفاق، اتفاق الإطار، لكن يعني عام جدا وفقا لها أرد دون أي جدول زمني محدد للانسحاب الإسرائيلي سواء كان التدريجي أو الكامل، ولا لنزع سلاح حزب الله، ولا أيضا ولا يحدد أيضا المناطق التجريبية بعد هذه المناطق التي تم ذكرها جلال.
0: شكرا لك نجوان. قبل العودة مرة جديدة إلى جوني تانيوس نشير إلى الأخبار العاجلة. الرئيس دونالد ترامب يقول إيران طلبت اجتماعا وسيعقد غدا في الدوحة. جوني، على ضوء تقارير محلية لبنانية عن احتمالية عرض الاتفاق الإطاري على مجلسي الوزراء والنواب. كيف تتطور المواقف الداخلية الرافضة والمؤيدة لهذا الاتفاق؟
5: في العموم جلال، يمكن القول أن هناك مساران متعارضان حاليا في البلد. المسار الأول الذي تمثله الدولة اللبنانية التي تقول منذ انطلاق المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية أن لا سبيل للتفاهم على الأوضاع بشأن الجنوب اللبناني إلا من خلال التفاوض المباشر ومحاولة

0: هناك انتزاع مكاسب من الجانب الإسرائيلي طبعا ضمن ضغوط أمريكية، بما في ذلك الانسحاب كخطوة أولى عبر المناطق التجريبية أو التي يسميها لبنان بالمناطق النموذجية. ولبنان يعول في حقيقة الأمر على هذه الخطوات، يعول على الضغوط الأمريكية من أجل تحقيق ما يريده فيما يتعلق بالجنوب اللبناني. وأكثر من مرة كرر الرئيس اللبناني أن الحروب لم تأتي بنتائج، وعلينا الآن أن نذهب إلى الخيار الدبلوماسي، الخيار السياسي. وبالتالي هذه وجهة نظر تناقضها وجهة نظر حزب الله وأطراف أخرى، من بينهم رئيس البرلمان الذي كلف من جانب حزب الله بملف التفاوضات السياسية. حزب الله يعتبر أن هذه المفاوضات هي تنازلات غير مجدية، الجانب الإسرائيلي لن يتعامل معها ولن يقبل بمندرجات هذه المفاوضات وفق ما يرى حزب الله. حزب الله أيضا وحلفاؤه يحذرون من أي مخططات إسرائيلية أمريكية للزج في الجيش اللبناني في مواجهة داخلية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة، لأنه بحسب رؤية حزب الله فإن المطلوب حاليا أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق وأن يتعامل مع البنى التحتية العسكرية التي يفترض أنها موجودة في هذه المناطق وفق إعلانات الجيش الإسرائيلي. وبالتالي وفق كل التصريحات الصادرة ومنذ يوم الجمعة الماضي عندما وقع اتفاق الإطار هذا وحتى اليوم، ترسخ مزيد من الانقسام الذي كان في الأساس موجودا منذ اندلاع الحرب الأخيرة في 2 مارس الماضي. وهنا طبعا نذكر بأن الحكومة اللبنانية التأمت في 3 مارس الماضي واتخذت قرارا بحظر أنشطة حزب الله العسكرية بشكل كامل، واعتبر أيضا حزب الله أن هذا القرار هو قرار بمثابة خطيئة وعلى الدولة اللبنانية أن تتراجع عنه. وحاليا عندما خفت وتيرة الغارات الإسرائيلية وتراجعت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، ارتفع منسوب الخلاف الداخلي وطرحت على الطاولة الكثير من المعطيات التي تؤشر إلى عمق وإلى الهوة القائمة بين وجهة نظر حزب الله وبين وجهة نظر الدولة اللبنانية، علما طبعا بأن حزب الله يدعو بشكل رئيسي إلى الاستفادة من المناخات الإقليمية والدولية، إلى الاستفادة من الدعم الإيراني والضغوط التي تمارسها إيران كما يقول على الجانب الأمريكي من أجل تهدئة الأوضاع في الجنوب اللبناني. أما لبنان الرسمي واضح تماما أنه لديه هواجس بشأن استعمال لبنان كورقة ضغط وورقة مساومة في إطار الحسابات الإقليمية. وأكثر من مرة أيضا كرر ويكرر المسؤولون اللبنانيون أن لبنان دولة ذات سيادة وهي تفاوض عن نفسها، وأن لبنان يفرق بين المساعدة التي تؤمنها الدول المختلفة من بينها إيران من أجل تأمين وقف لإطلاق النار وبين التدخل في شؤونه الداخلية. وبالتالي هذه معطيات لها وقعها، لها أثرها على الواقع السياسي على المستوى الداخلي هنا نعم في لبنان، تضاف إليها طبعا الوقائع الميدانية، خصوصا أنه كما ذكرنا حصلت مجموعة من الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية خلال الساعات والأيام الماضية.
1: شكرا لك جوني تانيوس في بيروت. إذا نعود إلى الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل. الرئيس دونالد ترامب يقول إيران طلبت اجتماعا وسيعقد غدا في الدوحة. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ولاحقا ينضم إلينا ناصر الحسيني من واشنطن. عدنان، ما هي المقاربة الإيرانية للقاء الدوحة الذي يقول الرئيس دونالد ترامب بأن إيران من طلبته؟
2: نعم جلال، في مساحة المعلن هناك تفصيل إيراني فيما يتعلق بالاجتماعات المرتقبة. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي كان قد صرح قبل قليل بعدة نقاط فيما يتعلق بهذه الاجتماعات. بشكل عام فيما يتعلق باجتماعات الفرق الفنية، قال إنه لا خطط لعقد اجتماعات هذا الأسبوع في الأسبوع الراهن، وربما هو يعني تلك الاجتماعات المرتبطة بالفرق الفنية. لكن عندما سئل فيما يتعلق بالتصريحات وما نشر بخصوص هذه الاجتماعات والآن التصريحات الأمريكية في الدوحة، فلم يؤكد الأمر ولم ينفيه في المقابل. وبالتالي نحن نتحدث عن تصريحات إيرانية تتعامل بوضوح فيما يتعلق بهذه النقطة، سواء في اجتماعات الفرق الفنية أو في موضوع المحادثات الفنية بحسب تفصيل تصريحاته، فيما قال إن هناك مشاورات مع الدوحة فيما يتعلق بهذه المحادثات الفنية، نظرا لأن طهران تحاول إيجاد الأرضية الملائمة لبدء المحادثات سواء فيما يتعلق بمحادثات

0: محادثات الفرق الفنية التفصيلية أو فيما يتعلق بالمحادثات بشكل عام. هناك تركيز كبير بالنسبة لطهران جلال، يركز على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتجاوز ما كنا قد شهدناه خلال اليومين الماضيين تحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأيضا مزيد من الوضوح فيما يتعلق بقضية الأصول الإيرانية المجمدة وتسليم هذه الأصول المجمدة. هذه النقاط الأساسية التي تركز طهران على تنفيذها وضمان ديمومة تنفيذها، وبالتالي نلاحظ في كل التصريحات التي تأتي من الخارجية الإيرانية التأكيد على مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. فيما يسير المسار فيما يتعلق بمضيق هرمز فيما يتعلق بجزئية الترتيبات قدما، كاظم غريب أبادي نفسه هو موجود في مسقط، وقد أعلن اليوم عن بدء أولى الاجتماعات فيما يتعلق باللجنة المشتركة الإيرانية العمانية لبحث الترتيبات بخصوص الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، وهذه المباحثات يفترض أن تكون خلال مدة الشهرين الجاريين بعد توقيع اتفاق مذكرة التفاهم للوصول إلى الصيغة. بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قال إن هذه الصيغة ستكون بالتشاور مع عمان وأيضا بالتشاور مع دول المنطقة بشكل عام. إذن نحن نتحدث عن موقف إيراني واضح فيما يتعلق بهذه النقطة جلال. عمليا تصر طهران على بنود مذكرة التفاهم كأساس للبناء عليها، سواء فيما يتعلق بمشاورات الفرق الفنية التي تبحث تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بشكل أساسي، أو فيما يتعلق بالفرق الفنية والمجموعات جلال التي يفترض أن تبحث
1: لنفهم لو سمحت
0: خاصة بالمفاوضات بشكل عام.
1: يعني إيران تضع الآن التفاهمات حول مضيق هرمز وما يجري مقدمة للتوصل إلى الاجتماعات الفنية، هكذا نفهم؟
0: بشكل أساسي عندما يتم الحديث عن الظروف الملائمة، إذا ما بنينا الجلال على التصريحات الإيرانية السابقة، القضية غير مرتبطة حصرا بمضيق هرمز. طهران تركز بشكل أساسي على بنود 5. هذه البنود هي التي كانت أساسا لاجتماعات سويسرا كما تذكر. هذه الاجتماعات التي وضعت خطا لبداية المفاوضات. المذكرة نفسها جلال فيها البند 13 يركز على أن هناك 5 بنود ينبغي تنفيذها كأساس لبدء المفاوضات وللتقدم بعمل الفرق الفنية وعمل المجموعات التي تؤسس لأرضية المفاوضات فيما يتعلق بالملفات الكبرى، وهنا يتم الحديث عن الملف النووي وملف رفع العقوبات. وبالتالي هذا الأساس هو الذي تركز عليه طهران. تريد أن تقول طهران من خلال تصريحاتها بأنه ينبغي التأكد من ديمومة تنفيذ هذه البنود والالتزام فيها، سواء فيما يتعلق بالبند الأول جلال نذكر فيه هو بند وقف إطلاق النار بشكل كامل وتأكيد على فكرة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. البند الرابع الذي يتحدث عن رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وهذا البند أنجز. البند الخامس وهو مرتبط بمضيق هرمز، هناك بعض الإشكالات رأيناها الأيام السابقة. قبل قليل كانت هناك تصريحات عبر التلفزيون الإيراني تحذر السفن عمليا من الإبحار، فقط تقول أنه يجب الإبحار عمليا من جنوب جزيرة لارك، وبالتالي بالإضافة إلى قضية الأصول المجمدة وقضية التراخيص المرتبطة بقطاع النفط. هذه البنود تركز طهران بشكل كبير على أنها ينبغي أن تنفذ بشكل كامل.
1: تبقى معنا عدنان ناصر الحسيني، ضعنا في السياق الذي جاء فيه تصريح الرئيس دونالد ترامب عن أن إيران طلبت اجتماعا في الدوحة وسيعقد غدا.
2: نعم، هذا التصريح قبل قليل في على موقع رئيس ترامب هو مفاجئ بالنسبة حتى للأمريكيين، لأنه يأتي في ساعات الصباح الأولى والباكرة وبصيغة توحي الآن بأن الجانب الأمريكي هو المنتصر يظل القوي. هذا هو السياق الأمريكي، أي أن الإيرانيين هم من يطلبون إذن الاجتماع. والرئيس الأمريكي يقول في هذا المنشور من كلمات بأن الولايات المتحدة تقبل إذن الطلب الإيراني حسب ما نفهم من كتابته، وإذن الاجتماع سيعقد في الدوحة غدا الثلاثاء. دائما السياق هو سياق أمريكا المنتصرة، أمريكا التي لم تتراجع. هذا يأتي بعيدة 48 ساعة تقريبا أو أكثر بقليل من التشنج العسكري والاحتكاك العسكري الذي حصل بين الأمريكيين والإيرانيين، هجمات وهجمات مضادة هنا وهناك. وبالتالي في هذا السياق الأمريكا الآن أو البيت الأبيض يعلن بالفعل أنه أيضا يفضل دور الدبلوماسية ودور الوسطات. منذ أمس تقارير إخبارية تتحدث في الولايات المتحدة عن دور قطر مجددا.

0: باكستان في هذه الأزمة بين الجانب الإيراني والأمريكي، والآن الرئيس الأمريكي ينفي كل التسريبات ويؤكد رسميا الآن بأن الاجتماع سيعقد في الدوحة بطبيعة الحال، لا يقول إن كان الدور الباكستاني أو ولا يعطي تفاصيل حول الدور الباكستاني أو الدور القطري، لكن في هذه اللحظة الولايات المتحدة الآن تقبل بمبدأ الدبلوماسية. وكما قالت المصادر من قبل، كانت هناك أحاديث بين الجوانب الإيرانية والوسطاء والأمريكيين ليتوصلوا أولا إلى تهدئة، وقف إطلاق النار مجددا، عدم الاعتداء سواء في مضيق هرمز أو على الدول المنطقة من الجانبين. والآن وصلنا إلى مرحلة التهدئة الكاملة، والوسطاء سيلعبون بشكل أو بآخر، كما على الأقل يرى من منظور أمريكي هنا، الوسطاء سيلعبون دور رجل الإطفاء الذي يطفي حريق هذه الأزمة التي اشتعلت منذ الخميس الماضي بسبب التفاصيل حول مضيق هرمز. الأمريكيون كانوا يعتقدون قبل الهجوم الإيراني الخميس الماضي بأن مذكرة تفاهم لا تعطي للإيرانيين حق التصرف والمراقبة والتسيير على شواطئهم لمضيق هرمز. الأمريكيون يعتقدون أن التفاهم كان واضحا لدى طهران بأن الملاحة تعود 100%، النفط والسلع والسماد إلى آخره تتدفق، ولكن فوجئوا بأن الإيرانيين قاموا بالهجمات العسكرية. ورد الأمريكيون وطلب جي دي فانس في فترة في قبل أيام، قبل 3 أيام، الإيرانيين بالعودة مجددا لطاولة المفاوضات كي يتم التفاهم على الأساليب وعلى طرق العمل، لكن ذلك لم يسمع كثيرا في طهران. واستمر التشنج العسكري مدة يومين نتذكر الآن بهذه العودة الآن إلى ما كتب الرئيس الأمريكي قبل قليل: أمريكا وإيران تخبدان الحريق الذي استمر يومين وتعودان إذن للدبلوماسية. ولا شك أن هذا الخبر سيلاقي الكثير من الترحيب في الولايات المتحدة، سواء لدى الرأي العام أو في أعضاء الكونغرس الذين يريدون حلا سلميا لمسار هذه الأزمة. وبالتالي الولايات المتحدة الآن تطوي صفحة التشنج العسكري الذي استغرق 3 أيام وتدخل مفاوضات من جديد، علما أن الجانب القطري والباكستاني واضح على الأقل في التوقعات المراقبين الأمريكيين سيلعبان دورا أساسيا وربما حاسما في رسم معالم هذه الأزمة.
1: إذن عدنان، الاجتماع بالدوحة بمعزل عن من طلب هذا الاجتماع، رئيس دونالد ترامب يقول إيران هي التي طلبته، كيف تنظر طهران إلى دور الدوحة في إمكانية التوصل إلى تفاهمات حول مضيق هرمز؟
2: جلال، هناك إشارة مباشرة من نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، كما قلت هذه الإشارة المباشرة هي إلى دور الدوحة، ويقول بأن المشاورات مستمرة مع قطر لبحث تنفيذ الجانب الآخر والطرف الآخر التزاماته فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، وهنا يقصد بالجانب الآخر كما تعلم الجانب الأمريكي. هذا الدور في الوساطة يعول عليه بشكل كبير لحلحلة هذه النقطة وتهيئة الظروف المناسبة فيما يتعلق بهذه الأمور. تركز طهران بشكل كبير جلال على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، هناك جدل كبير داخليا بخصوص هذا الالتزام، هناك تأكيد كان في تصريحات المرشد الإيراني والتصريحات المتلاحقة هنا في الداخل الإيراني على أنه ينبغي أن تحقق المكاسب التي تمت الإشارة إليها في هذه المذكرة، وبالتالي تضغط طهران في هذا الاتجاه وتشير إلى هذه المشاورات مع الجانب القطري باعتبار أن القطر هي وسيط عمليا بالإضافة إلى الوساطة الباكستانية، وبالتالي هذا التواصل الذي تشير إليه الخارجية الإيرانية عبر تصريحات كاظم غريب أبادي تحاول رأب صدع إشكال هذه المشكلة أو هذه المشكلة بتحقيق التزام أمريكي كامل بهذه البنود فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، وتحديدا عندما تتم الإشارة إلى هذه النقطة تتم الإشارة إلى مضيق هرمز والتفاهمات فيما يتعلق بالبند الخامس وإلى المكاسب الاقتصادية التي يتم التركيز عليها هنا داخليا. وحتى في التصريحات الخارجية مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية كان قد تحدث اليوم عن أن دون تحقيق هذه المكاسب والمنافع الاقتصادية التي تتضمنها مذكرة التفاهم في البند 10 و11، قضية تراخيص النفط وقضية الأصول المجمدة، فلا جدوى من هذا الاتفاق، وبالتالي هناك حرص كبير على تحقيق هذه المكاسب وأيضا لترويج هذا الاتفاق داخليا. هذا الأمر غاية،
1: هنكمل معهم للآخر، لسلم
2: يمكن تحقيقها بعد هذه الأمور عمليا يتم التعويل على

0: دور الوسيط فيها. جلال، إذا ما تذكرنا قبل الذهاب إلى اجتماعات سويسرا الأمور حلحلت إنجاز التعبير بالزيارات التي قامت بها وفد الوساطة القطرية إلى طهران وأيضا باكستان، وبالتالي يعول كثيرا على هذا الدور لحلحلة هذه النقاط العالقة.
1: شكرا لكم عدنان في طهران وناصر في واشنطن. إلى العراق الآن، حيث كشفت هيئة النزاهة عن حجز مبالغ كبيرة من الأموال العراقية في الخارج ومنع المتورطين

0: متورطا في ملفات الفساد في عملية أطلقوا عليها اسم صولة الفجر، وأضاف أنه لا تمييز في محاسبة المتورطين في تهم الفساد، مؤكدا أن القانون يطبق على الجميع. مدير مكتب الجزيرة في بغداد سامر يوسف انضم إلينا. سامر، ما الأهمية التي تكتسبها هذه الحملة على الفساد ومدى جديتها في الاقتصاص من الفاسدين في كل العراق؟
1: توقيتها، نوعها جلال، حقيقة هذان أمران مهمان يتحدثان بهما مختلف الأطراف السياسية، القوى السياسية، حتى الشارع العراقي. أن تصل حجم الاعتقالات لشخصيات سياسية بارزة، بعضها من قادة الكتل السياسية في داخل البرلمان العراقي، يعدون من زعامات القوى السياسية وإن لم يكونوا من الخط الأول المعروفون القدامى، ولكن هم زعامات كما حصل مع أحد المعتقلين. هذه أهمية يتحدث بها الكثير هنا. عمليات هي الأولى من نوعها كما وصفتها الحكومة وحتى قوى سياسية وحتى في الشارع العراقي. هناك تأييد واسع لهذه العملية بطبيعة الحال، التي تقول الحكومة أنها ستستمر في قادم الأيام والقادم من عمر الحكومة الذي لم يتجاوز أو لم يصل إلى الشهرين حتى هذه اللحظة. هذه نقطة أيضا تتحدث بها القوى السياسية والمراقبين، أن أقل من شهرين على عمر الحكومة واستطاعت أن تفتح ملفات فساد أدت إلى اعتقال العديد من الشخصيات السياسية وغير السياسية أيضا المعروفة. ما تتحدث به الحكومة العراقية والشخصيات الرسمية أيضا أن الاعترافات التي أدلى بها وكيل لوزير النفط اعتقل في 30 من آيار الماضي أدت إلى اعتقال العديد من هذه الشخصيات، وأن الاعترافات التي سيدلي بها بعض الشخصيات المعتقلة ستؤدي إلى اعتقال آخرين. ولكن هنا من يتحدث عن إمكانية تكرار هذه العملية وأن تشمل بعض الشخصيات من زعامات الخط الأول. التأييد الواسع لهذه العملية التي تتحدث عنها الحكومة وتقول أنها ستستمر لم يأتي فقط عند الطبقة السياسية، حتى في الشارع هناك العديد من المواطنين وبعض منظمات المجتمع المدني دعت إلى وقفة، ذهبت إلى أن تدعو لوقفة في الشارع العراقي تؤيد هذه الإجراءات. اليوم أيضا تحدث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في ربما ثاني حديث سياسي له منذ اعتزاله العمل السياسي في عام 2022، وأيد هذه العملية ودعا إلى وقفة يوم الجمعة تكون سلمية لدعم هذه العمليات. ولكن هناك أيضا تساؤلات تطرح جلال حقيقة في الشارع العراقي من قبل المواطنين، من قبل أيضا المراقبين. إلى أين ستصل هذه العمليات؟ ما المدة المرجوة منها؟ طرق المحاكمة؟ إلى أين ستصل هذه الأحكام إذا ما ثبت تورط من تم اعتقالهم ومن سيأتي اسمه في هذه الاعترافات؟ وتساؤلات عدة يرجو العديد منها أن لا تكون عملية لتصفية حسابات سياسية وأن تستمر لتطال مختلف الشخصيات العراقية. هذا ما نفاه اليوم حقيقة المتحدث باسم الحكومة العراقية عندما قال هي ليست عملية لتصفية الحسابات السياسية، وأن مختلف الأشخاص الذين تم اعتقالهم ينتمون إلى مختلف القوى السياسية، وأن الأمر لا يجري بانتقائية إنما وفقا لإجراءات قانونية وقضائية. أخيرا جلال، هنا في الميدان تبدو الأوضاع هادئة والمنطقة الخضراء عادت لتفتح أمام عامة الناس قبل قليل.
0: شكرا لك سامر يوسف، مدير مكتب الجزيرة في بغداد. طبعا هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة ويستمر معكم نشوان.
2: شكرا لك جلال. مشاهدينا، إذا أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت عقد اجتماع أنه سيعقد غدا في الدوحة. جدد في منشور على تروث سوشال تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. في المقابل قال نائب وزير الخارجية الإيراني أنه لا توجد خطط لعقد اجتماعات الفرق التقنية في إطار مذكرة

0: التفاهم خلال الأسبوع الحالي، لكنه أضاف أن المشاورات ستستمر مع قطر بشأن تنفيذ الجانب الآخر التزاماته وفقا لمذكرة التفاهم. وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن جولة محادثات الفرق التقنية ستعقد بعد تهيئة الظروف وتحديد موعدها ومكانها. من جانب آخر، قال التلفزيون الإيراني أن القوات البحرية تحذر السفن بأن عليها العبور فقط من جنوب جزيرة لارك. وقال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة أن المحادثات التقنية لتطبيق مذكرة التفاهم مع إيران لم تلغى، وإنها لا تزال مقررة في الأيام المقبلة. وأضاف أن قنوات فض النزاع مع إيران لا تزال قائمة ونشطة في أعقاب محادثات سويسرا الأسبوع الماضي. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. من جهة أخرى، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية الإيرانية في مسقط. في الملف اللبناني، قال وزير الخارجية أن أولويات بلاده هي ضمان الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح. كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن مصادر عسكرية أن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي أمر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان. الآن مشاهدينا للمتابعة، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. ناصر، سأبدأ معك. وتصريحات ترامب بخصوص اجتماع مع إيران يعقد غدا في الدوحة، أي معلومات متاحة عن هذا الإعلان أو الاجتماع المقبل؟
1: الرئيس الأمريكي جد مقتضب في هذا المنشور الآن، يكتب في جملة واحدة فقط أن إيران هي من تطلب بدن عقد الاجتماع، سيعقد كما يقول في الدوحة. هذا كل ما يقول الرئيس الأمريكي، ولكن في الحقيقة هو يؤكد كل تسريبات نشوان التي جاءت في وقت سابق. كان سدى الاعتقاد لبعض الوقت أن المناوشات العسكرية التي حدثت خلال اليومين منذ الخميس الماضي كانت بالفعل أعطتنا نوعا من القطيعة بين طهران وواشنطن والوسطاء، لكن يبدو أن الأمر لم يكن كذلك، لأن المصادر الأمريكية لأكسيوس تقول أن قنوات فض النزاع كما تسميها المصادر الأمريكية ظلت قائمة ونشطة في هذه الأثناء، وبالتالي نحن أمام مشهد جد معقد، مناوشات عسكرية من جهة، ولكن أيضا تواصل واتصالات دبلوماسية مستمرة بين الطرفين. الجديد بالنسبة للولايات المتحدة، أو على الأقل من المنظور الأمريكي كما ينظر إلى المنطقة، أن قطر هي التي ستلعب دورا ولعب دورا حسب ما يبدو في عملية إطفاء الحريق إن صح التعبير، قبل أن يكتب الرئيس الأمريكي ما كتب هذا الصباح بأن بالفعل الاجتماع سيعقد في الدوحة غدا الثلاثاء. كان الاعتقاد يسود على نطاق واسع في الولايات المتحدة أننا ربما نحو عملية انهيار أكيد أو شبه أكيد لمذكرة التفاهم، كان ذلك الانطباع، ولكن الآن قطر، باكستان، الوسطاء يتدخلون في هذا المشهد. ولنقول صراحة من المنظور الأمريكي على الأقل، كما ترى الأجواء عندكم هذا الصباح من واشنطن، هناك عملية إنقاذ لما يمكن إنقاذه، بالتالي الرئيس الأمريكي يتجاوب الآن مع الجهد الدبلوماسي مع الوسطات على ما يبدو، ويؤكد بأنه بالفعل يقبل عملية التفاوض والعودة الدبلوماسية. وكما قالت المصادر الأمريكية لأكسيوس، الطرفان قررنا، كما قالت المصادر قررنا أي إيران والولايات المتحدة حتى قبل حديث رئيس ترامب، وقف العملية القتالية، وبالتالي الرغبة في التفاوض يبدو أنها أيضا متماثلة مع الرغبة الإيرانية في التفاوض. والاعتقاد الآن الأمريكي تحليليا فقط، ليس على مستوى التصريحات الرسمية، أنه بالفعل هناك حاجة أمريكية للسلم لفض هذا النزاع، ولكن هناك أيضا رغبة إيرانية وقوية للتمسك بمذكرة التفاهم، لأنها تعطي الإيرانيين الكثير الكثير من المزايا، خاصة المزايا المالية. وبالتالي يدرك الأمريكي أن هناك حاجة إيرانية للاستمرار، والأمريكي يريد أيضا الاستمرار، والوسطاء جاهزون على ما يبدو لتسهيل وتليين عملية التواصل بين طهران وأمريكا.
0: معنى ذلك ناصر، افتراضا أيضا يمكن القول أن مسألة المضي باتجاه محادثات تقنية تترسخ أكثر.
1: نعم، في هذه التسريبات، وربما أقول لأول مرة الجديد الآن من الجانب الأمريكي، لأنهم الجانب الأمريكي ظل دائما متكتما بالشدة حول مضمون المحادثات. كان الإيرانيون يتحدثون بكثرة، لم يرد الإيرانيون، لكن على الأقل لدينا فكرة الآن ما يبدو، وليس

0: ليست رسمية، لكن يبدو من أكسيوس الموقع المقرب جدا من البيت الأبيض أن محادثة دوحة ستكون على ملفين، يتوقع هرمز بسبب الخلاف والمناوشات العسكرية، ويضاف إليها وهذا طلب أمريكي منذ البداية، لنتذكر الخطوط الحمراء لترامب، الفرق الفنية، الفرق الفنية لا تعني إلا شيء واحد في واشنطن هذا الصباح، النووي الإيراني واليورانيوم المخصب الذي يريد الرئيس الأمريكي السيطرة عليه أو الاستيلاء عليه أو استعادته لنقول ما نشاء هنا، لكن أمريكا تريد ذلك اليورانيوم المخصب، والإيرانيون يبدو أنهم يعرفون الخط الأمريكي، وبالتالي العودة للمفاوضات لا يعني إلا شيء واحدا وهو الاستعداد الإيراني للنظر والبحث الفني. كان الأمريكيون يتخوفون من أن يراوغ الإيرانيون خلال 60 يوما وتظل المفاوضات حبيسة مضيق هرمز وتفاصيل مضيق هرمز وينسى لنقول بشكل عام الموضوع النووي، لكن يبدو أن الموضوع النووي سيكون ضمن فترة 60 يوما التي بدأت قبل أيام.
1: طيب فقط بإشارة سريعة وربما نتفهم هنا ناصر شح المعلومات، لكن هل يتوقع أن يكون هنالك فرق فنية ضمن الوفد الأمريكي الذي سيلتقي في الدوحة يوم غد بقية الأطراف؟
0: أكيد نشوان، أكيد وشكرا بالفعل شح في المعلومات ونشتغل في الظلام حقيقة مع بعض المصادر التي تتحدث. لدينا على الأقل اسم المسؤول المفاوض الفني الأمريكي واسمه نيك ستيوارت، وهو سيكون كما تقول أكسيوس رئيس الفريق التقني الأمريكي. إذا المفاوضات هرمز والنووي أو اليورانيوم هي التي ستكون على طاولة المفاوضات، مع إبراز بخط واضح دور الوسطاء هذه المرة. على الأقل في الولايات المتحدة كل المراقبون استراتيجيون عسكريون سياسيون يدركون دور قطر وباكستان في تليين المواقف ولنقول تهدئة الأعصاب وإقناع الطرفين بضرورة العودة للدبلوماسية والحوار الهادئ لحل هذه الأزمة.
1: طيب دعنا ننتقل للضفة الأخرى في طهران مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، عسى أن يكون هنالك معلومات أوفى، أي معلومات متاحة أيضا نور الدين؟ نفهم بأن الإعلان أيضا بالكاد الآن قبل قليل يعني قد ظهر فيما يتعلق بهذا الاجتماع في الدوحة، لكن إن كان هناك أي معلومات متاحة من الطرف الإيراني متعلقة بعملية أو مسألة التواصل مع الأمريكيين بشكل أو بآخر.
2: نشوان بكل تأكيد التواصل هو متواصل، لماذا؟ لأن هناك الوسطاء يعملون على نقل الرسائل، وهذا الدور ربما اشتد خلال أمس وهذا اليوم للتواصل مع الإيرانيين ومع الأمريكيين. نتحدث عن الوسيط القطري والوسيط الباكستاني ربما للحفاظ على زخم المفاوضات التي تحدث ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كان من المقرر أن يكون هذا الأسبوع لقاء على المستوى الفني والتقني، لكن بحسب المعلومات المتوفرة يبدو أن الجانب الإيراني، على الأقل نحن نتحدث هنا عن المفاوضات التي كانت من المقرر أن تكون في سويسرا وفي جنيف بالتحديد، كان من المقرر أن يكون هناك لقاء، لكن بحسب المعلومات المتوفرة الجانب الإيراني أبلغ عبر الوسطاء الجانب الأمريكي بأنه لن يكون حاضرا هذا الأسبوع، وربما هناك مجموعة من الدواعي دفعت الجانب الإيراني لاتخاذ هذا القرار. قد يكون الداعي الأول، وهذا ما تقوله بعض المصادر هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، أن الجانب الإيراني أبلغ الجانب الأمريكي بأن المسؤولين هنا نوعا ما مشغولون بمسألة الإعداد لمراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق، وبالتالي يحتاجون إلى فرصة زمنية أخرى ربما لأجل اللقاء مع الأمريكيين، وأجلوا هذا اللقاء الذي كان على الأقل أن يكون في جنيف أجله إلى الأسبوع المقبل، على الأقل هكذا تتحدث المصادر هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. بالإضافة إلى ذلك هناك مجموعة من المؤشرات الأخرى التي كانت توحي بأن الاجتماع قاب قوسين أو أن يلغى، وهو الأسباب التي حدثت خاصة في مضيق هرمز والمواجهات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أزعجت الجانب الإيراني. لماذا؟ لأن ترى وكما صرحت بذلك الخارجية الإيرانية بأن ذلك خرق واضح للبند الأول من قرار وقف إطلاق النار ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك خرق نوعا ما للبند الخامس بالرؤية الإيرانية بأن ما تقوم به طهران يتماشى مع مقررات البند الخامس في قضية الإدارة مضيق هرمز وتسيير الآمن للسفن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية، تراه طهران مناقضا لذلك. لكن هل هذا يعني أن المفاوضات متوقفة؟ لا، المتحدة المتحدث باسم مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية قال بأن المشاورات لا تزال متواصلة على المستوى الفني مع الوسيط القطري، بمعنى أن المفاوضات لا تزال متواصلة وأن الوسيط القطري بكل تأكيد ينقل الرسائل الإيرانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية حول مسألة الذهاب إلى الدوحة. لحد الساعة ليس هناك أي موقف واضح من الجانب الإيراني، ما هو ما قيل حتى اللحظة ودائما عن طريق مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية كاظم غريب أباضي. وهنا لابد من الإشارة بأن كاظم غريب أباضي هو الرجل من الخارجية الذي يتزعم الفريق التقني الذي كان متوجها إلى سويسرا، وربما إن كان هناك أي لقاء بالدوحة إذا أقرت طهران بذلك أي لقاء بالدوحة سيكون هو على رأس هذا الوفد. قال بأن ما يصدر عن مصادر إعلامية لحد الساعة غير مؤكد، بمعنى أنه لم ينفي اللقاء ولم يقل أن هذا اللقاء غير موجود، ولكن يقول بأن ما يصدر عن وسائل الإعلام غير مؤكد. يبدو ذلك واضحا. لماذا نشوان؟ لأن
1: أعتذر على مقاطعتك،
2: هنا نقطة أخيرة،
1: أعتذر على مقاطعتك نور، فقط لو سمحت لي أنوه للأخبار العاجلة. المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول لقناة أو شبكة فوكس نيوز الأمريكية ويتكوف وكوشنر سيتوجهان للدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع، وأيضا العنف من جانب إيران سيقابل بالعنف. أيضا قالت ستعقد محادثات فنية على هامش المحادثات رفيعة المستوى مع إيران التي ستجرى في الدوحة. الآن سنتابع مزيدا من التفاصيل مع ناصر الحسيني، عاد إلينا مرة أخرى من واشنطن مراسل الجزيرة. ناصر، إذن تصريحات جديدة للمتحدثة باسم البيت الأبيض ربما تعطينا مزيدا من المعطيات.
0: لا بالفعل الكثير من المعطيات يجب أن نقرأها فقط ببعض ما تقول. أولا لدينا الآن فريق فني برئاسة نيك ستيوارت سيكون إذن جانب فني في هذه المفاوضات. إذن الفريق الأمريكي يتم توسيعه الآن إضافة للأسماء الشهيرة الوسطاء رجال الثقة في الرئيس ترامب ويتكوف كوشنر، الآن يضاف إليهم الفريق الفني نيك ستيوارت. هنا البيت الأبيض يرد داخليا على الأقل على بعض أكبر وأهم الانتقادات التي وجهت للفريق التفاوضي الأمريكي منذ البداية. قال خبراء أمريكيون كيف نرسل هؤلاء السياسيين مثل كوشنر ويتكوف يفاوضون لوحدهم مفاوضين أشداء، حتى رئيس ترامب يعترف بهذا من الإيرانيين دون خبراء. والبيت الأبيض الآن يرد يستجيب للمطالب الأمريكية وللضغوط على البيت الأبيض ويرسل إذن فريق فني إضافة إلى الفريق الأمريكي. لنقول هنا أن الفريق الأمريكي الآن فني وسياسي إلى الدوحة لتبدأ الاجتماعات. الآن فوكس نيوز تقول هذا الأسبوع، رئيس ترامب يقول غدا. المهم هنا الآن أن الدبلوماسية بدأت تعود لنقود لتدير وتقيد التحرك الأمريكي والإيراني. يبدو أن الطرفين بمساعدة باكستان وقطر كما نفهم في واشنطن، ليس هناك تصريحات رسمية بعد، لكن الإشادة بهذه الأدوار للوسطاء في أمريكا على الأقل من طرف المحللين هي التي أدت لهذا المشهد. الرئيس الأمريكي إذن يقبل العودة للمفاوضات كما قال المصادر الأمريكية من قبل. قررنا، أي إيران والولايات المتحدة قررت وقف هذا التشنج العسكري الذي شاهدنا على مدى 3 أيام والعودة للمفاوضات. ويبدو أن العودة للمفاوضات تأتي أيضا استجابة لرغبات أمريكية. هنا ربما الأمريكيون يحققون نقطة واضحة المعالم، أي أنهم سيعودون للمفاوضات ليس للارتباط ويظلوا سجناء نقطة واحدة وهي مضيق هرمز، لكن الفريق الفني يعني أن وهنا ما هذا ما كان يريد رئيس ترامب بسرعة وفي أقرب وقت ممكن تفتح الملفات الفنية، أي السلاح النووي أو النوايا النووية الإيرانية واليورانيوم المخصب. الآن تأكيد رسمي من البيت الأبيض فريق يتوجه إلى الدوحة، والدوحة وباكستان ستعملان على التليين وتقريب مواقف هنا.
1: ويعني أشكرك ناصر، أنوه أيضا إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت أن رئيس ترامب يريد المضي في عملية السلام إلى نهايتها، وسنواصل الرد على الهجمات التي تشنها إيران على السفن التجارية. هذا أيضا ضمن سياق الأخبار العاجلة ضمن سياق تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض. نور الدين دغير في طهران، أعتذر منك المرة الثانية، كنت قاطعتك عند وصولك إلى نقطة ثانية كنت تريد التنويه إليها، تفضل.
2: نعم نشوان، حينما يغيب الموقف الرسمي وتكون هناك ضبابية في التصريحات ما يعني أن هناك تواصلا الآن ما بين الوسطاء وما بين الإيرانيين من أجل التوافق على زمن اللقاء وتاريخ اللقاء. هكذا نفهم هنا السياسة بطهران، يعني أن الجانب الإيراني لحد الساعة ما دام أنه لم يقل بأنني لن أتوجه إلى الدوحة، لم يقل رسميا بأنني لن أجري مفاوضات بالدوحة، لن أجري مفاوضات تقنية، وأن ما قيل هو عبارة عن إشاعات، يعني أن الوسطاء لا يزالون يعملون. وهذا ما سمعناه هنا على أن الوسطاء بالتحديد الوسيط القطري ومع الوسيط الباكستاني منذ أمس أو أقل

0: منذ 48 ساعة كانوا يتحركون بشكل كبير جدا من أجل الحفاظ على الزخم الذي أشرنا إليه في المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن إذا أردنا أن نستقرئ الوضع العام هنا في طهران، يبدو أن جانب سياسي مهم هنا بالعاصمة الإيرانية طهران يريد الاستمرار في المفاوضات ومحاولة تجنيب هذه المفاوضات أي عثرة. يعلم جيدا الكثير هنا في إيران، وسمعنا هذا من بعض المصادر، على أن أثناء تنفيذ الاتفاقيات تحدث هناك عثرات لكن لا بد من تجاوزها. إذن الجمع العام والرؤية العامة هنا هي الاستمرار في هذه المفاوضات، لكن كما نعلم على أن الجانب الإيراني قبل الدخول في أي مفاوضات يحب ويريد أن يضع آليات محددة من أجل إسكات الداخل، وهذا واضح جدا، خاصة أننا هذه الأيام كان هناك ضغط كبير جدا على الفريق المفاوض والفريق الذي توجه إلى سويسرا، ويريد بشكل أو بآخر أن يرضي الأطراف الداخلية، ويقول بأن ما يتم نقاشه الآن هو لصالح الإيرانيين، وأنه ضمن ما يصطلح عليه هنا في إيران ضمن العزة الإيرانية والحفاظ على مكتسبات الحرب. لكن بكل تأكيد لا أحد هنا في طهران سواء الشق العسكري الشق المدني لا يرغب في مغادرة طاولة المفاوضات، هذا أمر واضح، يرغب في المواصلة المفاوضات. الآن يريد الإيراني أن يثبت بعض المعادلات الصغيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية بناء على ما ذكرته مذكرة التفاهم في قضية وقف إطلاق النار وعدم تعرض إيران لاعتداءات، وكذلك بناء رؤية جديدة لمضيق هرمز تتماشى مع ما تراه طهران أنه جزء مما نصت عليه مذكرة التفاهم وهي حضور إيران
1: في المضيق. مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير من طهران، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا سننتقل الآن إلى نافذة عسكرية حول آخر التطورات في مضيق هرمز مع زميل جلال شهلة. جلال،
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على آخر التطورات بشأن مضيق هرمز في ضوء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عقد اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران غدا في الدوحة، وما نشرته وكالة فارس الإيرانية عن تراجع حركة الملاحة بالمضيق وتحذير البحرية الإيرانية للسفن بأن عليها العبور فقط من المسار الذي تطالب به طهران والذي يمر جنوب جزيرة تيلر. كل هذه المستجدات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري واستراتيجي. مرحبا بك العقيد أبو زيد، ولكن أولا نتحول إلى عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. أولا أخبرنا عن حجم تراجع الملاحة في مضيق هرمز جراء الإجراءات الإيرانية الأخيرة.
3: بالفعل جلال، التوترات الأخيرة أثرت على حركة العبور على مستوى مضيق هرمز، وسأنطلق ربما فيما يتعلق بالحديث عن المسارات وما نقله التلفزيون الإيراني عن البحرية الإيرانية التي أشارت على السفن إلى ضرورة اتخاذ المسار الذي تطالب به إيران، ونقصد بالمسار الذي يعبر إلى الجنوب من جزيرة لارك، ولطالما تحدثنا عن هذا المسار والذي كان يشكل الممر الرئيسي لعبور السفن أغلب السفن. ولكن منذ 20 من يونيو كان هناك تحرك لمسار آخر، وهو المسار الذي وفرته سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. إذن نحن نتحدث عن ثلاث مسارات رئيسية، يتعلق الأمر بالمسار الجنوبي وهو المسار الذي وفرته سلطنة عمان، وهناك المسار الدولي الذي ظلت حركة العبور على مستوى محدودة، إضافة إلى المسار الإيراني. لو ذهبنا إلى الأرقام، نتحدث مثلا عن عبور أمس كان هناك 12 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز بعد التوترات واستهداف ناقلتين أو سفينتين على مستوى المضيق خلال الثلاث أيام الماضية، دخول لخمس سفن ومغادرة لسبع سفن. وكما نلاحظ ظل المسار الجنوبي أو المسار الذي وفرته سلطنة عمان بنحو أربع سفن، أي ثلث هذه السفن، ومتساوي مع المسار الإيراني بنحو أربع سفن. لكن لو عدنا إلى اليوم الذي سبق في 27 من يونيو سنلاحظ بأن عدد السفن تقريبا كان ضعف عدد السفن التي مرت أمس. اليوم الإحصاءات تقول وفق منصة كيبلر بأن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز، ثلاثة دخلت في حين خرجت سفينة واحدة وهي سفينة فارغة. لكن ماذا عن الصورة المجملة؟ هذا المسار سيوضح لنا كيف تحركت أو كيف تراجعت حركة عبور المضيق، خصوصا منذ 24 من يونيو. نلاحظ من 57 سفينة في 24 إلى نحو 12 سفينة، وذلك بتاريخ 28 من يونيو. هذه الحركة على مستوى طبعا على مستوى مضيق هرمز تأتي بينما يظل الحديث عن هذا المسار الذي وفرته سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية. نذكر بهذه الخريطة التي كان نشرها مركز

0: الأمن البحري العماني، وكان قد وفر مسارا لعبور السفن تحديدا باتجاه وجهتها، ولكن عبر مسار قال بأنه سيكون مسار آمن ومسار مؤقت. إذن جلال، في ظل هذا الجدل حول المسارات وفي ظل هذه التحركات لحلحلة الوضع على مستوى مضيق هرمز، يأتي هذا التراجع الملحوظ في حركة العبور؟
1: نقاربه عسكريا. معقل عقيد أبو زيد، تصريحات لافتة قبل قليل متحدثة في البيت الأبيض تشير إلى جدية الرئيس دونالد ترامب في التوصل إلى حل سلمي، ولكن أيضا تشديد الولايات المتحدة الأمريكية على ما وصفته الرد بالعنف على العنف. كيف نقرأ هذه التطورات في مضيق هرمز عسكريا؟
2: نعم جلال، إذا ما ترجمنا سؤالك على الخارطة مباشرة نجد أن الجانب الإيراني منزعج من موضوع وجود ممر جنوبي جديد على المنطقة القريبة من مسندم، وهي المنطقة الموجودة في المياه الإقليمية العمانية. هذه المنطقة في مسندم تحكمها ثلاث جزر رئيسية، جزيرة سلامة أكبر هذه الجزر، ثم جزيرة تعرف بجزيرة تدمر. هي جزر صغيرة لا تتجاوز بضع عشرات الأمتار المربعة مساحتها، ولكنها جزر مؤثرة تؤثر على حركة السفن. هذه الجزر تبعد عن الأرخبيل العماني 17 كيلومتر، ما يعني أن عملية توسيع هذا الممر باتجاه هذه الجزر سيجعل هذا الممر أعرض أقصر وأعمق، وبالتالي هذا الأمر يزعج الجانب الإيراني الذي ينزعج من الممر العماني وهو الممر الجنوبي، لأن الممر الإيراني سيكون أطول بالتالي غير مفضل للسفن التجارية وخاصة لحاملات لناقلات النفط. يضاف إلى ذلك أن الممر العماني يكون في المياه الإقليمية العمانية، الأمر الذي قد يحدد من قيام الإيرانيين باستهداف هذا الممر.
1: طيب، البحرية في الحرس الثوري تشدد على أن الممر يجب أن يكون جنوب جزيرة لارك. هذا التشديد في هذه المرحلة إلى ماذا يؤشر؟
2: إذا ما نظرنا إلى خارطة المسارات هنا مباشرة، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، لارك هي الجزيرة التي تفصل بين الممرين الذهاب والإياب، بالتالي الجانب الإيراني يريد أن يجعل الممر الرئيسي للعبور في المياه الإقليمية الإيرانية حتى يستطيع فرض واقع أمني جديد على هذه المنطقة. هذا أولا. اثنين، أن هذا الممر الذي تفصل جزيرة لارك قريب من مديات الأسلحة البحرية الحرس الثوري الإيراني المتواجدة على طول المنطقة الممتدة من قشم إلى سيرك بما فيها إلى لارك، بالتالي يجعل السفن تحت مرمى مديات الأسلحة الحرس الثوري، بالإضافة إلى أن أسطول البعوض الذي يملكه الحرس الثوري الإيراني الزوارق السريعة تكون قريبة من هذه المنطقة، ما يعني أن إيران تتحكم بهذا الممر الإيراني، والأهم من ذلك تمنع السفن الحربية الأمريكية من سلوكه أو تكون تحت السيطرة الإيرانية.
1: طيب، أمام الإصرار الإيراني على عدم التعامل مع ممرات أخرى التي تفرضها هي، ما إمكانية حماية هذا الممر الجنوبي الذي استحدث ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، منظمة البحرية الدولية، وأيضا سلطنة عمان؟ عسكريا نتحدث.
2: يمكن جلال أن نرى ذلك مباشرة على الخارطة في هذا الممر الجنوبي الذي يظهر أمامنا الآن. الممر الجنوبي والظاهر على الخارطة مباشرة باللون الأخضر، هذا الممر عرضه إذا قبل التوسيع من 2 إلى 2.5 ميل بحري، بمعنى من 3 إلى 3 كيلومتر تقريبا و700 متر، إذا هو ممر عريض. طوله 82 كيلومتر في أحسن حالاته، أو في أبعد حالاته يصل إلى 85 كيلومتر. الأهم من ذلك هو العمق الغاط، أو ما يعرف عسكريا بالغاطس المائي. الغاطس يصل من 65 إلى 110 متر. مقارنة هذا الممر الجنوبي بالممر الأزرق وهو الممر الإيراني، هذا يكون مفضل للسفن التجارية لأنه أعرض أقصر، وهو مفضل للسفن التجارية ويخفف الأحمال المسافات، والأهم من ذلك أن العمق أو الغاطس يسمح بمرور السفن العسكرية. المدمرات تحتاج من 15 إلى 20 متر، وحاملات الطائرات تحتاج من 25 إلى 30 متر.
1: وناقلات النفط؟
2: ناقلات النفط تحتاج 10 إلى 15 متر.
1: يعني ممكن مرور كل أنواع السفن من هذا.
2: كل أنواع السفن.
1: وهذا ما يزعج إيران بطبيعة الحال.
2: هذا ما يزعج إيران. لا ننسى جلال أن الأسطول الخامس الأمريكي موجود في البحرين في منطقة بحرية مغلقة. بالتالي بعد كل هذا القتال يحتاج إلى الخروج عبر مسار آمن وهو المسار الجنوبي للقيام بعمليات الصيانة وعملية تزويد اللوجستي.
1: لذلك سألت بالإمكانيات العسكرية المتواجدة وقدرات إيران كما تفضلت العقيد، هل ممكن حماية هذا الممر في حال عدم الاتفاق مع إيران؟
2: الآن هناك سيناريو مطروح لدى الجانب الأمريكي ويبدو أنه غير معلن، وهو سيناريو أن تكون القطع البحرية الأمريكية المتواجدة في بحر العرب في هذه المنطقة

0: ونتكلم هنا عن المدمرات الأمريكية، ونتكلم أيضا عن حاملة الطائرات يو اس اس لينكولن الموجودة في هذه المنطقة، تسند عملية المرافقة للسفن التجارية المدنية التي ستسلك الممر الجنوبي. لا ننسى أيضا أن هناك مهمة دولية تقودها فرنسا وبريطانيا، وهي مهمة أو تحالف الراغبين، موجودة أيضا في نفس المياه الإقليمية، وموجود بها قطع بحرية بريطانية وقطع بحرية أيضا فرنسية. هذه المهمة قد تكون مهمتها إنسانية لإخلاء البحار الموجودين في الخليج العربي.
1: سريعا، في على ضوء كل هذا برز إعلان أمريكي عن وقف كل أشكال النشاطات القتالية مع إيران في هذه المرحلة، كيف تقرأها؟
0: الآن الجانب الأمريكي قام بهذا الإعلان بعد نقطتين. النقطة الأولى، قام بتدمير، وهنا نطرح طرحا علميا على الأرض، قام بتدمير أغلب المنشآت الحديثة في سيرك في عمليتين متتاليات خلال 48 ساعة. والأمر الآخر، بعد الضغط الإيراني الذي لوح بورقة عدم العودة للمفاوضات، هذه الأسباب كانت أحد الدوافع التي دفعت البنتاغون للإعلان بوقف الأعمال القتالية في هذه المنطقة مع إيران.
1: شكرا لك العقيد نضال أبو زيد على هذه الفقرة العسكرية التحليلية. الآن عودة إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة.
2: شكرا لجلال. مشاهدينا، الآن معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأيضا في الاستوديو سيرجيو دي لابينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. معنا في الاستوديو الدكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. سيرجيو، سأبدأ معك. هنالك حديث عن اجتماعات قد تعقد في الدوحة غدا، ليس هنالك تأكيدات، لم نسمع شيئا من الإيرانيين على الأقل فيما يتعلق بتأكيد، لكن من الطرف الأمريكي هنالك حديث عن هذه الاجتماعات. هنا ما الذي تقرأه؟ هل هو محاولة لإنقاذ، إن عقدت هذه الاجتماعات، محاولة لإنقاذ مذكرة التفاهم من الانهيار؟ وهل نحن إزاء محاولة ربما ناجحة لا سيما من الأطراف الوسيطة لإنقاذ هذا الوضع؟
3: Well, thank you very much. It's a pleasure to be with you. شكرا للاستضافة. يسرني أن أكون معكم ومع زميلي المحللين ومع المشاهدين. أعتقد أن هذه فرصة جيدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، وإلا فإننا سنعود إلى التحركات العسكرية. لذلك من المفضل أن العودة إلى المفاوضات. الإيرانيون يزعمون أن النقطة الأولى من المذكرة تم انتهاكها، وهذه النقطة تتحدث عن وقف الأعمال العدائية. الأعمال العدائية بدأت من قبل إيران عندما أطلقوا النار على سفن تجارية وعلى سفينتين بالتحديد، والرد من الولايات المتحدة إننا سنستهدف بعض الأهداف في إيران. لذلك نعلم أن الخيار العسكري موجود دائما على الطاولة، ونأمل أن هذا يعطي فرصة لإعادة بدء المفاوضات والبدء بالعمل على هذه النقاط 14 المدرجة في مذكرة التفاهم. وقطر هي المكان المثالي لفعل ذلك، لأنهم عضو في مجلس التعاون الخليجي، وهم تأثروا أيضا بمنع العبور من مضيق هرمز من قبل الإيرانيين. والنقطة الرابعة تقول بالتحديد إنه لن يكون هناك رسوم تفرض، ولكن الإيرانيين لم يفوا بهذا الجزء من الاتفاقية. لذلك علينا أن نعرف ما هو المقصود بالمجان بالنسبة للولايات المتحدة. بالمجان يعني العودة إلى الوضع الذي كان عليه المضيق قبل 28 من فبراير شباط. إذن وهم أحيانا يموهون هذه الرسوم ويدعونها أسماء أخرى، لكن بالمجان يعني بالمجان، أي أن الجانب الإيراني والعماني يسمحون للسفن بالعبور. وحسب المنظمة البحرية العالمية هي تقول إن المعابر المائية الدولية لا ينبغي استخدامها كأماكن ليكون هناك رسوم تتقاضاها الدول من ورائها. لذلك هذه فرصة للعودة إلى المفاوضات، كما أنها فرصة للإيرانيين لكي يستخدموا المزيد من الموارد المتاحة لهم

0: والتي منعت عنهم بسبب العقوبات ربما أو تجميد الأصول. لذا فهناك فرصة لإصلاح كل هذا الوضع. الآن الإيرانيون يمكن لهم أن يبيعوا النفط إذا ما توقفوا عن إطلاق النار على السفن، وأيضا هذا يعيد إليهم الزبائن، ولكن لا يبدو أن الوضع كذلك الآن بسبب ما يقوم به الإيرانيون.
1: بغض النظر دكتور استقيان عن مدى اقتناع الإيرانيين بوجهة نظر كذا فيما يتعلق بهرمز، ولا أريد ربما أن أتوسع كثيرا في هرمز، لكن هل أفهم مما يفعله الإيرانيون الآن، هل هذا الفهم صحيح أن الإيرانيين إذا ما اجتمعوا مع الأمريكيين سواء في الدوحة أو بطريقة أخرى هم يريدون تثبيت معادلات هامشية أو معادلات جوهرية محددة في الحديث مع الأمريكيين سواء فيما يتعلق بهرمز أو بالأسباب التي أدت إلى الأحداث الأخيرة في المياه هذا الاشتباك؟
2: سؤال مهم جدا. فعلا الإيرانيين يريدون شيئا، يريدون هم الذين يضعون بروتوكول المرور مع الجانب العماني وبالتشاور مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية وفق القانون الدولي كما عبر عنه البيان المشترك بعد الزيارة التي قام بها محمد باقر قالباف إلى مسقط الأسبوع الماضي. اليوم هذه المباحثات التي تجرى اليوم في مسقط أيضا هي تريد التوصل مع الجانب العماني إلى هذه الآلية، قضية رسوم خدمات ما شكل ذلك، لكن يجب أن تخرج مباحثات الإيرانيين مع العمانيين إلى آلية يتم الاتفاق عليها، وإيران تقول يجب أن نصل إلى هذا المعنى. إيران لا تريد هي تسيطر على المضيق، وإنما تريد أن يكون المضيق آمنا بإدارة مشتركة مع الدولتين المتشاطئتين على مضيق هرمز. النقطة الثانية، الإيرانيون يتحسسون جدا من تدخل الولايات المتحدة باعتبارها دولة أجنبية على الميدان في الميدان، وبالتالي الآن خلال الأربعة أيام الأخيرة شاهدنا بأن الأمريكي يريد مثلا يقول لهذه السفينة اذهبي إلى الساحل الجنوبي وأنت اذهبي للساحل الشمالي، وبالتالي الإيرانيون تحسسوا من ذلك. ما هي الدواعي التي تدعو الجانب الأمريكي لأن يدير هذا الأمر، يدير الممر. الإيرانيون لحد الآن هم نفذوا ما يتعلق بفتح المضيق ولم يأخذوا رسوم على ذلك، ويريدون التباحث مع الجانب العماني من أجل مرور آمن وبريء وتنتهي المشكلة. هم لا يريدون، هذه هاجس إيراني قديم وعلى كل مستوى، هم يقولون بأننا خضعنا إلى معاهدة سايكس بيكو في بداية القرن الماضي ولا نريد أن تفرض علينا الدول الكبرى أي خيارات أخرى تخص منطقتنا
1: ويتم تثبيتها لاحقا،
2: ويتم تثبيتها داخل. الإيرانيين يقول نستطيع مع دول المنطقة أن ندير هذا الأمر. هذه الحساسية الإيرانية
1: مفهوم
2: بهذا الجانب.
1: حقيقة دكتور الشقاوي، ربما قبل أن ندخل أكثر في هذه التفاصيل أود أن أفهم منك سياق الإعلان نفسه عن اللقاء المرتقب في الدوحة. ما قاله الرئيس ترامب من أن الإيرانيين طلبوا اجتماعا، ما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض لفوكس نيوز، ولحد الآن هنالك عدم تأكيد من الطرف الإيراني. حتى رويترز قالت نقلا عن مسؤول إيراني رفيع المستوى لم يتم تأكيد مسألة المحادثات الفنية.
3: بدأت الأنباء تتناقل موضوع الاجتماع في الدوحة منذ الأمس، واليوم هناك عبارة من شقين في تغريدة ترامب، الأولى أن الإيرانيين طلبوا هذا الاجتماع، والثانية أن الاجتماع سيعقد في الدوحة. هذا خطاب ترامب إلى الأمريكيين إلى العالم، لكن حتى هذه اللحظة ليس هناك تأكيد إيراني، وليس هناك أيضا تأكيد من الدوحة بأنها فعلا تستعد لاستقبال وفدين أحدهما أمريكي، كما كشفت الأنباء أن الوفد الأمريكي سيشمل ويتكوف وكوشنر. المفارقة الثانية أيضا أن ما ينبغي أن يحدث خلال الاجتماع المعلن من قبل الرئيس ترامب كان مسطرا له ضمن آليات حماية مسار المفاوضات، وتلك الآلية أو ما سمي بالخط الساخن لم يفعل إلا يوم السبت، فبالتالي ما لم يتم إنجاز

0: عبر مسار سويسرا يحاول ترامب أن يكون أو أن يتم عبر مسار الدوحة، ويبدو الآن أن هناك نوع من التطور في المفاوضات. بدأنا بمسار إسلام أباد وفشل، ثم مسار سويسرا أصيب بالجمود بحكم التطورات المسلحة الأخيرة، والآن مسار الدوحة يحضر حسب ترامب كبديل لهذه المسارات. إلى حد الآن لا أجد مؤشرات على الأقل من الجانب الإيراني أن هناك استعداد للجلوس إلى مائدة مفاوضات متخصصة فقط في موضوع هرمز. والمفارقة الأكبر الآن أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين وحتى الوسطاء الباكستانية والقطريين عندما كانوا في سويسرا يعكفون على صياغة مسودة مذكرة التفاهم لم يتخيلوا أن موضوع هرمز قد يكبر ويصبح بهذا التعقيد. كانت القناعة أنه أسهل من غيره من الملفات. طيب. إنهاء الحصار البحري الأمريكي، إنهاء الحصار الإيراني، عودة الملاحة البحرية وانتهى الكلام، ثم ينتقلون إلى موضوعات شائكة من قبيل الحصول على الأرصدة المجمدة، مناقشة اليورانيوم عالي التخصيب، ورفع العقوبات، إلى أن نصل إلى المفاوضات حول الملف النووي. الآن أرى بمنطق تطور الصراع أن كل شيء أصبح على الهامش، ووضع هرمز الآن هو القضية المستعصية الذي ربما قد يتجاوز
1: دكتور تعقيدات الملف النووي على هذا الكلام. لكن قبل التعقيب، ألا نغرق في تفاصيل هرمز؟ العالم كله يغرق في تفاصيل هرمز، وهرمز لم يكن الهدف الأساس من كل ذلك.
2: هذا صحيح، لأنه هذه التفاصيل والاحتكاكات العسكرية بالمضيق هي تتزامن مع نقطة مهمة أيضا أريد أن أضيفها لما تحدث به الدكتور محمد، وهي أن الإيرانيين يبدو لي أنه يريدون جعل إذا حدث مباحثات في الدوحة غدا أو بعد غدا أو أي يوم، الإيرانيون الآن يريدون التأكيد على تنفيذ الفقرة رقم واحد. وإذا نفذت، لأنه الفقرة رقم واحد فيها قضايا لم تنفذ، وهي يجب عليها أن تكون قد نفذت في اليوم الثاني، وهي إيقاف إنهاء الحرب في كل المنطقة
1: بما فيها لبنان،
2: وإزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. هذا مهم، لم تقم الولايات المتحدة بتنفيذ هاتين النقطتين. وأعتقد بأن الإيرانيين يريدون ترتيب الوضع مع الوسيطين القطري والباكستاني من أجل بحث هذا الأمر أيضا في أي اجتماع ربما يعقد في الدوحة أو
1: في الوقت أيضا. في سيرجيو، هل بإمكان الدبلوماسية في المرحلة المقبلة أن تقيد أيدي الطرفين من أن يتجها إلى ربما حادثات أو حوادث تصعيد محتملة؟
3: أعتقد أن هذه بداية جيدة، وعلينا أن نعود إلى طاولة المفاوضات. وإيران لا تعلن بأنها ستكون هنا أم لا، ولكن نأمل أن يأتوا ويحضروا، لأنه إذا ما أردتم حل قضية هرمز يجب أن تذهبوا إلى طاولة المفاوضات لكي نتحدث عن ذات الشيء. ولكن هناك نقطة الهدنة وإناء الحرب، لكن هذه النقطة الأولى لا تذكر شيء عن هاتين القضيتين. أيضا قضية الخدمات والكلفة وما إلى ذلك ما زالت رسوم، والأمر لن يتم وضعه في أي إطار سوى ذلك. إذن فهذا يعتبر سابقة ما تقوم به إيران، لأن هذا معبر مائي دولي، وكما كان حاله قبل 28 فبراير. إذن دعونا نعد لطاولة المفاوضات لنعرف كيف يمكننا حل هذه القضايا، ومن ثم نتعامل مع القضايا الأخرى في مذكرة التفاهم. ولكن طالما أنهم يقومون بأخذ المضيق رهينة فلن تنجح الأمور، لأننا نعلم أن الولايات المتحدة لن تتساهل مع تقييد مرور السفن خلال مضيق هرمز، وإلا فسيكون هناك تحرك عسكري.
1: شكرا لك، وشكرا لبقية الضيوف مع حفظ الأسماء والألقاب. الآن مشاهدينا سنذهب إلى لبنان لمتابعة مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بآخر التطورات هناك. معنا منصور مراسلة الجزيرة كاترين حنا. سأترك لك الكلمة كاترين لوصف الأوضاع في الساعات الأخيرة.
4: نعم نشوان، ميدانيا بالنسبة لآخر تطورات المشهد هنا في الجنوب، ليس هناك من تطورات اليوم باستثناء الخروقات الإسرائيلية المستمرة التي كانت حتى ليل أمس على شكل غارات من المقاتلات الحربية والمسيرات، بالإضافة إلى القنابل الصوتية وتحليق الطيران الحربي. ولكن برز اليوم زيارة قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر، التي أعلن عنها الجيش اللبناني قبل قليل عن زيارته لقائد الجيش. هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، لا سيما وأنه تم البحث بين كوبر وقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في آلية تنفيذ الاتفاق الإطاري والملحق الأمني لهذا الاتفاق في جنوب لبنان. هذا ما أعلنه بيان صدر عن الجيش اللبناني قبل قليل. لم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل، ولكن الكل كان يرتقب الدور الأمريكي في تنفيذ هذا الاتفاق والضمانات الأمريكية التي قدمها الجانب الأمريكي في اجتماع واشنطن، لا سيما وأنه بعد يومين على توقيع هذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل لا تبدو المؤشرات إيجابية على أرض الواقع في الجنوب. لم يحصل انسحاب إسرائيلي حتى من المنطقتين التجريبيتين اللتين أعلنت عنهما إسرائيل، لا سيما وأن هاتين المنطقتين البلدتين زوتر الغربية وفرون تبين أنهما غير محتلتين. لم يرصد حتى أي انتشار للجيش اللبناني في مناطق محددة في الجنوب، وكما سبق وأشرنا في البداية استمرت الخروقات والغارات الإسرائيلية. بعد هذا الاجتماع اليوم بين قائد الجيش وقائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، سوف تتجه الأنظار إلى أي ترتيبات ربما يشهدها الميدان على المستوى الأمني والعسكري في جنوب لبنان. طبعا علينا أن ننتظر الساعات المقبلة، علما أن الملحق الأمني الذي تم الحديث عنه في بيان الجيش اللبناني اليوم والذي تمت مناقشته مع كوبر وقائد الجيش ليس معلنا، لا أحد يعرف تفاصيله حتى هذه اللحظة. وهذه كانت ثغرة بالنسبة للبنانيين الذين شهدوا الكثير من الجدل في الأيام الماضية حول ما الذي يحمله هذا الملحق الأمني، هل هو سري، هل سوف يتم إعلانه، وكيف سيتم تطبيقه على أرض الواقع. كل هذا يجري على وقع استمرار الانقسام الحاد على المستوى السياسي. لا تزال المواقف متباعدة جدا حيال هذا الاتفاق الإطاري بين من يؤيده ويرى فيه الحل الوحيد للوصول إلى إنهاء الصراع مع إسرائيل ووقف الحرب والتهدئة والاستقرار في جنوب لبنان، وبين من يرفضه بشكل كامل، وطبعا على رأس هذا الفريق حزب الله ويعتبره منعدم الوجود، علما أن حزب الله كان علق في بيان له ليلا على كل الخروقات الإسرائيلية، لا سيما تلك الغارات التي وقعت على قلب مدينة النبطية، وكانت تلك الغارة الأولى على مدينة النبطية منذ وقف إطلاق النار، وطبعا على بلدات أخرى أيضا اعتبرها جميعها خروقات وانتهاكات فاضحة لوقف إطلاق النار. قال في بيانه إنه يراقب ويرصد كل هذه الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية، وإنه حتى اللحظة ملتزم بوقف إطلاق النار، ولكنه يلتزم أو يتمسك بحقه في الدفاع وفي الرد. إذن هذا ما يجعلنا أمام الكثير من الحذر والترقب، أولا لموقف حزب الله في الميدان في حال استمرت هذه الخروق الإسرائيلية، وثانيا لأي ترتيبات أمنية محتملة في الساعات والأيام المقبلة ربما بعد هذه الزيارة الأمريكية لقائد الجيش اللبناني قبل قليل.
1: كاترين حنا مراسلتنا من صور في جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. الآن انضمت إلينا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. هنالك لقاء يجمع كلا من بنيامين نتنياهو ورئيس المعارضة. أولا أود أن أفهم منك إن كان هذا اللقاء سيتجاوز أهميته البروتوكولية الاعتيادية أم أنه يبقى في هذا الإطار، وأيضا إن كان هنالك أي بيانات متعلقة بوضع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
5: يعني هو لقاء يجب أن يعقد وفقا للبروتوكولات الإسرائيلية بين رئيس الحكومة ورئيس المعارضة مرة كل شهر، مرة شهران ولم يلتقيا لابيد ونتنياهو. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية انتهى هذا اللقاء ظهر هذا اليوم، وكان في إطار إحاطة أمنية، حيث أطلع نتنياهو لابيد على آخر المستجدات المتعلقة بالاتفاقين، اتفاق واشنطن طهران والاتفاق بين إسرائيل والحكومة اللبنانية. وبطبيعة الحال من غير المتوقع أن يتجاوز حدود فقط البروتوكول، لا سيما في مرحلة جدا حساسة في إسرائيل قبيل الانتخابات المتوقعة في شهر أكتوبر المقبل، والمناكفات السياسية بين الائتلاف والمعارضة لا سيما بين نتنياهو ولبيد. لكن دعني أيضا أشير إلى ما قاله قبل قليل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال منتدى برلماني في داخل الكنيست كما يبدو. قال إن الهدف في نهاية الأمر من هذا الاتفاق، اتفاق الإطار مع لبنان، هو التوصل إلى اتفاق سلام شامل وتطبيع للعلاقات بشكل كامل مع لبنان، لكن هذا يمكن أن يتحقق بشرط واحد، وهو ضمان الأمن على الحدود الشمالية، على حدود إسرائيل، ضمان الأمن للحدود ولمواطني إسرائيل. والطريق إلى ذلك وفقا لأقوال جدعون ساعر هي وهو من خلال إنهاء ما وصفه بالاحتلال الإيراني للبنان. إذن هذه هي عمليا الرؤية الإسرائيلية التي تتحدث طيلة الوقت عن أن التقدم في مسار هذا الاتفاق والانسحاب المستقبلي من جنوب لبنان، انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليا، مرتبط فقط وفقط بنزع سلاح حزب الله، وهذا ما تؤكد عليه غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية ضمن ما يوصف بالاتفاق عليه بالملحق الأمني مع اتفاق الإطار. هناك بنود سرية تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية، لكنها بدأت تكشف عن جزء من هذه البنود، والحديث يدور عن أنه لا يوجد أي جدول زمني محدد وفق اتفاق الإطار.
1: لكن أعتذر
5: عن
1: المقاطعة فقط، يعني بأقل من دقيقة، الجيش حدد 3 قرى في جنوب لبنان ينسحب منها، زوتر، فرون وغدورية، هذا مؤكد؟
5: دعني أوضح فقط هذه النقطة. ما أوردته هآرتس بشأن القرى 3 هو أن القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوصت القيادة السياسية بالبدء بهذه القرى، لكن ما تحدث عنه نتنياهو هو البدء بقريتين عمليا، وحتى هذه القريتين لم يتم البدء بالانسحاب منهما وإن كانتا خاليتان يعني من الوجود لجيش الاحتلال
1: والاحتلال. أيضا وزير خارجية الإسرائيلي في خبر عاجل، هدفنا التوصل إلى اتفاق سلام وتطبيع للعلاقات مع لبنان نجوان، وأيضا قال تحقيق السلام وتطبيع العلاقات مع لبنان مشروطان بضمان الأمن لحدودنا ومواطنينا. هذه أخبار جديدة وعاجلة نشوان فيما يتعلق بموقف وزير خارجية الإسرائيلي.
5: بالفعل هو عمليا يترجم هذه التصريحات، هي عمليا متلاحقة سواء كان من وزير الخارجية أو من نتنياهو أو من كاس، بأن مسار الدبلوماسية حتى هذا الاتفاق الموقع مع الحكومة اللبنانية لن يتم التقدم به أو المضي به قدما إلا عندما تتحقق الشروط الإسرائيلية التي تحددها فيما يتعلق بضمان أمن إسرائيل ومواطني إسرائيل من خلال تفكيك حزب الله، نزع سلاح حزب الله من كافة أرجاء لبنان وليس فقط في منطقة جنوب الليطاني أو المنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة والتي يطلق عليها المنطقة الآمنة أو منطقة الخط الأصفر. وبالتالي عندما يقول ساعر بأن الشرط للتوصل إلى سلام أو تطبيع علاقات مع لبنان هو ضمان الأمن للإسرائيليين، وهذا يمر فقط عبر ما يصفه بإنهاء الاحتلال الإيراني للبنان، وهي ذات الشروط أيضا التي تحدث عنها نتنياهو بشكل أو بآخر وكذلك وزير الدفاع كاتس، وهذا ما تؤكده أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية عن فحوى ومضمون الملحق الأمني.
1: شكراً
5: في هذا الاتفاق نشوان.
1: نجوان السمري مراسلة الجزيرة في فلسطين هنا في السودة، شكرا جزيلا لك. سنناقش هذا الملف معنا من بيروت علي حيدر المحلل السياسي، معنا من بيروت كاتب المحلل السياسي يوسف دياب، أهلا بكما سيد علي حيدر. سأبدأ معك من موقف حزب الله، وبالتالي كيف تفهم هذا الموقف طبعا في ظل معادلة تحاول الحكومة هنا تثبيتها وأيضا الأطراف الدولية تثبيتها، وبالتالي وكأن حزب الله يقف وحده في داخل لبنان في تحدي لهذه المعادلة، هل تعتقد بأن الحزب قادر على التعاطي مع هذا، مع تحدي كهذا؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. بدون أدنى شك حزب الله بما يمثله من حالة مقاومة مجتمعية لها امتداد اجتماعي واسع، فضلا عن الطائفة الشيعية في الطوائف الأخرى أيضا، هناك الكثير من المعارضين للاحتلال الإسرائيلي وتطبيع العلاقات معه. بالتأكيد حزب الله يستطيع مواجهة هذا المخطط الذي يستهدف لبنان والمقاومة ومستقبل لبنان، ولكن السؤال لكن لا يعني ذلك بالضرورة أنه حصول صدام داخلي. يعني البعض أحيانا يسأل أنه إذا كان حزب الله ضد هذا الاتفاق فلماذا لم يبدأ في الداخل؟ ليست هذه استراتيجية حزب الله. نقطة الضعف التي يواجهها حزب الله هو إمكانية فتح جبهة داخلية عليه إلى جانب الجبهة الإسرائيلية وما يمكن أن يترتب على ذلك. المواجهة الخط الأول لمواجهة هذا الاتفاق هو في منع تنفيذه على الأرض، ومنع حصول استقرار للاحتلال، ومنع إطفاء بعد أن يشعر الاحتلال بأنه آمن، وبما أنه قادر على المناورة ومواصلة الاحتلال وما إلى ذلك، إضافة إلى عناصر أخرى حزب الله يفصلها في مواقفه وخطواته العملياتية. في كل الأحوال حزب الله رغم كل المتغيرات التي حصلت بما يتعلق بالكيان الإسرائيلي والمتغير السوري والمتغير الداخلي، هو واقعي في نظرته، هو واقعي في تحديده للمخاطر، لكنه أيضا يتحرك ضمن هامش لا يتعارض مع الثوابت الوجودية والاستراتيجية والمبدئية في هذا
1: مفهوم.
6: المجال. لذلك أهدافه وثوابته تبقى هي، إلا أن أدواته تتكيف مع هذه المتغيرات، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن الصدامات الداخلية التي يلوح بها البعض ثم إلقاء المسؤولية على حزب الله.
1: طيب.
6: إن المسألة مسألة وجود لبنان، مسألة مستقبل لبنان.
1: سيد يوسف الذياب، باعتبار أن الحكومة أقرت هذا الإطار، هل تعتقد بأنها وضعت نفسها في موضع تحد هنا على المستوى الداخلي اللبناني؟
7: تحياتي أستاذ نشوان لك والأستاذ علي والمشاهدين. الحكومة اللبنانية أخذت قرار يتطابق مع مصلحة الشعب اللبناني ويهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والانتهاء من الاحتلال لأراضي لبنانية وعودة النازحين إلى قراهم ومدنهم في جنوب لبنان. هذا ما أرادته الحكومة اللبنانية، وليست هي في معرض التحدي مع أي شريحة من الشرائح اللبنانية، إلا إذا اختار حزب الله أن يكون في موقع المواجهة مع الدولة ومع الحكومة، وهذا ما أشار إليه بعض مسؤولي حزب الله الذين تحدثوا عن أن تنفيذ ورقة النوايا أو إعلان النوايا ما بين لبنان وإسرائيل لا يترجم إلا عبر حرب أهلية. ليس هناك في الداخل اللبناني أستاذ نشوان من يريد حرب داخلية ولا من يلوح بورقة الحرب الأهلية إلا حزب الله.
1: سيد يوسف أعتذر على مقاطعتك، لكن فقط اسمح لي هنا يعني أن أشرح ما معنى التحديات التي أشرت إليها. أولا فكرة الانسحاب أو فكرة أن الإطار الاتفاق الإطاري لا يتضمن جدولا زمنيا واضحا للانسحاب، ألا تخشون من أن هذه النقاط قد تحول الموضوع إلى سقف زمني مفتوح يشدد الخناق على لبنان في الداخل؟
7: بتقديري الحكومة اللبنانية لا تترك الأمر مفتوح أمام الإسرائيلي إلى ما لا نهاية. هذا أمر نعم يثير تساؤلات عند كثير من اللبنانيين حتى من المؤيدين لهذا الاتفاق، وبالتالي أعتقد أن هناك يعني إجراءات تنفيذية تبدأ على الأرض بمناطق تجريبية تحدث عنها الاتفاق وأيضا وافقت عليها الحكومة اللبنانية، لكن هذه المهلة ليست مفتوحة أمام الإسرائيلي. البعض من يطرح بأن هذا الأمر قد يمتد من الآن إلى الانتخابات في إسرائيل، أي حتى الخريف المقبل. البعض يقول بأن هذا الأمر قد يمتد إلى نهاية العام الحالي، لكن لا أعتقد أن الدولة اللبنانية هي في صدد القبول بأن تبقى المهلة مفتوحة للإسرائيلي وأن يعني يستمزج الإسرائيلي رأيه ورأي داخله وأيضا رأي الجيش في إمكانية أن ينسحب أو لا ينسحب. هناك بتقديري راعي أمريكي لهذا الاتفاق هو الذي يفرض على الإسرائيلي جدولا زمنيا للانسحاب من المناطق اللبنانية المحتلة وعودة الناس وسيطرة الجيش اللبناني عليها، لكن أيضا في المقابل واضح أن الإسرائيلي لديه شرط أساسي وهو ما اتفق عليه فعلا النوايا، وهذا ما

0: تماسك الداخلي اللبناني ولآثار استمرار ربما هذه الحالة من العناد الداخلي لبقية الأطراف.
1: الواقع حزب الله دقيق جدا في قراءاته ومسيرته الطويلة تثبت ذلك، ولا نحتاج إلى استدلال كثير في هذا المجال، الوقت لا يتيح لذلك. ولكن السؤال يكمن، هل الاحتلال يشكل خطر على مستقبل لبنان؟ هل وجود الاحتلال ليس فقط على الأراضي اللبنانية وحتى ما وراء الحراد اللبنانية يشكل خطر على مستقبل لبنان ووجوده وشعبه أم لا؟ إذا النقطة الخلاف هي هنا، إذا كان يشكل هذا الوجود الصهيوني على أرض فلسطين سواء امتد إلى لبنان، وبالتأكيد إذا امتد إلى لبنان ومن دون أن هل يشكل خطرا على لبنان أم لا؟ إذا كان لا، عندها يسهل الترويج للمنطق الذي تعمل عليه السلطة السياسية في لبنان، وإن كان نعم كيف نواجهه والسلطة تقر بأن لبنان لا يمتلك مقومات الدفاع عن أرضه ووجوده ومستقبله في مواجهة العدو الإسرائيلي. هنا يأتي النقاش ومن هنا تتفرع، هنا هل يشكل خطرا، كيف يمكن أن نواجه، ما هي الأدوات، هل يمكن أن نراهن على الداعم لأمريكا على إسرائيل، الولايات المتحدة لكبح إسرائيل، هل التجارب تثبت ذلك في هذا المجال، هل هناك وسيلة أخرى داخلية أو خارجية يمكن كل ذلك. أكثر من ذلك، هل يوجد أطماع لإسرائيل في لبنان أم لا؟ إسرائيل أرادت اتفاقا تعرف أنه لن ينفذ، وأرادت نقل، وبعدما عجزت عن تحقيق هدفها المباشر المتمثل بتفكيك حزب الله ألقت الكرة على الداخل اللبناني، بحيث إن عمدت الدولة إلى خطوات عملياتية دراماتيكية تؤدي إلى صراع داخلي وتحصل إسرائيل على ما لا تريد، وإذا لم تفعل ذلك يكون وجود إسرائيل شرعي ومبرر. هذا ما فعلته السلطة في لبنان في
0: طيب.
1: كل الأحوال
0: حتى عفوا يعني بقي لدي أقل من دقيقة ونصف حتى نعطي حق الرد أيضا ليوسف الدياب. إذا كانت الحكومة تعلم أن إسرائيل أرادت اتفاقا صعب التنفيذ سيد يوسف الدياب، بما في ذلك مسألة نزع السلاح، لماذا ذهبت إلى هذا الخيار؟
2: مسألة نزع السلاح هو ليست مسألة اتفاق ما بين لبنان وإسرائيل، هذه ليس مسألة قابلة للنقاش في الداخل اللبناني. الحكومة أخذت قرار بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وعلى حزب الله أن يتعاون ويسلم سلاحه للدولة اللبنانية. لكن ما طرحه صديقي الأستاذ علي هو خطير جدا، يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر 2023. أستاذ نجوان، اليوم يتحدث حزب الله، وهذا ما يعبر عنه الأستاذ علي، بأن حزب الله مخاوفه ليس اليوم، ما يريده ليس فقط انسحاب إسرائيل وتحرير الأراضي وعودة الناس وإعادة الإعمار، هو يقول أن هناك خطر إسرائيلي حتى لو إسرائيل انسحبت، وبقاها في فلسطين خطر على لبنان، بمعنى أن الحزب يريد لهذا السلاح أن يبقى سرمديا أبديا لا يمكن لأحد أن يتحدث عنه، وهنا يغيب دور الدولة في حقها في الدفاع عن السيادة، في حماية البلاد، في أن تكون هي صاحبة القرار في منع العدوان الإسرائيلي. يقول الدولة ضعيفة، نعم، لأن جزء من ممارسات حزب الله هو الذي يضعف الدولة اللبنانية، وبالتالي إذا كانت كل دولة اليوم قريبة من إسرائيل عليها أن تنشئ ميليشيات وتسلحها درءا لمخاطر إسرائيل.
0: هذا ما سمح لنا به الوقت، لكن أعتذر على مقاطعتك، وصلنا إلى رأس الساعة. يوسف الدياب وعلي حيدر، شكرا لكما من بيروت. وصلنا إلى رأس الساعة. إذن مشاهدينا، التغطية مستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات إذن نتابع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت عقد اجتماع أنه سيعقد غدا في الدوحة. جدد في منشور له على منصته تروث سوشال تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. بدورها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لفوكس نيوز إن المبعوثين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع. أضافت أن محادثات فنية ستعقد على هامش تلك المحادثات مع إيران. في المقابل قال نائب وزير الخارجية الإيراني إنه لا توجد خطط لعقد اجتماعات الفرق التقنية في إطار مذكرة التفاهم خلال الأسبوع الحالي، لكنه أضاف أن المشاورات ستستمر مع قطر بشأن تنفيذ الجانب الآخر التزاماته وفقا لمذكرة التفاهم. وأكد نائب وزير الخارجية الإيرانية.

0: يعني أن جولة محادثات الفرق التقنية ستعقد بعد تهيئة الظروف وتحديد موعدها ومكانها. من جانب آخر، قال التلفزيون الإيراني إن القوات البحرية تحذر السفن بأن عليها العبور فقط من جنوب جزيرة لارك. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام. من جهة أخرى، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية الإيرانية في مسقط. في الملف اللبناني، قال وزير الخارجية إن أولويات بلاده هي ضمان الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح. من جهته، قال الجيش اللبناني إن قائد الجيش وقائد القيادة المركزية الأمريكية بحثا إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، وأكدا على استمرار التعاون بما يحفظ أمن لبنان. في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سار إن هدف إسرائيل هو التوصل إلى اتفاق سلام وتطبيع للعلاقات مع لبنان، مشيرا إلى أن ذلك مشروط بضمان الأمن لحدود إسرائيل ومواطنيها. الآن للمتابعة معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. سأبدأ معك ناصر، إذا نتابع معك أحدث المعطيات على المستوى الأمريكي فيما يتعلق بمسألة الجلوس مع الإيرانيين، ولا سيما الأنباء التي أشارت إلى جلسة قد تعقد غدا في الدوحة.
1: وهذه الجلسة أكدها الرئيس ترامب في منشور قبل ساعة هنا في واشنطن، في الساعات الصباح الباكرة في واشنطن، بينما كان الأمريكيون يتوقعون جولة أخرى من الأزمات مع إيران عسكريا وسياسيا وأمنيا. الرئيس الأمريكي يكسر الإيقاع ويعود بالتوقعات الأمريكية إلى ما كانت تسعى إليه، وهي الحوار والدبلوماسية. وترامب كتب قبل قليل على منشوره على موقعه الإلكتروني بأن هناك بالفعل اجتماعا سيعقد الثلاثاء مع ربما لغة سياسية تختلف بشكل طفيف عن إيران، وهي أن إيران طلبت الاجتماع والرئيس الأمريكي يقبل، إذن بالعودة للدبلوماسية والاجتماع والبداية بحث الملفات الإيرانية الأمريكية غدا في الدوحة. ما يشير أولا هنا كما قال كثير من المعلقين الأمريكيين إلى دور هائل لقطر وباكستان في هذه الوسطات وراء الستار الصامتة التي كما قال كثيرون أطفأت الحريق، لعبت دور رجال الإطفاء في تقريب وجهات نظر بين الإيرانيين والأمريكيين عقب المناوشة العسكرية التي استمرت على الأقل يومين، عندما قام الإيرانيون بالهجوم على تلك السفينة ثم رد الأمريكيون. وبدأ في أمريكا على الأقل أن مذكرة التفاهم معرضة بشكل واضح للانهيار، لكن يبدو أن عملية إنقاذ ما تمت في اللحظات الأخيرة، والرئيس الأمريكي قرر بدوره العودة لطاولة المفاوضات. الآن لدينا فكرة رغم التكتم الشديد حقيقة على مضمون المفاوضات في الدوحة، لكن فكرة أساسية يمكن استنتاجها من طبيعة الوفد. هناك رئيس للفنيين، مسؤول جانب فني في هذه المفاوضات في الدوحة، وهناك ويتكوف رجل ثقة، كوشنر رجل ثقة من البيت الأبيض، كلهم سيتوجهون الآن للدوحة. والبيت الأبيض يؤكد قبل قليل أيضا في تصريحات للصحافة هذا الصباح بأن الرئيس الأمريكي بالفعل يريد كما يقول البيت الأبيض اتفاقا جيدا مع إيران. وبالتالي ما نشهد الآن على الأقل في هذه اللحظات في واشنطن طي صفحة الاحتكاك العسكري والمناوشات العسكرية، والمفاوضات على ما يبدو ستركز على أزمة مضيق هرمز، من يسيطر على ماذا، ما هي المسارات. هناك سوء تفاهم أو سوء فهم كما يقول الأمريكيون جي دي فانس مثلا، على الإيرانيين والأمريكيين الآن أن يحلوا هذه النقطة. ثم بسبب طبيعة الوفد الأمريكي الجوانب الفنية لا تعني إلا شيئا واحدا، الملف النووي يطرح وفي أقرب وقت للنقاش والبحث والتفاوض، وهذا ما كان يريده الرئيس الأمريكي. يبدو إذن أن الإيرانيين استجابوا في هذه النقطة. إرسال الوفد الفني الأمريكي لا يعني إلا أن إيران قبلت بالفعل بدء مسار تفاوضي حول النقاط النووي واليورانيوم الخصب الذي يريد رئيس ترامب. لكن في هذه اللحظة نشوان، أمريكا تعود مجددا للدبلوماسية بدل المواجهة العسكرية.
0: أشكرك شكرا جزيلا ناصر. دعنا نتحول إلى مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير في طهران. نور الدين، حتى اللحظة ما نقلته رويترز عن مسؤول وصفته بأنه رفيع المستوى، مسؤول إيراني، لم يتم تأكيد الجانب التقني في المحادثات، أو لم يتم تأكيد انعقاد محادثات تقنية مع الأمريكيين.
2: مشوار بكل تأكيد ما يحدث الآن هو دور الوسيط، ونتحدث هنا بالتحديد عن الوسيط القطري في تواصل دائم مع الإيرانيين هنا. وكما سمعنا من المساعد وزير الخارجية الإيرانية يقول بأن هناك تواصل مع الجانب القطري، وأن أي لقاء فني مع الجانب الأمريكي يجب أن تتوفر ظروفه المناسبة، بمعنى آخر بأن الوسطاء الآن يعملون على توفير هذه الظروف. لكن إذا أردنا أن ندرس المشهد، ماذا يحدث الآن بالتحديد بناء على مجموعة من المعطيات المتوفرة هنا بالعاصمة الإيرانية طهران؟ المعطى الأول حول الذهاب إلى الدوحة، هل تقرر هذا الأمر أم لا؟ على المستوى العام وعلى مستوى الشكل بحسب المعلومات المتوفرة يمكن القول بأن اتخذ القرار هنا بالعاصمة الإيرانية طهران بالذهاب إلى الدوحة، على الأقل هكذا يقال هنا. لكن هذا القرار منوط بمجموعة من النقاشات الآن الداخلية هنا بالعاصمة طهران، كما نعلم على أن اتخاذ هذا القرار والذهاب بشكل كامل جدا يحتاج إلى نقاش داخلي. هذا النقاش الآن يجري في هذه الأثناء بين الجهات المعنية، الجهات المفاوضة، الجهات السياسية والجهات الأمنية والجهات العسكرية. لذلك على مستوى الشكل وعلى مستوى المضمون يمكن القول بأن هناك قرار بالذهاب إلى الدوحة لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذا الذهاب كذلك منوط بالمشاورة الداخلية، ومنوط بشيء آخر وهو توقف المواجهات العسكرية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مضيق هرمز. وكان هذا هو الاختبار الذي طرحته طهران على الولايات المتحدة الأمريكية منذ أمس إلى هذا اليوم. ربما من خلال رؤيتنا للمشهد وما يقع في مضيق هرمز نتلمس على أن حجم المواجهات والاحتكاك الإيراني الأمريكي تراجع. لم يسجل أي احتكاك إيراني أمريكي، لم تسجل أي مواجهات أمريكية وإيرانية. يبدو أن قرارا اتخذ هنا بالعاصمة الإيرانية طهران بعدم القيام بأي عمل ربما قد يؤدي إلى استفزاز الجانب الأمريكي، وكذلك نفس الأمر يبدو أن الوسطاء عملوا عليه مع الجانب الأمريكي بعدم القيام بأي أعمال ما عسكرية تؤدي إلى رد فعل إيراني وانزعاج إيراني. إذن على مستوى الموضوعات التي تؤدي إلى عقد لقاء ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني حتى اللحظة يمكن أن الشروط توفرت على مستوى الشكل والمضمون: قرار بالذهاب، توقف المواجهات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ورد. لكن الإعلان عنه ربما هو منوط بماذا؟ منوط بنقاش داخلي هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. نعلم على أن هذا القرار وتحرك الوفد الإيراني يحتاج إلى قرار جماعي، وهذا ربما ما يتم العمل عليه حاليا هنا في الأوساط السياسية والأمنية والعسكرية بالعاصمة الإيرانية طهران، خاصة حينما نتحدث على أن القرار هو قرار لمجلس الأمن القومي الإيراني الذي يوجد فيه الشق الحكومي، الذي كما أسرنا في وقت سابق على أن الشق الحكومي رؤيته هي الاستمرار في العملية التفاوضية. لماذا؟ لأن الظروف تسمح الآن بما هو متوفر عسكريا، بما هو متوفر أمنيا، بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن أساس هذا التوافق وبالتحديد عن التوافق النووي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية متوفر، وأساسه هو اتفاق جنيف الأخير بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية قبل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران. الجو السياسي كذلك يسمح، خاصة الإقليمي ووجود وسطاء فاعلين. على المستوى الأمني والعسكري هناك بعض المحاذير تراجع هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وهي مسألة التخوف أن هذه المفاوضات ربما من داخلها ومن خلالها ربما قد تتعرض طهران إلى هجوم، وهذا ربما قد يلقى له مبرر هنا بالأوساط السياسية والأمنية هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. لكن على كل الجو العام هو جو التفاوض، جو الذهاب إلى الدوحة من أجل التفاوض، من أجل حل الإشكالات العالقة. لكن ما يقال هنا على أن مسألة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية ربما قد تطال بشكل كبير آليات التعامل في مضيق هرمز وتجنب الاحتكاك العسكري، سيكون هو الأساس أكثر من أن تكون هناك مفاوضات نووية أو مفاوضات رفع العقوبات. لماذا؟ لأن الجانب الإيراني عمليا كان قد أبلغ الجانب الأمريكي، يبدو أنه كان أمس عن طريق الوسطاء، بإلغاء جولة فيينا وتأجيلها إلى الأسبوع المقبل. نعلم على أن جولة جنيف كانت هي الجولة التي ستجتمع فيها اللجان الأربعة: اللجنة النووية، لجنة العقوبات، لجنة المتابعة والرصد، بالإضافة إلى لجنة إعادة الإعمار. هذه اللجان الأربعة يبدو أنها أجلت إلى الأسبوع المقبل. ما قد يناقش غدا قد يكون يرتبط بتطبيق مذكرة التفاهم ومحاولة تجنب أي احتكاك أو أي مواجهة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ربما قد تلغي مفاد تنفيذ بنود مذكرة التفاهم.
0: نور الدين، الحقيقة ونحن نتحدث أيضا وزير الخارجية العماني أدلى بمجموعة من التصريحات، مجموعة من النقاط الحقيقة متعلقة بوضع هرمز، ومن ضمنها أن السلطنة لا تؤيد أي فرض لرسوم على عبور السفن، أن العمانيين ملتزمون باتفاقية قانون البحار، وقال هناك توافق مع إيران على أن تخرج أي ترتيبات عن نطاق

0: حقه أي تفاهمات بشأن المضيق يجب أن تبقى ضمن قوانين أو قواعد القانون الدولي. وبالتالي إلى أي مدى بشكل ربما مختصر نور الدين يتوافق هذا مع الرؤية الإيرانية؟
1: الرؤية الإيرانية نشوان هي مرتبطة أساسا بالوضعية الحالية، وضعية الحرب التي تعيشها طهران، هي من تجعل إيران تصر بشكل كبير جدا على إيجاد آلية جديدة لمسألة مضيق هرمز. لماذا؟ لأنها تنظر إلى مضيق هرمز كورقة عسكرية أمنية يمكن المناورة عليها، خاصة أنها لم تخرج من حالة الحرب. لكن جميع الاستقراءات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران تتحدث على أنه إذا تمكنت إيران من الوصول إلى اتفاقية شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية في غضون 60 يوما، أو حتى إذا مددت إلى 60 يوما أخرى، فإن وضع المضيق سيعود إلى طبيعته. وهذا ما سمعناه بالتحديد من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، الذي قال بأن هذه الفترة وهي فترة الاحتكاك، فترة 30 يوما، هي الفترة التي طلب من إيران توفير الجو الآمن بالمضيق، بمعنى نزع الألغام، إعادة الانتشار العسكري، وأن المضيق، وهذا القول لوزير الخارجية، أن المضيق سيعود إلى حالته الطبيعية. الإصرار الإيراني نشوان الآن مرتبط بشقين. الشق الأول لأن إيران لا تزال في حالة حرب، وبالتالي لا تريد أن تفقد ورقة المضيق. النقطة الثانية والمهمة أن هناك ضغط سياسي داخلي من جهات ربما غير راغبة بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا بد من إسكات هذه الجهة أو إرضائها. لكن الوصول إلى توافق مع الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد سيعيد الأمور إلى نصابها، وعودة المضيق كما قالت عمان إلى وضعه الطبيعي.
0: من طهران نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة، شكرا لك. في ظل التوتر القائم لم يعد الخلاف في مضيق هرمز يقتصر على أمن الملاحة، إذ امتد إلى مسارات العبور نفسها. اليوم تتوزع ممرات السفن بين مسارات متعددة، لكن لكل منها اعتباراتها الأمنية والسياسية التي يحددها كل طرف. مزيد من التفاصيل حول هذه المسارات في التقرير التالي.
2: بين شمال مضيق هرمز وجنوبه باتت السفن والناقلات الداخلة والخارجة تجد أمامها حالياً 5 مسارات تختلف مرجعية تحديدها وإجراءاتها والاعتبارات السياسية والأمنية لكل طرف. على الخريطة يتضح المسار الدولي كمسار تقليدي معتمد منذ عام 1968 من طرف المنظمة البحرية الدولية، يبدأ من بحر عمان شرقاً ويمر وسط المضيق عبر ممرين متوازيين، واحد للدخول والآخر للخروج بين السواحل الإيرانية شمالاً والعمانية جنوباً. أما اليوم ومع التطورات التي شهدتها الحرب والإجراءات الإيرانية والأمريكية التي ترتبت عليها، تظهر مسارات أخرى. إيران حددت من جانبها مساراً آخر تقول إنه يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق ويقع بالنسبة للسفن الداخلة جنوبية جزيرة هرمز، وللسفن الخارجة جنوبية جزيرة لاراك، وطهران تقدمه بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مساراً آخر أيضاً وهو المسار الجنوبي، وأعلنت أنه مسار آمن وموصن به وخال من الألغام. يبدأ من بحر عمان لكنه ينحرف داخل المياه الإقليمية العمانية، حيث يمر جنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة بعيداً عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. سلطنة عمان من جانبها اقترحت ممراً مؤقتاً أمام سواحلها بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، قالت إنه سيكون شمال وجنوب المسارات الملاحية القائمة. وبموجب خطة مرحلية وضعتها المنظمة بالتنسيق مع السلطات العمانية، فسيجري جمع السفن والتواصل معها لإبلاغها بموعد السماح لها بالمغادرة وبالمسار الذي ينبغي أن تسلكه. بين هذه المسارات يوجد مسار آخر غير محدد، فالسفن التي تعبر من ممراته لا يمكن رصدها بسهولة لأنها تطفئ أجهزة التعريف الآلي أو تتوقف عن بث مواقعها فتغيب مؤقتاً عن الرصد. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري، وأظهر التحليل تحولاً واضحاً بعد إعلان القيادة المركزية في 20 يونيو اعتماد الممر الجنوبي. ففي الأيام 5 السابقة للإعلان، وتحديداً في 15 يونيو عندما تم إعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، عبرت المضيق 91 سفينة لم تستخدم أي منها الممر الجنوبي، بينما سلك 36% منها الممر الذي حددته إيران، و62% منها مسارات غير محددة. أما بعد الإعلان وخصوصاً بين 20 و 27 يونيو، فارتفع عدد السفن إلى 303، وقفزت حصة الممر الجنوبي مباشرة إلى 29%.

0: بالمئة مقابل تراجع الممر المحدد من قبل إيران إلى 21% وارتفاع استخدام الممر الدولي إلى 11%، فيما انخفضت المسارات غير المحددة إلى 39%. الخلاف الذي تولده هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة، فإيران ترى في المسار الجنوبي محاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعمه واشنطن بوصفه طريقاً أكثر أمناً وحرية. أما السفن العابرة فتواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر.
1: للمناقشة معنا هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. في الاستوديو أيضا السفير جوي هود، نائب ومساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. ونرحب في الاستوديو بالدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. دكتور أحمديان، أبدأ معك بالموقف العماني. وزير الخارجية العماني في تصريحات نقلناها على شكل أخبار عاجلة قبل قليل، يتحدث أولا عن رفض فكرة الرسوم بما يتنافى مع إعلان إيراني اللي أكثر من مرة متعلق بمسألة الرسوم، وأيضا يتحدث عن فكرة الالتزام بقانون البحار، أن أي توافق مع الإيرانيين يجب أن لا يخرج عن أي ترتيبات خارج هذا النطاق. وبالتالي فهمك لهذه التصريحات وإلى أي مدى يمكن أن تضع ضغطا على الطرف الإيراني فيما يتعلق ب مضيق هرمز؟
2: طبعا هو لا يتنافى، بالمناسبة افتراضك غير دقيق، لأنه نعم. الإيرانيون أيضا يتكلمون عن عدم يعني الحصول على رسوم. أبدا لا يوجد أي شيء في الرسوم في النصوص الرسمية الإيرانية، لا يوجد أي،
1: يعني يتوافقون ما يقوله الرئيس ترامب في أنه لا رسوم.
2: الإيرانيون يتكلمون عن بدل خدمات، والرئيس ترامب ذكرها والعمانيين أيضا ذكروها. هذا هو المشترك. إذن الأمر متروك بعد 60 يوم لأمور أخرى غير الرسوم.
1: طيب.
2: نقطة ثانية، الرؤية العمانية لا تختلف عن الرؤية الإيرانية. الإيرانيون أتوا في مذكرة التفاهم بناء على فهمهم، قالوا وفق القانون الدولي سيقومون بإجراء ترتيبات إيرانية لمرور آمن للسفن التجارية، وهو ما يقومون به. لذلك في الإطار العام لا يوجد خلاف بين إيران وعمان. التفاصيل طبعا يناقشوها، هناك لجنة مضيق هرمز بدأت اليوم الظاهر نقاشاتها مع العمانيين، وتقديري أنها ستفضي إلى رؤية مشتركة. هذا هو الهدف في النهاية. حتى وصولنا لاتفاق سلام يضمن عدم عودة الحرب، إيران تتمسك بموقفها المتميز.
1: لا خلاف مع العمانيين على الإطلاق،
2: لا أرى خلافا، يعني
1: حتى فيما يتعلق بالمسارات، يعني الإيرانيون رفضوا أي مسارات أخرى غير موافق عليها، يعني لا يسمح بأن تعبر سفينة المضيق إلا بموافقة الإيرانيين، أليس كذلك؟
2: طبعا السنتكوم القيادة المركزية لا يحق لها أن تحدد مسارات خلافا للمذكرة. المذكرة
1: لا بعيدا عن السنتكوم، نتحدث عن الموقف العماني هنا.
2: طبعا هو الموقف العماني مبني على ما فرض أو ما أتى في المضيق. المذكرة تقول بضرورة وجود ترتيبات إيرانية للملاحة الآمنة للسفن التجارية. الولايات المتحدة السنتكوم أتوا وفرضوا خطا موازيا أو حاولوا فرضه، إيران وقفت أمامه. لا العمانيين يدخلون أو لا يدخلون في شجار مع الولايات المتحدة، ذلك شأن سيادي لهم. لكن بالنسبة لموقف إيران، ما أفهمه هم متفهمين جدا للموقف الإيراني ومتفقين معه إلى حد بعيد. بكل الأحوال وفق المذكرة بعد 60 يوم الترتيبات الإيرانية العمانية ستخلف الترتيبات الإيرانية في هذه المرحلة 60 يوم، وبناء عليه يعني الاتفاق الذي سيصلون له مع عمان الإيرانيين ستجري الملاحة بناء عليه.
1: طب سأعود إليك أيضا لتكملة ربما بعض التعليقات، لكن من الطرف الأمريكي إلى أي مدى تخدم هذه الرؤية العمانية الرؤية الأمريكية فيما يتعلق بملاحة آمنة حرة للجميع؟
3: Goodness. First of all, there's so much to correct.
4: أولا هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن نصححها. أولا علينا أن ننظر إلى نص مذكرة التفاهم مرة أخرى. عندما يقال في هذا النص أن الإيرانيين سيقومون بترتيبات من أجل العبور الآمن للسفن التجارية، هذه طريقة لطيفة لنقول أنهم لن يرتكبوا أعمال القرصنة من خلال إطلاق المسيرات على سفن تجارية غير مسلحة، وهذه أيضا طريقة لطيفة للقول أنهم سينتهي ينزعون الألغام التي وضعوها وسط هذا الممر لكي لا يفجروا هذه السفن التي تحاول العبور. ولكن هذا النص لا يعني أن إيران ستكون الدولة الوحيدة في العالم بأكمله التي ستكون معفية من القوانين العرفية الدولية التي تشير إلى أنه لا يمكن لأي طرف أن يدير ممر بحري دولي. وأود أيضا أن أصحح ما قاله الضيف بشأن أن القيادة الوسطى عملت على رسم مسار على الجانب العماني. نحن هنا نتحدث عن منظمة دولية الولايات المتحدة طرف فيها، وأيضا سلطنة عمان وهي دولة ذات سيادة ولديها مياه إقليمية. المسألة هنا تتعلق بسؤال ما إذا كانت إيران تود أن تفرض الرسوم، أو ما إذا كانت تود أن تشبه هذه الرسوم مقابل الخدمات. إذا كانت فقط تقدم الخدمات مقابل الحصول على رسوم، فإن هذا الأمر يتماشى مع القانون الدولي ومع مبدأ الرأسمالية، وبإمكانه مثلا أن يتنافسوا مع جبل علي والفجيرة ودبي وميناء حمد لتقديم خدمات للسفن. وإذا قدموا خدمات أفضل وخدمات ميسورة الكلفة، هذه السفن ستختار ذلك، وإلا ستذهب إلى الموانئ الأخرى. هذا جزء لا بأس به، ولكن بالنسبة لما يقترحونه يبدو وكأنهم يريدون فرض خدمات على السفن حتى لو لم تكن هذه السفن تريدها، وهذه قرصنة حديثة.
1: دكتور سليم، الدكتور أحمديان يقول الإيرانيون لا يريدون رسوما، بمعنى الرسوم هذه المبالغ التي قد تدفع هي ضمن السياق الإجرائي المتعلق بالعبور، وبالتالي ليس هنالك فرض للرسوم. أيضا العمانيون يتحدثون هنا عن أنهم يريدون ملاحة حرة وآمنة في المضيق، حرة وآمنة، وهذان المصطلحان لهما دلالات على المستوى التنفيذي. وبالتالي أنت أيضا إلى أي مدى ترى أن هنالك توافقا بالفعل عمانيا إيرانيا فيما يتعلق بهرمز؟
5: من الواضح أن ليس هناك توافق كامل، وهناك سعي إيراني منذ بداية الحرب من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة، ولكن حتى الآن لا أعتقد أن هناك رؤية مشتركة. الإشكالية ليست في الرسوم، يعني هناك إجماع حتى من الجانب الإيراني أن ما يبحث ليس رسوم عبور، ولكن هي رسوم خدمات، وهذا من الممكن أن يناقش. الإشكالية ليست في الرسوم بغض النظر عن طبيعة هذه الرسوم، حكما الكل يرفض رسوم العبور، النقاش حول رسوم الخدمات، ولكن المشكلة ليست في الرسوم. الإشكالية هي في الإدارة، في إدارة المضيق. خلال فترة الحرب، منذ بداية الحرب، إيران قدمت وجهة نظرها، قدمت استراتيجيتها أن لابد من سيطرة إيرانية، لابد من إدارة إيرانية على هذا المضيق. وهذا كان محط نقاش مع الجانب العماني على مدى جولات نقاشية متعددة خلال فترة الحرب وحتى بعد فترة الحرب. الآن لا يوجد حتى اليوم، يعني ما قامت به سلطنة عمان مع الهيئة الدولية
1: منظمة الدولية للملاحة
5: هو كان إعلان من الطرف العماني بشكل مباشر. الآن الطرف العماني قدم الموضوع على أنه مؤقت. الترحيب الخليجي الأمريكي في البيان الذي صدر قدم هذا الموضوع على أنه خطة لإجلاء 11 ألف بحار موجودين فيه. يعني لم يقدم الموضوع على أنه إجراء دائم حتى من الجانب العماني، ولكن هو إجراء عماني. ولكن هذا الإجراء المؤقت من الممكن أن يكون هو إجراء دائم. الإشكالية في هذا الموضوع هو من أي وجهة نظر أو أي قاعدة قانونية سيتم التعاون، وكيف ممكن أن يتم القبول بالمخرجات. هنا الإشكالية. ففي حال كان إصرار من الجانب العماني على أن هذه مياه إقليمية عمانية ونحن نستطيع أن نحدد مسارات، فهذا يجب أن يحترم من الجانب الإيراني، لأن هذه وجهة نظر التي قدمتها إيران طوال فترة الحرب.
1: طيب دكتور أحمديان، مذكرة التفاهم يليها 60 يوما يتم فيها التفاوض. أين في مذكرة التفاهم بند يسمح لإيران بالتعاطي مع هرمز بالطريقة التي تريدها، طالما أنه ليس هنالك تفصيل متعلق بطريقة إدارة هرمز في هذه مذكرة عامة أنت كما تعلم؟ يعني
2: طبعا البند الخامس ما هو خمس بنود أصبحت ضرورية بإصرار إيراني بالمناسبة. أنا على علم القائد الأعلى في إيران أصر أن يضاف بند يقول بأن هذه الخمس بنود يجب أن تطبق لننتقل المرحلة الثانية. أحد هذه البنود هو البند الخامس الذي يخص مضيق هرمز، وذكر للتو إيران تتخذ الترتيبات لضمان المرور الآمن للسفن التجارية، ترتيبات متروكة لإيران باعتبارها الطرف الذي كان يسيطر على هرمز. يعني لا تأتي دولة ثالثة لتفتح المضيق بطريقة أو بأخرى، هناك سبب لترك الأمر لإيران لأنها تسيطر على هرمز، إذن هي تتخذ الترتيبات.
1: هذا تأويل إيراني أم هذا نص؟

0: هذا النص، هذا النص يعني طيب. الألفاظ بدقة ذكرتها لك، لأنه لماذا؟ لأن الولايات المتحدة قامت بحرب غير قانونية باستخدام هذا المضيق والمياه المجاورة لإيران في هجومها على إيران. كل ما قامت به الولايات المتحدة من اللحظة صفر حتى اليوم غير قانوني إلا ما فاوضت به على إيران. لذلك الإيرانيون كانوا يصرون في المفاوضات أنه لا، الترتيبات يجب أن تكون إيرانية، وإلا لا أدخلت الولايات المتحدة أنه يفتح ويخرج الإيرانيون من المضيق ليعود الأمر كما كان. لماذا لم يدخلوا هذا النص؟ لأن الإيرانيين أصروا والأمريكيين قبلوا، لكن بعده وعجيب أنه ضيفكم لا الظاهر لا يتابع السنتكوم، بيان السنتكوم أحدثنا ممرا إلى الجنوب من مضيق هرمز، وإيران وقفت أمام ذلك باعتباره نقضا لهذه المادة بوضوح، لأنها غير خارج الترتيبات الإيرانية. هناك نقطة أخرى مهمة، هي أن إيران دعت عمان للمشاركة في إدارة مضيق هرمز، وهذا ما تقبله العمانيين، والبيان المشترك يقول بضرورة التنسيق والوصول لبروتوكول مشترك. الإيرانيون يقولون بأن ندعو جارتنا للمشاركة باعتبار هذه المياه استخدمت ضدنا. إذا أتى العمانيون وهو ما رحبوا به العمانيون فذلك المرجو، وإن لم يأتوا فليس بمقدور إيران أن تترك للولايات المتحدة ولأعدائها أن ينعموا بالمرور المريح والآمن في المضيق ليأتوا مرة ثانية ويفرضوا حربا على إيران. إذن إيران ذاهبة بهذا الاتجاه مع عمان أو دونها، هي ترجح أن تكون مع عمان.
1: طيب إذا كان الأمر متروك لإيران وفق الترتيبات في المذكرة كما يقول دكتور أحمديان، فلماذا تعترض الولايات المتحدة على طريقة إدارة إيران لمضيق هرمز إذا كان ذلك منصوصا عليه في مذكرة التفاهم؟
2: الأمر لا يعود إلى الولايات المتحدة لتقرر ذلك. هذه المسألة مرتبطة بالقانون الدولي وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقوانين العرفية التي تعود إلى أكثر من 100 عام. وإذا هذه التصريحات سخيفة، ومن السخافة أن نشير إلى سنغافورة على أنها تهديد محتمل لإيران. ما هو التهديد الذي تشكله سنغافورة أو بنما أو حتى عمان؟ ولكن مع ذلك هم قصفوا عمان في الأول من مارس والثاني من مارس والثالث من مارس أيضا، وهم يقصفون السفن التجارية في المياه الإقليمية العمانية منذ أكثر من شهرين، وحتى الآن هاتان الحادثتان الأحدث اللتان نتحدث عنهما الآن، هم أخذوا عمان كرهينة وهم يطلقون الصواريخ والمسيرات على هذه الدولة وعلى مياه الإقليمية، ومن ثم يقولون لها لنكن شركاء. ما الذي يتوقعونه من عمان؟ هم الآن في حالة صعبة، عمان في حالة صعبة، وهم لا يقولون أنهم سيوافقون على السيادة الإيرانية على المضيق. ما تقول عمان هو أنها ستتبع القانون الدولي، وكل دولة في العالم باستثناء إيران تعتقد أن الممرات الدولية يجب أن تكون مفتوحة أمام حرية الملاحة.
1: أثبت الدكتور سليم الأحداث الأخيرة هذا التصعيد على حساسية مسألة هرمز، بغض النظر عن هذه التفاصيل المختلف عليها، ربما سيستمر الأمريكيون والإيرانيون في الاختلاف، لكن أثبتت هذه الحوادث أن المسألة تبقى حساسة وقابلة للانفجار حتى مع وجود مذكرة تفاهم. وبالتالي هل تعتقد بأن الدبلوماسية خاصة إذا ما انعقد اجتماع الدوحة غدا يمكن أن تقيد أيدي الأطراف في مسألة التصعيد؟
3: يعني يجب التنبه أن الموضوع ليس سوء فهم لنص المذكرة. من الممكن العودة إلى طرح الموضوع مرة جديدة خلال هذه المفاوضات من أجل توضيح أكثر ماذا يعني البند رقم 5، لأن البند رقم 5 للجانب الأمريكي هو واضح، لا يعني السيطرة الإيرانية. بالنسبة لإيران هو تعتبره هو يعني الإدارة الإيرانية للمضيق. لغويا حسب النص لا يعني السيطرة الإيرانية أو الإدارة الإيرانية على المضيق، يعني أن تقوم إيران بإجراءات معينة. الآن يمكن العودة لبحث هذا الموضوع،
1: هذه مشكلة في عمومية النص، في عمومية أنها مذكرة تفاهم ليست مفصلة، يعني.
3: يحمل الاجتهاد من الجانب الإيراني. بالنسبة لي لا يحمل اجتهاد، النص واضح، يعني النص يقول تتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية الترتيبات اللازمة مع بذل أقصى الجهود لدمار المرور الآمن للسفن التجارية، ويكمل. هذا لا يعني أن إدارة المضيق أو السيطرة على المضيق هي للجانب الإيراني، بمعنى إذا قرر الجانب العماني اتخاذ إجراءات معينة يحق للجانب

0: عمان اتخذ
1: شكل هذا يتعارض معين. مع مبدأ المرور الآمن والحر الذي أشارت إليه عمان، يعني ما تفعله إيران إذا كان ما يقوله الدكتور سليم دقيقا في ترجمة هذا النص يتعارض مع ما تقوله عمان من أنها تريد، أقصد الرؤية الإيرانية تتعارض مع ما تريده عمان من فكرة المرور الآمن.
2: المرور الآمن هو الأساس، المرور الآمن للسفن التجارية، ما هذا النص واضح أمامنا. من يحدد هذه السفينة تجارية أو لا؟ الولايات المتحدة مثلا ستتقاضى عن استخدام أعلام دول أخرى في تمرير ما تريد تمريره في المضيق، سنغافورة أو غيرها. الولايات المتحدة تستخدم كل شيء. من المثير يعني لا يسعني إلا أن أسخر، في العقود الثلاث الماضية الولايات المتحدة قتلت 3.5 مليون مسلم في هذه المنطقة، ويأتيك يتكلم عن قانون دولي. كل ما قاموا به في هذه الحرب من قتل الأطفال في المدارس واستهداف المستشفيات وقتل قيادة سياسية لم يقم به هتلر في الحرب العالمية الثانية، قتل القيادة السياسية للعدو. ولذلك يعني تشبثهم بقانون دولي أنه هذا إيران تقوم بالقرصنة، هذا من باب الدعاية التي هي غير مجدية، لأن الناس
1: تعلم أن القانون الدولي أيضا يحكم هذه الفعاليات. يعني حتى حديث الخارجية العمانية الآن حين يتحدث وزير الخارجية العماني عن القانون الدولي واتفاقية البحار، بمعنى ينبغي أن يكون هنالك التزام بهذا.
2: بكل تأكيد، ما إيران منذ اللحظة الأولى قالت وما زالت تصر أن القانون الدولي نحترمه. ما هو القانون الدولي في أزمنة الحرب؟ ما وثيقة جامايكا ووثيقة جنيفا الاثنين التي وقعت عليهما إيران، يعطيان إيران الحق في إدارة المياه المجاورة لها في أزمنة الحرب. طيب، ونحن لم نخرج من الحرب يا نشوان. طيب، ما زلنا في حرب، يعني هناك وقف لإطلاق النار، إذا وصلنا لاتفاق سلام نخرج من هذه
1: الحالة. دعني أستفيد من الوقت، ربما سيكون هنالك جلسة تفاوض بين الأمريكيين والإيرانيين، ربما سيكون هنالك اجتماع غدا في الدوحة، هل تتوقع أن يكلل ذلك الجهود الدبلوماسية على الأقل تقييد مسألة التصعيد؟
3: أشك بأن أي شيء سيتغير إلا إذا التزم كلا الطرفان بروح مذكرة التفاهم. روح مذكرة التفاهم كانت قائمة على إعادة فتح المضيق أمام الملاحة التجارية ووقف الأعمال العدائية، ومن ثم التناقش بشأن البرنامج النووي كخطوة قادمة. الأعمال العدائية قد انتهت بالفعل، والرئيس ترامب توقف عن قصف إيران ورفع الحصار البحري، ولكن المضيق لم يفتح قط. والآن الإيرانيون يلجؤون إلى تفسيرات لغوية لبضعة جمل في مذكرة التفاهم ليقولوا أنه يحق لهم أن يطلقوا النيران على السفن غير المسلحة، وهذا الأمر لا يعتبر احتراما لمذكرة التفاهم ولا حتى احتراما لذكاء المشاهدين. عليهم أن يحترموا روح هذه المذكرة وأن ينهوا الأعمال العدائية ويفتحوا المضيق، ومن ثم يتناقشوا بشأن المستقبل. إذا لم يفعلوا هذه الأمور فإننا سنبقى في الوضع نفسه.
1: جهود دكتور حسن أحمديان، دكتور سليم زخور، شكرا جزيلا لكم جميعا. الآن إلى تطورات الشأن اللبناني. آخر التصريحات، قال الجيش اللبناني أن قائد الجيش وقائد القيادة المركزية الأمريكية بحثا إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار. وفي السياق ذاته قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه اتفق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. وأكد كاتس أنه لن يكون هناك أي انسحاب آخر بعد المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله. وأضاف كاتس أن جنود الجيش اللبناني لن يتحولوا فجأة إلى مهاجمة حزب الله، وبقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويل الأمد. بدوره قال وزير الخارجية الإسرائيلي أن إسرائيل تريد التوصل إلى اتفاق سلام وتطبيع العلاقات مع لبنان، مضيفا أن ذلك مشروط بضمان الأمن لحدود إسرائيل ومواطنيها. للمتابعة معنا نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. سنبدأ بتصريحات كاتس. حتى وإن كانت إسرائيل تريد علاقات مع لبنان لكن تضع شروط لهذه العلاقة.
4: تماما، كاتس قبل قليل كان يتحدث مع صحفيين عسكريين وإذاعة الجيش الإسرائيلي أو المراسل العسكري عمليا في هذه الإذاعة، نقل أبرز ما قاله كاتس خلال هذا اللقاء، والعنوان ربما الذي

0: يمكن قراءته في هذا اللقاء هو أن كاتس يوجه اتهاما وإن كان مبطنا للإدارة الأمريكية بأنها هي من منعت مواصلة شن هجمات على حزب الله من خلال القيود التي فرضت على هدم مباني في الضاحية الجنوبية كما يقول كاتس، وبالتالي ربط الساحتين من قبل الولايات المتحدة، الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية، شكلت قيودا عمليا على إسرائيل في مواصلة محاربة حزب الله. كاتس يقول إن هذا الربط هو مصلحة أمريكية، لكن بدون هذا الربط لكان حزب الله قد انهار، وبالتالي هو يوجه هذا الاتهام وإن كان بالإشارة إليه بأن الولايات المتحدة هي التي فرضت هذه القيود على عدم مواصلة الحرب بشكلها الذي أراده كاتس ربما وأرادته إسرائيل ضد لبنان في من خلال هدم مباني كما يقول كاتس وما إلى ذلك. كاتس تحدث مطولا عن أنه في نهاية الأمر لن يكون أي انسحاب آخر سوى هذه المناطق التجريبية، منطقتين عمليا ومنطقتين لا يوجد بهما وجود للجيش الإسرائيلي، لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن مع ذلك يقول إنه لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي آخر من أي منطقة إلا بعد نزع سلاح حزب الله، وبالتالي بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة سيكون طويل الأمد، لأنه من غير المتوقع أن يتم إنهاء مهمة نزع سلاح حزب الله بفترة قصيرة. ورأينا أيضا أنه يشكك بقدرة الجيش اللبناني على مواجهة حزب الله، وقال بأنه لا يتوهم بأن جنود الجيش اللبناني سيتحولون إلى أسود لمواجهة حزب الله كما تنقل عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي. إذن هو يؤكد بأن إسرائيل لن تنسحب قيد أنملة من المنطقة الآمنة كما يسميها في جنوب لبنان. وذكر أيضا عن لقائه مع قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي براد كوبر يوم الجمعة الماضي، وقال إنه اتفق معه على أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية الثلاث سواء كان في لبنان وفي سوريا وفي غزة، وهذا يكرره مرارا كاتس، لكن هنا يضيف إنه اتفق مع براد كوبر على ذلك، بمعنى أن هناك موافقة أمريكية على عدم انسحاب إسرائيل من هذه المناطق. وأيضا يضيف كاتس في هذه الإحاطة للصحفيين الإسرائيليين بأن إسرائيل عملت تقريبا على تدمير كامل القرى اللبنانية في القطاع الغربي والأوسط، وعلى أكثر من 70% من القرى في القطاع الشرقي، وستواصل تنفيذ عمليات تفجير لبنى تحتية في مناطق في جنوب لبنان من بينها منطقة مرتفعات الشقيف كما يقول. هو يتحدث عن أنه تم تهجير أكثر من 700,000، يستخدم مصطلح شيعي ضمن المحاولة إثارة الفتنة الطائفية في لبنان، أنه تم تهجير 700,000 شيعي من الضاحية الجنوبية و 600,000 شيعي من قرى جنوب لبنان، رغم أن النازحين اللبنانيين من كل شرائح المجتمع اللبناني، لكن هناك طيلة الوقت تركيز على أن حرب إسرائيل في لبنان هي ضد فئة معينة، ضد حزب الله، ضد الشيعة فقط. ومرة أخرى عمليا كاتس يؤكد على ما تؤكده إسرائيل ضمن هذا الاتفاق بأنها لن تنسحب ليس قريبا وليس في المرحلة المقبلة من جنوب لبنان.
1: نجوان شكرا لك. سنتحول الآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت يقدمها الزميل زين العابدين. توفيق زين تفضل.
2: شكرا لك نشوان، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من بيروت. تصريحات لافتة إذن من وزير الدفاع الإسرائيلي، هو ليس من الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، ليس بن كفير وسموتريتش، هو وزير يتحدث تقريبا باسم نتنياهو، وهو

0: نتحدث عن الزوتر الغربية وفرون كمنطقتين تجريبيتين لحديث في حديثي عن الغندورية التي سبق وتحدث عنها إعلام إسرائيلي باعتبارها توصية من القيادة الشمالية الإسرائيلية. يتحدث عن هاتين المنطقتين كأوليين وأخريين، بمعنى أنها أولا وآخرا ما لم ينزع سلاح حزب الله وليس بداية طريق للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. هذه هاتين المنطقتين يتحدث عنهما كاتس باعتبارهما المنطقتين اللتين سينسحب منهما جيش الاحتلال، وهو لا يحتلهما بطبيعة الحال، لكن لا توجد مناطق أخرى إلى أن يتم نزع سلاح حزب الله. وقال أيضا أنه اتفق مع برات كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم انسحاب إسرائيل من أي مناطق أمنية سواء في لبنان أو في غزة أو في سوريا. برات كوبر وصل إلى بيروت والتقى بقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، وصدر بيان من الجيش اللبناني عن هذه المقابلة قال فيها إن القائد الجيش استقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية مع وفد مرافق، وتناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة وأهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار إضافة إلى سبل التعاون في المستقبل، وأعرب عن شكره للدعم الأمريكي وشدد على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين الأمريكي واللبناني بما يحفظ أمن لبنان واستقراره. طبعا هنالك تطورات أيضا ميدانية رصدتها الجزيرة في الأيام الماضية، وكثير من التصريحات، ما زال اللبنانيون يتفحصون بنود اتفاق الإطار بندا ويخرجون كل يوم بما يدعوهم سواء الفريق المؤيد إلى تأييده والفريق المعارض إلى معارضته أكثر. لكن لافت اليوم تصريحات رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تلقى اتصالا من رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وقال في تصريحاته إن الاتصال تقريبا انقطع بينه وبين رئيس الجمهورية، لكنه تحدث أيضا عن الجيش اللبناني وقال وحذر من مغبة الزج بالجيش أو اللعب بالجيش على حسب تعبيره. نبدأ هذه النافذة من رصد لكل الأوضاع، ومعنا من بيروت كارمن جو خضار مراسلة الجزيرة. إذا نرصد معك مجمل المواقف كارمن.
1: اليوم السياسة تتصدر المشهد خاصة مع هذه الزيارة للأدميرال برات كوبر إلى لبنان واللقاءات التي عقدها كان مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، أو لقاءات مزمع عقدها خلال الساعات المقبلة على المستوى الرسمي اللبناني، خاصة أنها تعقب ما جرى التوصل إليه من اتفاق إطاري في واشنطن وما يتضمنه هذا الاتفاق الإطاري لناحية تطبيق وقف إطلاق النار ومراقبة وقف إطلاق النار هذه الجزئية واللجنة التي من المفترض أن تعمل في الفترة المقبلة. هناك أسئلة جمة تطرح، وخاصة حين نتحدث عن الملحق الأمني. هذه الجزئية كما أشرت زين العابدين تثير الكثير من الأسئلة والتساؤلات. ما هي البنود التي يتضمنها هذا الملحق الأمني، وكيف سيترجم على أرض الواقع ربطا بنقطتين أساسيتين؟ ما الذي سيقوم به الجيش اللبناني في الفترة المقبلة، خاصة أن لبنان كان يطالب بانسحاب إسرائيلي تدريجي ضمن جدول زمني يعقبه انتشار للجيش اللبناني، ولكن هذه الجزئية لم تقر حتى اللحظة، وكان الحديث وربط أي انسحاب إسرائيلي بنزع سلاح حزب الله، ونحن نعرف أنه خلال 15 شهرا التي سبقت العودة إلى الحرب وجولة الحرب الأخيرة في العام 2026، الجيش اللبناني كان قد اطلع بدور أساسي لناحية نزع السلاح في منطقة جنوب الليطاني، وتحدث عن معوقات جمع لكان على من الناحية اللوجستية أو حتى لناحية الاحتلال الإسرائيلي المستمر لخمسة مواقع ومنطقة تجريبية. فاليوم نحن إزاء منطقة واسعة تحتلها إسرائيل، وبالتالي كيف سيعمل الجيش اللبناني في ظل إطار الاحتلال الإسرائيلي؟ هناك تركيز وتأكيد من قيادة الجيش، من مصدر عسكري للجزيرة كان يوم أمس قد تحدث وضحض كل ما قاله نتنياهو من اتهامات للجيش اللبناني، وخاصة لناحية ولائه للمؤسسة العسكرية و للبنان. هذه الجزئية بالغة الأهمية، خاصة أننا خلال الأشهر الماضية كنا إزاء استهدافات متكررة لضباط وعناصر في الجيش اللبناني، استهدافات مباشرة سقط فيها شهداء وجرحى. هذه ناحية.

0: ناحية أخرى مرتبطة بالمناطق التجريبية، كاميرا الجزيرة وصلت إلى فرون، الزملاء صوروا أن لا يوجد أي عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة. زوتر الغربي نعرف جيدا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت إليها ثم خرجت وهي تتواجد عند تخومها، وإضافة الغندورية اليوم، ونحن نعرف أن في تخوم الغندورية كان هناك قتال بين مقاتلي حزب الله وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي سعت إلى السيطرة على الغندورية، ولكن الغندورية لا تقع ضمن سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي. كل هذا المشهد المعقد على المستوى الميداني يرتبط أيضا بالمستوى السياسي وبالانقسام الحاد في لبنان. نعم. بين من يؤيد هذا الاتفاق لناحية المستوى الرسمي اللبناني، أكان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ورفض كامل له أكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أو حتى حزب الله أو أطياف أخرى كان قد تحدث عنها نبيه بري في قوله بأن هناك تواصلا مع جنبلاط، وكان قد تلقى نبيه بري اتصالا من قليباف ربطا بالإصرار الإيراني على تضمين لبنان من ضمن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وكيفية ترجمة الأمر. إذن اليوم هناك مشهد معقد مركب للغاية ويزداد تعقيدا مع الوقت. ننتظر مقبل الأيام وما ستحمله للناحية الميدانية والسياسية.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار من بيروت. وعلى ضوء زيارة براد كوبر إلى بيروت ولقائه بقائد الجيش رودولف هايكل، طبعا يفترض أن تكون هنالك خطوات على الأرض، لا سيما أن البيان، وهذا ما أريد أن أسأل عنه ضيفينا في هذه النافذة، الدكتور خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي والدكتور خالد الحاج الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ معك الدكتور خالد، كيف تقرأ في تصريح في بيان الجيش العمل على إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني؟
2: فعليا اليوم هنالك أمل كبير بأن الجيش اللبناني سوف يقوم بتنفيذ أوامر السلطة اللبنانية، حيث هو يشكل أداة من أدوات السلطة بأي دولة طبيعية. هنالك ثقة كبيرة بقادة الجيش اللبناني، بضباطه، بعناصره. هنالك آلية يجب أن تكون واضحة تسهل عمله على الأرض وتعطيه حرية العمل، إضافة لشيء مهم وأساسي بأنه هو ينفذ أوامر الدولة اللبنانية، لا شأن لإسرائيل أو لا سلطة لإسرائيل على هذا الأمر. هذا الأمر سيرتبط خلال الأيام القادمة بمدى جدية الدولة في لبنان للذهاب أو التقدم بضع خطوات في تنفيذ الاتفاق الذي وقع في واشنطن.
1: لكن طبعا لا نعرف شيئا عن تفاصيل الملحق الأمني، لكن لا شك أن الجيش يعرف. هل يمكن أن يكون ما في الملحق الأمني مختلفا عما يقوله كاتس على سبيل المثال والجانب الإسرائيلي؟
2: هذا الأمر يرتبط بصريح العبارة بمعلومات حقيقية ترتبط بهذا الاتفاق. هذا الأمر يعني نحن ننتظر خلال الفترة القادمة لرؤية المفاوضات التي تحصل اليوم فعليا من حيث التواصل ما بين لبنان لواشنطن، واشنطن لإسرائيل، لتكون الصورة أوضح خلال الأيام القادمة.
1: أستاذ خليل نصر الله، كيف تنظر لهذه الزيارة لبراد كوبر، وما المتوقع الآن من الجيش اللبناني؟
3: بداية، أول من أمس في خطابه بنيامين نتنياهو عندما تطرق إلى موضوع الجيش اللبناني قال شيء خطير جدا يجب أن يقرأ جيدا في لبنان. قال هناك جهات جهادية، استخدم هذا المصطلح، في الجيش اللبناني. الجيش يقول الجيش الإسرائيلي يعني سيعمل على إزالته. هذا كلام خطير جدا، هم يشككون أصلا بمهام الجيش اللبناني،
1: والجيش اللبناني رد على ذلك
3: بطبيعة الحال. هذه نقطة مفصلية التي أريد أن أنطلق منها. أتى بيان الرد من الجيش اللبناني على ما قاله الإسرائيليون. طيب، كل ما يتحدث به الإسرائيلي الآن عن الاتفاق الأمني وما يسربه، يقول بأن الحكومة اللبنانية والذين فاوضونا طلبوا منا أن يكون سريا، لكنهم سربوا مسألة بأن المنطقة التجريبية، لأنه وفق مفهوم الإسرائيلي مختلفة عما يتم الحديث به في لبنان، يمكن لإسرائيل أن تعود إليها، وهذا موجود بالملحق الأمني، هذا سربته القناة 15. لذلك بدأوا بإسرائيل عملية فضح لا يتم الرد عليها في لبنان فيما يتعلق بخطورة هذا الاتفاق الأمني. أنا أعتقد بأن الجيش اللبناني ضمن تحركه لتنفيذ أي ملحق أمني سيكون التنفيذ وفق مصلحة اللبنانية والاستقرار الداخلي في لبنان. أي مسألة تتعلق بعملية صدام باستقرار داخلي، تحديدا باستقرار داخلي، لن يقدم عليها حتى لو كانت هناك أوامر من الحكومة اللبنانية.
1: ولذلك دكتور خالد، كان هنالك وفدان سياسي وفد عسكري، هل يمكن أن يكون الملحق الأمني تم دون موافقة الجيش اللبناني؟
2: نعم،
1: في مفاوضات واشنطن كان هنالك وفد سياسي ووفد أمني، هل يمكن أن يكون الملحق الأمني الذي يفترض أن يكون توصل إليه الوفد الأمني اللبناني أن يكون بدون علم أو موافقة الجيش اللبناني سلفا؟
2: من الناحية الطبيعية، من الناحية الطبيعية أن يكون الجانب الأمني على اطلاع، يعني الجانب العسكري على اطلاع بالتفاصيل، وهذا الأمر ستثبته الأيام. فعليا اليوم أي اتفاق هو يرتبط بالواقع المرتبط بالأرض، مرتبط بالساحة. على سبيل المثال اتفاق الهدنة الذي وقع في سنة 49، كانت إسرائيل في الأراضي التي على الحدود وكان لبنان ضمن الأراضي. اليوم نحن نتكلم عن أن الإسرائيلي موجود على مشارف النبطية وليس حزب الله الموجود في منطقة حيفا. هذا الأمر يعقد الوصول لاتفاق يساعد اللبنانيين على الاقتناع بشكل كامل في هذا الاتفاق. فعليا هنالك تخوف من السلطة اللبنانية أن تكون هنالك نية إسرائيلية لتجديد هذا العدوان، فهي تعمل بشكل وجهد كبير لمحاولة تطبيق هذا الاتفاق من ناحية منع ربط الملف اللبناني بالملف الإيراني، في حال تعثر الملف الإيراني أن ينقلب هذا الأمر على الموضوع اللبناني ويعود الجنوبيين إلى النزوح وتعود الحرب إلى الساحة اللبنانية. هذا الموضوع هو معقد من ناحية الشكل، ولكن الدولة اللبنانية اليوم ملزمة والجيش اللبناني ملزم بمحاولة إنجاح هذا الاتفاق والوصول لمنع عودة شبح الحرب إلى لبنان.
1: وحزب الله والثنائي الشيعي وكل اللبنانيين تقريبا أستاذ خليل معنيون بعدم تحقيق الهدف الإسرائيلي بالاقتتال الداخلي في لبنان والصراع الداخلي. ما هي محددات حزب الله في هذه المرحلة لتجنب هذا الصراع الداخلي؟
3: نعم، إسرائيل تريد صدام بين الجيش اللبناني والمقاومة. يعني أنا أعتقد بأنه جميعنا يجمع على ذلك في لبنان، أنه موضوع الحرب أهلية وما يتم تصويره هذا لا يوجد له أي أمور حسية يمكن تطبيقها على الأرض. النقطة الأساس هنا بأصلها أو أصل التفاوض غير قانوني، أصل التفاوض خرق لميثاق العمل الوطني لوثيقة الطائف، محاولة فرضه على اللبنانيين بهذه الطريقة من قبل فريق في لبنان أيضا هذا الأمر لن ينجح. هناك بعد وطني، المسألة تعدت أمل وحزب الله بحدود كبيرة جدا. عندما نتحدث كما تفضل أستاذ خالد بموضوع الهدنة وغير هذه من الجزئية اللبنانية مهمة جدا، لأنه ما يحكم العلاقة بإسرائيل هي اتفاقية هدنة عام 1949. طيب إذا أردنا أن ننطلق من هنا، إذن يجب أن يكون شكل التفاوض مختلف. المسألة الثانية والمهمة جدا، نحن عندما نقدم مقاربة باتجاه جنوب لبنان، الآن إسرائيل تحاول قدر الإمكان الالتفاف على مذكرة التفاهم مع واشنطن. هي تقر بنيامين نتنياهو قالها علنا، الأمريكيون يضغطون علينا للانسحاب بعد اتفاق مع إيران. الآن كاتس يقول أيضا قيدنا الأمريكيون. إذا ما زال جزء كبير من المشهد موجود طيب بين الإيرانيين وبين الأمريكيين. اثنين، حزب الله الآن يوقف عملياته، وهو يعني يوقف العمليات بالمعنى الظاهري كما نرى
1: بين
3: قوسين، ليس لأنه هناك اتفاق أو بين لبنان رسمي أو من لا،
1: لأنه
3: ملتزم بمسار سياسي في المنطقة.
1: باختصار دكتور خالد، أيضا محددات الدولة والجيش لمنع الاقتتال الأهلي.
2: فعليا موضوع الاقتتال الأهلي يعني هذه القاعدة اليوم موجودة عند كل جميع اللبنانيين، جميع القادة السياسيين. فكرة الوصول لهذه النقطة أعتقد غير مطروحة في لبنان. موضوع العلاقة ما بين حزب الله والجيش اللبناني، الجيش اللبناني ملزم من حيث القانون ومن حيث الدور بأن يكون أداة في يد السلطة الأساسية. هنالك موضوع انتزاع لمفهوم السيادة الوطنية، الفكرة الأساسية التي قامت على الجلوس مع الإسرائيليين. الدولة اللبنانية تؤمن بأنها لم تكن لتجلس مع الجانب الإسرائيلي لولا الحرب التي خاضها حزب الله مع إسرائيل في أول جولة وفي الجولة الثانية، وهي في هذه النقطة تفضل عدم العودة لأي حرب إلى لبنان. لذلك اليوم موضوع حزب الله وموضوع الجيش اللبناني ستحاول الدولة اللبنانية بالسياسة المعتادة بعدم الوصول لهذه النقطة تحديدا والنقاش بشكل، ولكن في آخر المطاف هنالك أمر يجب على الدولة الجيش اللبناني أن يقوم بها وأن يكون هو سيد السلطة لتنفيذ السيادة الوطنية على أراضيها.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد الحاج الأكاديمي والباحث السياسي، وأشكر أيضا خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي. وبذلك نصل إلى ختام هذه النافذة من بيروت، نعود إلى غرفة الأخبار في الدوحة.
4: شكرا لك زين. مشاهدين الآن إلى آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ باستشهاد 4 فلسطينيين، أحدهم طفل، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وبلدة القرارة في شمال مدينة خان يونس. عن هذه التطورات سيكون معنا مباشرة من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة.

0: أكبر في السن هي منطقة مزدحمة بالسكان وفيها تكدس كبير للنازحين وخيام المواطنين في تلك المنطقة الجنوبية لدير البلح. الطائرات الإسرائيلية استهدفت هذا التجمع للمواطنين بدون سابق انذار. حقيقة التحليق المستمر للطائرات الإسرائيلية في كافة أرجاء القطاع يشير بأن هذه الطائرات ترصد مزيد من الأهداف وتنفذ مزيد من الغارات الجوية الإسرائيلية. فشمال مدينة خان يونس في منطقة مدينة حمد استهدفت القوات الإسرائيلية تجمع أيضا للمواطنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني لترفع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم وحتى الآن إلى 4 من الشهداء، عاد عن الجرحى الذين وصلوا إلى مستشفى ناصر وهنا إلى مستشفى شهداء الأقصى. منذ الأمس وحتى اليوم أيضا منذ 24 ساعة نتحدث عن 9 من الشهداء قضوا جراء الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة. فمنطقة المواصل الساحلية نشوان غرب مدينة خان يونس كانت على موعد حقيقة خلال الساعات الماضية مع سلسلة غارات استهدفت خيام تأوي نازحين وتجمعات للمواطنين. هي خروقات إسرائيلية متواصلة تستهدف من خلالها القوات الإسرائيلية تجمعات للمواطنين، خيام تأوي عائلات فلسطينية نازحة وسيارات مدنية. منذ 11 من أكتوبر أي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحتى اليوم نشوان نتحدث عن أكثر من 1050 شهيدا وصلوا مستشفيات القطاع، عاد عن أكثر من 3500 جريح جراء الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين. كل من يحاول حقيقة الاقتراب من المناطق الشرقية للقطاع القوات الإسرائيلية تستهدفه بشكل مباشر وتطلق عليه القذائف المدفعية أو حتى الطلقات النارية القاتلة، وهذا أدى إلى عمليات نزوح متواصلة من تلك المناطق الشرقية، عاد أيضا عن عمليات تقدم يتم تنفيذها من قبل القوات الإسرائيلية كما التي حدثت خلال الساعات الماضية في منطقة محيط وادي غزة شمال مخيم البريج، حيث تقدمت عدد من الآليات الإسرائيلية تحت وطأة القصف المدفعي وعمليات إطلاق النار المتواصلة في تلك المنطقة. والقوات الإسرائيلية هناك قامت بتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر أي بإقامة مكعبات إسمنتية باللون الأصفر قريبة من منازل المواطنين بالقرب من شارع صلاح الدين، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى خطر على حياة المواطنين في تلك المناطق التي تتعرض ما بين حين وآخر لطلقات نارية، عاد أيضا عن القصف المدفعي في المناطق الشرقية لخان يونس وأيضا في المناطق الشرقية لدير البلح، عاد عن المناطق الشرقية للبريج وأيضا الأحياء الشرقية الثلاثة لمدينة غزة، حي الزيتون، حي الشجاعية، حي التفاح، تتعرض ما بين حين وآخر أيضا لوابل مكثف من القصف المدفعي التي تنفذه القوات الإسرائيلية. هناك أيضا حقيقة استمرار في عمليات النسف نشوان على الأرض، حيث القوات الإسرائيلية ما بين حين وآخر تقوم بعملية نسف كبيرة كما التي حدثت أيضا شرق خان يونس في بلدة عبسان الكبيرة وعبسان الصغيرة وبلدة بن السيلة. هناك انفجارات كبيرة تسمع ما بين حين وآخر هي ناجمة عن قيام القوات الإسرائيلية بتفخيخ منازل المواطنين المتبقية في تلك المناطق الشرقية للقطاع وتدمير أيضا البنية التحتية في إطار ممارسة الاحتلال الإسرائيلي وأيضا استمراره في تدمير ما تبقى من منازل المواطنين ومقومات الحياة في تلك المناطق الشرقية.
1: أشرف أبو عمرة من دير البلح مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. إلى محمد حمدان ويواصل معكم التغطية.
2: شكرا نشوان ومشاهدينا مرحبا بكم. إذن التغطية مستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع وأنه سيعقد غدا في الدوحة، وجدد في منشور على تروث سوشيال تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. بدورها قالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض لفوكس نيوز إن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع. أضافت أن محادثات فنية ستعقد على هامش تلك المحادثات مع إيران. في المقابل قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إنه لا خطط لعقد اجتماعات الفرق التقنية في إطار مذكرة التفاهم خلال الأسبوع الحالي، لكنه أضاف أن المشاورات ستستمر مع قطر بشأن تنفيذ الجانب الآخر التزاماته وفقا لمذكرة التفاهم. وأكد نائب وزير الخارجية الإيرانية أن جولة محادثات الفرق التقنية ستعقد بعد تهيئة الظروف وتحديد موعدها ومكانها. إلى ذلك عقد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية الإيرانية في مسقط، وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن السلطنة لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن. وأكد الوزير العماني أن مسؤولية التأكد من خلو المضيق من أي محاذير مرتبطة بالألغام تقع أساسا على عاتق إيران. في الملف اللبناني قالت الرئاسة

0: اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية تحضير بدء تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل. بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية مصلحة أمريكية، ومن دون هذا الربط لانهار حزب الله، مؤكدا أن بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويل الأمد. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. مرحبا بكما. عمر هواش، أبدأ معك بالسؤال حول الموقف الإيراني ما بين انطلاق المباحثات التقنية تقول إيران ليس بعد، وبين لقاء الدوحة وما سيتم الحديث فيه.
1: نعم محمد، يجري الحديث عن اجتماعين اثنين إضافة للاجتماع الذي كان اليوم في سلطنة عمان بين الإيرانيين والعمانيين. الاجتماع الأول هو الاجتماع في الدوحة. هنا تقول طهران على لسان كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية إنه لا يؤكد عقد هذا الاجتماع حتى هذه اللحظة، لكن هناك مشاورات مستمرة مع الوسيط القطري لأجل التأكد من تنفيذ واشنطن لبعض بنود مذكرة التفاهم. الاجتماع هذا في الدوحة نفهم من كلام نائب وزير الخارجية الإيراني أن هناك ليس يوجد نفي لعقد هذا الاجتمااع، ولكن لا يوجد في الوقت نفسه تأكيد، بمعنى أنه يبدو أن المباحثات لا تزال مستمرة مع الوسيط القطري ربما لأجل عقد هذا الاجتماع. والمصادر هنا في طهران تتحدث عن أن المباحثات متقدمة، وقد يعلن الإيرانيون خلال الساعات المقبلة عن توجههم إلى الدوحة لعقد هذا الاجتماع. الاجتماع الآخر الذي يجري عليه الحديث أيضا هو اجتماع على مستوى الخبراء، وهذا الاجتماع هو ما أفضت إليه مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الطرفين، ويأتي في إطار الاجتماعات في غضون 60 يوما لأجل التوصل إلى الاتفاق النهائي. هذا الاجتماع يقول الإيرانيون أيضا على لسان كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية أنه حتى اللحظة لا توجد برامج وخطط معدة لأجل عقد هذا الاجتماع خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع الراهن. لكن ماذا تريد طهران أن تبحث في كل هذه الاجتماعات؟ لدى طهران عدد من الملاحظات بشأن الالتزام الأمريكي في بنود مذكرة التفاهم. الملاحظة الأولى هي ما يخص البند الأول الذي يقول إن إنهاء العمل العسكري على كافة الجبهات بما في ذلك لبنان. على الجبهة الإيرانية تقول طهران إن هناك انتهاك واضح لمذكرة التفاهم من خلال ما نفذته الولايات المتحدة الأمريكية من عمليات عسكرية خلال الأيام الماضية في السواحل الجنوبية. صحيح أن إيران ردت على ذلك، لكنها تقول أن الرد جاء في إطار الدفاع عن النفس، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من بدأت ذلك باستهداف الأراضي الإيرانية. لذلك تقول طهران أنها انتهاك للبند الأول. أيضا إذا ما بقينا في البند الأول فيما يخص لبنان، يضيف الإيرانيون أن العمليات العسكرية التي تستمر بين الفينة والأخرى الإسرائيلية في جنوب لبنان أيضا هي انتهاك لهذا البند، لأن البند يقول أن توقف الحرب أيضا يشمل لبنان بدرجة رئيسية، والإيرانيون يبدو أنهم مهتمين ومصرين على هذا الأمر، وهذا ما نلاحظه دائما عبر التصريحات الإيرانية والاتصالات التي أجراها يوم أمس رئيس البرلمان محمد باقر قالباف مع نظيره اللبناني. فيما يخص أيضا الملاحظات الإيرانية تخص البند رقم 5، وهو ما يحدد مضيق هرمز. تقول طهران إنها تفهم من هذا البند بأنها المسؤولة عن تأمين الملاحة البحرية في المضيق بما في ذلك يشمل تحديد المسارات. طهران تقول إن فتح مسارات أخرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية يتناقض مع هذا الأمر، وإن على السفن أن تعبر فقط من المسار الإيراني المحاذي للشواطئ الإيرانية تحديدا جزيرتي هرمز ولارك الإيرانيتين. وطالما حذرت السفن من أن أي عبور من هكذا من مسارات غير هذا المسار فإن عليها أن تتحمل التداعيات. واليوم التلفزيون الرسمي الإيراني عاد وأكد أن البحرية الإيرانية وجهت تحذيرات جديدة لبعض السفن لأجل أن تمر من المعبر الإيراني. أيضا بند آخر أخيرا محمد، ما يخص الأموال الإيرانية المجمدة. إيران كانت تتطلع إلى أن يتم الإفراج عن جزء من هذه الأموال خلال الفترة الماضية، مرت أيام على التوقيع على المذكرة، هذا الملف لم يحصل فيه تقدم. اليوم الرئيس الإيراني مسعود بزكيان قال إنه كان من المقرر أن يتم الإفراج عن 6 مليارات إيرانية خلال الفترة الأولى، هذا الأمر لم يحدث. لذلك كل

0: هذه الملفات من المتوقع أن تكون مطروحة على طاولة الدوحة إن تم هذا الاجتماع. بطبيعة الحال طيب. نحن لازلنا بانتظار تأكيد إيراني أو
1: لكن من الجانب الأمريكي
0: عقد الاجتماع
1: الإعلان يبدو مؤكدا. عمر شكرا جزيلا لك. ناصر, إذن الرئيس يتحدث عن هذا الاجتماع, البيت الأبيض يتحدث عن من يشارك في هذا الاجتماع, ما المتوقع منه ومما سيناقش فيه؟
2: نعم, من الجانب الأمريكي ليس هناك أي شك, الرئيس ترامب شخصيا في الساعات الباكرة من صباح اليوم فاجأ الأمريكيين أيضا بكتابته على ثرو سوشيال بأن بالفعل الإيرانيين طلبوا عقد هذا الاجتماع كما قالوا, وهو قبل الاجتماع, والاجتماع سيكون في الدوحة. لا غبار على الموضوع, رؤية واضحة بالنسبة للأمريكيين الآن عكس ما يأتي الآن من تقارير إخبارية من طهران. والرئيس الأمريكي يعطي هذا التصريح أو هذه الرغبة في التفاوض على ما يبدو عقب يومين أو ثلاثة من الأعصاب المشدودة في الولايات المتحدة. كان حمدان الانطباع السائد في واشنطن أننا ربما نعيش لحظة انهيار لهذه المذكرة, مذكرة تفاهم مع الإيرانيين بالنظر إلى حدة التوتر العسكري. ولكن قطع الرئيس الأمريكي الشك وقطع المخاوف هذا الصباح قبل ساعتين, وأكد أن الجانب الأمريكي الآن سيتوجه أو بصدد التوجه ربما إلى الدوحة بسبب بعد المسافة غدا الثلاثاء يقول الرئيس الأمريكي. ثم جاءتنا أيضا تأكيدات رسمية أيضا من المتحدثة باسم الرئيس في البيت الأبيض كارولاين ليفيت, وكارولاين ليفيت كانت واضحة جدا بل أضافت بعدا آخر لتصريحات رئيس ترامب. قالت كارولاين, الرئيس ترامب يريد بوضوح كما قالت أن تمضي عملية السلام هذه مع إيران قدما كما قالت, وستستمر أيضا المناقشة والمفاوضة حول مذكرة التفاهم مع إيران. بالتالي الطريق واضح وسالك بالنسبة للجانب الأمريكي. وكما أيضا تم إعلان عن التركيبة الفنية, بعض الأسماء تم نشرها, هناك فريق فني توجه إلى الدوحة, هناك أيضا فريق سياسي كوشنر ويتكوف رجال ثقة الرئيس. وبالتالي على الجانب الأمريكي في هذه اللحظة ونحن نتحدث استعداد كامل للمضي قدما والانخراط في هذه المفاوضات. يجب فقط تذكير بأن هذه المفاوضات ممكنة لأن الجانب الباكستاني الجانب الإيراني على ما يبدو من منظور أمريكي, ونحن ننظر هنا من واشنطن إلى ما يحدث في المنطقة, لعب دورا ربما حاسما من أجل تهدئة الأعصاب وتهدئة الوضع على الأرض وإقناع طرفين بأن الأفضل أفضل سبيل هو الدبلوماسية كما يبدو الأمر في هذه اللحظة من واشنطن.
1: ناصر الحسيني شكرا جزيلا لك من واشنطن. ينضم لنا من الكويت محمد أحمد العوضي المحلل السياسي والاستراتيجي. في الاستوديو دكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. في الاستوديو إياد الرفاعي أكاديمي والمحلل السياسي. مرحبا بكم جميعا ضيوفي. وأبدأ هنا في الاستوديو, مرحبا بك طبعا من جديد, ولكن لنسأل عن الدوحة. اللقاء المرتقب كما استمعت إلى مراسلنا ناصر الحسيني وكذلك عمر هواش من طهران, المرتقب في نوعية المحادثات لأن هنالك أسماء أعلن أنها ستشارك مثل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وتأكيد أمريكي من الرئيس الأمريكي, لكن ما الذي سيناقش فعليا؟
3: غالبا حسب التقارير محمد سيكون نقاش مبني على أو مركز بشكل كبير على مضيق هرمز. أصبح الآن هو الاختبار الكبير والحقيقي لمذكرة التفاهم أن تتحول من حبر على ورق إلى أن تكون هناك آليات واقعية تحقق أهدافا وتحقق الأهداف المرجوة منها. بالتالي مضيق هرمز غالبا حسب التقارير سيكون هو التركيز الأكبر. أين نحن ننتقل من هنا؟ أعتقد الوسطاء يعملون بشكل جدا كبير لتحويل هذه المذكرة إلى صيغة تفاهم وآلية معينة. كيف سنخرج بآلية؟ أعتقد هذا كان أمرا مهما, كون أن إيران تخرق البند الخامس من خلال حرية الملاحة, لا توجد حرية ملاحة, لكن إيران عولت محمد لفترة طويلة على أن سلطنة عمان لم تريد أن تكون جزء من الحرب, بالتالي لم تعلن موقفها من مضيق هرمز حتى انتهاء الحرب. بالتالي فتحت خطوط في الجنوبية مع المنظمة الدولية للملاحة, هذا عطل أعتقد الجانب الإيراني الذي يرى هرمز ككرت ضغط جدا كبير. بالتالي المحادثات هذا الأسبوع في الدوحة ستكون مركزة بشكل كبير على هرمز, كيف يمكن أن ننتقل إلى آلية معينة, قد تكون ضمانات, ممكن بعض الأموال المجمدة مقابل ضمانات معينة في هرمز, قد يمكن أيضا محمد يتم إنشاء آلية معينة لإدارة المضيق. وأعتقد أن هذه هي خطوة ممكن تكون بناءة لإدارة المضيق من قبل الدول المنطقة. أعتقد هذه ستكون فرصة مواتية لسحب البساط قليلا من إيران.

0: حاولت أقلمت من ناحية إقليمية للمضيق، لكن لا نعلم كيف ستكون ستمضي.
1: إيران في المقابل سيد إياد الرفاعي تقول إن هذا سيطرح لكن لاحقا، ليس الآن، لديها الوقت لكي تدير المسارات. هل سيقتصر إذن لقاء الدوحة على إيجاد حل لمضيق هرمز؟ ماذا عن باقي الملفات سواء المتعلقة بالأموال الإيرانية التي تنتظر الإفراج عنها أو حتى باقي الأمور التقنية؟
0: نعم، أعتقد أن مضيق هرمز هو المكان الضاغط في هذه الأزمة في هذا التوقيت، وأعتقد أن الإيرانيون بأنفسهم حولوا مضيق هرمز لكرت ضاغط. فبكل تأكيد أن مضيق هرمز الآن يعتبر هو الحالة الطارئة سواء عالميا أو حتى إقليميا في الخليج العربي. فبالتالي مضيق هرمز قد يكون باب لإبداء حسن النوايا بين هذه الدول، وأيضا لضرورة هذا الملف القصوى. الموضوع مضيق هرمز لا يمكن الانتظار فيه بشكل أكبر من هذا الشكل. كل يوم تخسر دول المنطقة، ولا أخص دول الخليج، كل العالم العربي، الشرق الأوسط والعالم برمته، الحركة الدولية، حركة التجارة الدولية تتعطل بسبب مثل هذه الأحداث. فلذلك مضيق هرمز يبرز كملف ضروري، ومن الممكن البناء عليه كبادرة لإبداء حسن النوايا بين باقي هذه الأطراف. بكل تأكيد أن الدول أبدت انفتاحا للإفراج عن الأموال الإيرانية. دول الخليج لعبت دورا كبيرا في محاولة عقلنة اللاعبين الدوليين وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية للإفراج عن الأموال الإيرانية ولتسهيل وفك الضغط عن إيران في هذه اللحظة. ففي وجهة نظري أن إيران يجب أن تبادر، وهنا الدوحة مشكورة بالفعل على استضافتها لهذه المحادثات، وهذا يؤكد على الدبلوماسية والمرونة العالية التي تمارسها دول الخليج العربي في هذه اللحظة المصيرية. فبالتأكيد أن النوايا الحسنة يجب أن تقابلها أفعال حسنة من الجانب الإيراني. فمن هنا تكمن أهمية مضيق هرمز، الأهمية العالمية والإقليمية، وكونه ملف من الممكن البناء عليه لإبداء حسن النوايا مستقبلا.
1: محمد أحمد العوضي من الكويت، رحب بك من جديد. ما الذي دفع الرئيس الأمريكي للإعلام بشكل مفاجئ عن هذا اللقاء في حين لم تؤكد إيران؟ ما الذي تقرأه في المقابل عدم تأكيد إيران على مشاركتها في هذه المباحثات، أو حتى طرح أو تأكيد طرح ملف المضيق حصرا في هذه المناقشات؟
2: نعم، يعني في بداية الأمر أرحب فيك أخي الكريم وعلى ضيوفك الكرام. طبعا أخي الكريم، دعني قليلا أرجع إلى الوراء منذ بداية إعلان الهدنة التي كانت يعني لا يقال عنها إلا أنها هشة، وبالفعل هذا ما حصل. من ثم انتقلنا إلى مذكرة التفاهم التي كانت ما هي إلا بوابة للاتفاق. ولكن أنا شخصيا حتى في تقدير الشخصي آنذاك أنها هذه مذكرة التفاهم أو الاتفاق لن تزيد بالوزن إلا بوزن الريشة هشاشة بما يعني كان في الهدنة، وهذا فعلا ما حصل، خاصة خلال الليلتين الماضيتين عندما أرسل النظام الإيراني مسيراته على المضيق وبدأ بمهاجمتهم. يعني وهذا ديدن الإيرانيين، يعني هم امتهنوا الغدر دائما وأبدا. وما إن لبثنا إلا كان الرد الأمريكي واضح على الجزر الأمريكية. ويعني والغريب في الأمر أن يعني مثل ما قلت لك أن هذا ديدن الإيرانيين، أنا بمثال بيان الحرس الثوري عندما صرح وقال أي هجوم على إيران تحديدا سيوازيها الضرب على دول الخليج والمنطقة، وهذا فعلا منذ بداية
1: في مقابل ذلك حتى ننتقل لموضوع المشاورات. في مقابل ذلك إيران تقول إن على الجانب الآخر أي الجانب الأمريكي أيضا أن ينفذ التزاماته طبقا لمذكرة التفاهم. هل من المفترض أن تشهد أيضا مباحثات يوم غد ضغطا باتجاه المضي قدما في المذكرة؟ لأننا يعني في صدد الحديث عن البند الأول، ما زلنا في الحديث عن البند الأول، أي وقف إطلاق النار.
2: نعم، أنا سأتيك على هذه النقطة، بس اجعلني لبضعة ثواني أوفي الفكرة. أن القصد أن بعد ما بدأت الهجمات الآن يعني في غضون سويعات قليلة، وإحنا رأينا الضربات العدائية بدأت على مملكة البحرين ومن ثم دولة الكويت بحجة الكذبة التي استمرت إلى اليوم، وهي المصالح الأمريكية والقواعد الأمريكية. وهنا دعني بس قليلا

0: كلاً أرجع إلى الوراء، عندما تم استهداف خزانات الوقود في الكويت، هل الأمريكان مختبئين داخل خزانات الوقود أم هذه هي مسألة باتت واضحة للملأ بأنهم لا يمتثلون العهود والوعود، بل الأدهى والأمر هي المسألة إضرار بمصالح المصالح الاقتصادية للكويت والمملكة البحرين ودول الخليج كافة. فأنا أعتقد هي ما هي إلا ليست قواعد أمريكية إنما قواعد الأحقاد الدفينة المتعصلة في النظام الإيراني التي لن تزول هذه الأحقاد إلا بإزالة هذا النظام وأني لا أراه قريب. أما إذا كنت أنا يعني تريدني أتحدث عن ما أعلن قبل قليل وبالنسبة لاجتماع الدوحة في الغد، أنا لا أقلل من جهود الوسطاء إن كانت في البداية على المستوى الوسيط الباكستاني والجهود الحديثة التي قام فيها الوفد القطري وستعقد اجتماعات في القد، ولكن ليست هذه المشكلة. هل النظام الإيراني سيمتثل أم أنه سيمارس الغدر مرة أخرى وأنه لا يمتثل لا طيب. للعهود ولا للعقود؟
1: ابقى معي دكتور.
0: هذا السؤال الأهم.
1: دكتور عبد الله بندر العتيبي،
0: ابقى معي. ستستمر مستمرة وستستمر.
1: ضيفنا من الكويت، ابقى معي دكتور عبد الله. لننتقل إلى إذن إلى البنود ذات الطابع الإشكالي. يعني الحديث الآن كله ينصب حول البند الخامس، ولا أي مدى ممكن أن نذهب نحو تعديل توضيح، لأن التفسير للبند الخامس من الطرفين هو ربما ما أوجد هذا الاشتباك. هل ربما نذهب باتجاه تعديل على المذكرة؟ رئيس كان يتحدث، نائب رئيس كان يتحدث عن خط من المفترض خط ساخن أن تتصل إيران إذا يعني أرادت أن تستفسر عن شيء، لكن هل لقاء الغد ممكن أن يعالج هذه الإشكالية حول البند الخامس؟
2: لا، مسألة إعادة توقيع ورقة أعتقد أنه من المستبعد. يعني في النهاية
1: يعني هي هي هي كناية عن عن عن محاولة فك الالتباس. يعني
2: لا، هي جزء محمد من صياغة الورقة، هي لإعطاء فرصة للطرفين لإعلان انتصارهم، بالتالي الاستمرار في من انتقل من مرحلة الهدنة غير محددة إلى مرحلة تنطلق فيها في مفاوضات بين الطرفين. المسألة حاليا هي نحن نتحدث عن عدة كلمات موجودة في الرواية. هناك موضوع ترتيبات، هناك في ترتيبات، لكن هناك أيضا حق عماني في موضوع المياه الإقليمية. هذا اللي جعل التركيز الأكبر على البند الخامس بشكل كبير. الآن عمل الوسطاء سيكون من خلال إن كيف يمكن إجلاس الطرفين على طاولة ومحاولة الوصول إلى تفسير واحد لما يجب أن يستمر فيه الوضع في المنطقة. يعني موضوع الترتيبات الإيرانية، هل سنستمر في ترتيبات على سبيل المثال من خلال وجود مياه إقليمية إيرانية لكن بدون تدخل الحرس الثوري، أو من خلال مياه عمانية وإعطاء الفرصة لعمان؟ هذا أمر مهم، لكن أيضا محمد في هناك جانب نحن نغفل عنه، الجانب الإيراني من سيحضر منه؟ هل سيحضر أحد من الحرس الثوري؟ لأن الخط الساخن الذي تحدثت عنه هو أعلنه التلفزيون الإيراني وأعلنته قناة بريس تي في الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية، ثم كذبها الحرس الثوري. مثل هناك مشكلة داخلية في إيران في موضوع الخط الساخن، والخط الساخن أعتقد أنها فرصة تصحيح أي مشكلة أو أي لبس يحدث في نفس اللحظة، بالتالي لا يتم مهاجمة السفن ولا يتم أيضا مهاجمة إيران في المقابل من قبل الولايات المتحدة، ولا تقوم إيران بمهاجمة دول الخليج ككروت ضغط. بالتالي الخط الساخن مهم، لكن هناك مشكلة داخل إيران. أعتقد حتى الرئيس الإيراني أمس تحدث عن وجود تيارات داخلية في إيران تتلاعب في اتجاه معين ضد اتجاه معين في الاتفاق. هذا يعطينا فرصة وصورة كاملة من سيحضر غدا من الجانب الإيراني، إن كان أحد من رموز أو من شخصيات ورجالات الحرس الثوري فهذا مهم جدا أن يكون هو موجود هناك، ويكون أيضا أحد من القيادة المركزية الأمريكية ليكون هناك مناقشة عسكرية في موضوع المضيق، بالتالي يتم تحييد أي خطر للملاحة، أي خطر على السفن، أي خطر على المدنيين وعلى التجارة الدولية.
1: كأنك تشير إلى الشق التقني من المباحثات، لأن المفترض في الشق السياسي جارت كوشنر ستيفوتكوف هما على رأس الوفد الأمريكي
2: وهناك فريق فني معهم، بالتالي هناك سيكون فريقين، فريق رفيع المستوى وفريق فني. الفريق السياسي أعتقد سيتحدث عن موضوع، هل على سبيل المثال هل نناقش الأموال المجمدة حاليا أم لا، هل نناقش هرمز فقط أم لا، هل نناقش النووي وهرمز أم لا. أعتقد الإطار العام سيكون للوفد رفيع المستوى من الجانبين وبحضور الوسطاء.
1: طيب،
2: ثم بعد ذلك الفرق الفنية ستتحدث عن الجوانب الدقيقة فيما يخص هذه الخطوط العريضة التي تقدمها اللجان، بالتالي أعتقد هنا سيكون هناك تحرك، لكن المهم أن نعرف من هم من سيحضر وكيف سيكون شكل النقاش.

0: أشرت محمد.
1: أستاذ زياد الرفاعي، في السؤال عن الموقف الخليجي والموقف حتى الإقليمي الموحد من إدارة المضيق، كانت عمان تشير إلى أن الوقت ربما سيعمل على ذلك. ستعمل إيران من خلال الوقت أيضا على موقف يرضي الدول؟ هكذا قالت في مطلع التوقيع على المذكرة، أن الوقت ربما سيجلب اتفاقا مع الدول المحيطة ومع عمان. لكن الآن هل عمان على مقربة من التوصل أيضا لطريقة لإدارة المضيق مع إيران؟ هل عمان مدعومة من الدول الإقليمية والدول الخليجية؟ ما الذي تقرأه في الاجتماع أيضا الذي يحصل في مسقط؟
2: بكل تأكيد أن دولة عمان مثل باقي دول الخليج ومعظم الدول العربية هي دولة استراتيجيتها واضحة، حتى لو كان في اختلافات تكتيكية لكن الاستراتيجية واضحة. الاستراتيجية هي الحفاظ على نشاط الأسواق العالمية، الحفاظ على معدلات التنمية الداخلية، والحفاظ على إقليم هادئ. هذه الصورة العمانية لمضيق هرمز وللشرق الأوسط بشكل عام، وفي هذا هي تتفق مع دول الخليج العربي وتتفق مع معظم الدول المحبة للسلام في هذه المنطقة. فبكل تأكيد أن دولة عمان تتحدث باسم معظم شعوب وحكومات الدول العربية، خاصة فيما يخص مضيق هرمز، لأن السياسات العمانية حكيمة في هذا الاتجاه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، للأسف أن الموضوع، أنا في وجهة نظري، أكبر من هذه الخلافات التكتيكية، موضوع استراتيجي. يعني للأسف الإيرانيون وكذلك الإسرائيليون أخذوا المنطقة إلى منحدر سيء جدا، نشاط عسكري غير مسبوق، أهداف صفرية للطرفين غير قابلة للتحقيق، أهداف يهدف كل طرف إلى هزيمة الطرف الآخر بشكل مباشر. فبالتالي إذا لم نتفق على النقاط الرئيسية، أخشى ما أخشاه أن عمليات المفاوضات هذه ستستمر لفترة مقبلة. يجب أن نبت في المشاكل الرئيسية في هذا الإقليم، لا نكتفي فقط بالتفاصيل، لأن التفاصيل تظهر من خلال الاختلافات حول رؤيتنا للشرق الأوسط ومستقبله.
1: عودي ضيفي من الكويت سيد العوضي، والسؤال هنا إلى أي مدى تسهم هذه الزيارات؟ يعني الإيرانيون الآن في مسقط، غدا في الدوحة، هل نستطيع القول أننا تجاوزنا الأيام التي شهدت تهديداً لمذكرة التفاهم وربما عودة وشيكة إلى الحرب؟
3: يعني مثل ما أنت عارف والأخوة الكرام في الاستديو عندك، أخي الكريم، إيران كانت في بداية الأمر تقوم بشراء الوقت، أما الآن اتضح على الملأ بأنهم يضيعون الوقت عمداً. ومثل ما تفضل ترى أخك الأخ الكريم في الاستوديو، الآن ما هو التمثيل الذي سيكون متواجداً غداً في الدوحة؟ ومن جانب ثاني، أنا قرأت تصريح قبل قليل أن لا يوجد وفد فني ليقوم في هذه المفاوضات، إن كان التصريح يعني، وهم كالعادة يطلقون التصريحات يمينا ويسارا، مرة يكذبونها ومرة يؤكدونها. ولكن هل الآن السؤال الواضح، هل إيران ستمتثل في هذه العقود قولا واحدا؟ لا أعتقد، ولدينا مؤشرات كثيرة. يعني اليوم من تاريخ 28/2 إلى هذه اللحظة ونحن يعني بشكل واضح القرار منقسم، إن كانوا سياسيين هم أصلا يعني لا يوفون بهذه العقود، ويبدو واضحا بأن القرار موجود لدى الجانب العسكري لا سيما وهو الحرس الثوري، هو من يتخذ القرار.
1: شكرا جزيلا لك من الكويت محمد أحمد العواضي، المحلل السياسي والاستراتيجي، وشكرا لضيفنا دكتور عبد الله بندر العتيبي وكذلك إياد الرفاعي، شكرا جزيلا لكما. وفي ظل إذن التوتر القائم، لم يعد الخلاف في مضيق هرمز يقتصر على أمن الملاحة، إذ امتد إلى مسارات العبور نفسها. واليوم تتوزع ممرات السفن بين مسارات متعددة، لكل منها اعتباراتها الأمنية والسياسية التي يحددها كل طرف. المزيد إذن عن هذه المسارات في هذا التقرير.
4: بين شمال مضيق هرمز وجنوبه، باتت السفن والناقلات الداخلة والخارجة تجد أمامها حالياً 5 مسارات تختلف مرجعية تحديدها وإجراءاتها والاعتبارات السياسية والأمنية لكل طرف. على الخريطة يتضح المسار الدولي كمسار تقليدي معتمد منذ عام 1968 من طرف المنظمة البحرية الدولية، يبدأ من بحر عمان شرقاً ويمر وسط المضيق عبر ممرين متوازيين، واحد

0: للدخول والآخر للخروج بين السواحل الإيرانية شمالاً والعمانية جنوباً. أما اليوم ومع التطورات التي شهدتها الحرب والإجراءات الإيرانية والأمريكية التي ترتبت عليها، تظهر مسارات أخرى. إيران حددت من جانبها مساراً آخر، تقول إنه يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق ويقع بالنسبة للسفن الداخلة جنوبية جزيرة هرمز، وللسفن الخارجة جنوبية جزيرة لاراك. وطهران تقدمه بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مساراً آخر أيضاً، وهو المسار الجنوبي، وأعلنت أنه مسار آمن وموصن به وخال من الألغام. يبدأ من بحر عمان، لكنه ينحرف داخل المياه الإقليمية العمانية، حيث يمر جنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة بعيداً عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. سلطنة عمان من جانبها اقترحت ممراً مؤقتاً أمام سواحلها بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، قالت إنه سيكون شمال وجنوب المسارات الملاحية القائمة. وبموجب خطة مرحلية وضعتها المنظمة بالتنسيق مع السلطات العمانية، فسيجري جمع السفن والتواصل معها لإبلاغها بموعد السماح لها بالمغادرة وبالمسار الذي ينبغي أن تسلكه. بين هذه المسارات يوجد مسار آخر غير محدد، فالسفن التي تعبر من ممراته لا يمكن رصدها بسهولة، لأنها تطفئ أجهزة التعريف الآلي أو تتوقف عن بث مواقعها فتغيب مؤقتاً عن الرصد. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري، وأظهر التحليل تحولاً واضحاً بعد إعلان القيادة المركزية في 20 يونيو اعتماد الممر الجنوبي. ففي الأيام الخمسة السابقة للإعلان، وتحديداً في 15 يونيو عندما تم إعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، عبرت المضيق 91 سفينة لم تستخدم أي منها الممر الجنوبي، بينما سلك 36% منها الممر الذي حددته إيران، و 62% منها مسارات غير محددة. أما بعد الإعلان وخصوصاً بين 20 و 27 يونيو، فارتفع عدد السفن إلى 303، وقفزت حصة الممر الجنوبي مباشرة إلى 29% مقابل تراجع الممر المحدد من قبل إيران إلى 21%، وارتفاع استخدام الممر الدولي إلى 11%، فيما انخفضت المسارات غير المحددة إلى 39%. الخلاف الذي تولده هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة، فإيران ترى في المسار الجنوبي محاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعمه واشنطن بوصفه طريقاً أكثر أمناً وحرية. أما السفن العابرة فتواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر.
1: معنا في الاستوديو دكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، والسفير جوهود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. مرحبا بكم دكتور حسن أحمديان. هذا الموضوع مرتبط بمسارات بشق يعني تقني وفني أم سياسي سيادي مرتبط بإدارة هذا المضيق، بغض النظر يعني عما تقترحه أي جهة لمسار السفن؟
2: طبعا القضية هي أوسع من المسارات. المسارات جزء من الإدارة، المسارات تحديدها جزء من الإدارة، وهو ما خولته مذكرة التفاهم لإيران باعتبارها الطرف الذي يأتي بترتيبات لتحديد المسارات والرقابة على أن تكون التجارة المرور يكون تجاريا بحتا لا غير ذلك. وهذا ما يحاول الأمريكي أن يتنصل منه ويتحايل عليه، رغم أنه وقع على المذكرة.
1: نعم، هنا سؤال، يعني لماذا من وجهة النظر الإيرانية أن الولايات المتحدة قد تذهب إلى التحايل رغم أنها قبل أيام فقط وقعت على ذلك؟ يعني ما الذي استجد في هذه الفترة؟
2: هناك نقطتين أخ محمد. أولا، الولايات المتحدة دائما تأخذ ما لها في الاتفاقات وتترك الذي لغيرها، تنقضه تنفيه، كما حدث في عام 2015 مع إيران. وقعت الاتفاق، إيران أوقفت برنامجها النووي، وضعت رقابة غير مسبوقة عليه من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نقضت الولايات المتحدة بعدها عهدها ولم تلغي العقوبات، وعادت عقوبات أكثر على إيران. هذا يحدث بالتكرار، يعني مع ليس فقط مع إيران، مع
1: يعني هو الفارق
2: هنا. نعم. هنا في هذه القضية الولايات المتحدة وقعت كل ما كانت تريده من إيران، إزاء الامتيازات التي أعطتها لإيران، افتحوا المضيق، تريده أن يعود إلى حالة قبل الحرب لأنها تريد استخدامه بطريقة أو بأخرى. الإيرانيون أصروا في المذكرة أن تبقى الترتيبات إيرانية للملاحة في الستين

0: ثم تنتقل من ترتيبات إيرانية إلى ترتيبات إيرانية عمانية بعد طيب. 60 يوم، وهذا اتفق عليه الأمريكيين. لكن
1: إذا ما أرادوا ذلك الولايات المتحدة، مرة أخرى السؤال ربما يكون بشكل أوضح، إذا ما أرادوا ذلك كما وصفت، لماذا بعد أيام قليلة لجأوا إلى فتح مسارات كما تقول إيران عبر القيادة المركزية،
0: ظنا منهم بأن إيران سوف لن تضحي بما اكتسبته
1: بالاتفاق
0: إذا نقضنا هذه الجزئية؟ الإيرانيون قالوا لا، هذه 5 بنود إلزامية للطرفين، تلتزمون بها نلتزم بها وإلا نخرج من طيب. حالتها.
1: هل الولايات المتحدة إذا السفير جوهود لديها تفسير آخر لما تم الاتفاق عليه، وليس لإيران سواء في مدة المذكرة أو مدة الشهر الحق في تحديد المسارات؟ وهنا يبرز السؤال، هل أيضا من حق الولايات المتحدة أن تحدد مسارات؟
2: No.
3: كلا، الولايات المتحدة ولا الولايات المتحدة ولا إيران تحق أو يحق لهما اختيار أي شيء فيما يتعلق بالسفن التي تمر عبر مضيق هرمز. هذا ممر بحري دولي، وبحسب اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن قانون البحار وبحسب القوانين العرفية الدولية، وهي الممارسات التي تتشاركها جميع الدول حول العالم باستثناء إيران هنا في هذه الحالة، فإن الممرات الدولية يجب أن تكون مفتوحة أمام الملاحة الحرة لجميع السفن التجارية. وإذا هذا هو روح القانون الدولي وروح مذكرة التفاهم، ولكن إيران قررت أن تنظر إلى مصطلحات مختلفة وتقول عندما قلتم القيام بالترتيبات، ما يعنيه ذلك هو أنه أنا لدي سيادة على كل شيء بما في ذلك المياه الإقليمية العمانية وبما في ذلك السفن التي ترفع علم سنغافورة، ولذلك عندما لا يعجبني الأمر سأطلق صواريخ على هذه السفن. هذا الأمر غير مدون في أي مكان ولا في التفاصيل ولا حتى في روح مذكرة التفاهم، وأي شخص يزعم عكس ذلك يتحدث بعدم صدق.
1: كنا نتابع قبل قليل هذا العاجل عن نيوز نيشن عن مسؤول بالبيت الأبيض وزير الخارجية روبيو وستيف ويتكوف سيطلعان الكونغرس اليوم على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. ما الغرض من إطلاع الكونغرس؟ هل من خطوات تترتب على ذلك يتم اعتماد مثلا هذه المذكرة؟ لكن عن أي مذكرة؟ كما قلنا هنالك تفسير مختلف إيراني للبند الخامس عن التفسير الأمريكي. هل نحن بصدد أيضا تعديل توضيح حل مشكلة الخلاف هذا قبل أن يتم عرضه كما يأتي في الأخبار العاجلة على الكونغرس؟
3: الإحاطة أمام الكونغرس هي إحاطة دورية يطلبها الكونغرس في كل مرة يكون فيها تساؤلات بشأن سياسة الإدارة، وأنا تشرفت سابقا بتقديم إحاطة أمام الكونغرس عدة مرات بما في ذلك فيما يتعلق بموضوع إيران وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، وأنا لا أعتقد أن هذه المذكرة يمكن اعتبارها اتفاقية دولية، ولذلك لن تكون بحاجة إلى موافقة أو رفض من الكونغرس، ولكن أي اتفاق يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني سيرقى إلى هذا المستوى ويجب تقديمه أمام الكونغرس أو طرحه أمام الكونغرس، ولكن هذه المذكرة ليست اتفاقية وليست اتفاق متعدد الأطراف وليست مذكرة تطرح أمام مجلس الأمن أو عفوا الأمم المتحدة، ولذلك هذا الأمر لا يغير المئات من الأعوام من القانون الدولي فيما يتعلق بالبحار، وهذه المذكرة لا تعطي إيران مسؤولية إدارة الممرات في هذا المضيق بما في ذلك في المياه العمانية الإقليمية ولا حتى فيما يتعلق بسفن تابعة لدول ثالثة، والأمر غير مفتوح للتفسير أو التأويل غير ذلك. وإذا كان الإيرانيون يفسرونها بشكل مختلف يرون انتهاك بحسب تفسيرهم، ينتقلون مباشرة إلى إطلاق المسيرات والصواريخ، وهذا الأمر يشير إلى أنهم غير مستعدين للانتقال إلى المرحلة القادمة من المفاوضات.
1: طيب. دكتور أحمديان، سريعا فيما يتعلق بمباحثات الدوحة، هل من رؤية إيرانية لإزالة هذا يعني الخلاف حول البند الخامس، أم أن التركيز سيكون ربما حول ما يجب أن يوفي به الطرف الآخر، موضوع الأموال وغيره؟
0: بكل تأكيد لاحظ أنه هناك إطار اتفق عليه بين معتدي ومعتدى عليه، وروح هذا الاتفاق هو منع اعتداء قادم، وإلا لما ناقشت إيران مع الولايات المتحدة أي شيء، روحه هو أن
1: هذا لم يحصل سابقا،
0: أن تمنع الولايات المتحدة من استخدام
1: كنا على حد

0: فتعودة
1: أن تهاجم إيران في المستقبل قد يحدث. إيران تقول أغلق هذا عن على الولايات المتحدة، هذا روح الاتفاق. لماذا وقعت إيران أساسا؟ ولذلك أتى البند بالشكل الذي أتى. إيران ستأتي للدوحة لتصر على الخمس بنود، دون تحقيقها بحذافيرها لن تنتقل إلى المرحلة الثانية، أي البرنامج النووي. وهذا تعتقد أنه هذه ورقة ضغط على الولايات المتحدة. في النهاية لا يوجد شيء مؤكد، الولايات المتحدة تنقض ما عليها وتريد أن تحصل على الكثير، والإيرانيون يقولون لا، هذه البنود عليكم أن تلتزموا بها، ولذلك ستجبرهم. تقديري الولايات المتحدة ستجبر، لأن الخيار الآخر عليها أن تهاجم إيران، والهجوم لم يفضي إلى ما أرادت.
0: على العموم الحوار مفتوح ومستمر، نشكركما حتى اللحظة. والآن ننتقل مشاهدينا إلى تطورات الشأن اللبناني وآخر التصريحات، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية هو مصلحة أمريكية، وبدون هذا الربط لكان حزب الله قد انهار، مؤكدا أن جنود الجيش اللبناني لن يتحولوا فجأة لمهاجمة حزب الله، وإن بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويل الأمد. وقال الجيش اللبناني إن قائد الجيش وقائد القيادة المركزية الأمريكية بحثا إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار. على مسؤول مراسلة الجزيرة كاترين حنا، لنبدأ معك إذا سياسيا في هذه التصريحات التي وردت عن الرئيس اللبناني. كاترين تفضل.
2: محمد، لعل زيارة قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر اليوم إلى لبنان، وأيضا لقاؤه برئيس الجمهورية قبل قليل وقبله بقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، كانت الحدث الأبرز اليوم، لا سيما وأن التطورات الميدانية والمؤشرات الأخيرة في الميدان في جنوب لبنان لم تكن إيجابية في اليومين الماضيين بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، ولم تبدي إسرائيل أي رسائل إيجابية في إطار تنفيذ هذا الاتفاق أقله حتى هذه اللحظة. لذلك تكتسب أهمية كوبر اليوم تكتسب زيارة كوبر اليوم أهمية متزايدة، لا سيما وأنه وفقا للبيانين اللذين صدرا عن الجيش اللبناني وعن رئاسة الجمهورية قبل قليل، فقد بحث كوبر مع الرئيس اللبناني ومع قائد الجيش في آلية تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. ونعلم أن لأمريكا الدور الأساسي في الضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق هذا الاتفاق، هذا ما كان الرئيس اللبناني دعا إليه خلال اتصال أجراه معه الرئيس الأمريكي أمس الأول، حيث قال الرئيس الأمريكي أنه سيعمل على توفير كل ما يلزم لتطبيق هذا الاتفاق وإنجاحه. وقال يومها أيضا الرئيس اللبناني أن على أمريكا أن تضغط على إسرائيل في هذا الاتجاه. أذكر بأنه ميدانيا لا مؤشرات إيجابية، حتى هذه اللحظة لم تنسحب إسرائيل من أي منطقة، بل هي تحدثت عن انسحابها من مناطق تجريبية تبين أنها لا تحتلها ولا وجود بريا لها فيها، هي تواصل خروقاتها على شكل غارات من الطيران الحربي من المسيرات، تواصل التفجيرات أيضا في مناطق مختلفة من جنوب لبنان، وتصرح نسمع يوميا تصريحات من مسؤولين إسرائيليين بأنهم لن ينسحبوا من المنطقة الأمنية، لن يتمكن الأهالي من العودة إلى قراهم الحدودية، وبأنها ستبقي لنفسها حرية الحركة في استهداف كل ما ترى فيه تهديدا لها. كل هذه المؤشرات السلبية ننتظر ما ستحمله الساعات المقبلة بشأنها بعد هذه الزيارة. هل ستكون هناك ترتيبات أمنية معينة يعمل عليها الأمريكيون من أجل تأمين انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، من أجل تأمين انسحاب الإسرائيليين من مناطق معينة، لا سيما وأن الاتفاق الإطاري لم يحدد أي جدول زمني، ولكنه تحدث عن انسحاب تدريجي يبدأ بمناطق تجريبية لكي ينتقل لاحقا إلى مناطق أخرى تحتلها إسرائيل. إذن حتى هذه اللحظة الأمور لا تزال ضبابية وغامضة، وكل الأنظار تتجه إلى موقف حزب الله في الميدان أولا، وأيضا إلى كيفية تجاوب إسرائيل مع كل هذه المستجدات. محمد،
0: كاترين حنا، شكرا جزيلا لك من صور. نرحب الآن بالياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. الياس، كما أشارت كاترين قبل قليل، أن التصريحات الإسرائيلية كلها تصب في اتجاه البقاء في لبنان وعدم الانسحاب، ومنها تصريحات كاتس قبل قليل وزير الدفاع الإسرائيلي، لكن اللافت أنه يتحدث عما كان وعما سيكون، وحتى في العلاقة الأمريكية في الشق السياسي أو في الشق العسكري. يعني ما الذي نفهمه من تصريحات كاتس

0: غير المرتبطة بالتواجد العسكري الإسرائيلي في لبنان في صلب هذه الاتفاقية، في صلب هذا الإطار؟
1: نعم، أولا تصريحات كاتس إن أردت هي عمليا تعبير عن الملحق العسكري السري لمذكرة التفاهم، هكذا يمكن
0: قال ما لم ينشر سابقا،
1: قال ما لم يقل عمليا أو تسرب عبر وسائل إعلام هنا أو هناك، والحديث عن الملحق السري المرفق لمذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها يوم الجمعة الماضي، وأهمها أنه يقول بأنه لن يكون هنالك كأي انسحاب عدا المناطق التجريبية التي أعلن عنها والتي لم ينسحب منها بعد الجيش الإسرائيلي، وهو يقول بأنه لن يكون هنالك أي انسحاب من أي منطقة أخرى في جنوب لبنان طالما لم يكن هنالك نزع لسلاح حزب الله، وهذا شرط كبير عمليا يؤكد على أن بقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة الحزام الأمني هي ليست مسألة أسابيع وليست مسألة شهور وربما تطول إلى مسألة سنوات، لأن الأمر مشروط بقدرة الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله وتجريد الحزب من سلاحه، ليس فقط وكاتس لا يتحدث فقط عن نزع السلاح من منطقة الليطاني أو من المناطق الحدودية، بل يتحدث عن نزع سلاح حزب الله بالكامل. هو يقول أنه ليس لدى إسرائيل مطامع إقليمية في جنوب لبنان، لكن لن يكون هنالك انسحاب، وهو يؤكد على ذلك، ويؤكد في نفس السياق على أن بقاء الجيش الإسرائيلي هو طويل الأمد، وهو يشير إلى ذلك بشكل واضح وصريح أنه مسألة وجود الجيش الإسرائيلي كقوة محتلة في جنوب لبنان هي ليست مسألة أسابيع أو شهور بل مسألة طويلة الأمد. ويقول بأنه عندما جاء قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي السنتكوم إلى إسرائيل جرى الاتفاق على هذا الأمر بالخصوص، على أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية التي أنشأتها بعد 7 أكتوبر سواء كان ذلك في سوريا أو في لبنان أو في قطاع غزة. أشار أيضا إلى نقطة في غاية الأهمية محمد، وهو أن الجيش الإسرائيلي كان يريد أن يسلم مرتفعات علي الطاهر إلى الجيش اللبناني لكي يختبر قدرة الجيش اللبناني على إمكانية نزع سلاح حزب الله من هذه المنطقة تحديدا، ذلك أن الجيش الإسرائيلي يقول بأن هذه المنطقة منطقة عمليات وفيها منطقة أو مقر قيادة مركزي لحزب الله، وقال بأن الجيش اللبناني رفض ذلك لأنه كان يخشى على أن يخوض في مواجهة مع حزب الله، ولأن الجيش اللبناني يبدو ضعيفا في مواجهة حزب الله فالمحصل العام هو أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي باق إلى مدى بعيد في جنوب
0: طيب
1: لبنان.
0: إشارة سريعة إلى ما جرى مع الولايات المتحدة والربط بالملف الإيراني، وتطرق بحديث سياسي، هل هذا يدفعنا للسؤال عما كان سابقا، يعني كيف تم التوصل اصلا؟
1: هو بالفعل هو اشار الى ان الضغوط الامريكيه التي مورست على اسرائيل منعت اسرائيل من ضرب الضاحيه وهدم الابراج السكنيه، وهو اشار الى ان الجيش الاسرائيلي كان يخطط الى ضربه جويه هائله كان من شانها ان تؤدي الى انهيار حزب الله، ويبدو انها توقفت بضغط امريكي، لكن هو اشار في هذا السياق الى انه رغم هذه الضغوط اسرائيل واصلت عملياتها العسكريه في الميدان ووسع في هذه الطريقة أيضا الخط الأصفر أو المنطقة التي تسيطر عليها أمنيا في جنوب لبنان. لكن دعنا نشير أيضا إلى اعتراف في غاية الأهمية وهو يخالف القانون الدولي بدون أدنى شك، وهو اعتراف كاتس على أن إسرائيل دمرت 100% من قرى خط المواجهة اللبنانية بطبيعة الحال في القطاعين الغربي والأوسط، ويتحدث عن أن إسرائيل دمرت حوالي 73% من مجمل القرى في القطاع الشرقي القرى اللبنانية، وأنه في إطار هذه العمليات إسرائيل شردت 600,000 من الضاحية الجنوبية لبيروت من الشيعة، وهو يتحدث عن الشيعة، وأيضا 700,000 من السكان الشيعة في القرى اللبنانية،
0: بمعنى أنه يقدمها إنجازات
1: يقدمها كإنجازات، ولكنها بطبيعة الحال هي مخالفة للقانون الدولي لأنها تنقل عمليا سكان،
0: لكن
1: بديلا بشكل طائفي، أيضا
0: خطة بديلة عن قصف لبنان والضاحية.
1: صحيح، هذا الذي حصل، وواضح أن إسرائيل ماضية في العمليات العسكرية في جنوب لبنان وماضية في الوجود العسكري في الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة.
0: إلياس كرام، شكرا جزيلا لك. إذا برزت بلدة تفرون في جنوب لبنان ضمن التصنيفات الإسرائيلية كمنطقة تجريبية محتلة، تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب منها في إطار اتفاق الإطار مع لبنان. فريق الجزيرة عاين البلدة وكشف واقعا مختلفا، إذ لم تصل إليها قوات الاحتلال ولم تنشئ فيها أي مواقع منذ بداية الحرب.
2: بينما تعلنه إسرائيل وما يكشفه الميدان تقف فرون

0: استثناء لافتا. بلدة أدرجت ضمن المناطق التجريبية دون أن تدخلها قوات الاحتلال. في التصنيف الإسرائيلي تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب من فرون، لكن الميدان يقول شيئا آخر. هي بلدة لم ترفع فيها قوات الاحتلال علما ولم تنشئ فيها موقعا.
1: الجيش الإسرائيلي لم يدخل هذه البلدة على الإطلاق، فهو متمركز في بلدة القنطرة تبعد حوالي 5 كيلومتر عن البلدة، والجيش اللبناني متواجد في هذه البلدة أصلا وله مركز على تخوم البلدة على ضفاف نهر الليطاني، وله دوري ويسير دوريات متزامنة كل يوم خلال الحرب. له دوريات في هذه البلدة مرورا بفرون إلى برج كلاواي.
0: ليس الموقع وحده ما يميز فرون، بل ما تشرف عليه أيضا، فمن تلالها ينكشف وادي الحجير، الحاجز الطبيعي الذي يفصلها عن البلدات المحتلة. وعلى تماس معها تقف الغندورية المصنفة ضمن المنطقة التجريبية، وهي الأخرى لم تدخلها قوات الاحتلال.
2: كنا نتوقع أن تكون هناك بعض العوائق في الوصول إلى هذه المنطقة، ولكن من الواضح بأن ما جرى تحديده هو منطقة لبنانية لم تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لم تصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الوصول إليها متاح سواء كان للمدنيين وكذلك للقوى الأمنية اللبنانية.
0: لكن إن كانت الدبابات الإسرائيلية لم تصل إلى فرون، فإن نيرانها سبقتها. غارات جوية وقصف مدفعي حولا أجزاء واسعة من البلدة إلى ركام، وآثار القصف هنا لا تحتاج إلى شرح. أما أهلها فما زالوا يعيشون بين النزوح والانتظار، معظمهم غادروا تحت وطأة القصف، ولم يعد سوى عدد قليل يحاولون استعادة حياة ما زالت معلقة بين الركام والغياب.
3: رجعنا على الضيعة، فينا نقول 80% رايحة، أغلبية البيوت على الأرض، البيوت اللي بعدها موجودة كتير مضررة، بس الحمد لله كل واحد لو عنده غرفة واحدة عم يزبطها ليقعد فيها. هيدي أرض كتير غالية علينا، وفيها دم شهداء، فيها عزتنا، فيها كرامتنا، ما منتركها أبدا.
0: البلدة التي نجت من الاحتلال المباشر لم تنجو من آثار الحرب، ولا تزال تنتظر أن تستعيد نبضها. وفي مقابل هذا الواقع تحضر قوات اليونيفيل ميدانيا، دورياتها تجوب البلدة بشكل منتظم، وأحيانا بمؤازرة الجيش اللبناني الذي يتمركز عند تخومها. وفي فرون يظل الواقع الميداني هو الحقيقة التي يصعب تجاوزها. بلدة لم تعرف الاحتلال المباشر، لكنها ما زالت تدفع ثمن اعتداءاته. مازن إبراهيم، الجزيرة، فرون، جنوبية لبنان.
4: ينضم لنا في الاستوديو دكتور علي أحمد الكاتب والباحث السياسي، وفي الاستوديو دكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. مرحبا بكما دكتور نوفل. أبدأ معك بتصريحات الرئاسة اللبنانية. رئيس عون إذن قبل قليل يقول بيان الرئاسة أنه بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية تحضير بدء تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل، ما إمكانية تطبيق الانسحاب الإسرائيلي وكيف تستطيع الدولة أيضا أن تضغط من أجل ذلك؟ وقد استمعت قبل قليل لتصريحات كاتس التي يؤكد فيها بقاء إسرائيل في لبنان لفترة طويلة.
5: أولا هذا اتفاق على مراحل وليس اتفاق بكبسة زر. ثانيا بطبيعة الحال مثل كل اتفاق، هذا الاتفاق يمكن أن يتعرض لعراقيل كثيرة، والدليل على ذلك يعني حتى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الذي يفترض أن ينفذ خلال 60 يوم ترك له المجال أن يجدد 60 يوم ثاني وثالثة ورابعة وخامسة. وبالتالي يعني الانطلاق من فرضية أنه على الدولة اللبنانية أن تتوصل إلى اتفاق ينهي الاحتلال خلال فترة أسبوع أو أسبوعين، بعتقد أنه هذا الموضوع يعني بالغ التعقيد، ومنكون عم نظلم الدولة اللبنانية في هذا المجال، لأنها تتعاطى مع وضع عمره عشرات السنوات لا يمكن أن يتم إنهائه بكبسة زر. الآن كاتس ماذا يقول؟ يعني مشكلة الدولة اللبنانية أنا بعتقد أنه بهذه المرحلة أنه الدولة اللبنانية لا تتحدث بما فيه الكفاية عن وجهة نظرها، وبالتالي هناك نوع من القصور عند المسؤولين اللبنانيين وعدم الخبرة بالتعاطي مع مثل هذه الأمور. لا يعني أنه هم توصلوا إلى اتفاق سيء، ولكن أنا بعتقد أنه في مشكلة جدية عند رئيس الجمهورية وعند رئيس الحكومة وعند الحكومة.
4: ما هو الشق الجيد أو الإيجابي فيما تم التوصل إليه ولم تستطع الحكومة عرضه؟
5: أولا كل شيء لم نسمع هذه الحكومة، يعني يقال أنه مثلا في موضوع الملحق السري الذي يقال أنه شغلة غير قانونية، هذا بالقوانين وبأعراف الاتفاقات، وعندما يكون هناك موضوع عسكري يمكن أن يكون هناك شق سري له علاقة بالتدابير الأمنية والعسكرية لسبب بسيط، خصوصا متى كان الاتفاق بين دولتين وفي عنصر ثالث عسكري موجود على الأرض. يعني اليوم لو نشر الاتفاق المتعلق بالتفاصيل العسكرية يمكن لحزب الله وإيران بأي لحظة أنه يعرقلوه، وبالتالي اليوم هذا الموضوع هو مبرر وهو قانوني وهو شرعي وهو متعارف عليه في كل دول العالم.
4: تقصد وجود الملحق؟
5: طبعا.
4: طيب اتركنا من الشكل لندخل إلى المضمون.
5: ما هو المضمون؟ كيف بدنا نعرف المضمون شو هو؟
4: أنا سأسأل عن المضمون. نعم. يعني حينما تقول إسرائيل، أنت أشرت إلى عدم تصريح الدولة اللبنانية، لكن حينما تقول إسرائيل أنا موجودة
5: اكتشفنا البارود موجودة إسرائيل،
4: نعم، ودمرت هذا العدد من القرى.
5: نعم.
4: ودمرت،
5: نعرف هذه هذا الموضوع.
4: نعم. ما الذي تقوله الدولة عن الشق المقابل؟ متى أو ما هي الضمانات التي أخذتها لخروج إسرائيل؟ ليس غدا.
5: هناك آلية موجودة، هناك في هذا الاتفاق الموجود هون، يعني كلام يقال أنه الدولة اللبنانية ما قدرت تنتزع من إسرائيل اعتراف بسيادتها، في هذا البيان أكثر من 12 مرة ذكر تعهد إسرائيل باحترام سيادة لبنان والحدود الدولية. هلأ بتقلي عملية التنفيذ، علينا أن ننتظر التنفيذ، هو خطوة وراء خطوة، وهذا التنفيذ بالتأكيد لن يتم خلال 60 يوم بالتأكيد، لأن هناك أمور لها علاقة بالدولة اللبنانية أيضا. الدولة اللبنانية هي تقول بأن الجيش اللبناني بحاجة إلى مساعدات، الجيش اللبناني بحاجة إلى دعم، الجيش اللبناني بحاجة إلى سلاح، وبالتالي اليوم ما هي قدرة الدولة اللبنانية على أن تثبت للمجتمع الدولي أنها جدية لتحصل على هذا الدعم بأسرع وقت ممكن؟ كلما كان موقف اللبنانيين موحد أكثر وراء هذا الاتفاق، كلما تمكنت الدولة من الإسراع بإحراج إسرائيل وإخراجها. طيب. من الأراضي اللبنانية، وكلما قال حزب الله أنا لن أنفذ ولن ألتزم، فهذا الموضوع هو ذريعة بيد إسرائيل لتقول. طيب. أنتم غير قادرين على التنفيذ.
4: لنستمع إلى دكتور علي في هذه النقطة، والسؤال إلى حين ذلك، إلى حين ما تتبين نوايا إسرائيل وقدرة الحكومة أيضا على تنفيذ ما جاء في الاتفاق، أو على الأقل عرضها بالشكل الذي يقنع الداخل، كيف يتعاطى حزب الله في هذا الوقت وفي الوقت اللاحق مع بقاء إسرائيل في لبنان وعدم بقائه هو المطلوب منه أن يغادر هذه المنطقة وأن ينزع سلاحه؟
6: شوف محمد، المسألة متشعبة بعدة زوايا. النقطة الأولى بالنسبة للاتفاق، الاتفاق يتحدث عن نفسه، يعني هو اتفاق ورقة أمريكية إسرائيلية تحقق المطالب الأمريكية الإسرائيلية بالتفصيل، ووقعت عليها الدولة اللبنانية، ولم تحقق للدولة وللسلطة اللبنانية أي نقطة من النقاط التي تحدثت عنها أنها تريدها بالتفاوض. لا بل أكثر من ذلك، في تاريخ المفاوضات العربية الإسرائيلية حتى الدول التي ذهبت ووقعت اتفاقيات من وادي عربة إلى اتفاقية مصر وغيرها واتفاقية أوسلو، ما قدمته السلطة اللبنانية لإسرائيل في هذه الورقة أكثر بكثير مما كانت تحلم به إسرائيل، والكلام يطول في شرح النقاط الموجودة في هذا الاتفاق. النقطة الثانية أن الأسوأ من الاتفاق
4: تم الحديث سريعا.
6: الأسوأ من الاتفاق المعلن هو الملحق السري، والذي تحدث عنه الإسرائيليون، وهو كارثة بكل ما الكلمة معنى، يتحدث عن تشريع الاحتلال، بقاء الاحتلال، عدم إمكانية العودة، سلطة وصاية على الجيش اللبناني، يعني يتحدث الإسرائيلي بعنجهية عالية جدا، وهو ما يكسر الهيبة ويكسر السلطة ويكسر السيادة ويكسر كل الكلام الذي يتم الحديث عنه. أن
4: الدكتور نضال كان يقول هذا لن يتحقق غدا،
6: يعني لا هو الأصل، يعني نعم نحكي نحن بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه بعد ما حكينا أصلا بالانسحاب، يعني بشكل الاتفاق ومضمون الاتفاق ما أعطاه للإسرائيلي كارثي جدا لا يمكن أن يقبله حتى أكثر المعادين لحزب الله. يعني اليوم تأتي ببعض اللبنانيين ممن هم على خلاف أساسي مع حزب الله وليسوا مؤيدين لكل الخيارات، حتى في بعضهم هو أصلا ضد كان معارك الإسناد وغيره، لكن عندما يطلع على الورقة ويطلع على هذا الاتفاق يعتبر أنه هذا مخالف لأبسط

0: اليوم إذا لم يتم تطبيق البند لبنان في اتفاق بين أمريكا وإيران سيتوقف الاتفاق هناك، وعليه نحن أمام فرصة يمكن أن تقدم إيران، تقدم مجانا للسلطة اللبنانية وللبنان إمكانية الانسحاب دون أن يتم كسر السيادة اللبنانية عبر اتفاق جانبي. لكن البعض، أنا أعيد،
1: إسرائيل رفضت ذلك.
0: لا، يعني إسرائيل حتى... لا الإسرائيلي ملزم، والمتحدث عنه كاتس كان واضح اليوم.
1: إسرائيل رفضت الانسحاب،
0: بس ولكن كاتس
1: يعني حتى لا حتى لا نستمر في الحديث عن عن عن هدية إيران وكأنها
0: لا
1: جاهزة.
0: كاتس واضح كلامه اليوم،
1: كاتس نعم
0: قال
1: نعم
0: انه ايران
1: فيما يتعلق،
0: نحن امريكا ضبطتنا ومنعتنا لانه ايران ضغطت عليها.
1: جيد، هذا من هذا مسار يمكن عمله قصف بيروت، لكن فيما يتعلق بالانسحاب نتنياهو وكاتس لم يقر ولم يوافق ولم يتحدث اطلاقا عن الانسحاب. يعني ان الضغط الايراني لن ينتج هديه تلتقفها الدوله اللبنانيه فورا وتنسحب اسرائيل.
0: عندك اوراق قوه، يعني جزء من المسار الايراني هو جزء من اوراق القوه التي يتم محاربه امريكا. انت لما جيت عملت حرب، امريكا قامت بحرب وهي واسرائيل، حرب كبرى على ايران، وكسرت كل انكسرت كل الاهداف التي وضعت، تم الوصول الى اتفاقيه، جزء منها لبنان. طبيعي ان الاسرائيلي لن يرغب ولن يرضى بشكل تلقائي، لكن الضغط الامريكي والحاجه الامريكيه للاتفاق ستلزمه بشكل او باخر. المشكله انه تم يعني ارسال طوق النجاه لنتنياهو. الاتفاق ما قامت به السلطه اللبنانيه انها ارسلت طوق النجاه لنتنياهو الذي كان يمكن ان يتحمل كل كارثة. طيب، هذه الاتفاقية
1: معنا
0: هذه الإشكالية وصلت.
2: ما الذي يمنع أن تستمر إيران في الضغط على إسرائيل؟ ما الذي يمنع الآن أن تستمر إيران في الضغط على إسرائيل وتجبرها؟
1: الذي يمنع ذلك فصل الملفات.
2: لحظة، معناتها الدولة اللبنانية هي صاحبة، معناتها قانونيا ودوليا.
1: طيب، فيما تبقى من الوقت، فيما تبقى من الوقت، كيف تستطيع الدولة إقناع باقي، ليس حزب الله، باقي المكونات
2: مقتنعين؟
1: لم يظهر ذلك، لم يظهر في لبنان اقتناع تام.
2: يعني عمليا لا، ما في شيء اسمه.
1: نذكر الأحزاب التي رفضت
2: سيدي والدول العربية أيضا. حتى الاتفاق اللي عملته إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، إيران نظام بوليسي عسكري ثوري قمعي للعالم كله سوا. الرئيس الإيراني يقول امبارح علينا أن نوحد الموقف، وبالتالي هذا لا يعني أنه أي شغلة. لبنان ما تنسى، لبنان بيتخذ القرار فيه بالنص زائد واحد. لبنان دولة ديمقراطية، لبنان ليس دولة
1: شمولية. لذلك سألت عن موقف الباقي.
2: لذلك
1: على العموم
2: أقول أنه عمليا اليوم فلننتظر الدولة اللبنانية. لغاية الآن نهاجم الدولة اللبنانية على سردية غير صحيحة.
1: شكرا جزيلا لك. نحن على رأس الساعة مشاهدينا، شكرا لضيوفنا، ونبدأ هذه التغطية من جديد بالتذكير بالمستجدات في مضيق هرمز، وكذلك الأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت عقد اجتماع وأنه سيعقد غدا في الدوحة. وجدد ترامب في منشور على تروث سوشيال تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. جاتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لفوكس نيوز إن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع. وأضافت ليفيت أن محادثات فنية ستعقد على هامش تلك المحادثات مع إيران. جاتي قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية للجزيرة أن روبيو وويتكوف سيعقدان إحاطة هاتفية اليوم مع الكونغرس بشأن المحادثات مع إيران. في طهران قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إنه لا خطط لعقد اجتماعات للفرق التقنية في إطار مذكرة تفاهم خلال الأسبوع الحالي. أضاف غريب أبادي أن المشاورات ستستمر مع قطر بشأن تنفيذ الجانب الآخر التزاماته وفقا لمذكرة التفاهم. وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن جولة محادثات الفرق التقنية ستعقد بعد تهيئة الظروف وتحديد موعدها ومكانها. في سلطنة عمان عقد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية الإيرانية، وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن بلاده لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن التزاما بقواعد القانون الدولي. وأكد الوزير العماني أن مسؤولية التأكد من خلو المضيق من أي محاذير مرتبطة بالألغام تقع أساسا على عاتق إيران. في الملف اللبناني، قالت الرئاسة اللبنانية إن رئيس جوزيف عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التحضير لبدء تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل. وفي إسرائيل، قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن الربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية مصلحة أمريكية، ولولا هذا الربط لانهار حزب الله، مؤكدا أن بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويل الأمد.

0: معنا من أمام البيت الأبيض مراسل الجزيرة أنس الصبار، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، مرحبا بكما. نبدأ مع أنس الصبار إذن، وآخر التصريحات الأمريكية حول الزيارة المرتقبة للفريق المفاوض، وقد سمى البيت الأبيض جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى الدوحة، والملفات التي يحملها.
1: قبل ذلك فقط أشير إلى أن شبكة نيوز نيشن تتحدث عن أن وزير الخارجية ماركو روبيو وكذلك ستيف ويتكوف سيحيطان الكونغرس بالتطورات المتعلقة بالملف الإيراني خلال هذا اليوم، وأيضا هذه البعثة والزيارة المرتقبة للوفد الأمريكي. بكل الأحوال المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن الرئيس دونالد ترامب في عنوان هذه الزيارة يريد المضي في طريق السلام إلى نهايته، لكن في الوقت نفسه تتحدث عن أن الولايات المتحدة سترد على أي خروقات تتعلق باتفاق وقف إطلاق النار وبحركة المرور عبر مضيق هرمز، هذا المضيق الذي أصبح عنوانا لهذه الأزمة بفعل توقف تدفقات النفط. المسؤول الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت يقول إن أسعار الوقود ستنخفض هنا في الولايات المتحدة بفعل التدفقات المستمرة للنفط والوقود، وقود المركبات المهم الذي بلغ أسعارا قياسية خلال هذه الأزمة وعاد ليتراجع يرتفع قليلا بفعل أيضا التصريحات التي تأتي من البيت الأبيض. وبالتالي فإن الموقف هنا بالنسبة للأمريكيين هو مواصلة هذه المحادثات، والحديث يدور عن أن تلك المحادثات قد تتناول في بدايتها على الأقل الموضوع المتعلق بكيفية ضبط وقف إطلاق النار والتواصل بين الجانبين لمنع تكرار حوادث قد تؤدي في نهاية المطاف إلى عودة العمليات العسكرية. الأمريكيون، الرئيس دونالد ترامب قال في أكثر من مناسبة إن الولايات المتحدة ترى في هذه المفاوضات فرصة وهي تريد أن تستفيد من كل فرصة متاحة لتحقيق السلام. ذات الأمر تحدث عنه نائب الرئيس جي دي فانس الذي يعتبر جزءا مهما من هذه العملية السياسية، سواء من خلال الإصرار على استمراريتها هنا في الولايات المتحدة في مواجهة كل الانتقادات التي يأتي بعضها من الكونغرس الأمريكي، وربما هذه الإحاطات التي يجريها البيت الأبيض لأعضاء الكونغرس هي جزء من الخطاب الموجه لصناع القرار لكن داخل الولايات المتحدة، على أمل أن تؤدي هذه المفاوضات في نهايتها إلى اتفاق يتوافق مع الشروط والمحددات الخطوط الحمر الأمريكية المتعلقة بإيران. بقية المواضيع لم يتغير فيها الموقف الأمريكي، وإن تباينت حقيقة التصريحات بشأن الأولويات أو تقديم في بعض الأحيان الجانب التكتيكي على الجانب الاستراتيجي قصير الأمد المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، تسهيل مرور البضائع وتدفقات النفط، إضافة إلى الحديث عن رفع التجميد عن الأرصدة والأموال الأمريكية، الملف الذي أثار الكثير من الجدل هنا في الولايات المتحدة، وبدأت المقارنات بشأن اتفاق 2005 وما تعتقد إدارة دونالد ترامب بأنه سيكون اتفاق أفضل وأقوى وسيمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. هذه التصريحات داخليا على مستوى الولايات المتحدة تحظى باهتمام كبير، لأنها تؤثر في اقتصاد البلاد أولا، وثانيا في التحركات العسكرية للجيش الأمريكي وإصرار الرئيس دونالد ترامب على اتباع هذا المسار، وإلا فالعودة مرة أخرى إلى العمليات العسكرية.
0: أنس الصبار من أمام البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. إلى طهران مع عمر هواش، ونفهم منك عمر إذن الموقف الإيراني ما بين التواجد طبعا في مسقط وغدا في الدوحة وعدم تأكيد انطلاق عمل الفرق الفنية أو التقنية كما تسميها طهران.
2: نعم محمد، بالنسبة لاجتماع مسقط اليوم عقد هذا الاجتماع حيث حضره نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، وهذا الاجتماع هو تقول طهران أنه وفقا لبند رقم 5 من مذكرة التفاهم والبحث حول مستقبل المضيق والتشاور مع سلطنة عمان بشأن إدارة المضيق مستقبلا، وكنا قد شهدنا عدد من الاجتماعات السابقة، لكن اليوم يمكن القول أنه الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين البلدين، وهذا في حقيقة الأمر هو مترابط أيضا مع الاجتماع المرتقب ربما في الدوحة. هنا على الجانب الإيراني الموضوع لا يزال ضبابيا. الإيرانيون لم يؤكدوا بعد توجههم إلى الدوحة يوم غدا الاجتماع مع الأمريكيين، حيث أن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية وهو الذي يترأس الوفد الخاص بالخبراء قال إن التشاور مع الدوحة لا يزال مستمر وأنه لم يؤكد بعد أي قرار إيراني بشأن هذا الاجتماع، لكن وفق ما لدينا من معلومات فإن الأمور متقدمة وقد يعلن الإيرانيون خلال الساعات المقبلة عن توجههم ربما للدوحة. وإذا ما تمعنا في الوفد المعلن عنه من قبل الجانب الأمريكي يمكن القول أنه سيكون هنا ربما في طهران توجه من قبل وزير الخارجية عباس عراقجي إلى الدوحة خلال الساعات المقبلة إذا ما أعلنت طهران، نؤكد إذا ما أعلنت رسميا توجهها إلى الدوحة والاجتماع مع الأمريكيين يوم غدا. بشأن الاجتماع الثالث هو اجتماع على مستوى الخبراء، وهذه الاجتماعات دائما كان يقودها كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية، وهو قال إنه لا يوجد أي جدول لعقد هكذا اجتماع هذا الأسبوع، وإن الأمر مرتبط بالتوصل إلى بعض التفاهمات وتحديد المكان والزمان لهذا الاجتماع. نعرف أن لجنة الخبراء موجودة في سويسرا لكنها لا تجتمع مع الأمريكيين، نظرا لما تقول طهران إنه تنصل الولايات المتحدة الأمريكية من بعض بنود مذكرة التفاهم. الإيرانيون يؤكدون أن البند رقم أول لم تنفذه واشنطن بشكل كامل، وهو الذي نص على إنهاء العمل العسكري في إيران وفي الجبهة اللبنانية. هنا في إيران شهدنا الأيام الماضية كان هناك توجيه ضربات أمريكية للسواحل الجنوبية الإيرانية، وإيران ردت على ذلك وفق ما تقول إنه كان دفاعا عن النفس، وإن السبب الأمريكي لأجل توجيه تلك الضربات تقول إن إيران إنها ذرائع وغير صحيحة، لأن الأمريكيين اتهموا إيران بتوجيه ضربات لبعض السفن التي كانت تريد العبور من المضيق. الإيرانيون أكدوا في ذلك التوقيت إن الممرات، ولا يزالون يؤكدون ذلك، إن الممرات الآمنة هي فقط الممرات التي يعلن عنها من الجانب الإيراني.
0: عمر هواء شكرا جزيلا لك من طهران. نرحب بضيوفنا الآن معنا في الاستوديو دكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، وكذلك دكتور سيم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميعا. سيد جوي هود أبدأ معك بالسؤال حول الزيارة الأمريكية المرتقبة والمباحثات التي ستجري في الدوحة، هل نفهم من ذلك أن الولايات المتحدة طبعا هناك تصريح للرئيس، لكن ما الذي نفهمه من قبول الزيارة الذهاب إلى الدوحة بعد عمل عسكري بعد قصف؟ يعني هل وجدت الولايات المتحدة أن نتيجة هذه الضربات العسكرية قد لا تكون شيئا وهي بحاجة مرة أخرى لتجلس وتتحاور مع إيران؟
3: أعتقد أن ترامب لم يتخلى بعد عن فكرة أن يكون هناك صفقة شاملة مع إيران من شأنها أن تعيد إيران إلى النظام الإقليمي والاقتصاد الدولي بطريقة لم تتحقق منذ حوالي 50 عام وحتى الآن. ولكنه من غير الواضح بالنسبة لي ما إذا كان الجانب الإيراني مهتم بذلك بناء على الشروط التي سيقبلها العالم بأكمله. إنني آمل أن الجانب الأمريكي قد تعلم الدرس، مفاده أنه لا يمكن التعامل مع هذه العملية على أنها نقاشات دبلوماسية أو مفاوضات دبلوماسية مع حكومة عادية. يجب التعامل مع هذه العملية على أنها صفقة عقارية، وهم هذا ما يعرفه هذا الطرف، لأن الإيرانيين يؤكدون على ملكيتهم على مضيق هرمز هنا في هذه الحالة، وهم لا يملكون مضيق هرمز في الواقع. وإذا بدلا من أن يستخدموا لغة دبلوماسية مبهمة ومفتوحة للتفسير تسمح لكل طرف بأن يسمي الاتفاق بنجاح من جانبه، وإذا بدلا من أن يفعلوا ما فعلوا في سويسرا، هم بحاجة بدلا من ذلك لأن يكون لديهم لغة واضحة ودقيقة جدا ومصطلحات دقيقة جدا تعطي وزن لكل كلمة بدقة، لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك سيستغل الجانب الإيراني ذلك كما فعل للتو من خلال القول. أنتم قلتم أنه بإمكاننا أن نقوم بترتيبات في المضيق، وهذا الأمر يعني أنني بإمكاني أن أقوم على سفينة ألف عالم سنغافورة.
0: في المقابل جربت الولايات المتحدة مشروع حرية واحد، جربت مشروع حرية اثنان، وربما العمليات الأخيرة أطلق عليها بعض الكتاب مشروع حرية ثلاثة ولم تنجح. لماذا أنت تصر مثلا على أن الرئيس الأمريكي لم يستثني ولم يتخلى عن العمل العسكري؟ ما الذي يريد تجريبه أكثر من ذلك؟ كل الطرق التي استخدمها في النهاية لم تؤدي لفتح المضيق بالطريقة التي يعني تريدها الولايات المتحدة.
3: إذا كنتم تشيرون إلى المبادرة الأخيرة التي أطلقتها المنظمة البحرية الدولية وعمان لتمرير السفن عبر المياه الإقليمية العمانية، هذه المبادرة حظت بدعم من الولايات المتحدة وأثنت عليها الولايات المتحدة، ولكن لم يتم تطبيق هذه المبادرة من جانب الولايات المتحدة، بل من قام بذلك هو سلطنة عمان وهي دولة ذات سيادة مع المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة. وإذن بالنسبة لإيران وغيرها من الدول لتسمي هذه المبادرة بمبادرة عسكرية أمريكية، هذا الأمر خاطئ. أعتقد أن ما تشيرون إليه على الأرجح هو أن البحرية الأمريكية لأكثر من 200 عام أعطيت مهمة ضمان حرية الملاحة للسفن التجارية حول العالم، وهذا الأمر انطبق منذ بداية تأسيس الولايات المتحدة، لأن الآباء المؤسسين قرروا أن الولايات المتحدة ستكون دولة مصدرة ودولة تجارية، ولا يمكنها أن تنجح بذلك إذا لم تحظى بحماية البحرية القوية في جميع أنحاء العالم. وإذا حاربنا القراصنة في البحر المتوسط في القرن 19، وأيضا قاتلنا القراصنة الصوماليين، وأيضا ما حصل في الحرب العالمية الثانية وما إلى ذلك. إذا كنا نحمي السفن التجارية في مضيق هرمز، هذا مجرد استكمال تلك المهمة.
0: دكتور أحمديان، في المقابل الزيارة إلى عمان، ما الذي نفهمه منها؟ هل تخشى إيران من خلال ما أطلقته الولايات المتحدة مع عمان، والحديث طبعا عن مسارات أخرى غير المسارات القريبة من طهران، أن تسحب هذه الورقة الولايات المتحدة من طهران، التحكم الكامل في المضيق، حتى قرب العلاقة الإيرانية العمانية تسعى الولايات المتحدة لتغييرها أو سحبها؟
4: تقديري أنه الذي يجري يجب أن لا نبعد نذهب كثيرا عن واقع الورقة التي هي أساس هذا النقاش. ورقة تقول بأنه لستين يوم إيران تقوم بالترتيبات في المضيق، يخلفها بعد الستين يوم ترتيبات إيرانية عمانية يتفق عليها في الثنائي وكذلك بالتشاور مع باقي الدول. هذه جزء من هذه العملية، شكلت لجنة مضيق هرمز لتدارس الوضع بعد الستين يوم. وفي النهاية
0: لكن اجتماعها الأول مصادفة جاء بعد هذا التوتر.
4: كانت اجتماعات سابقة أثناء الحرب، إيران كانت تناقش عمان حول هرمز، بعد الحرب ناقشتها حول هرمز، المفاوضات جارية، واقترب الطرفان إلى شيئا من البروتوكول عندما هددت الولايات المتحدة سلطنة عمان بالهجوم عليها كما تفعل عادة. يعني عندما تسمع أمريكيا يتكلم كثيرا عن القانون الدولي، اعلم أن القوة لم تجدي، أنهم فشلوا عسكريا لذلك يتشبثون بأمور أخرى. وإلا كل شيء جرى في الحرب هذه التي فرضت وقتل فيها أطفال وهجمت مستشفيات كله غير قانوني، وصلنا إلى أن الولايات المتحدة فشلت لذلك تقول قانون دولي. قانون دولي سلمنا الذي تقوم به إيران في منطقة حربية فرضت الولايات المتحدة فيها حرب، فرضت عليها في النهاية هذه المذكرة. الشيء الوحيد الذي أتفق به مع ضيفكم الأمريكي هو أنه يجب أن تكون هذه المذكرة دقيقة. ما معنى انسحاب القوات الأمريكية من جوار إيران؟ يجب أن تكون واضحة. انسحاب القواعد الأمريكية عسكرية أو استخباراتية، ما معنى أنه الترتيبات الإيرانية؟ لا، هذه ترتيبات تخص دول الدولتين المشاطيتين تقوم بها إيران، بعدها تنتقل إلى إيران وعمان. هذا لم يكن واضحا بالفعل، يجب أن يوضح. وتقديري طيب. أنه النقاشات مع الولايات المتحدة ستركز على إيضاح طيب. هذه النقاط.
0: دكتور سليم مرحبا، يعني الحديث لا وجود للقانون، سنجد لك مدخلا آخر. إذن ما هي الصيغة التي من الممكن أن تكون محددة وتنهي هذا يعني سوء التفسير وربما التفسير المختلف الإيراني الأمريكي للبند الخامس مثلا؟
5: هي الوضوح في اللغة. الإشكالية في مذكرة التفاهم هي القصد بعدم الوضوح باللغة من أجل الوصول إلى التسوية والوصول إلى مذكرة التفاهم، وإلا ما كان هناك إمكانية من أجل الوصول إلى مذكرة التفاهم. اللغة التي استخدمت، كنا دائما نقول أن الإنجاز سيكون في اختيار العبارات، في كيفية صياغة اللغة المستخدمة، وهذا ما حصل، بمعنى أن كل فريق من الممكن أن يفسر البنود كما يحلو له، وهذا وقع في البند رقم 1 من المذكرة بما يتعلق بانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وفي البند رقم 5 الذي تفسره إيران على أنه هو يعطيها الإمكانية في السيطرة وفي إدارة المضيق. صحيح أنها كانت في نقاش مع سلطنة عمان طوال فترة الحرب، ولكن لم يكن هناك اتفاق مع سلطنة عمان. ما أعلنته سلطنة عمان مع
0: طب هل يوجد ما يمنع في المذكرة؟ هل يوجد ما يمنع عمان؟ أو لنقل في النهاية هي عمان هي الدولة المشاطئة، لا نريد أن نضرب مثالا آخر، هل يوجد ما يمنع عمان من استحداث مسارات أو توجيه أبداً. السفن للتحرك ضمن هذه المسارات؟
5: سلطنة عمان هي دولة مشاطئة، بحسب قانون البحار يحق للدول المشاطئة اتخاذ تدابير معينة بحدود معينة، بمعنى أن تكون لتنظيم حركة المرور، تنظيم الشؤون البيئية، وتحديدا عدم إقفال المضيق ومنع العبور. يعني هناك بنود واضحة. الإشكالية كانت دائما مع الجانب الإيراني أنه ماذا يجب أن نعتبر هذه المياه. كل النقاش كان، كل المجتمع الدولي، كل العالم يعتبر أن مضيق هو مضيق دولي ينطبق عليه المرور العابر. إيران منذ بداية الحرب، حتى ما قبل الحرب، يعني حتى منذ نشوء هذه القانون البحار، تعتبر أن هذا المضيق هو جزء من المياه الإقليمية. حتى لو سلمنا جدلا أن هذه جزء من المياه الإقليمية، هي أيضا جزء من المياه الإقليمية العمانية. لو سلمنا جدلا أن هذه النظرية ستطبق، أن هذه مياه إقليمية، هي مياه إقليمية إيرانية ومياه إقليمية عمانية، بمعنى أن أي إجراءات تقوم بها سلطنة عمان يمكن أن تقوم بها بشكل مستقل وشكل منفرد. ما تحاول إيران أن تقوم به هو إيجاد إدارة مشتركة بالتوجهات وبالرؤية الإيرانية للمضيق بما يمكنها من الحفاظ على سيطرة ما، وهذا ما تم رفضه من قبل الدول الخليجية، تم رفضه من الدول الأوروبية، ويتم رفضه من أغلب دول العالم.
0: لكن دكتور، هي في النهاية هذه هي الضمانة كما تقول إيران، هذه هي الضمانة لوقف الحرب، هذه هي الضمانة لخروج القوات الأمريكية، هذه هي الضمانة بالنسبة لإيران.
5: صحيح،
0: هذا لعدم تكرار كل ما جرى.
5: هذا هو الطموح الإيراني.
0: إذا سحبت الضمانة الإيراني. نعم، إذا سحبت الضمانة، لا ليس الطموح دكتور عفوا، إذا سحبت الضمانة من إيران، ما الذي يمنع الولايات المتحدة من أن تكرر كل ما جرى من جديد، يعني تجرب العمل العسكري وتجرب
5: مضيق لم يستخدم من قبل القوات الأمريكية،
0: يعني استخدم،
5: لم يستخدم
0: المضيق نفسه، استخدم في الحرب،
5: لم يستخدم. يعني الحاملات الطائرات الأمريكية بعيدة 2000 كيلومتر عن إيران، الطائرات تأتي من إسرائيل وتأتي من أماكن أخرى.
0: أنا هنا يعني أنا مضطر طبعا أن أخذ موقف إيران،
5: أنا ما ولكن وهي
0: إيران
5: ورقة ضغط.
0: إيران تقول أن المنطقة كلها بالدول بالقواعد بالمضيق هي منطقة عسكرية، منطقة حرب.
5: صحيح، لا نختلف على ذلك، ولكن لا يمكن التسليم بمنطق أن تقوم دولة أو دول أخرى بنفس هذا المنطق. يعني أي دولة تريد أن تفرض نفوذ أو تريد أن تحمي نفسها من خطر ما، أن تقوم بإجراءات عند المضائق. يعني تخيل أن تقوم تركيا اليوم بإجراءات مماثلة على المضيق وفي مضيق جبل طارق. لذلك هناك قواعد دولية، هناك قانون دولي. أهمية القانون الدولي هو مجموعة من القواعد تتفق عليها الدول من أجل تنظيم الخلافات فيما بينها. لا يمكن أن نتنكر لوجود قانون، وإلا عندها ستصبح كل الدول تقوم بإجراءات مماثلة أو إجراءات مختلفة.
0: طيب سعد سفير السابق، جوهود السؤال هنا عن الوفد المشارك، ما الذي تقرأه في وجود جاريد كوشنر، في وجود ستيف ويتكوف في الدوحة؟ نحن أمام فرصة لحل الخلافات، أم انطلاق ربما تعديل تصحيح في مسار هذه المذكرة التي لم تبدأ بعد؟
3: إذا أخذنا بعين الاعتبار كم أن الرئيس ترامب رئيس فريد من نوعه، هذا الأمر يعكس مدى جدية هذا الموضوع. نحن نتحدث هنا عن صهره وأيضا أحد الأصدقاء المقربين له، وهم لديهم تجربة في التفاوض بشأن الصفقات العقارية كما قلنا سابقا. وإذا نظرنا إلى هذا المسار على أنه مثل الصفقة العقارية، ربما بإمكانهم أن ينجحوا في ذلك. عليهم أن يوضحوا اللبس، وإذا تمكنوا من فعل ذلك سيجدون أنه

0: ومن الجانب الآخر الإيرانيين أو الإيرانيون غير مستعدين للالتزام بروح المذكرة التفاهم، وهي قائمة على إنهاء الأعمال العدائية وفتح المضيق أمام حرية الملاحة، وأنه من الواضح أن إيران لا تفعل هذا أبدا.
1: دكتور حمديان، سريعا في إشارة كاتس قبل قليل حول المصلحة الأمريكية في الربط الإيراني اللبناني، ما الذي يعكسه أيضا عن كيف تم التوصل أصلا إلى هذا الاتفاق؟ كاتس ربما استمعت إلى التصريحات حتى لا نستغل الوقت.
2: طبعا لاحظ كاتس قال وكما قال نتنياهو قبله أنه الحرب،
1: لأنه هذا مرتبط بالبند الأول فقط،
2: بكل تأكيد الحرب على إيران قد تبدأ في أي لحظة. هذا ما يربط ما سألته للدكتور سليم، أنه في أي لحظة يمكن أن تستخدم الأجواء، تستخدم الأماكن. ولذلك ما يقوله كاتس هو خروج عن سياق المذكرة. روح المذكرة أن هناك أربع أطراف تحاربت في هذه الحرب، وهذه المذكرة تنهي الحرب واحتمالات نشوبها في المستقبل، وتنهي القتال، وتخرج الإسرائيليين من جنوب لبنان، وتخرج الأمريكيين من جوار إيران. هذا في المذكرة.
1: طيب
2: روحها من
1: لكنه
2: تكرار الحرب.
1: قال إن إسرائيل بطريقة أو بأخرى التزمت،
2: لا يقول
1: لأنها مصلحة أمريكية،
2: يقول بأنه يقول أنا راجعت
1: واتخذ خطوات بديلة يعني في في في في في المنطقة العازلة، بديلة طبعا عن مهاجمة بيروت والضاحية.
2: يتكلم عن أنه الرئيس ترامب أخطأ، ولذلك هناك إمكانية لنشوب الحرب، أي فرادة إسرائيل أن تأتي، ومعروف أنه إسرائيل لن تخوض حرب بمفردها، باللوجيستكس الولايات المتحدة ستدعمها، وهنا أهمية مضيق هرمز والمنطقة بشكل عام. القضية هي أيضا صراع في الولايات المتحدة، مسارين واضحين، مسار إيران، مسار جي دي فانس، مسار روبيو هو مسار إسرائيل أولا، التي ذهبت أولا استصدر بيان مشترك في المنامة، وكذلك ذهب الاتفاق إسرائيلي لبناني ليعقد تطبيق اتفاقية الإطار بين إيران والولايات المتحدة.
1: دكتور سليم،
2: هناك صراع بين جبهتين في الولايات المتحدة.
1: دكتور سليم، سريعا أيضا في البند الأول لبنان مذكورة،
3: هذا أحد الإشكاليات التي كنا نتحدث عنها، ما ذكر في البند الأول
1: إشكاليات الصياغات واللغة،
3: صحيح، يعني وضمان وقف الحرب موجود، والعبارة الأخرى وضمان سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها. يعني لا يوجد نص واضح وصريح يتحدث عن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. الآن التفسير الإيراني لهذا الموضوع، وهذا ما عبر عنه يوم أمس رئيس مجلس الشورى الإيراني في اتصاله مع رئيس البرلمان اللبناني، أن إيران تسعى إلى أن تضغط من أجل انسحاب القوات الإسرائيلية، ولكن ما نص عليه البند الأول ليس واضحا بما يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية. يعني بالنسبة للجانب الأمريكي سيقول أن هذا ليس منصوص عنه، إيران تفسر هذه العبارة على أنها انسحاب الجيش الإسرائيلي. يعني هذه أيضا إشكالية في الصياغات. من الممكن العودة غدا يعني خلال الاجتماعات المقبلة وتوضيح الصياغات، ولكن لا أعتقد
1: أو أن تقول الولايات المتحدة فصلت الملف.
3: الولايات المتحدة تسعى منذ بداية هذه الحرب على أن تكون الملفات مفصولة، خاصة بعد إطلاق مسار واشنطن. يعني وهذا أيضا مطلب للسلطات اللبنانية للدولة اللبنانية بشكل أساسي.
1: شكرا جزيلا لك، شكرا دكتور، ستبقى معي لأننا سنعود إليك بعد قليل. وفي ظل التوتر القائم لم يعد الخلاف في مضيق هرمز يقتصر على أمن الملاحة، إذ امتد إلى مسارات العبور نفسها، واليوم تتوزع ممرات السفن بين مسارات متعددة لكل منها اعتباراتها الأمنية والسياسية التي يحددها كل طرف. المزيد عن هذه المسارات في التقرير التالي.
4: بين شمال مضيق هرمز وجنوبه باتت السفن والناقلات الداخلة والخارجة تجد أمامها حالياً خمسة مسارات تختلف مرجعية تحديدها وإجراءاتها والاعتبارات السياسية والأمنية لكل طرف. على الخريطة يتضح المسار الدولي كمسار تقليدي معتمد منذ عام 1968 من طرف المنظمة البحرية الدولية، يبدأ من بحر عمان شرقاً ويمر وسط المضيق عبر ممرين متوازيين، واحد للدخول والآخر للخروج بين السواحل الإيرانية شمالاً والعمانية جنوباً. أما اليوم ومع التطورات التي شهدتها الحرب والإجراءات الإيرانية والأمريكية التي ترتبت عليها، تظهر مسارات أخرى. إيران حددت من جانبها مساراً آخر تقول إنه يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق ويقع بالنسبة للسفن الداخلة جنوبية جزيرة هرمز، وللسفن الخارجة جنوبية جزيرة لاراك، وطهران تقدمه بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مسار

0: آخر أيضاً وهو المسار الجنوبي، وأعلنت أنه مسار آمن وموصن به وخالٍ من الألغام. يبدأ من بحر عمان، لكنه ينحرف داخل المياه الإقليمية العمانية، حيث يمر جنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة بعيداً عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. سلطنة عمان من جانبها اقترحت ممراً مؤقتاً أمام سواحلها بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، قالت إنه سيكون شمال وجنوب المسارات الملاحية القائمة. وبموجب خطة مرحلية وضعتها المنظمة بالتنسيق مع السلطات العمانية، فسيجري جمع السفن والتواصل معها لإبلاغها بموعد السماح لها بالمغادرة وبالمسار الذي ينبغي أن تسلكه. بين هذه المسارات يوجد مسار آخر غير محدد، فالسفن التي تعبر من ممراته لا يمكن رصدها بسهولة، لأنها تطفئ أجهزة التعريف الآلي أو تتوقف عن بث مواقعها فتغيب مؤقتاً عن الرصد. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري، وأظهر التحليل تحولاً واضحاً بعد إعلان القيادة المركزية في 20 يونيو اعتماد الممر الجنوبي. ففي الأيام الخمسة السابقة للإعلان، وتحديداً في 15 يونيو عندما تم إعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، عبرت المضيقة 91 سفينة لم تستخدم أي منها الممر الجنوبي، بينما سلك 36% منها الممر الذي حددته إيران، و62% منها مسارات غير محددة. أما بعد الإعلان وخصوصاً بين 20 و 27 يونيو، فارتفع عدد السفن إلى 303، وقفزت حصة الممر الجنوبي مباشرة إلى 29% مقابل تراجع الممر المحدد من قبل إيران إلى 21%، وارتفاع استخدام الممر الدولي إلى 11%، فيما انخفضت المسارات غير المحددة إلى 39%. الخلاف الذي تولده هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة، فإيران ترى في المسار الجنوبي محاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعمه واشنطن بوصفه طريقاً أكثر أمناً وحرية. أما السفن العابرة فتواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر.
1: ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومعنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكما تامر. أبدأ معك، إذا لدينا تصريحات للرئاسة اللبنانية وهي المرتبطة أيضا بمحادثة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي، والمترتبة أيضا على هذه الاتفاقية، اتفاقية الإطار.
2: بالفعل كان هذا التطور الأبرز عندما التقى رئيس الجمهورية ببراد كوبر وبحث معه تطورات الوضع في لبنان والمنطقة، وتحديدا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل وكيفية تنفيذه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تصريح الرئيس جوزيف عون والتأكيد على أن لبنان مصر على بسط سيادته على كافة أراضيه وانتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية الدولية. هذا اللقاء بالفعل سبقه لقاء آخر للقائد العسكري الأمريكي بقائد الجيش اللبناني، وبحث سويا وفق بيان صادر عن الجيش اللبناني آلية تنفيذ في ذي الملحق الأمني من هذا الاتفاق الإطاري. وأيضا قائد الجيش اللبناني تحدث وأشار إلى رغبة الجيش ولبنان في مزيد من التعاون بين الجيشين اللبناني والأمريكي، لكن حتى هذه اللحظة لا يعلم أي شيء عن هذا الملحق الأمني، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة على وقع السجالات التي لا زالت تتواصل سياسيا في بيروت بين مؤيد ومعارض لهذا الاتفاق الإطاري. السلطة اللبنانية ممثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة يصران على التمسك بهذا الاتفاق، وبأنه هو من سيقود إلى تفاهمات تصل بلبنان إلى أن يستعيد كافة أراضيه من الجانب الإسرائيلي، والحديث عن أكثر من 650 كيلومترا، بالإضافة إلى بسط سلطة الجيش اللبناني على كافة الأراضي، وإن بشكل تدريجي ومن ثم عودة النازحين وإعادة الإعمار وإلى غير ذلك من أمور مرتبطة بهذا الاتفاق وبخلفياته. لكن في المقابل حزب الله ما زال يتمسك بموقفه.

0: رافض لهذا الاتفاق وكذا حركة أمل. نتحدث عن الثنائي الشيعي في هذا السياق، وكلاهما يعبران عن مخاوف وهواجس كثيرة. هذه المخاوف والهواجس الكثيرة مردها إلى أن الكثير من الأسئلة ما زالت معلقة فيما يتعلق حتى بالانسحاب الإسرائيلي الذي يرفضه حزب الله تحديدا، لأنه يربط هذا الانسحاب بنزع سلاح حزب الله، وحزب الله ما زال حتى هذه اللحظة يرفض ويؤكد على أن أنه سيتمسك في هذا السلاح وسيتمسك في البقاء في الميدان. نعم. انطلاقا من أحقيته في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. الخروقات الإسرائيلية يوم أمس على الأقل تواصلت من خلال التفجيرات، من خلال أيضا الغارات بالطيران المسير والحربي، وفقا لحزب الله الذي قال في آخر بيان له بأنه يراقب هذه الانتهاكات التي تشكل خرقا فاضحا، وأنه يتمسك بحقه في الرد عليها ومواجهتها. إذا نحن أمام مشهد ملتبس في الميدان وفي السياسة أيضا.
1: شكرا جزيلا لك تامر صمادي من بيروت الياس. إذا في المقابل كانت ستتحدث عن الاتفاق وعن البنود التي لم تعلن سابقا، بل إنه وصل إلى إيران وقال إن الحرب قد تعود.
2: قد تعود غدا كما قال، وأشار إلى أنه وجه الجيش الإسرائيلي للاستعداد لذلك، وكأنها سوف تكون عملية عسكرية إسرائيلية خالصة بخلاف العملية السابقة التي كانت مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ورأينا أن الولايات المتحدة الأمريكية قد ألمحت إلى أنها ربما تكون على الحياد في أي مواجهة مقبلة مع إيران. ولذلك كاتس في هذا المؤتمر الصحفي مع المراسلين العسكريين في إسرائيل لا يستبعد احتمال العودة إلى الحرب بالمطلق مع إيران مرة أخرى، ويقول بأنه وجه الجيش الإسرائيلي للاستعداد بصددها، ويتحدث عن عملية إسرائيلية خالصة هذه المرة. وهذا يأتي في إطار مؤتمر صحفي عقده مع المراسلين العسكريين في إسرائيل لتوضيح بعض النقاط فيما آلت إليه الأمور الأمنية بعد التوقيع على مذكرة التفاهم التي وصفها كاتس بأنها تاريخية ومهمة من الناحية الأمنية والاستراتيجية لإسرائيل. ذلك أنها تصوب نحو هدفين، أنه لا يوجد هنالك انسحاب من جنوب لبنان طالما أنه لن يكون هنالك تجريد لحزب الله من سلاحه، والهدف الآخر هو الهدف للمدى البعيد، وهو التوصل إلى سلام شامل مع الدولة اللبنانية. وهذا بالتحديد ما شدد عليه أيضا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لكن في اليومين الماضيين كان هنالك حديث عام عن الملحق السري العسكري الخاص الذي طلبت الدولة اللبنانية عدم الكشف عنه كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية. الآن في هذه التصريحات عمليا كاتس يكشف بعضا من جوانب هذه البنود السرية، وهو يقول بأن بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان هو طويل المدى، لأن الجيش الإسرائيلي اللبناني لن يتحول جنوده إلى أسود، وأن هنالك حاجة لبقاء الجيش الإسرائيلي. ويقول بأن إسرائيل عرضت على الجيش اللبناني أن يدخل إلى مرتفعات علي الطاهر،
1: عرضت على الجيش اللبناني
2: على اللبناني أن يدخل إلى مرتفعات علي الطاهر ويعمل على تفكيك المقر الرئيس لحزب الله في تلك المنطقة بحسب زعم إسرائيل، وأن الجيش اللبناني رفض. لكن المهم في هذه الأقوال أنه يقول بأنه لن يكون هنالك أي انسحاب إسرائيلي بعد إعادة الانتشار من المنطقتين التجريبيتين، وأنه لن يكون إطلاقا من وجهة نظره أي انسحاب إسرائيلي إلا بعد تجريد حزب الله، بمعنى أنه هذا هو سيكون أول انسحاب وآخر انسحاب، وهذه نقطة في غاية الأهمية. وفي حديثه
1: ليست هنالك مناطق تجريبية أخرى
2: إطلاقا، هكذا هذا ما يفهم من كلامه، إلا بعد تجريد حزب الله بالكامل، بمعنى أنه لا حديث عن جداول زمنية، لا يوجد جداول زمنية لا للانسحاب ولا لتفكيك حزب الله من سلاحه. وهذا يعني أنه كما قال بقاء الجيش الإسرائيلي للمدى الطويل، بمعنى ليس أسابيع وليس شهور بل ربما لسنوات. ودعنا نشير أيضا إلى أنه يلمح إلى مسألة الوجود المسلح لحزب الله في علي الطاهر، ويقول بأن هنالك أنفاق، ويقول بأن هنالك أيضا أنفاق أسفل قلعة الشقيف، وأن إسرائيل مصممة على تفجيرها، وأن الجيش الإسرائيلي قد يستخدم 500 طن من المتفجرات من أجل تفجير هذه المناطق تحت الأرض، الأنفاق تحت الأرض. يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان يستعد لذلك، لكن الإدارة الأمريكية ضغطت بعدم فعل ذلك من أجل عدم إفشال
1: النار مع إيران.
2: مع إيران عندما كانت ستجري التوقيع.
1: وبالتالي إذا ما أرادت إسرائيل الآن أن تعود إلى مثل هذه، ألا تخرج وقف إطلاق النار سواء الذي وقعته مع لبنان أو مع إيران؟
2: هذه هي المعضلة الكبيرة. لذلك إسرائيل تقول

0: أنها قد تكون في مواجهة مع حزب الله في قادم الأيام، وقد تضطر إلى التصعيد، وأن يكون هنالك تصعيد من جانب حزب الله، وإسرائيل قد تضطر إلى قصف الضاحية، وهذا يضع احتمال أن تقصف إيران إلى القصف مرة أخرى.
1: إذن برزت بلدة فرونت في جنوب لبنان ضمن التصنيفات الإسرائيلية للمناطق التجريبية المحتلة، وتعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب منها وفق اتفاق الإطار مع لبنان. فريق الجزيرة عاين البلدة وكشف واقعا مختلفا، إذ لم تصل إليها قوات الاحتلال ولم تنشئ فيها أي مواقع منذ بداية الحرب.
2: بينما تعلنه إسرائيل وما يكشفه الميدان، تقف فرون استثناء لافتا، بلدة أدرجت ضمن المناطق التجريبية دون أن تدخلها قوات الاحتلال. في التصنيف الإسرائيلي تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب من فرون، لكن الميدان يقول شيئا آخر. هي بلدة لم ترفع فيها قوات الاحتلال علما ولم تنشئ فيها موقعا.
3: الجيش الإسرائيلي لم يدخل هذه البلدة على الإطلاق، فهو متمركز في بلدة القنطرة تبعد حوالي 5 كيلومتر عن البلدة، والجيش اللبناني متواجد في هذه البلدة أصلا، وله مركز على تخوم البلدة على ضفاف نهر الليطاني، وله دوري ويسير دوريات متزامنة كل يوم خلال الحرب. خلال الحرب له دوريات في هذه البلدة مرورا بفرون إلى برج كلاواي.
2: ليس الموقع وحده ما يميز فرون، بل ما تشرف عليه أيضا، فمن تلالها ينكشف وادي الحجير، الحاجز الطبيعي الذي يفصلها عن البلدات المحتلة. وعلى تماس معها تقف الغندورية المصنفة ضمن المنطقة التجريبية، وهي الأخرى لم تدخلها قوات الاحتلال.
4: كنا نتوقع أن تكون هناك بعض العوائق في الوصول إلى هذه المنطقة، ولكن من الواضح بأن ما جرى تحديده هو منطقة لبنانية لم تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لم تصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الوصول إليها متاح سواء كان للمدنيين وكذلك للقوى الأمنية اللبنانية.
2: لكن إن كانت الدبابات الإسرائيلية لم تصل إلى فرون، فإن نيرانها سبقتها. غارات جوية وقصف مدفعي حول أجزاء واسعة من البلدة إلى ركام، وآثار القصف هنا لا تحتاج إلى شرح. أما أهلها فما زالوا يعيشون بين النزوح والانتظار، معظمهم غادروا تحت وطأة القصف، ولم يعد سوى عدد قليل يحاولون استعادة حياة ما زالت معلقة بين الركام والغياب.
5: رجعنا على الضيعة، فينا نقول 80% رايحة، أغلبية البيوت على الأرض، البيوت اللي بعدها موجودة كتير مضررة، بس الحمد لله كل واحد لو عنده غرفة واحدة عم يزبطها ليقعد فيها. هيدي أرض كتير غالية علينا، وفيها دم شهداء، فيها عزتنا، فيها كرامتنا، ما منتركها أبدا.
2: البلدة التي نجت من الاحتلال المباشر لم تنجو من آثار الحرب، ولا تزال تنتظر أن تستعيد نبضها. وفي مقابل هذا الواقع تحضر قوات اليونيفيل ميدانيا، دورياتها تجوب البلدة بشكل منتظم، وأحيانا بمؤازرة الجيش اللبناني الذي يتمركز عند تخومها. وفي فرون يظل الواقع الميداني هو الحقيقة التي يصعب تجاوزها. بلدة لم تعرف الاحتلال المباشر، لكنها ما زالت تدفع ثمن اعتداءاته. مازن إبراهيم، الجزيرة، فرون، جنوبية لبنان.
1: معنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وضيفنا في الاستوديو السفير جو يهود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. مرحبا بكم عادل شديد. أبدأ معك في الرسائل التي أراد كاتس إرسالها سواء للداخل أو للخارج، و ما الداعي لتفسير وربما رفع سرية عن عديد النقاط والبنود التي تم الاتفاق فيها مع لبنان، وطبعا على رأسها عدم الانسحاب في أي وقت قريب؟
6: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري أنه حديث إسرائيل كاتس اليوم وزير جيش الاحتلال هو امتداد للحديث الذي سبق المذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني كما سبق الاتفاق اللبناني الأخير، وهو ينسجم إلى حد كبير مع ما ورد مع بنود، حتى بعيدا عن الملحق السري الأمني الذي يعني تم تسريب جزء منه، هو ينسجم تماما لسبب بسيط، أنه هذا الاتفاق اللبناني الإسرائيلي فهم في إسرائيل ويقرأ في إسرائيل ويفسر في إسرائيل على أنه قبول أو طلبا لبنانيا من جيش الاحتلال أن يبقى في لبنان إلى أن يتم تفكيك حزب الله من سلاحه. وبالفهم والقراءة والفلسفة الإسرائيلية ليس المقصود من السلاح هو السلاح المادي، يعني الصواريخ والمنصات والقذائف والمسيرات الانقضاضية، بقدر ما هي منظومة وبنية حزب الله الخيرية والدعوية والدينية وما شابه. وهذا سيستغرق أكيد يعني لسنوات طويلة، بمعنى لا يوجد بالأفق لانسحاب إسرائيلي وفق المسار اللبناني الإسرائيلي، ولا يمكن اعتباره احتلالا، ولا يمكن اعتباره تجاوزا أو انتهاكا، لأنه ينسجم تماما مع مع مع الاتفاق، وخاصة أنه لا حديث عن انسحاب، وضع موضوع تفكيك حزب الله كشرط، والأهم من ذلك لا يوجد أي جدول زمني. والأخطر من هذا كله أنه منحت إسرائيل المسألتين، اختيار المناطق التجريبية الاختبارية التي سيختبر بها الجيش اللبناني إن كان قادرا على تنفيذ المهمة كما يريد الإسرائيلي بدقة،
1: طيب
6: وأيضا
1: سيد عادل
6: الإسرائيلي معايير التقييم والحكم.
1: طيب سيد عادل، يعني ما جدوى هذا الاختبار أصلا؟ يعني إذا كانت النتيجة عدم الانسحاب، يعني ما فائدة، سواء نجح الجيش اللبناني أو لم ينجح؟
6: وإعطاء تبرير إعطاء صبغة قانونية أنه هذا ينسجم مع الاتفاق، هكذا اتفقت الحكومة اللبنانية وهكذا يتم تنفيذ الاتفاق. يعني لن يفهم مستقبلا أن الإسرائيلي أعاد احتلال واعتدى على سيادة لبنان، لأن قبول الحكومة اللبنانية اعتبار هذه المنطقة منطقة اختبار ومنطقة تجريب للجيش اللبناني، يعني قبوله بنتائج التقييم الإسرائيلي. إن كان التقييم الإسرائيلي سلبيا وفشل الجيش اللبناني باختبار هذه المنطقة، بالتالي من واجب الجيش الإسرائيلي أن يعود واللبناني لن يعترض. هكذا تمت الأمور وهكذا
1: طيب.
6: يفهمها الإسرائيلي.
1: ابقى معي ضيفنا، يعني ربما أنت متابع لزيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية، وهو يقول أنه التقى بقيادات في المنطقة، تحدث عن الأدوار التي ما زالت مستمرة، لكن نحن نخصص الحديث الآن عن لبنان. وفي هذا السياق وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس يتحدث عن اتفاق مع القيادة المركزية الأمريكية على البقاء وعدم الانسحاب من لبنان ومن سوريا ومن غزة. ما الذي ترعاه الولايات المتحدة إذن؟ هل ترعى أو تشرع احتلال إسرائيل لهذه المناطق؟ وما جدوى الاتفاق إذا كان في النهاية سيفضي إلى تغيير في جغرافية المنطقة؟
7: أود أن أبدأ بنقطة عامة قبل الانتقال إلى التفاصيل. الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران لا يمكنها أن تقرر مستقبل لبنان. الشعب اللبناني يفعل ذلك من خلال حكومته ذات السيادة، وهذا الاتفاق للمرة الأولى جمع ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية في اجتماع وجها بوجه للحديث معا بشأن رؤية حول السلام الشامل ما بينهما. والسلام الشامل ما بين أي دولتين يتطلب أن لا يكون هناك احتلال لطرف من قبل الآخر، وألا يشكل أي طرف تهديد للطرف الآخر. وكدبلوماسي أنا أرحب بهذه التطورات كجزء من هذه العملية، ولكن مع ذلك هذا ليس الاتفاق الذي كنت أنا سأوصي به مثلا للبنان أو إسرائيل أو حتى الولايات المتحدة. أولا، هذا الاتفاق يعطي إيران دور واضح من خلال ربط هذه العملية بمذكرة التفاهم ما بين الولايات المتحدة وإيران، ودور واضح في مستقبل لبنان، ولكن إيران لا تستحق ذلك. وثانيا، من خلال إشراك إيران بأي شكل من الأشكال، هذا الأمر يزعزع الأوضاع. إيران منذ أوقات الشاه ليس لديها تاريخ يبرهن أنها تمكنت من جلب خصمين إلى طاولة المفاوضات لإحلال السلام، والولايات المتحدة لديها تجربة في هذا المجال، سواء كان ذلك على أو خلال عهدة الرؤساء الجمهوريين أو الدبلوماسيين أو الديمقراطيين عفوا. أعتقد أنه علينا أن نركز على اتفاق تسهل الولايات المتحدة ما بين حكومة إسرائيل ولبنان، ويجب تنفيذه في أسرع وقت ممكن، حتى لو لم يكن مثالي وحتى لو لم يكن الاتفاق الذي كان سيوصي به الدبلوماسيون. ولكن توصلوا إلى هذا هذا الاتفاق وإذا يمكن تطبيقه في أسرع وقت ممكن فإن الشعب اللبناني

0: سيارة، ما هي مصلحته في هذا الاتفاق؟ أما بالنسبة لوزير الدفاع، أعتقد وآمل أنه كان يحاول أن يسكت هذه التصريحات المجنونة الصادرة عن وزراء آخرين بشأن إسرائيل الكبرى، وحيث أنه يجب إحراق لبنان وما إلى ذلك، وكل هذه التصريحات المجنونة التي لا تهتم مبدأ السلام.
1: طيب، ينضم إلينا الآن أيضا في الحوار من جبل لبنان دكتور جو ماكرون، الباحث في الشؤون الدولية، وقد استمعت إلى جزء ربما انضممت إليه الآن، لكنك في متابعة لكل التصريحات من وزير الدفاع الإسرائيلي أو حتى من القيادة المركزية الأمريكية، هذا ما نناقشه، لكن عدم وجود جداول زمنية، عدم وجود وعود سواء إسرائيلية أو حتى أمريكية باستنساخ المناطق التجريبية، ما هو المكسب الذي تعول لبنان على تحقيقه من هذا الاتفاق كما قلنا في ظل التصريحات الإسرائيلية هذه؟
2: يعني كما تعلم هناك صراع سياسي في لبنان، السلطة تحاول حجز مكان لها بالتفاوض، فبالتالي كان هناك مصلحة في مكان ما مع مسكر التفاهم باستباق الأمور في هذا الأمر. المشكلة أن هناك الآن كانت ترتيبات أمنية موجودة قبل عام 2023، تحاول الدولة اللبنانية أن تفرض نفسها بهذا الموضوع، بمعنى أن تأخذ الموضوع تدريجيا من إسرائيل السلطة الأمنية على حدود بدون المرور بحزب الله، وهذا سيؤدي إلى تأزم في الداخل، لأن هناك سيؤدي إلى تجاذب داخلي، هذا في الشأن الداخلي اللبناني. أما في الموضوع الأكبر الملفت، بأن هناك تنازلات تم تقديمها بدون الحصول على رؤية واضحة بجدول زمني بكيفية الانتشار، ولم يكن الحكم على الاتفاق بدون أن نرى الملحق الأمني هو الأساس الآن في لتقييم جدي لمعنى الاتفاق في لكن بالإجمال يعني أعتقد يعني يأتي في لحظة معقدة 60 يوما من فوضات إيرانية أمريكية بدون رؤية واضحة لكيفية نقل الأمر من ترتيبات حزب الله هو يديرها إلى ترتيبات تديرها الدولة أو الجيش اللبناني. يعني الهدف واضح لكن كيفية الوصول له معقدة كثيرا.
1: تأثيرات التي يعني تعقب الاتفاق على الداخل اللبناني، يعني المشهد كيف تقرأه في مقبل الأيام؟ شكل المعارضة لهذا الاتفاق وسيطرة الدولة على سواء المعارض أو من هو داعم لهذا الاتفاق، ما التحديات في هذا الشق الداخلي اللبناني؟
2: يعني مثل هذا الاتفاق يعيد تموضع القوى السياسية إلى حد ما، تأثيره كبير لو أن حجمه محدود بإحداث شيء. فنحن في الآن دخلنا في حرب باردة ويمكن وصفها، يعني حزب الله يقول الاتفاق غير موجود، رئيس الجمهورية تصرف كأنه موجود الاتفاق، لم يعرض على مجلس الوزراء لكي لا يكون هناك تأزم سياسي في مجلس الوزراء، بطبيعة الحال لن يصل إلى مجلس النواب حيث الرئيس بري وحركة أمل قادر على لعب هذا الدور، فبالتالي الكل يتصرف بالوقت الضائع لما يجري بين إيران وأمريكا. يعني لبنان يملأ هذا الفراغ بسبب عدم وجود وضوح بالرؤية الخارجية، فبالتالي حتى الآن لا أحد يريد التصعيد، نرى مواقف موزونة من كل الأطراف، لكن ننتظر لحظة ما تنفش الأمور. إذا قرر رئيس الجمهورية تطبيق الاتفاق، إذا قرر حزب الله قلب الطاولة قبل أي خطوة تانية، أعتقد المؤشرات لم تأتي بعد من إيران بشكل واضح ولا أيضا من أمريكا في هذا النطاق، فبالتالي هناك الآن إدارة توتر مبطن حتى نرى ما الصورة الأشمل في المرحلة المقبلة.
1: طيب السفير جهود، إذا كانت الولايات المتحدة لا تضغط، لا نقول لا تريد أن تضغط، لكن حاليا لا تضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من لبنان أو حتى تحديد جداول زمنية وإعلان ذلك، كيف تريد إنجاح هذا المسار وكيف تريد تحقيق فصل فعليا؟ لأن في النهاية إسرائيل لن تنسحب بناء على ضغط إيراني كما جاء في البند الأول في مذكرة التفاهم، وهي الآن تؤكد أنها لن تنسحب أيضا وفق هذا المسار مع لبنان. ما هو سبيل النجاح لهذه المذكرة؟ لأن الطرف الآخر في لبنان حزب الله يقول هذا اتفاق لا أعترف به. ما الذي تغري فيه أصلا الولايات المتحدة الطرف اللبناني ليبقى في هذا الاتفاق ولكي ينجح

0: في تحقيق هدفه أيضا، هدف الرئاسة اللبنانية الانفصال عن إيران.
1: يبدو وكأن الولايات المتحدة تستخدم أدواتها الدبلوماسية المعتادة هنا في هذه الحالة، ومن بين هذه الأدوات هي القدرات المالية. ولقد سمعت بشأن بعض الضمانات التي تشير إلى أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لجنوب لبنان، وأيضا مبلغ معين للجيش اللبناني الذي تدعمه الولايات المتحدة منذ سنوات عدة بمئات الملايين من الدولارات. أما بالنسبة للجانب الإسرائيلي، سبب هذه الزيارة من قائد القيادة الوسطى هو طمأنتهم بأنه لديهم أقمار صناعية وعلاقات مع الجانب اللبناني، وبإمكانهم أن يساعدونهم بالمراقبة وإفادتهم بما يحصل وإطلاعهم على مستوى الثقة بهذا القائد هو ذي الوحدة، وربما بذلك بإمكانه أن يعطي الإسرائيليين بعض الثقة لكي يتمكنوا من الانسحاب من هذه المناطق، وأن الجيش اللبناني سيدخل إلى هذه المناطق وسيحافظون على أمنها. ولكن أنا لا أعلم إذا كان ذلك سيكون كاف، ولا أعتقد أن مبلغ 100 مليون كاف بأي شكل من الأشكال. عندما نتحدث مثلا عن اتفاقات كامب ديفيد قبل 50 عام، كنا نتحدث عن مليار دولار مثلا لمصر حتى أثناء قيمة دولار في العام 1979. وكما قلت سابقا، هذه ليست المقاربة التي كنت سأوصي بها أنا مثلا. أعتقد أنه على كافة الأطراف أن يفعلوا أكثر من ذلك بكثير. على الإسرائيليين أن يتحركوا بسرعة، وعلى الرئيس عون أن يتحرك بشكل سريع ليحشد الدعم من داخل المجتمع اللبناني والمنظومة السياسية اللبنانية، وعلى الولايات المتحدة أن تتحرك بشكل سريع مع مبالغ طائلة من الأموال والمساعدة العسكرية.
0: عدل شديد، في النهاية أصداء هذا الاتفاق في الداخل الإسرائيلي تكفي بنيامين نتنياهو لتعويضه عن عدم تحقيق أهدافه في إيران، وهذا الاتفاق إلى أي مدى يلعب دورا في الانتخابات المقبلة؟
2: بالتأكيد هذا ما يعني المسألة التي أزعجت المعارضة في إسرائيل، لكنهم ليسوا جاهزين أو قادرين على الانتقاد، لأنه لأول مرة بتاريخ الحركة الصهيونية وإسرائيل تمكن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية من الدخول هكذا بالتفسير الإسرائيلي للاتفاق. تتمكن حكومة إسرائيل بعد اقتراف مشروع إبادي بشهادة العالم أن تدخل بتحالف مع حكومة شرعية في لبنان ضد جزءا ومركبا من مجتمعها وضد دولة أخرى وهي اسمها إيران. هذا إنجازا سياسيا إسرائيليا غير مسبوق في تاريخ الحركة الصهيونية. بالقراءة الإسرائيلية هذا أفضل بكثير من 17 أيار. 17 أيار كان محور انسحاب الإسرائيلي والذهاب باتجاه اتفاقيات. هذا لا يتحدث، هذا بالعامية فسر إسرائيليا أنه كان اتفاقا أمريكيا إيرانيا يلزم إسرائيل بعد 60 يوم أن تنسحب إسرائيل بالقوة من لبنان، إما بالقوة العسكرية وإما بالضغط الأمريكي كالتزام أمريكا بالاتفاق. أتى هذا الاتفاق وتحدثت حكومة لبنان، لا يا عمي احنا ما بدنا إسرائيل تنسحب من أيها ظهر موجودي، ولا علاقة لإيران بالموضوع، ومشكلتنا ليست مع إسرائيل إنما مع حزب الله، وإسرائيل جزءا من الحل. هذا إنجازا إسرائيليا سياسيا أمنيا غير مسبوق بتاريخ الحركة الصهيونية، شئنا أما بينا.
0: سأتوقف عن هذه النقطة، سأعود إليك، سأتوقف عن هذه النقطة يعني في سياق الحديث عن عدم قدرة المعارضة في إسرائيل على الاعتراض نظرا لهذا الإنجاز. سيد جمعة كارون، المقابل أيضا في إجابة سريعة، في المقابل لبنان الرسمي ألا يبدو متحولا 180 درجة من أجل التخلص من إيران، يتحول باتجاه إسرائيل مخالفا لقانونها ومخالفا لعدد كبير من قواه اللبنانية؟
3: يعني صحيح، يعني التعامل مع اتفاق مع إسرائيل لإعادة التموضع في السياسة الخارجية ليس فقط اتفاق حول الموضوع على التحديات الثنائية بين البلدين، وهنا الإشكالية في الداخل، لأن هذا الأمر يحتاج إلى قرار مجلس الوزراء. فبالتالي مقابل تموضع حزب الله مع إيران، قررت السلطة أن تخرج من الحجاد إلى حد ما الذي كانت تقوم بتعلينه، لتدخل أيضا في الحجاز مقابل، وهذا سيؤدي إلى تعقيد الأمور، لأن هناك الآن تجسد دول

0: ذلك أو بعكس ذلك فعليا، بعكس ذلك كاتس هدد بعودة الحرب مع إيران. يعني لماذا لم تكن هذه الاتفاقية كافية لطمأنة بنيامين نتنياهو أو مكافأة بنيامين نتنياهو؟
1: يعني أولا الاتفاقية الحالية مكن لها لتنجح بدون الرئيس ترامب، ولكن اليوم يراد خلق مسارين، مسار يسمى مسار روبيو الذي أنجز هذا الملف، ومسار فانس الذي ذهب باتجاه التفاهم الأمريكي الإيراني. لذلك تحدث أستاذ محمد كاتس ضمن ما قالوا أنه هذا التفاهم الأمريكي الإيراني كان من الممكن قبله أن يتم القضاء على حزب الله، ولكن هذا التفاهم أعاد إحياء حزب الله وشعب حزب الله بالانتعاش وبالنشوة. وهذا دقيق القراءة في إسرائيل، وأعتقد أنه الإسرائيليين حرضوا الحكومة اللبنانية بشكل واضح أن ترجمة التفاهم الأمريكي الإيراني يعني أن العنوان اللبناني سيكون بالضاحية الجنوبية وليس بقصر بغداد، وهذه كانت القراءة الإسرائيلية. وبالتالي موضوع التفاهم الأمريكي تهديد استراتيجي لإسرائيل، فيما لو قدر لهذا التفاهم أن ينجح وأن تكون الحل في أن يكون الحل في في في لبنان مرتبط بالقرار الإيراني، هذا تحول بمكانة إسرائيل، ويعكس أيضا تحول برؤية الولايات المتحدة إلى رؤية اتجاه إسرائيل ودور إسرائيل بالمنطقة. هذا موضوع استراتيجي لا يمكن لإسرائيل ولا حتى أغلبية مصادر القوة القرار ومصادر القوة بالولايات المتحدة أن تقبل هكذا مقاربة، أن تكون مفاتيح الحل في في في لبنان موجودة هناك.
0: شكرا.
1: في طهران. لذلك
0: شكرا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا عادل شديد وباقي الضيوف، شكرا جزيلا لكم جميعا. الغنوة تكمل التغطية.
2: شكرا جزيلا لك محمد، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت عقد اجتماع وإنه سيعقد غدا في الدوحة. وجدد ترامب في منشور على تروث سوشيال تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لفوكس نيوز إن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع. وأضافت ليفيت أن محادثات فنية ستعقد على هامش تلك المحادثات مع إيران. من جهته قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية للجزيرة أن روبيو وويتكوف سيعقدان إحاطة هاتفية اليوم مع الكونغرس بشأن المحادثات مع إيران. في طهران قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أنه لا خطط لعقد اجتماعات للفرق التقنية في إطار مذكرة التفاهم خلال الأسبوع الحالي. وأضاف غريب أبادي أن المشاورات ستستمر مع قطر بشأن تنفيذ الجانب الآخر التزاماته وفقا لمذكرة التفاهم. وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن جولة محادثات الفرق التقنية ستعقد بعد تهيئة الظروف وتحديد موعدها ومكانها. في سلطنة عمان عقد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية الإيرانية. وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن بلاده لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن التزاما بقواعد القانون الدولي. وأكد الوزير العماني أن مسؤولية التأكد من خلو المضيق من أي محاذير مرتبطة بالألغام تقع أساسا على عاتق إيران. وفي إسرائيل حذر وزير الدفاع إسرائيل كاتس من اندلاع الحرب مجددا مع إيران إذا قرر ترامب أن المفاوضات استنفذت أو هاجمت إيران إسرائيل. في الملف اللبناني قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التحضير لبدء تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قائدها براد كوبر التقى خلال جولة شرق أوسطية كبار المسؤولين والعسكريين بإسرائيل ولبنان، وبحث مع الرئيس عون وقائد الجيش اللبناني تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. أبدأ معك أنس. إذا نحاول أن نفهم الخطاب

0: خطاب إدارة ترامب، خاصة مع هذه التصريحات المتتالية وما هو مرتقب من زيارات للمنطقة؟
1: بالفعل السياق العام غنوة على ما هو عليه، وهو المتعلق أساسا بأن الولايات المتحدة تريد كما تقول المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن تستثمر في هذا المسار وأن تواصل هذا الطريق حتى نهايته. تقول عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان قد قال إنه بطلب من الإيرانيين فإن المفاوضين الأمريكيين سيلتقون الإيرانيين في الدوحة، وعلى هامش ذلك يقول موقع أكسيس إن جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيلتقيان بوزير الخارجية برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، إضافة إلى محادثات فنية على هامش هذه اللقاءات. وبالتالي الولايات المتحدة ما زالت تقول إن هذا هو المسار الذي ترغب في المواصلة فيه. وحديث ليفيت اليوم لشبكة فوكس نيوز يوضح بعضا من النقاط التي تنظر إليها الولايات المتحدة عند الحديث عن أي من المسارين، بمعنى تقول إنه في حال استمرار هذه المفاوضات وربما التوصل إلى اتفاق في مرحلة لاحقة فإن أسعار الوقود ستواصل الانخفاض، توجه خطابا للأمريكيين في الداخل. هذا الخطاب الذي باتت تركز عليه إدارة دونالد ترامب بشكل كبير، وبضمنه جهود هذه الإدارة لإقناع المشرعين من خلال إحاطة هي الأولى من نوعها حقيقة لوزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، إضافة إلى ستيف ويتكوف، سيتحدثان إلى المشرعين في مجلسي الشيوخ والنواب بشأن مذكرة التفاهم، بشأن المحادثات مع إيران، ربما جزء من تسويق هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم داخليا، وأيضا تصبير أولئك الذين اعترضوا على الهجمات الإيرانية، اعترضوا على خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وقالوا إن هذا الاتفاق قد يكون أصبح لاغيا بهذه الخروقات. إضافة إلى ذلك الرئيس دونالد ترامب يريد أن يقول للإيرانيين سواء من خلال منشوره على تروث سوشيال أو المتحدثين باسمه إنه يدرك تماما أهمية مواصلة هذا المسار، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن الولايات المتحدة تخلت عن قدراتها العسكرية. وهنا قائد القيادة المركزية يقول إن نحو 50,000 من القوات الأمريكية ما زالت متواجدة في الشرق الأوسط، والقدرات العسكرية البحرية والجوية ما زالت هناك أيضا. وهذه الرسالة مفادها بأن الأمريكيين مستعدون في حال لم تنجح هذه المفاوضات في تحقيق اتفاق وفقا لمتطلباتهم وخطوطهم الحمراء، نعم، فإنهم سيعودون مرة أخرى للعمليات العسكرية. وبالتالي غنوة العنوان العريض هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، والخياران ما زالا على الطاولة.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار. أتحول لك عمر. إذن وفيما لا شيء واضح بخصوص اجتماعات الفرق التقنية، كيف تقابل طهران الخطاب الأمريكي؟
2: نعم غنوة، الحديث الآن في طهران يجري عن ثلاثة اجتماعات. الاجتماع الأول الذي التأم اليوم في مسقط عمان ناقش موضوع مضيق هرمز مع الجانب العماني وفق البند رقم 5 من مذكرة التفاهم. الاجتماع الثاني الذي تؤكده واشنطن في الدوحة هنا في طهران لا تأكيد بشأن هذا الاجتماع. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قال إنه لا يؤكد أن يكون قد تقرر عقد هكذا اجتماع في الدوحة، لكن هذا الأمر بطبيعة الحال لا يعني نفي الإيرانيين لهكذا اجتماع. ويؤكد أيضا أن المشاورات لا تزال مستمرة مع دولة قطر بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. الاجتماع الثالث الذي يجري الحديث عنه هو اجتماع لأجل فترة 60 يوما مناقشة القضايا الأخرى، وهذا الاجتماع على مستوى الخبراء الإيرانيون يقولون أنه لا يوجد جدولة لأجل عقد هكذا اجتماع هذا الأسبوع. لكن مقابل الخطاب الأمريكي غنوة، طهران تقول إن في كل هذه الاجتماعات لا تريد حاليا مناقشة القضايا النووية، لا تريد مناقشة العقوبات، بل إنها تحرص الآن في الخطوة الأولى على إلزام الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ مذكرة التفاهم. هناك ملاحظات إيرانية على تطبيق واشنطن لهذه المذكرة، وهذا طهران ما تريد مناقشته سواء كان اليوم في عمان أو ربما غدا في الدوحة أو مستقبلا في سويسرا. يقول الإيرانيون إن واشنطن انتهكت البند الأول من مذكرة التفاهم عندما استهدفت السواحل الجنوبية الإيرانية.

0: الإيرانية خلال الأيام الماضية، وتؤكد إيران أن الذريعة التي قدمتها واشنطن لأجل تلك الهجمات هي ذريعة غير مقبولة، لأن إيران وفق البند رقم 5 كما تؤكد طهران دائما هي المسؤولة عن تأمين الملاحة، وبالتالي مسؤولة عن تحديد المسارات التي ينبغي على السفن أن تمر عبرها. إضافة لذلك البند الأول هو يخص أيضا لبنان، مشمول في عملية إنهاء الحرب بين الساحتين الإيرانية واللبنانية. الإيرانيون لا يزالون يؤكدون أن واشنطن ومن خلف إسرائيل لا تزالان تنتهكان البند رقم 1 مع استمرار العمليات العسكرية بين الفينة والأخرى في الجنوب اللبناني. وكان هناك دعوة من قبل رئيس البرلمان محمد باقر قالباف يوم أمس في اتصال مع نظيره اللبناني لعقد اجتماع اللجنة التي انبثقت عن مفاوضات سويسرا المؤلفة من إيران وأمريكا ولبنان وقطر وباكستان. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أيضا دعا إلى أن يكون هناك جدول للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. إضافة إلى أن البند رقم 5 مضيق هرمز لا يزال يؤكد الإيرانيون أن محاولات أمريكا لفرض مسارات جديدة في مضيق هرمز هو أيضا يتنافى مع هذا البند، وأن إيران هي فقط المسؤولة عن تحديد المسارات. إضافة لذلك هناك ملاحظات إيرانية أيضا على مسألة الأموال المجمدة. نعم. تعرفين غنوة قد مرت أيام على التوقيع على المذكرة في سويسرا والمفاوضات التي أجريت، لكن حتى اللحظة لا يوجد شيء واقع حقيقي لمسه الإيرانيون في هذا المجال. وإيران تطالب في المرحلة الأولى بالإفراج عن 6 مليارات مجمدة من الأموال، وهذا ما كان أكده اليوم الرئيس الإيراني مسعود بزكيان.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. لمزيد من التحليل ينضم إلينا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، ومن طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد بول، إلى أي مدى برأيك هي قريبة مسألة عقد محادثات جديدة بين طهران وواشنطن في خضم هذه الأجواء المتوترة بما يخص مضيق هرمز؟
2: في الواقع يتعين علينا أن نقر أن مشكلة برزت في الترجمة وفي التواصل. المباحثات الجديدة في الدوحة صممت لإزالة أي سوء فهم بدأ مع التوقيع على مذكرة التفاهم، وخصوصا بالنسبة إلى مضيق هرمز. إن نية الولايات المتحدة الأمريكية تقضي بالتأكد من أن المضيق مفتوح وفيه تنقل حر للسفن التجارية من دون أي محاولات لشن هجمات على السفن البريئة غير المسلحة، بالإضافة إلى أي محاولات للسيطرة على المضيق وبسط السيادة الإيرانية على هذا المضيق. هذا ما تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه، ولذلك سوف تجري المباحثات. يبدو أن سوء فهم أو سوء ترجمة تم في المذكرة بخصوص مضيق هرمز في المادة 5 من هذه المذكرة.
1: سيد عباس، ما أهمية المشاورات في الدوحة التي يعول عليها كل من الولايات المتحدة وإيران من أجل التوصل أو تبديد ما هو غير مفهوم بين الجانبين، تحديدا ما يتعلق بمضيق هرمز؟
2: الآن ونحن نتحدث يمكن أن نقول إن الجانب الإيراني لم يؤكد أن المباحثات سوف تجري بين إيران والولايات المتحدة في قطر، غير أن الإيرانيين قالوا إن التباحث مع الدوحة سوف يستمر. يبدو أن إيران لا تسعى بشكل سريع إلى الدخول في المباحثات التقنية مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب المناوشات الأخيرة التي جرت في مضيق هرمز، على عكس ما نسمعه من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالفعل رأينا أن الولايات المتحدة تحدثت في البداية عن الدبلوماسية، ولكنها بعد ذلك سعت إلى سيطرة أمريكية وإلى استسلام إيراني، ولذلك نسمع سرديتين مختلفتين تصدران من العاصمتين. لذلك هناك حذر في المضيق.

0: بخصوص المباحثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في قطر. المباحثات التقنية سوف تؤجل لفترة من الزمن، خصوصا بعد الهجمات التي استهدفت الأجزاء الجنوبية من إيران. إن إيران ترى أنه قبل الانخراط في أي مفاوضات يتعين على الولايات المتحدة أن تمتثل لأحكام مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، ويتعين علينا أن ننتظر لنرى نتيجة الوساطة بخصوص مضيق هرمز على وجه التحديد وكيف سوف تتجلى الأمور. ولكننا نتحدث عن ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم، وهذا يؤثر على الجو العام للمفاوضات النووية في مرحلة لاحقة، والعملية سوف تصبح أطول. نحن نرى أن كلا الطرفين يستعرضان القوة. يبقى السؤال بالنسبة إلى كيف سوف تنتهي الأمور والاتفاق النهائي والمباحثات النووية ورفع العقوبات، وهل سوف يعود الطرفان للتباحث لحل المعضلة المرتبطة بمضيق هرمز؟ هذا سؤال مفتوح تجيب عنه الأيام والأسابيع المقبلة.
1: سيد بول، ما الذي سيعمل عليه كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر خلال زيارتهما للمنطقة؟ ما الذي قد يعطيه ترامب لهذين الشخصين الذي يوكل لهما مهمة الدفع قدما بمسار المفاوضات مع إيران؟
0: بشكل أساسي وكما سبق وأسلفت، ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تفعله هو أن تتأكد من امتثال إيران لمذكرة التفاهم وأحكامها. في هذه الحالة هناك سوء فهم على ما يبدو، ويجب أن يحل سوء الفهم. أما إذا كان الوضع وهذه المخاوف في المنطقة، إذا ما كان الوضع أننا كنا نتحدث في سويسرا مع جانب من الحكومة الإيرانية، ولكن الجانب الآخر المتمثل بالحرس الثوري يود أن يتأكد وقد عقد العزم على إفشال مذكرة التفاهم. بالنسبة إلى المادة الأولى ألا وهي لبنان، بذلت الولايات المتحدة قصارى جهدها لتنفيذ مذكرة التفاهم بخصوص إسرائيل ولبنان، وتسعى إلى حل المعضلة. إيران الآن تدخلت وقالت إن حزب الله يتعين عليه أن يتجاهل مذكرة التفاهم وهذه المادة. إذن يجب أن نتأكد من الامتثال ببساطة. الآن في هذه المرحلة السفن يجب أن تعبر مضيق هرمز من دون أي عرقلة. هذه هي النقطة الأهم في البداية، ولا أعرف إذا ما كان باستطاعتنا أن نمضي أبعد من ذلك إذا ما لم يحقق ذلك.
1: طيب أسألك سيد أصلاني، ماذا لو وفق ما يوصف الأمر السيد بول أن قد حدث سوء فهم فيما يتعلق ببعض البنود في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، ماذا لو لم يتم تقريب وجهات النظر تحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز؟ الولايات المتحدة تطالب بأن يعود وضعه كما كان سابقا، أي قبل الحرب، وإيران والحرس الثوري يتمسك بأن يتم التنسيق معه وأن يدير هو مسألة العبور ووضع مضيق هرمز.
0: في الواقع إذا ما لم يتمكن الطرفان من جسر الهوة، هذا يعني بالفعل نفسه أن الهوة سوف تصبح أكثر عمقا، ما قد يعرقل مذكرة التفاهم وتنفيذها ويشكل مطبات على مسار المفاوضات النووية. يجب ألا ننسى أن السبب الرئيس الذي دفع بالولايات المتحدة الأمريكية للانخراط في مذكرة التفاهم مع إيران كان فتح مضيق هرمز. إذن إيران تفهم هذه النقطة، ولذلك تعرف أن ورقة مضيق هرمز هي استراتيجية بالنسبة إلى طهران، ولذلك لن تتخلى عن موقفها بخصوص مضيق هرمز. إن التخلي عن هذه الورقة يمكن أن يشكل تهديدات وجودية للدولة الإيرانية، لأن إيران تود أن تتأكد من عدم تعرضها للهجوم في المستقبل. وإذا ما استمرت الهوة على حالها، وإذا ما استمر الاختلاف في وجهات النظر، وكما شاهدنا المناوشات

0: عمليات الاستهداف كانت من ضمن حدود معينة ومن ضمن معايرة محددة، ولكن على الأمد الطويل يمكن أن يؤدي ذلك إلى تصعيد من شأنه أن يعقد الوضع والنزاع بشكل عام ويعقد إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي. ولذلك يتعين علينا أن ننتظر لنرى دور الوسطاء في هذا المجال، وإذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية سوف تسعى إلى تنفيذ المذكرة. يبدو أن الولايات المتحدة ليست راضية عما ذكر
1: نعم.
0: في المذكرة
1: طيب،
0: بخصوص
1: وصلت
0: المضيق
1: الفكرة.
0: هرمز، ولذلك تود أن تسعى إلى حل مختلف.
1: طيب سيد بول، بعد أن كثر التأويل فيما يتعلق بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، يعود مجددا الحديث عن إطلاع الكونغرس على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. إلى ماذا يشير ذلك؟ هل هناك شكوك بما ذكر في مذكرة التفاهم؟ ما الذي يحاول أن يحصل عليه أو تحصل عليه إدارة ترامب من الكونغرس؟
0: بشكل أساسي هذا لشرح الموضوع لكونغرس الولايات المتحدة الأمريكية ما ورد في مذكرة التفاهم على وجه التحديد المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، غاية في الوضوح أن إيران سوف تبذل قصارى جهدها للتأكد من أن المضيق يفتح وكل المشكلات من مثل الألغام البحرية التي زرعتها إيران تزال وأي عقبات تزال، والملاحة التجارية البحرية تستمر بشكل حر. هذا هو الغرض من مذكرة التفاهم، وهذا ما سوف يشرح لكونغرس الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى القول إنه إذا ما استمرت إيران برفض السماح لهذه النقاط من أن تتحقق، يعني ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تسعى إلى إجراءات أخرى.
1: أسألك سيد أصلاني، هذه التفاهمات اليوم بين طهران وسلطنة عمان بما يتعلق فكرة العبور وحرية العبور عبر مضيق هرمز، هل ما أهميتها وكيف من الممكن أيضا أن تسهم بمعالجة هذه المعضلة؟
0: نحن نتحدث عن دولتين مشاطئتين في منطقة المضيق، ولذلك انخرطتا في مباحثات بالإضافة إلى تشكيلهما للجنة مشتركة للتعامل مع هذه المسألة. وفي الاجتماع الأول الذي عقد بدأت المباحثات، ونتحدث عن فترة الشهر للاستمرار بهذه المباحثات للترتيبات الجديدة في مضيق هرمز. بالإضافة إلى ذلك من الأهمية في المكان بالنسبة إلى إيران أن تكون على نفس الموجة مع عمان. إذا ما كان للعمانيين موقفا مختلفا، إذا يمكن أن يكون ذلك نتيجة لضغط الولايات المتحدة الأمريكية، أو يمكن أن نتحدث عن تغيير في موقف عمان. ولكن من الأهمية ما كان بالنسبة إلى إيران أن تنفذ أحكام المذكرة وأن يتم التنسيق لعبور السفن والناقلات مع إيران كما ذكر في المضيق. ولكن ذلك لا يعني أن إيران سوف تتوقف عن التداول مع عمان ومع الدول الإقليمية الأخرى. لذلك إيران تود أن تحصل هذه العملية من خلال التنسيق مع الأطراف الأخرى. مضيق هرمز سوف يفتح للسفن والناقلات، ولكن وفقا لترتيبات جديدة، حيث أنه ومن المنظور الإيراني الوضع قد تغير بالفعل ولا يمكن العودة إلى الوضع الذي كان قائما في السابق، ومن هنا تبرز الحاجة إلى الترتيبات الجديدة.
1: شكرا لكما من طهران عباس أصلان الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية. في ظل التوتر القائم، لم يعد الخلاف في مضيق هرمز يقتصر على أمن الملاحة، إذ امتد إلى مسارات العبور نفسها. واليوم تتوزع ممرات السفن بين مسارات متعددة، لكل منها اعتباراتها الأمنية والسياسية التي يحددها كل طرف. المزيد عن هذه المسارات في التقرير التالي.
2: بين شمال مضيق هرمز وجنوب

0: به. باتت السفن والناقلات الداخلة والخارجة تجد أمامها حالياً 5 مسارات تختلف مرجعية تحديدها وإجراءاتها والاعتبارات السياسية والأمنية لكل طرف. على الخريطة يتضح المسار الدولي كمسار تقليدي معتمد منذ عام 1968 من طرف المنظمة البحرية الدولية، يبدأ من بحر عمان شرقاً ويمر وسط المضيق عبر ممرين متوازيين، واحد للدخول والآخر للخروج بين السواحل الإيرانية شمالاً والعمانية جنوباً. أما اليوم ومع التطورات التي شهدتها الحرب والإجراءات الإيرانية والأمريكية التي ترتبت عليها، تظهر مسارات أخرى. إيران حددت من جانبها مساراً آخر، تقول إنه يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق ويقع بالنسبة للسفن الداخلة جنوبي جزيرة هرمز وللسفن الخارجة جنوبي جزيرة لاراك، وطهران تقدمه بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مساراً آخر أيضاً، وهو المسار الجنوبي، وأعلنت أنه مسار آمن وموصن به وخالٍ من الألغام. يبدأ من بحر عمان لكنه ينحرف داخل المياه الإقليمية العمانية، حيث يمر جنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة بعيداً عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. سلطنة عمان من جانبها اقترحت ممراً مؤقتاً أمام سواحلها بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، قالت إنه سيكون شمال وجنوب المسارات الملاحية القائمة. وبموجب خطة مرحلية وضعتها المنظمة بالتنسيق مع السلطات العمانية، فسيجري جمع السفن والتواصل معها لإبلاغها بموعد السماح لها بالمغادرة وبالمسار الذي ينبغي أن تسلكه. بين هذه المسارات يوجد مسار آخر غير محدد، فالسفن التي تعبر من ممراته لا يمكن رصدها بسهولة لأنها تطفئ أجهزة التعريف الآلي أو تتوقف عن بث مواقعها فتغيب مؤقتاً عن الرصد. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري، وأظهر التحليل تحولاً واضحاً بعد إعلان القيادة المركزية في 20 يونيو اعتماد الممر الجنوبي. ففي الأيام 5 السابقة للإعلان وتحديداً في 15 يونيو عندما تم إعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، عبرت المضيق 91 سفينة لم تستخدم أي منها الممر الجنوبي، بينما سلك 36% منها الممر الذي حددته إيران و 62% منها مسارات غير محددة. أما بعد الإعلان وخصوصاً بين 20 و 27 يونيو فارتفع عدد السفن إلى 303، وقفزت حصة الممر الجنوبي مباشرة إلى 29% مقابل تراجع الممر المحدد من قبل إيران إلى 21% وارتفاع استخدام الممر الدولي إلى 11%، فيما انخفضت المسارات غير المحددة إلى 39%. الخلاف الذي تولده هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة، فإيران ترى في المسار الجنوبي محاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعمه واشنطن بوصفه طريقاً أكثر أمناً وحرية. أما السفن العابرة فتواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر.
1: ينضم إلينا من الكويت حسين جمال الكاتب والمحلل السياسي، ومن بيروت إذن السيد حسين جمال أهلا بك معنا. ما أهمية لجنة هرمز العمانية الإيرانية، وماذا يبنى على الاجتماع الأول الذي عقدته هذه اللجنة؟
2: يعني هي أهميتها بأنها جاءت من الإدارة الجديدة في إيران التي تريد أن تهيمن على منطقة الخليج، تريد أن يكون لها واقع جديد في منطقة الخليج، تريد أن تسيطر على هرمز الذي كان حلما إيرانيا قديما ليس بجديد. الإيرانيون منذ عهد الشاه كانوا يتحدثون عن هرمز آخر سلاح ممكن أن تستخدمه إيران للتضييق على دول الخليج وعلى ممرات النفط والتجارة العالمية. ولذلك هذه اللجنة لحد الآن لا نعلم ماهيتها. ما أهم ما لدى دول الخليج ودول العالم هي حرية الملاحة. إيران تريد أن تخلق واقعا جديدا لم يكن موجودا في السابق.
1: طيب سلطنة عمان ملتزمة بقواعد القانون الدولي، أما إيران فتريد أن يكون التنسيق عبر الحرس الثوري الإيراني. كيف يمكن أن تتلاقى هذه الأفكار المتباعدة أصلا في خضم هذه الظروف سيد حسين؟
2: مشكلتنا نحن في مشكلتنا مع إيران في دول الخليج أننا نتعامل مع لغتين، لغة الحرس الثوري ولغة الخارجية الإيرانية والرئاسة الإيرانية، وكأن هناك حالة من الشيزوفرينيا السياسية في العلاقات الدولية صنعتها إيران. وزارة الخارجية تتحدث بلغة دبلوماسية في حين الحرس الثوري يتحدث بلغة السلاح والاعتداءات التي ما انكفأت وما توقفت حتى يوم أمس من اعتداء على الكويت والبحرين. ولذلك نحن يعني دول الخليج وأنا أعتقد العالم كله بما فيها عمان التي تتعامل مع الخارجية والرئاسة الإيرانية، هناك رأسين في التعامل، الحرس الثوري من طرف يتشدد ووزارة الخارجية والرئاسة الإيرانية من طرف آخر تتحدث عن حوار ودبلوماسية ولغة أخرى.
1: على كل حال يعني دول المنطقة منخرطة بمسار المفاوضات كأطراف وسيطة وتدفع قدما بحل هذا التصعيد بين واشنطن وطهران، ولكن بطريقة أو بأخرى مضيق هرمز له انعكاسات مباشرة على وضع هذه الدول، أي دول المنطقة، وبالتالي ما الذي تعمل عليه هذه الجهود من أجل احتواء التصعيد الذي رفضته منذ اليوم الأول؟
2: يعني ليس لدى دول الخليج إلا أن تتعامل بدبلوماسية وبطريقة أن تتحاور مع الطرف الآخر على الضفة الأخرى. لا يمكن لنا أن نغير الجغرافيا، نتحاور مع الأمريكيين ونقول لهم لغة التهدئة هي أفضل لغة، في حين أن الطرف الثاني وهو إيران يجب أن يتحاور مع دول الخليج. نحن نعرف جيدا بأن هناك براغماتية إيرانية، وفي نفس الوقت لا يمكن لنا أن نغير الجغرافيا، لكن اللغة والأسلوب والطريقة والدبلوماسية وحتى وهذا انعكاسه على هرمز وفتح المسارات والملاحة البحرية يجب أن يكون من خلال دبلوماسية. نعم نعلم بأن اقتصادات الدول تعرضت لاعتداءات، لكن في نفس الوقت نريد لاقتصادات دول الخليج التي تعتمد على النفط والغاز أن تفتح الأبواب لها حتى لا يتم عرقلتها من خلال الحرس الثوري والتهديدات المستمرة.
1: شكرا جزيلا لك من الكويت حسين جمال الكاتب والمحلل السياسي. الآن ننتقل إلى الملف اللبناني. ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، وهنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما. أبدأ معك تامر، إذن هناك حراك أمريكي باتجاه لبنان الرسمي، ما هي ملامح هذه الاندفاعة الأمريكية في هذا التوقيت؟ وما الذي يعمل عليه، خاصة أن اتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل الذي وقع في واشنطن يعني لم يبدأ تنفيذه أو لم تبدأ تظهر ملامحه في الميدان؟
3: بالفعل غنوة، واضح بأن الجانب الأمريكي يريد أن يفعل هذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وزيارة قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي براد كوبر تؤكد على ذلك. الرجل التقى برئيس الجمهورية جوزيف عون وبحث معه تطورات لبنان والمنطقة وتحديدا هذا الاتفاق الإطاري والدفع به قدما. ورئيس الجمهورية وفقا لبيان صادر عن الرئاسة أشار أو أكد على أن بلاده تتمسك بفرض سيادتها على كامل أراضيها وانتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية الدولية أيضا، وعزم لبنان المضي في هذا الخيار والسياق. وأيضا الرجل التقى أيضا بقائد الجيش اللبناني وبحث معه سبل دعم آلية أو إنجاز آلية الملحق الأمني في هذا الاتفاق الإطاري، وهو الملحق الذي لم يعلن حتى هذه اللحظة بشكل رسمي ولم يعلم عنه شيء هنا في لبنان. وقائد الجيش اللبناني أكد على يعني شكره للدعم الأمريكي لبلاده وضرورة تمتين أو تفعيل مزيد من التعاون بين الجيشين اللبناني والأمريكي. وعلى وقع هذه الزيارة وهذه التصريحات أيضا ما زال الانقسام يتواصل داخل الأفرقاء اللبنانيين بشأن هذا الاتفاق. رئاسة الجمهورية والحكومة اللبنانية من جهة يتمسكان بهذا الاتفاق، يرون فيه الحل الأمثل لاستعادة كافة الأراضي اللبنانية وإن بشكل تدريجي، وبسط يد الدولة على كافة الحدود الجنوبية وعودة النازحين واستعادة الأسرى وإعادة الإعمار، لا سيما أننا نتحدث عن دمار كبير طال كثير البلدات والقرى في الجنوب اللبناني. وفي مقابل هذا الموقف الرسمي اللبناني هنالك موقف حزب الله الذي ما زال يندد بهذا الاتفاق ويرى فيه أنه يشرعن تواجد القوات الإسرائيلية لسنوات داخل الأراضي اللبنانية، لا بل بأنه قد يمنحها مزيدا من الأراضي وضمها باتجاه إسرائيل. وأيضا موقف حركة أمل كان متماسكا وتحدث في هذا السياق وتحدث عن أن هذا الاتفاق يتضمن انتهاكات لسيادة لبنان وأخطاء جسيمة. وفي مقابل كل ذلك على وقع كل هذا الانقسام رئيس الحكومة اللبنانية يتصل برئيس مجلس النواب ويتحدث عن مخاوف الفتنة التي أشار إليها نبيه بري والتي حذر منها، ويقول بأن لبنان سيواجه أي يعني مخاوف في هذا السياق. أيضا الكثير يحذرون مما يسمونه بالمشروع الإسرائيلي لخلق فتنة داخل الشارع اللبناني، والجميع يحذر ويحذر.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. إذا أسألك الياس، يبدو واضحا هذا الاستثمار الإسرائيلي للاتفاق الإطاري الذي وقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، بل وأن الكم وزخم ما يعلن عن تفاصيل هذا الاتفاق يعني باتت تلقى أصداء مختلفة في الداخل الإسرائيلي.
4: إسرائيل تحاول أن تصف مذكرة التفاهم بأنها إنجاز تاريخي كبير لإسرائيل على الصعيد الأمني والاستراتيجي وعلى الصعيد السياسي، ولذلك نرى بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث أكثر من مرة منذ يوم الجمعة عن هذا الاتفاق، وكذلك وزير الدفاع إسرائيل كاتس، على اعتبار أنهم يريدون التأكيد على أمرين هامين هما عنصر هام وأساسي في هذه المذكرة. الأول أنه لن يكون هنالك أي انسحاب من جنوب لبنان طالما أن حزب الله لم يجرد من سلاح، بأن الأمر مشروط لن يكون هنالك أي انسحاب من جنوب لبنان شريطة أن يكون نزع لسلاح حزب الله. والنقطة الثانية التي شدد عليها كاتس وأيضا وزير الخارجية جيدون ساعر هذا اليوم، وكذلك رئيس الوزراء نتنياهو عندما وصفوا الاتفاق بأنه تاريخي، بل وقالوا بأن خطوة الحكومة اللبنانية في التوقيع عليه هي غاية في الأهمية، على اعتبار أن الهدف الأساسي والأهم في المستقبل القريب أو البعيد لا نعرف هو إحلال السلام الكامل بين الطرفين. إذن هذان الأمران الهمان. والآن كان هنالك لغط كبير في ربما الساعات 48 الماضية أو 24 الماضية على وجه التحديد فيما يخص الملحق العسكري الذي قالت الصحافة الإسرائيلية بأنه بقي طي السرية بطلب من الحكومة اللبنانية منعا للإحراج ومنعا للتصادم ربما مع حزب الله، واليوم كما يبدو بأن تصريحات كاتس أمام المحررين العسكريين والصحفيين العسكريين في إسرائيل كشفت في الحقيقة عن جوانب هذا الملحق العسكري على وجه التحديد، عندما يقول كاتس بأنه لن يكون هنالك انسحاب بعد الانسحاب أو إعادة الانتشار من المنطقتين التجريبيتين، وأن هذا موجود في الملحق العسكري وتقره الولايات المتحدة الأمريكية، ويتحدث عن وجود وبقاء للاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان على المدى البعيد. كل هذا يؤكد على أن هذه أمور موجودة، وربما ما يهم إسرائيل بالدرجة الأولى أن هنالك ربما اعتراف أمريكي ولبناني وإقرار بالوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، أي بمعنى أو آخر إقرار ببقاء الاحتلال الإسرائيلي في تلك المناطق.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كدام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. برزت بلدة فرون في جنوب لبنان ضمن التصنيفات الإسرائيلية كمنطقة تجريبية محتلة تعتزم القوة الإسرائيلية الانسحاب منها وفق اتفاق الإطار مع لبنان. فريق الجزيرة عين البلدة وكشف واقعا مختلفا، إذ لم تصل إليها قوة الاحتلال ولم تنشئ فيها أي مواقع منذ بداية الحرب.
5: بينما تعلنه إسرائيل وما يكشفه الميدان، تقف فرون استثناء لافتا، بلدة أدرجت ضمن المناطق التجريبية دون أن تدخلها قوات الاحتلال. في التصنيف الإسرائيلي تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب من فرون، لكن الميدان يقول شيئا آخر. هي بلدة لم ترفع فيها قوات الاحتلال علما ولم تنشئ فيها موقعا.
6: الجيش الإسرائيلي لم يدخل هذه البلدة على الإطلاق، فهو متمركز في بلدة القنطرة تبعد حوالي 5 كيلومتر عن البلدة، والجيش اللبناني متواجد في هذه البلدة أصلا وله مركز على تخوم البلدة على ضفاف نهر الليطاني، وله دوري ويسير دوريات متزامنة كل يوم خلال الحرب. له دوريات في هذه البلدة مرورا بفرون إلى برج كلاواي.
5: ليس الموقع وحده ما يميز فرون، بل ما تشرف عليه أيضا، فمن تلالها ينكشف وادي الحجير، الحاجز الطبيعي الذي يفصلها عن البلدات المحتلة. وعلى تماس معها تقف الغندورية المصنفة ضمن المنطقة التجريبية، وهي الأخرى لم تدخلها قوات الاحتلال.
7: كنا نتوقع أن تكون هناك بعض العوائق في الوصول إلى هذه المنطقة، ولكن من الواضح بأن ما جرى تحديده هو منطقة لبنانية لم تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لم تصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الوصول إليها متاح سواء كان للمدنيين وكذلك للقوى الأمنية اللبنانية.
5: لكن إن كانت الدبابات الإسرائيلية لم تصل إلى فرون، فإن نيرانها سبقتها، غارات جوية وقصف مدفعي حولا أجزاء واسعة من البلدة إلى ركام، وآثار القصف هنا لا تحتاج إلى شرح. أما أهلها فما زالوا يعيشون بين النزوح والانتظار، معظمهم غادروا تحت وطأة القصف، ولم يعد سوى عدد قليل يحاولون استعادة حياة ما زالت معلقة بين الركام والغياب.
8: رجعنا على الضيعة، فينا نقول 80% رايحة، أغلبية البيوت على الأرض، البيوت اللي بعدها موجودة كتير مضررة، بس الحمد لله كل واحد لو عنده غرفة واحدة عم يزبطها ليقعد فيها. هيدي أرض كتير غالية علينا، وفيها دم شهداء، فيها عزتنا، فيها كرامتنا، ما منتركها أبدا.
5: البلدة التي نجت من الاحتلال المباشر لم تنجو من آثار الحرب، ولا تزال تنتظر أن تستعيد نبضها. وفي مقابل هذا الواقع تحضر قوات اليونيفيل ميدانيا، دورياتها تجوب البلدة بشكل منتظم، وأحيانا بمؤازرة الجيش اللبناني الذي يتمركز عند تخومها. وفي فرون يظل الواقع الميداني هو الحقيقة التي يصعب تجاوزها، بلدة لم تعرف الاحتلال المباشر لكنها ما زالت تدفع ثمن اعتداءاته. مازن إبراهيم، الجزيرة، فرون، جنوبية لبنان.
1: معنا من بيروت الدكتور عارف العبد الأكاديمي والكاتب الصحفي، والدكتور ربيع بركات الأكاديمي والكاتب السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور عارف، تكثر الآن التأويلات خاصة فيما ينشره الإعلام الإسرائيلي عن تفاصيل الاتفاق الإطاري الذي وقع بين إسرائيل ولبنان. لذلك أسألك، لماذا لبنان الرسمي لم يبدي وضوحا كاملا بشأن ما تم التوقيع عليه؟ لماذا لم يكشف تفاصيل هذا الاتفاق للبنانيين وينهي الشك باليقين؟
9: مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الجزيرة ست ندوة. الحقيقة أن الجانب اللبناني بدأ بالجانب التنفيذي. نشاهد اليوم أن رئيس الجمهورية كرر المواقف التي تمسك بها وأعلن عنها منذ يومين بخصوص الاتفاق، واستقبل اليوم القائد العسكري لسنتكوم القائد الأمريكي الكبير للمباشرة وبحث التفاصيل للتنفيذ. أعتقد أن الدولة اللبنانية لا تتحدث عن ملحق سري، ما يتحدث عنه هو الإعلام الإسرائيلي. إذا هناك من تفاصيل سرية أو تفاصيل أخرى ستتم الإعلان عنها خلال التنفيذ وليس قبل التنفيذ، هذا ما هو ظاهر. لذلك الدولة لم تعلن عن اتفاق سري ولم تتحدث عنه، تحدثت عن الاتفاق بحد ذاته ودخلت مباشرة في التنفيذ وبدأت الاجتماعات تهيئ وتحضر لذلك.
1: نعم، على كل حال دكتور عارف، أنا غنوة ولست نجوى. طيب أسألك دكتور ربيع، حزب الله يستمر بسياسة الرفض المطلق للاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان الرسمي مع واشنطن، ما مآلات ذلك خاصة على الداخل اللبناني؟ لماذا لا يضع حزب الله اعتبارات الداخل وحساسية الداخل؟
10: حزب الله ليس الجهة السياسية الوحيدة التي أبدت اعتراضها الواضح على الاتفاق الإطاري الذي وقعت عليه السلطة اللبنانية في واشنطن. هناك مروحة واسعة من القوى السياسية اللبنانية التي رفضت هذا الاتفاق واعتبرت، أو على الأقل بعضها اعتبر، أن هذا له انعكاسات كارثية على الداخل اللبناني. هناك أيضا من اعتبر أن هذا يمثل استسلاما غير مشروط، علما أنه الوارد في ورقة الاتفاق يؤكد بشكل واضح جدا على عدم وجود ما يلزم الجانب الإسرائيلي من الانسحاب من جنوب لبنان، ولا على وجود أي أطر زمنية تحدد هذا الانسحاب، ولا على وجود آليات. هذا عدا عما قيل وما يتضح في القريب العاجل على ما أعتقد، ما قيل حول وجود الملحق السري لهذا الاتفاق، والذي على ما يبدو هو أسوأ مما ورد في الاتفاق نفسه.
1: طيب دكتور عارف، ما أهمية هذا التواصل بين القيادة المركزية الأمريكية والرئيس اللبناني جوزيف عون؟ يعني ما الذي سيعمل عليه الوسيط أو الراعي الأمريكي بهذا الصدد، خاصة هذه المؤشرات التي تشير إلى أنه قد يكون هناك مساعدة عسكرية أمريكية للجيش اللبناني؟
9: يبدو أن هذا الأمر جزء من الموضوع. هناك مساعدة أمريكية، المساعدة الأمريكية للجيش اللبناني لن تبدأ اليوم ولن تنتهي اليوم، هي بدأت منذ فترة طويلة. الأمريكيون أعادوا بناء الجيش اللبناني بكل أوجهه، زودوه بالطائرات والمعدات ودربوا الجيش، وفي بعض الأحيان زودوه بكل التفاصيل، بمعنى أن وجود الجيش اللبناني كما نراه اليوم ندين به للولايات المتحدة الأمريكية، الذي لم تترك الجيش وأعادت بنائه وتسليحه من جديد بأموال كبيرة ومساعدات مستمرة منذ فترة طويلة. ولو لم تكن المساعدات الأمريكية لم استطاع الجيش إعادة بناء نفسه والاستمرار، هذا أمر ليكن واضحا. لذلك ما يجرى اليوم هو استمرار لمسيرة طويلة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسة الجيش اللبناني. لا يمكن للجيش اللبناني أن يتحرك أو يتقدم أو يتأخر بدون أي مساعدة جدية من الولايات المتحدة.
1: طيب كيف سيحل لبنان الرسمي معضلة الرفض القاطع من قبل حزب الله لتنفيذ الاتفاق الإطاري، خاصة أنه هو المعني في الميدان؟ يعني هو من كان يخوض المعركة.
9: الدولة اللبنانية تراهن على الإيجابيات الاتفاق، بمعنى أنه عندما يشاهد اللبنانيون منطقة تحت سيطرة الجيش اللبناني يفرض سيطرتها عليها، هذا سيؤثر بالمناخ العام ويشكل خطوة متقدمة. المهم أن تخف الضغوط عن الدولة اللبنانية. لاحظنا بالأمس بعد الاتصال رئيس مجلس النواب الإيراني بشخصيات لبنانية أن لهجة الاعتراض اللبنانية على الاتفاق ارتفعت وتصاعدت بعد الاتصال الإيراني، بمعنى أن الضغوط على لبنان متعددة من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإيراني، وقد تفاقمت المعارضة أمس بعد الاتصال الإيراني بشخصيات لبنانية.
1: طيب. دكتور ربيع، حزب الله يقول أنا حزب لبناني، لذلك لماذا في كل قراراته وخياراته وفق ما يرى شريحة واسعة من اللبنانيين أنه يعود للقرار الإيراني؟
10: قبل قليل تحدث مراسلكم عما أورده الوزير الإسرائيلي إسرائيل كاتس في لقائه مع المراسلين العسكريين أو عدد من المراسلين العسكريين الإسرائيليين. قال في هذا اللقاء كما أورد عدد من الحاضرين وعدد من المواقع الإسرائيلية، قال إن الجانب الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان. قال أيضا إنه لا ينوي الانسحاب من غزة ولا ينوي انسحاب من جنوب سوريا حتى. وزعم كاتس أن هذا ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الأمريكي. لا أعتقد أن أي شخص أو أي جهة في لبنان تحتاج إلى اتصال من أي شخصية في العالم من إيران أو من غير إيران حتى ترفض أن يبقى الاحتلال جاثما على أراضي لبنانية. يعني هذه مسألة يفترض أن تكون بديهية لأي شعب في العالم، ليست المسألة بحاجة يعني تحريض من هنا أو من هناك.
1: شكرا جزيلا لكما من بيروت، الدكتور ربيع بركات الأكاديمي والكاتب السياسي، وأيضا الدكتور عارف العبد الأكاديمي والكاتب الصحفي. الآن إلى هذه النافذة عن تطورات الوضع في مضيق هرمز والتداعيات الاقتصادية للاتفاق الأمريكي الإيراني مع محمد حمدان. إليك محمد.
11: شكرا جزيلا لك غنوة، ومشاهدينا مرحبا بكم في هذه النافذة. إذن نتابع فيها المتغيرات الاقتصادية في ظل تطور المفاوضات بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني، ونسلط الضوء أيضا على تدفقات شحنات الطاقة من النفط والغاز عبر مضيق هرمز. للبحث بشكل أعمق في تلك التطورات معنا في الاستوديو الخبير في شؤون النفط والطاقة عامر الشبكي، مرحبا بك. وقبل أن نبدأ النقاش إذا مع ضيفنا، نشير إلى أن أسعار النفط لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها التي كانت قبل اندلاع الحرب، مواصلة سلسلة تراجعها. فخام برنت إذن يحوم حاليا فوق 72 دولارا للبرميل حاليا، بعدما بلغ السعر الفوري له ذروة الأسعار أوائل إبريل متجاوزا وقتها سقف 140 دولارا للبرميل، ما يعني التراجع الآن بنحو 50% منذ اعتلى تلك الذروة. السبب الرئيسي هو زيادة إمدادات النفط عبر مضيق هرمز رغم تجدد الهجمات إذن بين الفينة والأخرى. فأحدث بيانات كابلر لتتبع الشحنات أظهر أنه خلال السبت الماضي غادرت المضيق ناقلات نفط خام تحمل 10 ملايين برميل. من بين العوامل الأخرى التي ساهمت في استقرار أسعار النفط إذن عند مستوياتها الحالية ما أظهرته بيانات التتبع لشركة وينورد، إذ تشير إلى زيادة عملية تحميل النفط من جزيرة خارك الإيرانية، لا سيما مع إعفاء واشنطن النفط الإيراني من العقوبات، وذلك لمدة 60 يوما حسب المذكرة. عامل آخر إذن يضغط على الأسعار وهو ضعف الطلب الآسيوي الحالي، فمصافي التكرير الآسيوية قلصت مشترياتها، حيث تعتمد هذه المصافي بنسبة 65% على نفط الخليج. نرحب من جديد بضيفنا، والسؤال تفسيرك لوجود هذا الفائض الآن.
12: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أستاذ محمد الآن نرى الصورة رغم التعقيدات في المشهد بشكل كامل، لكن نرى أسعار النفط ما زالت عند أدنى مستوياتها منذ بداية الحرب. في الواقع علاوة الخوف الآن قد تكون قد محيت من الأسواق رغم التعقيدات، الضربات المتبادلة وتهديدات وتصريحات قد تشعل الأسعار في أوقات طبيعية، لكن الفائض الموجود في الأسواق هدأ الأسعار مرة أخرى، وأيضا فرض الهيبة في مضيق هرمز واستمرار مرور سفن النفط والغاز أيضا النفط سواء من الخليج أو حتى من إيران أيضا ما زال يمر إلى الأسواق ويشكل أيضا حالة من الإغراق الوقتي السريع في الأسواق.
11: طيب هذه الزيادة في المعروض كيف يتعامل معها التجار وكذلك المنتجون للنفط؟
12: نعم، بالنسبة للمنتجين الآن هم يحاولون تفريغ المخزونات لتشغيل المصافي والحقول، هذا مهم بالنسبة للمنتجين داخل منطقة الخليج وأيضا بالنسبة للجانب الإيراني أو الجانب العربي. السعودية مثلا أرامكو بدأت تصدير النفط عبر رأس النورة، وكذلك هناك يعني استعادة كاملة أو شبه كاملة للإنتاج في العراق وفي الكويت وكذلك في الإمارات، وكذلك هنالك أيضا محاولات لاستعادة الإنتاج بشكل كامل في قطر. الآن بالنسبة للتجار يتعاملون مع فائض سريع يحاولون اختزاله في الأسواق، توزيعه، ربما تخزينه بعض الوقت في السفن، وربما أيضا محاولة إجراء تخفيضات على الأسعار لبيعه مرة أخرى الأسواق. الأسواق طلبت هذه الكمية في الماضي لكنها أتت بشكل سريع مرة واحدة وتحاول استيعاب هذا الفائض.
11: طيب بالنسبة يعني بالنسبة للمؤشرات، المؤشر الأهم هو خروج هذه الناقلات النفط التي كانت عالقة أو حتى المحملة بالنفط، أم عودة ناقلات فارغة من أجل التحميل؟ طبعا هذا مرتبط بفتح المضيق بالأساس.
12: كل أمر يعني يحل مشكلة من ناحية أخرى. السفن المليئة بالنفط التي تخرج من الخليج تحل أزمة النقص في الأسواق العالمية وتخفض الأسعار بشكل كبير. السفن الفارغة تساعد المنتجين على تفريغ المخزونات، عودة إنتاج المصافي والحقول، وبالتالي أيضا بالنهاية تساعد بتخفيض الأسعار. الجميع يجتمع في النهاية على تخفيض الأسعار وتقليص أمد هذه الأزمة.
11: طيب لماذا الاستقرار وفرض السيادة كما قلت والسيطرة في المضيق يعطي ثقة للأسواق ولحاملات النفط؟ لماذا أيضا وجدنا زيادة في الإنتاج؟
12: لأن هنالك سفن فارغة بالفعل بدأت تدخل، هنالك تفريغ من المخزونات، وهنالك أيضا حاجة للإنتاج بعودته إلى الماضي، لا يوجد خطة لتخفيض إنتاج آخر، العودة تدريجية إلى الإنتاج الكامل، والسفن الفارغة تحاول أيضا يعني إنهاء هذه المشكلة. الآن الممر العماني هو الممر الأخضر الآن، وبالتالي تصريحات عمان بهذا الشأن اليوم حتى بعد اجتماعها مع الجانب الإيراني تشير وتؤكد للأسواق بأن أيضا هنالك ممر آمن سيكون مستقبلا بدون دفع رسوم، هذا ما أكدته عمان، وبدون أيضا أعتقد الدور العماني لن يكون هنالك فرصة لفرض رسوم بشكل قانوني في المضيق الدولي. طبعا
11: هذا كله كيف يؤثر على الاعتمادية على هذه المنطقة وعلى نفط هذه المنطقة؟
12: ليس النفط فقط، النفط هو جزء من المسألة وجزء من أهمية هذه المنطقة. قلنا دائما مضيق هرمز أثبت مرارا بأنه صمام الاقتصاد العالمي، لكن ما تراه الآن من أزمة وقعت وشاهدناها في أسواق النفط قد تكون هي فقط مقدمة مؤشر لأزمات أخرى قد تطال قطاعات أخرى منها الأغذية، السلع، المعادن التي كلها تعتمد على 9 أو أكثر من السلع الاستراتيجية التي تخرج من منطقة الخليج.
11: طيب لو تحدثنا عن الاجتماع الأمريكي الإيراني والرئيس الأمريكي أشار إلى هذا الاجتماع غدا في الدوحة، التأثيرات المرتقبة لهذا الاجتماع والاستمرار أيضا كما أشرت إلى الاجتماع الإيراني العماني، تأثيرات على الأسواق؟
12: اجتماع آخر مهم غدا صحيح أستاذ محمد، وهذا ما يعطي طمأنة أو سيعطي طمأنة أكثر إذا ما نجح هذا الاجتماع وهو متوقع. الآن نتحدث عن معضلة في إيران، هي معضلة الملف المالي. أعتقد أنه صلب الموضوع هو ما يدفع إيران دائما للتأثير على المرور في حركة في مضيق هرمز، وأعتقد عند حل هذا الموضوع الملف المالي الأموال المجمدة في الخارج أو حتى الالتفات مرة أخرى إلى صندوق الاستثماري المقترح ب 300 مليار، أعتقد أن هذا الملف قد يساعد إيران بشكل أكبر على المضي قدما في المفاوضات وتضليل الصعوب الصعوبات، لكن أعتقد بأنه أيضا نقطة الإثارة الأخرى أيضا ظهرت اليوم من إسرائيل التي ربما تعطل يعني
11: تصريحات كاتس تقصد
12: السلام في المنطقة. تصريحات كاتس بالتأكيد بأنه يعني الحرب مع إيران قد يعني تعود في أي وقت.
11: لكنك ترجح في اجتماع الغد أن يتم طرح هذه المواضيع كلها، ليست فقط مرتبطة بمسارات هرمز وإنما أيضا بالأموال.

0: باع الآن من خارج العقوبات بمنحة أمريكية طبعا رفع العقوبات، لكن تحتاج أموال أخرى إضافية لتشغيل آلة الاقتصاد الإيراني، أو على الأقل يعني استمرار التنفس للاقتصاد الإيراني.
1: لكن سريعا، هل بهذه السرعة قد يحدث هذا الأثر في إيران؟
0: لذلك هي تعول على يعني أموال إضافية، وليس بهذه السرعة بالتأكيد، هي تعول على إفراجات إضافية وخطة واضحة الملامح دون قيود أمريكية على الأموال المجمدة في الخارج بالنسبة لإيران، وكذلك ربما تطمح باستثمارات أخرى لتعويض الدمار الذي حدث في الداخل الإيراني. أهم شيء هو الملف المالي، والذي يشتبك بالتأكيد مع ملف هرمز ومع ملفات أخرى. نعم.
1: هل يشتبك مع المنطقة؟ هل تهل من تأثير لدول المنطقة وأيضا الاتفاق مع عمان؟ الوضع السياسي هل من تأثير على الخطط الإيرانية؟
0: بالتأكيد نعم. يعني عمان قالت كلمتها اليوم بكل وضوح بأنها لن تذهب في اتجاه يعني تحصيل رسوم، لأن هذه نقطة اقتصاد عالمي مضيق هرمز، وليست نقطة تحصيل رسوم من جراء المرور في ممر دولي. ولذلك أعتقد بأنه إيران الآن مجبرة على الذهاب في هذا الاتجاه، خاصة مع تقلص قدرتها على التأثير للمرور في ممر.
1: عامر الشبكي الخبير في شؤون طاقة، شكرا جزيلا لك. نعود لغرفة الأخبار لاستكمال التغطية، تفضل يا ونوى.
2: شكرا لك محمد. مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في هذه الساعة سنتوقف وإياكم في ثلاث محطات رئيسية: واشنطن وطهران وبيروت. ولكن البداية من واشنطن، معك ناصر الحسيني.
3: غنوة شكرا جزيلا لك، وأهلا أيضا بالمشاهدين الكرام لهذه النافذة اليومية من واشنطن، نقدمها لكم مباشرة على الهواء. مجددا الآن يتطلع الأمريكيون لما سيحدث الآن في الدوحة غدا، التي ستحتضن إذن هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية بدل سويسرا كما كان مقررا. وقد لاحظ الجميع في العاصمة واشنطن هذا الصباح هذه التهدئة المفاجئة كما وصفت عندنا عقب أيام من التوتر العسكري في مضيق هرمز. ترامب الرئيس الأمريكي رسم لنا اليوم هذا الصباح إيقاع ما هو قادم على ما يبدو، وأعلن في تغريدة سريعة من بضعة أسطر فقط أن إيران طلبت الاجتماع مع الأمريكيين، وسيتم ذلك في الدوحة التي سيتوجه إليها أيضا مستشارا رئيس ترامب المقربان ويتكوف كوشنر. وفي الوقت ذاته هناك اجتماع أيضا في واشنطن مغلق اليوم لوزير الخارجية ماركو روبيو وويتكوف أيضا مع أعضاء الكونغرس الذين ولا شك يطالبون ببعض الإجابات لإخبارهم بمجريات الأمور. من البيت الأبيض الآن معنا مراسلنا أنس صبار وملخص هذه المواقف في هذه اللحظة في واشنطن وفي البيت الأبيض. أنس؟
4: بالفعل ناصر، الرئيس دونالد ترامب بدأ هذا اليوم بالحديث عن أن الإيرانيين طلبوا عقد محادثات، وبعد ذلك بعض من التفاصيل جاءت على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، التي قالت إن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بمذكرة التفاهم ما دامت عملية السلام مستمرة، لكنها تحدثت عن أن الرئيس دونالد ترامب أيضا لديه خيارات أخرى، والولايات المتحدة تفضل الآن هذا الخيار السلمي. تحدثت أيضا عن مضيق هرمز الذي ترى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ربما خيط الاختبار فيما يتعلق بمذكرة التفاهم هذه، وترد على ما تقول إنها خروقات إيرانية للمذكرة، مذكرة التفاهم بين الجانبين. هذا كله يأتي في سياق واحد تحاول فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب تسويق هذا الاتفاق داخليا وتوضيح الخطوط الحمر خارجيا. داخليا وزير الخارجية وهو مستشار الأمن القومي أيضا ماركو روبيو إلى جانب مستشار الرئيس ويتكوف سيجتمعان في جلسة مغلقة بعد نحو ثلاث ساعات تقريبا مع مشرعين من مجلسي الشيوخ والنواب، ليتحدثوا لهم عن طبيعة مذكرة التفاهم وربما عن ملامح المرحلة المقبلة، وإلى أي حد الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بعملية السلام عفوا. وبالتالي هذا جزء من عملية تسويق الخطاب. الجانب الآخر متعلق بالأمريكيين، أولئك الذين يدفعون الفاتورة عند محطات تعبئة الوقود، أولئك الذين يتأثرون مباشرة بارتفاع أسعار النفط صعودا أو هبوطا. والمتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن

0: جزءا من بركات إن صح التعبير. مذكرة التفاهم هو انخفاض أسعار الوقود، وهو أمر يعجب الرئيس دونالد ترامب لأنه يعجب الناخبين والقاعدة الشعبية للحزب الجمهوري وأيضا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ناصر.
1: نعم أنا شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. الآن إلى ضيوفنا الكرام. معنا اليوم هنا في استديوهاتنا بواشنطن العقيد ويليام باتنام، الذي سبق وخدم في عدة مهام عسكرية في المشرق العربي من بينها العراق وأفغانستان مثلا. كان أيضا نائبا لقيادة جاهزية أو قسم الاستخبارات العسكرية الأمريكية. معنا أيضا اليوم وجه تعرفونه جيدا، مارك فايفلو، هو مسؤول اتصالات السابق في البيت الأبيض إلى جانب الرئيس ترامب جورج دبليو بوش سابقا. عمل أيضا في إدارة الأمن القومي للاتصالات العالمية في البيت الأبيض. نبدأ النقاش الآن. ومارك، دعني أسألك الآن سياسيا قبل أن نتوجه للجوانب العسكرية والفنية للموضوع. الآن تغييرات مفاجئة في واشنطن. الأمريكيون بعد يومين ثلاثة من المواجهة العسكرية يستيقظون على جملة سريعة للرئيس ترامب: نحن نتوجه للدوحة، هناك نقاشات. الإيرانيون طلبوا الاجتماع، سنذهب هناك، نعود للدبلوماسية. كيف تقيمون سياسيا؟ ماذا يريد الرئيس في نهاية المطاف؟ قبل يومين كان الحديث عسكري، سنقصف سنضرب إلى آخره إذا لم الإيرانيون لم يوفروا ما هو مطلوب، والآن جملة واحدة ونعود للدبلوماسية. ماذا يحدث في البيت الأبيض حقيقة؟
2: What Mr. Trump is trying to do.
3: ما يحاول الرئيس ترامب أن يفعله هو أن ينسق ما بين الأطراف الثلاثة مع الضغوطات. وأولا نرى مضيق هرمز والهجمات التي حصلت والتي طالت البحرين والسفينة التجارية والولايات المتحدة أيضا ضربت بالمقابل، والرئيس ترامب يحاول أن يدير كل ذلك. على الأرجح عليه أن يضع خطة طويلة الأمد لأمن مضيق هرمز، لأن إيران ستستمر باستخدام ذلك كورقة ضغط. أما بالنسبة لقمة مجموعة السبع، فرنسا ودول أخرى كانت مستعدة للحديث عن تقديم أصول عسكرية لحماية المضيق. ومن ثم هناك لبنان، حيث أنه بات هناك إطار. حزب الله يقول أنه لا يقبل هذا الإطار، ورئيس البرلمان اللبناني يقول أيضا أنه لن يطبق الاتفاق. ومن ثم هناك مسألة التحقق من البرنامج النووي، وهذا ما يذكرنا ما كان يقوله رونالد ريغان عن الثقة مع التحقق. وإذا بالنسبة للولايات المتحدة يريدون التحقق من هذا البرنامج، ولكن ما من ثقة. هذه الأزمات الثلاثة التي يحاول الرئيس ترامب أن يديرها، ومن ثم هناك المسار في الدوحة مع ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر لتحديد كيف يمكن تنفيذ مذكرة التفاهم، مع العلم أنه قد يكون هناك عراقيل كما رأينا في نهاية الأسبوع الماضي.
1: كولونيل ويليام باتنام، تتوقعون هذه المرة تقدما حقيقيا لما يسمى الآن مذكرة التفاهم؟ حدث ما حدث، تشنج عسكري، ويبدو أن الأطراف الآن فهمت أن ربما الدبلوماسية لها بعض الحظ. تتوقعون هذه المرة من محادثات دوحة ابتداء من غد شيئا ما، تقدما ما، أم أن الأطراف مقبلة على ملفات صعبة وربما لن يحدث أي تقدم خلال الأيام القليلة المقبلة؟ توقعاتكم هنا.
3: أعتقد أن ما نراه حاليا هو أن كلا الطرفين يريدان التوصل إلى اتفاق، وكان هناك تصعيد عسكري بعد أن تم التوقيع على الاتفاق، ومن ثم تعين على الطرفين المشاركة في المفاوضات. وأعتقد أن كلا الطرفين يختبران بعضهما البعض. أعتقد أن هناك الآن وقفة عملياتية، والأطراف يحاولان القول أن هذه الشروط التي طرحناها وإليكم ما نريده وما لا نريده، وهذا الأمر يسمح بتفادي أي نوع من العنف الذي قد يعرقل المفاوضات. السؤال الحقيقي هنا، إلى أي مدى يريد الطرفان التوصل إلى السلام والمضي قدما والتوصل إلى تسوية سياسية ناجحة؟
1: كولونيل، هل فوجئتم مثلا عسكريا سياسيا هنا في واشنطن هذا المرور السريع في خطاب رئيس ترامب والإدارة الأمريكية من القوة والاستعداد للقصف والضرب، العنف مقابل العنف، ثم خلال 48 ساعة لنقول بتوقيت واشنطن تهدئة مفاجئة، الحوار والدبلوماسية، ماذا حدث؟ ماذا تتوقعون أن هناك شيئا ما في الخفاء، ربما أدوار الوسطاء، شيء ما حدث كي ينهج الرئيس الأمريكي هذا الصباح هذه اللغة الجد هادئة تجاه إيرانيين؟ ماذا حدث كولونيل في توقعاتكم؟
4: أعتقد أنه
3: بات هناك حديث عن الحاجة إلى التوصل إلى تسوية سياسية ناجحة، وكلا الطرفان يعتقدان أنهما لديهما النفوذ وبإمكانهما تحقيق الأهداف لكي يتمكنان من الإجابة عن أسئلة الأشخاص الذين ينتقدون هذه الاتفاقات، بما في ذلك المتشددين في إيران والشعب الأمريكي قبيل الانتخابات النصفية. تجدر الإشارة إلى أن الانتصارات العسكرية التكتيكية لا تعد نصرا في جميع الأوقات، وإذا ما تحاول الولايات المتحدة أن تفعله هو أن تتوصل إلى اتفاق يفتح مضيق هرمز لكي تمر إمدادات الطاقة بشكل سلمي وهادئ وناجح. أما بالنسبة للجانب الإيراني، برهنت إيران أنها قادرة على الصمود، والآن هي تستخدم نفوذها للتوصل إلى رفع العقوبات عنها ولكي تتمكن من التمسك بأكبر قدر ممكن من برنامجها النووي. أعتقد أن كلا الطرفان لديهما أوراق ضغط، ولكن علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سيحصل. ولكن برأيي أعتقد أن كلا الطرفان يريدان الاتفاق، ولكن يجب أن يصب بمصلحتهما.
1: مارك، شعور أيضا في أمريكا بوجه عام لدى المراقبين البعيدين عن المناصب الرسمية، هم لا يتحدثون أن الرئيس ترامب يمنع التعليق إلا هو، لكن الشعور بشكل عام خبراء استراتيجيين مخابرات عسكرية يشعرون بأن حتى أمريكا وإيران كانتا وجدتا نفسيهما في حالة أنهما بحاجة لوسطاء، وجاء الوسطاء ورأينا ما يمكن أن يوصف بالأيادي البيضاء لتهدئة الأوضاع.
2: أعتقد أن الوسطاء بإمكانهم أن يؤدوا دوراً بناءً جداً، وفي هذه الحالة أعتقد أن الباكستانيين والقطريين تمكنوا من تأدية دور بناء من خلال إحلال الهدوء والسلام خلال فترة المفاوضات، وما يفعلونه خلف الأبواب الموصدة مهم جداً وبناء جداً، وهذا الأمر يساعد السياسيين على كلا الطرفين لكي يتمكنان من التعامل مع شعبهما على المستوى الداخلي. لقد رأيتم كيف أن الرئيس ترامب يحاول أن يتعامل مع الأسواق وأن يحاول أن يسمح باستقرار الأسواق، وفي الوقت ذاته أيضا الأمريكيون يعملون جاهدين على مسألة لبنان من خلال جمع الإسرائيليين واللبنانيين على الموجة نفسها. ومن ثم إذا انتقلنا إلى الحديث عن التحقق، هم يعملون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ما قد تبدو عليه الهيكلية التي بإمكاننا أن نضعها من أجل المراقبة والذهاب إلى هذه المواقع، ولوضع أيضا الإيرانيين في موقف دفاعي من خلال القول أنكم تريدون التناقش بشأن اليورانيوم والبرنامج النووي بعد إنجاز الصفقة، ولكن نحن نريد أن نفعل ذلك اليوم. وإذا هذا الأمر يدفع الأمم المتحدة وقائد الوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد روسي ليقول لهم إليكم ما يمكن أن نحصل عليه، ومن ثم سترفع العقوبات وسيرفع التجميد عن الأصول. كل هذه الأمور تحصل بدون السيد فانس، ولكن مع دخول السيد روبيو إلى هذه المعادلة ليعمل مع السيد ويتكوف، سنرى كيف ستسير الأمور خلال الساعات 24 القادمة. أعتقد أننا سنرى المزيد من الحراك، وكلا الطرفان لا يزالان يتجادلان مع الرأي العام ومحاولة تفسير كيفية التوصل إلى مذكرة التفاهم، وأعتقد أننا قد نرى المزيد من العراقيل في المستقبل.
1: وعلى الأقل في واشنطن هذا الصباح، يعني رغم التكتم الشديد في واشنطن، لكن على الأقل نعرف الآن أو نفهم أن هناك فريقان، فريق سياسي وفريق فني أمريكي، فني يعني اليورانيوم. تتوقعون أن هذا التقدم بالفعل كولونيل تحقق، فريق سياسي دبلوماسي وفريق فني تقني له رئيس أيضا سيخدم سيقدم استشاراته، هل هذا تقدم حقيقي؟
3: أعتقد أن ذلك كان تقدما، لأنه كان هناك نزاع بدأ، وقبل هذا النزاع كان مضيق هرمز مجرد نقطة عبور، وعلى الرغم من أنه كان من الممكن للسفن أن تعبر، تمكنت إيران من أن تخلق
2: واقعا نسميه عادة بالواقع الواضح ما تراه العين مباشرة. كان بإمكان السفن أن تعبر ولكن باتت الآن تواجه مخاطر وهذه مشكلة، وبسبب ذلك بات هناك تداعيات اقتصادية في جميع أنحاء العالم، وتمكنت إيران من أن تبرهن أنه لديها نفوذ اقتصادي. وبالنسبة للتوصل إلى التسوية السياسية التي تم التوقيع عليها، كان هناك مساحة تم خلقها في هذه الهدنة العملياتية لكي يتمكن الطرفان من التفاوض بشأن كيفية فتح هذا المضيق لتتدفق امدادات الطاقة ولكي يستفيد الاقتصاد العالمي. وهناك سردية من كلا الطرفين يمكن أن تساهم إلى زيادة التوترات والعنف، وأعتقد أنه على كلا الطرفين أن يكونان حذرين. ولكن النقطة الأساسية هي أن كلا الطرفان يريدان أن يبينان أنهما قد انتصرا، وذلك لرسم هذه الصورة أمام الرأي العام والقوى الإقليمية والساحة الدولية.
1: مارك، الآن على الأقل في انتظار وصول ويتكوف كوشنر إلى الدوحة ونرى ما سيحدث في هذا المشهد الجديد. الناس تعودت في أمريكا على سويسرا، على الأقل أسواق فرحة، الأمريكيون مرتاحون، على الأقل أسعار النفط والأسواق على ما يبدو جد مسرورة من لنقل لغة ترامب هذا الصباح واستعداده للتفاوض والدبلوماسية. هناك جهات تحقق نقاط.
2: أعتقد ذلك، ولكنني أعتقد أيضا أنه لا يزال هناك عدم ارتياح يكمن في الأسواق بشكل عام، وكأنهم يخططون للهجمات القادمة والأسعار ستعتمد على ذلك. وباتوا يعوا أيضا أن ترامب يفتقر لطريقة لمنع إيران إذا أرادت أن تشن أي نوع من الهجوم الصغير، حتى لو كان صغيرا، مثلا تضرب سافنة أو تضرب منى. أعود هنا إلى الحديث عن قمة مجموعة السبعة، حيث أن السيد ماكرون والبريطانيون قالوا أنهم سيكونون مستعدين لدعم مضيق هرمز ببعض القطع العسكرية في مرحلة ما. يمكن للرئيس ترامب أن يستخدم هذه أو هذا السيناريو وأن يطلب من ماكرون أن يرسل قطع عسكرية لكي يساهموا بهذه المعادلة التي تؤدي إلى إحلال الاستقرار على المدى الطويل، وليحذروا أيضا الإيرانيين أن المسألة لا تتعلق فقط بمواجهة شركائهم في الخليج أو حتى جنود القيادة الوسطى وما إلى ذلك. هذه من بين الأمور التي عليه أن يركز عليها، بالإضافة إلى التحقق من برنامج التخصيب وأيضا التحديات في جنوب لبنان. أيضا هذه هي النقاط الثلاثة التي سيتعين على الرئيس ترامب أن يراقبها. هو بحاجة إلى خلية إن صح القول تراقب هذه الأمور الثلاثة في الوقت الفعلي لمعرفة ما هي تحركات الإيرانيين، هل ينقلون الأسلحة والترتيبات اللوجستية إلى جنوب لبنان مثلا، أم هل أنهم يواجهون هذا النظام الذي يهدف إلى التعامل مع البرنامج النووي وأيضا مضيق هرمز. هذه هي النقاط الثلاثة التي يجب على الرئيس أن يتعامل معها في الوقت الفعلي، لأن الإيرانيين يعلمون أنهم لا يتفاوضون بالضروري بشأن أطر ومذكرة تفاهم، بل أنهم يتفاوضون بشأن نقاط الضغط التي يمكن ممارستها على الأمريكيين. بإمكانهم أن يستغلوا الأسواق والمجتمع الدولي، وحتى بإمكانهم أن يقولوا أن إسرائيل انتهكت القواعد من خلال مهاجمة مناطق في جنوب لبنان، وأيضا بإمكانهم القول أنهم يريدون سلاح نووي ويجب أن يكون لديهم برنامج ما حتى لو كان محلي.
1: ولكن رئيس ترامب والفريق معه يعي هذا المنطق، المنطق الإيراني كما يشرحه مارك.
2: نعم، أعتقد أنهم يفهمون ذلك، ولكنني أعتقد أيضا أنه علينا أن نكون حذرين جدا فيما يتعلق بالمفاوضات الدبلوماسية. في بعض الأوقات قد نميل إلى التصديق بأن الجانب الآخر سيتصرف مثلنا، وأن الجانب الآخر يتصرف بشكل عقلاني ويفكر بطريقة عقلانية، ولكن ما علينا أن نعرفه هو أن الجانب الآخر لديه قيود بيروقراطية وبعض العراقيل التي قد تؤدي إلى عرقلة الأجندة. وأعتقد أن الولايات المتحدة تفهم ما قاله مارك للتو، وعلينا أن ننظر إلى هذه الخلية التي تحدث عنها من أجل مراقبة التحركات لمعرفة أين هي المواقع التي تمتص الضغوطات وأين يعاد توجيه هذه الضغوطات. هذا أمر ضروري لكي نتمكن من المضي قدما. وأمر آخر علينا أن نفهمه هو أن إيران يبدو وكأنها تعتقد أنه لديها نفوذ في مضيق هرمز، وهي تقول أنه يجب أن تتمكن من التحكم بمضيق هرمز في المستقبل، وهذا الأمر لم يكن صحيح قبل بداية هذا النزاع، ويجب التفاوض بشأن هذه المسألة. وعلى المدى القصير يمكن أن يكون ذلك خط أحمر يمكن أن يتسبب باحتكاك ما بين الطرفين.
1: وبالفعل مارك يمكن أن لاحظنا أيضا أن القضية الإيرانية والنووي الإيراني تحول إلى مضيق هرمز، تحول كل نقاش إلى مضيق هرمز، الاقتصاد العنيمي والكساد، ورئيس البيت الأبيض يدرك هذا ولا شك.
2: أعتقد أنه عليهم أن يفهموا ذلك، وما يحاول الرئيس ترامب أن يفعله في لبنان مع التوقيع على هذا الإطار هو عكس 47 عام من الفشل في جنوب لبنان خلال فترة 47 يوم. أما بالنسبة للتحدي النووي، الأمريكيون قالوا كلا لن تحصل على السلاح النووي، ومن ثم قالوا أنه علينا أن ننتظر الآن. وإذا هذا هو الطريق المسدود الذي وصلنا إليه الآن، وأعتقد أن الرئيس ترامب ووزارة الحرب والقادة رفيعي المستوى الذين يتفاوضون بشأن هذه الأمور باتوا يفهموا كل هذه النقاط، ولكن هم يعرفون أيضا أن الإيرانيين يركزون على بقائهم، وهم بحاجة إلى الاستمرار بالضغط على الولايات المتحدة خلال هذا الوضع بأكمله.
1: شكرا لانتباهكم مشاهدينا، شكرا للضيوف الكرام، إلى طهران الآن ونور الدين دغير. إليك نور الدين، أهلا بك.
4: شكرا ناصر وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة من العاصمة الإيرانية طهران مع آخر التطورات والمستجدات، وبالتحديد عن مستقبل المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. قبل قليل نزلت الخارجية ببيان عن طريق المتحدث باسمها ليقول بأنه لم يبرمج أي لقاء بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع، وأن وصول الوفد الأمريكي إلى الدوحة لا يعني أنه سيلتقي، ليست له أي علاقة مع وصول الوفد الإيراني إلى الدوحة. ومن هنا نستنتج أن وفدا إيرانيا سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مفاوضات، وهو ما عبر عنه مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الذي قال بأن إيران تواصل محادثاتها مع قطر من أجل إيجاد حل وتفعيل لبنود مذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وأن أي لقاء أمريكي إيراني سيبرمج بعد حل جميع الإشكالات وتوفير الأرضية المناسبة لهذا اللقاء. تضيف الخارجية على أن البدء في المشاورات والنقاشات والمحادثات النووية سيتم بعد التنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم. إذن هي مجموعة من المواضيع والملفات نبحثها هنا في الاستوديو من العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور ما شاء الله الشمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، ومع الدكتور ساسان كريمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. لكن قبل التفصيل في كل هذه الملفات والمواضيع ومستقبل المفاوضات نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة آخر التطورات والتحديثات. عمر، ماذا جاء بالتحديد في بيان الخارجية الإيرانية، وهل يؤسس لمفاوضات إيرانية مقبلة خاصة فيما يخص الشق المرتبط بالمفاوضات النووية ومفاوضات رفع العقوبات؟
5: نعم نور الدين، كما أشرت هناك بيان صدر قبل قليل للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، وأزال ربما بعض الضبابية التي كنا قد عشناها خلال الساعات الماضية بشأن مشاركة إيران في اجتماع مع الأمريكيين في الدوحة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هناك وفد إيراني سوف يزور الدوحة هذا الأسبوع لأجل مناقشة البند رقم 11 من مذكرة التفاهم، وهو البند الخاص بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وقال إن الوفد الإيراني لن يلتقي الأمريكيين في الدوحة. نعرف أن هناك وفد سوف يصل إلى الدوحة، لكن هنا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن الوفد الإيراني لن يلتقي الوفد الأمريكي، وأن الهدف من زيارة الوفد الإيراني ليس لقاء الأمريكيين بل البحث مع الوسيط القطري بشأن البند الخاص بالأموال الإيرانية المجمدة. وأكد بقائي أن إيران تسعى في هذه المرحلة إلى ضمان تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. وهناك اتهامات إيرانية في الواقع نور الدين للولايات المتحدة الأمريكية بعدم تنفيذ بعض هذه البنود، على رأسها البند الأول الذي هو يخص وقف العمليات العسكرية في إيران وفي لبنان. إيران تعتبر أن الهجمات الأمريكية الأخيرة على السواحل الجنوبية الإيرانية كانت تحت ذرائع واهية حسب تعبيرها، واعتبرتها انتهاكا صارخا للبند الأول، إضافة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية بين الفينة والأخرى في لبنان تعتبره طهران أيضا انتهاك للبند الأول الذي ينص على أن إنهاء الحرب في إيران يتزامن مع إنهائها في لبنان. كذلك البند رقم 5 الخاص بمضيق هرمز، الإيرانيين لا يزالون يؤكدون على أن عملية تأمين الملاحة البحرية في المضيق وتحديد المسارات هو من صلاحية إيران وليس من صلاحية أي دولة أخرى. حتى أن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية قبل قليل رد على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إن فرنسا مع شركائها سوف تعمل على نزل الألغام. قال كاظم غريب أبادي في تغريدة بأن عملية نزل الألغام فقط هي مهمة إيران، وأن إيران وحدها من دون أي دولة أخرى سوف تتولى ذلك، وصفا الوضع في مضيق هرمز بأنه حساس ومعقد، ودعا فرنسا إلى عدم تعقيد الوضع عبر هكذا تصريحات وصفها بالاستفزازية. أيضا نور الدين كان هناك الحديث عن اجتماع آخر على مستوى الخبراء في سويسرا. كاظم غريب أبادي صرح صباح هذا اليوم بأنه لا يوجد أي جدول مبرمج لأجل عقد هكذا لقاء خلال هذا الأسبوع، وبالتالي يمكن القول أن طهران تمتنع حاليا عن لقاء الأمريكيين قبل أن تتأكد من تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن، لأنها لا تريد في الحقيقة أن تجد نفسها تحت سياسة الأمر الواقع، سواء في لبنان سواء حول الأموال المجمدة التي لم تحصل عليها حتى الآن على الرغم من مرور أيام على التوقيع على مذكرة التفاهم. فضلا عن ذلك كان هناك اجتماع هذا اليوم في سلطنة عمان على مستوى الخارجية. كاظم غريب أبادي أيضا وهو المساعد القانوني والدولي لوزير الخارجية شارك في هذا الاجتماع، وهذا هو الاجتماع الأول لهذه اللجنة. ووفق مذكرة التفاهم البند رقم 5 فإن إيران وعمان سوف تعملان على إيجاد ترتيبات خاصة في المضيق حول مستقبل إدارة مضيق هرمز. وبالتالي يمكن القول نور الدين أن الاجتماعات الأول كان اليوم في سلطنة عمان، اجتماع الدوحة وفق ما قال قبل القليل المتحدث باسم الخارجية الإيراني لن يكون هناك اجتماع مع الأمريكيين في الدوحة، والاجتماعات على مستوى الخبراء التي هي من المقرر أن كانت تبدأ قبل فترة لأنها مهلة 60 يوما قد بدأت. هذا الاجتماع حتى اللحظة ليس معلوما متى سيعقد، لأن الإيرانيين يقولون أن ترتيباته لم تجهز وأن التوقيت والموعد لم يحدد بعد.
4: إذن عمر هوش مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور ما شاء الله شمس الواعدين، بقائي يتحدث يعني الخارجية الإيرانية تتحدث سنذهب إلى الدوحة لكن لا علاقة بوجود الأمريكيين، الأمريكيين يصلون إلى الدوحة كذلك لأجل النقاش. كيف نفسر هذا الموقف من الخارجية، وكيف نفسر هذا السلوك من الدبلوماسية الإيرانية، حالة من التمنع نوعا ما إن صح التعبير في العملية التفاوضية التي تحتاج إلى جزء من السلاسة من أجل الوصول إلى نتائج؟
6: شكرا على الاستضافة. أولا أستاذ نور الدين، أعتقد بأن ما لم تكن الدبلوماسية الإيرانية تتنبأ به هو ما حصل، يعني بعد المناوشات التي حصلت في مضيق هرمز وبعد التهديد للقوات المسلحة الإيرانية بأنها سترد أكثر من ذي قبل، وبعد أن تمدت هذه المناوشات لتشمل بعض المرافق الحيوية من الصناعات الصاروخية، أعتقد بأن الوسيط القطري تدخل وكان لديه إحساس بأن الوضع خطير جدا إذا ما استمرت هذه المناوشات. تدخل
7: الوسيط القطري ودعا وفد إيراني دبلوماسي كبير سيزور، أعتقد بأنه وصل إلى الدوحة في هذه الساعات. ومن جهة أخرى قدم دعوة أيضا للوفد الأمريكي، لكن هل هذه المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران ستكون مباشرة؟ لا، في هذه المرحلة طبعا.
4: طيب لماذا؟
7: ولكن يعني
4: هناك هناك قاعدة أساسية في مذكرة التفاهم، أن هناك لجنة أو لجنة أصيغت باجتماع سويسرا الأخير لحل الخلافات. هل كان من المقرر أن يتم الاجتماع في جنيف لهذه اللجنة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم؟ هناك خلل، مضيق هرمز مثلا، لبنان في إشكال، لكن هل تحل دبلوماسيا بقضية وبطريقة التمنع

0: عدم الذهاب للمفاوضات؟
1: أعتقد بأن ما جرى هو إنشاء الخط الساخن السياسي تقصد.
0: لا أقصد هل هذا سيفيد المفاوضات، عدم الذهاب، عدم لقاء الأمريكيين؟
1: طبعا لا، بالتأكيد لا بصراحة. لماذا؟ يجب على الدبلوماسية الإيرانية والدبلوماسيين الإيرانيين أن يدرسوا هذه المسألة بإمعان. لماذا أقول ذلك؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن التنبؤ بأي خطواتها المستقبلية. لماذا أيضا؟ لأن الولايات المتحدة بينت في الماضي بأنها ستقوم بوقف كل المفاوضات وستهدم كل ما بنته هي وإيران معا في مذكرة التفاهم لتقوم بالأعمال العسكرية والأعمال القتالية بينها وبين إيران. هذا ما لا تريده القيادة الإيرانية، ولذلك تستوجب المرحلة بأن تأخذ مستوى أعلى مما معروف عن الدبلوماسية الإيرانية بأنها منفتحة، لكن يجب عليها أن تبين هذا الانفتاح في دبلوماسيتها وفي مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي في الدوحة.
0: دكتور كريمي، الآن إذا ما اطلعنا على بيان الخارجية وبالتحديد ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، يتحدث على قضية رفع العقوبات النفطية وتم ذلك بقرار أمريكي، يتحدث عن قضية الأموال المجمدة وأن أخذت طريقها وأن هناك لقاء سيكون هذا الأسبوع بالدوحة بوجود وفد إيراني بالدوحة، يتحدث عن الحصار وأن الحصار قد رفع. هناك نوعا ما مناوشات كانت بمضيق هرمز، ويبدو أن هناك قرار صدر في إيران وفي الولايات المتحدة الأمريكية لوقف هذه المناوشات خاصة بعد تدخل الوسطاء. الآن عدم الذهاب للقاء الأمريكيين وبحث التفاصيل سواء منها تفعيل مذكرة التفاهم أو إعطاء خطوط للمفاوضات المقبلة، مع اعتبار أن الزمن ينقضي، زمن 60 يوما بدأ ينقضي، ألا تعتبر أن هذا التأخير والتعطيل للمفاوضات ربما قد ينعكس سلبا على المفاوضات بالدرجة الأولى، وربما قد يعيد الأمور إلى المربع الأول بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: شكرا لكم على استضافتي. نعم، أعتقد أن مذكرة التفاهم هذه ومثل هذا الوضع الذي نشهد عليه، حيث أنه بات هناك وقف لإطلاق النار بعد حرب لم يكن أي طرف ينتصر فيها بوضوح، هذا الوضع الحالي هش ويمكن أن يصبح معقد بسهولة، وبات الوضع معقد بسبب الانتهاكات المتتالية من جانب الولايات المتحدة، وأيضا واشنطن تود أن تنتهك التزاماتها وألا تستمر بتطبيقها، وتود أيضا أن تفوز بلعبة اللوم وأن تهدد إيران وأن تقول أن إيران هي من انتهكت مذكرة التفاهم. والنقطة هنا هي أن هذا الوضع طبيعي جدا، ولكن بالإضافة إلى هذا الموقف الذي نشهد عليه حيث أن الوقف إطلاق النار هش، هناك أولا الجانب الشخصي للرئيس ترامب، طريقة تفكيره وأيضا طريقة تفكير إدارته برمتها، حيث أن الجانب الأمريكي لا يتمتع بأي حسن نية ويود أن يقدم الحد الأدنى من التنازلات وأن يعيد احتسابها بعد التوقيع على اتفاق مع أي أحد، وإيران متيقظة لذلك، وإيران تستعد أو تنتظر الحصول على أموالها المجمدة، وما من شيء عقلاني بإمكانها أن يجبر إيران على التغاضي عن هذه الانتهاكات التي ارتكبها الرئيس ترامب وتمسكه بأوهام واشنطن التي تهدف إلى إقناع إيران بأن وضع وقف إطلاق النار أفضل بكثير من الرد على هذه الانتهاكات ووقف عمليات المفاوضات بأكملها. وأنا لا أعتقد أن مهلة الستين يوم هي مهلة جدية ومحددة، لأن كلا الطرفين لديهما إرادة سياسية كافية لتمديد هذه الفترة إذا أرادوا ذلك، يمكن تمديدها لفترة طويلة، ولكن لا أحد مقتنع بأنه من الجيد أن يكون هناك فترة مطولة من المفاوضات. و
3: أعتقد
2: أو منذ البداية توقعت

0: أن هذا المسار سيكون معقد ولن يكون سهلا، وسيكون هناك تقلبات كثيرة، وعلينا أن نتحلى بالمهنية والصبر.
1: لكن دكتور، هناك عنصر أساسي ومهم. نتحدث على أن الأطراف ربما قد تمدد مهلة 60 يوما. نحن في البدايات وهناك إشكالات أساسية ومهمة. لحد الساعة لم ننتهي من دراسة، أو لم تنتهي الأطراف من تطبيق مذكرة التفاهم. السلوك الدبلوماسي الآن سواء هنا في طهران أو في الولايات المتحدة الأمريكية، هل يمكن القول بأن هذا السلوك الدبلوماسي ربما قد يؤدي إلى تسريع عجلة التفاوض ما بين الجانبين وحل الإشكالات العالقة، أم أنه مع مرور الأيام ومع بقاء هذه الإشكالات سيعقد العملية التفاوضية؟
2: أعتقد
0: أن الأمر يعتمد على إرادة ومهنية كل من الطرفين. الوضع المعقد هو أنه من الجانب الإيراني كبار المفاوضين محترفين، ولكن نظرائهم من الجانب الأمريكي ليسوا محترفين. في الجولات السابقة من المفاوضات نشبت حروب بسبب سوء التفاهم أو سوء الفهم من جانب ويتكوف وكوشنر، وبحسب ما سمعناه سابقا لم ينقلا الرسائل بشكل دقيق إلى واشنطن، وهذا الأمر من شأنه أن يجعل الوضع أكثر حساسية وأكثر هشاشة. ومع مرور كل يوم كل طرف يعتقد أنه أقل اعتمادا على تهدئة الوضع، والأطراف وجدوا أنفسهم وضعا حيث أنهما يشعران بالأريحية ويحتسبان الجولة القادمة من المواجهات إذا حصلت مرة أخرى. وأعتقد أنه إذا أرادت واشنطن أن تتوصل إلى صفقة، وسيكون ذلك إنجاز كبير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب، فإنه على الولايات المتحدة أن تتفادى هذا التنمر وتتفادى تهديد إيران، لأن إيران تعرضت للهجوم مسبقا واختبرت الحد الأقصى من هذا التهديد لمرتين حتى الآن. وإذا أنا لا أعتقد أنه يمكن أن نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد من جانب الولايات المتحدة، ولكن أنا أيضا لا أعتقد بأنه يمكن أن نشهد على استئناف الحرب خلال الأيام والأسابيع القادمة، ولكن أيضا ما من مسار تفاوضي بناء حتى، وإذا نحن نضيع الوقت.
1: دكتور، ما شاء الله شمس الواعدين، الكل الآن يترقب خارجيا داخليا إلى أين ستتجه هذه المفاوضات، لكن التقدير الداخلي هنا، التقدير الحكومي، التقدير الأمني والتقدير العسكري، ماذا يقول؟ هل فعلا نحن الآن أمام مفاوضات ربما تتعثر في بدايتها وقد تنطلق بشكل جيد، أم أن هناك تخوف خاصة لدى القطاع الحكومي من أن هذه المفاوضات ربما قد تتعثر؟ وما هو دور الوسطاء خاصة لتفادي عثرات هذه المفاوضات؟
3: هذا سؤال مهم. أعتقد بأن هذه تجربة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بعد الانقطاع الطويل من جهة، ومن جهة بعد الحرب المدمرة للطرفين طبعا، أعتقد بأن الحكومة الإيرانية الحالية تحبذ أن تكون هذه التجربة ناجحة وأن لا تكون مريرة. لذلك هي لأنها هي التي تبنت موضوع المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما سمعنا من رسالة المرشد ومن كل الجهات. هذا من جهة. القضايا العسكرية أيضا، القوات المسلحة الإيرانية لا تحبذ إعادة أو استئناف الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يعني بأن الطرفان العسكر والدبلوماسية الإيرانية لا تريدان الخوض معارك أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الوسطاء في الداخل أيضا قاموا بنشاط مع الأطراف التي تعتبر نوعا ما تعتبر متشددة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها في المفاوضات. لذلك أعتقد بأن الحكومة ناجحة لحد الآن في إرسال الوفد إلى قطر من جهة، ومن جهة الاستمرار في المفاوضات. لم تتبنى الحكومة الإيرانية دكتور مسعود بيزشكيان، لم تتبنى أي فرضية غير ناجحة فيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة المفاوضات المباشرة. أستاذ نور الدين، لماذا؟ لأن المفاوضات المباشرة ستقتصر الوقت، ستقتصر الزمن، ستقتصر الأشياء الكثيرة بين الجانبين.
2: إذن دكتور ما شاء الله شمس الواعدين، شكرا على تواجدك معنا هنا في الاستوديو، كما نشكر الدكتور ساسان كريمي الذي كان معنا في هذا النقاش. والآن نتوجه إلى الزميل زين العابدين وإلى المشهد اللبناني في بيروت.
4: شكرا لك نور الدين. طبعا المشهد في بيروت به الكثير من التفاصيل، لكن التفصيل الأكبر ربما الآن هو مشاهدة مباراة البرازيل واليابان، ونعلم ما الذي يجري من وقائعها من هتافات الجماهير التي تصل إلينا هنا. لكن المشهد السياسي والميداني به الكثير من التفاصيل. اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية زار لبنان، التقى بقائد الجيش والتقى بالرئيس اللبناني حول تنفيذ اتفاق الإطار والملحق الأمني الخاص بهذا الاتفاق. هنالك حديث عن التنفيذ لكن لا توجد خطوات تنفيذية حتى هذه اللحظة. لا الجيش اللبناني انتشر ولا الجيش الإسرائيلي انسحب، لأنه كما قلنا في النوافذ السابقة وكما قال مراسلونا ووثقت كاميرا الجزيرة عبر الزميل مازن إبراهيم، المنطقة التي يقول الاحتلال يقول الجيش الإسرائيلي أنه أو يقول الجانب الإسرائيلي أنه سينسحب منها وهي فرون، دخلت إليها كاميرا الجزيرة ووثقت عدم وجود أي وجود عسكري للقوات الإسرائيلية في هذه المنطقة، وهنالك أيضا من وثق عدم وجود أي قوات إسرائيلية في زوتر الغربية، ولا حديث عن الغندورية التي لم تصل إليها قوات الاحتلال في هذه الحرب. هنالك تصريحات لافتة أيضا واتصالات لافتة من رئيس الوزراء برئيس مجلس النواب وتصريحات لرئيس مجلس النواب اللبناني، لكن الانقسام في لبنان على حاله فيما يتعلق باتفاق الإطار. نتابع كل هذه التطورات أولا مع مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم. مازن، ماذا في أهم تفاصيل هذا اليوم؟
5: من الواضح زين العابدين بأننا دخلنا في مربع التنفيذ لما جرى الاتفاق عليه ضمن هذا الاتفاق الإطاري الذي جرى الإعلان عنه بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. اليوم زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية يأتي في هذا الإطار تحديدا، عندما يجتمع برئيس الجمهورية وبقائد الجيش اللبناني، وتخرج التصريحات على أنه جاء للإشراف على آلية تنفيذ الاتفاق وتحديدا في الملحق الأمني منه. فهذا يعني بأننا دخلنا ضمن مربع التنفيذ لكل ما جرى الاتفاق عليه. صحيح بأنه حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان رسميا عن الملحق الأمني، بمعنى لم يتم نشره، ولكن التسريبات التي حصلت قبل نحو ساعتين تشير إلى أن هنالك ثلاثية سيتحرك من خلالها الجيش اللبناني، أو على الأقل هكذا يشير الملحق الأمني. عملية التطهير والتحقق والإشراف، هذه الثلاثية هي ما يطلب من الجيش اللبناني. طبيعة هذه التفاصيل ترتبط بتطهير، أي استخدام هذا التعبير لتطهير المنطقة من كل أنواع الأسلحة، التحقق من خلال التحقق الأمريكي من تنفيذ كامل مندرجات الاتفاق، وكذلك الأمر بالنسبة للإشراف على عملية التنفيذ. ولكن الأهم ضمن هذا الملحق وما جرى الحديث عنه تحديدا الفقرة التي تشير إلى تسجيل إعادة انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد التحقق من تنفيذ لبنان لكل مندرجات الملحق الأمني، وبالتالي استخدام تعبير إعادة الانتشار باتجاه خارج الأراضي اللبنانية. لم يتم هنا استخدام تعبير الانسحاب، وهذا الأمر ولا شك سيكون له مثار تداعيات كثيرة أو على الأقل سجالات في الداخل اللبناني، علما أنه خلال الساعات الـ24 الماضية زي بين العابدين، الانقسام بدأ يتغير بتموضعه على المستوى الداخلي اللبناني، لأنه في بداية هذا الانقسام ونحن نتحدث قبل نحو 3 أيام كانت المواقف واضحة، حزب الله في مكان والرئاسة ورئاسة الحكومة وطيف واسع من الأحزاب السياسية تتموضع في مكان آخر، ولكن مع انضمام حركة أمل إلى حزب الله في تسجيل اعتراضها كرت السبحة، بمعنى أن رئيس الحزب التقدم الاشتراكي الرئيس السابق والزعيم الدرزي وليد جملاط أعاد تموضعه في قراءة هذا الإعلان، إعلان اتفاق الإطار، وسجل ملاحظات، وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذه الملاحظات تندرج في إطار نقد لهذا الاتفاق. كذلك الأمر فعلت الجماعة الإسلامية، كان هنالك معطيات حول بعض رؤساء الحكومة السابقون الذين من المحتمل خلال الساعات والأيام المقبلة أن يسجلوا بعض المواقف المعترضة على هذا الاتفاق، وهذا يعني بأنه هنالك توسيع لدائرة ومروحة الأشخاص المعترضين، بما يعني ذلك انضمام شخصيات من طوائف أخرى، وهذا الأمر يعيدنا إلى لحظة انقسام على المستوى السياسي وليس فقط الطائفي كما كانت تأخذ أبعادا خلال الأيام الماضية، وهذا بطبيعة الحال سيلقي بظلاله على المرحلة المقبلة، بمعنى سنكون أمام انقسام سياسي واضح حول مآلات الأمور المرتبطة تحديدا بموضوع الاتفاق والبنود 14 لهذا الاتفاق، وأيضا الملحق الأمني الذي جرى الحديث عن بعض تفاصيله وتسريبها بما يتعلق تحديدا بموضوع إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي وليس انسحابها بشكل تام. أيضا لابد من الإشارة هنا زين العابدين كما ذكرت بخصوص المناطق التجريبية التي يجري الحديث عنها في الملحق الأمني، هذه المناطق وبعدما عيناها بشكل مباشر اكتشفنا ليس فقط عدم تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة فرون وكذلك الغندوري، ولكنني رصدت دوريات لقوات اليونيفيل، وهذا ما وثقته بعدسة الكاميرا، بمعنى قوات اليونيفيل كانت تجوب بلدة فرون بالإضافة إلى مؤازرة من الجيش اللبناني عند تخومها وفي بعض أحيائها، بمعنى آخر أن هذه البلدات التي توضع الآن في إطار التجريب على قاعدة انسحاب إسرائيلي منها، هنالك أمر بات محسوما بأن هذه المناطق هي خارج دائرة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هذا الأمر سيلقي أيضا بمزيد من الظلال حول طبيعة الانقسام الداخلي ومقاربته. وهنا لابد من الإشارة بأن التقاطعات الإقليمية والتي كانت تتحدث عن خلية لخفض التصعيد تكون إيران والولايات المتحدة الأمريكية شريكة فيها بالإضافة إلى باكستان وقطر، هنالك من يتحدث الآن عن احتمالية إعادة تفعيل هذه اللجنة أو على الأقل إطلاق عمل هذه اللجنة، وبالتالي المقاربات مختلفة، المسارات متقاطعة، ولكن ما هو بات ظاهر للعيان حالة الانقسام السياسي في لبنان والتي باتت تتجاوز الأبعاد الطائفية على قاعدة انضمام مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية ومن القوى ومن الفعاليات إلى صف من يعارضون هذا الاتفاق. بطبيعة الحال للرئاسة اللبنانية ورئاسة الحكومة وجهة نظر أخرى، هي تعتبر بأن هذا الاتفاق هو السبيل الوحيد للخروج من الواقع الراهن ومن الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن حول هذه النقطة ثمة انقسامات كبيرة في لبنان زين العابدين.
4: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم. سنناقش طبعا هذا الانقسام الحاد في لبنان، لكن أيضا من اللافت هي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، ونرحب بضيفينا في الاستوديو الدكتور بلال اللقيس الكاتب الأكاديمي والباحث السياسي والدكتور شرب المارون الأكاديمي والباحث السياسي. التصريحات التي تخرج من إسرائيل دكتور شرب لا يقابلها تصريحات مطمئنة من الجانب اللبناني، يعني مثلا حينما يقول وزير الدفاع الإسرائيلي أنه اتفق مع الأمريكان واتفق مع قائد القيادة المركزية الذي زار لبنان اليوم أنه لا انسحاب وأن الإسرائيليين باقون لمدة طويلة، لا يوجد من الجانب اللبناني ما يقول أنهم اتفقوا أيضا أو يعني ناقشوا مع الضيف الأمريكي أن هنالك تفاهما أمريكيا لضرورة الانسحاب الإسرائيلي، يعني هنالك مزاعم إسرائيلية لا تقابلها تطمينات لبنانية.
6: أوافق الرأي تماما أستاذ زين العابدين. لبنان اليوم هو نقطة تجاذب أمريكية إيرانية، هناك سعي إيراني لأن يعود لبنان إلى ما يعرف بوحدة المسار والمصير، بمعنى أنه كما استثمرت في مضيق هرمز هناك سعي للإمساك بالورقة اللبنانية. لبنان اليوم يقع نقطة تجاذب، واليوم قدامه تحدي كبير. هذا الاتفاق الإطاري كما ذكر مدير مكتب العربية في بيروت أمام امتحان التنفيذ، هل ينفذ؟ الجزيرة عفوا الجزيرة. المقصود أنه هذا الأمر سيجر إلى اختبار فعلي. اليوم ما تفضلت به هناك نوع، دعني أقول، من عدم الثقة عند الجانب الإسرائيلي، ويمكن هذا الأمر هو اللي دفع إسرائيل ألا تقبل بتسلسل زمني وانسحاب زمني، جدول زمني للانسحاب. راهنت على ما يمكن قوله هو

0: الانسحاب التدريجي، بمعنى أي خطوة تقابلها خطوة أخرى. اليوم نحن قدام إعلان نوايا، لا ننسى أننا لسنا أمام اتفاق كامل، نحن أمام إعلان نيات هو إعلان إطار.
1: لكن لا يوجد لدينا تفسير لبناني، يعني لدينا تفسير إسرائيلي، وهذا التفسير الإسرائيلي يذهب بالناس كل مذهب، لكن لا يقابله تفسير لبناني، لا يقابله شرح لبناني لمزايا هذا الاتفاق. هنالك كلمات مقتضبة، خطوة أولى نحو مسار، لكن لا يوجد تفاصيل تطمئن الناس والشارع في لبنان الذي تقول الدولة أنها لا تريد أن يحدث فتنة ولا تريد أن يحدث انقسام. لماذا يغيب هذا التطمين من الجانب الرسمي اللبناني؟
0: أستاذي، هذا الاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه هو نتيجة الميدان. حزب الله عندما دخل حرب الإسناد خلال هذه الحرب أعلن،
1: يعني هل على الاتفاق في هذه الحالة كما يقول الإسرائيليون؟
0: أنا أشك،
1: لأن هذه النقطة،
0: لا هو إعلان،
1: هل هو كما يقول الإسرائيليون؟ هل نعتمد التفسير الإسرائيلي للاتفاق؟
0: واضح أنه إسرائيل لا تريد هذا الاتفاق، وأنه صار في ضغوط أمريكية واضحة على إسرائيل للقبول بهذا الاتفاق. اليوم في إعلان إسرائيلي سبق الاتفاق وواكبه واليوم مستمر. طيب. وهو يقول بأنه لن يكون هناك انسحاب من المناطق الأمنية، لبنان، غزة وسوريا، وهذا أمر واقع.
1: دكتور بلال اللقيس، حالة الانقسام التي تحدث عنها مازن قبل قليل، الانقسام السياسي والعابر للطوائف كما شرح مدير مكتب الجزيرة، ما هي آفاقه؟ سيصل إلى أين؟
2: يعني أستاذ زين العابدين، مثل ما حضرتك شايف دائرة المعارضين لمسار السلطة مع كل خطوة تخطيها تتوسع، لأن هناك يبدو مزيد من الحقائق تتكشف. وربما حضرتك بسؤالك لدكتورنا العزيز، أنه نحن لا نسمع سردية إذا جاز التعبير، خطاب واضح بغض النظر عن إشكالنا المبدئي، إشكالنا المبدئي حتى جينا نحكي بالسياسي، ما هو المنطق الذي سرنا به وإلى أين نريد أن نصل، وكيف دائما يتحدث الأمريكي بلسان الإسرائيلي واللبناني. حتى في البيانات قبل أن وصلنا إلى الإطار نسمع أن البيان وزارة الخارجية الأمريكية وافقت الأطراف ومن بينها وزارة الخارجية اللبنانية على كذا كذا كذا. نسأل في لبنان لا نرى لا توضيحا لا تبريرا لا شرحا لا موقفا لا إلى آخره. يبدو هذا المسار وصولا للاتفاق، يعني أو إطار الاتفاق، خلينا نقول فتح النقاش الكبير في الساحة اللبنانية. أريد أن أضيف أيضا على مستوى الساحة المسيحية، التيار الوطني الحر أبدى تحفظات كبيرة وأبدى خشيتهم أن يأخذ البلد إلى فتنة داخلية.
1: هذه التحفظات مسجلة كمواقف أم هي بداية لتحركات؟
2: لا، هي بداية للسؤال الكبير.
1: لأن هناك فارق بين أن تسجل موقفا وأن تتخذ موقفا.
2: نعم، هي أكيد عدة الأمور تتراكم. ولكن الجديد الآن أن الدائرة ضاقت على مستوى السلطة وبدأت الأسئلة الكبرى من أطراف كانت تعتبر حليفة للسلطة. يعني عندما تحدث عن الأستاذ وليد جملاط، كنا نعتبر الأستاذ وليد جملاط أنه في المسار خلينا نقول أنه المتباين مع المقاومة وحزب الله، ولكن في لحظة من اللحظات يبدو أنه دخل بشكل قوي في الموقف وقال نحن نسير في خطر. وماذا عن هذا الإطار؟ هل أغفل اتفاقية الهدنة؟ يعني هل المقصود أن هذا المسار يريد أن يأخذنا إلى نزع العداء مع إسرائيل أم مقدرة تطبيع علاقة مع إسرائيل؟ ما هو الإطار السياسي لما تقومون به؟ لا إجابات. نحن فقط أعود وأكرر، بمعزل عن الموقف المبدئي، نحن أمام خطوات بين أوسين متصلة أو مفككة. لا يوجد تصور سياسي ولا وضوح سياسي ولا بيان من السلطة إلى ماذا نريد أن نصل.
1: سؤالي،
2: وأعتقد شخصيا
1: سؤالي، نعم، أعود إليه مرة أخرى، هذه المواقف التي تسجل هل ستعقبها تحركات أم ستقف عند حد التعبير عن الامتعاض؟
2: لو فرضنا هذا الإطار، إذا بدنا ناخذه على الناحية القانونية، يحتاج إلى مجلس وزراء، ثم يحتاج إلى شو؟ إلى برلمان. فرضا نريد أن نذهب إلى اتفاق، إذا هذه القوى تقول لا يمشي.
1: طيب دكتور شربل، إذا هل سيذهب أصلاً الاتفاق إلى مجلس الوزراء وسيذهب إلى البرلمان؟
0: اللي يذهب قانوناً هو المعاهدة، معاهدة بده يكون إلى طابع دولي. لم نصل إلى هذا الأمر، هو اتفاق مبدئي إعلان نيات خلينا نقول بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. أمامنا طريق شاق وطويل وصعب، واضح اللي تفضلت فيه عن الموقف الإسرائيلي يشير إلى عقبات إسرائيلية. الموقف الداخلي اللبناني، لا ننسى أن الحكومة على مدى 15 شهرا اتخذت قرارات في 5 و7 أغسطس، يعني بآب 2025 وب2 أدار 2026، قرارات تتعلق ببسط سلطة الدولة اللبنانية.

0: وبحظر النشاط الأمني والعسكري لحزب الله، لكن هذه القرارات لن تنفذ بالواقع على أرض الواقع. السؤال والتحدي الكبير اليوم، كيف سننفذ هذا القرار أو هذا القرار بالمناطق التجريبية؟ لأنه في مناطق محددة، ومثل ما عرفنا وأعلن حزب الله ورئيس حركة أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري في رفض مطلق لهذا الأمر. كيف سيتصرف الجيش؟ كيف سيتصرف حزب الله؟ هذه أسئلة تضع الاتفاق على أرض الاختبار الفعلي.
1: طيب، في هذه لحظة دقيقة، أليس كذلك؟ هل في هذه اللحظة الدقيقة يجوز أن ينقطع الاتصال بين رئيس مجلس النواب وبين رئيس الجمهورية؟
0: الاتصال،
1: رئيس مجلس النواب يقول لا أتصل به ولا يتصل بي.
0: يبدو أنه الأمور وصلت إلى حد من الأزمة أفرزت هذا الموقف. رئيس الجمهورية بمعلوماتي منفتح على أي حوار، وكان له مفدين إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري طوال الفترة الماضية، وكل ما كان يجري في نيويورك كان بمباركة الرئيس نبيه بري. ولا ننسى أنه في 2 أذار القرار الذي اتخذ بحظر النشاط العسكري والأمني لحزب الله وافق عليه وزراء حركة أمل في مجلس الوزراء. بالتالي يبدو أنه الاتفاق الذي تم التوصل إليه لم يكن الرئيس بري في صورته، أو أنه له موقف منه، وهذا اللي أزم الوضع. واللي تفضلت فيه حضرتك أكيد أمر مستغرب أن لا يكون هناك تواصل بين هذين الرجلين المسؤولين بهذه اللحظة الدقيقة التي يعيشها لبنان.
1: بما أنه ليس لدينا سوى التفسيرات الإسرائيلية، أيضا من التفسيرات الإسرائيلية ومن التسريبات الإسرائيلية حديث كاتس أيضا أن البروتوكول الأمني لم ينشر بناء على طلب الجانب اللبناني. ما الذي في هذا البروتوكول ربما يخيف أو يخجل الجانب اللبناني لكي يطلب عدم نشره؟
0: واضح أنه جدول،
1: إذا صدقنا طبعا كلام كاتس،
0: واضح أنه جدول الانسحاب الإسرائيلي هو مطلب كان من قبل حزب الله، وهو كان في تناقض بموقف حزب الله، يرفض المفاوضات بشكل كامل ويطالب بجدول الانسحاب الإسرائيلي. يبدو أنه الوفد اللبناني لم يستطع الوصول إلى ذلك. اليوم الاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه قائم على خطوات عملية، كل خطوة تقود إلى خطوة أخرى. هذا الاتفاق يتحدث عن انسحاب إسرائيلي متدرج، يتحدث عن عودة النازحين، ويتحدث عن إعادة الإعمار.
1: طيب،
0: بالمقابل هناك من يحاول إعادة الكرة إلى مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، والبند الوحيد اللي حكي عن وقف القتال، وقف إطلاق النار على كامل الجبهات بما فيها لبنان
1: ووحدة لبنان وسيادتها على أراضيه. هذا في البند الأول في هذه المذكرة. دكتور بلال القيس، يعني هل دخل حزب الله مرحلة صبر استراتيجي مع هذا الاتفاق انتظارا لما ستؤول إليه محادثات إيران وواشنطن؟
2: خلينا نقول لا، كلا. يوم الدليل أنه كان أيضا في عملية استهدفت ضباط إسرائيليين، ولكن خلينا نقول مستوى التصعيد، نعم لا شك أنه يعني يبدو أن الاتصال الإيراني بالرئيس بري كان واضحا، يبدو في أسقف إيران حتحط الأمريكي في التعاطي مع المسألة، لأنه هذا جزء أساسي له علاقة بوقف الحرب وخروج الإسرائيلي بالكامل. وتفهم إيران أن يعني ويفهم الرئيس بري، ولذلك كرر أن لا أعتمد إلا على ما يحصل بين إيران وأمريكا، يفهم أن هناك محاولة التفافية من رئيس الجمهورية لتفريغ ما يحدث هناك، لأنه بالنهاية رئيس الجمهورية يشعر اليوم أنه يعني يحتاج في مكان ما أن يجد دورا له، وبالتالي فاعتبر أن هذا الالتفاف مفيد لكي يعني يسير في مسار آخر. لذلك الرئيس بري كان موقفه حاسما، والخشية، كل الخشية أن الغموض في الاتفاق ربما يأخذ البلد إلى مزيد من الأزمات، لأنه يبدو أن هناك غموضا حتى في النصوص الواردة أو في الملحقات. إذن أعتقد أنه يعني الأصل هو حيث موازين القوى، وليس الأصل فيه هو حب ترامب للبنان. موازين القوى في مكان آخر، وهذا ما سيتبين خلال الوقت.
1: أيضا مما قاله كاتس أن ربط المسارات مصلحة أمريكية، هل يتجاوب حزب الله مع مصلحة أمريكية؟
2: أنا المهم أنها لا تكون مصلحة إسرائيلية ابتداء، لأن إسرائيل هي المعتدية علينا اليوم. يعني بالنهاية أمريكا دولة لديها مصالح في المنطقة، بغض النظر عن موقفي برجع الأيديولوجي من أمريكا، لديها مصالح في المنطقة، ولكن اليوم المعتدي المحتل القاتل الإلخري هو الإسرائيلي. فإذا فلنبحث في مكان ما كيف تستطيع موازين القوى إخراج الإسرائيلي من لبنان. ومبروك لكل اللبنانيين إذا الأمر من حزب الله ومن هذا التفاهم، أو إذا أتى من أي مكان، المهم أخرجنا إسرائيل دون أن نقدم أي تنازل سياسي، لأنه أي تنازل سياسي يحتاج إلى توافقات دستورية. عندما يتحدث رئيس الجمهورية أنا يريد

0: اللبناني سيأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات، بفترض أنه سيستفيد من الدعم الدولي الموجود لمحاولة الانطلاق بمنطقة تجريبية ما. خلينا ننتبه على شغلة، لبنان في وسط منطقة تجاذب وهناك ثمن ينبغي أن يدفع، يعني ما نتوهم أنه إسرائيل ستنسحب من الجنوب، عم نشوف المواقف الإسرائيلية من دون ثمن معقول يدفعه لبنان مقابل ذلك.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور شرب المارون الأكاديمي والباحث السياسي ضيفنا في الاستوديو، وأيضا أشكر ضيفنا كذلك الدكتور بلال اللقيس الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكما. وصلنا لنهاية النافذة، نعود إلى الدوحة. أعود إليك غنوة.
2: شكرا لك زين العابدين، نجدد الترحيب بكم مشاهدينا بهذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت عقد اجتماع وإنه سيعقد غدا في الدوحة. وجدد ترامب في منشور على تروث سوشيال تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لفوكس نيوز إن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع. في طهران قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا من الخبراء الإيرانيين سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم ولا سيما قضية الأموال المجمدة. وأضافت الخارجية الإيرانية أنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. في سلطنة عمان عقد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية الإيرانية، وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن بلاده لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن التزاما بقواعد القانون الدولي. وبينما أكد بيان عماني فرنسي الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا وسلطنة عمان تعملان مع شركائهما على إزالة الألغام من مضيق هرمز. بدوره رد كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني بأن إيران وحدها ستتولى عملية إزالة الألغام من هرمز بحسب مذكرة تفاهم، وحذر فرنسا من تعقيد الوضع الحساس باستفزازاتها حسب تعبيره. وفي إسرائيل حذر وزير الدفاع إسرائيل كاتس من اندلاع الحرب مجددا مع إيران إذا قرر ترامب أن المفاوضات استنفذت أو هاجمت إيران إسرائيل. وفي لبنان قالت رئاسة الجمهورية أن الرئيس جوزيف عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر التحضير لبدء تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل. للمتابعة ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس الصبار، من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، أهلا بكما. البداية معك أنس، إذن بدت كما يبدو أن الأمور بدأت تتجلى أكثر فيما يتعلق بمحادثات محتملة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ما الذي نعرفه في هذا الصدد؟
3: صحيح، والبيت الأبيض يتوقع من هذه المحادثات التي قد تنطلق بصيغة ما يوم الثلاثاء في قطر بلقاء لمستشاري الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف مع وزير الخارجية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، إضافة إلى محادثات فنية يعول عليها الأمريكيون خاصة فيما يتعلق بالتفاصيل التي تقدمها إدارة الرئيس دونالد ترامب للأمريكيين وللمنتقدين على وجه الخصوص لهذا المسار. هذا أولا. وثانيا المتحدثة باسم البيت الأبيض تريد أن توضح هذه الرسالة من خلال تصريحات لشبكة فوكس نيوز تقول فيها إن الرئيس دونالد ترامب يفضل مسار السلام، وبأن الإيرانيين إن اختبروا الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بالعمليات العسكرية أو الخروقات في اتفاق وقف إطلاق النار فإن القوة العسكرية الأمريكية موجودة وحاضرة لمواصلة الضغط على إيران بهدف التوصل في نهاية المطاف إلى تسوية ترضي الولايات المتحدة وفقا لمحددات أي اتفاق نهائي. الولايات المتحدة وتحديدا إدارة الرئيس دونالد ترامب دأبت على القول إنها ضمن ما المسارين، المسار العسكري والمسار

0: السياسي، لكن على ما يبدو الآن هناك إصرار أكبر على التوصل إلى توافق ضمن مذكرة التفاهم بين الجانبين. وجزء من هذه الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس دونالد ترامب هو تواصلها مع المشرعين الأمريكيين، لأن كثير من الانتقادات المؤثرة كانت تأتي من جمهوريين في الكونغرس وبعض الديمقراطيين الذين يعتقدون بأن هذا الاتفاق قد لا يحصل أكبر وأفضل مكاسب للأمريكيين في هذه المرحلة من الإيرانيين. ولذلك خصص وزير الخارجية وهو مستشار الأمن القومي أيضا ماركو روبيو إضافة إلى ستيف ويتكوف مكالمة هاتفية مغلقة ستكون خلال الساعات القليلة المقبلة مع أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب. وهذه المحادثة ستركز بالأساس على استراتيجية الولايات المتحدة سواء في مذكرة التفاهم وتبعات ذلك على فتح مضيق هرمز، انخفاض أسعار الوقود وما يرتبط ذلك بشكل مباشر وغير مباشر في الانتخابات النصفية. المشرعون في الكونغرس من الجمهوريين يعتقدون بأن على إدارة دونالد ترامب أن تقدم لهم بعض المواد التي تسهل مهمتهم أمام الناخبين كخفض أسعار النفط على سبيل المثال، فضلا عن الرسالة الخارجية لإيران بشأن الخطوط الحمراء للأمريكيين.
1: شكرا جزيلا لك من طهران، عفوا من واشنطن، مراسل الجزيرة أنس الصبار. أنتقل لك نور الدين لدغير. ومنذ قليل بيان الخارجية الإيرانية يشير بشكل واضح نية طهران بالحضور يوم غد إلى الدوحة، ماذا في سياق هذا الإعلان؟
2: غنوة، بكل تأكيد وهذا ما كنا قد أكدناه في وقت سابق من خلال المعلومات المتوفرة هنا من مصادر بالعاصمة الإيرانية طهران، والتي أكدت بأن هناك قرارا إيرانيا بالتوجه إلى الدوحة. وقتها كنا قد أشرنا بأن عدم الإعلان عن الفريق لأنه كان هناك بحث داخلي حول صيغة الحضور في قطر وحول صيغة الحضور في اللقاء مع المسؤولين القطريين ومع الأمريكيين. بعد ذلك الآن الخارجية تبين هذه الصيغة التي تم التوصل إليها بعد نقاش داخلي مهم هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، سواء في مجلس الأمن القومي الإيراني، سواء بين الفريق الإيراني المفاوض على رأسه محمد باقر قليفوف بالإضافة إلى وزير الخارجية. يبدو أن الجانب الإيراني لحد الساعة لم يصل إلى نتيجة ما للجلوس مباشرة على طاولة التفاوض مع الجانب الأمريكي، وهذا سجل خلال الحضور في سويسرا حينما افترق الجمعان وبدأ التفاوض عبر الوسطاء. يبدو أن هذه الصيغة لا تزال محبذة للجانب الإيراني، بدأ واضحا من بيان وزارة الخارجية وما قاله المتحدث باسمها بقائي الذي قال بأن وصول الوفد الإيراني المفاوض سيلتقي الجانب الإيراني وحاول أن ينفي أنه لا علاقة له بالوفد الأمريكي. بالتالي نحن الآن أمام حضور ومفاوضات غير مباشرة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الوسيط القطري الآن هو المكلف بأن ينقل الرسائل ويحل الإشكالات. إذا ما حاولنا أن نفهم غنوة ماذا سيبحث الإيرانيون، على الأقل ما فهمناه هنا من العاصمة الإيرانية طهران، على أن البحث سيركز بشكل كبير جدا حول مذكرة التفاهم وتفعيل بعض البنود التي لا تزال متوقفة لحد الساعة، أو على الأقل لم تأخذ مجراها بالشكل الطبيعي الذي قرر لها، خاصة في قضية الأموال المجمدة. هنا الخارجية تتحدث بشكل واضح أن الآلية أصبحت واضحة، فقط التفعيل الآن ينتظر أن يفعل، ويبدو أن اجتماع الدوحة ربما سيدفع إلى تفعيل هذه الآلية. هناك الخلاف القائم حول مضيق هرمز ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في تفسير البند الخامس. الآن الحضور بالدوحة ربما قد يذهب إلى معالجة هذه الإشكالية، ولما لا تفعيل الخط الساخن. إذا كان هناك حديث عن تفعيل خط ساخن دبلوماسي سياسي بين طهران الدوحة والولايات المتحدة الأمريكية، ربما التفكير الآن في تفعيل خط عسكري طهران الدوحة بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة سيناريو وصيغة التعامل في مضيق هرمز، علما بحسب المعلومات المتوفرة غنوة على أن الأوامر ربما صدرت سواء بالولايات المتحدة الأمريكية وبطهران لتفادي الاحتكاك وتفادي المواجهة. إذا ما أردنا أن نلخص كل ما هذه المعلومات، مع اجتماع الدوحة غدا ربما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تفعيل البند 13 من المذكرة التفاهم، وبها سيدخل الطرفان على المفاوضات الأساسية وهي المفاوضات النووية. النووية، والمعلومات تشير على أن هذه المفاوضات وإن تأخرت هذه الأسبوع وألغيت، ربما قد يكون الأسبوع المقبل هو أسبوع اجتماع الخبراء التقنيين الإيرانيين والأمريكيين مع الوسطاء القطريين والباكستانيين لإطلاق الجولة المهمة من المفاوضات، وهي جولة العقوبات والبرنامج النووي.
1: شكرا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير. لمزيد من النقاش ينضم إلينا من واشنطن باولو فون سكيراتش رئيس معهد السياسات العالمية، وهنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومن باريس غيوم أنسيل الضابط الفرنسي السابق والخبير العسكري والاستراتيجي، ومن الكويت الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور صدقيان، ما الذي ستعالجه محادثات الدوحة غير المباشرة هذه المرة يوم غد بين الإيرانيين والأمريكيين؟
3: حقيقة منى، هذه المباحثات مهمة جدا، كان من المفترض أن تكون في جنيف، لكن أحداث الاحتكاك العسكري الذي حدث في مضيق هرمز لم يسمح لهذه المفاوضات أن تعقد في جنيف. الجانب القطري وهو الوسيط حقيقة تدخل، ودائما هو يتدخل في الأوقات الصعبة والمعقدة، مثل ما تدخل عندما وصلت المفاوضات عبر الوسيط الباكستاني إلى طريق مسدود. الآن أيضا الجانب القطري تدخل في الوقت المناسب ودعا إلى اجتماع يوم غد الثلاثاء في الدوحة. الآن في الدوحة أولا يراد منه هذا الاجتماع أن يضع حد أو يعالج هذا الاحتكاك الذي يحدث يوميا تقريبا. ليلة أمس لم يكن ذلك لأنه اتفق الطرفان.
1: هل هو فقط احتكاك أم هناك معالجة لسوء الفهم الحاصل ببنود مذكرة التفاهم أم ماذا؟
3: طبعا أساس المشكلة هي مذكرة التفاهم، لأن الإيرانيون لا زالوا يعتقدون أن الجانب الأمريكي لم ينفذ بنود مذكرة التفاهم، خصوصا البند رقم واحد أو الفقرة الأولى تدعو إلى وقف أو إنهاء الحرب في كل المنطقة بما في ذلك لبنان، هذا لم يتم لحد الآن. أيضا تدعو الفقرة الأولى إلى إزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، أيضا هذا لم يحدث لحد الآن. كان هناك اتفاق على أن يتم تحويل أو يرفع الحظر عن 12 مليار دولار، لحد الآن لم تصل هذه الكمية أو هذا المبلغ لم يصل للإيرانيين، يتمنون ويتوقعون أن تصل هذه الكمية، وبالتالي وحتى إعادة انتشار القوات الأمريكية في محيط مضيق هرمز، هذه الأمور متلكئة لحد الآن. الإيرانيون حساسون جدا ويعتقدون بأن تنفيذ الفقرة الأولى هي اختبار للنوايا، سواء كانت الجانب الأمريكي أو الجانب الإسرائيلي بشكل ملازم للموقف الأمريكي. الآن عندما تم دعوة الجانبين الأمريكي والإيراني للاجتماع يوم غد الثلاثاء في الدوحة، أعتقد بأنه يريد معالجة هذا الأمر، وأيضا يعالج هذا الخبر الذي قال عنه جي دي فانس حول الخط الساخن الذي يكون بين طهران وواشنطن، هذا أيضا يفعل بالإضافة إلى القضايا المرتبطة بمفاوضات 60 يوما ومفاوضات 30 يوما لفتح مضيق هرمز بشكل كامل وعلى العودة إلى تاريخ 27 فبراير الماضي.
1: نعم سيد باولو، ستيف ويتكوف وجارد كوشنر سيكونان حاضرا في هذه المحادثات غير المباشرة في الدوحة، من وجهة النظر الأمريكية ما الذي سيصار العمل عليه، خاصة أن خطاب ترامب اليوم كان لافتا، هو بعيد عن منطق التصعيد الذي اعتدنا عليه في الأيام الأخيرة؟
4: إليكم الوضع. ما تريده الولايات المتحدة اليوم وفي المراحل القادمة هو التوصل إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام المرور البحري بدون أن يكون هناك أي عراقيل من أي نوع، وهذا هو الوضع الذي كان قائما قبل بدء النزاع في 27 من فبراير. كان المضيق مفتوح وكانت السفن تدخل وتخرج، وأي مرور بحري سواء كان يأتي من دول الخليج أو من الجهات التي كانت تشتري منتجات الخليج مثل الغاز الطبيعي المسال أو الأسمدة أو الهيليوم وما إلى ذلك، هذه كانت المنتجات التي كانت تمر، وهذا ما يريد الأمريكيون العودة إليه. ولكن يبدو وكأن الإيرانيين يقولون أنهم سيفعلون ذلك فور حصولهم على بعض الأمور التي قد وعدتهم بها مذكرة التفاهم. وهناك أيضا عامل الوقت، وبالإضافة إلى ذلك هناك مسألة المسارات التي يجب على السفن التي تدخل وتخرج من الخليج أن تستخدمها. الإيرانيون يقولون أنه على السفن أن تمر على الجانب الإيراني تحت مراقبتهم، وإذا مرت هذه السفن من الجانب العماني هذا الأمر لن يكون مقبول لأنه لم يتم بالتنسيق معهم. وإذا هذه خلافات مهمة جدا، ونأمل أنه سيتم التناقش بشأنها في الاجتماع غدا في الدوحة في قطر كما ذكرتم في التقرير في بداية هذا النقاش. وقد يكون هناك أيضا سوء فهم بشأن نقاط أساسية أخرى، والمسألة متعلقة بالوقت في الواقع. الإيرانيون يقولون أنهم يريدون الحصول على الأموال ومن ثم سيتناقشون بشأن إعادة فتح المضيق، ولكن الأمريكيين يقولون تفتحون المضيق أولا، وإذا فتحتموه سنرى بعد ذلك كيف ستحصلون على الأموال المجمدة الإيرانية وأيضا إمكانية تصدير النفط الإيراني وأن تحصلوا على ثمنه بالدولار الأمريكي.
5: وصلت الفكرة سيدة باولو. أسأل الدكتور فيصل، ما تعمل عليه لجنة هرمز العمانية الإيرانية أيضا كيف من شأنها، أو ما الذي ستضيفه على مسار المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة؟
6: هو في الواقع بأن إيران يبدو بأنها لا تريد تغيير الوضع عما كان عليه خلال فترة الحرب، بمعنى أن مضيق هرمز ما زالت الملاحة الدولية فيه معطلة ولم تعد كما كانت قبل بداية الحرب، وهذا نوع من عدم التعاون من جانب إيران. حتى عندما قامت سلطنة عمان بإيجاد ممر بديل، وجدنا بأن إيران استهدفت المياه الإقليمية العمانية باستهداف السفن المارة عبر هذا الممر البديل. حتى نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم كاظم أبادي يشير إلى أنه إيران فقط هي المعنية بإزالة الألغام البحرية، ولا يمكن لدولة مثل فرنسا مثلا المشاركة في مثل هذه الجهود، على الرغم من أن فرنسا تملك التقنيات اللازمة لتنظيف المياه من الألغام البحرية، ورغم أن فرنسا لم يكن لها دورا مشاركا في هذه الحرب. وبالتالي إيران لا تبدي نوع من التعاون من أجل تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة وفتح المضيق مرة أخرى الذي هو يعتبر ممرا دوليا، والذي تشير فيه اتفاقيات دولية مثل اتفاقية قانون البحار إلى المرور العابر عبر هذا المضيق الدولي وعدم فرض رسوم عبور، وهذا ما تشير له سلطنة عمان أيضا، مع وجود رسوم خدمات اختيارية مثل الإرشاد البحري أو القطر قطر السفن البحرية. لكن نجد بأن إيران تريد فرض أمر واقع جديد، وهذا ما تشير له، وهذا ما أنتقل فيه إلى نقطة أخرى وهي المباحثات غدا. يجب على الوسيط القطري وأيضا الولايات المتحدة استخدام ورقة الأموال المجمدة، الأرصدة المجمدة، من أجل الضغط على إيران لعودة فتح مضيق هرمز كبادرة للوصول إلى اتفاق آخر، اتفاق معني بالبرنامج النووي. إيران من الواضح بأنها تركز على ملف مضيق هرمز من أجل إثارة المشكلات وعودة مرة أخرى إلى استهداف الكويت والبحرين. فيبدو بأن الوضع في إيران يبدو بأنه غير منضبط داخليا في عملية اتخاذ القرار، وهذا أمر خطير جدا، وهذا ما أشار له بالمناسبة الرئيس الإيراني.
5: أسأل السيد جيوم، وهنا الحديث عن ما يصار العمل عليه بين فرنسا وسلطنة عمان على إزالة الألغام من مضيق هرمز، بالتالي هذا ما أثار حفيظة الإيرانيين وتحديدا نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي. هنا كيف تفسر لنا هذا الدور الفرنسي، خاصة إذا ما تحدثنا عن الدور الأوروبي الذي كان يشير إليه الأمريكيون من أجل المساعدة في إزالة الألغام في مضيق هرمز؟
7: نعم، يتعين علينا بالفعل أن نتحدث عن أوروبا، لأن فرنسا هي من ضمن تحالف من 50 دولة. هذه الدول تريد أن يفتح المضيق، وهذا أمر أساسي لاقتصادات تلك الدول ولمجتمعاتها. نحن لا نتحدث فقط عن دول أوروبية، ولكن أيضا دول من مثل اليابان وإندونيسيا، إذا ما أردنا عودة للمسارات البحرية بشكل طبيعي. المشكلة هي أنه حتى ولو لديهم السفن، لا يمكنهم أن يتدخلوا في مضيق هرمز إلا في حال توقفت الحرب، وإذا ما لم تتوقف الحرب سوف يضطرون إلى الانخراط في هذه الحرب، وهذا أمر لا يريدوه. لذلك تود تلك الدول إحلالا للاستقرار في المنطقة لكي تؤدي دورا من خلال بحريتها، وللتأكد من خلال وجودها بأن الهجمات لن تستمر. في الواقع لقد شاهدنا الهجوم الذي استهدف سفينة من قبل الحرس الثوري، لأن السفينة كانت تستخدم الممر العماني. هذا سلوك غير مقبول، لأنه يعود بنا إلى وضعية الحرب، مع أننا في حالة وقف لإطلاق النار. ونتيجة لذلك الدول الأجنبية لا يمكنها أن تتدخل من دون اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لإحلال الاستقرار في مضيق.
5: هنا اسمح لي، لو نتحدث عن الدور الفرنسي في هذه المرحلة، الحضور الفرنسي في هذه المرحلة من أجل إزالة الألغام من هرمز، يعني اليوم الإيرانيون يرفضون هذا الدور، لذلك كيف ستبرر فرنسا حضورها في هذه المرحلة؟
7: حتى الآن إن فرنسا لم تبدأ بعمليات نزع الألغام. أنا أفهم أن الحرس الثوري مزعوج من أن الدول الأخرى تعمل على إزالة الألغام. لماذا؟ لأنه على الأجرح ما من ألغام في مضيق هرمز، وهذه الدول تود أن تتأكد من خلال الغواصات المسيرة أن الألغام غير موجودة. إن حرس الثوري إذا ما قام بتلغيم المضيق، هذا سوف يؤدي إلى ضرر يلحق بالسفن الإيرانية. إذن الحرس الثوري يود أن يفرض نظام الرسوم للسيطرة على مضيق هرمز. هذا هو الواقع، ولو أن القانون الدولي وقانون البحار ينص على حرية الملاحة. ونحن نتحدث عن خط أساسي.
5: اسمح لي، ما أريد أن أستوضحه منك هو هذا الدور الفرنسي، يعني هو يأتي، يعني هي بالنهاية هذه منطقة تصعيد الآن يجري فيها احتكاكات، وهناك خلاف بين طرفي الصراع، الولايات المتحدة وإيران. لذلك الحضور الفرنسي في هذه المرحلة، العمل على لاحقا يعني التأسيس لإزالة الألغام من مضيق هرمز، على أي أساس يأتي؟ في ضوء ماذا؟ هل هو بالتنسيق مع الولايات المتحدة؟ يعني أريد توضيح لو سمحت باختصار بهذه الجزئية.
7: لا، إن فرنسا لا تؤدي دورا مع الطرفين اللذين انخرطا في النزاع، لا مع الحرس الثوري ولا مع الولايات المتحدة الأمريكية. إن فرنسا تشكل جزءا من تحالف من 50 دولة، وهذه الدول تود أن تتأكد من فتح مضيق هرمز، ليس من خلال الكلمات بل من خلال الأفعال، وليس من خلال الهجمات المفاجئة في أوقات الليل. تود هذه الدول أن تتأكد من فتح مضيق هرمز، وهذا الفكرة. هو الدور الوحيد لأنه
5: نعم. أسأل الدكتور محمد صدقيان، هذا المضيق يعني وكأن إيران تتصرف، يعني اسمح لي، بشكل منفرد فيه. هناك مخاوف نتيجة التداعيات والانعكاسات الاقتصادية على دول العالم أصلا يعني. فبالتالي لما هذا الانزعاج من أن يكون هناك مبادرات حتى لو كانت أوروبية على نزع الألغام، يعني خاصة أن ما أشار إليه نائب وزير الخارجية الإيراني بالقول نحن سنقوم بنزع الألغام، يعني نحن نعلم أن هذا لا يمكن، خاصة أن إيران لا تمتلك الكاسحات التي أو التقنيات التي ستسهل إزالة ذلك. لذلك لماذا هذا التصلب الإيراني في هذه الجزئية؟
3: إيران تنطلق من منطلق لا تريد أن تكون هناك يكون هناك

0: تواجد عسكري أجنبي في مياهها الإقليمية، ولا زالت تؤكد على سيادتها على مياهها الإقليمية. هذا لا يعني بأن الإدارة تكون مطلقة لإيران، لأن هناك سلطنة عمان من الجانب الآخر، لكن تعتقد بأن وجود مدمرة أجنبية في مضيق، في داخل المضيق، هذا أمر يخل بالسيادة الإيرانية. ولذلك الإيرانيون يقولون أن نحن، يعني هم الإيرانيون هم الذين ينظفون المضيق من الأغام.
1: كيف سينظفون ذلك؟
0: لديهم الإمكان، هم عندما يقولون نحن سوف ننظف المضيق ويعطون مسارات آمنة، ولحد الآن كانت المسارات ناجحة، يعطون مسارات آمنة لذهاب أو خروج السفن من المضيق والدخول للمضيق. عند ذلك لحد الآن كان هذا العمل يجري، الآن يعتقدون أنه دخول باخرة أو مدمرة أو كاسحة ألغام أجنبية خصوصا فرنسية، هذا يخل بسيادة إيران على مياه الإقليمية.
1: طيب سيد،
0: طبعا عفوا، ربما لا يعارضون في تنظيف الساحل الجنوبي لأنه هو يخضع إلى سلطنة عمان، لكنهم يتحدثون عن الساحل الشمالي الذي يعني يحتوي على المياه الإقليمية الإيرانية.
1: طيب سيد باولو، أي حضور أوروبي وما نشهده الآن هذا الحضور الفرنسي المحتمل، هل يأتي بموافقة من إدارة ترامب؟ يعني هل هناك انفتاح من جانب إدارة ترامب على ذلك؟
2: أعتقد ذلك، لأن هذه المسألة لا تتعلق بفرنسا أو أي دولة أخرى، بل أن هذه المسألة مرتبطة بالقدرات. هناك بعض البحريات بما في ذلك البحرية الفرنسية التي لديها قدرات على كسح الألغام، وأيضا إيطاليا لديها موارد مهمة في هذا المجال. وإذا كانت هذه المهمة بريئة بالكامل، يمكن القول أن هناك مشكلة فنية وهناك ألغام، ويمكن طبعا لهذه الألغام أن تكون خطيرة جدا. إذا اصطدمت بها السفينة فأن هذا الأمر سيتسبب بانفجار ودمار، وأيضا يجب إزالة هذه الألغام لأننا نتشارك الهدف نفسه، وهو العودة إلى الحركة البحرية العادية في مضيق هرمز. وأيضا أي طرف بإمكانه أن يساعد في تحقيق هذا الهدف بما في ذلك من خلال تقديم القدرات الفنية من أجل لإزالة الألغام الموجودة أينما كانت، سيكون هذا الأمر جيد. ولكننا سمعنا بالفعل أن الموقف الإيراني هو رفض تام، وهم يقولون أن هذه منطقتهم وهم يتحكمون بها ولا يريدون أي طرف آخر، لأن أي طرف آخر يمكن بعد ذلك بطريقة أو بأخرى أن يعتبر وكأنه جزء أو طرف في هذا النزاع، ولا تعجبهم هذه الفكرة إطلاقا. وطبعا الفرنسيون لن يدخلوا في مثل هذه المبادرة بدون موافقة من طهران، طبعا هذا الأمر واضح جدا. هم يريدون الضوء الأخضر لكي يقوموا بهذه المهمة، وأن كل هذه الأمور على ما يرام، وأنه سيكون هناك تنسيق. ولكن سمعنا من قبل أن الإيرانيين لا يعجبهم ذلك، وإذا الوضع صعب ونحن لا نعلم ما هو عدد الألغام، ولكن طبعا هذا الأمر يشكل تهديد بالنسبة للحركة البحرية. ولا سمح الله إذا ارتطم أي سفينة بأحد الألغام سيكون هناك تداعيات.
1: نعم، شكرا جزيلا لضيوفنا من واشنطن، باولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية، هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، من باريس غيوم أنسيل الضابط الفرنسي السابق والخبير العسكري والاستراتيجي، ومن الكويت نشكر الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. الآن إلى الزميل محمد حمدان وهذه الفقرة، فقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاس اجتماعات اللجان الفنية المرتقبة ضمن تطبيق بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية على السياقات الإقليمية خلال فترة تطبيق المذكرة وسط زخم دبلوماسي في كثير من الاتجاهات.
3: مشاهدينا مرحبا بكم في سياق الحدث، هذه الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه ونشرحه ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة إذن التقاطع بين الجدل الفني والسياسي بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية خلال فترة الستين يوما المقبلة. فبينما تتجه الأنظار إلى المحادثات المرتقبة في الدوحة وإلى مدى قدرتها على تجسير الفجوات وحل التعقيدات التي ظهرت في الأيام الماضية، يبدو السياق التصعيدي جزءا من المشهد وعاملا يساعد في فهم مواقف الجانبين، وأيضا الدور المرتقب من الوسطاء حيث شكل استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز ثم الضربات العسكرية الأمريكية لإيران والردود الإيرانية سياقا جديدا دفع إلى تبدل أولويات اجتماعات الفرق الفنية الخاصة بتطبيق الاتفاق الإطاري بين الجانبين. فبعدما كان مقررا إجراء المباحثات في سويسرا للتشاور بشأن البرنامج النووي الإيراني، ستنعقد المفاوضات في هذه المرحلة في الدوحة لتركز على مضيق هرمز. فكيف سينعكس تغير الأولويات؟ وهذه المحادثات الفنية لا تزال في مسارها الصحيح كما هو مخطط لها، وهل ستعمل وتدار قنوات فضل الاشتباك بنجاح بعد جولة التصعيد الماضية؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة، إيران وسلطنة عمان. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران طلبت عقد اجتماع وأنه سيعقد غدا في الدوحة. وجدد إذن الرئيس الأمريكي في منشور على تروث سوشيال تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية أن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما قضية الأموال المجمدة. لكن الوفد الإيراني لن يعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وأضافت الخارجية إذن الإيرانية أن زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة لا علاقة لها بزيارة الممثلين الأمريكيين إلى قطر. وبعد انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة مع إيران بشأن مضيق هرمز في مسقط، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن بلاده لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن التزاما بقواعد القانون الدولي وضمانا لحرية الملاحة. أضاف إذن وزير الخارجية العماني إن مسقط ملتزمة باتفاقية قانون البحار، وإن هناك توافقا في الحوار القائم مع إيران على ألا تخرج أي ترتيبات مستقبلية عن نطاق القانون الدولي. إذن هذه تصريحات دولية وإقليمية متسارعة لرسم خطوط الملاحة البحرية وكذلك لآليات العبور وقضية الرسوم في مضيق هرمز في المستقبل. إذن أين تقف حركة العبور في مضيق هرمز بعد التصعيد الأخير بين أمريكا وإيران؟ هذه الحركة إذن نتابعها مع الزميل صهيب العصا على الخارطة. تفضل.
4: نعم محمد، الآن يمكن القول أن هذا الملف، ملف المسارات، مسارات العبور، هو الملف الشائك، صحيح؟ بحسب الخارجية الإيرانية تركز على القضايا التي تشغلها فيما يتعلق بالعقوبات، فيما يتعلق بكل ما إلى ذلك، ولكنها تركز الآن على مسألة المضيق لأنها تريد تثبيت معادلة بأن هذا المضيق يدار من قبل إيران فقط. لذلك تركز على مسألة المسارات، وهنا نتحدث عن المسارين، المسار الذي يمر بجنوب الأرك والمسار الذي يمر عند بين جزيرتي هرمز وقشم، في حين نتحدث عمان عن المسار الآخر وهو المسار المحادي للأراضي العمانية والذي فكفك الأزمة بشكل أو بآخر، ولكنه في الوقت نفسه يمكن القول أنه استفز الإيرانيين. لذلك نشاهد تصريحات تتتابع من قبل إيران الحرس الثوري،
3: فكفك أزمة السفن، طبعا
4: فكفك أزمة حركة السفن. لذلك يصدر دونالد ترامب الحديث عن هذا المسار وأنه استطاع أن يحلحل هذا الملف. هذا ما يدفعنا لهذه الخريطة. هذه الخريطة خلال الأيام الثلاثة الماضية نشاهد فيها حركة السفن، ونشاهد المسار العماني في هذا الاتجاه، ونشاهد المسارات الإيرانية، السفن التي تذهب نحو المسارات الإيرانية تمتثل لأوامر الحرس الثوري لأنها تخشى من أي استهداف بسبب التهديدات. ولكننا في الوقت نفسه نشاهد أيضا حركة كثيفة ربما على المسار الجنوبي. الملاحة الدولية، منظمة الملاحة الدولية قالت أن معظم السفن تذهب نحو المسارات الإيرانية، المسارات الشمالية، قليل من السفن تذهب إلى المسارات الجنوبية، ولكن لازلنا نتحدث عن اختراق صح التعبير لهذه القبضة الأمنية للإيرانيين على مضيق هرمز. وبالتالي بكل الأحوال لازلنا في الدائرة نفسها، دائرة أن الإيرانيين يريدون تثبيت معادلة المسارات وأن الأمريكيين يريدون فكفكة معادلة المسارات. لذلك تأتي الخارجية الإيرانية وتقول بأنها قادمة للدوحة لنقاش موضوعات أخرى، العقوبات والأموال المجمدة، وليست لنقاش ملف هرمز، لأنها تعتقد أو تصدر في المشهد بأن ملف هرمز ليس مطروحا للنقاش.
3: شكرا جزيلا لك صهيب. إذن هذه هي التطورات والأحداث بمختلف أبعادها الاستراتيجية وكذلك تداعياتها الإقليمية والدولية. نناقش إذن تفاصيل ذلك مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور. قبل النقاش دعنا نستعرض أولويات كل طرف خلال مرحلة تطبيق مذكرة التفاهم لدى الولايات المتحدة وإيران في المنطقة. إيران إذن شددت على موضوع إدارة المضيق وكررت أكثر من مرة أن عبور المضيق سيكون بالتنسيق مع سلطنة عمان لكنها تتمسك بصيغة الرسوم. أظهرت التصريحات الإيرانية إذن التي تصاعدت من الحرس الثوري رفض أي إجراءات للعبور لا تكون عبر إيران، ما أظهر حرص طهران على جعل دورها في المضيق حيويا وأساسيا في كامل مرحلة 60 يوما المقبلة خلال محادثات مذكرة التفاهم. في المقابل تتحرك الولايات المتحدة في مساحة ترجمة مذكرة التفاهم إلى ترتيب للأوضاع المعقدة مع طهران أو في المنطقة، وذلك عبر معالجة البنود وحسمها تباعا، خصوصا أن أولويات واشنطن تركز على إعادة الوضع في مضيق هرمز إلى ما قبل 28 فبراير، وبذلك إنهاء الحرب بشكل كامل. دكتور محجوب، إذن كيف رأيت تغير الأولويات الآن بالنظر إلى كل التطورات التي حدثت بعد التوقيع على المذكرة؟
5: محمد، جوهر القضية الحقيقة في بندين، 5 ورقم 1، 5 المتعلق بالمضيق. هذا البند يتحدث بشكل واضح على أن إيران عليها ترتيبات معينة تقوم بها وفق قاعدة أساسية أنها من قامت بإغلاق المضيق. إيران تتعامل عمليا مع هذا البند على أساس أنه إقرار أمريكي بسيادتها على الخليج بشكل عام وحق إدارته تعود لها. ومن وحي هذا، كيف عرفنا هذا التفسير؟ عرفنا هذا التفسير والتعاطي مع البند الخامس الإيراني عندما قامت سلطنة عمان باستخدام مياهها الإقليمية ضمن المساحة المطلوبة أو المسافة 7 مايل وفق السيادة البحرية الموقعة مع إيران عام 1974. اعترضت إيران وقامت بما قامت به أو بجهات قريبة لها من ضرب سفينة تحمل العالم السنغافوري، وانتهى الأمر إلى أزمة كما لاحظنا في 3 أيام الماضية بين الولايات المتحدة وبين إيران، وتصعيد كلامي إلى غير ذلك. هذا بند مهم، البند الخامس. الأمريكيون يقولون أنه عليها التزامات لأنها أغلقت المضيق، إيران لديها تفسير مختلف. البند الأول وهو موضوع لبنان، لأنه أيضا هذين البندين تستشعر إيران أن جزء من قوتها،
3: البند الأول إنهاء الحرب يشمل
5: لبنان، يشمل لبنان. إيران تستشعر أن أمريكا غير جادة ولا إسرائيل في إنهاء الحرب، ويريدون إبقاء حالة الحرب ضد إيران قائمة أو عبر ما تقول إيران بحلفائها. وبالتالي هذا الشعور لدى إيران حول المضيق وحول البند رقم واحد إنهاء الحرب دفع بنظري إلى ما حصل في الأيام القليلة الماضية من تصعيد وما شاهدناه من تبادل للقصف والقصف المضاد من قبل الولايات المتحدة.
3: إذن بناء على التصريحات إذن من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا محاور اهتمام رئيسية وتحديات ستفرض نفسها في المرحلة القادمة، سنرتبها إذن وفقا للدرجة ولدرجة طبعا الأهمية، وهي استمرار التوتر في مضيق هرمز أو هيمنة على سائر البنود، هيمنة ملف المضيق على سائر البنود، وطبعا الخيار الأقل أهمية ربما أو الأولوية ارتباط الملفات بكل الملفات بمضيق
5: البند الأخير هرمز. معناه أن هناك تقدما قد يحدث محمد في بعض الملفات بغض النظر عن تقدم في المضيق. يعني بعبارة أخرى، هناك مبيعات للنفط حصلت حوالي 50-60 مليون برميل تم بيعها من النفط من الخليج خرجت. هذا النفط لم يتأثر بواقع المضيق. لماذا؟ لأنه الولايات المتحدة وإيران لديهما منفعة مشتركة. الولايات المتحدة تريد تثبيت أسعار النفط، إيران تريد الحصول على عوائد مالية، لكن بقية الأمور بقيت معلقة بالمضيق. ما أتوقع هنا إذا أنه بعض الملفات إذا ممكن لها أن تتخلى عن ورقة المضيق ويحصل فيها بعض التقدم، لكن هذا يحتاج إلى يعني رغبة كبيرة من الطرف الأمريكي والإيراني في التقدم بهذه
3: ربما
5: الملفات.
3: ربما سمعت إلى التصريحات الإيرانية في السياق دكتور، وهي تؤكد على أن الزيارة هذه هي مرتبطة بتصدير النفط الإيراني وكذلك الأموال المجمدة.
5: بالضبط، لأنه أيضا هذين الأمرين أحد أو العقدتين الأساسيتين، لأنه إيران بدون العودة بعوائد مالية هذا الاتفاق، هذه المذكرة واتفاق الشامل لا قيمة له بالنسبة لإيران، وبالتالي هي الآن تتحدث عن استرجاع ما 24 مليار. رئيس الجمهورية الإيرانية تحدث اليوم عن 6 مليار بشكل مباشر في خطاب له في طهران، وبالتالي ما تسعى إليه إيران بالتأكيد موضوع العوائد المالية، وأيضا موضوع بيع النفط، لكن بيع النفط كما قلت متقدم ويحصل فيه تقدم بشكل جيد منذ حتى الأيام الأولى للتوقيع، لكن بالتأكيد إيران تريد أكثر من ذلك، تريد أيضا موضوع العقوبات، وتريد أن لا تعاقب الدول التي تتعامل معها خاصة حلفاء مثل الصين وغيرها من البلدان.
3: لنسأل بشكل مباشر، كيف في غضون أيام بعد توقيع المذكرة وفق هذا الترتيب للبنود وفق خطة 60 يوما تتحول الأولويات من الملف النووي إلى المضيق؟
5: السبب محمد أن إيران اختبرت ورقة المضيق وثبت لها عمليا أنها أقوى وأكثر تأثيرا على العالم وعلى الولايات المتحدة، ولذلك أصبحت الورقة التي كانت عبارة عن ملفا عاديا يفاوض على أشياء بالعقوبات وبيع النفط والدور الإقليمي، أصبحت الورقة التي تعيد موضعة إيران إقليميا ودوليا. بعبارة أخرى، إيران تقول الآن حان وقت العالم أن يستمع لما أريده، ليس فقط حول حرية الملاحة بل حول 47 سنة من العقوبات وحول أمور فرضت على إيران.
3: تستطيع إيران أن تفرض المضيق على سائر
5: الملفات، ويبدو أنها باعتقاد الآن إيران ماضية في طرح المضيق بشكل كبير لتحقيق إنجازات كبيرة على مستوى النظام السياسي. بعبارة أخرى تقول عصر الانهزام انتهى بالنسبة لها كما يتوقع.
3: وترى النقطتين مرتبطتين إذن.
5: بالتأكيد.
3: وبالتالي استمرار الأزمة في المضيق.
5: لذلك ما لم تقدم الولايات المتحدة نوعا من التنازلات. الولايات المتحدة فشلت عسكريا، ومعها العالم لم يستطيعوا أن يجبروا إيران على فتح المضيق. الحرية واحد، الحرية اثنين، واختبروا المسار العماني ولم يستطيعوا فتح المضيق. وهذا يذكرنا الحقيقة بأسلوب التفاوض الإسرائيلي الذي يفرض أمورا على المجتمع الدولي ولا يستطيع مقاومتها المجتمع الدولي. إيران عمليا تتبع نفس الأسلوب الآن بشكل أو بآخر، تتأقلم مع الضغوط وتقدم أوراق قوة أكثر وتقول للمجتمع الدولي افعل ما شئت، إن استطعت أن تردعني فردعني.
3: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب زويري، شكرا لكم مشاهدينا، وصلنا لختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها إذا سياق الحدث، عودة لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
1: الآن إلى ملف التطورات في لبنان، معنا من صور مراسلة الجزيرة كاترين حنا، وهنا في الاستوديو لياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكم، أبدأ معك كاترين، ما هو الواقع الداخلي على المستوى السياسي مع التفاعلات على الاتفاق الإطاري الذي وقع بين لبنان وإسرائيل، وهذه التحركات الأمريكية باتجاه الدفع قدما نحو تنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن؟
6: غنوة، الواقع السياسي في لبنان متأزم على وقع انقسام حاد بين مؤيدين ومعارضين لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، سيما وأنه اليوم ولليوم الثالث على التوالي بعد التوقيع على هذا الاتفاق الإطاري لم تسجل في الميدان أي خطوات تنفيذية تشير إلى بدء تطبيق هذا الاتفاق الإطاري، سواء على مستوى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان من مناطق معينة أو حتى على مستوى انتشار للجيش اللبناني. ولكن يبدو أن الأيام المقبلة قد تشهد انطلاقة لهذا المسار من خلال زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إلى لبنان اليوم، حيث التقى الرئيس اللبناني وقائد الجيش اللبناني. والبيانان الصادران عن هذين اللقاءين أشارا إلى أن كوبر بحث مع الرئيس اللبناني وقائد الجيش آلية تنفيذ وتطبيق الاتفاق الإطاري هذا، وبشكل خاص الملحق الأمني لهذا الاتفاق. طبعا الملحق الأمني لم ينشر رسميا، ليست بنوده معروفة بالنسبة للبنانيين أقله حتى هذه اللحظة، سربت منه بعض البنود، ولكن بانتظار أن يتم تأكيد ما تم تسريبه، لا سيما لناحية أنه يتضمن حديثا عن إعادة انتشار للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وليس انسحابه من جنوب لبنان. يبدو أن هذا المسار سوف يكون شائكا، سوف يكون صعبا بطيئا وربما حتى طويلا قد يمتد لسنوات. هذا ما يمكن أن تؤشر إليه المعطيات الميدانية لناحية استمرار الخروقات الإسرائيلية أو استمرار الاحتلال أو حتى التصريحات الإسرائيلية التي تؤكد أن الانسحاب لن يحصل من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله من كل لبنان، وأن حرية الحركة سوف تبقى للجنود الإسرائيليين في لبنان وفي المناطق التي يحتلونها. إذن ربط هذا الموضوع بنزع سلاح حزب الله هو شرط من شأنه أن يعقد الأمور أكثر، لسيما وأنه كانت محاولات سابقة للجيش اللبناني والسلطات اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة. تبين أن هناك تحديات عدة تعترض هذا المسار، وهذا ما قد يبرز أيضا في الأيام والأشهر المقبلة بطبيعة الحال.
1: شكرا لك من مدينة صور مراسلة الجزيرة كاترين حنا. أسألك الياس، ماذا عن المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل وكيفية التفاعل مع الاتفاق الإطاري وزيارة براد كوبر إلى لبنان؟
7: نعم، أولا المستوى السياسي والعسكري راضون جدا عن هذا الاتفاق، ولذلك هم يصفونه بأنه تاريخي وهام على المستوى السياسي وأيضا على المستوى الأمني والاستراتيجي، وقد امتدحه نتنياهو ووزير دفاعه كاتس وكذلك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي قال بأن هذه المذكرة هي ثمرة لما سماها الإنجازات العسكرية في ميدان القتال. ذلك أنها من وجهة النظر الإسرائيلية تحقق أمرين في غاية الأهمية. الأمر الأول هو أن الدولة اللبنانية، وهذا من وجهة نظرهم وهذا ما قاله نتنياهو حتى في بصريح العبارة، أن الدولة اللبنانية تقر بوجود الجيش الإسرائيلي في لبنان وتقر بوجوده كقوة احتلال، بمعنى أنه لا يوجد انسحاب من جنوب لبنان، وهذا الانسحاب سوف يكون مشروطا فقط بتجريد حزب الله من السلاح. والنقطة الثانية هو أن إسرائيل ترى في مذكرة التفاهم هذه بأنها منطلق هام نحو هدف أسمى من وجهة نظرها، ربما يكون بعيد المدى وربما قريب المدى لا أحد يعرف، لكن هو السلام الشامل مع الدولة اللبنانية. وفي الأيام الماضية تحديدا في اليومين الأخيرين وفي الساعات 24 الماضية كان هناك حديث عن الملحق العسكري السري الذي كما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية بقي سريا بطلب من الدولة اللبنانية كي لا تدخل في صراع وصدام مع حزب الله. وزير الدفاع كاتس هذا اليوم ربما كشف عن بعض تفاصيل هذه النقاط في الملحق العسكري، وأهمها أنه بعد الانسحاب أو إعادة الانتشار من المنطقتين التجريبيتين لن يكون هنالك أي انسحاب آخر إلا إذا عملت الدولة اللبنانية على تجريد حزب الله من سلاحه، بمعنى أنه لن نرى بعد هذه المنطقتين أي انسحاب إسرائيلي من أي مناطق أخرى. وكاتس يتحدث عن بقاء الجيش الإسرائيلي على المدى البعيد ويقول بأن هذا يقره الملحق العسكري وتقره الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وهو يتحدث عن حرية العمل في المنطقة الصفراء، ويشير أيضا وهذه في غاية الأهمية نقطة سريعة فقط، أنه يشير إلى احتمال العمل في منطقة أشقيف في القلعة وفي تفجير الأنفاق الهجومية هناك، ويحدد هدفا ربما مستقبليا للعمل في النبطية وربما احتلالها أيضا.
1: شكرا جزيلا لك الياس كرم مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. برزت بلدة فرون في جنوب لبنان ضمن التصنيفات الإسرائيلية كمنطقة تجريبية محتلة تعتزم القوة الإسرائيلية الانسحاب منها حسب اتفاق الإطار في أو مع لبنان. فريق الجزيرة عين البلدة وكشف واقعا مختلفا، إذ لم تصل إليها قوات الاحتلال ولم تنشئ فيها أي مواقع منذ بداية الحرب.
8: بينما تعلنه إسرائيل وما يكشفه الميدان، تقف فرون استثناء لافتا، بلدة أدرجت ضمن المناطق التجريبية دون أن تدخلها قوات الاحتلال. في التصنيف الإسرائيلي تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب من فرون، لكن الميدان يقول شيئا آخر. هي بلدة لم ترفع فيها قوات الاحتلال علما ولم تنشئ فيها موقعا.
9: الجيش الإسرائيلي لم يدخل هذه البلدة على الإطلاق، فهو متمركز في بلدة القنطرة تبعد حوالي 5 كيلومتر عن البلدة، والجيش اللبناني متواجد في هذه البلدة أصلا وله مركز على تخوم البلدة على ضفاف نهر الليطاني، وله دوري ويسير دوريات متزامنة كل يوم خلال الحرب. خلال الحرب له دوريات في هذه البلدة مرورا بفرون إلى برج كلاواي.
8: ليس الموقع وحده ما يميز فرون، بل ما تشرف عليه أيضا، فمن تلالها ينكشف وادي الحجير الحاجز الطبيعي الذي يفصلها عن البلدات المحتلة. وعلى تماس معها تقف الغندورية المصنفة ضمن المنطقة التجريبية، وهي الأخرى لم تدخلها قوات الاحتلال.
10: كنا نتوقع أن تكون هنالك بعض العوائق في الوصول إلى هذه المنطقة، ولكن من الواضح بأن ما جرى تحديده هو منطقة لبنانية لم تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لم تصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الوصول إليها متاح سواء كان للمدنيين وكذلك للقوى الأمنية اللبنانية.
8: لكن إن كانت الدبابات الإسرائيلية لم تصل إلى فرون، فإن نيرانها سبقتها. غارات جوية وقصف مدفعي حولا أجزاء واسعة من البلدة إلى ركام، وآثار القصف هنا لا تحتاج إلى شرح. أما أهلها فما زالوا يعيشون بين النزوح والانتظار، معظمهم غادروا تحت وطأة القصف، ولم يعد سوى عدد قليل يحاولون استعادة حياة ما زالت معلقة بين الركام والغياب.
11: رجعنا على الضيعة فينا نقول 80% رايحة، أغلبية البيوت على الأرض، البيوت اللي بعدها موجودة كتير مضررة، بس الحمد لله كل واحد لو عنده غرفة واحدة عم يزبطها ليقعد فيها. هيدي أرض كتير غالية علينا، وفيها دم شهداء، فيها عزتنا، فيها كرامتنا، ما منتركها أبدا.
8: البلدة التي نجت من الاحتلال المباشر لم تنجو من آثار الحرب، ولا تزال تنتظر أن تستعيد نبضها. وفي مقابل هذا الواقع تحضر قوات اليونيفيل ميدانيا، دورياتها تجوب البلدة بشكل منتظم، وأحيانا بمؤازرة الجيش اللبناني الذي يتمركز عند تخومها. وفي فرون يظل الواقع الميداني هو الحقيقة التي يصعب تجاوزها. بلدة لم تعرف الاحتلال المباشر، لكنها ما زالت تدفع ثمن اعتداءاته. مازن إبراهيم، الجزيرة، فرون، جنوبية لبنان.
1: معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية. أهلا بك معنا سيد أمين. لا شك أن هناك أزمة داخلية بين طرف يرفض الاتفاق الإطاري وبين من يؤيده بل ويذهب نحو تنفيذ بنوده، بالتالي كيف يمكن رأب هذا الصدع الحاصل دون ارتدادات داخلية يعني قد تأخذ البلاد إلى ما لا يحمد عقباه؟
12: يعني من الواضح أن هناك خلاف وانقسام لبناني كبير في شأن هذا النط. النص يرى فيه البعض استسلاما، وخصوصا عندما نسمع الجانب الإسرائيلي يرحب به هذا الترحيب ويعتبره إنجازا كبير. لكن طبعا الدولة اللبنانية تعتبر أن هذا الممكن في هذه الظروف الصعبة، ولم يكن من وسيلة سوى الوسيلة الدبلوماسية. اليوم وبعد ساعات من هذا الاتفاق بدأت تكبر اللائحة المعترضين. الاعتراض لم يكن فقط على حزب الله، يعني انضم حركة أمل بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الجماعة الإسلامية، أحزاب يسارية وما إلى ذلك، وبعض الأحزاب القومية وغيرها، وحتى التيار الوطني الحر والحزب التقدم الاشتراكي لديهم ملاحظات كبيرة حول هذا الموضوع. طبعا هذا يدل على أن المشكلة باتت أكبر بكثير مما كان يتوقع البعض. لكن هل هذا يقود إلى صدام؟ باعتقادي أننا نعيش في هذه اللحظة أو سنعيش في هذه الفترة ما يسمى المساكنة المشحونة بالتوتر بين الطرفين. ليس بالضرورة أن تذهب الأمور إلى الانفجار كما يتوقع البعض، لكن هذه المرحلة ليست طويلة، هي ستكون بانتظار ما سيحدث على المستوى الإقليمي الكبير. لأن حزب الله بكل بساطة يربط مساره الميداني بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. هو لحد هذه اللحظة طبعا رفض الاتفاق، لكنه ملتزم هدنة 50 أو هدنة 60 يوما. بعد انقضاء هذه المهلة كيف سيتصرف حزب الله أزاء التهديدات؟ الآن ربما لن يطلق مسيرات، ربما لن يطلق صواريخ باتجاه شمال
1: ونحن نتحدث الآن،
12: لكن في المستقبل بانتظار متى تكون الصورة في الإقليم. تفضلي.
1: واشنطن بوست الآن تنقل عن مسؤول أمريكي: سيكون لنا دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار. هل هذا يعطي ضمانات للأفرقاء التي تخشى من نوايا إسرائيلية بالبقاء، بقاء الاحتلال في جنوب لبنان؟ يعني ما أهمية الدور الأمريكي في هذه المرحلة، خاصة أن هناك من يعتبر أنه ليس طرف نزيه؟
12: يعني المشكلة أن الولايات المتحدة تتحدث لغتين، مع إيران تقبل بالاتفاق الذي يشمل إنهاء الحرب في لبنان، مع لبنان تخوض يعني ترعى اتفاقا لبنانيا إسرائيليا، بين الصيغتين تناقضات كبيرة. لذلك الموقف الأمريكي هو أتات. ربما الأمريكي يسعى من خلال الملف اللبناني للضغط على إيران لتقديم تنازلات في الملفات الأخرى، ولا سيما في موضوع مضيق هرمز. لكن هذا الشيء لا يغير من كيف ستتصرف الولايات المتحدة. اليوم الدولة اللبنانية ألقت بكل أحمالها لدى واشنطن. هل تستطيع، هل فعلا واشنطن ستكون وسيطا نزيها، ام ستكون مثل ما فعلت بعد اتفاق 1701 المعدل السابق، عندما تركت الانتهاكات الاسرائيليه تصل الى ما وصلت اليه وحدث ما حدث في
1: سيد امين
12: اذار الماضي. وبالتالي اليوم
1: اقتنص الفرصه فقط
12: يستطيع.
1: نعم، باقل من دقيقه لو سمحت. الاطراف التي تعارض اليوم الاتفاق الاطاري هي لم تكن ضد المفاوضات المباشره، ولكن اين مكمن الخلل؟ ما الذي ترفضه هذه الاطياف؟
12: المكمن الخلل هو بكل بساطه عدم التوافق الوطني. لو كان هناك توافق لما حدث ما حدث، يعني كان هناك صيغة مطروحة هي التفاوض غير المباشر التي يقبل بها الجميع. عندما يكون هناك توافق على مثل هذه الصيغة، أعتقد أن أمورا كثيرة يمكن أن تحل. وبالتالي أيضا كذلك الأمر يجب أن لا تلقى كل البيض في سلة واحدة، السلة الأمريكية. هناك أصدقاء للبنان، أصدقاء العرب مهمين يجب التشاور معهم، باكستان لأنها وسيط يجب التشاور معها، الاتحاد الأوروبي له دور أساسي وسيط، لكن أهم من كل شيء هو التفاهم الوطني اللبناني حول هذا الموضوع. باعتقادي لو كان هناك تفاهم لما وصلنا إلى ما نشهده اليوم.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت، الكاتب والمحلل السياسي أمين قموريا. إلى آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة بأن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب أكثر من 30 في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ صباح اليوم. من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول ينضم إلينا لتطلعنا غازي على آخر التحديثات وهذه الاعتداءات الإسرائيلية.
13: نعم، تحية لك غنوة. هو أحد الأيام الأكثر صعوبة على الفلسطينيين، هذا بالنظر إلى الأرقام التي ترصد منذ صباح هذا اليوم. 8 شهداء في استهدافات متفرقة شهدتها عدة مناطق داخل القطاع، آخرها ما حدث قبل دقائق من الآن باستهداف الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ من طائرة مسيرة أرضا يتواجد فيها عدد من النازحين وخيام النازحين التي اشتعلت على إثر هذا القصف. وصلت أم وطفلتها شهيدة إلى مجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى مصابون آخرون وصلوا جراء هذا الاستهداف. كذلك في استهداف سابق وقع على شاطئ بحر مدينة خان يونس، الاحتلال استهدف مقهى وعلى إثر ذلك وصل شهيدان أيضا إلى مجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى أكثر من 27 مصابا. أيضا في دير البلح وقع استهداف من طائرة مسيرة، استشهد 3 من الفلسطينيين على إثر هذه الغارة، وشهيد آخر بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة القرارة في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة خان يونس. هذه الاستهدافات بالإضافة إلى الخروقات المستمرة تضع الوضع الميداني في حالة تصاعدية على مستوى الخروقات الإسرائيلية، بينما الفلسطينيون هنا يواصلون حقيقة حالوا أو يترقبون ما من الممكن أن تؤول إليه الأمور في قادم الأيام، خاصة في ضوء عدم الالتزام الاحتلال الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار والذهاب نحو تصعيد هذه الحالة الميدانية، سواء كان ذلك في مناطق تواجد الفلسطينيين أو حتى في مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي التي فيها يواصل عمليات نسفه وقصفه المدفعي، بالإضافة إلى عمليات إطلاق النار المكثف التي في كثير من الأحيان تصل إلى المناطق المحاذية للخط الأصفر أو المنطقة الصفراء كما حدث.

0: التغطية الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع حسن جمول.
1: أهلا بكم مشاهدين الأعزاء في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر رؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. أمام كل نعم أمريكية هناك لا إيرانية، وقبل كل سوف أمريكية هناك لكن إيرانية. ويعود مجددا نفس المشهد، مشهد الشد والجذب، مع حاجة كل مرة لروايتين وبضع جولات تصعيد. هذا ما أظهرته الاختبارات بالنار في مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، حتى كادت مذكرة التفاهم وبنودها تضيق وتضيق لتختزل في بند وحيد هو من يسيطر على مضيق هرمز. إيران ترى المضيق ورقة الأوراق، حتى لم يعد للنووي ولا للأموال المجمدة ذكر، والولايات المتحدة تعتبرها الخط الأحمر الذي يستحق بين الفينة والأخرى جولة صواريخ. أما عن اجتماع في الدوحة فترامب قال إنه سيعقد بطلب من إيران وسيوفد لأجله وزير الخارجية روبيو والمستشار ويتكوف، لتقول إيران إنما سيبحث فيه هو الأموال المجمدة وعقوبات النفط ولا لقاءات مع الوفد الأمريكي. لكن إيران لا تنسى العودة لمضيق هرمز واستباق محادثاتها في الدوحة بالتذكير بأن الوضع هناك لن يعود إلى ما قبل الحرب. أما سلطنة عمان التي تقاسمت معها إيران المفاوضات والنقاشات بشأن المضيق فتتلقى رسالة إيرانية فائقة الوضوح، لا مسارات للعبور إلا ما تحدده إيران، مع تهديد جديد باستهداف أي سفينة تحاول العبور خارج تلك المسارات. والآن بعد مئات السفن والناقلات، هل أصبحت كل بنود مذكرة التفاهم هي العالقة في مضيق هرمز؟ هذه القضايا والأسئلة وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، الدكتور أياد الرفاعي الأكاديمي والمحلل السياسي، الدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، والدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الأعزاء، وسأبدأ معك سيد السفير جوي. هل كان في حسبان الولايات المتحدة أن مضيق هرمز سيأخذ كل هذا الجدل وسيعلق كل بنود مذكرة التفاهم ليصبح هو المذكرة بحد ذاته؟
2: أعتقد أن الرئيس ترامب اتخذ مخاطرة كبيرة، كان قد غامر بشكل كبير وراهن على قادة إيران الجدد، واعتقد أنهم مستعدون لتغيير طريقة تعاملهم مع المنطقة والولايات المتحدة والعالم بأكمله. ولكن حتى الآن هذه المراهنة لم تنجح، وفي الواقع الجانب الإيراني بات يخاطر بشكل كبير ويراهن على أنه بإمكانه أن يتحمل الأعمال العدائية من جانب الولايات المتحدة، وأنه بإمكان النظام الإيراني أيضا أن يغير أكثر من 100 عام من القانون الدولي الذي يتحكم بالممرات البحرية مثل مضيق هرمز مثلا. وأنه من الواضح أن هذا الأمر لا يصب بمصلحة الولايات المتحدة ولا حتى مصلحة العالم بأكمله، خاصة هذه المنطقة.
1: على ما راهن بالضبط الرئيس ترامب في هذه القضية؟
2: وكان يعتقد أن هؤلاء القادة الجدد سيكونون مستعدين للتعامل مع الولايات المتحدة والمنطقة بطريقة جديدة مقارنة بالقادة القدماء، وأنه يمكن الوثوق بهم ليحترموا روح مذكرة التفاهم هذه القائمة على

0: انهاء الأعمال العدائية وفتح المضيق أمام الملاحة التجارية، ومن ثم بدأ النقاش بشأن البرنامج النووي. هذا هو روح المذكرة، ولكن نحن الآن نرى أن الإيرانيين باتوا يتحدثون عن تفاصيل دقيقة جدا في اللغة المستخدمة.
1: نعم، اسمح لي فقط بسؤال وإجابة مختصرة. طيب، راهن على القادة الجدد بناء على ماذا؟ هؤلاء القادة الجدد هم أبناء النظام، على ماذا راهن أنهم سيكونون مختلفين عمن سبقهم؟ باختصار،
0: بحسب ما يعتقدها الرئيس، هناك تطمينات وضمانات خاصة حصل عليها من خلال الأشخاص الذين تواصل معهم طاقمه، ولكن هذا الأمر ليس غير عقلاني. وبحسب تجربتي حتى مع النظام السابق، لطالما سمعنا رسائل سرية كانت أكثر مرونة وأكثر عقلانية مقارنة بتلك التي كنا نسمعها علنا. وأعتقد أن هذا الأمر طبيعي جدا عندما يكون هناك خصوم يتفاوضون مع بعضهم البعض، ولذلك أنا لا أعتقد بأن هذا كان خطأ كبير في الحسابات، ولكنه كان خطأ في الحسابات على الأقل.
1: هل خدع الإيرانيون دكتور حسن؟ هل خدع الإيرانيون الرئيس ترامب؟
2: لا أبدا، أجبروه بالأحرى. عندما يتكلم الأمريكي عن القانون الدولي، اعلم أن قوته لم تجدي في المواجهة. لو كانت هزمت إيران، لفرضت على إيران والمنطقة ما لم تراه المنطقة قبل هذا، وعلى لبنان وعلى العراق وعلى كل دول المنطقة وعلى إيران بشكل محدد. هزموا، فشلوا، الآن يتكلمون عن القانون الدولي. القانون الدولي، إذا عدنا له، القانون الدولي واضح في جامايكا وفي جنيفا ومواثيق الملاحة. عند الحرب للدول المشاطئة الحق في إدارة المياه المجاورة لهم لعدم استخدامها ضد أمنهم القومي. هذا ما كانت تقوله إيران من اليوم الأول إلى الآن، ونحن ما زلنا في وضع حربي يتخلله وقف لإطلاق نار. نقطة ثانية، روح هذه المذكرة ما هو؟ الأمن والاقتصاد. الأمن إقليمي، تسحب الولايات المتحدة قواتها، توقف قتل الإسرائيليين للبنان. والاقتصاد، بدل الحرب التي فرضتها، تلغي العقوبات، هذا ما قامت به، سحبت قواتها، هذا ما قامت به. لكن الآن في رفع الحجب عن الأموال المجمدة هناك إشكاليات، مفاوضات الظاهر ستبدأ. وبالتالي هو يا حسن، المذكرة فرضت على الولايات المتحدة، هذا الفحوى.
1: نعم، هذا بالمجمل، أنت تتحدث بالمجمل عن المذكرة، ولكن النقطة التي أثارها سفير جوي أنه كان هناك رهان على القادة الجدد في إيران، وعلى ما يبدو كان هناك نوع من التواصل بشكل أو بآخر مع هؤلاء القادة، وكانت لغتهم ربما أكثر ليونة. من هنا سألتك، هل خدع هؤلاء القادة الجدد الرئيس ترامب وعادوا لسياسات التشدد كما كان القادة السابقون؟
2: لا أبدا، خطابهم لم يتغير. عد إلى الخطابات التي كان يلغيها السيد قاليباف، القائد الأعلى الجديد، والشخصيات الرئيسية، رئيس الجمهورية، لم يتغير، بل كان أكثر صرامة أمام الولايات المتحدة. تقديري أن هذه قراءة خاطئة. السبب في قبول ترامب بما فرضته إيران وأنه عجز عن البديل. البديل كان الحرب، والحرب فشلت في تحقيق الأهداف، لذلك ذهب باتجاه المفاوضات أملا في فتح المضيق. وإيران اشترطت عليه أن المضيق يفتح بشروط، الآن يحاول التنصل على هذه الشروط. إيران تقول له لا، ما زلنا في وضع حرب حتى نصل للاتفاق النهائي، الوضع هو كما هو، لأنك قد تستخدم هذه المياه ضدي، نحن في وضع حرب.
1: دكتور لقاء، نحن أمام وجهتي نظر متناقضتين كليا بشأن مضيق هرمز وكيفية إدارة هذا المضيق. إذا ما استمر، أو قبل أن نسأل، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، هل تتوقع أن تكون هناك حلول وسط؟ وغدا هناك اجتماع في الدوحة سيبحث هذا الأمر، علما أن إيران تقول الاجتماع هدفه الأموال المجمدة.
3: هو السؤال، لماذا يصلون لحلول الوسط؟ يعني متى يصل المفاوض لحلول وسط ويقدم تنازلات؟ إذا ضغط عليه، أو إذا شعر أن هذا التنازل سيأتيه بعوائد أعلى مما لو تمسك بموقفه. موضوع مضيق هرمز كما قال الدكتور حسن، هو موضوع أنه دفاع، يعني معنى آخر منع العدو من استخدامه لغرض محاصرة إيران أو إدخال أسلحة أو معدات حربية. لكن في الواقع الأمر تعدى هذا بكثير، لا يتعلق

0: لا القوات الأمريكية ولا الإسرائيلية ولا بأي معدات ممكن حتى أسلحة للمنطقة، يعني أسلحة خاصة بدول المنطقة.
1: تحول إلى مورد مالي،
0: مو فقط مورد مالي، لا هو بالنسبة لإيران خلال الفترة الماضية خلال الأيام الأخيرة هو بالحقيقة أصبح موضع أو هدف للولاية، بمعنى الولاية السيطرة على الضفتين وليس على الضفة الإيرانية. الآن أنا أقرأ لنائب وزير الخارجية الإيراني في عمان ذهب للحوار يقول بهذا المعنى أنه نتفاوض ونتشاور مع عمان، هذا جميل، لكن إن لم ترضى عمان سنطبق وجهة النظر الإيرانية على الضفتين. يعني عمان ترضى ما ترضى، بهالمعنى احنا نتفاوض وياهم بس لازم يرضون. ولذلك حينما قالت عمان وصدقت انها طرف في حوار متكافئ مع ايران الصديق والحليف، تعرف ان عمان هي اقرب دولة لايران في العالم، مع ذلك حينما سمحت بمرور السفن من من من سواحلها تذاميل إيران ضربت السفينة، وهي الآن تقول سنواصل ذلك في المستقبل، ممنوع فقط المسارات اللي نحددها إحنا. هذا أولا هو معناته أنه عمان غير قادرة على استخدام مياه السيادية الإقليمية في مرور السفن.
1: هذا نعم هذا تشريح،
0: هذا معناه يا حسن أن مضيق هرمز ليس وسيلة أو ليس فقط منع أو المحاصرة أو السيطرة عليه لمنع العدو الإيراني أو أعداء إيران من استخدامه، هذا من حقهم حالة حرب، لكن استخدامه للهيمنة على الخليج في المستقبل.
1: طيب.
0: القضية لن تتحمل باعتقادي حتى أنصاف حلول،
1: بمعنى لن تتحمل حتى أنصاف حلول حتى
0: يعني طيب. معنى آخر
1: ماذا يعني ذلك؟
0: هذا يعني أنه في الاتفاق النهائي
1: نعم
0: اللي تريد إيران بعد 60 يوم يكون هرمز من حصة إيران للهيمنة الكاملة، والقضية طيب. مش قضية أموال.
2: إذا لم لحظة، أنا تقديري أنه المذكرة واضحة أنه لستين يوم الترتيبات ستكون إيرانية للملاحة في المضيق، بعد 60 يوم تخلف هذه الترتيبات ترتيبات إيرانية عمانية. الولايات المتحدة سنتكوم أعلن ذلك، استحدث مسارا موازيا أنه الولايات المتحدة في النهاية إذا كان بالفعل دأبها حرية الملاحة، ما الملاحة تمر الطاقة تخرج، لكن هناك دأب لاستحداث طريق آخر أعلنه سنتكوم وفرض على عمان وعلى وأريد فرضه على إيران. طبعا عمان لا تريد أن تدخل لا في شجار مع إيران ولا في شجار مع إيران،
3: القيادة الوسطى عن ذلك لم تعلن القيادة الوسطى عن ذلك، بل أن المنظمة البحرية الدولية وأيضا سلطنة عمان
2: يكرر
3: هذه المعلومة ولكنها خاطئة.
2: سنتكوم أعلن ذلك، السنتكوم راجعوا السنتكوم أعلن أنه استحدث مسار وقيل بأنه مسار عماني. طبعا لا. عمان نأت بنفسها وتركت الأمر لإيران والولايات المتحدة، لا يعني ذلك فرض إيران سيادتها على عمان طيب. بل منع الولايات المتحدة إحداث شيء وفرضه على المنطقة.
1: تفضل سيد جوي.
3: أعتذر على المقاطعة ولكنني سمعت هذه المعلومة عدة مرات اليوم ومن الصعب أن أتفق معها. القيادة الوسطى لا تتحكم بمضيق هرمز، والولايات المتحدة لا تتحكم بمضيق هرمز، وإيران لا تتحكم بمضيق هرمز، وعمان لا تتحكم بمضيق هرمز. لا يمكننا بموجب أي مذكرة أن نقرر ما بين دولتين أو حتى ثلاثة دول، لا يمكننا أن نقرر أنه سنغير طريقة إدارة الممرات البحرية في العالم، لا يمكن أن يحصل ذلك. المنظمة البحرية الدولية بالتنسيق مع سلطنة عمان أعلنت عن أنه سيكون هناك ممر عبر المياه الإقليمية العمانية، ولكن إيران قالت كلا وقصفت سفينة في المياه الإقليمية العمانية، وهم قد استهدفوا عمان عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة.
1: نعم.
3: هذا وضع نشهد فيه على أخبارهنا، هذه ليست مفاوضات.
1: دكتور محجوب، لفتني ما قاله الدكتور لقاء أنه موضوع هرمز لا يحتمل أنصاف حلول، يعني ما في تسوية
4: بالنسبة لإيران. لم يعد المضيق هو متعلق ب فقط إنهاء الحرب والحصول على أموال مجمدة أو إنهاء العقوبات الاقتصادية، هو إعادة موضع إقليمية وإرسال رسالة للعالم أن ما مر عليها 47 سنة لا يمكن أن يعود، هذا جوهر الرسالة. ودعني أمر على ما حصل في عمان، ترتيب الأحداث. عمان أعلنت أنها قامت

0: استشارت الوكالة الدولية البحرية الدولية لفتح مسار، قامت باستشارة، وبعدها بدأنا نسمع عن العبور، بعدها سمعنا عن المقذوفة. بعبارة أخرى، أنا شخصيا لم أرى، مع تقدير لما قال دكتور حسن، أنا سنتكم صرح بذلك، العمانيون أنا أعرف القصة، تابعتها من الطرف العماني، تصريحاتهم منذ أن قالوا أنهم تواصلوا مع المؤسسة الدولية والبحرية الدولية، الملاحة الدولية المعروفة. وبالتالي العمانيون مارسوا ذلك، وهم يعرفون أن لديهم اتفاقية سيادة بحرية مع إيران، موقعة مع 74، محدثة عام 89، حتى تمنع السفن البحرية المعادية أو العسكرية من المرور، وهكذا استعملت 7 مايل التي من حقها. قيام إيران بذلك هو يدخل في مسألتين، المسألة الأولى فرض ما قاله، فرض السيادة والهيمنة، والأمر الثاني هو القول بأنه المضيق هو في حالة حرب، وبالتالي ما دامت حالة الحرب قائمة، إيران من وجهة نظرها كدولة تم الاعتداء عليها، من حقها أن تفرض الأجندة كما تشاء.
1: عمليا أليس ألم يبقى حتى الآن، أليس هو في وضع حرب؟
0: هذا صحيح، لكن في 60 يوم عمليا الأصل أن يكون المضيق مفتوحا دون أي رسوم دون أي شيء، وعلى فرض أن هذا المضيق تم فتحه، المسير المسار البديل، أين التواصل مع العمانيين؟ يعني لماذا الذهاب إلى خيار قصف أو إلقاء أو طائرة مسيرة؟ الفكرة هنا أنا أستغرب لماذا إصرار على فكرة الذهاب إلى الخيارات الأكثر تطرفا، بمعنى آخر أما وقد دخل المسار التفاوضي لماذا لم يكن هناك خيارات أخرى؟ هذا يجعلني أقول لك أن مسألة المضيق أو الآن إيران تتعامل مع المفاوضات كما تتعامل إسرائيل، يعني أوضح هذه القضية حسنا المهم جدا. الآن الأبروش الإيراني يشابه الأبروش الإسرائيلي، هي تعرضت إلى حربين، إسرائيل تعرضت 7 أكتوبر، من حق إسرائيل كما كانت تقول أن تفرض أجندتها على المنطقة وسياستها وأن تقتل ولا أحد يسألها. إيران تقول تعرضت إلى حربين، تم تدمير بنية التحتية، أنا من حقي الآن أن أفرض كلمتي لإعادة موضعتي إقليميا، وبالتالي هي عمليا تقول تستفيد من ماذا؟ القانون الدولي الذي تم تغييبه أمريكيا وإسرائيليا وأوروبيا، تستفيد من إهمال وقتل المنظمة الدولية للأمم المتحدة بالكامل، تغييب الناتو، تغييب المجتمع الدولي كله، وبالتالي هي تقول للعالم بشكل عام والولايات المتحدة أنتم يعني بدأتم حربا علي ولم تستطيعوا إيقافي، إن كنتم قادرين فقابلوني في المضيق عمليا، وهذا المنطق الآن يجري عمليا. الإيرانيون بشكل واضح
1: يعني استفادت من السلوك الأمريكي بتغييب كل المنظمات الدولية تماماً والقانون
0: تماماً
1: الدولي
0: تماما، وهي تقول الآن إن كنتم قادر، يعني أنتم غيبتم هذه المؤسسات ولم تستطيعوا تفعيلها.
2: الآن مع فرنسا نفس الكلام،
0: نفس الكلام،
2: فرنسا تزيل الألغام طبعا من الساحل العماني، قالت لا تجون لا تستفزونه في الساحل العماني أو في المياه الدولية، لذلك هي ممنوع مو بس الأمريكان حتى إزالة الألغام.
0: ولذلك كلمة أنصاف الحلول دخلت دكتور اللقاء أنا أيده 100%. إيران تتعامل بالمشهد كالتالي، لا عودة إلى 27 فبراير كما كان بالنسبة لإيران،
1: ما هي هذا تقول يشمل هي كل شيء. تقول ذلك أصلا
0: كل شيء،
1: يعني هي لم تنفي هذا الموضوع. فقط تعليق دكتور،
3: أنا قلت منذ 3 أشهر هنا أنه هرمز أصبح طاولة الحوار وما زلت أصر عليه، ولن تتخلى عنه إيران ولن يعود إلى ما قبل،
2: ولم يعود
3: وإلا
2: دكتور.
3: وإلا إيران ستقول لأعدائها تفضلوا قوموا بما قمتم به سابقا، هذا لن يحدث. السنتكم أعلن، الجزيرة، CNN وغيرها نشرت التقارير حول ما أعلنه السنتكم من استحداث مسار بديل، وأساسا الولايات المتحدة تحاول التنصل من المسارات الإيرانية. لماذا؟ المسار يؤمن التجارة الحرة، في النص ليس فرضا إيرانيا، الترتيبات الإيرانية للمرور الآمن للسفن التجارية، ترتيبات إيرانية، أي ألغام إيران تقوم بها، مرور إيران تقوم به، هذه هي الترتيبات، هذا واضح النص، ولذلك لا يوجد فرض شيء على المذكرة
1: حتى لا ندخل،
3: بل التزام بالمذكرة.
1: نعم. حتى لا ندخل في تفاصيل التفاصيل فيما يتعلق بالمسارات، ربما أجملنا هذه الصورة، لكن السؤال ماذا لو لم يحصل الاتفاق؟ يعني غدا هناك اجتماع في الدوحة، إذا لم يحصل الاتفاق ما هو مصير كل مذكرة تفاهم؟ ما رأيك دكتور طارق؟
4: أنا باعتقادي أنه كل ما يطرح الآن حول مضيق هرمز هو عبارة عن إغراق بالتفاصيل، ربما من أجل إخفاء الهدف الأساسي. سواء للولايات المتحدة وإيران. الولايات المتحدة منذ أن وقعت مذكرة التفاهم والتنازلات الكبيرة التي قدمتها لإيران كان هدفها إخراج هرمز من التداول السياسي حتى تدخل إيران إلى مفاوضات الاتفاق النووي أو الملفات النهائية بدون ورقة هرمز، وبالتالي قدمت هذه التنازلات. لذلك رأينا بعد مذكرة التفاهم ارتاحت الأسواق بشكل كبير جدا. الآن إيران تستشعر الخطر بهذا الموضوع، تريد إعادة ترتيب جدول أعمال المرحلة الثانية، لا ذهب إلى الملف النووي قبل حسم قضية إدارة هرمز، وحتى قبل حسم ملف لبنان. ولذلك عندما ننتهي من هرمز هناك أيضا ملف كبير ومركزي في لبنان ربما سنتحدث عنه. ولذلك هذه القضية بالنسبة لإيران ترى بأن مذكرة التفاهم هي كمن وضع إيران في قفص ذهبي يقدم لها الثمار لكن ينزع منها الأسنان. هذا لن تقبل في إيران باعتقادي، وهي متأهبة لهذا الموضوع. ولذلك الآن ربما حتى في اتفاق الغد أو في اجتماع الغد أنا ميال أكثر إلى أنه الولايات المتحدة قد تقدم تنازلات أخرى بما فيها الرسوم بالمناسبة، قد يطرح لها أسماء أخرى، خدمات أو غير ذلك، لكن قد تتنازل الولايات المتحدة أكثر وأكثر من أجل إخراج هرمز من التداول في المرحلة الثانية. هذا الهدف الأمريكي الأساسي، وقد نذهب إلى هذه المرحلة. وبالتالي قضية، دعنا نعود إلى مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم بالمناسبة هي اعترفت ضمنا بأنه من الممكن أن تدير إيران مضيق هرمز ويكون هناك رسوم، عندما تتكلم عن 60 يوما فقط. وبالمناسبة 60 كلمة فقط كانت في النسخة التي نشرتها البي بي سي، وضعت الفاصلة قبل أونلي حتى تعيد أونلي على الجملة التي وراء، لأنه أصبح هناك لبس في هذا الموضوع، لأنه هذا يمثل اعتراف ضمني في إمكانية الرسوم أو في مبدأ الرسوم. هذا طبعا يقودنا إلى أن النقاش هنا هو نقاش إرادات ونقاش صراع سياسي لا علاقة له لا بالقانون ولا بأي أي شيء آخر. طبعا. لأنه حتى القانون بالمناسبة، القانون ليس قالب واحد، يعني قانون البحار واضح لا يتيح لإيران أن تتحكم بالمضيق، ولكن أيضا المضائق الداخلية حتى مثل قناة السويس بنما لا تتيح لها الاتفاقيات الخاصة بأن تغلق المضائق بشكل نهائي. ربما الاستثناء الوحيد في اتفاقية مونترو فيما يتعلق بالحقوق السيادية لتركيا وفي ظروف محددة، لكن اليوم فعلا لا قيمة للكلام عن القانون الدولي. هذا صراع سياسي ولن يحسم إلا في الميدان، لأنه هذه الساحة التي تقررت شروط أو ظروف ما يوم 27 فبراير اليوم السابق للحرب اختلفت. الولايات المتحدة الآن تقاتل من أجل إعادة إيران إلى شروط 27 فبراير، وهذا يقودنا إلى فلسفة أنه أو إلى نتيجة إلى أن هذه الحرب أصلا كانت حرب خاطئة.
1: كأننا الآن أمام مشهد دكتور علي بأنه إيران تستفيد من كل هذا اللغط وهذا السجال الذي له علاقة بمضيق هرمز لكي تؤجل البحث بالملف النووي، تؤجل بالقضايا الأساسية، ويغرق الجميع بالحديث عن مضيق هرمز، وهذا شراء للوقت لطالما يعني استفادت منه إيران.
5: تاريخيا صحيح، يعني إيران أدارت مسار التفاوض منذ العام 2003 بالحد الأدنى هي تستفيد من كل سنتين استقرار على مستوى القرار السياسي في إيران، في حين أن الولايات المتحدة داخل انتخابات، تخرج من انتخابات وتدخل بأخرى. السؤال اليوم يعني تفضل به حسن أساسي وأجاب الدكتور، بعد 60 يوم، كم مرة من 60 يوم؟ يعني نحن الوقت يستنزف أسبوعين، يعني نحن إذا كفينا بهذا المسار اللي نراه اليوم من المستبعد أن نصل إلى اتفاق نهائي بعد 60 يوم. وبالتالي يكون السؤال، من لديه المصلحة أكثر في تمديد 60 يوم، إيران أم الولايات المتحدة؟ أنا أجد أن إيران لديها مصلحة أكثر، كلما اقتربنا من الانتخابات الأمريكية النصفية كلما زاد الشرخ الواضح بين فانس وروبيو، هذا يفيد إيران. ولكن السؤال، يفيد إيران من أجل تحقيق ماذا؟ اللعبة الخطيرة قد تكون إيرانيا، وهي يعني نوع من النقاش، أن هناك زيادة الضغط على الولايات المتحدة، ماذا من الممكن أن تكون نتيجته مع ترامب؟ تنازل أكثر مرجح، لأن النقاش اليوم الحقيقي ليس على ما يدور اليوم، هو ليس كلفة الاتفاق النهائي، هو كلفة استمرار التفاوض وكلفة استمرار البحث وكلفة حل مشكلة هرمز. وبالتالي بجزء ما اليوم إيران تحاول خارج هذا النقاش كله أعاد ليطل ملف النفوذ. إيران تجد اليوم فرصة سانحة لتثبيت بعض الأمور المتعلقة بالنفوذ، لسيما في العراق، لسيما في إيران، في لبنان. ربما في المشهد العراقي لا لا لا, لا أدعي أنني أعرفه، ولكن أحيانا من الخارج تكون مفيدة. منذ 7 أكتوبر لم يحدث أي شيء في العراق، اليوم الساحة العراقية تغلي ضمن صراعات

0: الأجنحة ليست بعيدة عن الترتيبات، ليست مسألة داخلية فقط. إذن اليوم إيران تستفيد مما جرى لتحاول أن تعيد ترتيب نفوذها في المنطقة وتلعب لعبة مع الولايات المتحدة آملة أن تتنازل الولايات المتحدة، وأعتقد أن هذا المسار ربما مشروع ضمن اللعبة، ولكن ما الذي يضمن نتائجه؟ سيما وأنني مجددا أظن أن 60 يوم لن يكون كافية لإخلاص
1: اتفاق نهائي. أساسا هي قابلة للتمديد وفقا لمذكرة التفاهم.
0: إيران ربما تراهن أن الضغط على الوقت سيزيد على الرئيس ترامب، وسيجعل خيار فانس الساعي للتهدئة يجبرها على تقديم تنازلات قبل الوصول، ولكن هذا الرهان قد لا يصيب.
1: قد يكون هناك اصطدام عسكري.
0: هنا النقاش. طيب. بمعنى الخيار العسكري هو الخيار الوحيد الذي بات الولايات المتحدة أم ضاقت الخيارات طيب. أمامها؟
1: دكتور رفاعي، هنا دول المنطقة دورها في ظل هذا الشد والجذب.
2: نعم، في ظل هذه التراجيديا الدولية التي نراها للأسف، من الواضح التخبط الكبير في النظام العالمي. النظام العالمي أصبح بلا قيادة واضح. عندما ترى دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بمغامرة مثل التي تقوم بها منذ عام 2023، على فكرة مش من هذه السنة أو التي قبلها، وتتبع للأسف لأجندة إسرائيلية بدون توضيح حقيقي للأهداف الأمريكية. الأهداف الأمريكية يجب أن تكون قائمة على مصلحة المواطن الأمريكي، على مصلحة سيطرة أو سيادة أمريكا في المجتمع الدولي. وعندما ترى أيضا ردة الفعل الإيرانية التي لم تعطي أي دور أو أي انتباه للاعبين الإقليميين ولمصالح دول المنطقة، وترى مغامرات صفرية بين إيران وإسرائيل وأمريكا، هذا كله يدلل على تراجيديا يعيشها المجتمع الدولي في هذا الوقت. دول الخليج ودول المنطقة تبدو مثل اللاعب الحكيم في غرفة مليئة بالمتهورين، وهذا موقف صعب بالفعل، لأنك تريد أن تكبح جماحك، تريد أن تكبح جماح الآخر، لديك مجتمع داخلي قلق، لديك أيضا وضع إقليمي غير قابل للاستدامة.
1: المشكلة
2: للاستدامة.
1: أنك جزء من هذه الغرفة، يعني أكيد. أنت موجود في هذه الغرفة أيضاً.
2: لكن يجب أن لا تكون تتصرف بتهور أو بشكل غير مدروس فقط لأن الآخرين يتصرفون بشكل غير مدروس، هذا يسمى انجرار لما يريده الآخرون. وأيضا أنت إذا كان خصمك بشع فلا يجب أن تجعل نفسك بشع لكي تتنافس معه في مدى البشاعة، أنت تفكر في مستقبل المنطقة. شعوب هذه المنطقة، الشعب الإيراني والشعوب الخليجية، لن تتحرك من هذا المكان، لن تذهب إلى مكان آخر. نحن نفكر في مئات السنوات القادمة.
1: طيب
2: في تاريخ هذه
1: كيف
2: الأمم.
1: يمكن أن تنظر هذه الدول إلى السيطرة الإيرانية أو الهدف الإيراني بالسيطرة على مضيق هرمز؟
2: يذكرني بما قاله الإيرانيون منذ عام 2014 بأنهم سيطروا على 4 عواصم عربية. في النهاية أي سيطرة عسكرية دون سيطرة سياسية واقتصادية هي بلا قيمة، لأن السيطرة العسكرية هي سيطرة مؤقتة. السيطرة الحقيقية تكون بتقرير أمر اقتصادي وسياسي وقبول من شعوب هذه المنطقة بالسيطرة هذه الإيرانية المرادة. فإذا كان الإيرانيون يطمحون للسيطرة على مضيق هرمز، ستنتهي هذه السيطرة كما انتهت في 4 عواصم عربية. نعم عامل الوقت مهم، لكن لا أعتقد أن إيران تملك الكباسيتي أو القدرة للصمود بشكل أكبر، في لأن هذه فترة حرب. فترة الحرب ليست مثل الأوقات العادية. أنت تستطيع أن تحقق أمرا في فترة الحرب لا تستطيع أن تكمله في الأوقات العادية، لأنك تحتاج كباسيتي، قدرة أكبر من التي تملكها اليوم.
1: يعني هذا هو رهان دول المنطقة حاليا،
2: ولا تستطيع أن تجعل شعبك يعيش في أوضاع غير طبيعية لمدى طويل.
1: دكتور علي، أمام هذا الواقع هل ترى أن الأمور ستذهب باتجاه التمديد، باتجاه التنازل الأمريكي، أو باتجاه جولات من التصعيد كتلك التي شاهدناها مؤخرا وربما تكون أرفع وتيرة؟
3: حسن، دعنا نذكر أن هذه الحرب شنتها إسرائيل وأمريكا على إيران بهدف إسقاط النظام، والنظام لم يسقط، وبالتالي إيران انتصرت وعادت لتفرض شروطها وفرضت شروطها بالاتفاق، وأيضا أعطت أوحت أنها تريد أن تعطي بالملف النووي الذي كانت دائما تتحدث أنها ليست في وارد صنع قنبلة نووية. في المقابل حصلت على القنبلة النووية الحقيقية وهي المضيق، وبالتالي لن تتنازل عن هذا الإنجاز الذي سببته التهور الأمريكي الإسرائيلي وجعل من إيران اليوم يملك هذه الورقة ولا غير مستعد للتنازل عنها، خاصة أنها تشكل نقطة قوة أساسية طيب. له في عدن.
1: بما أننا كنا نسأل عن اجتماع الدوحة، رويترز تنقل عن الرئيس ترامب بأن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وسنعرف ذلك لاحقا. يعني حتى الرئيس ترامب
3: قد يكون تحليل نقدي لخطاب ترامب،
1: قد يكون متشكك ايضا بالنتيجه.
0: يعني ما هي الكلام قد ونعرف لاحقا؟
1: نعم. يعني
0: مش واحد اثنين.
3: طيب. اذا بدنا نعمل تحليل نقدي لخطاب ترامب، هو حكما لن نصل الى نتيجه، بالتالي خطاب لاجل الخطاب.
1: لا، هو يتحدث عن اجتماع غد، واجتماع الغد له يعني قد يكون يعني مفصل اساسي فيما يتعلق ب
2: هو ما زال يتكلم الان ترامب على فكره في الوايت هاوس، ما زال يتكلم.
3: لكن الاصل انه بنرجع للمشهد بشكل اساسي. طب اليوم ايران في هذا المشهد، هناك تخبط داخلي واضح في الاداره الامريكيه، هناك خط روبيو وخط ديفانس واضح حتى في المنطقه. يعني هناك المسار الذي يسعى يعمل به روبيو في لبنان، في محاولة للتحايل أو تغيير الاتجاه على الخط الذي رسمه ديفانس في موضوع المفاوضات الإيرانية المباشرة مع إيران بشكل مباشر. لذلك نحن اليوم في كل هذه المعطيات، إيران ليست في وارد التنازل، وليست في وارد أن تقوم بتقديم هدايا لترامب أو هدايا للإدارة الأمريكية، في وقت أن الإدارة الأمريكية هي من تحتاج بشكل مباشر إلى الاتفاق، خاصة أنها جربت كل شيء. ماذا يعني أن تأتي القوة الأكبر في العالم، القوة النووية الأكبر في العالم، ومعها إسرائيل قوة نووية، تحاول أن تفتح المضيق ولم تحصل ولم تقدر، حاولت أن تجمع النظام العالمي، حاولت أن تجمع كل المكونات التي يمكن أن تساعدها ولم تستطع. لذلك إيران اليوم تقول أنكم حاولتم بكل شيء وأنتم تحاربوننا منذ 47 عام، لماذا يمكن أن نقدم هدايا مجانية في ظل أننا وجودنا مهدد؟ وكان في لحظة من اللحظات أنه كانت الحرب ستؤدي إلى أنه هدفها إسقاط النظام، وقتل القائد وقتل القادة. بكل هذا المشهد إيران لن تتنازل. أما بموضوع الستين يوم، أنه من مصلحة إيران أن تأخذ للوقت لصالحها، ما أصلا في تيار داخل إيران يقول أننا لا نريد أصلا التفاوض، نعتبر أنه أمريكا هي تريد أن تذهب، وهذا أصلا لا ثقة بالأمريكي. لذلك أنه الوقت لصالح إيران إن ذهبت إلى الحرب أو بقيت بالتفاوض.
1: سيد جوي هود، يعني الكلام عمليا كأنه موجه لك، باعتبار أنه لماذا الولايات المتحدة أو بالأحرى إيران تتنازل للولايات المتحدة التي فشلت في حربها العسكرية، وأمريكا هي التي تحتاج إلى الاتفاق وليست إيران، ما رأيك؟
4: Well, you can look at it in different ways.
5: يمكن أن ننظر إلى هذه النقطة بطرق مختلفة. إيران دمرت علاقاتها مع دول الخليج وحاولت أن تقصفهم إلى لأن يقبلوا برأيها بشأن إدارة مضيق هرمز، وإيران بات لديها أعداء في جميع أنحاء العالم. إذن كيف كانت تشكل سفينة تحمل علم سنغافورة؟ كيف كانت تشكل تهديد لإيران؟ وإذن هذا السيناريو سخيف تماماً، وأعتقد أن ما يفعلونه الآن أو بحسب ما قاله بعض الضيوف، هم يحاولون المماطلة في هذه العملية بأمل أنهم سيؤثرون على الانتخابات النصفية في نوفمبر، وهم لديهم تاريخ طويل بذلك، وهم لم يفرجوا عن الرهائن الدبلوماسيين حتى اليوم الأول الذي تم تنصيب رونالد ريغان فيه كرئيس في العام 1981، وهم يحاولون التأثير بالانتخابات الرئاسية منذ فترة طويلة. وأعتقد أن هذه الآراء التي سمعتها من العديد من الأشخاص بشأن الانقسامات ما بين فانس وروبيو، هذه فكرة خاطئة جدا، وترامب لا يزال يتولى زمام الأمور. إذا كان فانس وروبيو يقومان بأمور منفصلة، من المفترض أن تكون هذه المسارات تكمل بعضها البعض ولا تتنافس مع بعضها البعض، وهم يعلمون أنه من الأرجح أن هذه أو أن فانس وروبيو سيكونان المرشح الأول والثاني في الانتخابات في العام 2008.
6: دكتور محجوب، حسن، في قضية مهمة أعتقد يجب الالتفات لها، وهي تتعلق ب كيف يتصرف الإيراني مع جملة المشهد المتعلق بسواء البند رقم 1 أو البند رقم 5 اللي هو المتعلق
1: البند رقم 1 الآن سننتقل إليه بالحديث عن لبنان.
6: أنا باعتقادي كل الآن الجدل والإشكال هو حول هذين الأمرين بشكل أساسي. المادة رقم 5 كما ذكر الدكتور طارق، إذا متابعتي لما كتب ما يكتب في إيران والنقاش الدائر هناك، يتعاملون مع هذه المادة وكأنها عملياً غيرت واقع المضيق بالكامل.

0: ليست من معنى. المفترض أن هذه المادة تقول أنتم أغلقتم المضيق، لو سمحتوا اتخذوا التدابير المناسبة لفتحه وانتهى. هذا هو النص الذي يجب يفهم منه في سياق الماء. إيران تفهم على أساس أن الولايات المتحدة تقول وخضعت إلى فكرة أساسية أن إيران هي من لها حق الإدارة للمضيق، نعم. وعلى هذا الأساس تتصرف في كل ذلك. المسألة الثانية، هذه يعني هذا الذي جرى في المضيق يذكرني بما جرى في العراق عام 2003. من الذي أهدى العراق لإيران 2003؟ السياسة الأمريكية. من الذي أهدى الآن السياسة الأمريكية؟ بعبارة أخرى، لا يمكن أن تذهب وتتحدث على تفعل إيران وتنسى كما يقال الفيل بالغرفة. يعني هذه الحرب تدفع المنطقة ثمنا باهظا لها بسبب حليف لم يراعي مصالح حلفائه وألقاهم عمليا في الجوب بلا هوادة. وبالتالي في الوقت الذي تلام في إيران على طريقة إدارتها وعلى عدم اهتمامها بمصالح جيرانها، وطبعا هذا سؤال في نرجسية، أو عفوا مش نرجسية، في نوع من المثالية، لكن في نفس الوقت الولايات المتحدة أعطت إيران هذه المزايا والآن لا تستطيع إيقافها.
1: طيب دكتور أحمديان، لديك تعليق، ولكن أنا أيضا لدي سؤال له علاقة بالبند الأول. البند الأول من مذكرة التفاهم، والذي يتحدث عن وقف الحروب، وقف الحرب على كل الجبهات، لا سيما على جبهة لبنان. حتى الآن إيران تقول إن هذا البند لم ينفذ، ولكن على مستوى لبنان يبدو أن الأوراق قد سحبت من إيران، أو على الأقل تسحب شيئا فشيئا، بدليل الاتفاق الإطاري الذي وقع قبل أيام بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية.
2: لاحظ أنه دعني عندي نقطتين بعدها أعود لهذا السؤال. النقطة الأولى هو حول الصياغة. الولايات المتحدة تعلم كيف تصوغ المذكرات والاتفاقيات إن كان شيء، والخبرة الإيرانية أنهم يضعون الأفخاخ في الألفاظ ليتحايلوا على الاتفاق. هذه المرة جرى العكس، إيران وضعت نصها، أصرت على هذه،
1: وضعت هي الأفخاخ،
2: وضعت أبوابا واسعة لحضورها في المضيق، أن تراقب أن السفن يجب أن تكون تجارية صرفا. من يحدد التجارية؟ ترتيبات الإيرانية. يعني واضح بالنسبة لإيران أن هذا النص صيغة بناء على طلب إيراني. نقطة ثانية يا حسن، القضية بالنهاية حول الهيمنة. الولايات المتحدة عندما ذهبت لباكستان أول مرة تفاوض بها إيران، اقترحت على إيران لنحدث آلية مشتركة إيرانية أمريكية ونجب الضرائب من هرمز ونتقاسمها. المبدأ غير مرفوض للأمريكيين، لكن المصلحة يجب أن تكون أمريكية. قانون الدولي هنا يتبخر. إذا كانت المصلحة أمريكية، الإيرانيون قالوا لهم لا، هيمنتكم في المنطقة انتهت بعد هذه الحرب، ولن نترك لكم العودة.
1: أجبني.
2: ولذلك يا حسن، أدخلوا نص خروج القوات الأمريكية من جوار إيران، وقبلته الولايات المتحدة لأنها كانت مرغمة. بالنسبة لسؤالك، لاحظ هناك مذكرة تفاهم. القيادة العليا في إيران أصرت على إدراج البند 13 في هذه المذكرة، الذي يقول أنه 5 مواد تطبق ثم ننتقل للمرحلة الثانية.
1: المادة الأولى حسب إيران لم تطبق.
2: طيب. بالشكل الذي يجب أن تطبق، وقف إطلاق نار وجدول للانسحاب.
1: هذا لم يعطل المذكرة.
2: طبعا سيعطلها، لن ننتقل للمرحلة الثانية، وإذا انتقلنا لن نصل إلى اتفاق إلا أن يطبق هذا البند وباقي البنود الأربعة، هكذا تراه إيران.
1: لكن لبنان يقول لا علاقة لإيران بنا،
2: ولا علاقة لنا بلبنان، نحن لدينا عدو متغول في المنطقة نريد لجمه وعودته لترابه خارج عن تراب لبنان. هذا مرتبط بإيران ومرتبط بحلفاء إيران، لكن إيران تريد لجم إسرائيل، ولذلك أدخلت هذا البند في هذه المذكرة. وإلا لماذا تصر وتضع كل هذا الرأسمال السياسي للضغط على الولايات المتحدة؟ الخمس بنود إذن يجب أن تطبق، منها البند المرتبط بلبنان.
3: طبعا يعني إذا عدنا لهرمز وممكن أيضا لبنان، البنود فيها الكثير من الإيهام اللغوي. يعني مثلا،
1: أما هذا كان مقصود والجميع يعرف ذلك،
3: من وضعها؟ ما نعرف أنه صاغها. يعني هي 4 أطراف كانت موجودة في الغرفة، أمريكان وإيرانيين وباكستانيين والقطريين، على أي حال وردت هكذا. لكن مسألة الانسحاب من لبنان مثلا، ليس هناك جدول، ليس هناك شيء يجبر إسرائيل على الانسحاب. وحدة لبنان وسيادة الإقليمية ومع السلامة ووقف الحرب، لكن ليس هناك، ولو كان هناك إرادة بالانسحاب

0: كتب انسحاب إسرائيل. الإدارة الإيرانية الحصرية لهرمز غير موجودة. إيران تكون مسؤولة عن فتح المضيق خلال الفترة المقبلة 30 يوم أظن أو 60 يوم، و30 يوم خلال 30 يوم تنتهي التنظيف والكذا. لذلك يعني عملية التفسير تحتمل كل الأطراف أن تقول ما تشاء، لكن بالنهاية فرض إرادة القوة وهيمنة الطرف الأقوى الذي يستطيع أن يقول هذا رأيي وخلاص، تقبلون ما تقبلون، اللي ما يقبل يشرب من البحر الخليجي تفضل. شوف حسن، أنا فقط عندي فكرة واحدة ممكن دكتور يسمعها وأتمنى الإخوان في إيران يسمعها،
1: بس بدنا اختصار لأن بدنا نقول على الموضوع اللي
0: 28 فبراير هو 11 سبتمبر الإيراني،
1: نعم،
0: و7 أكتوبر الإسرائيلي. ومثل ما أمريكا هاجت وماجت واحتلت دول أفغانستان والعراق وحب محاربة الإرهاب، ونعرف ماذا فعلت بالأخير، انسحبت من أفغانستان بشكل مذل وخرجت من العراق بهزيمة سياسية وأخلاقية كبيرة ما زالت تعانيها. إسرائيل ب7 أكتوبر هاجت وماجت واحتلت دول وقتلت آلاف، ونشوف مصيرها اليوم حتى جمهوريين والديمقراطيين.
1: ماذا تريد أن تقول يعني؟
0: إيران ستلاقي المصير نفسه، نعم، إذا ظلت تهيج وتموج بهذه الطريقة، لأنه بالنهاية دول المنطقة متعاطفة معها، العالم متعاطف معها الآن، ليش تخسر التعاطف باستعداء العالم بهذه الطريقة؟
1: طيب عندك تعليق؟
2: قبل الانتقال للملف اللبناني فقط دكتور أحمديان لحظة لو سمحت، قبل الانتقال للملف اللبناني، من الملاحظ أن استخدام مضيق هرمز بهذا الشكل من قبل القوات الإيرانية للأسف ينظر لدول الخليج ودول المنطقة على أنها ضرر عرضي تتحمل، كما تنظر إسرائيل عند مقاتلة النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان لتتحمل سوريا ولبنان هذه الآثار، هذا أمر عرضي، نعم، وكأنه ليس هناك تفكير في شعوب هذه المنطقة أو مستقبل هذه المنطقة. من المثير للاهتمام النظر للقواسم المشتركة في نظرة إسرائيل وإيران للمنطقة، وهذا أمر مؤسف فقط. أذهب.
1: نعم، يعني استعداء المنطقة باختصار.
3: أنا لا أفهم كيف استعدت إيران العالم، مضيق استخدم في نقل رادارات بحجم هذا الاستوديو إلى دول في المنطقة استخدم لتغصي والضرب في إيران، الآن إيران تقول لن نترك لهم إدخال هذه المعدات من هذا المضيق، ممنوع،
2: لذلك أدخلت التجارية.
3: بس نقطة ثانية يا حسن، مشابهة إيران بإسرائيل أنا تقديري بعيدة عن الواقع، من طرحها أيا كان قبل هذا أيضا طرحت، لأن هناك في إيران من يقول أننا مستقلين والعرب وإسرائيل نفس الشيء لأنهم كلهم تابعين للولايات المتحدة، هذا أيضا خطاب أنا لا أعيره اهتماما، ويجب أن لا نقلف الأمور بهذه السذاجة، هناك دول مختلفة.
1: دكتور علي، فيما يتعلق بلبنان بالبند الأول ومحاولة أو بالأحرى كما يقول المسؤولون اللبنانيون بعد توقيع الاتفاق الإطاري، نحن أصبحنا دولة ذات سيادة ولا أحد يفاوض عنا، وهذه النتيجة هذا الاتفاق.
4: يعني لا شك أن يعني الاتفاق أو الإطار ليس اتفاقا يمكن لأي مواطن لبناني أن يسعد لتوقيعه، لكنه انعكاس ليس لموازين القوى الحالية، هو انعكاس لمسار طويل، لن أطيل بهذا الأمر، الأمر معروف، يعني هلأ ربما نحن بأجواء كرة القدم، يعني تخسر شوط أول بخمسة صفر ثم تسجل هدفين، لا تستطيع أقول أنني فزت في الشوط الثاني. نحن أمام مسار طويل ولا يمكن أن نقفز وراء السياقات. ما جرى في لبنان هذا الاتفاق فيه ثغرات كثيرة، وبكل الأحوال عندما توقع مع عدوك لا توقع وأنت راض، ولكن في كل الأحوال مجددا يطرح السؤال ماذا ترك لخيارات للبنان. سنأتي ربما اليوم أو حلقات أخرى لتقديم نقد حقيقي لهذا المسار، لهذا الاتفاق بمجوهره، ولكن هذا الاتفاق أكد على بعض الأمور الأساسية. أولا أن من تفاوض هي الدولة اللبنانية، هذه بداها، يعني كيف يمكن أن يطلب من دولة وسلطة تحكم بلد أن تتنازل عن حقها في تحرير أرضها وفي البحث عن حلول بهذا المجال، هذا لا يمكن لأحد أن يطلبه. الأمر الثاني، محاولة تقديم حالة انتصارية أننا كنا على أعقاب انتصار تاريخي، بعد 60 يوم ستنسحب إيران، الإسرائيل العدو الإسرائيلي سينسحب من لبنان، وأتت الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية وأسقطت هذا الأمر بالحد الأدنى. نحن أمام التزام ليس مكتوبا، ولكن سأفترض أنه لن يوقع الاتفاق النهائي كما قال الدكتور حسن وكتب هذا الأمر.

0: قبل انسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان. طيب هذا الاتفاق قد لا يوقع قبل سنوات، واحد. اثنين، هذا الاتفاق ملزم للولايات المتحدة ولا إيران، لا لبنان الرسمي طرف فيه ولا إسرائيل. أصلا العدو الإسرائيلي يقول بشكل واضح ولا يخفيه أنا لن أنسحب من لبنان قبل حل مسألة سلاح حزب الله. إذن مجددا المشكلة اليوم التي يواجهها لبنان، نعم هنالك ثغرات في هذا الاتفاق وهو أمر متوقع بسبب اختلال موازين القوى، يعني لا من وقع معاهدة فرساي أو بريسليتوفسك أو وكان سعيدا، ولكن أعتقد أن أهمية ما يمكن أن نفكر فيه لبنانيا اليوم أمام حالة الاستعصاء اليوم التي نعيشها، كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة؟ لأنه الطلاق أو الخلاف لن يأتي بنتيجة. السؤال، مسار واشنطن لن يتوقف في كل الأحوال، الولايات المتحدة التي اتفقت مع إيران لن توقف هذا المسار. كيف نخفف من هذا الأمر؟ أعتقد أن الدور الإيراني في لبنان مطلوب لبنانيا، ولكن ليكن كما الدور السعودي، كما الدور القطري، كما الدور المصري، ليس دورا يريد أن يصادر قرار الحرب ولا السلم ويسيد التفاوض. إذا إيران أرادت أن تساعد لبنان في هذا المسار أهلا وسهلا، ولكن ليس بمنطق الهيمنة والاحتكار.
1: الاتفاق
0: مجددا الإطاري، نقطة أخيرة، خارج منطق التخوين وكأن هنالك دولة ذهبت لبيع أرضها، ليست الأمور كذلك، الواقع واضح أمامنا.
1: الاتفاق الإطاري باعتقادي الكلام على أنه هناك ثغرات، أنا باعتقادي أنه يقلل من خطورة ما حصل، الموضوع يتجاوز الثغرات. دعنا نعود إلى سياق ما قبل الاتفاق. ما قبل الاتفاق كان هناك إجماع لبناني بين كل الفرقاء اللبنانيين على 4 قضايا: وقف الحرب والانسحاب وعودة اللاجئين وإعادة الإعمار. اليوم بعد الاتفاق الإطاري تصبح وقف الحرب مسألة غير واردة، لم ينص عليها الاتفاق الإطاري ولم يؤخذ بالأساس الذي وفرته مذكرة التفاهم الإيرانية، وبالتالي يصبح وقف الحرب مشروطا بسحب سلاح حزب الله أو سحب سلاح الجماعات غير الدولتية كما نص عليها الاتفاق. هنا طبعا يجب أن نؤكد أو بأنه السلاح، سلاح حزب الله هو جزء من المشكلة في لبنان، يعني يجب أن لا يعني ندفن رؤوسنا في الرمال، هو جزء من مشكلة داخلية، لكن لا يصح أن نحكم بأنه نزع السلاح هو الذي يعالج كل أبعاد المشكلة اللبنانية. هناك المسألة أبعد من ذلك. المسألة الأخرى فيما يتعلق بعودة بالانسحاب، يبقى الانسحاب أيضا مشروطا في موضوع سحب السلاح. موضوع عودة المدنيين بنفس الوقت، عودة المدنيين سيعود حزب الله مع حاضنته الشعبية، وبالتالي يجب أن يكون هناك شرط. القلق بهذا الموضوع بأنه الموضوع ليس اشتراطا إسرائيليا على لبنان بأنه لا ننسحب إلا إذا تم سحب سلاح حزب الله. الخشية أن يكون التصور معاكس تماما، أن يكون هناك مقاربة لبنانية جديدة بأنه يجب أن لا تنسحب إسرائيل من لبنان في هذا الظرف الحالي قبل سحب سلاح حزب الله، لأنه الدولة اللبنانية غير قادرة على سحب سلاح حزب الله وحدها. هنا يتحول هذا الاتفاق من اتفاق إطاري سياسي إلى اتفاق أمني، اتفاق تعاون أمني، وهذا الذي كشفت عنه تسريبات التي خرجت في موضوع
2: يعني هنا خطورة الكلام. هذا كلام حقيقة خطير، يعني افتراض خطير أن تفترض أن الدولة اللبنانية تريد من إسرائيل يعني تبادل الأدوار أن لا تنسحب قبل أن تقوم بمهمة نزع السلاح كي تستخدم ذلك ذريعة لنزع السلاح. لكن لا تنسى أيضا أن مهمة نزع السلاح وردت في البيان الرئاسي، رئاسة البيان الحكومة يعني، وبيان القسم، وفي قرارات الحكومه قبل حتى الحرب.
1: حتى بهذا الدكتور لقاء انا متفق معك، بس متفق معك في النقطه من حيث الاساس. الفكره هي في القدره، بانه هل هناك قدره؟ هناك اتفاقيات كثيره جدا، لكن لا يوجد قدره لدى اي مؤسسه.
2: النيات، لانه افتراضك خطير، يعني هو منطقيا ممكن،
1: هو
2: يعني
1: الاتفاق كله خطير
2: لانه يعني ارجو انه ما نعممه وما نذكر بهذا الوضوح، لانه هذا يؤدي الى عمليه مختلفه، يعني اللي يتكلم عن القدرات وموازين القوى يتحول إلى تخوين.
1: لكن
2: مباشر
1: هو ليس تخوين بس دكتور، يعني بالنهاية الإطار هذا أو الاتفاق يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى تفسير لماذا لم يحدث زمنيا، يحتاج إلى تفسير كثير. المسألة يعني الأخرى، هناك أنا باعتقادي هذا الملف، هناك أزمة في لبنان، هناك معارضي هذا الاتفاق لديهم القدرة على قلب الطاولة. يعني الفرق بينه وبين اتفاق 17 أيار جاء بعد أن خرجت منظمة التحرير وخلصنا من قضية التأثير العسكري المباشر. اليوم التأثير العسكري المباشر لحزب الله بعده موجود، وهناك أيضا وكما قلت السلاح، أنا مقتنع أنه السلاح ليس من أجل إسرائيل فقط، استخدم من أجل إسرائيل، لكن أيضا هناك توازنات داخلية. القضية

0: التي بنت عليها الدولة اللبنانية سرديتها، بأن هناك تصور عام، هناك أزمة اقتصادية لها 9 سنوات أو عفوا 7-8 سنوات، وبالتالي هناك مزاج عام بأنه هناك كفاية من هذا الموضوع. في لبنان السرديات لا تحول المزاج العام.
1: عفوا بس لأنه هذه النقطة التي أثرتها ربما هي السبب وراء التحذير في لبنان من فتنة، وكان هناك حديث في اليومين الماضيين عن هذه النقطة وحذر منها رئيس البرلمان اللبناني. هذا السؤال بس لأنه بدي أسمع أراء وسأعود إليك دكتور علي، إلى أي مدى فعلا قد يؤدي هذا الأمر أو تنفيذ هذا الاتفاق الإطاري إلى ما حذر منه رئيس البرلمان، الفتنة في لبنان؟
2: شوف حسن، هي المسألة أصلا هدف من الأهداف الأمريكية الإسرائيلية في هذه الورقة أن تكون بهذه الفظاظة وبهذا الاستخفاف بالسيادة اللبنانية كما ورد بالنص. يعني نحن هون مش عم نحاكم أي تفصيل ولا عم، بس النص فيه من الفظاظة وفي من الاستخفاف بالسيادة بطريقة لا يقبلها حتى أعداء حزب الله. يعني أي حدا ممكن أن يكون لديه شيء من السيادة لما بتيجي بتضع قدامه هذا النص، حتى لو كان مخالف لحزب الله وهو ضده بالسياسة، هذا النص لا يمكن أن يقبله. الهدف الأمريكي والإسرائيلي من هذا النص، وأنا أعود فيه إذا بدنا نرجع نعمل أنه شو الأسباب، خلاف روفيو وديفانس وكل هذا الكلام مش حنرجع له، بس حاليا هذا الاتفاق بحد ذاته الهدف منه أنه يروح على فورة شعبية، هذا الفورة الشعبية تذهب باتجاه إشكالات داخلية، ويتم توظيف هذه الفورة بمسارات طائفية مذهبية تغير من الهدف الأساسي أن المشكلة لهذا الشعب مع الاتفاق، وليس بطريقة لتحويل هذه الاحتجاجات الشعبية التي ستنشأ إلى ذات بعد طائفي أنها بوجه رئيس الحكومة، وتتحول أنه السنة في لبنان للدفاع عن رئيس الحكومة، رغم أن السنة إذا بوجدانهم، السنة اللبنانيين بوجدانهم ضد هذا الاتفاق. لذلك اليوم نحن معنيين بإعداد جبهة وطنية من كل الطوائف والمذاهب، ليست فقط لمسألة السلاح، وليس لأجل أن نثبت أن هذا الاتفاق لا يمكن أن يمر، لأن هذا الاتفاق ينتقص من سيادة لبنان. طيب. أيضا أن الحلول، وهون أنا بحكي مع الدكتور لقاء، أنه لا مش صحيح أن رئيس الجمهورية تحدث عن نزع السلاح، رئيس الجمهورية تحدث أيضا عن استراتيجية وطنية، هذه الاستراتيجية الوطنية للدفاع وهي كانت جزء من الاتفاق الذي أدى إلى انتخابه، وهو أول من أخل بالاتفاق الذي أوصله إلى رئاسة الجمهورية، لأنه وعد أن يكون النقطة الأولى وضع استراتيجية دفاعية. الأصل ليس السلاح، يعني حزب الله ليس غاويا لحمل السلاح والقتال، هناك فراغ، هذا الفراغ هناك احتلال، أصبح هناك مقاومة. عندما يكون هناك دولة قوية قادرة على الحماية، تستطيع من خلالها اللبنانيين أن يشعروا أن هناك دولة تدافع عنهم، عندها ضمن استراتيجية وطنية حزب الله يستطيع أن يضع كل قدراته في هذه الطريقة، ليس مثل ما حصل في 15 شهر، أن الدولة اللبنانية السلطة صادرت مئات الأطنان من الصواريخ والقدرات العسكرية للمقاومة، ألزمتها الولايات المتحدة بتفجيرها وتدميرها، ومنعت الجيش اللبناني من استخدام هذه القدرات الكبيرة.
1: أخذ رأي دكتور بهذه النقطة.
3: أنا عندي تعليق بعد شوي.
1: خلينا بس بناخذ تعليقات مختصرة لأن الوقت يضيق.
4: أنا بالنسبة لي المسألة منطق التفاوض في لبنان تمام، منطق المفاوضة الإسرائيلية اللبنانية مع مقارنة مع الأمريكية الإيرانية، المنطق بينهم واحد. إسرائيل تريد أن تفرض على لبنان مسألة أساسية، أولا نزع السلاح ثم نحل كل القضايا. إيران تستعمل نفس الاستراتيجية، أولا مسألة المضيق نحلها ثم نحل بعض القضايا. منطق تفاوضي واحد ينطلق من فكرة أساسية، أن الطرفين تعرضا إلى حرب أو إلى هجمات، وأن عندهم فائض قوة معين. هذا المنطق في حد ذاته بالتأكيد لا يمكن إلا تفجيري، لن يؤدي إلى حلول. بمعنى آخر، كل يريد أن يفرض أجندته بالقوة وبما لديه من أدوات، وبالتالي المنطق في لبنان الآن موضوع نزع السلاح الكل يعرف، حتى الأمريكيين، يعني أنا أصدقاء تحدثت معهم دبلوماسيين يعرفون أن هذا فيه خيار تفجيري للمجتمع اللبناني، ولم يفرض على إسرائيل أي شيء. يعني حتى المناطق التي قالوا أنها تجريبية تبين أنهم لم يكونوا موجودين فيها. هارتس كتبت مقالة قبل
1: يومين، هو أساسا الاتفاق فقط لا يقول انه المناطق التجريبيه يجب ان تكون محتله اصلا.
2: كيف يعني؟ شو الاتفاق العظيم يعني؟ هذا يزيد هذا يزيد الاتفاق سوءا يعني.
4: عملت فيها اسرائيل نفس القضيه، التفسير والتاويل، مناطق عملت فيها اسرائيل، انا قراته، مناطق عملت فيها اسرائيل تنسحب منها، ما عملت منها خرجت منها اصلا. نعم. كيف تحسبها على انجاز؟ وبالتالي نحن امام منطق الحقيقه لا يمكن ان يؤدي في الوضع اللبناني الا الى ازمه، وبالتالي يجب ايجاد صيغه ربما المسارين اللبناني الاسرائيلي مع الامريكي قد يؤديا معا الى نوع من
2: التفكيك. بس تفصيل صغير، انه حتى بالملحق الامني ان الجيش الاسرائيلي سيقوم ب التفتيش خلف الجيش اللبناني وباللجنة المقترحة،
1: هذا
2: لجنة
1: أمريكية التحقق. إسرائيلية
2: التحقق. هو التحقق من المناطق التي دخلها الجيش ولا بيدخلها الإسرائيلي. الإسرائيلي مش موجود.
1: هلا الملحق الأمني إسرائيلي اللي عمالي بتسربه،
2: والمشكلة أن السلطة لا تنفي
1: يعني. جرى الحديث عنه اليوم في بعد لقاء قائد القيادة الوسطى الأمريكية برئيس الجمهورية دكتور علي.
3: يعني تعليقات سريعة
1: جدا
3: لديك الوقت. مسألة تسليم سلاح حزب الله بدأت في اتفاق 24، وأكد حزب الله أنه لن يكون هناك سلاح جنوب الليطاني. قوة سلاح حزب الله بالمعنى الردعي انتهت، والدليل أنه عند كان الوضع العسكري في الجنوب جيد استبدل الردع من الجنوب بالردع الإيراني، وبالتالي السؤال بالمعنى الاستراتيجي ماذا بقي من حاجة للطريقة الردعية لهذا السلاح. العدو الإسرائيلي كما قال الدكتور محجوب يقول وكل ما يقوله يفعله لن يقبل باستمرار سلاح حزب الله. السؤال لنا نحن اليوم كلبنانيين،
1: نعم،
3: أمام كلفة الدمار والاحتلال وكل ما جرى، ماذا علينا أن نختار؟
1: طيب
3: مسار اليوم إسرائيل تريد أن تضع أزمة لبنانية دكتور علي لحل موضوع السلاح، هل نستطيع كلبنانيين حقيقة أن نذهب لحوار حقيقي، مش حوار، لحسم حقيقي لمسألة السلاح داخليا ولا نترك إسرائيل
2: عبر بيناتنا؟ دكتور علي،
3: لا بس تعرف. هذا النقاش صار من 2006 ولا مرة كان في جدية.
2: دكتور علي بس للتوضيح هون نقطة صغيرة.
3: وبالتالي اليوم الملاحظات على هذا الاتفاق، هذا اتفاق إطار كما قابل للتعديل، وبالتالي إذا استطعنا وكان هنالك حسن نية أعتقد نستطيع أن نعدل تدريجيا منه.
1: هو السؤال هل سيمر،
3: هل ترك للدولة اللبنانية بعدين ما ننسى اللي صار بآخر ثلاث سنين؟
1: دكتور هل
3: يعني
1: سيمر
3: نحن ندفع ثمن خيارات خاطئة
1: لمجلس النواب
3: مجددا؟ ليس نقاش كما قلنا عن هرمز، ليس نقاشا قانونيا.
1: نعم.
3: هو نقاش سياسي.
1: طيب بس في تعليقات سريعة دكتور.
5: بالعكس، هرمز قانوني من وجهة النظر الإيرانية، مبني على القانون الدولي ومذكرة التفاهم. إسرائيل لن تقبل إلا بالقوة وفرض عليها ذلك.
1: طيب.
5: تصريح نتنياهو أننا إيران كانت ستجبرنا من الانسحاب بالقوة وهذه الاتفاقية تبقينا في الجنوب، ما معنى ذلك؟
1: طيب.
5: اتفاقية التي وقعت غير قابلة للتنفيذ، المذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية قابلة للتنفيذ.
1: دكتور حمود،
0: من حق الدولة
3: اللبنانية
0: أن تسعى إلى استعادة سيادة المؤسسات، وكل دولة في العالم لا ترغب أن ترى سلاحا خارج شرعيتها، هذا بكل تأكيد. الفكرة هو في القدرة وفي المسألة.
1: سيد جوي،
6: This is not the agreement I would have advised.
7: هذا ليس الاتفاق الذي كنت أنا سأوصي به لو كنت لا أزال دبلوماسي. لقد أنا الأوان لاتخاذ خطوات كبيرة، ليس خطوات صغيرة مثل تلك، ولكن علينا أن نقر بأن هذه المرة الأولى التي اجتمعت بها الحكومتان وقالتا أنهما تريدان العيش بسلام في المستقبل، هذا الأمر يجب أن نحتفي به، وهذا الأمر يجب أن نتركه بين أيدي الحكومة الأمريكية التي لديها تاريخ في التوصل إلى مثل هذه الاتفاقات، بخلاف إيران التي لم
8: تستمتع بنقاش الإخوة اللبنانيين. ملاحظة بسيطة، التوقيع مع هوكشتاين كان ممتاز قبل 3 سنوات، ولم تحدث مثل هذه
4: كان توقيع غير مباشر يا
8: غير مباشر، لكن النتائج تقود إلى
4: ارتباط الضغط، تم تحت الضغط والمضمون كان جيد.
8: بالتالي تراست بعد أعطيهم وقت، شوف النتائج في النهاية. حزب الله تملك السلاح لكي تغير المعادلة،
2: ترسيم الحدود. بس كمل،
5: قال بأنه يجب أن نحتفل بهذا التوقيع الاتفاق، الفلسطينيين الذين أبيدوا لن يحتفلوا، وسيكون هذا عزاء للعرب والمسلمين.
1: بكلمة
9: بسيطة، هذه المنطقة بجمالها المختلفة معقدة أكثر بكثير من أن تهيمن عليها دولة واحدة، إسرائيل، أمريكا، إيران، أي دولة فائض القوة لا ينفع في الهيمنة على هذه المنطقة.
2: هذا لأن امبارح دكتور لقاء خروج أمريكا من
1: شكرا المنطقة. جزيلا شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الأعزاء، وشكرا للمشاهدين للمتابعة.

0: روحة، وإن فريقا أمريكيا يستعد للمغادرة إلى قطر. وأضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وأن ذلك سيعرف لاحقا. من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لفوكس نيوز، قالت إن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع. وفي طهران قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا من الخبراء الإيرانيين سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم ولا سيما قضية الأموال المجمدة. وأضافت الخارجية الإيرانية أنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وبينما أكد بيان عماني فرنسي الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز، أوضح الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن فرنسا وسلطنة عمان تعملان مع شركائهما على إزالة الألغام من مضيق هرمز. من جهته قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن الوضع في مضيق هرمز لن يعود كما كان قبل الحرب، وإن طهران ستتصدى لأي سفينة تحاول عبور المضيق من أي مسار غير إيراني. في لبنان قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر التحضير لبدء تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن دور واشنطن يتضمن استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل لمراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق. نتابع تفاصيل هذه التطورات بداية مع مراسلينا من واشنطن إيهاب العبسي ومن طهران عمر هواش. أهلا بكما. أبدأ معك إيهاب، وفق هذا التصريح لترامب عن اجتماع الدوحة، هل جرى تحديد صلاحيات هذا الوفد الذي سيذهب لهذه الاجتماعات؟ وإن كان سيلتقي المسؤولين الإيرانيين الذين سيحضرون إلى قطر أيضا؟
1: في الواقع هذه التفاصيل لم تعلن بعد هنا في واشنطن. الرئيس دونالد ترامب تحدث قبل قليل عن هذا الاجتماع المرتقب في الدوحة، وقال إن الفريق التفاوضي قد غادر أو ربما سيغادر قريبا، وقال أيضا إن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي، وإن الولايات المتحدة حققت انتصارا عسكريا حاسما على إيران. وتحدث أيضا عن انخفاض أسعار النفط في المجمل، وقال إن الأسعار اقتربت من 69 دولارا، وهي أسعار ما قبل الحرب أو أقل حتى من قبل بدء الحرب. لكن الرئيس دونالد ترامب لم يتحدث عن التفاصيل، وإن قال إن نتائج الاجتماع أو إن هذا الاجتماع سيكشف غدا إذا كان مهما أم لا. لكن أيضا في التفاصيل المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قالت إن محادثات فنية ستعقد أيضا غدا في الدوحة، وإن الولايات المتحدة مصممة على نزع السلاح النووي وعلى تحقيق الانتصار، وإن العنف الإيراني قد يقابل بعنف جديد أيضا من الولايات المتحدة إذا أصرت إيران على استخدام العنف أو اللجوء إلى العنف في مضيق هرمز. لكن في التفاصيل لم تكشف بعض التفاصيل هذا الاجتماع، وإن كانت الأنظار تتجه إليه، خاصة أنه جاء بعد تصعيد آخر بين الإيرانيين والأمريكيين. هناك أمل معقودة على أن تنجح الوساطة مرة أخرى في خفض التصعيد والتوصل إلى تفاهم، خاصة فيما يتعلق بالنقاط الخلافية حول مضيق هرمز في مذكرة التفاهم. وهذا الخلاف أيضا ممتد إلى هنا في واشنطن، حيث تعقد الآن من المفترض أن هناك إحاطة هاتفية لكل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وكذلك المبعوث الخاص ستيف ويتكوف عبر الهاتف مع المشرعين في الكونغرس الأمريكي حول مذكرة التفاهم وتفاصيل المحادثات مع إيران وأيضا التصعيد الأخير في مضيق هرمز. كل هذه الأمور تطرأ هنا في واشنطن، حيث يرتقب الأمريكيون انتهاء هذه الحرب وتحقيق الوعد من الرئيس دونالد ترامب بإنهاء البرنامج النووي وفتح مضيق هرمز بالكامل وطي هذه الصفحة من المعركة التي امتدت إلى أكثر مما كان يقوله الرئيس دونالد ترامب.
0: عمر هواش، ما أكدته طهران بخصوص وفد الخبراء الذي سيزور الدوحة، هل شمل الحديث عن الصلاحيات الممنوحة له؟ وأيضا إن كان سيذهب بقرارات وقناعات مختلفة بخصوص مضيق هرمز؟
2: نعم، وفقا

0: ما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي فإن وفد الخبراء الذي سوف يتجه إلى الدوحة مخول بنقاش أمرين اثنين. الأول هو تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لإحدى البنود الخاصة برفع العقوبات بشكل مؤقت عن صادرات النفط والبتروكيماويات، وقال إسماعيل بقائي إن واشنطن قد أصدرت إعفاءات حقيقية بهذا الأمر. الأمر الثاني الذي سوف يناقشه الوفد الإيراني في الدوحة مع الجانب القطري تحديدا وليس مع الأمريكيين هو البند رقم 11 الخاص بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. هذا الوفد سوف يلتقي فقط الوسيط القطري ولن يكون هناك أي لقاء مع الجانب الأمريكي، حتى أن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني قبل قليل قال إن إيران علمت بوجود وفد أمريكي في الدوحة يوم غدا من وسائل الإعلام، وبالتالي لا توجد أي خطط لأجل لقاء الأمريكيين في الدوحة. الإيرانيون يبدو أنهم مريم لا يريدون أن يجتمعوا مع الأمريكيين مجددا قبل أن يتم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. تقول طهران على لسان المتحدث باسم الخارجية إن مفاوضات الحل النهائي أو الاتفاق النهائي لم تبدأ بعد وأنها لن تبدأ قبل أن تتأكد طهران من تنفيذ واشنطن لبنود المذكرة. لكن ما الذي لم ينفذ وفق ما يقول الإيرانيون؟ طهران تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك بعض البنود لا سيما البند الأول، لأن الإيرانيون يقولون إن تنفيذ واشنطن عمليات عسكرية في الجنوب الإيراني خلال الأيام الماضية كان انتهاكا للبند الأول الذي ينص على وقف العمليات العسكرية بين الطرفين، كما أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة بين الفينة والأخرى في جنوب لبنان ينظر إليه هنا إيرانيا على أنه انتهاك أيضا للبند رقم واحد. البند رقم خمسة أيضا المتعلق بمضيق هرمز، تقول طهران على لسان كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية بأن فرض واشنطن مسارات موازية للمسارات الإيرانية للعبور هو انتهاك للبند رقم خمسة، لأن البند يقول أن إيران هي المسؤولة عن تأمين الملاحة في مضيق هرمز لمدة 60 يوما، ولذلك فرض معادلات جديدة في المنطقة في منطقة مضيق هرمز ينظر إليه على أنه انتهاك لهذا البند. إضافة إلى ذلك الأموال الإيرانية المجمدة، هذا أمر مهم بالنسبة للإيرانيين، على الرغم من مضي أيام على توقيع المذكرة طهران تقول أنه لم يصلها أي من مبالغ التي كان المقرر أن يفرج عنها عبر خط ائتماني من دولة قطر بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك تقول طهران اليوم على لسان الرئيس مسعود بزكيان أنه كان من المقرر أن تحصل إيران على 6 مليارات دولار في المرحلة الأولى، هذا الأمر لم يحدث بعد. لذلك الإيرانيون يقولون أنهم مهتمون بالدرجة الأولى من التحقق من تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لبنود مذكرة التفاهم، ثم الاتجاه نحو المفاوضات الحل النهائي، وقبل ذلك طهران يبدو أنها لا تريد الجلوس مع الأمريكيين.
1: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من طهران، وشكرا لإيهاب العبسي كان معنا من واشنطن. لنقاش نستضيف هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، كما ينضم إلينا من واشنطن جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، ومن طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور محمد الشرقاوي، سمعنا من مراسلينا من واشنطن ومن طهران ما يذهب به كل وفد إلى الدوحة أو ما يأتي به كل وفد إلى الدوحة من أجندة لمناقشتها، إن كان مع الوسيط القطري أو إن حدثت اجتماعات مباشرة، مع أنه ما ينفيان أن تحدث هذه الاجتماعات على الأقل حتى الآن، خاصة الجانب الإيراني يقول ذلك. لكن ما الذي يمكن أن تقدمه؟ أي اجتماعات ستعقد في الدوحة لمسار تنفيذ مذكرة التفاهم الآن؟
2: إذا حدث اجتماع وإن كانت الأجندة الإيرانية تختلف عن الأجندة الأمريكية، كان ينبغي أن يستكمل المسار التفاوضي، بمعنى ما لم يتحقق في سويسرا كان من المفترض أن تتشكل لجنة الخط الساخن أو الخط الذي يسعف باحتواء أي اختلافات أو أي مشاكل تطرأ، بمعنى الغطاء السياسي بين قالي باب رئيس البرلمان الإيراني ونائب

0: الرئيس الأمريكي فانس لحماية هذا المسار التفاوضي. الآن انفجرت أكثر من أزمة في مضيق هرمز، رشقات وتهديد للسفن العابرة، وكأن شيئا لم يحدث في سويسرا، عدنا إلى نقطة الصفر. الآن حسب رواية ترامب أن الإيرانيين طلبوا هذا الاجتماع، الإيرانيون يقولون إن وفدهم يحضر لغايات مختلفة.
1: نعم،
0: إذا تمكن الوسيط القطري في هذه المرحلة من خلق مناخ جديد على أساس أن مسألة الأرصدة المجمدة بالنسبة للإيرانيين يمكن أن تناقش مع موضوع المضيق، ويحضر أو تحضر أزمة المضيق كما نعيشها في هذه اللحظات، هنا يمكن أن يعني الوساطة أن تنفخ روح جديدة في المفاوضات، بمعنى أن ما كنا نعتقد أنه ملف نووي معقد هذا يتراجع أمام ما هو الآن مضيق هرمز كملف أكثر تعقيدا. ويبدو أن الإيرانيين الآن خلال الأيام الأربعة أو الخمسة الماضية غيروا استراتيجيتهم. كانوا ينظرون إلى الردع النووي على أنه هو السلاح الذي يعني يحميهم في كل الأحوال. الآن أصبحنا أمام ما يمكن تسميته بالردع الهرمزي. مضيق هرمز أصبح ردعا أو سلاحا للردع إزاء الأمريكيين وإزاء الإسرائيليين وإزاء أي دولة قد تهدد الأمن القومي للإيرانيين. لكن كيف الجمع، بمعنى التحدي الآن بالنسبة للوسيط القطري، كيف يمكن إقناع الطرفين، وما هي المحفزات التي يمكن أن تكون لديه لكي يمتنع الإيرانيون والأمريكيون من العودة إلى لغة السلاح ولغة القصف؟ إذا لم يختفي العنف السياسي في هذه المرحلة، أعتقد أنه يمكن تحريك هذا الملف ولا بقية الملفات.
1: سيد جون ميلر من واشنطن، ما الأولوية المفترضة لدى الفريق الأمريكي القادم إلى الدوحة، والتي ربما تشكل قمة الانشغال الأمريكي في هذه المرحلة بخصوص مذكرة التفاهم؟
2: شكرا لكم على هذه الاستضافة. أعتقد أن الواضح هو أن الأولوية القصوى الآن هي تنفيذ مذكرة التفاهم في البند الذي يتعلق بمضيق هرمز والتفاهم بهذا الخصوص. الولايات المتحدة الأمريكية كانت في غاية الوضوح في الفقرتين الرابعة والخامسة. الولايات المتحدة الأمريكية تقول إن سفن العالم يمكن أن تعبر من دون التعرض لأي هجمات من قبل النظام الإيراني. هناك تحديات برزت، حيث أن السفن المدنية التجارية تعرضت للهجمات بشكل يؤدي إلى المخاطرة بأرواح الطواقم. وبكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية ردت بالطريقة المتوقعة. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تود أن تؤكد أن فتح مضيق هرمز بشكل كامل يعني أن السفن لن تتعرض للهجمات من قبل النظام. بالإضافة إلى ذلك، يتعين علينا أن نتوصل إلى اتفاق صلب ومتين بخصوص مضيق هرمز.
1: دكتور ويويران، ينشغل الأمريكيون بالوضع في مضيق هرمز، ويأتي الفريق الأمريكي إلى الدوحة لمناقشة التطورات الأخيرة والتصعيد الذي جرى في المضيق، لكن لا يبدو الفريق الإيراني مهتما بالدرجة الأولى بهذا الموضوع، وأنه يأتي إلى الدوحة لمناقشة موضوع رفع التجميد عن الأصول المالية الإيرانية. عدم التقاطع في نقطة اهتمام واحدة، إلى أي درجة سيمنح إيران إمكانية حلحلة الإشكالية المرتبطة برفع التجميد عن الأصول؟
3: تحياتي لك وللضيوف الكرام. يعني لا مشكلة لدى إيران في لقاء الوفد الأمريكي، ولكن يعني السيد ترامب قال أن الإيرانيين طلبوا منه، وإيران تقول أنها لم تطلب. هذا بكل وضوح، هذا أولا. وأن يعني الوسيط الذي يريد أن يجمع الطرفين لم يقدم دعوة أساسا. يعني قطر لحد الآن لم توجه دعوة لإيران لذهاب وفد إيراني سياسي،
1: ولكن الخارجية الإيرانية أكدت أن وفدا من الخبراء سيأتي إلى الدوحة.

0: لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وعلى رأسها قضية الأموال الإيرانية المجمدة.
1: نعم، يعني هذا الوفد له مهمة مختلفة، وهو سيذهب في أواخر الأسبوع وليس يوم غد الثلاثاء. يعني أمريكا تقول أن السيد ويتكوف وكوشنر ذاهبان إلى الدوحة للقاء الإيرانيين يوم الثلاثاء، وإيران تقول ليس هناك لا دعوة من الطرف القطري، ولا هي طالبت أمريكا كما قال السيد ترامب. من هنا يعني هناك حتى مشكلة في هذا الموضوع. يعني التنسيق عادة ما يتم عبر الوسيط، وهذا لم يتم. يعني أمريكا ترسل الوفد وتطالب إيران بأن يأتي، وهي وكأنها ضمن إطار الإملاءات التي تمارسها في كل المجالات. هذا غير مقبول إيرانيا. نعم، إيران تريد التفاوض، ولكن ضمن إطار متفق عليه، فترة زمنية متفق عليها لذهاب وفد يتناسب مع الوفد الأمريكي. لحد الآن إيران لم تقل أن هناك دعوة أو أن هناك نية لذهاب وفد إلى قطر يوم غد.
0: طيب دكتور المطيري، استنادا إلى هذه المعطيات، كيف ترى شكل هذه الاجتماعات في الدوحة؟ يعني لا وضوح في طبيعة الوفود ولا في توقيت الوصول، وكل طرف يتحدث عن أجندة مختلفة عن الآخر.
2: صحيح، وهذا ليس جديد، يعني لم أراه جديدا، هو النمط السائد في هذه الجولات كلها منذ البداية. وإذا عدنا قليلا إلى الوراء، حتى إسلام أباد الأولى لم تكن إيران واضحة بذهاب وفدا بالأصل، وحتى بعد ذلك، بعد زيارة السيد عراقجي الأولى بعد هذه الحرب إلى سلطة عمان وتوجهه إلى إسلام أباد، لم تذكر إيران شيئا عن هذه الزيارة، بل وجعلتها وكأنها زيارة بروتوكولية للعلاقات الثنائية بين باكستان وإيران، ثم تبين بعد ذلك بأنها من أجل المفاوضات. عموما أنا أعتقد بأن الأطراف مشغولة بالشكل أكثر من المضمون، ويبدو لي أن الشكليات هناك تدقيق بالغ الحساسية في هذه الأمور. دعوة، هذا فريق فني، فريق من الخبراء تم تأطيره ضمن وثيقة التفاهم التي تم توقيعها في جنيف قبل أكثر من 10 أيام، وكان من المفترض أن تبدأ الفرق الفنية تواصل أعمالها منذ اليوم التالي لهذه المفاوضات. أنا لا أعرف ما الداعي الآن للتركيز على هذه الشكليات دون هذا المضمون. ثم ما هذا المضيق الذي يتغير ملامحه ومساراته كل دقيقة كل ثانية، مرة ضمن مياه إقليمية، مرة للمياه الإقليمية الدولية المشاطئة. فأعتقد هناك مشكلة في أن الأطراف ما زالت تبحث عن تحسين مركزها التفاوضي حتى هذه اللحظة، بالرغم من أن هناك فسحة 60 يوما للوصول إلى ملفات أكثر تعقيدا مما كان يبدو لنا. أنا أعتقد إذا استمرت هذا النمط أو هذه الخطوات التي تدقق على الشكل دون الجوهر والمضمون، ستتعثر الأطراف كثيرا، وسيكون دور الوسيط غاية في الصعوبة، وسيجد أيضا يعني العديد من العراقيل سواء في الداخل الإيراني، في الداخل الأمريكي، في الخطاب، في طريقة هذا الخطاب، دون التقدم إلى خطوات متقدمة نحو حلحلة بقية الملفات.
0: سيد جون ميلر، ماذا لو أصر الإيرانيون في هذه المرحلة على التسريع في البند المرتبط برفع التجميد عن الأصول المالية الإيرانية قبل المضي إلى استحقاقات مضيق هرمز وفتح المضيق دون إشكاليات؟ هل يمكن لواشنطن أن تتعاطى مع مقايضة كهذه؟
3: لا أعتقد أن المرجح أو أنه من المرجح أن تكون المباحثات ناجحة بخصوص الأوجه الأخرى الواردة في مذكرة التفاهم إذا ما لم يتم فتح المضيق وهذا البند الأساسي. لذا من الصعوبة بمكان أن تقبل الولايات المتحدة بذلك. من بين الأمور التي شددت عليها الولايات المتحدة قبل التوقيع وبعد التوقيع أيضا هو أن التقدم يعتمد على سلوك النظام، وسلوك النظام يجب أن يحترم روحية المذكرة ونص المذكرة. حتى الآن لم نرى ذلك، وبالتالي إذا ما أراد النظام الإيراني فك تجميد

0: الأصول الإيرانية، إذن يتعين على النظام الإيراني أن يمتثل لكل أحكام مذكرة التفاهم، بما في ذلك فتح مضيق هرمز وإزالة الألغام. يجب تحديد هذه الألغام، مكان هذه الألغام، وأن تنزع هذه الألغام. وإذا ما تم تنفيذ هذه النقاط، نعم يمكننا أن نمضي قدما للتناقش بمسائل أخرى، ولكننا لن نمضي قدما قبل فتح المضيق.
1: طيب هنا
0: في الحقيقة لا أعتقد أن المفاوضات يمكنها أن تستمر في وجود أعمال عدائية.
1: هذه النقطة سأذهب بها إلى ضيفنا من طهران الدكتور رويران. دكتور رويران، ما احتمالات أن تتغير هذه القناعة أو القرار الإيراني المرتبط بمضيق هرمز، إذا كان ذلك سييسر موضوع الأرصدة المجمدة، خاصة مع هذا الموقف العماني ولو كان ربما غير معلنا لإيران بشكل واضح، وهو متحفظ على مسألة المسارات التي يمكن أن تفتحها سلطنة عمان وما زالت إيران ترفض التعامل معها؟
2: يعني في تصوري أن الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة يعني هي يمكن أن تشكل عاملا مساعدا في عملية التفاوض بين الطرفين. يعني موضوع التزامات أمريكا أمام إيران في فتح المضيق وإزالة الألغام هو ثلاثة أمور: أن تقوم أمريكا برفع الحصار، وهي قامت بذلك، أن تجمد العقوبات المفروضة على الصادرات النفطية والمشتقات النفطية والبتروكيماوية، وهي قامت بذلك. بقي البند الثالث، وهو رفع التجميد عن أموال إيرانية مجمدة في البنوك، وما الآن تعلنه قطر أنه يمكن أن يكون عاملا مساعدا. ولكن يجب أن لا ننسى أن البند الأول، يعني لحد الآن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من لبنان لم يتم، أنه وضرب الجزر الإيرانية من قبل أمريكا يتنافى مع البند الأول، وكذلك التهديدات. يعني في البند الأول هناك عبارة عدم التهديد للطرف الآخر، في حين أننا نرى أن الرئيس ترامب منذ التوقيع ولحد الآن هو لا زال يهدد إيران بأمور كثيرة.
1: ربما كذلك إيران ذهبت إلى أفعال على مضيق هرمز باستهداف تلك السفن، والذي ربما دفع بالأمريكيين إلى الرد أيضا، فشاهدنا ذلك التصعيد. هنا أعود إليك دكتور شرقاوي، لكل طرف حساباته كما سمعنا، لكن الوسيط هل لديه أوراق للضغط على كل طرف للامتثال للمذكرة على الأقل في مرحلة 60 يوما هذه؟
3: لا يمكن الحديث عن أوراق ضغط لا على الإيرانيين وعلى الأمريكيين، ولكن ما ينفع الوساطة بأي حال من الأحوال في مثل هذه المناسبات، خاصة عندما نصل إلى هذا المنسوب العالي من التعقيد، هناك حاجة لتقديم حوافز أو تقديم رؤى جديدة، بمعنى أن مضيق هرمز تضخم وأصبح هو بمثابة الشيء الذي يطغى على الملفات الأخرى. هل يمكن إعادة صياغة البند الخامس، أو على الأقل الابتعاد عن هذا البند الخامس، والعودة إلى أبجديات المفاوضات من جديد، بمعنى أين تلتقي المصلحة الإيرانية مع المصلحة الأمريكية مع المصلحة الدولية؟ بمعنى أن الرسالة إلى طهران هي أنه لا يمكنها تحويل مضيق هرمز إلى أداة حرب جديدة إزاء العالم، بمعنى السيطرة اللامتناهية والتحكم. المسألة تحتاج إلى توازن قوة في المنطقة.
1: أشكرك الدكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. شكرا أيضا للدكتور صالح لمطيري هنا في الاستوديو. شكرا للسيد جون ميلر من واشنطن، وللدكتور حسين رويران من طهران. نتابع تطورات أيضا في لبنان، تزامنا مع ما يفترض أن يكون انسحابا إسرائيليا من مناطق تجريبية وفقا للاتفاق الإطاري الذي جرى التوصل إليه قبل أيام في واشنطن. نطلع على التطورات في بيروت مع مراسلنا من هناك تامر الصمادي. تامر، ربما حراك سياسي لا

0: يحتفظ بزيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية واللقاءات والمحادثات التي أجراها هناك، وأيضا ما يقال الآن عن ما يجري في الميدان مع ما يفترض أن يبدأ تنفيذه من الاتفاق الإطاري على الأرض.
1: ما يجري في الميدان في الحقيقة مريم هو مزيد من الخروقات الإسرائيلية والانتهاكات المتواصلة. آخر تلك الخروقات كانت خلال الساعة الأخيرة في غارة نفذت من طيران حربي إسرائيلي على بلدة دير سريان في قضاء مرج عيون جنوبي البلاد. هذا الخرق هو واحد من خروقات عديدة تحدث عنها حزب الله الليلة الماضية في بيان مفصل، وأشار إلى أن تلك الانتهاكات الإسرائيلية تتواصل في القرى والبلدات الجنوبية وتتراوح بين الغارات بالطيران الحربي والمسيرات والتفجيرات للمنازل في القرى والبلدات، بالإضافة إلى إلقاء القنابل الصوتية بالقرب من المدنيين. وحزب الله قال بأن هذه الخروقات تشكل انتهاكا فاضحا للهدنة على حد وصف، وبأن هذه الخروقات أيضا الحزب يراقبها، يتابعها، يرصدها، وأنه يتمسك بحقه في الرد على كل هذه الانتهاكات، لا سيما أنه أكد أكثر من مرة بأنه لن يسمح ولن يقف مكتوف الأيدي جراء ما تسميه إسرائيل بحرية الحركة في الجنوب اللبناني. على وقع هذا التطور الميداني، الحراك السياسي كما أشرت تواصل هذا اليوم. زيارة القائد العسكري للقيادة المركزية في الجيش الأمريكي كانت على غاية من الأهمية، نعم، لأنها تحمل الكثير من الرسائل. هذه الرسائل تشير إلى أن الولايات المتحدة تسعى للدفع في المضي قدما في الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. الرجل التقى برئيس الجمهورية نهاية مريم، والتقى بقائد الجيش اللبناني، وأكد على ضرورة المضي في هذا الإطار.
0: شكرا لك تامر الصمادي، كنت معنا من بيروت. ننتقل الآن إلى الفقرة التحليلية الخاصة بتطورات لبنان في هذه النافذة الخاصة التي تقدمها ميادة عبدو. إليك ميادة.
2: أهلا بكم إذن مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على الجدل والتساؤلات بشأن البند 13 من الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. فبينما تناولت البنود 10 الأولى الاتفاق مسائل الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة بعد اختبار منطقتين تجريبيتين وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ونزع سلاح الجماعات المسلحة، تحدث البند 13 عن وقف لبنان لأي مسار قانوني لمحاسبة إسرائيل على أفعالها العسكرية التي نفذتها في لبنان منذ 2 مارس الماضي، حيث وسع الجيش الإسرائيلي جذريا استخدامه للتهجير الجماعي في لبنان، معرضا عددا كبيرا أو أكبر بكثير من السكان وبوتيرة أعلى بكثير من حرب 2024 لسيل من أوامر الإخلاء الجماعي غير المشروعة، في حين واصل دفع خطته قدما لتدمير مزيد من المنازل والبنية التحتية المدنية. هذا الملف بمختلف أبعاده العسكرية والقانونية نناقشه مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد إلياس. ومن مدينة تولوز في فرنسا البروفيسور ليكس تاكنبرغ أستاذ القانون الدولي الإنساني. أهلا بك بروفيسور. وقبل أن نبدأ في النقاش نتحدث عن هذا البند 13 وتفاصيله. أثار هذا البند من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل جدلا مع تنصيصه على التزام لبنان بعدم مقاضاة إسرائيل أمام المحافل الدولية لمحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها خلال الحرب في الجنوب. فالبند ينص على أن لبنان وإسرائيل يلتزمان بوقف كل الأعمال العدائية أو الضارة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية. هذا الجدل القانوني بشأن البند 13 يطرح أسئلة بشأن ما إذا كان فعلاً يقيد الحكومة اللبنانية أو أن هناك خيارات باقية لملاحقة إسرائيل قانونيا. لكن لنعد تركيب الصورة وننظر إلى الجانب الآخر من العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، فقد أدت عمليات الاحتلال الإسرائيلي على امتداد هذه الحرب من نسف وتدمير وأوامر بالإخلاء إلى نزوح نحوي 1,200,000 لبناني، بينهم 370,000 طفل

0: بالإضافة إلى هذا هناك أكثر من 4240 لبنانيا قتلهم القصف الإسرائيلي وأكثر من 12000 جريح. كما قامت إسرائيل بعمل نسف وتدمير طالت أكثر من 57 قرية وبلدة ودمرت بشكل كلي أو جزئي حوالي 62000 مبنى، بالإضافة إلى أنها دمرت أيضا 17 منشأة طبية، وأيضا قتلت 135 من العاملين في القطاع الصحي. وتؤكد منظمات دولية أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي. فنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر أن النقل القسري للسكان المدنيين قد يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية، كما أن قواعد القانون الدولي تعتبر التدمير الواسع للممتلكات المدنية دون ضرورة عسكرية انتهاكات جسيمة وجرائم حرب. وتنص اتفاقيات جنيف الأربع في المادة 51 من الاتفاقية الأولى والمادة 52 من الاتفاقية الثانية والمادة 31% من الثالثة والمادة 48% من الرابعة، تنص جميعها على أنه لا يجوز للدول إعفاء نفسها أو غيرها من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة. أعود إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا وأيضا ضيفنا من تولوز البروفيسور ليكس تاكنبرغ، أهلا بكما مرة أخرى. عميد إلياس، لنضع المشاهدين في تفاصيل الذاكرة لما يتعلق بكل ما قام به الاحتلال الإسرائيلي داخل لبنان، بدءا من التوغل وإنشاء المنطقة الأمنية التي يسميها بالخط الأصفر، أوامر الإخلاء، البنية التحتية، كل ما قام به من أفعال عسكرية تندرج كما ذكرنا ضمن مخالفة القانون الدولي الإنساني.
1: ميادة، في اتفاق الإطار المادة 13 هي فعلا تعكس الخوف الإسرائيلي مما فعله بالجغرافيا. على سبيل المثال بالجغرافيا هذه المنطقة هي منطقة محتلة، وما أتى من تهجير وتدمير قاله اليوم وزير الدفاع كاتس الإسرائيلي عندما قال في هذه المنطقة سنبقى فيها ودمرنا بنسبة 100% من هذا. أما في المناطق الباقية كهذه المنطقة على سبيل المثال بنسبة 72% وهجرنا، وهو يقول هو بعظمة لساني 1.2 مليون نسمة إلى أماكن أخرى، ولن نعود ولن نسمح لأحد بالعودة. وبالتالي هذا الأمر ينطلق بالمعنى الجغرافي. بالمعنى الديموغرافي تهجير الناس إلى أماكن أساسية ليست قادرة على البقاء. أما بالمعنى التوبوغرافي أيضا هو احتلال المناطق. نعرف ميادة أنه في وقت من الأوقات بقي في 5 نقاط أساسية في هذه المنطقة، 5 نقاط أساسية. اليوم يبقى بنسبة 600 كيلومتر مربع من الاحتلال، عندما انتقل إلى المناطق التجريبية أعطى فقط 2% من عامل الانسحاب، وهو لم ينسحب من هذه المناطق لأنه أصلا ليس موجودا فيها.
0: الغربية.
1: نعم، في فرون وفي زوتر الغربية، وهي مناطق بسيطة، يعني مساحة مجموع المساحتين 14 كيلومتر مربع فقط مقابل 600 كيلومتر مربع. هذا إذا أضفنا إليها 800 كيلومتر مربع في البحر تصبح المسافة أو المساحة تقريبا 1300 كيلومتر مربع.
0: فيما يتعلق بالبحر بالحدود البحرية التي تم ترسيمها
1: والموافقة عليها،
0: أعلن الجانب الإسرائيلي خريطة كانت تضم قانا تحديدا، حقل قانا،
1: حقل قانا وهو حقل لبناني تقريبا، وكريش وما يعني تبعها من اتفاقات لترسيم الحدود البحرية.
0: طيب أيضا بروفيسور، تابعنا واستعرضنا كل تلك النقاط في اتفاقية جنيف المرتبطة بما يعتبر انتهاكات جسيمة تطال المدنيين وبالتالي والدول وسيادتها، ويصنف على أنه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. كيف ترى هذه البنود الآن في البند 13 الذي قمنا بشرحه؟ هل هذا يعني بالفعل أنه لا يحق للدولة اللبنانية أن تقوم بأي فعل قانوني أمام المحافل الدولية؟
2: مساء الخير وشكرا لكم على استضافتي. أنا لا أعتقد ذلك. إسرائيل في مفاوضات السلام السابقة مع الفلسطينيين كانت مصرة على محاولة إدخال بنود مماثلة لهذه المادة رقم 13 في الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه ما بين لبنان وإسرائيل. كانت تحاول إسرائيل أن تدخل مثل هذه البنود سابقا من أجل حماية نفسها من المساءلة القانونية، ولكن في الواقع كما ذكرتم في المداخلة في بداية هذه الفقرة، الانتهاكات التي قد ارتكبتها إسرائيل في جنوب لبنان، ذلك يعتمد على التصنيف القانوني. هذه الأفعال التي يمكن أن تكون قد ارتكبتها إسرائيل يمكن أن ترقى إلى انتهاكات جسيمة لبنود اتفاقية جنيف، وأيضا انتهاك للمعايير أو القوانين الآمرة أو القواعد الآمرة في القانون الدولي، التي تشير إلى أنه لا يمكن لأي دولة أن تستثنى من تطبيق هذه الحقوق أو تنفيذ هذه الحقوق. وأنني أعتقد أنه إذا لم يكن البند بحد ذاته باطل ولاغ، بإمكان لبنان أن يزعم أن هذا البند لا يمنعه من المطالبة بتعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بالممتلكات والأرواح التي خسرت وما إلى ذلك بموجب المعايير الواجبة التطبيق في القانون الدولي.
0: هذا بالنسبة للبنان الرسمي. ماذا عن الضحايا؟ هل حق التقدم بشكاوى أمام المحافل الدولية يقتصر على الدولة؟ لدينا محكمة العدل الدولية ولدينا محكمة الجنايات الدولية.
2: محكمة العدل الدولية هي محكمة تتلقى شكاوى ما بين الدول، وإذن الدولة اللبنانية لوحدها بإمكانها أن تقدم دعوى لدى هذه المحكمة، ولكن بإمكانها أن تفعل ذلك نيابة عن الشعب اللبناني، وبإمكان الشعب اللبناني أن يطالب بتقديم مثل هذه الدعوى من قبل الدولة اللبنانية. أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن لأفراد أن يتقدموا بأدلة لدى المدعي العام لهذه المحكمة، وبإمكان المدعي العام بعد ذلك أن ينظر إلى هذه الأدلة إذا قرر أن يفعل ذلك، وإذا تقرر فتح تحقيق بالانتهاكات المحتملة من جانب إسرائيل لمختلف القواعد بموجب اتفاقية روما أو قانون روما الأساسي، وبموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.
0: عميد إلياس، أشرت
1: هل يمكن الإضافة، يعني تحدثنا فقط عن جنوب لبنان، ما هذا جنوب لبنان، هناك مثلث يعني جنوب لبنان، وماذا حصل في الضاحية وماذا حصل في بعلبك في البقاع؟ هذه المنطقة أيضا تلقت تحذيرات وإخلاءات، وبالتالي تدمير أيضا بيروت في هذا المثلث. وأيضا ميادة نتحدث عن في منطقة الجنوب بشكل عام بين النبطية وصيدا وصور، هذا المثلث يشكل الإيكو سيستم الأساسي لجنوب لبنان، وبالتالي كل هذه المنطقة تعطي أو تنتج ما يقارب 25% من الزراعة في لبنان، وهذا الأمر تم تدميره ككل، وهذا بانتظار ماذا سيحصل في موضوع البيئة.
0: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجية. شكر موصول لك البروفيسور ليكس تاكنبرغ، أستاذ القانون الدولي والإنساني. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
3: شكرا لك ميادة، ونبقى في إطار الحديث عن هذا الموضوع، موضوع لبنان وتنفيذ الاتفاق الإطاري على الأرض، ونرحب هنا في الاستوديو بإلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك إلياس. ربما طغى الحديث اليوم عن الملحق الأمني السري المتضمن في الاتفاق الإطاري، ما الذي تحدثت عنه الأوساط الإسرائيلية اليوم بهذا الخصوص؟
4: نعم، وما كان سريا ربما في الساعات 24 الماضية وما تنقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية أصبح ربما مكشوفا من جانب وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، لأن تصريحاته مساء هذا اليوم كانت تحمل في طياتها ربما وتكشف عن بعض بنود هذا الملحق العسكري. والذي يؤكد فيه كاتس من خلال هذه التصريحات التي أدلى بها أمام مجموعة من المحررين والمراسلين العسكريين في إسرائيل أن بقاء الجيش الإسرائيلي كقوة محتلة في جنوب لبنان سوف يستمر إلى مدى بعيد. وهو يقول بأن المنطقتين التجريبيتين التي سينسحب أو ينتشر فيهما الجيش الإسرائيلي ستكون المناطق الأخيرة التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، ولن تكون هنالك انسحابات أخرى طالما لم يفكك حزب الله من سلاحه أو يجرد من سلاحه، بمعنى أن هذا الشرط ما زال موضوعا، وهذا من شأنه أن يجعل مسألة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ككل ليست مسألة أسابيع أو شهور بل حتى سنوات، لأن ثمت معضلة كبيرة حتى في الداخل اللبناني في التعاطي مع هذه المسألة. كاتس كشف في المناسبة أيضا على أنه اقترح أو إسرائيل اقترحت على الجانب اللبناني أن تتولى مسألة تجريد منطقة علي الطاهر من السلاح لحزب الله، ذلك أن إسرائيل تعتقد أن هنالك مقر قيادي كبير وفيه مستودعات من الأسلحة تابعة لحزب الله، ويقول بأن الجانب اللبناني الجيش اللبناني رفض ذلك جملة وتفصيلا. كاتس يقول بأن هذه المبادئ مرسخة في الملحق العسكري السري بموافقة لبنان وبموافقة الإدارة الأمريكية، ويقول بأن الجيش الإسرائيلي سوف يواصل عملياته العسكرية في المنطقة التي يسيطر عليها، ويشير في هذا السياق إلى قلعة الشقيف التي جرى الحديث عنها في الأسابيع الماضية أنه يوجد في أسفلها أنفاق وأن الإدارة الأمريكية أوقفت العمل فيها تفجيرها، وهو يلمح إلى أن عملية التفجير ما زالت موضوعة ضمن الخطط العسكرية، بل ويشير إلى أن مسألة احتلال النبطية هي هدف موضوع أمام الجيش الإسرائيلي في هذا السياق، لم ينفذ بعد لكنه موضوع أيضا في هذا الإطار. إذن إسرائيل ما زالت تتطلع نحو احتلال ربما مزيد من المناطق التي لم تحتلها في إطار العملية العسكرية، وأخطر ما في كلامه هو الاعتراف ربما بجرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب. تحدث عن تدمير 100% من قرى الخط الأمامي اللبنانية في القطاعين الأوسط والغربي، ويتحدث عن تدمير 73% من قرى جنوب لبنان في الخط الأمامي في منطقة القطاع الشرقي للحدود، وهذه ربما لأول مرة باعتراف رسمي من جانب وزير الدفاع.
3: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو. إلى آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة بأن 8 فلسطينيين استشهدوا وأصيب أكثر من 40 في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ صباح اليوم. للمزيد معنا من مدينة غزة مراسلنا غازي العلول. غازي، كيف توزعت هذه الاستهدافات الإسرائيلية في القطاع اليوم لتصل الحصيلة إلى 8 شهداء؟ وهل غزة اليوم أمام وتيرة استهدافات مكثفة أكثر من أي وقت مضى؟
5: مريم، بالفعل ربما الحصيلة الأكبر كانت من نصيب المحافظة الجنوبية في خان يونس بالتحديد، 5 شهداء هنالك وصلوا إلى مجمع ناصرة الطبي في استهدافات متفرقة، بينما 3 شهداء في دير البلح في وسط القطاع. مدينة غزة وشمالي القطاع كانوا قد تعرضوا للكثير من الاستهدافات ولكنها أودت لإصابة عدد من الفلسطينيين. هي حصيلة كبيرة تنم حقيقة عن ارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي فيما يتعلق باستهداف الفلسطينيين في مناطق تواجدهم، وربما أبرز هذه الأحداث التي يمكن رصدها هو ما حدث في منطقة مواصي خان يونس في حدثين متفرقين. أولا باستهداف استراحة أو مقهى على شاطئ بحر مدينة خان يونس أدى إلى استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة أكثر من 27 فلسطينيا، بينما الحدث الآخر هو استهداف خيام نازحين في أرض كانت تضم عشرات الخيام للفلسطينيين في تلك المنطقة، علما بأن منطقة المواصي هي واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالنازحين الفلسطينيين. الاستهداف جرى ووقع في هذه الخيام ما أدى إلى اشتعالها ووصول شهيدتان أم وطفلتها إلى مجمع ناصر الطبي، وهذا ما تفسره حقيقة ربما بيانات رسمية تتحدث عن أن 47% من الشهداء هم من الأطفال والنساء، أي أن المدنيين الفلسطينيين في أمام فوهة البنادق الاحتلال والصواريخ. وبالتالي عمليا هذا الوضع المتزايد الذي نرصده في داخل القطاع في كل محافظاته، سواء في مناطق تواجد الفلسطينيين أو حتى في مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، تشهد كثافة نارية غير مسبوقة فيما يتعلق بهذه الاستهدافات. أيضا في المنطقة الشمالية كنا قد رصدنا قبل نحو نصف ساعة من الآن استهدافا وقع لأحد المنازل المخلاة في المنطقة الشمالية من مدينة غزة، وبالتالي لا يوجد منطقة داخل القطاع آمنة بالنظر إلى الكثافة النارية التي تستهدف كل هذه المحافظات.
3: شكرا لك غازي العلول مراسلنا من مدينة غزة. في العراق تتواصل ردود الفعل على الحملة الأمنية التي تشنها الحكومة على الفساد، حيث قال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد للحفاظ على المال العام. وكانت وكالة الأنباء العراقية قالت إن عشرات المتهمين في ملفات فساد قد اعتقلوا، بينهم أعضاء في مجلس النواب بعد رفع الحصانة عنهم، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين. نتابع هذا الموضوع إذن مع ضيفينا من بغداد، القاضي منير حداد المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي، وأيضا من بغداد زياد العرار المحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك السيد القاضي منير الحداد، غداة بدء حملة الاعتقالات، ما الذي تقفون أمامه من حقائق ومعطيات عن المتورطين في تهم الفساد ومجالات تورطهم؟
6: نعم، مساء الخير. بالنسبة إلى طبعا القضاء العراقي يعني دقيق جدا في التحقيقات الجارية في قضايا غسيل الأموال و قضايا الاختلاسات وسرقة المال العام. هناك أدلة كثيرة وبراهين وإثباتات، وأيضا هناك يعني مال عام أكثر من الطبيعي، يعني موجود لدى جهات وشخصيات يعني وفساد واضح يعني بالنسبة لشخصيات. بالنسبة إلى الجريمة الكبرى اللي حثت هي في وزارة النفط بالنسبة إلى وكيل وزير النفط الجنابي، وكذلك في ملفات أخرى متعلقة بالاستثمار، وطبعا الأشخاص اللي موجودين يعني المتهمين بهذه القضايا أعضاء في مجلس النواب وسياسيين كبار ونواب سابقين وشخصيات مقربة من الحكومة السابقة.
3: طيب قاضي منير حداد، هل انتهت هذه الحملة الآن أم لها تكملة؟ يعني هل ستستمر هذه الاعتقالات في مرحلة ما، وهل ستطال مستويات أعلى من المستويات التي طالتها حتى الآن؟
6: نعم، بالنسبة إلى السيد رئيس الوزراء أنا كنت عنده يعني قبل فترة قريبة، يعني قال أنا لا أتوقف في قضية الفساد ولن أرحم أي فاسد، ويعني يعتبر نفسه ثائر في قضية الاعتداء على المال العام والمستباح خلال هذه العشرين سنة الأخيرة أو الأربع سنوات الأخيرة اللي سرقت بها ميزانية كاملة. واليوم هو طلع رئيس وزراء تصريح قال بأن النقص في الميزانية 300 تريليون، يعني حوالي 200 مليار دولار أمريكي اختفت من ميزانية الدولة، والحملة مستمرة وستطار. أنا متيقن بأن الحملة مستمرة ولن تتوقف، وستطار رؤوس كبيرة جدا ولن تتوقف إلا بإعادة كل الأموال المنهوبة. السيد رئيس الوزراء عرض بأنه تخفيف أحكام أو صفقات مقابل إعادة المال إلى الشعب إلى الميزانية، وإيداعها في ميزانية خاصة للدولة لتكون جزءا من الموازنة العامة للدولة.
3: لكن هناك من تحدث سيد منير حداد عن هذه الحملة وقال إنها ربما استهدفت شخصيات وصفت أو وصف اعتقالها بأنه جاء ضمن تصفية حسابات سياسية مع كتل سياسية معينة. كيف تردون على ذلك؟
6: لا أبدا إطلاقا. أصلا الموجودين هم من كل الكتل السياسية، عرب وأكراد وسنة وشيعة ومن كل الطوائف اللي اعتقلوا. أبدا ما لا يوجد استهداف لأي فئة. والسيد الزيدي معروف عنه هو رجل يعني مستقل، رئيس وزراء مستقل ولم يحسب على جهة حزبية أو سياسية، رجل ليبرالي وهو رجل أعمال ومتمكن الرجل، ولا يمارس الابتزاز. الرجل يقول أنا أريد أسجل اسمي بالتاريخ، أريد أسوي ثورة على الفساد ونبني بلد جديد يعني. فهذا الكلام مو صحيح، ليس هناك استهداف لأي مكون أو مذهب أو قومية أو حزب أو جهة سياسية إطلاقا، مو موجود هذا العدد.
3: طيب الآن ما التالي لهذه الاعتقالات؟ هل ستجري محاكمات علنية؟ هل سيكشف للشارع العراقي أو ستكشف كل التفاصيل المرتبطة بالأحكام وأيضا مصير الأموال المنهوبة؟
6: نعم، من بالنسبة للقضاء العراقي واضح إنه إحنا المحاكمات عندنا كلها علنية، والجلسات المحاكم هي كلها علنية وتعلن للجمهور يعني، وما نخفش أي شيء. أما بالنسبة للأموال المهوبة فيكون جزء من المالية العامة وليست لأي جهة أخرى. يعني الرجل يريد يعني يعيد المال إلى شعب، إلى الشعب، إلى إلى إلى إلى خزينة الدولة. يعني خلال هذه السنوات الأخيرة مع الأسف سرقت أموال كبيرة. خلال 20 سنة الماضية كانت أموال قد تبني العراق وعدة دول مو العراق، من قبل سياسيين ومبتزين، وعلى الأسف يعني مأساة كبيرة خلال هذه السنوات.
3: هل هناك أرصدة خارجية لهؤلاء المتهمين؟ يعني إذا قاموا بتهريب أي مبالغ إلى الخارج سيد منير حداد، وإذا كان الأمر كذلك كيف سيستعيدها العراق؟
6: من الطبيعي انه هذول اللصوص عندهم يعني ارصده بالخارج وعقارات، وقسم حتى جزء المشترين في امريكا الوسطى وامريكا الجنوبيه وفي اليونان وفي دول اخرى، حتى جزء اشتروا يعني عندهم اموال ضخمه جدا وعندهم عقارات كبيره واستثمارات كبيره وعمارات وابنيه ومولات وكل شيء. وهذا الشيء واضح يعني ومعروف وموجود في كل الدول يعني واضح للعيان. أما استعادتها فالعراق عنده علاقات جيدة مع الغرب، مع الولايات المتحدة ومع الغرب، حكومتنا هذه الحالية، بالتالي أمريكا والغرب أي دولة عربية أو شرق أوسطية سوف تساعد العراق في استعادة واسترداد هذه الأموال، لأن أموال الشعب العراقي وليست أموال هؤلاء اللصوص.
3: وهل هناك أي ارتباط بخصوص تزامن حملة الاعتقالات هذه مع الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية الشهر القادم؟ هل هناك ربما حديث مشترك عراقي أمريكي عن هذه السياقات المرتبطة بالفساد المالي في العراق والمتورطين فيه؟
6: لا أبدا ماكو أي ربط. القضية قضائية يعني القضاء العراقي معروف عنه قضاء يعني مستقل وشجاع و قديم يعني جدا في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وبالتالي ربطها في زيارة رئيس وزراء بزيارة الرئيس الأمريكي أو أي دولة في العالم ما له ربط بالحملة على الفساد. ربما نقول بأن أمريكا وغير أمريكا داعمة لحكومتنا في يعني محاربة الفساد والمفسدين وتقديمهم للعدالة، لكن أما أن يذهب رئيس وزراء إلى أمريكا يعني ماكو ربط، ما أعتقد أكو ربط.
3: لكن عندما سألتك قبل قليل إن كانت هذه العمليات ستطال ربما مستويات أعلى أو ما يسمى الخط الأول من الشخصيات، أو خاصة إذا تحدثنا عن قادة الفصائل المسلحة، هل يمكن أن يدرج ذلك أيضا؟
6: بالنسبة للخط الأول مو شرط الخط الأول يكونوا من قادة الفصائل المسلحة، وقادة الفصائل المسلحة ليسوا هم الخط الأول من السياسيين يعني.
3: قلت من ضمنهم
6: السياسية الكبيرة مو نعم من ضمن أكو يعني شخصيات محسوبة عندها فصائل مسلحة وكذا. أنا ما أعتقد إنه هناك استثناء في أو محاباة لأي شخصية سواء عندها فصيل مسلح أو تدعمها جهة معينة أو جهة إقليمية في محارب تقديم العدالة و يعني في حملتنا ضد الفساد الموجود اللي دمر الميزانية العراقية. لا يوجد ربط يعني ولا يوجد استثناء بالنسبة لأي شخصية محسوبة على أي جهة معينة. وإحنا ما نشكو الولايات المتحدة نقول لهم إحنا عندنا فصائل راح نقدمهم العدالة. أمريكا شو العلاقة يعني بهذا الموضوع؟
3: طيب
6: أنا ما أعتقد أكو ربط.
3: أشكرك القاضي منير حداد المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي، كنت معنا من بغداد. أذهب إلى ضيفي زياد العرار المحلل السياسي من بغداد. أهلا بك إذن سيد زياد العرار، لعلك سمعت ما قاله القاضي منير حداد. نريد قراءتك في البداية لما جرى حتى الآن في حملة الاعتقالات، وعن تقديرك أيضا إن كانت قد حققت هدفها حتى الآن على الأقل.
7: شكرا لحضرتك. عملية الاعتقال كانت مباغتة، لم تكن بالحسبان أو بالتوقع في هذه المرحلة، لكن قضية الجميلي وكيل وزارة النفط أجبرت الحكومة وأجبرت جهات التحقيق على أن تتعامل معها بجدية عالية، نظرا يعني تراكم المبالغ المختلسة والمسروقة والمنهوبة. وبالتالي الحكومة ورئيس الوزراء اتخذ قرارا بملاحقة هذه الأموال، وكان عندما تلاحق أموال مسروقة يجب أن تلاحق من قام بسرقتها. العملية التي قامت بها الحكومة يعني تعتبر بمستوى عالي جدا، مفرحة للشعب العراقي على أن يتم استكمالها وعلى أن يتم ملاحقة باقي المتهمين بملفات الفساد. نتوقع أن لا يتوقف رئيس الوزراء عند هذا الحد، وأن تشمل عملية ملاحقة الفساد كل الأطراف التي متهمة في الفساد. نتحدث عن بحسب توقعات اقتصاديين، نتحدث عن ما يقارب 900 مليار دولار عراقي مفقودة ضائعة منذ عقدين. بالتالي يجب أن يشمل التحقيق وفتح الملفات كل الوزارات وكل الشخصيات وكل الزعامات وكل القيادات.
3: مستويات معينة سيد زياد العرار، يعني هل هناك ربما ما يشوب الاعتقالات التي وقعت حتى الآن وأنها لم تصل بعد إلى المتورطين الحقيقيين في هذه التهم؟
7: يعني هي الاعتقالات بحد ذاتها والإجراءات التي اتخذت كانت على مهنية عالية، وكانت يعني إذا قلنا باللهجة العراقية فاتحة خير لمكافحة الفساد. نعم ممكن أن نسميها بهذه الصيغة، وإجراءات تشكر عليها الجهات القضائية والتنفيذية والحكومة بلا شك، لكن يجب أن تتوسع. هناك حديث وهناك رؤية لدى المواطن العراقي بأن رؤوس الفساد كثيرة في العراق، وأن زعامات كبيرة متورطة بالفساد، وأن شخصيات تقود المشهد العراقي متورطة بالفساد. نقول متهمة متورطة، يجب أن يطالها التحقيق ويجب أن يشمل التحقيق الجميع لاستعادة هذه الأموال. لا نستطيع أن نحدد من، نحن نتحدث عن المتهمين. نقول كل من تدور حوله الشبهات وكل من هو متهم بالفساد يجب أن يخضع. من يعني شخصية سياسية مثلا على سبيل المثال، شخصية سياسية لم تكن تمتلك مليون دولار، الآن خزينة يعني ملكها اللي نشوفه بالعيون يصل إلى حوالي 20-25 مليون دولار بفترة قياسية قليلة، حتى لو عنده أكبر شركة ما يقدر يسوي هاي الأموال. إذن يجب أن يسأل تحت شعار من أين لك هذا. نتوقع أن تقوم الحكومة بإجراءات جديدة، وهذا ما وعد به سيد الزيد رئيس الوزراء، ونثق بالقضاء العراقي، نثق
3: يمكن
7: بأن تفتح جميع الملفات لاستعادة جميع الأموال.
3: سيد زياد العرار، باعتقادك ما الذي يمكن أن يعيق عملية الوصول إلى كل المتورطين؟ هل هناك حدود ستتوقف عندها هذه الحملة ولن تستطيع ربما الوصول إلى مستويات معينة؟
7: الفساد السياسي والتخادم السياسي قد يمنع الإجراءات الحكومية من الوصول إلى جميع المتهمين بالفساد وإلى الرؤوس الكبيرة، وشاهدنا في الدورات السابقة لم يتمكن البرلمان ولا الحكومة من استجواب بعض الوزراء أو بعض الشخصيات، لم تحصل موافقة. هناك توافق سياسي وتخادم سياسي، والتخادم السياسي والفساد السياسي هو الذي حمل الفساد الإداري والمالي طيلة السنوات الماضية. لكن نحن في مرحلة جديدة في العراق، الوضع متغير، الوضع الاقتصادي في وضع حرج، الحكومة جادة في عملية تعقب الأموال واستعادتها، هناك تعاون ما بين القضاء والجهة التنفيذية اللي هي الحكومة. القضاء لديه ملفات وتحدث عنها بأكثر من مرة، لكن الإجراءات لم تكن بهذه الجرأة وبهذه القوة. احنا شهدنا في الساعات المقبله واليوم عفوا اليومين الماضيين نعم. شهدنا اجراءات حكوميه كبيره لاعتقال شخصيات لم نكن نتوقع انه سيتم اعتقالها. ننتظر المزيد على الحكومه ان تذهب الى ابعد من ذلك.
3: لكن لماذا باعتقادك ذهب البعض الى وصف هذه الحمله بانها شابتها تصفيه حسابات سياسيه ضد كتل معينه باختصار؟
7: يعني هي خلافات سياسية ويعني تجاذب بالتصريحات، لكن حتى ننهي هذا الجدال نقول بأن جميع الاعتقالات بنيت على اعترافات متهمين، وما يبنى على اعتراف المتهم وبالأدلة والمبارز الجرمية لا يمكن أن يحمل على طريقة سياسية أو لأسباب سياسية.
3: شكرا جزيلا لك زياد العرار المحلل السياسي، كنت معنا من بغداد. أهلا بكم مشاهدينا في ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة لتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جلسة محادثات ستعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة وإن فريقا أمريكيا يستعد للمغادرة إلى قطر. وفي تصريحات من البيت الأبيض أضاف ترامب أن اجتماع

0: هرمز، أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وسلطنة عمان تعملان مع شركائهما على إزالة الألغام من المضيق. وفي لبنان قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس جوزيف عون بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر التحضير لبدء تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل. في الولايات المتحدة نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله أنه سيكون لبلاده دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار، وإن الدور الأمريكي يشمل استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل لرصد أي انتهاكات للاتفاق. نتابع تفاصيل هذه التطورات مع مراسلينا من طهران عمر هواش ومن واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بكما. أبدأ معك إيهاب، إن كان قد صدر أي تصريح يوضح أو يقدم المزيد من التوضيحات عن هذا الفريق الأمريكي الذي سيأتي إلى الدوحة، عن توقيت قدومه، عن الأجندة أو ربما المواضيع التي سيحملها، ومع من سيلتقي؟
1: نعم مريم، ما كشف حتى اللحظة وتأكيدا على رغبة الولايات المتحدة في مسار دبلوماسي حسب ما يقول البيت الأبيض، فإن الوفد الأمريكي سيشارك من الولايات المتحدة كل من المبعوث الأمريكي ستيف وودكوف وكذلك جاريد كوشنر في المحادثات المقررة اليوم في الدوحة بتوقيت الدوحة. والرئيس دونالد ترامب قال أنه من المتوقع أن تكون هذه المحادثات مهمة، وقال أيضا أنها قد لا تكون مهمة، وذلك في ضوء ما سيتكشف لاحقا عن نتائج هذه المحادثات. لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قالت هذا الصباح بتوقيت واشنطن أن المحادثات ستتطرق أيضا إلى محادثات فنية، لم تحدد ما إذا كانت هذه المحادثات الفنية تتعلق بالمضيق هرمز، تفسير المادة الخامسة من مذكرة التفاهم كما يقول الإيرانيون، وأنها تفسر بشكل خاطئ من الولايات المتحدة، أو أن هذه المحادثات تتعلق بالبرنامج النووي الذي يرغب الرئيس دونالد ترامب في تفكيكه والتخلص من اليورانيوم لدى الإيرانيين. ولكن البيت الأبيض أكد أيضا أن الخيار العسكري قائم في كل الأحوال، وأن الضربات التي قام بها الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية تؤكد أن الخيار العسكري قائم لدى الرئيس دونالد ترامب، وأن العنف من الجانب الإيراني سيقابل بعنف أيضا من الولايات المتحدة. المحادثات المرتقبة غدا لم تتكشف الكثير الحقيقة من التفاصيل، وإن كانت تؤكد أن الولايات المتحدة تسعى إلى حل دبلوماسي رغم التصعيد الأخير مع الجانب الإيراني. والرئيس دونالد ترامب قال إن إيران تتعهد بنزع السلاح النووي بالكامل، وأنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، وأشاد بالنتائج العسكرية التي حققتها الولايات المتحدة خلال الحملة العسكرية على إيران، أدلى بذلك في تصريحات قبل قليل في البيت الأبيض. وأيضا مريم تعقد حاليا من المفترض هناك إحاطة من كل من الوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وكذلك ستيف وودكوف في إحاطة هاتفية للمشرعين في الكونغرس الأمريكي سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب حول مذكرة التفاهم وتفسير بنود مذكرة التفاهم وماذا تريد الولايات المتحدة من تنفيذ هذه المذكرة، خاصة في ضوء التصعيد الأخير وعدم الالتزام الإيراني حسب ما يقول الأمريكيون في مضيق هرمز وعرقلة حركة الملاحة في المضيق بشن ضربات على سفن شحن في المضيق مؤخرا مريم. لكن نحن ننتظر بالتأكيد ما سيتكشف عن هذه المحادثات في الدوحة، وإن كانت الأمال مرة أخرى تعقد على حل دبلوماسي بوساطة قطرية أو على الأقل محادثات تستضيفها الدوحة مريم.
0: عمر هواش، ما الواضح في تفاصيل الوفد الإيراني ومهمته في الدوحة، وما الذي ما زال غامضا بخصوص هذا الموضوع؟
2: نعم، الموقف واضح كما تقول. إيران عبر عن ذلك المتحدث اسم الخارجية أولا وثم قبل قليل نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي بالقول أن هناك وفد إيراني سوف يبحث يوم غد وبعد غد في الدوحة مع الوسيط القطري مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وأضاف كاظم غريب أبادي بأن هناك تفاهم تم التوصل إليه مع قطر، وأن المفاوضات مع القطريين يوم غد وبعد غد سوف تكون في هذا الشأن. وأضاف أنه لن تكون هناك أي خطط لإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي، وبالتالي لن تكون هناك لقاءات مع الأمريكيين. وقال كاظم غريب عبادي أن طهران سمعت بوجود وفد من الولايات المتحدة الأمريكية في قطر عبر وسائل الإعلام.

0: وبالتالي الإيرانيين موقفهم واضح أنهم لن يلتقوا الأمريكيين في قطر، وأن المباحثات يوم غد وبعد غد في الدوحة مع الوسيط القطري تأتي على خلفية أو بشأن تنفيذ واشنطن بنود مذكرة التفاهم، لا سيما البند الخاص بالأموال الإيرانية المجمدة. تقول طهران وعلى لسان كاظم غريب أبادي أيضا بأن اجتماعات على مستوى الخبراء التي كان يجري الحديث عنها سابقا في سويسرا لن تتم خلال هذا الأسبوع، لا توجد خطط لدى إيران بهذا الأمر. ويضيف أن الوسطاء أيضا قطر وباكستان لا تزالان تعملان على تحديد موعد ومكان هذا الاجتماع على مستوى الخبراء بين الإيرانيين والأمريكيين الذي يعتقد أنه سيكون في سويسرا، لكنه أيضا ربط هذا الاجتماع بما وصفه تهيئة الظروف، وهذه إشارة واضحة إلى أن إيران لا تريد الاجتماع مع الأمريكيين قبل أن تتأكد من تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الأمريكي بشكل كامل. أضاف كاظم غريب أبادي أن تنفيذ البنود يسير على نحو جيد في بعض القضايا، القضية الخاصة بالأموال المجمدة، هناك مفاوضات مع قطر ستكون خلال يومين المقبلين. يقول إن الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية قد رفع بالكامل، هذا أيضا شيء إيجابي يضيف كاظم غريب أبادي، ويؤكد أن أيضا مسألة رفع العقوبات على النفط الإيراني تسير بشكل جيد. لكن كان لديه ملاحظات حول ما يجري في لبنان، يقول إن هناك عدم التزام أمريكي بالضغط على إسرائيل لوقف الأعمال الإسرائيلية في لبنان، ودعا إلى الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. أكد أن إيران تراقب تنفيذ واشنطن لهذه البنود لا سيما على الجانب اللبناني. قبل قليل أيضا الرئيس الإيراني مسعود بزكيان قال إن إيران سوف تفي بالتزاماتها في مذكرة التفاهم إذا أوفت الولايات المتحدة الأمريكية بذلك. الحديث الأكبر الآن أيضا مريم عن مضيق هرمز، لا تزال تؤكد طهران على تمسكها بالمسارات التي تحددها في المضيق. كاظم غريب أبادي مجددا اليوم كان لديه لقاء في سلطنة عمان، تم إجراء أول مشاورات للجنة الإيرانية العمانية المشتركة حول مضيق هرمز. يؤكد هذا المسؤول الإيراني بأن إيران مصرة على اتخاذ ترتيبات جديدة في مضيق هرمز حتى ولو لم توافق سلطنة عمان على ذلك. قال إن إيران سوف تنفذ ذلك بأي طريقة، داعيا الجانب العماني إلى عدم فتح مسارات أخرى موازية للمسار الإيراني، مشددا على أن مذكرة التفاهم تنص على أن إيران هي المسؤولة عن تأمين الملاحة البحرية في المضيق طيلة 60 يوما، وبالتالي ترى طهران أنها المسؤولة عن فتح المسارات، مشددا على أن إيران خلال الأيام المقبلة سوف تتصدى لأي سفينة تحاول العبور من ما وصفها المسارات الموازية، أي المسارات غير الإيرانية في مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران، وشكرا لإيهاب العبسي من واشنطن. تحديات كثيرة تواجه المحادثات الفنية التقنية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعقد بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما والمزمع عقدها في الدوحة بحسب التصريحات الأمريكية. المزيد من التفاصيل عن السياقات والتباينات بين الطرفين ومآلاتها على المحادثات في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: لا يمكن لتوقيع على مذكرة تفاهم أن ينهي جل الخلافات بين إيران وأمريكا بين ليلة وضحاها، فالعثرات أمام تطبيق بنود 30 يوما التي تلي التوقيع كثيرة، والتحديات بوجه مسار التفاوض الفني الذي من المفترض أن ينتهي باتفاق بعد 60 يوما ما زالت عديدة. هي تأثيرات ستنعكس على طاولة المحادثات الفنية التي تعقد في الدوحة كما ذكرت المصادر الأمريكية، بالتزامن مع تأكيد إيراني على عقدها لكن بعد تهيئة الظروف الملائمة. هو ما تطلب انخراطا أكبر للدور القطري ضمن وساطة قادتها باكستان بداية ليبدأ عقد سلسلة اجتماعات فنية بالتوازي مع تنفيذ آليات نصت عليها المذاكرة. فترة 30 يوما لن تكون سهلة بالنظر إلى ما جرى حتى الآن. هي الفترة التي يجب أن يفتح فيها مضيق هرمز ويرفع فيها الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وتنسحب خلالها القوات الأمريكية من محيط إيران. ومما سبق بدأت أولى المشكلات، فقد تبادل الطرفان الضربات بالقرب من

0: صديق هرمز مؤخرا، فاستهدفت إيران سفينة تجارية واستهدفت أمريكا مواقع إيرانية. حددت الولايات المتحدة مسارا جنوبيا للعبور من مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية، وحددت إيران مسارا يقع جنوب جزيرة هرمز لدخول المضيق ومسارا جنوب جزيرة لارك للخروج منه. تعمل طهران مع مسقط على آلية تسميها لجنة هرمز بهدف إدارة المضيق، وكل ذلك يتزامن مع إنشاء قناة اتصال بموجب المذكرة هدفها تفادي الحوادث وضمان العبور الآمن في المضيق. كل ما سبق يجعل الجلوس إلى الطاولة الفنية محفوفا بموقف إيراني أكد أنه لن يقبل فصل الملفات والمسارات الفنية عن تلك السياسية والميدانية. ملف لبنان هو ثاني هذه التحديات التي يظهر فيها تباين المواقف والتأثير على المباحثات. قامت واشنطن برعاية اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهو ما قرئ على أنه محاولة لفصل الملف عن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، التي تصر بدورها على بند إنهاء الحرب على كافة الجبهات في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية لمواقع في لبنان. وتتفق إيران مع الأطراف اللبنانية المنتقدة لاتفاق الإطار مع إسرائيل على ضرورة تفعيل عمل وحدة مراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان بموجب مخرجات اجتماع سويسرا الذي خلص إلى مذكرة التفاهم، إلى جانب المجريات الميدانية تترك عناوين أخرى تأثيراتها على الثقة بالتفاوض أيضا من قبيل الإفراج عن أموال إيران المجمدة والجدل بشأن ذلك. تباينت المواقف في الفترة التي تلت التوقيع بين إيران التي أكد رئيسها الإفراج عن 6 مليارات دولار واستمرار الجهود لاستعادة باقي الأموال، وبين الرئيس الأمريكي الذي أكد أن إيران ستشتري بضائع أمريكية مقابل الأصول، وهو ما نفته طهران التي تؤكد أنه شرط غير مذكور في مذكرة التفاهم. أما الملف النووي الذي لطالما كان محط جدل وستكون تفاصيله على رأس عناوين المحادثات الفنية فيبقى من أعقد الأمور. تنص مذكرة التفاهم على عدم سعي طهران إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، كما عليها تسوية مسألة التخلص من المخزون المخصب. يؤكد الرئيس الأمريكي على عدم تنازله عن مطلب عدم امتلاك سلاح نووي، ويرد عليه الرئيس الإيراني بأن طهران تؤكد على موقفها التاريخي الرافض لهذا السلاح، لكنه يضيف أن النشاط النووي سيتناسب مع احتياجات البلاد. وفي هذا التعبير تحديداً إشارات للخلافات القادمة على الطاولة الفنية، فكم ستكون نسبة التخصيب؟ وكيف ستبدد إيران القلق مما تمتلكه من يورانيوم عالي التخصيب؟ وهل ستقبل ترقيقه أو تسليمه كما تطلب واشنطن؟ إلى جانب كل ذلك تتحدث أمريكا أيضاً عن الرقابة وإدخال المفتشين، وهو ما طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً، وما تزال طهران ترفضه في الوقت الراهن. بالنتيجة مذكرة التفاهم هندسة أرضية للتفاوض على ملفات ليست سهلة بالأساس، وما يزيد صعوبتها هو التباينات بين طرفين ما زالا يتبادلان الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم وعدم الثقة بحسن النوايا.
1: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، من واشنطن ديفيد روش أو ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد هادي أفقهي، لماذا تستبعد طهران حتى الآن أو ترفض أن يقوم الفريق الإيراني القادم إلى الدوحة بأي اجتماعات مع الجانب الأمريكي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع وللمشاهدين. يعني نظرا للتنصلات المتكررة والاستكاكات والاحتكاكات التي حصلت في المياه الخليجية التي كادت أن تصعد حقيقة أمريكا، ولولا الردود القاطعة والقوية الإيرانية وطلب أمريكا لعملية وقف الاقتتال لا حصل ما حصل حقيقة. والآن إيران باعتراض هذا السلوك وعدم الوفاء بالبنود التي وقع عليها الطرفين السيد بزشكيان وترامب على مذكرة التفاهم، فلا جدوى من اللقاءات والاستمرار في التفاوض على الورق، ونلاحظ أن هناك تصعيدا في الميدان عسكريا مرة وتهربا وتنصلا من الالتزامات التي ألزم ترامب نفسه بها.

0: مرة أخرى.
1: طيب
0: إذا لكي تتضح الصورة وتنقش هذه الغمامة، ربما يلتئم فريقا يذهب إلى الدوحة وليس للقاء كما صرح السيد غريب آبادي للقاء الوفد الأمريكي، وإنما
1: لكن
0: للقاء
1: الإشكاليات
0: الوسيط
1: الآن
0: القطري الذي تعاهد.
1: سيد أفقهي، الإشكاليات المطروحة الآن وتأخير تنفيذ باقي بنود المذكرة يأتي ذلك بسبب هذه الحوادث وهذه العمليات التصعيدية في مضيق هرمز. هل في أولويات الفريق التفاوضي الإيراني موضوع مضيق هرمز وحل سوء الفهم المرتبط بفهم البند الخامس من المذكرة؟
0: هناك عدة بنود، البند الأول الذي يرتبط بنهاية الحرب وشمولية لبنان وقفا للقتال والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، كذلك البند الرابع والخامس، وكذلك البند العاشر والحادي عشر، كل هذه ما زالت متوقفة ومتعثرة مع الأسف، وسببها هو التعلل والتنصل والتلاعب الجانب الأمريكي بكل هذه المصطلحات و شرحها وتفسيرها وتأويلها بما يشتهيه هو، وليس أنه هذه نصوص مؤكدة وموثقة وهو وقع عليها ترامب ويعلم على ماذا وقع، ولكن هناك نصوص أخرى في الظل تكسر هذه النصوص الرسمية التي وقع عليها الجانب الأمريكي، وهذا ما علمته إيران وبدت الآن في الحقيقة تعارض هذا السلوك والتنصل من التعهدات التي وقع عليها ترامب.
1: سيد ديفيد ديروش، ماذا عن العناوين التي يحملها الفريق الأمريكي القادم إلى الدوحة؟ يعني إيران لديها أولويات مرتبطة بالأموال المجمدة وأيضا وقف الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، ماذا عن ما يشغل الجانب الأمريكي أكثر الآن؟
2: نعم، إن نهاية الحرب على كل الجبهات لم ترد في الآليات بتفصيلها. أعتقد أن تسليط الضوء على هذه النقطة يعكس النزاع من ضمن الحكومة الإيرانية. لا تتحدث إيران بصوت موحد. هناك خيانة لحزب الله اللبناني من قبل إيران. المتشددون أصروا نتيجة لذلك على إيلاء هذه المسألة الأولوية القصوى، ويبدو أن مضيق هرمز لن يحل في القريب العاجل. الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتقديم تنازل مالي كبير من خلال رفع الحصار المفروض على إيران وتعليق العقوبات على النفط الإيراني، وبالتالي هذه تنازلات مالية مهمة. الإيرانيون قاموا باستهداف السفن المدنية، الأمريكيون ردوا. نحن لا نعرف من أمر بشن هذه الهجمات، هل القيادة الإيرانية أو بعض العناصر في الحرس الثوري أمروا بذلك. النقطة الأساسية هي أن الأصول المجمدة يفك تجميدها نتيجة للتقدم في مجال نزع النووي، ولن نتقدم في هذا الملف حتى يفتح مضيق هرمز أمام السفن المدنية المحايدة من دون أي تدخل من قبل القوات الإيرانية. هذه الأولوية القصوى بالنسبة إلى الرئيس ترامب، وأعتقد أن أي هجمات سوف تقابل ردا قويا من جانب الولايات المتحدة.
1: إذن هذه هي المقايضة التي يضعها الأمريكيون الآن، إذا لم يحل الإشكال المرتبط بمضيق هرمز لن يرفع التجميد عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة؟
2: كلا، في الواقع يمكننا أن نتحدث عن ثلاث فئات من الدعم المالي. أولا، رفعت الولايات المتحدة الأمريكية الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية حتى قبل أن تسمح إيران بمرور السفن الحيادية بحرية في مضيق هرمز. هذا تنازل وقد تم. ثانيا، فك تجميد الأصول. قال الرئيس ترامب، وقد يغير رأيه طبعا، ولكنه قال أن ذلك سوف يحصل مقابل التقدم الملموس في نزع النووي. ثالثا نتحدث عن العقوبات بشكل عام، وهذا يعتمد على أمور متعددة من مثل البرنامج الصاروخي الإيراني وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والتوقف عن دعم الوكلاء. هذا أمر قد لا يخضع للتفاوض بالنظر إلى أن إسرائيل تدمر حزب الله في لبنان من دون أي تدخل إيراني، بالإضافة إلى تفكيك الميليشيات الشيعية العراقية من قبل الحكومة العراقية، وهذا يؤدي إلى بسط سيادة العراق على كل التراب العراقي. وبالتالي من المنظور الأمريكي هذا واضح. الآن التحدث عن انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان بشكل مفاجئ، أعتقد أن هذا تدخل على ما يبدو من جانب جزء من المتشددين في إيران، وذلك لبسط السيطرة. ونتحدث هنا لربما عن طرف في الحرس الثوري الذي لا يريد أن يرى سلاما ويود استمرارا للحرب.
1: دكتور صالح المطيري، ما يحدث أو ما سيحدث في الدوحة، هل هو خطوة تكميلية كانت مقررة منذ بدء اللقاءات في سويسرا، أم فرضتها التطورات الأخيرة في المضيق؟
3: هو يفترض أن تكون خطوة وليست ردة فعل على ما حصل في المضيق. لذلك إذا ما تتبعنا النمط الذي يعني جرت عليه هذه المفاوضات والتي قبلها، بالتأكيد لا نأخذ على ظاهر التصريح. يعني أنا ما يصدر من إيران أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية قابل للنقاش، لا أخذه كمسلمات لا من الرئيس الأمريكي ترامب ولا حتى من التصريحات التي تصدر من سياسيين أو حتى عسكريين في إيران. وشواهد كثيرة حصلت بأنه هناك إنكار للذهاب إلى المفاوضات أو حتى إرسال وفد، ثم يتبين بعد ذلك بأن هذا الوفد أصلا متوجه إلى عقد مثل هذه الاتفاقات. وبالتالي يفترض أنه بعد توقيع الميثاق في جنيف منذ تقريبا أسبوعين أو أقل من ذلك بقليل، كان باليوم الثاني يفترض أن الفرق الفنية أو الفرق التقنية قد عقدت جلسات متعددة. أنا لا يهمني أين تعقد وما هي الظروف التي تطلبت سرعة عقد مثل هذه، لكن اتفق على أن هناك لجانا وأن هناك خطا ساخنا وهناك فرقا فنية بما فيها الوسطاء تفصل بأي لبس أو تفسير أو تأويل لهذه النصوص.
1: ربما سؤالي مصدره أن الرئيس ترامب قال إن الإيرانيين طلبوا منه عقد هذا الاجتماع. طبعا الإيرانيون نفوا ذلك وحتى استبعدوا فكرة أن تكون هناك لقاءات أمريكية إيرانية مع هذه الوفود الفنية. لكن هنا السؤال، كيف يمكن لهذه الاجتماعات أن تحقق نتائج إذا كان كل جانب يأتي بأجندة مختلفة عن الآخر؟
3: كما حققت التي قبلها في إسلام أباد، كان أيضا هناك إنكار وهناك كلام مختلف تماما عما حدث من الرئيس ترامب. والإيرانيون قالوا أيضا كنا قد أوشكنا على توقيع اتفاق أو إطار اتفاق في إسلام أباد لولا مقادرة فانس آنذاك. ثم ذهبوا في النهاية إلى جنيف. الشاهد في القول بأن الشكل مختلف تماما عن جوهر الموضوع، بمعنى أن هناك تدقيقا مبالغا فيه على الشكل في التفاوض وفي الاتصال وفي مكان الانعقاد وأسباب الانعقاد دون الموضوع. الموضوع هو الأهم، وبالتالي لو كان الفريق الفني أو السياسي الإيراني المتوجه إلى الدوحة يريد فقط أن يتأكد من مصير الأموال كان يكفيه اتصالا على سبيل المثال. لكن هذا التزامن بين الوفدين الأمريكي والإيراني إلى الدوحة حتما سيفضي إلى لقاء. وأصلا هي الميثاق أو الوثيقة، وثيقة الـ MOU أصلا وقعت لكي يكون هناك خطوات تليها مبنية على اتصالات فنية تقنية وعلى تواصل مباشر وغير مباشر، وكذلك على حسم بقية الملفات. هكذا هو المسار الطبيعي. أما قضية الشكل أو محاولة التسويق أو محاولة رواية الموضوع إلى الداخل بأنه لم لاءات، هذا أعتقد بأن قد تعودنا عليه. هو نمط سيستمر لكنه لا يشي بتفاؤل أو لا يدعو إلى تفاؤل، أن هناك أكثر من تعقيد. أنا بظني أنه الآن أصبح واضحا أن العقدة الكبيرة ليست في الملف النووي، إنما في مضيق هرمز. والقضية ليست قضية نصوص أو تفسير، هي قضية في النفوس أو محاولة فرض واقع، وبالتالي أصبح الأمر واقعا لا اختيارا.
1: طيب دكتور زويري، في كل الأحوال هناك إرادة في إجراء لقاءات ولو بشكل منفصل وعلى مستوى الخبراء، لكن هل يعتبر هذا إنجازا إذا ما قارناه بفترات سابقة من التوتر؟
4: اللقاء في حد ذاته باعتقادي هو عبارة عن محاولة لكسر حدث التوتر الذي كان قائما خلال الأيام القليلة الماضية. كان يجب أن يكون هناك اجتماعات في جنيف لم تعقد، وبالتالي هذا الاجتماع قد يأتي لمحاولة النظر في بعض العقد التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية. الهدف منه الحقيقة هدفين أساسيين يمكن القول. الأمر الأول إبقاء ما يسمى بالزخم، زخم التفاوض والحديث في القضايا الأساسية. بعبارة أخرى، لا يريد الوسطاء ومنهم الوسيط القطري أن يكون هناك قطيعة بين الطرفين والاستسلام

0: الحرب الكلامية. الهدف الثاني باعتقادي وهو محاولة النظر فيما حصل في اليومين الماضيين تحديدا فيما يتعلق بالمسار العماني، الحديث عن مسألة الرسوم إلى غير ذلك. وهنا يجب التأكيد على فكرة أساسية، نحن انتقلنا إلى مرحلة إيران تضع المضيق ليس فقط كورقة ضغط، بل ورقة تعيد من خلالها تموضع دورها في المنطقة وفي العالم بشكل واضح، وتريد من الآخر أن يحترمها على رأسهم الولايات المتحدة. بمعنى آخر الحديث عن النووي والعقوبات وحتى مسألة إيران رقب اثنين، الآن ما تريد إيران هو المضيق بشكل أساسي ومحاولة بلورة موقف تعتقد أنه يخدم مصالحها.
1: هل ربما يجابه هذا المنطق بالتحفظات العمانية التي تصدر ولو بشكل متكتم نوعا ما، لكن إلى أي درجة تزعج إيران الآن؟
0: هذا ما حصل في عمان عمليا إيران نظرت له أنه محاولة لسحب ورقة المضيق منها، وهذا الأمر هو اعتقاد خاطئ، لأن هناك سيادة بحرية لعمان وفق اتفاقية 1974. لكن مرة أخرى إيران تنظر إلى اتفاق الإسرائيلي اللبناني وما جرى في مسقط محاولتين متتاليتين خلال 24 ساعة لأخذ أهم ورقتين منها، وتحديدا ورقة المضيق وإضعافها حتى لا تكتمل المشهد التفاوضي بالشكل الذي تريده إيران وبالنتيجة التي تريدها.
1: سيد هادي أفقهي، متى يمكن أن تتطور أو يتطور تمثيل الفريق الإيراني إلى مستويات سياسية أعلى؟ لأننا سمعنا من الأمريكيين أن المبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيصلان أيضا إلى الدوحة قريبا.
2: يعني ترامب هو الذي حدد هذا الموعد وحدد مستوى التمثيل من نفسه. لم توجه دعوة من الجانب القطري إلى الذهاب إلى الدوحة لهذا اللقاء. إذن كما صرح السيد غريب آبادي، لا لقاء ولا زيارة ولا سفرا الآن، ولم يحدد حتى موعد وزمان هذه الزيارة إلى الدوحة. وحتى قال لو ذهبنا إلى الدوحة ليس للقاء الوفد الأمريكي الذي يريد أن يتصرف ويتحكم بهذه اللقاءات والمستويات ترامب، وإنما يجب أن يكون هناك تراضي واتفاق، وهذا الاتفاق يتم عبر الوسيط إما الباكستاني أو القطري. إذن موضوع الذهاب إلى قطر هو ليس مشكلة، ولكن هناك إذا كان هناك حتما ضرورة ملحة وكانت هناك ضمان لنتائج إيجابية وليس الذهاب والتفاوض وتويس اللحى أو التقاط
1: طيب.
2: الصور،
1: لكن ربما
2: لذلك كما أرادوا أن
1: هذه الخطوات تلفها أيضا هذه المواقف العمانية المرتبطة بمضيق هرمز. هناك أيضا تفاهم عماني فرنسي بدأ يبحث مسألة نزع الألغام من المضيق. هنا إيران إلى أي درجة ربما تتوجس من هذه المواقف؟
2: لا، ليس هناك توجس اصلا ست مريم.
1: طيب.
2: يعني السيد كاظم آبادي بعد رجوعه من مسقط كان كلامه واضح وصريح وشجاع وشفاف في نفس الوقت، انه نحن لا نسمح بعوده المضيق كما قبل الحرب، لان المضيق كان حقيقه يعني سائبا لا حسابا ولا رقيب ولا حسيب، وتستخدم حتى يعني اسرائيل استخدام هذا المضيق ضد إيران وضد محور المقاومة وضد المصالح الأمنية في المنطقة. إذن قال نحن اقترحنا على الجانب العماني فيما يتعلق بقضية أخذ الرسوم، وهم الآن لا يريدون أخذ الرسوم، ولكن هذا من حق إيران، ليس بمعنى الرسوم التي يعترض عليها المجتمع الدولي، وإنما موضوع التعويضات والخدمات ما إلى ذلك. الموضوع الأهم من ذلك موضوع يعني الألغام. موضوع الألغام إنه الفرنسي يعني أدخل أنفه في هذه القضية وليس من الضرورة. هناك إيران تعرف إذا كان هناك ألغام أو لا، وحتى اقترحت على الجانب العماني أنه إذا أردتم أن تساعدون في إزالة الألغام فنحن موجودون، لماذا يأتي من عالي البحار؟
1: ربما سؤالي عن توجسات إيران سيد أفقهي مردها ما قاله أبادي أيضا بخصوص هذه الخطوات الفرنسية، ووصف ربما ما يمكن أن تقوم به بتعقيد الأمور في المضيق كما قال، وصفه بأنه استفزاز. وهنا أذهب إلى سيد ديفيد ديروش عن المسألة المرتبطة بالمضيق تحديدا، وفهم البند الخامس وما يمكن أن تتمخض عنه هذه اللقاءات في الدوحة إن حدثت، لفك ربما الشفرة المرتبطة بمسارات العبور التي تقول إيران إنها تملك لوحدها السلطة المطلقة عليها؟
3: نعم، ولكنها لا تملك السلطة المطلقة عليها، لا تسيطر على المضيق، ولكن باستطاعتها أن تمنع السفن المدنية من العبور بحكم الأمر الواقع. ونعرف أنه حتى قبل توقيع مذكرة التفاهم، الناقلات المملوكة من الحكومة كانت تعبر المياه العمانية من خلال قنوات الملاحة الدولية، لأن الولايات المتحدة قامت بتدمير الرادارات الإيرانية بالإضافة إلى أجهزة الاستشعار. ولكن المسألة ترتبط بالهجمات الإيرانية التي تستهدف السفن المدنية، ليست السفن العسكرية الإسرائيلية مثلا، ولكننا نتحدث عن ناقلات من بنما على سبيل المثال إلى الحصر. هذا هو التحدي، والتحدي هو أنها الخطوة الأولى بشكل واضح من عملية طويلة من المفاوضات في سياق مذكرة التفاهم.
1: مفهوم.
3: وقبل مذكرة التفاهم
1: هنا أعود إليك دكتور المطيري، كانت لديك ملاحظة ربما قبل قليل كنت تريد أن
4: بعجالة أستاذة مريم. أنا بظني أن الحديث الإيراني الآن لا يتحدث عن السيادة، عن الإدارة وتنظيم الملاحة شيء، وإدارة مضيق هرمز شيء آخر مختلف. الأمر يعني واضح بأنه يراد أمرا واقعا لا اختيارا على هذا المضيق، والدليل على ذلك أن السيد عرقجي في زيارته إلى بغداد قال بالحرف الواحد عندما تنتهي هذه الحرب أو يتم إزالة العوائق سيعود المضيق إلى ما كان عليه قبل هذه الحرب، بينما نائب وزير الخارجية يقول لن يعود المضيق إلى ما كان عليه. الأمر الذي يثير الدهشة أيضا أن الخارجية الإيرانية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل وأن لا تكون غير مبالية تجاه خرق القانون الدولي. فأنا لا أعتقد بأنه إذا كانت هذه الإرادة الحقيقية باحترام القانون الدولي إلا أن يطبق القانون الدولي بكل حذافره، وأن لا يبقى منظومة النظام العالمي بهذه الفوضوية. ستجابه إيران حتما بقية دول العالم بالتأكيد، ليس فرنسا فقط وإن بقية دول العالم تجاه هذه النقطة.
1: دكتور محجوب زويري، عقدة المضيق إذا حلت هل سيحل كل شيء؟
0: هي خطوة مهمة وضرورية لفكفكة القضايا الأخرى، بدونها ستبقى القضايا معلقة.
1: دكتور محجوب الزويري، دكتور صالح لمطيري، ضيفنا من واشنطن ديفيد ديروش، وأيضا هادي أفقهي كان معنا من طهران، شكرا جزيلا لكم جميعا. نذهب إلى ملف لبنان وتطورات المرتبطة بتنفيذ الاتفاق الإطاري مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان. يطلعنا مراسلنا من بيروت تامر الصمادي على آخر التطورات، كذلك معنا من رام الله مراسلنا محمد خيري. أبدأ معك إذن تامر الصمادي، وآخر التطورات الميدانية، هناك غارة إسرائيلية على دير سريان بالتزامن مع هذا الحراك السياسي المكثف الذي شهده لبنان خلال هذا اليوم.
5: بالفعل مريم، الغارة الإسرائيلية وقعت على دير سريان في قضاء مرج عيون جنوبي البلاد، وجرت من خلال الطيران الحربي الإسرائيلي. حزب الله كان تحدث يوم أمس عن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات للهدنة من قبل الجانب الإسرائيلي، وقال بأنها تجري بالطيران الحربي وبالمسيرات وبإلقاء القنابل الصوتية قرب المدنيين وبتفجير المنازل أيضا في عدد من القرى البلدات الجنوبية، واعتبر بأن ذلك يشكل خرقا فاضحا على حد وصفه لهذه الهدنة، وبأنه يراقب ويرصد ويتابع هذه الخروقات والانتهاكات ويحتفظ بحقه في الرد على كل ذلك، لا سيما أنه عبر أكثر من مرة عن رفضه لما تسميه إسرائيل بحرية الحركة في البلدات والقرى المحتلة. هذا التطور الميداني جاء على وقع الحراك السياسي وزيارة المهمة اليوم التي قام بها رئيس أو القائد العسكري الأمريكي القيادة رئيس القيادة المركزية في الجيش الأمريكي براد كوبر الذي التقى الرئيس جوزيف عاون وبحث معه تطورات الوضع في لبنان والمنطقة وتحديدا الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان. وبدأ الرجل وكأنه يبعث من خلال هذه الزيارة برسائل أمريكية حاسمة تسعى من خلالها إلى الدفع قدما المضي قدما في هذا الاتفاق. الرجل أيضا التقى بقائد الجيش اللبناني ومع كلا المسؤولين اللبنانيين تحدث عن ضرورة أن يتم البناء على هذه المخرجات مخرجات الاتفاق الإطاري وأن أيضا يتم العمل على الملحق الأمني الذي لم تعلن تفاصيله بشكل رسمي حتى الآن. الرئيس اللبناني أكد بأن لبنان مصر على أن يصل في نشر جيشه حتى الحدود الدولية الجنوبية، لكن بطبيعة الحال حتى هذه اللحظة لم تحدث أي انسحابات وفقا للمناطق التجريبية التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي من القرى والبلدات الجنوبية. كان تحدث عن قريتين، هاتين القريتين حتى يعني وقت قريب لم يدخل إليها الجيش الإسرائيلي منذ بداية هذه الحرب، وهو ما يعني بأن الجيش الإسرائيلي يماطل ويسوف في تنفيذ هذا الاتفاق الذي يخضع لنقد كبير من قبل حزب الله ومن قبل حركة أمل ومن عديد القوى والكيانات السياسية فيما تتمسك به السلطة اللبنانية لا سيما الرئاسة والحكومة.
1: محمد خيري، ربما العنوان الأبرز في إسرائيل اليوم الملحق الأمني ضمن الإطار أو الاتفاق الإطاري. أصداء ربما تلك التفاصيل التي علمت بخصوص هذا الملحق، وأيضا إن كانت هناك أي تصريحات تشير إلى توافق أمريكي إسرائيلي بخصوصه.
6: بدون أدنى شك تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن ثمة حالة من التوافق والتنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملحق الأمني الذي جاء برفقة الاتفاق الإطاري. ولكن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس جاءت بعد ذلك ليؤكد فيها بأن إسرائيل لا تنوي الانسحاب إلا من منطقتين فقط من الجنوب اللبناني وفقا بما جرى الاتفاق عليه فقط قبل عدة أيام، بمعنى أنه يشير إلى أن إسرائيل تريد البقاء في الجنوب اللبناني. ويقول لا غايات لإسرائيل في توسعية في تلك المنطقة، ولكنها لن تنسحب كما قال قيد أنملة من المكان حتى يجري ما يسميه نزع سلاح حزب الله. ولكن إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تبين كيف سينسع هذا السلاح ومن الذي سيشرف على ذلك ومتى ستكتفي وتقول بأن سلاح حزب الله قد نزع وبأنها مستعدة للانسحاب من تلك المناطق. تعتقد إسرائيل بأن الفترة المقبلة هي فترة تجريبية وبأنها هي الجهة المخولة بالحكم على نجاح هذه التجربة من عدم نجاحه، وتستمر أيضا بتهديد حزب الله وكذلك بشن غارات على مواقعه، كما أشار الجيش الإسرائيلي اليوم أو يوم أمس حين قال إنه شن غارات على 3 مواقع تابعة لحزب الله، وكذلك أعلن إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة. لكن هناك تناقض أيضا، إذ قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن إسرائيل تسعى إلى التوصل إلى اتفاق سلام وتطبيع مع لبنان في نهاية المطاف.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري من رام الله ولتامر الصمادي من بيروت. برزت بلدة فرون في جنوب لبنان ضمن التصنيفات الإسرائيلية كمنطقة تجريبية محتلة تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب منها حسب اتفاق الإطار مع لبنان. فريق الجزيرة عاين البلدة وكشف واقعا مختلفا، إذ لم تصل إليها قوات الاحتلال ولم تنشئ فيها أي مواقع منذ بداية الحرب.
7: بينما تعلنه إسرائيل وما يكشفه الميدان، تقف فرون استثناء لافتا، بلدة أدرجت ضمن المناطق التجريبية دون أن تدخلها قوات الاحتلال. في التصنيف الإسرائيلي تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب من فرون، لكن الميدان يقول شيئا آخر. هي بلدة لم ترفع فيها قوات الاحتلال علما ولم تنشئ فيها موقعا.
8: الجيش الإسرائيلي لم يدخل هذه البلدة على الإطلاق، فهو متمركز في بلدة القنطرة تبعد حوالي 5 كيلومتر عن البلدة. والجيش اللبناني متواجد في هذه البلدة أصلاً وله مركز على تخوم البلدة على ضفاف نهر الليطاني وله دوري ويسير دوريات متزامنة كل يوم خلال الحرب. خلال الحرب له دوريات في هذه البلدة مروراً بفرون إلى

0: طلبايك.
1: ليس الموقع وحده ما يميز فرون، بل ما تشرف عليه أيضا، فمن تلالها ينكشف وادي الحجير، الحاجز الطبيعي الذي يفصلها عن البلدات المحتلة. وعلى تماس معها تقف الغندورية المصنفة ضمن المنطقة التجريبية، وهي الأخرى لم تدخلها قوات الاحتلال.
2: كنا نتوقع أن تكون هنالك بعض العوائق في الوصول إلى هذه المنطقة، ولكن من الواضح بأن ما جرى تحديده هو منطقة لبنانية لم تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لم تصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الوصول إليها متاح سواء كان للمدنيين وكذلك للقوى الأمنية اللبنانية.
1: لكن إن كانت الدبابات الإسرائيلية لم تصل إلى فرون، فإن نيرانها سبقتها. غارات جوية وقصف مدفعي حولا أجزاء واسعة من البلدة إلى ركام، وآثار القصف هنا لا تحتاج إلى شرح. أما أهلها فما زالوا يعيشون بين النزوح والانتظار، معظمهم غادروا تحت وطأة القصف، ولم يعد سوى عدد قليل يحاولون استعادة حياة ما زالت معلقة بين الركام والغياب.
3: رجعنا على الضيعة، فينا نقول 80% رايحة، أغلبية البيوت على الأرض، البيوت اللي بعدها موجودة كتير مضررة، بس الحمد لله كل واحد لو عنده غرفة واحدة عم يزبطها ليقعد فيها. هيدي أرض كتير غالية علينا، وفيها دم شهداء، فيها عزتنا، فيها كرامتنا، ما منتركها أبدا.
1: البلدة التي نجت من الاحتلال المباشر لم تنجو من آثار الحرب، ولا تزال تنتظر أن تستعيد نبضها. وفي مقابل هذا الواقع تحضر قوات اليونيفيل ميدانيا، دورياتها تجوب البلدة بشكل منتظم، وأحيانا بمؤازرة الجيش اللبناني الذي يتمركز عند تخومها. وفي فرون يظل الواقع الميداني هو الحقيقة التي يصعب تجاوزها. بلدة لم تعرف الاحتلال المباشر، لكنها ما زالت تدفع ثمن اعتداءاته. مازن إبراهيم، الجزيرة، فرون، جنوبية لبنان.
4: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من جبل لبنان الدكتور جو معكرون، الباحث في الشؤون الدولية، من أم الفحمة الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن واشنطن ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، الذي نرحب به من جديد. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد جو معكرون، كنا نتابع هذا التقرير من فرون التي يفترض أنها مشمولة بالمناطق التجريبية التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي قبل أن يدخلها الجيش اللبناني. التقرير يؤكد أن لا وجود لجيش أو لقوات إسرائيلية، ولم تكن موجودة ولم تكن لها أي مواقع في هذه البلدة من قبل. ما الذي يعنيه ذلك في مسار تطبيق اتفاق إطاري لم يبدأ بعد؟
5: يعني هذا ليس واضح بعد. يعني مفهوم المنطقة التجريبية كانت يعني انتقال الموضوع الأمني من الجانبين. يعني الآن هذه التجربة لا يمكن اعتبارها نموذجية. لا أعرف إذا كان يعني اختيار كان قرار إسرائيلي، أم أن هناك تفادي من الجانب اللبناني أو من الجيش اللبناني أن يكون هناك يعني تواصل بشكل مباشر مع الإسرائيليين. رأينا في الملحق الأمني الذي تم تسريبه بأن الجيش أصر على تواصل غير مباشر مع الإسرائيليين. لا أعرف إذا كان هذه الإشكالية أو كان هناك اختيار منطقة لتفادي وجود حزب الله فيها في مكان ما. يعني الأمور ليست واضحة، لكن طبعا يعني كما ذكرت أساس الفكرة التجريبية لاعتبارها نموذج لمرحلة لاحقة ليس موجود للبناء عليه. هذا بالإضافة عدم وجود آلية للتدقيق بنزع السلاح، عدم وجود جدول زمني. يعني هناك الأمور، كثير من الأمور لابد من توضيحها في المرحلة المقبلة قبل فعلا اعتبار أن الاتفاق يمكن تطبيقه.
4: دكتور مهند مصطفى، كشف إسرائيل اليوم وتسريب مضمون هذا الملحق الأمني الذي وصف بأنه سري ولم يعد كذلك على الأقل حتى الآن، هل هو مقصود في اتجاه معين؟
6: بالضبط، من أجل أن تشن إسرائيل ما تقوم به في لبنان،
0: وعلى فكرة هذا نفس المصوغ الإسرائيلي الذي كان لاستمرار عمليتها العسكرية في لبنان بعد نوفمبر عام 2020. بمعنى أن إسرائيل تحاول أن تقول أن عملياتها الآن في داخل لبنان هي مشرنة وهي ضمن رؤية الموجودة الآن في الإفاق، وبالذات ضمن موافقة أمريكية واتفاق أمريكي مع إسرائيل حول هذه العملية. ولذلك إسرائيل تحاول حاليا أن تطبق الاتفاق بحذافيره حسب تأويلها لهذا الاتفاق. وتأويلها لهذا الاتفاق، هذا الاتفاق كان لها ما تسميه حق الدفاع عن النفس في داخل لبنان، يضمن لها البقاء في المنطقة الأمنية العازلة، والأمن أن يضمن لها القرار فيما يتعلق متى فتنسحب من المناطق التي ستكون لديها الكلمة في الإقرار بأنه تم تنفيذ الجانب المتعلق بالجيش اللبناني، طبعا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان. ولكن القرار الإسرائيلي هو قرار مهم فيما يتعلق بالمضي بفيد هذا القرار. النقد الوحيد في إسرائيل الاتفاق، على فكرة النقد الوحيد في إسرائيل الاتفاق أنه نتنياهو تأخر بهذا الاتفاق، تأخر 3 أشهر، بمعنى أن هذا الاتفاق مقترحا قبل 3 أشهر وكان يضمن البنود الإسرائيلية. والنقد أنه نتنياهو تأخر عن ذلك سبب أن أراد تحقيق أهداف سياسية، والضغط الذي حدث على إسرائيل يتعلق بالمباحثة الإيرانية الأمريكية.
4: سيد ديفيد ديروش، زيارة براد كوبر إلى بيروت ولقاؤه أيضا الرئيس جوزيف عون، وتزامن ذلك مع حديث مسؤول أمريكي عن قوات أمريكية في لبنان تعمل على مراقبة تنفيذ الجانبين اللبناني والإسرائيلي للاتفاق الإطاري، هل هو موجه في هذه المرحلة فقط من أجل التحقق من أن أمور هذا الاتفاق الإطاري تسير على ما يرام، أم هناك ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية وتصبو لتحقيقه من وراء ذلك في مسارات أخرى خارج لبنان؟
6: من أمثلة القول إن مسألة تحقيق السلام مع إيران بشكل واسع النطاق، بإضافة إلى مسألة السيادة العراقية ودعم الحكومة العراقية للتخلص من تأثير الميليشيات التابعة للحرس الثوري في العراق، كل هذه الأمور ترتبط نعم بالمسألة في لبنان، ونتحدث عن المنطقة برمتها. هذا مستوى من التحقق الفني التقني، ونتحدث عن نشر للجنود في الميدان بالطريقة التقليدية، لربما بعض المواقع للرصد والمراقبة، أو على سبيل المثال على شاكلة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، يمكن نشر قوات في هذا السياق لمتابعة التنفيذ. على سبيل المثال نقول القوات الإسرائيلية انسحبت من هنا، دخل الجيش اللبناني، وهناك عملية رصد نشطة في تلك المنطقة للتأكد من أن حزب الله لا يعيد التسلح والبناء في المنطقة التي سلمتها إسرائيل للحكومة اللبنانية. طبعا هذا مجرد تخمين، نحن في أولى في الأيام الأولى ولا نعرف ماذا سوف يحصل.
4: سيد جمع كارون، المسؤول الأمريكي لواشنطن بوست قال إن هذه القوات الأمريكية موجودة في لبنان منذ اتفاق 2024، لكن في هذه المرحلة ووفق المعطيات الحالية، هل يناسب لبنان أن تقوم قوات أمريكية بهذه المهمة؟
5: يعني الأمور ليست واضحة، لأن أولا هناك ميكانيزم، هناك موجود آلية موجودة عبر اليونيفيل وفرنسا، الطرف الإسرائيلي والأمريكي لا يريد فرنسيين في الميكانيزم، تم تعطيله. فالآن تم اختراع إلى حد ما آلية جديدة تتجاوز اليونيفيل، اليونيفيل تنتهي ولايته في نهاية العام، هناك حديث عن قوات أوروبية ربما تبقى في وقت لاحق، لكن الأمريكيين في إدارتهم للميكانيزم الفترة الماضية كان هناك إلى حد ما عدم حيادية في التعامل مع إسرائيل، كان الفرنسيين عدم في التعامل مع، يعني كان هناك موقف لصالح إسرائيل في الموضوع، كان الفرنسيين أكثر تشددا في هذا الموقف. الآن ليس واضح، يعني يقولون بأنهم يريدون أن يكونوا حياديين، الأمر ليس واضح. لأن نعود لنفس المشكلة، ما هو تعريف نزع السلاح؟ ما هو تعريف تفكيك البنى التحتية؟ كيف يتم التطبيق به؟ ومن يقوم بهذا الأمر؟ ومن يقول أن هذا الأمر أصبح مناسب للانسحاب الإسرائيليين؟ يعني كلها الآليات ليست واضحة. الاتفاق لم يتم إقراره في مجلس الوزراء في لبنان. الجيش تحت ضغوط كبيرة في هذا الموضوع، يعني لابد من وضع كما يقولون العجل قبل الحصان وكل هذه الأمور. الأمور يجب أن تبدأ من مطرح، من مكان.
4: طيب ما الذي يفترض أن يغيره لبنان في هذه المهام؟ يعني خاصة وأن تجربة مهمة هذه القوات الموجودة هناك منذ 2024 يتذكرها اللبنانيون جيدا، عندما لم تردع إسرائيل في خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية.
5: يعني يجب تذكر هذه قوات حفظ السلام ليست لديها التفويض لإطلاق النار، هي تدافع عن نفسها. أطلقت النار مرة حين كان أسقطت مسيرة، كان جنود فرنسيين، وحين كان حادث كبير وتوترت علاقات إسرائيلية الفرنسية حين.
4: سيد جو معكرون، أتحدث عن القوات الأمريكية، القوات الأمريكية التي يقول هذا المسؤول إنها ستقوم بمهمة مراقبة تنفيذ الطرفين اللبناني والإسرائيلي لهذا الاتفاق الإطاري. يقول هذا المسؤول الأمريكي ذات القوات التي كانت موجودة منذ عام 2024 كان يفترض أن تسهر على عدم حدوث تلك الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، كيف يمكن الوثوق بها الآن؟
5: لا يوجد قوات أمريكية على الأرض. كان هناك فريق استشاري كان هو حاضر في الميكانيزم، سيستمر في منصبه، لكن الأمريكيين انسحبوا من اليونيفيل، أوقفوا تمويل اليونيفيل حينها ولم يشاركوا في أي جندي. ليس لديهم صلاحية أو تفويض لاستخدام القوة، وفقط الإشراف ضمن هذه الآلية. المشكلة الآن بأن ليس هناك تواصل مباشر بين الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني، سيكون التفاوض عبر الوسيط الأمريكي، عبر يعني هذا مختلف عن اجتماعات الناقورة في اليونيفيل حيث كانوا أربعة أطراف. الآن رفض الجيش الكومبي في غرفة واحدة تواصل مباشر، هذا سيعقد التواصل لأن هناك ثلاثة أطراف إلى حد ما بدون آلية، بدون خطة واضحة.
4: أذهب إلى الدكتور مهند مصطفى وأسأل كيف ينظر الإسرائيليون إلى ما يمكن أن نعتبره اليوم حرصا أمريكيا أكثر من أي وقت مضى على تنفيذ الاتفاق على الأرض، خاصة مع هذه الزيارة لبراد كوبر وهذه التصريحات التي يدلي بها مسؤولون أمريكيون بخصوص قوات أمريكية ستسهر على تنفيذ الاتفاق.
0: نعم، إسرائيل أولا تعول بالنهاية أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتفهم المصالح الأمنية الإسرائيلية. هنا أود أن أذكر أن إسرائيل لم تكن تريد أن تدخل في مباحثات مع لبنان، الأمريكيون هم الذين فرضوا عليها هذه المباحثات، ونتنياهو ماطل في التوصل إلى هذا الاتفاق وهو كان مطروحا من قبل أشهر بنفس البنود تقريبا، والآن نتنياهو اضطر للتوقيع على هذا الاتفاق لأنه ضمن مصالح إسرائيل الأمنية والعسكرية في لبنان بتوافق أمريكي وبمشروعية أمريكية، ولذلك إسرائيل ليس لديها خيار إلا الآن الانصياع للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بلبنان. بالإضافة إلى ذلك أن إسرائيل كانت تخسر في لبنان، الحرب على لبنان منذ مارس حتى الآن كلفت الجيش الإسرائيلي حوالي 40 جنديا قتلى في داخل لبنان وعشرات الجنود الجرحى وحالة طوارئ وتعطيل في شمال إسرائيل، ولذلك هذا الخيار كان الخيار الأفضل في ظل المعطيات الموجودة حتى على مستوى البيئة الإقليمية فيما يتعلق باتفاق سويسرا، ولذلك ذهبت إسرائيل إلى هذا الاتفاق في تصوري أنها سوف ترى في الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة تتويجا لمصالحها في داخل لبنان.
4: لكن ربما تفهم الولايات المتحدة الأمريكية دكتور مهند مصطفى للمصالح الأمنية لإسرائيل هذه المرة ربما يقطعه هذا المسار التفاوضي أيضا مع إيران الذي تشوبه أيضا توترات، وإذا كان وقف الحرب في لبنان ثمنا فيمكن لهذه المصالح الأمريكية الإسرائيلية أن تتباعد.
0: نعم، ولذلك إسرائيل ذهبت للاتفاق لأن واحدة من أهداف الاتفاق الحالي مع لبنان هو تحييد التأثير الإيراني على مجريات العلاقات اللبنانية الإسرائيلية. إلى أي مدى هذا الأمر سوف يتم تحقيقه؟ هذا يتعلق بالمسار الإيراني الأمريكي، ولكن هذا كان واحد من الأهداف المركزية لإسرائيل، وهذا ما تفاخر به نتنياهو عندما قال أن هذا الاتفاق يحيد التأثير الإيراني على لبنان. ولذلك هذا الأمر يتعلق بمدى التزام الولايات المتحدة بالاتفاق. واضح أن هناك كان في تناقض بين الاتفاق مع لبنان وبين اتفاق سويسرا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهذا التناقض هو الذي دفع إسرائيل إلى الذهاب إلى توقيع الاتفاق مع لبنان مباشرة بعد المباحثات في سويسرا لكي تحيد التأثير الإيراني أو أي توافق أمريكي إيراني فيما يتعلق بلبنان.
4: سيد ديفيد ديروش، هل الضغط الأمريكي هذه المرة على إسرائيل تحديدا مختلف عن كل مرة ويمكن أن يكون ربما أكبر من أجل إنجاح مسعى وقف الحرب في لبنان، حتى ينجح أيضا مسار تطبيق مذكرة التفاهم مع إيران؟
6: نعم، بكل صراحة أنا لا أعرف مدى الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل، وبكل صراحة أنا لا أعتقد أن إسرائيل كانت لتخضع لأي ضغوط على الأمد القريب من الولايات المتحدة الأمريكية. المشكلة الحقيقية هي أن الجيش الإسرائيلي لديه جيش احتياط، وطبعا هنا نتحدث عن اقتصاد إسرائيلي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. عندما يعمل الجنود من ضمن الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان عوضا عن أعمالهم، هذا يعني أنه لا يمكن أن تؤمن الاستدامة الاقتصادية. هذه نقطة أساسية بالنسبة إلى إسرائيل. حزب الله شن الهجمات التي استهدفت شمال إسرائيل نتيجة للأوامر الإيرانية، وبالتالي الإسرائيليون أرادوا أن يقضوا على التهديد الأمني الذي يشكله حزب الله، وبالتالي لا يمكن أن تنسحب إسرائيل إلا من بعد ما تتأكد من أن حزب الله لم يعد يشكل تهديدا. لذلك يتعين على الحكومة اللبنانية أن تبسط السيادة اللبنانية على الأجزاء التي كانت تحت سيطرة حزب الله. أعتقد أن هذه الحسابات الإسرائيلية، ولا أعتقد أن أي رئيس أمريكي باستطاعته أن يجبر إسرائيل على التخلي عن مصالحها في مجال الأمن القومي. لقد تحدث إسرائيل رؤساء سابقين وسوف تستمر بفعل ذلك.
4: حتى لو كان ذلك يعيق هذا الاتفاق مع إيران، يعني هنا المسألة أصبحت مصيرية بحتة سيد ديفيد ديروش.
6: ليست بهذه الأهمية في حقيقة الأمر. أعتقد أن إيران استخدمت ورقة لبنان في اللحظات الأخيرة من مذكرة التفاهم بعد صدور تقرير نشر عبر أكسيوس بخصوص الالتزام الأمريكي في مجال فك تجميد الأصول الإيرانية. قال الأمريكيون أن فك التجميد لن يحصل في المراحل الأولى، وبالتالي المتشددون في الحكومة الإيرانية أرادوا أن يرفعوا من منسوب الضغط في لبنان. والحقيقة هي أنه لا يمكن أن نجري مفاوضات مع دولة ونجبر دولة أخرى على تنفيذ ما نتفق عليه مع دولة ثالثة، وهذا ما يحصل. طيب، النظام الإيراني خان حزب الله اللبناني، وأعتقد أنه من الموقف التفاوضي الأمريكي يجب أن تقول الولايات المتحدة نعم نحن بحاجة إلى وقف.
4: أريد أن أعود باختصار إلى السيد جو معكرون قبل أن تنتهي هذه الساعة. كيف تعتقد أن براد كوبر أثار موضوع نزع سلاح حزب الله مع الرئيس جوزيف عون اليوم باختصار؟
5: يعني بناء على الاتفاق، يعني هناك متابعة أمريكية من الطرفين، لا يتوقعون يعني أمور كثيرة من الآن. نعم، لكن هذه بداية المسار إلى حد ما.
4: شكرا لك سيد جو معكرون، شكرا للدكتور مهند مصطفى وللسيد ديفيد ديروش على هذه المشاركة. ميادة عبدو تواصل معكم التغطية.
7: شكرا جزيلا مريم، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جلسة محادثات ستعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة، وإن فريقا أمريكيا يستعد للمغادرة إلى قطر. وفي تصريحات من البيت الأبيض، أضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وأن ذلك سيعرف لاحقا. في طهران، قالت الخارجية الإيرانية أن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وأنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وأضافت الخارجية الإيرانية أن الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين الخاصين برفع عقوبات النفط وبالأموال المجمدة. إلى ذلك قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أنهم أبلغوا سلطنة عمان بضرورة تغيير المسارات في مضيق هرمز، وأن الوضع فيه لن يعود كما كان.

0: في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار، وإن الدور الأمريكي يشمل استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل لرصد أي انتهاكات للاتفاق. انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب. إذن المزيد من التفاصيل حول ما يمكن أن تحمله الساعات المقبلة، خاصة مع الزيارة المرتقبة للدوحة.
1: نعم، البيت الأبيض أكد أنه يسعى إلى السلام مع الجانب الإيراني، وأنه مصر وملتزم على ببنود أو باتفاق السلام مع الجانب الإيراني واتفاق وقف إطلاق النار حتى اللحظة. رئيس دونالد ترامب قال إن وفدا سيشارك في هذه المحادثات، وقال أنه ربما تكون هذه المحادثات مهمة أو غير مهمة في ضوء ما سيتكشف لاحقا من النتائج. البيت الأبيض وتحديدا كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن محادثات فنية أيضا ستعقد، وإن هذا الوفد رفيع المستوى سيناقش تفاصيل كثيرة مع الجانب الإيراني، لكنها أيضا قالت إن الولايات المتحدة ما زالت لديها الخيارات العسكرية، وإن الضربات الأخيرة على إيران تثبت أن الرئيس دونالد ترامب ما زال أمامه هذه الخيارات للرد على أي عنف إيراني، وإن الولايات المتحدة تتبع مبدأ العنف مقابل العنف. وكذلك تعقد أو عقدت قبل قليل إحاطة مغلقة في الكونغرس الأمريكي من قبل كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ستيف ووتكوف، وهي إحاطة هاتفية مغلقة. بدأت تتكشف بعض الأخبار عن هذه الإحاطة، وتحديدا من عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل برومغنتر، حيث قال إن روبيو أكد في هذه الإحاطة للمشرعين على أن الولايات المتحدة لن تفرج عن أي أموال للجانب الإيراني قريبا، ولن يكون هناك تخفيف للعقوبات شامل على إيران في الوقت القريب. وأيضا تحدث روبيو وأكد للمشرعين أن مذكرة التفاهم عبارة عن إطار عام وليس تفصيليا، وكذلك من المقرر أن يكون التفصيل في الاتفاق النهائي مع الجانب الإيراني. وأكد أيضا على أن مسألة مضيق هرمز مضيق مائي دولي لا يجب أبدا أن تفرض فيه رسوم عبور، وأن الولايات المتحدة ترفض هذه المسألة تماما. وكذلك أكد أن الولايات المتحدة لديها القدرة عسكريا على الرد على أي عنف من الجانب الإيراني. وبشكل عام الجمهوريين يقولون أن الإحاطة من روبيو وستيف ووتكوف في مجلس النواب كانت إحاطة جيدة، لكن الديمقراطيين على الجانب الآخر وتحديدا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر قال إن الإحاطة جاءت متأخرة للغاية، كونها جاءت بعد أيام كثيرة، ربما 10 أيام من توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني. لكن عموما الولايات المتحدة تترقب ما سينتج من محادثات في الدوحة، وإن كان السعي أو الإعلان عن مسار دبلوماسي آخر بعد الضربات والعنف أو الضربات المتبادلة بين الجانبين أراح بعض أو كثير من الأمريكيين هنا الذين يراقبون هذا المشهد بمزيد من القلق، خاصة وأن الضربات الأمريكية الإيرانية جاءت بعد أيام قليلة من توقيع مذكرة التفاهم، وبالتالي نحن في انتظار ما سيتكشف غدا أو اليوم بتوقيت الدوحة من نتائج بالتأكيد.
0: وحتى يتكشف ذلك إيهاب، هل هناك معلومات عن إن كان هناك أي احتمالية لقاء؟ الجانب الإيراني ينفي ذلك. هل هناك احتمالية لقاء أمريكي إيراني هنا في الدوحة وفق المعلومات المتوفرة؟ وكذلك أيضا هل الملفات التي أعلن عنها الجانب الإيراني هي ذاتها التي يتحدث عنها الجانب الأمريكي في هذه المحادثات؟
1: في الواقع حتى اللحظة لا يوجد أي إعلان رسمي أو تصريح من الإدارة الأمريكية حول الملفات المقرر مناقشتها مع الجانب الإيراني، وما إذا كان الأمريكيون سيلتقون مباشرة مع الجانب الإيراني في هذه المحادثات. لكن البيت الأبيض قال هذا الصباح إن المحادثات أيضا ستتناول جوانب فنية وليس فقط ما يتعلق بمذكرة التفاهم حول مضيق هرمز، وبالتالي ينظر إلى هذا الأمر هنا في الولايات المتحدة على أنه ربما ستتم مناقشات حول برنامج النووي. وإن كان هذه المحادثات تأتي بالتأكيد بعد خلاف مباشر حول تفسير بنود مذكرة التفاهم فيما يتعلق بالمادة الخامسة تحديدا. الأمريكيون أو تحديدا نائب الرئيس جيلي فانس قال للإيرانيين إذا كانت لديكم أي ملاحظة حول هذه المسألة فيمكنكم الاتصال بنا، ولكن العنف سيقابل بعنف. وبالتالي روعا ننتظر بالتأكيد غدا هذه المحادثات وما ستتناول، لكن في الحقيقة لا يوجد كثير مما تم الكشف عنه هنا في من الجانب الأمريكي على الأقل فيما يتعلق بهذه الجولة.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. تحديات كثيرة تواجه المحادثات الفنية.

0: نية تقنية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعقد بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما والمزمع عقدها في الدوحة بحسب تصريحات أمريكية. المزيد من التفاصيل عن السياقات والتباينات بين الطرفين ومآلاتها على المحادثات في تقرير فرح زمان شوقي.
1: لا يمكن لتوقيع على مذكرة تفاهم أن ينهي جل الخلافات بين إيران وأمريكا بين ليلة وضحاها، فالعثرات أمام تطبيق بنود الثلاثين يوماً التي تلي التوقيع كثيرة، والتحديات بوجه مسار التفاوض الفني الذي من المفترض أن ينتهي باتفاق بعد 60 يوماً ما زالت عديدة. هي تأثيرات ستنعكس على طاولة المحادثات الفنية التي تعقد في الدوحة كما ذكرت المصادر الأمريكية، بالتزامن مع تأكيد إيراني على عقدها لكن بعد تهيئة الظروف الملائمة. هو ما تطلب انخراطا أكبر للدور القطري ضمن وساطة قادتها باكستان بداية ليبدأ عقد سلسلة اجتماعات فنية بالتوازي مع تنفيذ آليات نصت عليها المذكرة. فترة 30 يوماً لن تكون سهلة بالنظر إلى ما جرى حتى الآن. هي الفترة التي يجب أن يفتح فيها مضيق هرمز ويرفع فيها الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وتنسحب خلالها القوات الأمريكية من محيط إيران. ومما سبق بدأت أولى المشكلات، فقد تبادل الطرفان الضربات بالقرب من مضيق هرمز مؤخرا، فاستهدفت إيران سفينة تجارية واستهدفت أمريكا مواقع إيرانية. حددت الولايات المتحدة مسارا جنوبيا للعبور من مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية، وحددت إيران مسارا يقع جنوب جزيرة هرمز لدخول المضيق ومسارا جنوب جزيرة لارك للخروج منه. تعمل طهران مع مسقط على آلية تسميها لجنة هرمز بهدف إدارة المضيق، وكل ذلك يتزامن مع إنشاء قناة اتصال بموجب المذكرة هدفها تفادي الحوادث وضمان العبور الآمن في المضيق. كل ما سبق يجعل الجلوس إلى الطاولة الفنية محفوفا بموقف إيراني أكد أنه لن يقبل فصل الملفات والمسارات الفنية عن تلك السياسية والميدانية. ملف لبنان هو ثاني هذه التحديات التي يظهر فيها تباين المواقف والتأثير على المباحثات. قامت واشنطن برعاية اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهو ما قرئ على أنه محاولة لفصل الملف عن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، التي تصر بدورها على بند إنهاء الحرب على كافة الجبهات في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية لمواقع في لبنان. وتتفق إيران مع الأطراف اللبنانية المنتقدة لاتفاق الإطار مع إسرائيل على ضرورة تفعيل عمل وحدة مراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان بموجب مخرجات اجتماع سويسرا الذي خلص إلى مذكرة التفاهم، إلى جانب المجريات الميدانية تترك عناوين أخرى تأثيراتها على الثقة بالتفاوض أيضا من قبيل الإفراج عن أموال إيران المجمدة والجدل بشأن ذلك. تباينت المواقف في الفترة التي تلت التوقيع بين إيران التي أكد رئيسها الإفراج عن 6 مليارات دولار واستمرار الجهود لاستعادة باقي الأموال، وبين الرئيس الأمريكي الذي أكد أن إيران ستشتري بضائع أمريكية مقابل الأصول، وهو ما نفته طهران التي تؤكد أنه شرط غير مذكور في مذكرة التفاهم. أما الملف النووي الذي لطالما كان محط جدل وستكون تفاصيله على رأس عناوين المحادثات الفنية فيبقى من أعقد الأمور. تنص مذكرة التفاهم على عدم سعي طهران إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، كما عليها تسوية مسألة التخلص من المخزون المخصب. يؤكد الرئيس الأمريكي على عدم تنازله عن مطلب عدم امتلاك سلاح نووي، ويرد عليه الرئيس الإيراني بأن طهران تؤكد على موقفها التاريخي الرافض لهذا السلاح، لكنه يضيف أن النشاط النووي سيتناسب مع احتياجات البلاد. وفي هذا التعبير تحديداً إشارات للخلافات القادمة على الطاولة الفنية، فكم ستكون نسبة التخصيب؟ وكيف ستبدد إيران القلق مما تمتلكه من يورانيوم عالي التخصيب؟ وهل ستقبل ترقيقه أو تسليمه كما تطلب واشنطن؟ إلى جانب كل ذلك تتحدث أمريكا أيضاً عن الرقابة وإدخال المفتشين، وهو ما طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً، وما تزال طهران ترفضه في الوقت الراهن. بالنتيجة مذكرة التفاهم هندسة أرضية للتفاوض على ملفات ليست سهلة بالأساس، وما يزيد صعوبتها هو التباينات بين طرفين ما زالا يتبادلان الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم وعدم الثقة بحسن النوايا.
0: نفتح باب النقاش ونرحب بضيوفنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، هنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية.

0: الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. أبدأ معك سيد عباس خميار، وفيما يتعلق بهذه الزيارة للوفد الإيراني للدوحة وبدأ مباحثات، قال الجانب الإيراني أنها تتعلق برفع الحصار على الأموال المجمدة وكذلك عقوبات النفط. يتم الحديث عن ذلك في وقت أن ما يعقد المشهد حاليا هو مضيق هرمز، وفي ظل أيضا حديث إيراني أيضا يعتبر مكرر أنه لن يجلس مع الجانب الأمريكي. ما الذي نفهمه من طريقة إدارة طهران لطاولة المفاوضات والنقاشات السياسية ما بعد مذكرة التفاهم؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولضيفيك ولكل المشاهدين. الحقيقة هذا ما يعني هذا التعقيد الذي نشاهده قبيل ربما المفاوضات القادمة هو التأكيد على ما كانت تؤكد عليه طهران، بأن كل خطوة أمام خطوة. يعني الخطوة إذا كان خطوة أمريكية إيجابية فستقابلها خطوة إيرانية إيجابية أيضا، ولحد الآن لن يحصل هناك مماطلة واضحة بما يتعلق بالأصول الإيرانية المحتجزة. هناك تعتبرها طهران مماطلة أخرى فيما يتعلق بضرورة الإشراف الإيراني على المضيق خلال 30 يوما والحفاظ على أمن السفن من خلال المسارات التي عينتها إيران، المسارات الثلاثة والتي هي تأتي في إطار الحفاظ كما قلت على أن هذه السفن حسب مسودة الاتفاقية. هذان أمران مهمان. المماطلة بالنسبة للموضوع المالي أصبح الآن مكشوفا من خلال التصريحات الأمريكية ومن خلال بعض التغريدات، وهذا ما كانت تعرفه طهران، وكانت دائما تؤكد بأن الإيرانيون الأمريكيون عندما يأتون إلى موضوع الأموال المحتجزة هم يعني يعقدون الأمر ولن ينفذوا هذا القرار. لذلك
0: دكتور
1: إذا
0: عباس،
1: لن يحصل إذا لن يحصل هذا عفوا دقيقة واحدة إذا لن يحصل هذا لا أتصور ستكون هناك خطوة للأمام لمفاوضات المفاوضات الأساسية بين الجانبين.
0: طيب دكتور عباس، بما أنه ليس معنا حتى الآن ضيف من واشنطن، أريد أن أناقشك فيما تفضلت به. عندما تقول أن الاتفاق وهو فعليا يرتبط خطوة بخطوة، لنتذكر أيضا أن الخطوة الأولى التي قامت بها إيران عندما هددت أمن الملاحة مجددا عقب ما قام به الحرس الثوري، هو أيضا يترتب عليه أن الولايات المتحدة تقول أنه خطوة تأمين الممر المائي لم تحدث من قبل إيران.
1: لا، الأمريكيون أرادوا تثبيت حضورهم في المضيق من خلال مباشرة أو غير بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال إيجاد يعني مسارات جديدة خارج النطاق الطبيعي الذي اتفقت طهران مع واشنطن بموجب هذه الاتفاقية. لذلك كان الإيرانيون قد تدخلوا لهذا الأمر وإن كانوا لم يتبنوا الموقف رسميا، ولكن يجب أن نعرف بأن من المستحيل إيران تتنازل عن موقعها فيما يتعلق بالمضيع وترجع الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب. هذه الورقة قلناها دائما وكرارا ومرارا بأن الموضوع هذه الورقة تعتبر الآن عامل ردع إيرانية، وهذا العامل الردع الإيراني لا تستطيع طهران أن تستغني عنه. والموضوع الاقتصادي هذا موضوع هامشي، ولذلك هذا عامل الردع كما سمي في وأطلق عليه في كثير من هذه الدول بأنه

0: ما يكون أكثر تأثيرا من القنبلة الذرية
1: وضحت
0: والتي تريد
1: الرؤية.
0: طيرانا.
1: نعم
0: نعم
1: دكتور صالح المطيري، لربما في جزئيات تفضل بها السيدة عباس، أريد منك أيضا أن تقدم رؤية ترتبط بما تنص عليه بالفعل مذكرة التفاهم بخصوص ما الذي اتفق عليه فيها بخصوص مضيق هرمز، وكيف أيضا تبدو الحقوق والسيادة في هذا البند
0: شكرا
1: الخامس.
0: استاذه ميادة. انا بظني لا مشكله في النصوص يعني وتفسير هذه النصوص، المشكله في النفوس التي لا تريد ان تكون واضحه تماما بمعنى ماذا تريد من هرمز. فبالتالي يتساءل المرء ما هذا المضيق الذي تتغير طبيعته كل ساعه؟ هذا الممر الذي تم فتحه وتامينه من قبل سلطنه عمان، وايران تقول بان عمان هي دولة مشاطئة، ناهيك عن طبعا اتفاقية 74 التي قسمت المياه الإقليمية للدولتين، إيران من جهة وسلطنة عمان من جهة أخرى. وإيران دوما كانت تقول بأنها تحترم السيادة وسيادة الآخرين ومصالحهم، وأيضا انطلقت من قاعدة أنها ستؤمن مضيق هرمز أو تريد أن تنظم الملاحة أو تدير الملاحة انطلاقا من القانون الدولي، والقانون الدولي له رجاله وله تفسيراته وله أيضا هيئات عليا ربما يلجأ إليها إذا كان هناك غموضا أو لبسا في التفسير. أنا أعتقد فهمي لما جاء في مذكرة التفاهم في المادة الخامسة يقول أنه بالفعل ترتيبات تأمين الملاحة على إيران بمعنى المرور الآمن، أي لا تتعرض الناقلات والسفن التجارية لما يعرقل حركتها، كون أن إيران هي متسببة أصلا في هذا الإغلاق مع اندلاع هذا العدوان على إيران في 28 فبراير. فبالتالي واضح النص، القضية أبعد من ذلك. هناك تباين في وجهات النظر الإيرانية. في بغداد السيد عرقجي يقول بعد انتهاء هذه الترتيبات بمعنى خلال هذه الأيام سيعود المضيق إلى ما كان عليه. الآن ما أسمعه من السادة المحللين وحتى من نائب وزير الخارجية الإيراني يقول لن يعود المضيق إلى سابق عهده. فلما عجزوا عن فرض ما يسمى بالرسوم اتجهوا مرة أخرى إلى بروتوكولات وترتيبات الخدمات. هذه الخدمات جاءت واضحة من مسقط بأنها إن كانت طوعية سينظر في ذلك الأمر، إن لم تكن كذلك فستكون إيران بمواجهة كل دول العالم التي تؤكد على حرية الملاحة. اليوم بدأنا نسمع بأن هناك رأيا فرنسيا، وقبل ذلك كان هناك رأيا من ألمانيا. فبظني أن إيران مهما حاولت بهذه الورقة لتعديل يعني سقف تفاوضها أو المستوى التفاوضي لها في هذه المراحل بأنها لا تستطيع أن تتمكن من الاستدامة على هذه السيطرة، أو ما تقوله هي إدارة مضيق هرمز وليس تأمين الملاحة في مضيق هرمز.
1: انضم إلينا من واشنطن السيد كينيث كازمان الباحث في دراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. لا أدري إن كنت في متابعة ما تفضل به الضيوف خلال بداية هذا الحوار، ولكن بشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية الآن أيضا ترسل مفادين إلى الدوحة للمباحثات المتعلقة بمذكرة التفاهم. لم يعلن الجانب الأمريكي ما الذي سيناقش تحديدا، وإن كان بالفعل لن يكون هناك لقاء مباشر مع الجانب الإيراني، ولكن حتى يتم ضمان أن يمضي الطرفان في مذكرة التفاهم قدما ويتم إيقاف التصعيد الميداني، ما الذي تملكه الولايات المتحدة من أوراق تفاوضية؟
2: شكرا على هذه الاستضافة الكريمة مجددا. نحن نتحدث عن حالة وعن بيئة فيها الكثير من الضبابية. المباحثات الفنية كان من المفترض أن تبدأ يوم غد بعد تنظيم العملية بحضور وفدين، الوفد الأمريكي والوفد الإيراني. يبدو أن الفريق الأمريكي سوف يتحدث فقط مع القطريين في هذه المرحلة. لربما المباحثات تتطرق إلى الأصول المجمدة، نتحدث عن مبلغ 6 مليارات من الدولارات الأمريكية الموجودة في البنوك القطرية، وهي مجمدة ل4 أو 3 أو سنتين. والإيرانيون يودون وفقا لأحكام مذكرة التفاهم أن يحصلوا على هذه الأموال. إيران يتعين عليها أن تلتزم بما تعهدت به لجهة فتح مضيق هرمز، وبالتالي يبدو أنه كما تفضلت ما من لقاءات مباشرة بين الوفدين. هذا يطرح سلسلة من الأسئلة. شاهدنا الضربات التي حصلت في الأيام القليلة الماضية. الولايات المتحدة الأمريكية

0: ضربت أهداف إيرانية بعد قصف إيران واستهداف سفن تجارية، وهذا أدى إلى مطبات على المسار. أيضا كان لدينا الاتفاق بخصوص لبنان. إيران غير راضية لأن ذلك يهمش الدور الإيراني في لبنان، وبالتالي قالت إيران إن هذا لن يؤدي إلى مباحثات، وهذا يعرقل المسار بين الولايات المتحدة وإيران الذي يمتد على 60 يوما. إذن في هذه المباحثات الكثير من المطبات، نأمل أن تبقى على السكة الصحيحة وألا نعود إلى الحرب.
1: دكتور شرقاوي، ضيفنا أشار إلى قضية الأموال المجمدة، وإيران أعلنت أنها قادمة للدوحة من أجل ذلك، وأيضا فيما يتعلق بعقوبات النفط. هل هي هذه الورقة الأمريكية التي ستلعب الآن مقابل ورقة هرمز؟
2: يبدو أن هناك روح المقايضة الضمنية بين الطرفين، وهذه مسألة ليست الآن فحسب، بل بدأت أيضا عند التفاوض في سويسرا على البنود 14 في مذكرة التفاهم. بمعنى أن الإيرانيين أبدوا بعض المرونة فيما يتعلق بعودة الملاحة البحرية بشكل حر إلى مضيق هرمز، مقابل أن تسرع أيضا واشنطن إلى تسليم الدفعة الأولى 6 مليارات ثم 6 مليارات أخرى، ولاحقا خلال 30 يوما يحصلون أيضا على دفعة ثانية ب 12 مليار دولار ليصل المبلغ إلى 24 مليار. هذا يعني مبلغ جيد يحتاجه الاقتصاد الإيراني، وأيضا يشكل عائدا تفاوضيا أو عائدا من المفاوضات. لكن الآن هذا المساء نحن أمام مسارين مختلفين. المسار الإيراني يبحث عن تسريع قضية الأرصدة، والمسار الأمريكي يريد أن يعجل بتسوية المشكلة في مضيق هرمز. نحن أمام تنافر المنطلقات التفاوضية، وهذا يؤكد حقيقتين. الحقيقة الأولى أنه إذا كان مسار إسلام أباد قد فشل بالكامل، مسار سويسرا قد تجمد حتى إشعار آخر. وأيضا الحقيقة الثانية أننا أمام، من حيث التفكير النقدي في تطور الصراع، نحن أمام جملة تفاوضية فيها مبتدأ وليس فيها خبر. فيها 14 من البنود في مذكرة التفاهم، والمفروض أن الخبر لتكتمل الجملة هو أن يجتمع الخبراء في سويسرا على مدى شهرين للتفصيل والتمحيص والتدقيق والوصول إلى الصيغة، بمعنى الوصول إلى نص يعتد به قانونيا ويعتد به ميدانيا، بمعنى معاهدة قائمة بذاته. لم نصل إلى ذلك، بل أحداث هذا الأسبوع المنصرم عصفت بكل هذا المسار،
1: سبقتهم.
2: الآن في المحصلة النهائية طهران تعتقد أن لديها ورقة هرمز، وهذه الورقة هي أفضل من الردع النووي، بمعنى الردع الهرمزي الآن يتفوق على الردع النووي منذ 20 عاما من المفاوضات. والأمريكيون يعلمون جيدا أن الأرصدة الإيرانية المجمدة لها بريق خاص في أعين طهران، فكل واحد يلعب لعبة أنني أنا أحتفظ بالورقة. وأعتقد أن مسؤولية الوسيط القطري تزداد غدا وبعد غد في إيجاد منطقة جديدة، بمعنى الجدلية الهيجلية، هل نحتفظ فقط بما تنتظره طهران أو ما تشتظره واشنطن، أو ربما علينا أن نخلط الأمور ونأتي بالأطروحة الثالثة التي قد تعيد الروح من جديد إلى مسار المفاوضات. فبالتالي مسار انتهى في إسلام أباد، مسار تجمد في سويسرا، ومسار يبحث عن الحركة في الدوحة.
1: دكتور عباس، إن قدمت ورقة الأصول المجمدة والعقوبات على النفط لإيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا افتراض، إن تم ذلك بالفعل، هل هذا يكفي لترخي إيران قبضتها على مضيق هرمز؟
3: لا، هذا يعني يمهد للخطوة الثانية الإيجابية. الإيرانيون الآن فتحوا المضيق، وهذا المضيق مفتوح للجميع، لكن أن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تدور هذا المضيق بشكل آخر وتسحب البساط من تحت الإيرانيين بشكل آخر، هذا غير مقبول في إيران. وإيران تعتبر بأن هذا تفسير آخر لما اتفقت عليه مع واشنطن. طبعا الأمريكان ليسوا بحاجة إلى مبررات، هم يستطيعون يعني كما انا يعني

0: أتفق مع ضيفك، للموضوع ليس بالنصوص، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تبرر أي موقف تتخذه بشكل آخر، وهذا ما حصل بالفعل. وحتى هي لم تكن أصلا بحاجة إلى مبررات عندما قصفت طاولة المفاوضات في عمان وفي جنيف وقالت بأنها كانت خديعة. لذلك هذه الإيرانيون يعتبرون هذه المفاوضات وهذا المسار السلمي خديعة، ولكن بشكل آخر، بشكل ملائم جدا وهادئ. والمشكلة هو عدم يعني في الخطوة الأولى عدم التزام الأمريكيين بتحرير الأرصدة الإيرانية، وهذا مطلب مهم. هو جس نبض للأمريكيين. إيران تعتبرها إذا كانت هذه الخطوة مساعدة، وفي نفس الوقت تستطيع أن ترفع الخطوة الأولى. إذا كانت الأمور في هذه المرحلة بهذا الشكل، فكيف تكون بالنسبة لي
1: طيب عذرا
0: الملف
1: دكتور عباس،
0: الأهم؟
1: أعيد طرح سؤالي. إذا هذا ما تقوله يجعلني أعيد طرح التساؤل مرة أخرى. إيران بطبيعة الحال أدركت أنها لا تستطيع أن تحصل على كل شيء دون أن تقدم شيء، وهذا ما أنشأ هذه المذكرة، هذا ما جعل الطرفين يصلان إلى مذكرة تفاهم، أنه يجب أن يكون الأمر أخذ وعطاء. إن أخذت شيئا إيران، ما الذي ستقدمه؟
0: قدمت المضيق والمرور الآمن للمضيق، وتعهدت بأمن هذا المرور.
1: إيران استهدفت سفن تجارية، أطلقت مسيراتها، وإن كانت تسميها طلقات تحذيرية.
0: لا، هذا استهدفت المسار الآخر الذي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية من خلالها.
1: طيب،
0: أن
1: سأترك دكتور صالح للتعليق. تفضل دكتور.
2: ما تقديري للسيد عباس يعني وتحليله، أنا يعني يفترض أن أقدم إجابات، لكن اسمحي لي أن أقدم أيضا تساؤلات. إذا كان لدى السيد عباس إجابة واضحة وصريحة، أو حتى الدكتور محمد يعني ربما ينورنا. الآن إذا كانت إيران تقول بأن المضيق مفتوح وهي تؤمن ممرا آمن، إذا لماذا لا تعبر هذه السفن التجارية؟ لماذا ترغب هذه الشركات بتعطيل مصالحها وفوائدها؟ ولماذا هذا العدد من الاختناق الآن؟ أنا بظني أن القضية ليست بالممر. الممر الجنوبي على فكرة هو الممر القديم، وهو ممرا سالكا قبل هذه الحرب في المياه الإقليمية العمانية. هناك بالفعل ممر للدخول ومر للخروج. إذا لم يكن هناك من تعقيدات، ما الذي يمنع هذه الشركات أن تدفع هذه الأموال الطائلة وهذا التأمين المكلف على هذه الشحنات، التي هي بالمناسبة ليست نفطا وغازا، وإنما أيضا حاويات بضائع وأسمدة كيماوية، والتي ما زالت مختنقة على ضفتي هرمز؟ بظني الآن إيران يجب أن تكون واضحة، هل هي تريد أن تفرض سيادة أحادية بعدما أعلنت أنها تريد أن تخرج من هذه الأحادية إلى التفاهم أو البروتوكول مع عمان ومن ثم دول الخليج العربي؟ هكذا فهمت من العديد من التصريحات الإيرانية، بما يتماشى مع مصلحة دول المنطقة. أنا أعتقد بأن إيران مرة أخرى لا تستطيع، ولا حتى غير إيران، أن تفرض سيادة دون القانون الدولي ودون إرادة المجتمع الدولي، وستكون بمواجهة ليس الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، ولكن قوة دولية كثيرة. لكن هذه الورقة ربما نجحت الآن في ظل الحرب، لكن الاستدامة شيئا مستحيلا أن تكون مستمرة على مضيق هرمز.
1: سيد كينيث، لربما الولايات المتحدة وفق المنظور الإيراني كانت تختبر إيران فيما يتعلق بالمسار الذي فعل دون الرجوع لإيران، وهكذا رأته إيران. ولكن أيضا إيران تدفع بأن البند الأول من الاتفاقية أيضا لم ينفذ فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وشهد الأمر اتفاقية بين لبنان وإسرائيل لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه في سويسرا. هذا أيضا يرتبط بمبدأ الخطوة بخطوة، ليس كذلك؟
3: شكرا لك على هذا السؤال. نعم، وكما سبق وقلت في مقابلات سابقة معكم، إن المطلب الإيراني الذي يقضي بربط جبهة لبنان بالملف الإيراني هذا عبارة عن سوء حساب فظيع في طهران. طهران افترضت أنه باستطاعتها أن تطلب من الرئيس ترامب أن يجبر رئيس مجلس الوزراء نتنياهو كي يتوقف عن

0: التالي حزب الله، قال رئيس مجلس الوزراء نتنياهو إنه لن يتوقف عن استهداف حزب الله. حزب الله انضم إلى إيران في حربها هذه، وحزب الله أيضا انضم إلى حماس بعد 7 أكتوبر في شن الهجمات، وبالتالي نتحدث عن اتفاق يؤمن مناطق تجريبية تسمح للجيش اللبناني لكي ينتشر في بعض المناطق بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، ولكن من دون ترك حزب الله في موقع السيطرة. ولذلك طهران تعترض على هذا الموضوع وتقول إن هذا عبارة عن خرق لأول بند في مذكرة التفاهم، ولكن إيران لسوء الحظ أساءت التفسير بالنسبة إلى هذا البند. لسوء الحظ الأمر لن ينتهي بها في موقف يمكنها من التأثير على الأحداث في لبنان، يمكنها أن تختار القتال مع البحرية الأمريكية أو أن تبقى من ضمن مذكرة التفاهم من دون دور إيراني في لبنان. طيب، الخيار يعود لإيران. إذا ما أرادت أن تقاتل البحرية الأمريكية، أنا متأكد من أن النتيجة لن تكون إيجابية لطهران.
1: دكتور محمد، فيما يتعلق الآن بالبنود 14، وكما ذكرت مرحلة مباحثات الدوحة التي تتحرك فيها العجلة ومحاولة لإعادة الأمور إلى السكة كما يقال، مع استحضار ما ذكرته أيضا فيما يتعلق بالردع الهرمزي وبين ما تريده إيران وما والبريق الذي تحمله قضية الأموال المجمدة بالنسبة لاحتياج إيران، ما البند الذي يمكن أن تنطلق بالفعل منه هذه العجلة و تعود إلى السكة مرة أخرى دون أن نشهد ما يعكر مزاج المفاوضين ويذهب بهم بعيدا عن مذكرة التفاهم نحو تأويلات خاصة؟
2: لو كنت أحد الوسطاء أو أحد من ساعدوا مسار سويسرا لما فكرت في مضيق هرمز ولا في قضية وقف الحرب على كل الجبهات، كنت أذهب مباشرة إلى قضية الأرصدة المجمدة. أؤمن أن واشنطن ستدفع إما 12 مليار أو 6 مليارات أو 14، بغض النظر عن المبلغ، هذا في حد ذاته أن المبلغ بشكل مادي يصل إلى البنوك في طهران، هذا أهم عنصر في بناء الثقة وانغماس الذهنية الاستراتيجية الإيرانية في المفاوضات. لذلك الآن هذا الحنق الإيراني وهذا هذه المشاكسة في موضوع هرمز ليست فقط فيما يتعلق بهرمز، ولكن انعكاس لقضية لبنان، قضية وحدة الجبهات أو الساحات، وقضية أن حتى هذه الساعة كمن يذهب إلى البحر ويعود عطشانا، يعني لا يشرب، بمعنى ليس هناك تسديد. وترامب ماذا يفعل؟ يعزف أو يعني يضغط على الوتر الحساس أنكم لن تحصلوا على هذه الأرصدة المجمدة إلا إذا قمتم بكذا وكذا. أرى أن هذه ليست مقايدة إيجابية، هذه مساومات من بعيد. خيبة الأمل في طهران خاصة بالنسبة للتيار المتشدد أننا ذهبنا بعيدا في المفاوضات وقبلنا بأن يحضر قاليباف وعرقجي في نفس القاعة مع من قتلوا المرشد الأعلى والشيطان الأكبر وهذه السردية المتعصبة. إذن كان ينبغي أن يحضر شيء مادي ملموس لكي يلطف النفوس ويعزز أن هذه مسألة جديدة. الآن أين نحن من هذه المتاهة؟ أعتقد أن ينبغي تحريك المسارات بشكل مختلف، وأن ما كنا نعتقد أن ملف هرمز هو مقدمة الملفات الأخرى، أعتقد تنقلب الآية أن مضيق هرمز يتحول الآن إلى أهم ورقة نووية بالنسبة لإيران، سيطول الخوض فيه، وأي مسألة أو أي محاولة لإيجاد توافق أمريكي لن نصل إليه، بمعنى المسألة أكبر من التفاوض، المسألة تحتاج لتوازن، منظومة توازن قوة جديدة بين إيران والولايات المتحدة ودول الخليج، وهذا ربما قد يأتي لاحقا بعد الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لضيوفنا الكرام جميعا على أن يبقى معنا السيد كينيث كاتزمان في نقاشنا لملف لبنان والاتفاقية مع إسرائيل. وفي لبنان قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس جوزيف عون بحث

0: تباحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر التحضير لبدء تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل. وفي الولايات المتحدة نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إنه سيكون لبلاده دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار، وأن الدور الأمريكي يشمل استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل لرصد أي انتهاكات للاتفاق. معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. أهلا بك تامر، مجمل المواقف والمستجدات نرصدها معك، تفضل.
1: أبدأ من المستجدات الميدانية. نتحدث حتى هذه اللحظة عن غارة نفذتها إسرائيل بطيرانها الحربي على بلدة دير سريان في قضاء مرج عيون جنوبي البلاد، وهذه الغارة هي واحدة من انتهاكات خروقات تتواصل من قبل الجانب الإسرائيلي وفقا لحزب الله الذي قال بأنه يوثق هذه الانتهاكات والخروقات ويرى فيها خرقا فاضحا لاتفاق الهدنة، وقال أيضا بأنه يتمسك بحقه في الرد على كل ما تقوم به إسرائيل على وقع هذه الهدنة المستمرة حتى هذه اللحظة. هذا ما يتعلق بالميدان، لكن على صعيد السياسة أيضا كانت هنالك زيارة مهمة لقائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي إلى بيروت، التقى بالرئيس اللبناني وبحث معه تطورات الوضع في لبنان والمنطقة وتحديدا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وبدأ الرجل وكأنه يدفع باتجاه المضي قدما في هذا الاتفاق الإطاري. رئيس الجمهورية خلال اللقاء قال بأن لبنان يصر على نشر الجيش اللبناني على كافة أراضيه وصولا إلى الحدود الدولية الجنوبية. أيضا براد كوبر التقى بقائد الجيش اللبناني وبحث معه أيضا آليات تنفيذ الملحق الأمني الخاص بهذا الاتفاق الإطاري، وهو الملحق الذي لم تعلن تفاصيله هنا في بيروت حتى هذه اللحظة، وهو ما يثير الكثير من اللغط والكثير من التساؤلات في أوساط النخب وأيضا في أوساط الأفرقاء اللبنانيين. هنالك حالة من الانقسام الكبير في الحقيقة ميادة حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بهذا الإطار على وقع عدم انسحاب إسرائيل حتى هذه اللحظة من المناطق التجريبية التي تحدثت عنها، لا سيما الحديث كان من قبل إسرائيل عن فرون وزوطر الغربية، وحتى هذه اللحظة لم تسجل أي انسحابات لأن فرون وزوطر الغربية لم تكونا محتلتين حتى هذه اللحظة ومنذ بداية الحرب، ولذلك هنالك تشكيك متواصل حتى من قبل الرافضين لهذا الاتفاق الإطاري في جدية إسرائيل ومدى صدقيتها فيما يتعلق بهذه الانسحابات. السلطة اللبنانية ما زالت تدافع عن هذا الاتفاق، ترى فيه مقدمة لانسحاب إسرائيل الكامل وعودة النازحين واستعادة الأسرى وبدء الإعمار، لكن حزب الله يتمسك بموقفه المندد بهذا الاتفاق والذي يرى بأنه يشرع لبقاء إسرائيل لسنوات طويلة، مثله حركة أمل التي دانت الاتفاق. الجماعة الإسلامية أيضا عبرت عن نقدها المباشر لهذا الاتفاق، ومثلها وليد جنبلاط والعديد من الكيانات السياسية التي باتت تنتقد وتتحدث عن هذا الاتفاق بشكل ناقد، والعديد أيضا يطالبون أو يسعون إلى العودة إلى الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي حمى لبنان من انتهاكات إسرائيل التي تسجل حتى هذه اللحظة.
0: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. برزت بلدة فرون في جنوب لبنان ضمن التصنيفات الإسرائيلية كمنطقة تجريبية محتلة تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب منها حسب اتفاق الإطار مع لبنان. فريق الجزيرة عاين البلدة وكشف واقعا مختلفا، إذ لم تصل إليها قوات الاحتلال ولم تنشئ فيها أي مواقع منذ بداية الحرب.
2: بينما تعلنه إسرائيل وما يكشفه الميدان، تقف فرون استثناء لافتا، بلدة أدرجت ضمن المناطق التجريبية دون أن تدخلها قوات الاحتلال. في التصنيف الإسرائيلي تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب من فرون، لكن الميدان يقول شيئا آخر. هي بلدة لم ترفع فيها قوات الاحتلال علما ولم تنشئ فيها موقعا.
3: الجيش الإسرائيلي لم يدخل هذه البلدة على الإطلاق، فهو متمركز

0: ببلدة القنطرة تبعد حوالي 5 كيلومتر عن البلدة. والجيش اللبناني متواجد في هذه البلدة أصلا، وله مركز على تخوم البلدة على ضفاف نهر الليطاني، وله دوري ويسير دوريات متزامنة كل يوم خلال الحرب. خلال الحرب له دوريات في هذه البلدة مرورا بفرون إلى برج قلاوي.
1: ليس الموقع وحده ما يميز فرون، بل ما تشرف عليه أيضا، فمن تلالها ينكشف وادي الحجير، الحاجز الطبيعي الذي يفصلها عن البلدات المحتلة، وعلى تماس معها تقف الغندورية المصنفة ضمن المنطقة التجريبية، وهي الأخرى لم تدخلها قوات الاحتلال.
2: كنا نتوقع أن تكون هناك بعض العوائق في الوصول إلى هذه المنطقة، ولكن من الواضح بأن ما جرى تحديده هو منطقة لبنانية لم تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لم تصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الوصول إليها متاح سواء كان للمدنيين وكذلك للقوى الأمنية اللبنانية.
1: لكن إن كانت الدبابات الإسرائيلية لم تصل إلى فرون، فإن نيرانها سبقتها، غارات جوية وقصف مدفعي حول أجزاء واسعة من البلدة إلى ركام، وآثار القصف هنا لا تحتاج إلى شرح. أما أهلها فما زالوا يعيشون بين النزوح والانتظار، معظمهم غادروا تحت وطأة القصف، ولم يعد سوى عدد قليل يحاولون استعادة حياة ما زالت معلقة بين الركام والغياب.
3: رجعنا على الضيعة، فينا نقول 80% رايحة، أغلبية البيوت على الأرض، البيوت اللي بعدها موجودة كتير مضررة، بس الحمد لله كل واحد لو عنده غرفة واحدة عم يزبطها ليقعد فيها. هيدي أرض كتير غالية علينا، وفيها دم شهداء، فيها عزتنا، فيها كرامتنا، ما منتركها أبدا.
1: البلدة التي نجت من الاحتلال المباشر لم تنجو من آثار الحرب، ولا تزال تنتظر أن تستعيد نبضها. وفي مقابل هذا الواقع تحضر قوات اليونيفيل ميدانيا، دورياتها تجوب البلدة بشكل منتظم، وأحيانا بمؤازرة الجيش اللبناني الذي يتمركز عند تخومها. وفي فرون يظل الواقع الميداني هو الحقيقة التي يصعب تجاوزها. بلدة لم تعرف الاحتلال المباشر، لكنها ما زالت تدفع ثمن اعتداءاته. مازن إبراهيم، الجزيرة، فرون، جنوبية لبنان.
4: نرحب بضيوفنا من واشنطن، السيد كينيث كاتزمان الباحث في دراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، من القدس السيد شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. سأبدأ معك مرة أخرى سيد كينيث كاتزمان، وهذه المرة الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، وفي هذا الاتفاق تحديدا كان لافتا أن ما اتفقت عليه الولايات المتحدة مع إيران في سويسرا كان مختلفا عما اتفقت عليه بين إسرائيل ولبنان في واشنطن. كيف نفسر ذلك؟
5: شكرا لكم على هذه الاستضافة مجددا. في الحقيقة إن حكومة الولايات المتحدة وإن فريق الرئيس ترامب لا ينظر إلى هذا الاتفاق على أنه لا ينسجم مع مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران. المذكرة تشير إلى وقف لإطلاق النار في كل الجبهات. هناك إطار ثلاثي بين لبنان وإسرائيل برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية يؤدي إلى وقف لإطلاق النار ووقف للأعمال العدائية في لبنان. المشكلة بالنسبة إلى إيران هي أن النفوذ الإيراني لا يؤخذ بالاعتبار في لبنان. إن إيران قامت بسوء حساب، ظنت أن مذكرة التفاهم سوف تعطي ورقة قوية لإيران في لبنان، وسوف يتعين على إسرائيل أن تسحب قواتها من جنوب لبنان وأن تتوقف عن استهداف حزب الله، غير أن مذكرة التفاهم لا تقول ذلك. إن مذكرة التفاهم لا تعطي دورا لإيران في لبنان. الاتفاق من ضمن الإطار الثلاثي الذي وقع يوم الجمعة بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية يؤدي إلى وقف الأعمال.

0: العدائية إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وإلى انتشار
1: طيب
0: للجيش
1: سأقاطعك هنا
0: اللبناني
1: سيد كينيث.
0: ونزع لسلاح حزب
1: الاتفاق
0: الله.
1: الإطاري ليس فيه أي جملة إلزام للجانب الإسرائيلي بذلك، مع العلم أن مذكرة التفاهم في سويسرا كانت تنص بشكل واضح على وقف إطلاق النار بشكل كامل في كل الجبهات بما فيها لبنان. أما ما جرى في هذه الاتفاقية الاتفاق الإطاري لم يأتي على ذكر الهدنة أساسا ووقف إطلاق النار.
0: في الواقع هو يشير إلى الاتفاقات السابقة، وهذه الاتفاقات هي عبارة عن عمليات وقف لإطلاق النار. طبعا هنا الإشارة يمكن أن تأتي إلى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أنا أعرف أن طهران تشعر بأنها خدعت، ولكنها مشكلة طهران. طهران ظنت أن باستطاعتها أن تضغط على
1: عذرا منك
0: ترامب
1: سيد
0: كي يضغط
1: كينيث، نحن نتحدث
0: بدورها
1: الآن
0: على نتنياهو
1: عن طهران،
0: لكي يتوقف
1: نحن
0: عن قتال
1: نتحدث
0: حزب الله.
1: عن لبنان وما حصلت عليه تحديدا. ودعني أيضا أضيف إليك ما قاله بالأمس بنيامين نتنياهو، قال الولايات المتحدة وافقت على بقائنا في المنطقة الأمنية في لبنان، أي لا انسحاب. وقال عارضت أي محاولة لفرض انسحاب يربط عدم إذا أي انسحاب علينا من لبنان. وكذلك قال أيضا أنه شدد على حرية الحركة عسكريا في حال وجود أي تهديد لقواتنا في لبنان. كل ذلك وعكس ما تقول ضيفنا.
0: إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لا تذكر انسحابا إسرائيليا أو تدخلا ما، هي تذكر وقفا للأعمال العدائية في كل الجبهات، وقف إطلاق النار في كل الجبهات، وهي لا تذكر انسحابا للقوات الإسرائيلية. وبكل بساطة إن إيران أساءت الظن أنه باستطاعتها أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لكي تضغط على إسرائيل بدورها لكي تتخلى عن عملية استهداف حزب الله لكي يعيد حزب الله تشكيل قواته. هذا لن يحصل، وسوف ينزع سلاح حزب الله كنتيجة للاتفاق الإطاري الموقع يوم الجمعة. سوف ينزع سلاح حزب الله، وسوف يتوقف النفوذ الإيراني في لبنان. الشعب اللبناني يريد
1: طيب.
0: ذلك، وسوف تطرد إيران من لبنان بشكل كامل نتيجة لذلك.
1: سيد طارق ترشيشي، استمعت لما قاله سيد كينيث، هل هناك أي تعهد في هذه الاتفاقية الاتفاق الإطاري على وقف إطلاق النار؟ لأن حتى وليد جنبلاط كانت أشار إلى استغرابه من عدم وجود وقف إطلاق النار في هذه الاتفاقية. هل هناك أي التزام إسرائيلي بذلك؟
2: تحياتي إليك ولضيفيك وللمشاهدين ستنا. الحقيقة كلام ضيفك الأمريكي يجافي النصوص ويجافي الواقع. لم تتضمن الاتفاقية الإطار أي نص واضح بجدول زمني للانسحاب. وكمان ليس صحيحا أن هذه الوثيقة جاءت ببعزل عن الاتفاقية الأمريكية الإيرانية. بالعكس، الاتفاقية الأمريكية الإيرانية وقالت بالانسحاب من خلال تأكيد على سيادة لبنان الكاملة، قالت بوقف إطلاق النار والحفاظ على سيادة لبنان أراضيه وسيادة سلامة أراضيه. ثلاثة، هذه الاتفاقية يعني كمان نسفت كل القرارات الدولية، ويقول أنها تناولت القرارات الدولية. نسفت كل القرارات الدولية هذه الاتفاقية، نسفت القرار 1701، نسفت اتفاقية الهدنة معقودة بأزار 1947، نسفت اتفاق 2024 الذي تم على أساسه وقف الأعمال العدائية، والذي لم تلتزمه إسرائيل حتى اليوم لم تلتزمه إسرائيل. لم تأتي على أي ذكر أي قرار من القرارات الدولية التي هي في منها كثير لمصلحة لبنان، هذه القرارات في غالبيتها، ولا سيما من القرار 1701
1: يعني
2: الذي
1: سيد طارق
2: يقول بانسحاب إسرائيلي حتى الحدود.
1: من أفهمه
2: قرار
1: الآن
2: 1701 لم تأتي على ذكره
1: أن هذه الاتفاقية لا هدنة، لا سقف زمني، لا ضمانات، لا انسحاب، لا عودة
2: صحيح.
1: للمهجرين.

0: مرجعيات لقرارات دولية. ما الذي حصل عليه الجانب اللبناني من هذه الاتفاقية؟
1: ما للأسف، لأنه كل نصوص هذه الاتفاقية كلها التزامات فرضت على لبنان مقابل وعود إسرائيلية، وليس هناك التزامات. يعني حتى يعني موضوع ذهاب، يعني تركيز كل النصوص فيها على نزع سلاح حزب الله كشرط للحصول الانسحاب، كل مسائل تكبل الدولة اللبنانية أو تفرض على الدولة اللبنانية مسائل قد لا تستطيع أن تنفذها، لأن واقع لبنان مختلف تماما عن ما ورد في الاتفاقية من النصوص. يعني نزع سلاح حزب الله بالقوة لا يمكن أن يحصل، يعني باعتراف السلطة اللبنانية نفسها هي تقول أنه لا يمكن نزع سلاح حزب الله، وأن هناك إطار محدد اسمه استراتيجية الأمن الوطني، هذا تتولى الحكومة ويعتبرينه شأن داخلي ليس شأنا لإسرائيل التدخل فيه. موضوع نزع السلاح، موضوع المطلوب هو تنفيذ الاتفاق 2024 والقرار الدولي 1701 ليعاد تعويم اتفاقية 1949 التي تستند، اتفاقية الهدنة التي تستند إلى القانون الدولي. هذا الاتفاق ستنا هذا ينسف كل هذه المسائل ويجعل لبنان يعني رهين مشيئة إسرائيل في كل ما تريد. يعني لا كما قلت، لا انسحاب واضح، لا جدول زمني واضح، حتى عملية إعادة الأعمار ترهنها بموضوع نزع سلاح حزب الله.
0: طيب
1: موضوع عودة النازحين، ما في عودة للنازحين أصلا، إذا عادوا النازحين في 86 ستة
0: وأكثر
1: من 50 قرية مدمرة ما فيها أي بيوت ولا أي شيء يا ستنا.
0: طيب
1: هذا لو إلى أين
0: سعيد؟ دعني أقف على
1: هذه المناطق، المناطق النموذجية هلا المطروحة للانسحاب. يعني إسرائيلي عم بيبيع لبنان شيء من كيسه، لأنه ليس موجودا فيها بهذه البلدات التي يقول الإسرائيلي أنه سينسحب منها وتكون مناطق نموذجية.
0: طيب
1: ليس موجود فيها أصلا.
0: نعم تقصد فرون وزوتر
1: الغربية. نعم يطلب أن ينسحب من مناطق يحتلها في المنطقة الصفراء أو منطقة الشقيف و كفر تبنيت وقلعة
0: طيب
1: الشقيف.
0: طيب دعني أشرك سيد شاد الشرفة معنا لنقف معه.
1: نعم.
0: على بالفعل ما الذي يقدمه الجانب الإسرائيلي، ما الذي يروجه فيما يتعلق بهذه المذكرة؟ لأننا تابعنا بالفعل بالأمس تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يعني كان منتشيا جدا بما أنجز وما سيتم بناء على هذه الاتفاقية.
2: نعم، تحية طيبة لك ولضيوفك والمشاهدين. يعني واضح أنه الجانب الإسرائيلي غير معني بالانسحاب من جنوب لبنان، وكل المسائل والسردية الإسرائيلية وخطابات نتنياهو المتكررة، خطاب الذي سمعناه اليوم من كاتس حول عدم الانسحاب، كلها جزء من الدعاية الانتخابية الكبرى، يعني وكأن حملة انتخابية وكأن الانتخابات سوف تجري غدا في إسرائيل. الموضوع ليس فقط انسحاب اليوم، إسرائيل كاتس يقول بوضوح نعمل بعد الضغط الأمريكي على تعميق وجودنا في الخط الأصفر، مما يعني هناك دوايا إسرائيلية على توسيع خط الأصفر بناء على تصريح كاتس، لا نية إسرائيلية من انسحاب في لبنان. وحتى يعني الكيفية التي ينقل يعني فكرة الاتفاق الإطار للمجتمع الإسرائيلي، المسؤولين الإسرائيليين يقول أنه لن يتم الانسحاب دون نزع سلاح حزب الله، ثم يضيفون أن حزب الله لن ينزع سلاحه، وبالتالي هم يحاولوا أن يروجوا سردية طمأنة للمجتمع الإسرائيلي بأن الانسحاب مرتبط بحزب الله، وحزب الله لن ينسحب، وبالتالي نحن باقون في جنوب لبنان. اليوم أيضا كاتس يؤكد وزير الحرب أن وجودنا في لبنان سوف يبقى لفترة طويلة جدا، وليس ذلك فحسب، يقول أن الأمريكان وافقوا على بقائنا إسرائيل في المناطق الآمنة في سوريا ولبنان وغزة، وبالتالي وكأنه كاتس يقول أن هناك أيضا موافقة ضمنية أمريكية بعدم الانسحاب، وهذا ينعكس أيضا على المعارضة الإسرائيلية التي تقول أنه يجب أن لا يكون في هناك انسحابا بالوقت الذي تشيد به المعارضة بهذا الاتفاق، ولكنها تنتقد الحكومة الإسرائيلية وتحديدا نتنياهو بأنه تأخر في التوقيع على هذا الاتفاق، وأنه كان من ممكن التوقيع على هذا الاتفاق قبل عدة أسابيع، لكنه لم يأخذ مسار المفاوضات مع الحكومة اللبنانية على محمل الجد، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر أكثر من 20 قتيل في الجيش الإسرائيلي.
0: طيب سيد شادي، أريد أيضا أن أقف معك على تصريح لافت كان بالأمس ويتعلق بالجيش اللبناني. كان

0: يحمل تشكيكا واضحا في انتماءات الجيش اللبناني، وقال أنه يوجد به عناصر موالية لإيران. كذلك أيضا شكك في قدرة الجيش على تسلم زمام الأمور في المناطق التي سيدخل إليها. ما المؤشرات التي تحملها هذه الصيغة في الحديث عن الجيش اللبناني؟
1: نعم، هذا مؤشر مهم جدا ويعني عميق للغاية، بمعنى إسرائيل تدرك تماما أنها لا تمتلك الأدوات للبقاء فترة طويلة في جنوب لبنان في حال استمرت المقاومة، ولا تمتلك القوة البشرية للبقاء فترة طويلة، وهي بحاجة لقوة عسكرية لكي تقوم بالمهام التي تريدها إسرائيل، تماما مثل جيش لبنان الجنوبي سابقا، قوات لحد وإلى آخره. فيما يتعلق في الجيش اللبناني هناك قضيتين. القضية الأولى هي ترى أن الجيش اللبناني ضعيفا للغاية وأنه لا يستطيع مواجهة حزب الله. ثانيا، هي ترى أن هذا الجيش مخترق من حزب الله، بمعنى هناك أطراف شيعية موجودة في الجيش اللبناني، وبالتالي هذا الجيش اللبناني لن ينفذ ما مطلوب منه. لكن القضية الأساسية أعمق من ذلك، وهي أن إسرائيل تنظر إلى الجيش اللبناني باعتبار أنه القوة الأساسية الجامعة للمكونات اللبنانية ككل، وبالتالي هي تريد تفكيك الجيش اللبناني. يعني حتى إذا لاحظنا، يعني لم ينتبه الكثيرون إلى ما قاله نتنياهو في خطابه. في خطابه بالأمس قال نتنياهو أنه ينتظر أن يتم تغيير الأشخاص موجودين في الجيش اللبناني جهاديين، وهو ينتظر بمعنى الحكومة اللبنانية أن تغير في الجيش اللبناني، وكأن الجيش اللبناني يعني يعمل في خدمة إسرائيل. هذا ما يقوله نتنياهو.
0: نعم.
1: وهذا
0: طيب،
1: يعني
0: سريعا
1: محاولة تفكيك
0: نعم. الجيش. نعم، أعود سريعا لسيد كينيث وأختم معك بهذا التساؤل. لربما بات واضحا ما الذي ضمنته الولايات المتحدة لإسرائيل من خلال هذه الاتفاقية وفق التحليل الذي نقرأه اليوم، ولكن ماذا ضمنت الولايات المتحدة كدولة وسيطة للبنان من خلال هذه الاتفاقية؟
2: شكرا لك على هذا السؤال. الولايات المتحدة الأمريكية تضمن أن تمكن القوات المسلحة اللبنانية، أي الجيش اللبناني الذي سوف يساعد الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية. هذه هي الضمانة. والولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه المناطق التجريبية النموذجية تسعى إلى إخراج القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وهذا ليس في تعارض مع القرار 1701، حيث أن القرار 1701 يدعو كل الأطراف لكي تغادر جنوب لبنان، وهذا الاتفاق الإطاري يسعى إلى تحقيق هذه النقطة. إسرائيل تترك المواقع التي احتلتها تدريجيا، والقوات المسلحة اللبنانية تصبح منتشرة في تلك المنطقة، وهذا ما يقوله القرار 1701.
0: شكرا جزيلا لك سيد كينيث ولضيوفنا الكرام. وصلنا إلى ختام هذه الساعة وبدء ساعة إخبارية جديدة، ونواصل فيها هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جلسة محادثات ستعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة، وأن فريقا أمريكيا يستعد للمغادرة إلى قطر. وفي تصريحات من البيت الأبيض، أضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وأن ذلك سيعرف لاحقا. من جانبها نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية هذا الأسبوع، وأن ويتكوف وكوشنر سيواصلان الحوار الإقليمي حول مختلف جوانب مذكرة التفاهم. هذا ونقلت شبكة MS Now عن مصادر قولها إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد في إحاطة للكونغرس أن إدارة ترامب لا تعيش في وهم أن المفاوضات مع إيران سهلة، وأن هناك احتمالا لفشل المفاوضات، ولكن واشنطن تريد منح المسار الدبلوماسي فرصة. في طهران، قالت الخارجية الإيرانية أن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وأضافت الخارجية الإيرانية أن الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين الخاصين برفع عقوبات النفط وبالأموال المجمدة. إلى ذلك، قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إنهم أبلغوا سلطنة عمان بضرورة تغيير المسارات في مضيق هرمز، أن الوضع فيه لن يعود كما كان قبل الحرب. وكان بيان عماني فرنسي

0: الدورة الأمريكية يشمل استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل لرصد أي انتهاكات للاتفاق. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إذن إيهاب، نقف عند هذه الإحاطة أمام الكونغرس وما ورد فيها من تفاصيل.
1: بيادة، آخر التفاصيل بشأن هذه الإحاطة من كل من وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وهي إحاطة عبر الهاتف للمشرعين في الكونغرس سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. بحسب ما تسرب لوسائل الإعلام الأمريكية، فإن وزير الخارجية مارك روبيو قال إن الولايات المتحدة لا تعيش في وهم أن المفاوضات أو أن هذا الأمر مع إيران سهل، ولكن الولايات المتحدة تريد أن تمنح المسار الدبلوماسي فرصة وكذلك للمفاوضات مع الجانب الإيراني. روبيو أيضا أكد بأنه لم يتم الإفراج عن أي أموال للجانب الإيراني بموجب تخفيف العقوبات، وأنه لن يتم الإفراج عن كامل العقوبات في الوقت الحالي. كذلك أكدت وسائل الإعلام الأمريكية أن ويتكوف أكد للمشرعين الأمريكيين أن الفريق الفني الأمريكي الذي كان موجودا في سويسرا للمشاركة في المحادثات توجه بالفعل إلى قطر للمشاركة في المحادثات الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي في المحادثات المقررة اليوم الثلاثاء بتوقيت الدوحة مع الجانب الإيراني. لكن في العموم، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية ميادة، كانت هناك حالة كبيرة من الجدل بين المشرعين الأمريكيين في الكونغرس، خاصة من الديمقراطيين الذين قالوا لويتكوف وروبيو إن الإفراج أو إن تخفيف العقوبات عن النفط الإيراني بموجب ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية سيمنح إيران أموالا طائلا، ولم تقدم إيران أي شيء في المقابل. تشاك شومر وهو زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ قال إن هذه الإحاطة كانت فقيرة وتقتصر أو تفتقر إلى كثير من المعلومات، فيما دافع جمهوريون عن الإحاطة وقالوا أنها كانت شاملة ووافية من الإدارة الأمريكية، خاصة وأن روبيو قال للمشرعين الأمريكيين إن مذكرة التفاهم ليست اتفاقا نهائيا وإنما إطارا عاما تندرج تحته الكثير من التفاصيل المرتبطة بالمفاوضات مع الجانب الإيراني. الرئيس دونالد ترامب قال إن المحادثات المقررة في الدوحة جاءت بطلب من إيران، قال إن الولايات المتحدة حققت انتصارا عسكريا ساحقا على إيران، لكنها تريد أيضا ألا تمتلك إيران أبدا سلاحا نوويا، وأن هذا هو جوهر المحادثات في نهاية المطاف مع الجانب الإيراني. وقال أيضا إن الحكم على هذه المحادثات سواء كانت مهمة أو غير مهمة سيأتي في ضوء النتائج التي ستتكشف لاحقا من هذه المحادثات. كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على رأس هذا الوفد رفيع المستوى من الجانب الأمريكي، وإن محادثات فنية ستعقد أيضا بجانب المحادثات مع ويتكوف وكوشنر، لكن لم تكشف صراحة ما إذا كانت المحادثات ستعقد مباشرة مع مسؤولين إيرانيين على الجانب الآخر من إيران. وإنما قالت أيضا في هذه التصريحات لشبكة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة متمسكة بالمسار التفاوضي والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لكن أيضا تبقى الخيارات العسكرية قائمة، وأن ما شنته الولايات المتحدة من ضربات على الجانب الإيراني بعد شن إيران ضربات على سفن شحن في مضيق هرمز يكشف ويؤكد للجانب الإيراني أن الرئيس دونالد ترامب ما زال أمامه الخيار العسكري ويمكن اللجوء إليه في أي وقت يريد. استعتمد الولايات المتحدة على مبدأ العنف مقابل العنف حسب ما قال أو يقول البيت الأبيض ميادة.
0: لنعرج كذلك إيهاب على طبيعة النقاشات التي سيخوضها كوشنر وويتكوف، خاصة عندما تم التصريح لفوكس نيوز من قبل مسؤول أمريكي أنه سيكون حول مختلف جوانب مذكرة التفاهم.
1: نعم، في الواقع لم يتم الكشف رسميا عن جوهر هذه المحادثات، وإن كانت الأنباء تتحدث أولا أنها ستكون حول تفسير المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، والتي تقول إيران أن الولايات المتحدة انتهكت هذه المادة، وأن التصعيد الأخير في مضيق هرمز جاء بسبب الانتهاك الأمريكي للمادة الخامسة، والتصعيد الأخير كان في مضيق هرمز يتمحور حول هذه النقطة تحديدا. نائب الرئيس الأمريكي قال إن الإيرانيين إذا كانت لديهم أي ملاحظات على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، فيجب عليهم الاتصال بنا أولا، ولكن من دون شن أي أعمال عنف في مضيق هرمز. لذلك التوقعات ميادة تتمحور بالتأكيد حول أن المضيق هرمز والوضع في المضيق وتفسير بنود مذكرة التفاهم ستكون على رأس المناقشات، لكن أيضا الإدارة الأمريكية تريد أن تدفع بالمضي قدما في اتجاه المسار النووي ونزع السلاح النووي من إيران والتخلص من اليورانيوم، خاصة وأن

0: هذا هو الهدف المعلن في نهاية المطاف الذي يريد الرئيس دونالد ترامب أن ينجزه من خلال هذه المفاوضات ومن اتفاق أو من مذكرة التفاهم. ويقول أن المنافع الاقتصادية لإيران مرهونة بشرط أن يتم الالتزام في هذه النقطة تحديدا ميادة، لكن يبقى مضيق هرمز بالتأكيد هو العقبة الأولى حاليا في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والوصول إلى اتفاق نهائي.
1: من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. تحديات كثيرة إذن تواجه المحادثات الفنية التقنية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعقد بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، والمزمع عقدها في الدوحة بحسب تصريحات أمريكية. المزيد من التفاصيل عن السياقات والتباينات بين الطرفين ومآلاتها على المحادثات في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: لا يمكن لتوقيع على مذكرة تفاهم أن ينهي جل الخلافات بين إيران وأمريكا بين ليلة وضحاها، فالعثرات أمام تطبيق بنود 30 يوماً التي تلي التوقيع كثيرة، والتحديات بوجه مسار التفاوض الفني الذي من المفترض أن ينتهي باتفاق بعد 60 يوماً ما زالت عديدة. هي تأثيرات ستنعكس على طاولة المحادثات الفنية التي تعقد في الدوحة، كما ذكرت المصادر الأمريكية، بالتزامن مع تأكيد إيراني على عقدها لكن بعد تهيئة الظروف الملائمة. هو ما تطلب انخراطاً أكبر للدور القطري ضمن وساطة قادتها باكستان بداية، ليبدأ عقد سلسلة اجتماعات فنية بالتوازي مع تنفيذ آليات نصت عليها المذكرة. فترة 30 يوماً لن تكون سهلة بالنظر إلى ما جرى حتى الآن. هي الفترة التي يجب أن يفتح فيها مضيق هرمز ويرفع فيها الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وتنسحب خلالها القوات الأمريكية من محيط إيران. ومما سبق بدأت أولى المشكلات، فقد تبادل الطرفان الضربات بالقرب من مضيق هرمز مؤخرا، فاستهدفت إيران سفينة تجارية واستهدفت أمريكا مواقع إيرانية. حددت الولايات المتحدة مسارا جنوبيا للعبور من مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية، وحددت إيران مسارا يقع جنوب جزيرة هرمز لدخول المضيق، ومسارا جنوب جزيرة لارك للخروج منه. تعمل طهران مع مسقط على آلية تسميها لجنة هرمز بهدف إدارة المضيق، وكل ذلك يتزامن مع إنشاء قناة اتصال بموجب المذكرة هدفها تفادي الحوادث وضمان العبور الآمن في المضيق. كل ما سبق يجعل الجلوس إلى الطاولة الفنية محفوفا بموقف إيراني أكد أنه لن يقبل فصل الملفات والمسارات الفنية عن تلك السياسية والميدانية. ملف لبنان هو ثاني هذه التحديات التي يظهر فيها تباين المواقف والتأثير على المباحثات. قامت واشنطن برعاية اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهو ما قرئ على أنه محاولة لفصل الملف عن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، التي تصر بدورها على بند إنهاء الحرب على كافة الجبهات في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية لمواقع في لبنان. وتتفق إيران مع الأطراف اللبنانية المنتقدة لاتفاق الإطار مع إسرائيل على ضرورة تفعيل عمل وحدة مراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان بموجب مخرجات اجتماع سويسرا الذي خلص إلى مذكرة التفاهم، إلى جانب المجريات الميدانية تترك عناوين أخرى تأثيراتها على الثقة بالتفاوض أيضا من قبيل الإفراج عن أموال إيران المجمدة والجدل بشأن ذلك. تباينت المواقف في الفترة التي تلت التوقيع بين إيران التي أكد رئيسها الإفراج عن 6 مليارات دولار واستمرار الجهود لاستعادة باقي الأموال، وبين الرئيس الأمريكي الذي أكد أن إيران ستشتري بضائع أمريكية مقابل الأصول، وهو ما نفته طهران التي تؤكد أنه شرط غير مذكور في مذكرة التفاهم. أما الملف النووي الذي لطالما كان محط جدل وستكون تفاصيله على رأس عناوين المحادثات الفنية، فيبقى من أعقد الأمور. تنص مذكرة التفاهم على عدم سعي طهران إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، كما عليها تسوية مسألة التخلص من المخزون المخصب. يؤكد الرئيس الأمريكي على عدم تنازله عن مطلب عدم امتلاك سلاح نووي، ويرد عليه الرئيس الإيراني بأن طهران تؤكد على موقفها التاريخي الرافض لهذا السلاح، لكنه يضيف أن النشاط النووي سيتناسب مع احتياجات البلاد. وفي هذا التعبير تحديداً إشارات للخلافات القادمة على الطاولة الفنية، فكم ستكون نسبة التخصيب؟ وكيف ستبدد إيران القلق مما تمتلكه من يورانيوم عالي التخصيب؟ وهل ستقبل ترقيقه أو تسليمه كما تطلب واشنطن؟ إلى جانب كل ذلك تتحدث أمريكا أيضاً عن الرقابة وإدخال المفتشين، وهو ما طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً، وما تزال طهران ترفضه في الوقت الراهن. بالنتيجة مذكرة التفاهم

0: هندسة أرضية للتفاوض على ملفات ليست سهلة بالأساس، وما يزيد صعوبتها هو التباينات بين طرفين ما زالا يتبادلان الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم وعدم الثقة بحسن النوايا.
1: رحب بضيوفنا من واشنطن السيد ستيفن هايدمان الباحث في مركز سياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز، ومن طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وهنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. أبدأ معك سيد ستيفن وأنطلق من الإحاطة التي يقدمها روبيو أمام الكونغرس الأمريكي وما جاء في تفاصيلها حول كيف تدير إدارة ترامب المشهد. ما الذي تفهمه من الرسائل التي حملت أن في نهاية الأمر ترامب قد يضع في حسبانه أن هذه المفاوضات قد تفشل ولكن يعطى مجال للحل الدبلوماسي؟
2: في الواقع أنا أعتقد أن الإحاطة التي قدمها الوزير روبيو كانت عمومية، وفي الواقع فإن أعضاء الكونغرس أعربوا عن قلق كبير إزاء نقص في المعلومات التي يتلقونها من الإدارة، بالإضافة إلى ذلك فهم قلقون من احتمال استئناف الأعمال القتالية واسعة النطاق مجددا من دون موافقة الكونغرس، وبالتالي فهذه الإحاطة كانت فرصة للوزير روبيو لكي يعالج هذه المخاوف لدى أعضاء الكونغرس ولكي يقدم معلومات ملموسة للكونغرس بشأن حالة المفاوضات الحالية والعقبات الموجودة ومخططات الإدارة للتعامل مع هذه العقبات. ولكن أود أن أذكر أن هذه الإدارة لم تضلع الكونغرس على كيفية إدارتها للمفاوضات، لم تكن صريحة للغاية مع أعضاء الكونغرس وبشكل خاص مع أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين. ومن الصعب بدرجة ما أن نتخيل أن الوزير روبيو في هذه المرحلة وبينما ما زالت المفاوضات في مرحلة دقيقة جدا سيكون قد ابتعد عن هذا الأسلوب وسيتحدث بصراحة مع أعضاء الكونغرس، وبالتالي ما أتوقعه هو أن الأعضاء الذين تمكنوا من المشاركة في هذه الإحاطة سيقولون لنا أنه ما زال لديهم بعض الأسئلة التي يريدون أجوبة لها.
1: سيد مختار حداد، وإن أخذنا بعين الاعتبار ما تفضل به السيد ستيفن، ولكن في نهاية الأمر هذه المذكرة ومرحلة التنفيذ تسير على خط وحبل مشدود كما يقال، هل هناك في حسبان أيضا إيران احتمالية فشل هذه المذكرة وبالتالي العودة إلى المربع الأول، أم أن الأمر تجاوز ذلك؟
3: هي لكم المشاهدين الكرام، لا هذا موجود، يعني اسمعني، إيران نظرا للتجربة السابقة أو التجارب السابقة مع إدارة ترامب، يعني إدارة ترامب مرتين نسفت طاولة المفاوضات، فهناك استغلت يعني موضوع المفاوضات أساسا من أجل الاستعداد الحربي وشن الحرب على إيران. كذلك يعني إيران ترى أن ممكن هذا الأمر تقوم بالولايات المتحدة مرة أخرى، فلذلك هي مستعدة لذلك وتعرف بأنه لا يمكنها الثقة بالإدارة الأمريكية الحالية. ونرى يعني الآن ونحن في مرحلة مذكرة التفاهم ولم نبدأ يعني مفاوضات 60 يوما من أجل التوصل إلى اتفاق النهائي، وهنا لم يتم تنفيذ يعني عدد من بنود مذكرة التفاهم. واليوم كان واضح يعني بيان وزارة الخارجية الإيرانية بهذا الشأن بأن أمريكا لم تنفذ عدة بنود في مذكرة التفاهم، فلذلك نعم يعني إيران قلقة بهذا الشأن وترى أن الإدارة الأمريكية تسلك نفس الطريق السابق، بل حتى يعني لدى إيران بعض المعلومات بالشأن بأنه ممكن أمريكا تستعد لإجراءات عسكرية ولديها يعني هي كذلك استعدادات في هذا المجال، ولكن ترى بأن الإدارة الأمريكية حتى الآن هي ليست جادة في موضوع المفاوضات، خاصة يعني مما تراه من عدم تنفيذ مذكرة التفاهم بشكل كامل.
1: دكتور محمد، هذا يعني أنه سيزيد من حساسية وأهمية اجتماع الدوحة ما سيليه كذلك؟
4: لا شك أن هناك أمال معلقة من الطرفين الإيراني على قضية الأرصدة المجمدة ومن الطرف الأمريكي على قضية هرمز، ولكن لا تلتقيان هذه التوقعات وهذه الأمال المعلقة، هذا يزيد من الأعباء ومن مجهود الوسيط القطري في هذه المرحلة أن يحافظ على خيط ناظم أو خيط الذي ينسج عليه ما يمكن أن يكون جولة ثانية وثالثة. إلى حد الآن أرى أن

0: المارد الذي يخرج من القمقم هذا الأسبوع أكثر من أي وقت سابق ونحن في بداية الشهر الخامس لهذه الحرب، هو السؤال: ما نصيب إيران من مضيق هرمز وما نصيب العالم من هذا المضيق؟ هذا هو السؤال المحوري الذي لا يستطيع لا الوسطاء ولا مسار إسلام أباد ولا مسار سويسرا حتى هذه اللحظة أن يضع لنا منظومة تفاوضية تجعل الطرفين يقتربان في هذه النقطة. بالتالي أيضا مسألة القضايا الأخرى، الآن هناك تذكير، يعني الخطاب الأمريكي يذكر بلا إيران نووية في المستقبل، وأيضا التفاوض أو ضرورة التفاوض حول مآل اليورانيوم عالي التخصيب. أرى أن الأطراف بدأت تتنازع الأولوية، ماذا ينبغي أن يكون في المقدمة وماذا ينبغي أن يكون في ختام المفاوضات، وهذا أيضا يبعثر المنظومة التفاوضية.
1: هنا نقطة مهمة، هل نجحت إيران في جعل مضيق هرمز الملف الأساس لا الملف النووي؟
0: يبدو أنها بحكم الأمر الواقع ليس على مستوى المفاوضات، ولكن إذا تأملنا استخدام المسيرات والتهديدات بمعنى لغة الوعيد أن لا سفينة تمر إلا بضوء أخضر مني، أعتقد هذا بحكم الأمر الواقع هي تريد أن تفرض هذه المناورة الأمنية، لكن لا أجد في المقابل أنها تقدم ما يمكن أن يكون معادلة تفاوضية لتسوية المضيق. لازلنا حتى هذه اللحظة نتجادل فيما تعنيه المادة الخامسة في مذكرة التفاهم بالنسبة للإيرانيين مقابل ما تعنيه للأمريكيين، والأمريكيون الآن لا يريدون أن يسمعوا أي شيء إلا مضيق هرمز فيه حرية ملاحة كما كان عليه الوضع قبل الحرب. الإيرانيون يقول لا يمكن، خاصة النائب وزير الخارجية الإيراني يقول وصراحة لا مآل ولا طريقة لأن نعود إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل 28 فبراير. إذن نحن أمام صدام إرادات استراتيجية، الإيرانيون أصبحوا أكثر تمسك بهذا المضيق، وأيضا يعني الأمريكيون يعتقدون أن اختبار إيران في مضيق هرمز هو ما يمكن أن يؤكد أو يدحض مدى استعداد طهران للمفاوضات بروح بناءة. حتى هذه اللحظة أعتقد لازلنا أمام إدارة صراع، لم نصل بعد إلى تسوية الصراع، وأجدد ما قلته في بداية شهر ماي، منذ 11 أبريل منذ وصول الوفدين الأمريكي والإيراني إلى إسلام أباد ثم جولة سويسرا والآن جولة الدوحة، كلها جولات تفاوضية، هي مفاوضات إجرائية، أن هناك هذا النسق التفاوضي موجود، ولكن من الناحية الوظيفية لا تعطينا ما يمكن أن نعتبره ثمار هذه المفاوضات. إذن نحن أمام مسار أجوف يتحرك من حيث الشكل ولا يعطينا شيئا من حيث المضمون.
1: أعود إلى السيد مختار حداد فيما يتعلق ب ما تريده اليوم إيران من ورقة مضيق هرمز، يبدو فيه بالنسبة للجانب الأمريكي تغييرا فيما اتفق عليه في المذكرة من حيث المرور الآمن والعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل هذه الورقة واستخدامها بشكل مباشر من قبل إيران. هل نحن أمام تمسك إيراني لن يتزحزح فيما يتعلق بشكل إدارة مضيق هرمز، أم أنها ورقة تفاوضية قد تشهد مرونة ما؟
2: في الحقيقة يعني على الأقل يعني في الفترة القادمة ووفق المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، يعني كان من المفترض أن الولايات المتحدة لا تتدخل في هذا المسار، وكذلك يعني هناك إيران تحدد المسارات الآمنة، ولكن إيران تعرف اللعبة الأمريكية، يعني أمريكا الآن تقحم نفسها في هذا الموضوع لكي هي تقوم بإدارة مضيق هرمز. وأساسا نتذكر قبل أيام الرئيس الأمريكي عندما قال ممكن يوما الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وحتى تقوم بفرض الرسوم على مضيق هرمز، يعني واضح أمريكا لديها نوايا مبيتة إيران ترى في هذا الموضوع، ولكن إيران ترى الآن يعني هي وفق المادة الخامسة هي المسؤولة خلال هذه الفترة عن تعيين مسارات آمنة لمرور السفن، ومن ثم يعني تقوم بالتنسيق وبحث موضوع مستقبل إدارة مضيق هرمز مع الدول المتشاطة يعني سلطنة عمان ودول المنطقة. ولكن الولايات المتحدة الآن هي التي لم تنفذ هذه الجزئية، تتدخل تطالب من السفن بأن تتحرك في مسارات أخرى، تعلن بأنها تريد مثلا خلق مسارات، هي التي تريد خلق مسارات آمنة وهذا أمر حتما يكون مرفوض من إيران، وإيران في هذه المرحلة لن تسمح بأن يحدث ذلك، لأنه هذا كذلك يكون خرق للبند الخامس من مذكرة التفاهم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب سيد ستيفن، لماذا لم تعطي الولايات المتحدة التنسيق حقه في هذا المشهد، خاصة أنها تدرك حساسية ورقة مضيق هرمز بالنسبة لإيران؟
3: في الواقع أنا أعتقد أن إحدى الغايات التي أدت إلى عقد المحادثات المرتقبة في الدوحة تتمثل في التطرق إلى مذكرة التفاهم ذات الصياغة العمومية لجهة المبادئ ولجهة التنفيذ. إذن التطرق إلى هذه المذكرة والبدء بالاتفاق على آليات من أجل التنفيذ الفعلي لهذه المذكرة. وبالتالي أنا لا أعتقد أنه علينا أن ننظر إلى هذا الأمر كأمر سلبي. أتحدث طبعا عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في إسلام أباد وجنيف. هذه التفاهمات صحيح أنها لم تنص على كل التفاصيل بشكل كامل، لا سيما لجهة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وهذا في الواقع ما أدى بشكل جزئي إلى التفسيرات المتناقضة بشكل كامل للمادة الخامسة. الولايات المتحدة مصرة طبعا على استعادة الملاحة في مضيق هرمز وعودة الظروف التي كانت سائدة قبل بداية الحرب، وهي ترفض المزاعم الإيرانية بالسيادة على المضيق، وترفض المزاعم الإيرانية بالسيطرة على المضيق، وترفض بشكل كامل الفكرة القائلة إن إيران سوف تقوم بفرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق، بينما المسؤولون الإيرانيون يؤكدون بصريح العبارة أن هذه نوايا إيران. وأعتقد أن هذه النوايا وهذه التصريحات مسؤولة بشكل كبير عما فعلته الولايات المتحدة منذ توقيع مذكرة التفاهم. الولايات المتحدة عملت على عدة سبل ومقاربات لتقويض سيطرة إيران على المضيق، وعملت أيضا لطمأنة الشركات التي تشحن الطاقة ومنتجات الطاقة عبر المضيق، والتأكيد لهذه الشركات أن لديها بدائل، بينما إيران طبعا تبذل قصارى جهدها لعرقلة الجهود الأمريكية في هذا الصدد. طيب. إذن بالنسبة للمضيق والآليات التي سيتم التفاهم عليها، هذه ستكون قضية مهمة، وهنا فإن الخلافات كبيرة جدا وعميقة جدا لدرجة أنه من غير الواضح كيف سيتم التوصل إلى تفاهم على المدى القصير. قد نكتشف في الواقع أن وضع المضيق هو من القضايا التي يتحدث عنها الجانبان أو سيتحدث عنها الجانبان خلال فترة الأيام الستين أو أطول حتى، وذلك لأن هناك منظورين مختلفين تماما لجهة الحصيلة النهائية فيما يتعلق بوضع مضيق هرمز.
1: واضح. طيب في ظل كل هذه التعقيدات دكتور محمد، هل هناك ما يحصن مذكرة التفاهم، ما يمنع أن تعود الأمور إلى أدراجها مرة أخرى؟
0: أولا نحن نحمل مذكرة التفاهم أكثر مما تحتمل، نعتبرها بمثابة معاهدة أو اتفاق نهائي، ونحن بعيدون كل البعد، بمعنى لا يمكن الاعتداد بمسار سويسرا سواء من خلال مذكرة التفاهم أو هذه المفاوضات على مستوى الخبراء، وهي مفاوضات متعثرة لم تبدأ حتى هذه اللحظة إلا في المحصلة النهائية. ولا أعتقد أنه إذا استمر هذا الأخذ والرد حول حرية أو قيود إيران على الملاحة البحرية في أوروبا، لا أعتقد أن مسار سويسرا بالكامل قد يتحرك، لأن إذا وقفنا عندها صخرت أو انكسرت جهود الوساطات الباكستانية أو القطرية، بما أن هناك تحدي، هذا يعني مضيق هرمز هو أكبر تحدي الآن، لا أعتقد يمكن القفز إلى موضوعات أخرى سواء كانت أرصدة مالية أو كانت يورانيوم معالي التخصيب أو كانت ملف نووي. الآن من أين الطريق إلى تسوية القضية هذه الكبرى؟ إلى حد الآن لازلنا أمام متاهة في القراءات. ترامب كان يعتقد أنه ينهي الحصار البحري، يسمح للإيرانيين بتصدير نفطهم إلى الخارج، و ترجع الثقة إلى أسواق النفط ونعود إلى أقل من 70 دولار للبرميل واحد. هذا ما يهدئ روعة العالم على ترامب ويهدئ نسبيا الانتقادات من الحزب الجمهوري. في المقابل الإيرانيون ينظرون إلى مضيق هرمز نظرة مختلفة تماما. هذا مرتعنا الاستراتيجي.

0: جي الخصب، وينبغي أن نزرع فيه مزيد من الترسانة يعني الدفاعية وأيضا التفاوضية. من أين يأتي الحل؟ أعتقد في النهاية يعني الوسطاء يحتاجون إلى ابتكار منطق جديد، أين تلتقي المصلحة الإيرانية والمصلحة الأمريكية في وضع مضيق هرمز خلال
1: حتى تلتقي المصالح. سيد مختار حداد، الأمر يرتبط أيضا بالأخذ والعطاء. متى ترخي إيران من قبضتها وتقدم تنازلات فيما يتعلق بتمسكها بالتعريف الذي تضعه لإدارة مضيق هرمز؟
2: كيف يعني في حال توقف الولايات المتحدة تدخلاتها في هذا الموضوع وكذلك تنفذ بقية بنود الاتفاق؟ يعني هناك هي لم تنفذ حتى الآن أي بند من الاتفاق إلا جزء يعني فقط بسيط جدا. يعني الولايات المتحدة تريد أن تأخذ كل شيء من ناحية واحدة ولا تعطي شيئا، وهذا واضح يعني من خلال سلوكها على سبيل المثال مثلا في موضوع الأموال الإيرانية المجمدة، في موضوع تنفيذ البند الأول يعني إنهاء الحرب في جميع الجبهات، وهي لم تنفذ ذلك بشكل كامل عندما نرى استمرار الكيان الصهيوني بالعمليات ووجوده في لبنان. يعني هي الآن وقعت على هذه الاتفاقية وهذه المذكرة وذكرت يعني لبنان 3 مرات في المذكرة على سبيل المثال، وبقية يعني بنود الاتفاق فيما يخص العقوبات وبقية الأمور التي كانت يجب أن تقوم بها. فلذلك هذه لم تكن حتى الآن مذكرة أخذ وعطاء نظرا يعني لعدم تنفيذ الولايات المتحدة ما كان عليها في مذكرة.
1: ولكنك ذكرت سيد مختار شيء بسيط جدا، يعني يقال شيء أفضل من لا شيء، ماذا عن البسيط جدا حتى من إيران؟
2: يعني إيران في اليوم الأول نتذكر في الأسبوع الأول إيران كانت تنفذ ما كان عليها في موضوع مضيق هرمز، كانت فتحت المضيق، هناك سفن كانت تمر تنسق والأمور أصبحت عادية. ولكن الولايات المتحدة عندها تقحم نفسها وواضح أهدافها في هذا المجال هي التي توصل الأمور إلى هذه المرحلة، يعني هي مستمرة بنفس السلوك.
1: ما تراه سيد مختار أنه إقحام للولايات المتحدة هو تنفيذ لقانون البحار والقانون الدولي، السفن مرت عبر مسارات هي ترتبط أيضا بسيادة عمان.
2: أولا هناك توجد نقطة، من هي الولايات المتحدة لكي تقوم بذلك؟ هي جاءت من ما وراء البحار، ليست من دول المنطقة. والنقطة الأخرى هي التي بدأت هذا
1: يعني
2: العدوان،
1: الإشكالية في من قام بذلك أم الإشكالية بتطبيق القانون الدولي؟
2: اسمحي لي عفوا اسمحي لي، هي ليست مسؤولة عن تطبيق القانون الدولي، لا الأمم المتحدة فوضتها بهذا الشيء ولا أي جهة أخرى دولية فوضتها بأن تنفذ القانون الدولي، هي فقط جاءت شنت عدوان خلقت هذه المشكلة خلقت هذه الأزمة. فلذلك هي ليست مفوضة، هي عندما هاجمت إيران هي كانت مفوضة من جانب القانون الدولي، عندما قامت بكل هذه المجازر بحق الشعب الإيراني كان قد فوضها القانون الدولي، عندما استهدفت المدرسة في ميناء هي فوضها القانون الدولي. فلذلك هي ليست مسؤولة عن تفويض القانون الدولي، موضوع مضيق هرمز يخص إيران وسلطنة عمان ودول المنطقة وليست الولايات المتحدة، وليست لا شرطي المنطقة ولا المسؤولة على أمن المنطقة، بل هي مسؤولة عن الخراب والمشاكل خلال هذه السنوات من خلال هذه الإجراءات وخلال هذا العدوان الذي أوصل الأمور إلى هذه المرحلة.
1: طيب سيد ستيفن، هل بالفعل لا زالت الولايات المتحدة ترى في نفسها شرطي المنطقة وتقوم بذلك فعليا وتخول نفسها القيام بكل ما هو ليس في اختصاص الولايات المتحدة ولا صلاحياتها كدولة؟
3: في الواقع أعتقد أن هذه طريقة ربما منحازة بعض الشيء لصياغة السؤال، وبالنسبة لصياغة أو لوصف وضع مضيق هرمز من قبل الضيف الإيراني الكريم فهي أيضا كانت محرفة. حين نتحدث عن مضيق هرمز فهو ممر بحري دولي تمر عبره كمية هائلة من إمدادات الطاقة وكمية هائلة من السلع الاستراتيجية، وهذا يتضمن الأسمدة التي تعد مكونا أساسيا في الإمدادات الغذائية العالمية. هذا المضيق يتحكم أيضا بإمدادات مجموعة كبيرة من السلع الأساسية الأخرى، ونتيجة لذلك فهناك مصلحة عالمية واضحة وملموسة فيما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز. هذا ممر بحري سوف يحدد مستقبله بطرق مهمة جدا المسار الاقتصادي.

0: الذي ستسلكه الكثير من الدول في جميع أنحاء العالم. وبالتالي فإن الفكرة القائلة إن أطرافا دولية مثل الولايات المتحدة لديها مصالح قوية وملموسة في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز لا تتعلق أبدا بالسؤال حول دور الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وحول ما إذا كان هذا الدور ملائما أم لا. يمكننا أن نتناقش في هذا الدور طبعا، ولكن حين نتحدث عن مضيق هرمز بالتحديد فهناك مجموعة مختلفة من العوامل التي يتعين علينا أن نأخذها بالاعتبار. وللأسف فإن الضيف الإيراني الكريم تجاهل هذه الاعتبارات بشكل كامل.
1: شكرا لك ضيفنا سيد ستيفن على أن تبقى معنا في مناقشة أيضا ملف لبنان والاتفاقية مع إسرائيل. وأشكر ضيفينا سيد مختار حداد والدكتور محمد الشرقاوي. برزت بلدة فرون في جنوب لبنان ضمن التصنيفات الإسرائيلية كمنطقة تجريبية محتلة تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب منها حسب اتفاق الإطار مع لبنان. فريق الجزيرة عاين البلدة وكشف واقعا مختلفا، إذ لم تصل إليها قوات الاحتلال ولم تنشئ فيها أي مواقع منذ بداية الحرب.
2: بينما تعلنه إسرائيل وما يكشفه الميدان، تقف فرون استثناء لافتا. بلدة أدرجت ضمن المناطق التجريبية دون أن تدخلها قوات الاحتلال. في التصنيف الإسرائيلي تعتزم القوات الإسرائيلية الانسحاب من فرون، لكن الميدان يقول شيئا آخر. هي بلدة لم ترفع فيها قوات الاحتلال علما ولم تنشئ فيها موقعا.
3: الجيش الإسرائيلي لم يدخل هذه البلدة على الإطلاق، فهو متمركز في بلدة القنطرة تبعد حوالي 5 كيلومتر عن البلدة. والجيش اللبناني متواجد في هذه البلدة أصلا، وله مركز على تخوم البلدة على ضفاف نهر الليطاني، وله دوري ويسير دوريات متزامنة كل يوم خلال الحرب. خلال الحرب له دوريات في هذه البلدة مرورا بفرون إلى برج كلاواي.
2: ليس الموقع وحده ما يميز فرون، بل ما تشرف عليه أيضا. فمن تلالها ينكشف وادي الحجير، الحاجز الطبيعي الذي يفصلها عن البلدات المحتلة. وعلى تماس معها تقف الغندورية المصنفة ضمن المنطقة التجريبية، وهي الأخرى لم تدخلها قوات الاحتلال.
4: كنا نتوقع أن تكون هنالك بعض العوائق في الوصول إلى هذه المنطقة، ولكن من الواضح بأن ما جرى تحديده هو منطقة لبنانية لم تخضع لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لم تصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الوصول إليها متاح سواء كان للمدنيين وكذلك للقوى الأمنية اللبنانية.
2: لكن إن كانت الدبابات الإسرائيلية لم تصل إلى فرون فإن نيرانها سبقتها. غارات جوية وقصف مدفعي حولا أجزاء واسعة من البلدة إلى ركام، وآثار القصف هنا لا تحتاج إلى شرح. أما أهلها فما زالوا يعيشون بين النزوح والانتظار. معظمهم غادروا تحت وطأة القصف، ولم يعد سوى عدد قليل يحاولون استعادة حياة ما زالت معلقة بين الركام والغياب.
5: رجعنا على الضيعة فينا نقول 80% رايحة، أغلبية البيوت على الأرض، البيوت اللي بعدها موجودة كتير مضررة، بس الحمد لله كل واحد لو عنده غرفة واحدة عم يزبطها ليقعد فيها. هيدي أرض كتير غالية علينا، وفيها دم شهداء، فيها عزتنا، فيها كرامتنا، ما منتركها أبدا.
2: البلدة التي نجت من الاحتلال المباشر لم تنجو من آثار الحرب، ولا تزال تنتظر أن تستعيد نبضها. وفي مقابل هذا الواقع تحضر قوات اليونيفيل ميدانيا، دورياتها تجوب البلدة بشكل منتظم وأحيانا بمؤازرة الجيش اللبناني الذي يتمركز عند تخومها. وفي فرون يظل الواقع الميداني هو الحقيقة التي يصعب تجاوزها. بلدة لم تعرف الاحتلال المباشر، لكنها ما زالت تدفع ثمن اعتداءاته. مازن إبراهيم، الجزيرة، فرون، جنوبية لبنان.
1: انضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن واشنطن السيد ستيفن هايدمان الباحث في مركز سياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد طارق، والآن عندما يتم الحديث عن بدء تنفيذ هذا الاتفاق الإطاري، على ماذا سيركز الجانب اللبناني؟
6: يعني تحية لك مجددا ولضيفك وللمشاهدين. يعني التركيز انه تبدا تنفيذ المناطق التجريبية. اليوم كانت هناك محادثات اجراها القائد القيادي الوسطى الجيش الامريكي الادميرال كوبر مع رئيس الجمهورية ومع قائد الجيش. رئيس الجمهورية شدد على ضرورة حصول الانسحاب الإسرائيلي وينتشر الجيش اللبناني حتى الحدود. لكن يعني في هناك في موضوع المناطق التجريبية التي تبدأ ببلدتين غير محتلتين، يعني فيها كثير من يعني تثير كثير من التساؤلات حول جدية الإسرائيليين في المضي في خطوة من هذا النوع. وقد سمعنا في الأمس المسؤولين الإسرائيليين يقولون أن الجيش لن ينتشر قبل أسابيع في هاتين البلدتين، ما يعني إذا كان هذا الأمر سينسحب على بقية المناطق التي يمكن أن تطرح للانسحاب، فيعني الانسحاب الإسرائيلي ليس قريبا من لبنان، بل بالعكس سيطول أقله حتى الانتخابات الإسرائيلية.
1: نضفنا إلى ذلك سيد طارق،
6: الدولة السلطة تريد أن تبدأ في شيء حتى يعني على الأقل تقول أنني أنتج شيء من هذا الاتفاق الذي لا يحظى بموافقة كبيرة في لبنان. يعني
1: تماما، هي هذه النقطة التي كنت أريد أن أضيفها على ما تفضلت به، وهو حجم الاعتراضات على هذا الاتفاق الإطاري، ليس فقط حتى من الثنائي الشيعي ولكن أيضا من تيارات أخرى.
6: الحقيقة ستنا هذا الاتفاق في تقديري صعب التنفيذ، وصعب أولا لأنه أولا نوعية المناطق التجريبية اللي بدأ بهذه النوعية من المناطق التجريبية اللي هي غير محتلة، هذا واحد. اثنان، الحديث الوزير الدفاع الإسرائيلي اليوم حديثه أنه انتقلوا إلى خطة في اتجاه تعميق المنطقة الأمنية، يعني ذلك أن لديهم نيات في دخول إلى مناطق أخرى إذا تمكنوا، يعني بعد قلعة شقيف وكفر تبنيت ويحمر، يعني محيط النبطية، ربما يكون لديهم مخطط آخر لاحتلال مناطق أخرى، فهذا يخالف الاتفاق. ثلاثة، في إعلان الثنائي الشيعي وحلفائه وقوى سياسية أخرى أن هذا الاتفاق لن ينفذ لأنه منعدم التوازن، ليس فيه ما يشير إلى أن إسرائيل فعلا يعني ستنسحب من الأراضي اللبنانية كما هو مطلوب. رابعا هذا الإصرار الإسرائيلي على ربط تنفيذ هذا الاتفاق بنزع سلاح حزب الله، وهذا أيضا هذا مسألة لا يمكن الدولة اللبنانية أنه تدخل فيها وتذهب إلى صدام مع حزب الله، مع ما يمكن لهذا الصدام أن يؤدي من تفاعلات داخلية قد تسبب حرب أهلية. خمسة، أنه الغريب أنه إسرائيل التي تقول أنها عقدت اتفاق مع لبنان، كيف تتفقين مع دولة لبنانية لا تثقين بقدراتها ولا تثقين بجيشها وقدرات جيشها على تنفيذ ما يمكن أن يتخذوا من إجراءات في الجنوب، ثم أنها تدخل في التفاصيل تشكك في ولا عناصر الجيش وضباطه. الجيش اللبناني من هذا الشعب اللبناني، فيه من كل الطوائف، كيف يمكن أنه يسمح لإسرائيل أن تقول أن في الجيش كما قال نتنياهو فيه عناصر جهادية، واليوم وزير الدفاع يقول أنه يشكك قدرة الجيش وأنه لا يتوقعون أنه أن يتحول الجيش أسود في وجه حزب الله. كل هذه العوامل ستنا تدفعنا إلى الاستنتاج أنه هذا الاتفاق لا يمكن أن ينفذ على الأقل من جانب إسرائيل، حتى ما أقول أنه من الداخل يطالب بتطوير هذا الاتفاق و جعله متوازن ويؤدي فعلا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
1: طيب، وضحت الرؤية. يعني سيد ستيفن، عذرا منك سيد طارق لنشرك أيضا ضيفنا سيد ستيفن، سؤالي هو كدولة وسيطة، الولايات المتحدة كدولة وسيطة، ما الذي تريده لكل من إسرائيل ولبنان من خلال هذا الاتفاق؟
0: أولاً أود أن أقول أنني أقدر التحليل الذي قدمه الضيف الموقر من بيروت. في الواقع هو تطرق بشكل شامل إلى عدد من الأسباب التي ستصعب تنفيذ هذا الاتفاق، وفي الواقع أن هذه الصعوبات بالتحديد هي التي تعطي الولايات المتحدة سبباً لكي تعطي نفسها دوراً فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق. بالنسبة لنية الولايات المتحدة فهي تتمثل في إرساء قنوات للتواصل بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، والولايات المتحدة هنا تخطط لنشر عناصر على الأرض لمتابعة الامتثال لشروط هذه الاتفاقية، لا سيما في المناطق النموذجية أو التجريبية التي سوف يبدأ فيها التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أن وجود الولايات المتحدة تتمثل الغاية منه في توجيه إشارة أو رسالة بما في ذلك لإسرائيل. وهنا أعتقد أن هناك بعدا مهما في هذا الاتفاق لابد من تسليط الضوء عليه. الولايات المتحدة وإسرائيل وقعتا على اتفاق إطاري يتحدث ويقر بسيادة الحكومة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، لا سيما وأن هذه الاتفاقية تؤكد أن سيادة الحكومة اللبنانية على كامل أراضيها هي الحصيلة النهائية المتوخاة للاتفاقية. هذه خطوة مهمة. بالإضافة إلى ذلك، هذه الخطوة قد تعني أنه قد تنشب مواجهة ربما بين الولايات المتحدة وإسرائيل على غرار التوترات التي شاهدناها في الأسابيع الماضية بين الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية فيما يتعلق بتمديد أو بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كامل أراضيها. وبالتالي طيب فإن احتمالات تجدد التوتر بين الحكومتين عالية جدا.
1: اسمح لي أن أعطيك بعض المعطيات هنا لنستكمل منها خلال هذه الفكرة. فعليا وواقعيا الآن إسرائيل لم ولن توقف إطلاق النار، كذلك أيضا لم ولن تقوم بالانسحاب، بالتالي هذا هو الواقع الحالي. كيف تتعامل معه الولايات المتحدة في إطار إلزام كما تقول إسرائيل بالإفاء بتعهداتها؟
0: في الواقع لاحظنا أن الرئيس ترامب انتهج نبرة مباشرة ونبرة فظة حتى إذا جاز القول فيما يتعلق بشرح وتبيان نوايا الولايات المتحدة لرئيس وزراء نتنياهو. لا شك أن المشاهدين يتذكرون المحادثة الهاتفية الشهيرة التي استخدم فيها ترامب كلمات نابية مع نتنياهو لكي يؤكد له أنه يتوقع منه التزام بشكل كامل ببنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها منذ فترة قصيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وليؤكد له أنه يتعين على إسرائيل أن تقدم التنازلات المطلوبة من جانبها لتنفيذ مذكرة التفاهم وللسماح أيضا في الوقت ذاته بتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه للتو. ما زلنا في مرحلة مبكرة. الاتفاق تم توقيعه قبل 24 ساعة تقريبا، وبرأيي فمن المبكر بعض الشيء أن نبحث عن خطوات مثل الانسحاب الإسرائيلي اليوم. في الاتفاقية، في نص الاتفاقية نفسه، فإن انسحاب إسرائيل مشروط بنزع سلاح حزب الله وبتدمير جميع الأصول والموارد العسكرية للحزب في المناطق النموذجية أولا، وبعد ذلك في المناطق الواقعة شمال الحدود الإسرائيلية. نحن لم نبدأ بعد بمشاهدة هذه الخطوة.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن السيد ستيفن هايدمان، الباحث في مركز سياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينز، والشكر موصول لك من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. الآن إلى زميل محمد حمدان وفقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاس اجتماعات اللجان الفنية المرتقبة ضمن تطبيق بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية على السياقات الإقليمية خلال فترة تطبيق المذكرة وسط زخم دبلوماسي في كثير من الاتجاهات.
7: مشاهدينا مرحبا بكم في سياق الحدث، هذه الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه ونشرحه ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة إذن التقاطع بين الجدل الفني والسياسي بشأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية خلال فترة 60 يوما المقبلة. فبينما تتجه الأنظار إلى المحادثات المرتقبة في الدوحة وإلى مدى قدرتها على تجسير الفجوات وحل التعقيدات التي ظهرت في الأيام الماضية، يبدو السياق التصعيدي جزءا من المشهد وعاملا يساعد في فهم مواقف الجانبين، وأيضا الدور المرتقب من الوسطاء حيث شكل استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز ثم الضربات العسكرية الأمريكية لإيران والردود الإيرانية سياقا جديدا دفع إلى تبدل أولويات اجتماعات الفرق الفنية الخاصة بتطبيق الاتفاق الإطاري بين الجانبين. فبعدما كان مقررا إجراء المباحثات في سويسرا للتشاور بشأن البرنامج النووي الإيراني، ستنعقد المفاوضات في هذه المرحلة في الدوحة لتركز على مضيق هرمز. فكيف سينعكس تغير الأولويات؟ وهذه المحادثات الفنية لا تزال في مسارها الصحيح كما هو مخطط لها، وهل ستعمل وتدار قنوات فضل الاشتباك بنجاح بعد جولة التصعيد الماضية؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة، إيران وسلطنة عمان. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران طلبت عقد اجتماع وأنه سيعقد غدا في الدوحة. وجدد إذن الرئيس الأمريكي في منشور على تروث سوشيال تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية أن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما قضية الأموال المجمدة. لكن الوفد الإيراني لن يعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وأضافت الخارجية إذن الإيرانية أن زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة لا علاقة لها بزيارة الممثلين الأمريكيين إلى قطر. وبعد انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة مع إيران بشأن مضيق هرمز في مسقط، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن بلاده لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن التزاما بقواعد القانون الدولي وضمانا لحرية الملاحة. أضاف إذن وزير الخارجية العماني إن مسقط ملتزمة باتفاقية قانون البحار، وإن هناك توافقا في الحوار القائم مع إيران على ألا تخرج أي ترتيبات مستقبلية عن نطاق القانون الدولي. إذن هذه تصريحات دولية وإقليمية متسارعة لراسم خطوط الملاحة البحرية وكذلك لآليات العبور وقضية الرسوم في مضيق هرمز في المستقبل. إذن أين تقف حركة العبور في مضيق هرمز بعد التصعيد الأخير بين أمريكا وإيران؟ هذه الحركة إذن نتابعها مع الزميل صهيب العصا على الخارطة. تفضل.
8: نعم محمد، الآن يمكن القول أن هذا الملف ملف المسارات، مسارات العبور هو الملف الشائك، صحيح؟ بحسب الخارجية الإيرانية تركز على القضايا التي تشغلها فيما يتعلق بالعقوبات، فيما يتعلق بكل ما إلى ذلك، ولكنها تركز الآن على مسألة المضيق لأنها تريد تثبيت معادلة بأن هذا المضيق يدار من قبل إيران فقط. لذلك تركز على مسألة المسارات، وهنا نتحدث عن المسارين، المسار الذي يمر بجنوب الأرك والمسار الذي يمر عند بين جزيرتي هرمز وقشم، في حين نتحدث عمان عن المسار الآخر وهو المسار المحاذي للأراضي العمانية والذي فكفك الأزمة بشكل أو بآخر، ولكنه في الوقت نفسه يمكن القول أنه استفز الإيرانيين. لذلك نشاهد تصريحات تتابع من قبل إيران الحرس الثوري،
7: فكفك أزمة السفن، طبعا
8: فكفك أزمة حركة السفن. لذلك يصدر دونالد ترامب الحديث عن هذا المسار وأنه استطاع أن يحلحل هذا الملف. هذا ما يدفعنا لهذه الخريطة. هذه الخريطة خلال الأيام الثلاثة الماضية نشاهد فيها حركة السفن، ونشاهد المسار العماني في هذا الاتجاه، ونشاهد المسارات الإيرانية. السفن التي تذهب نحو المسارات الإيرانية تمتثل لأوامر الحرس الثوري لأنها تخشى من أي استهداف بسبب التهديدات، ولكننا في الوقت نفسه نشاهد أيضا حركة كثيفة ربما على المسار الجنوبي. الملاحة الدولية، منظمة الملاحة الدولية قالت أن معظم السفن تذهب نحو المسارات الإيرانية، المسارات الشمالية، قليل من السفن تذهب إلى المسارات الجنوبية، ولكن لازلنا نتحدث عن اختراق صح التعبير لهذه القبضة الأمنية للإيرانيين على مضيق هرمز. وبالتالي بكل الأحوال لازلنا في الدائرة نفسها، دائرة أن الإيرانيين يريدون تثبيت معادلة المسارات وأن الأمريكيين يريدون فكفكة معادلة المسارات. لذلك تأتي الخارجية الإيرانية وتقول بأنها قادمة للدوحة لنقاش موضوعات أخرى، العقوبات والأموال المجمدة، وليست لنقاش ملف هرمز، لأنها تعتقد أو تصدر في المشهد بأن ملف هرمز ليس مطروحا للنقاش.
7: شكرا جزيلا لك صهيب. إذن هذه هي التطورات والأحداث بمختلف أبعادها الاستراتيجية وكذلك تداعياتها الإقليمية والدولية. نناقش إذن تفاصيل ذلك مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور. قبل النقاش دعنا نستعرض أولويات كل طرف خلال مرحلة تطبيق مذكرة التفاهم لدى الولايات المتحدة وإيران في المنطقة. إيران إذن شددت على موضوع إدارة المضيق وكررت أكثر من مرة أن عبور المضيق سيكون بالتنسيق مع سلطنة عمان لكنها تتمسك بصيغة الرسوم. أظهرت التصريحات الإيرانية إذن التي تصاعدت من الحرس الثوري رفض أي إجراءات للعبور لا تكون عبر إيران، ما أظهر حرص طهران على جعل دورها في المضيق حيويا وأساسيا في كامل مرحلة 60 يوما المقبلة خلال محادثات مذكرة التفاهم. في المقابل تتحرك الولايات المتحدة في مساحة ترجمة مذكرة التفاهم إلى ترتيب للأوضاع المعقدة مع طهران أو في المنطقة، وذلك عبر معالجة البنود وحسمها تباعا، خصوصا أن أولويات واشنطن تركز على إعادة الوضع في مضيق هرمز إلى ما قبل 28 من فبراير، وكذلك إنهاء الحرب بشكل كامل. دكتور محجوب، إذن كيف رأيت تغير الأولويات الآن بالنظر إلى كل التطورات التي حدثت بعد التوقيع على المذكرة؟
9: محمد، جوهر القضية الحقيقة في بندين، خمسة ورقم واحد، خمسة المتعلق بالمضيق. هذا البند يتحدث بشكل واضح على أن إيران عليها ترتيبات معينة تقوم بها وفق قاعدة أساسية أنها من قامت بإغلاق المضيق. إيران تتعامل عمليا مع هذا البند على أساس أنه إقرار أمريكي بسيادتها على الخليج بشكل عام وحق إدارته تعود لها. ومن وحي هذا، كيف عرفنا هذا التفسير؟ عرفنا هذا التفسير والتعاطي مع البند الخامس الإيراني عندما قامت سلطنة عمان باستخدام مياهها الإقليمية ضمن المساحة المطلوبة أو المسافة 7 مايل وفق السيادة البحرية الموقعة مع إيران عام 1974. اعترضت إيران وقامت بما قامت به أو بجهات قريبة لها من ضرب سفينة تحمل العالم السنغافوري، وانتهى الأمر إلى أزمة كما لاحظنا في الثلاث أيام الماضية بين الولايات المتحدة وبين إيران، وتصعيد كلامي إلى غير ذلك. هذا بند مهم، البند الخامس. الأمريكيون يقولون أنه عليها التزامات لأنها أغلقت المضيق، إيران لديها تفسير مختلف. البند الأول وهو موضوع لبنان، لأنه أيضا هذين البندين تستشعر إيران أن جزء من قوتها،
7: البند الأول إنهاء الحرب يشمل لبنان،
9: يشمل لبنان. إيران تستشعر أن أمريكا غير جادة ولا إسرائيل في إنهاء الحرب، ويريدون إبقاء حالة الحرب ضد إيران قائمة أو عبر ما تقول إيران بحلفائها. وبالتالي هذا الشعور لدى إيران حول المضيق وحول البند رقم واحد إنهاء الحرب دفع بنظري إلى ما حصل في الأيام القليلة الماضية من تصعيد وما شاهدناه من تبادل للقصف والقصف المضاد من قبل الولايات المتحدة.
7: إذن بناء على التصريحات إذن من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا محاور اهتمام رئيسية وتحديات ستفرض نفسها في المرحلة القادمة، سنرتبها إذن وفقا للدرجة ولدرجة طبعا الأهمية، وهي استمرار التوتر في مضيق هرمز أو هيمنة على سائر البنود، هيمنة ملف المضيق على سائر البنود، وطبعا الخيار الأقل أهمية ربما أو الأولوية ارتباط الملفات بكل الملفات بمضيق
9: البند الأخير هرمز. معناه أن هناك تقدما قد يحدث محمد في بعض الملفات بغض النظر عن تقدم في المضيق. يعني بعبارة أخرى، هناك مبيعات للنفط حصلت حوالي 50-60 مليون برميل تم بيعها من النفط من الخليج خرجت. هذا النفط لم يتأثر بواقع المضيق. لماذا؟ لأنه الولايات المتحدة وإيران لديهما منفعة مشتركة. الولايات المتحدة تريد تثبيت أسعار النفط، إيران تريد الحصول على عوائد مالية، لكن بقية الأمور بقيت معلقة بالمضيق. ما أتوقع هنا إذا أنه بعض الملفات إذا ممكن لها أن تتخلى عن ورقة المضيق ويحصل فيها بعض التقدم، لكن هذا يحتاج إلى يعني رغبة كبيرة من الطرف الأمريكي والإيراني في التقدم بهذه
7: ربما
9: الملفات.
7: ربما استمعت إلى التصريحات الإيرانية في السياق دكتور، وهي تؤكد على أن الزيارة هذه هي مرتبطة بتصدير النفط الإيراني وكذلك الأموال المجمدة.
9: بالضبط، لأنه أيضا هذين الأمرين أحد أو العقدتين الأساسيتين، لأنه إيران بدون العودة بعوائد مالية هذا الاتفاق، هذه المذكرة واتفاق الشامل لا قيمة له بالنسبة لإيران.

0: وبالتالي هي الآن تتحدث عن استرجاع ما 24 مليار. رئيس الجمهورية الإيرانية تحدث اليوم عن 6 مليار بشكل مباشر في خطاب له في طهران. وبالتالي ما تسعى إليه إيران بالتأكيد موضوع العوائد المالية وأيضا موضوع بيع النفط. لكن بيع النفط كما قلت متقدم ويحصل فيه تقدم بشكل جيد منذ حتى الأيام الأولى للتوقيع. لكن بالتأكيد إيران تريد أكثر من ذلك. تريد أيضا موضوع العقوبات وتريد أن لا تعاقب الدول التي تتعامل معها خاصة حلفاء مثل الصين طيب. وغيرها من البلدان.
1: لنسأل بشكل مباشر، كيف في غضون أيام بعد توقيع المذكرة وفق هذا الترتيب للبنود وفق خطة 60 يوما تتحول الأولويات من الملف النووي إلى المضيق؟
0: السبب محمد أن إيران اختبرت ورقة المضيق وثبت لها عمليا أنها أقوى وأكثر تأثيرا على العالم وعلى الولايات المتحدة. ولذلك أصبحت الورقة التي كانت عبارة عن ملفا عاديا يفاوض على أشياء بالعقوبات وبيع النفط والدور الإقليمي، أصبحت الورقة التي تعيد موضعة إيران إقليميا ودوليا. بعبارة أخرى إيران تقول الآن حان وقت العالم أن يستمع لما أريده، ليس فقط حول حرية الملاحة بل حول 47 سنة من العقوبات وحول أمور فرضت على إيران.
1: تستطيع إيران أن تفرض المضيق على سائر
0: الملفات، ويبدو أنها باعتقاد الآن إيران ماضية في طرح المضيق بشكل كبير لتحقيق إنجازات كبيرة على مستوى النظام السياسي. بعبارة أخرى تقول عصر الانهزام انتهى بالنسبة لها كما يتوقع.
1: وترى النقطتين مرتبطتين إذن.
0: بالتأكيد.
1: وبالتالي استمرار الأزمة في المضيق.
0: لذلك ما لم تقدم الولايات المتحدة نوعا من التنازلات. الولايات المتحدة فشلت عسكريا ومعها العالم لم يستطيعوا أن يجبروا إيران على فتح المضيق. الحرية واحد، الحرية اثنين، واختبروا المسار العماني ولم يستطيعوا فتح المضيق. وهذا يذكرنا الحقيقة بأسلوب التفاوض الإسرائيلي الذي يفرض أمورا على المجتمع الدولي ولا يستطيع مقاومتها المجتمع الدولي. إيران عمليا تتبع نفس الأسلوب الآن بشكل أو بآخر، تتأقلم مع الضغوط وتقدم أوراق قوة أكثر وتقول للمجتمع الدولي افعل ما شئت، إن استطعت أن تردعني فردعني.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب زويري. شكرا لكم مشاهدينا، وصلنا لختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها إذن سياق الحدث. عودة لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز ومن الجزيرة أصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع في والوضع بعد التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جلسة محادثات ستعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة وإن فريقا أمريكيا يستعد للمغادرة إلى قطر. وفي تصريحات من البيت الأبيض أضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وإن ذلك سيعرف لاحقا. من جانبها نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية هذا الأسبوع، وإن ويتكوف وكوشنر سيواصلان الحوار الإقليمي حول مختلف جوانب مذكرة التفاهم. هذا ونقلت شبكة MS Now عن مصادر قولها إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد في إحاطة للكونغرس أن هناك احتمالا لفشل المفاوضات، لكن واشنطن تريد منح المسار الدبلوماسي فرصة. من جانبه نقل موقع بوليتيكو عن مصدرين أن روبيو وويتكوف أكدا أن الهدف هو التفاوض على اتفاق يمنع إيران من الاحتفاظ بما لديها من اليورانيوم عالي التخصيب. في طهران قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وإنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وأضافت الخارجية الإيرانية أن الوفد الإيراني سيتابع في الدوحة تنفيذ واشنطن البندين الخاصين برفع عقوبات النفط وبالأموال المجمدة. إلى ذلك قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إنهم أبلغوا سلطنة عمان بضرورة تغيير المسارات في مضيق هرمز وإن الوضع فيه لن يعود كما كان قبل الحرب. كان بيان عماني فرنسي قد أكد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز. كما أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وسلطنة عمان تعملان مع شركائهما على إزالة الألغام من المضيق. في لبنان